0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: ديرتي حبيبتي.

في حائل لم يكن الليل ساكنا كما يظن، كأن هناك جبل يهمس وقلعة تنام عينها لا تغفو تدعى اعرف.

صوت فتى صغير يركض. جدي جدي، لماذا القلعة عالية جدا؟ صوت الجد العجوز، لكي ترى كل شيء وتخفي كل شيء يا بني. كانت القلعة يوما حارسة لحائل، لا تحميها بالسلاح فقط بل بالهيبة. جبلت من تراب الأرض، لكن داخل جدرانها عاش ما هو أعمق من الطين. في إحدى الليالي القديمة كان الحارس يدعى سعد، شاب لا يهاب، لكنه في تلك الليلة سمع صوتا لم يكن صوت ريح ولا صدى ولا جلبة حيوان، بل كان بكاء. صوت خافت، بكاء طفل بين الجدران. من هناك؟ صرخ سعد، فلم يجب أحد. صعد السلم الحجري وهو يشد سيفه، كلما صعد تردد البكاء كأنه يناديه. وصل إلى أعلى البرج، لم يجد شيئا، لكن على الأرض وجدت قطعة قماش صغيرة قديمة منقوشة بنقوش لا تقرأ. وفي لحظة اهتزت الأرض وصاحت القلعة بصمت لا يسمع، كأنها تذكرت حربا قديمة أو خيانة أو حكاية لم تروى. عارف، ليست فقط جدرانا شاهقة، هي صدر المدينة ونبض الأجداد وذاكرة لا تموت حتى لو جف التاريخ.

من هناك كانت تطلق النار في وجه العدو، ومن هناك أطلقت تكبيرات العيد لأول مرة، ومن هناك كانت نساء حائل يشعلن القناديل ليلاً ينتظرن أبناءهن العائدين من الغزو. واليوم إن وقفت عند باب القلعة ستشعر أن ثمة روحاً واقفة خلفك لا تخافك بل تراقبك، روح سعد، روح الطفل، وربما روح القلعة نفسها. قلعة إعيرف لم تشيد لتنسى بل لتروى، ولتخيف الزمن إن حاول أن يمر دون أن يسجلها. من قلب حائل حيث الصخر ينطق والحصن لا يشيخ كانت هذه إعيرف،

يلي تحبون المشاعر تحكى ويعجبكم الموعود لو تردونه حياكم الله تسمعون المتكى قصة قصيدة والمثل المتكى.

أعزائي المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة

أعزائي المستمعين الأفاضل، في الشعر النبطي هناك مفردات شعرية استخدمها بعض الشعراء في قصائدهم الشعرية النبطية، وأن هذه اللفظة غير دارج معناها عند الكثير من الشعراء ومتذوقي الشعر، ونستوردها هنا للتوضيح وشرح معناها مع الشواهد الشعرية. ومن هذه المفردات أحبتي الكرام مفردة الملايل. الملايل هو جمع مله، وهي الرمل الحار من الغبار، كقول الشاعر منصور الرياحي: يمل قلب فوق نار الملايل، من فوقها ياكن يقلى على الصاج. وكقول الشاعر ناجم بن ناصر الرمالي: فالخلا فوق صدري فوح دله، تزفق البن من حر الملايل. أيضا أحبتي الكرام، من المفردات الشعرية المستخدمة في الشعر النبطي مفردة مير، بمعنى لكن، كقول الشاعر الأمير خالد الفيصل: ليت واهج غرامك مثل وجدي وناري، مير ماض في دنيا المحبة عدالة. وكقول الشاعر رشيد بن سعد الكثيري: مير الله أقوى كل شيء يصيري، دنيا تدور وكل قوم لها زمان. أيضا من المفردات الشعرية المستخدمة في الشعر النبطي المناعير، وهو المطليق وهم الرجال الشجعان الأفذاذ. قول الشاعر الويحان العنقري: أنا صديق الطيبين المناعير، اللي لهم كسب المعالي عشاقة. وتقول الشاعرة النادرة: يحرم علي ولد المناعير والجود، إن كان ما أسست بالشعر دولة.

0: أعزائي المستمعين الأفاضل، نجدد الترحيب بكم مرة أخرى ونرحب بضيفنا الشاعر القدير وليد بن إبراهيم البسطي. نقول مرحبا ومسهلا، سعدنا بتواجدك معنا شاعرنا وليد بن إبراهيم البسطي، متمنيا أن تكون إن شاء الله حلقة ثرية بالإبداعات الشعرية.
1: الله يحييك يبقيك يا أبو محمد، يا مرحبا بك وبالمستمعين الكرام
0: والبقى
1: في هذا البرنامج التراثي الجميل اللي تعده. يا مرحبا بك يا أبو محمد.
0: تستاهل والله أبو خالد كل علم طيب، أنت شاعر حقيقة الله. حضورك جدا جميل ومميز، الله يطول عمرك.
1: الله يرضى عليك، وانت تستاهل كل طيب.
0: الله يسلمك.
1: يا مرحبا يا ابو محمد، ولي الشرف اني اطلع معك.
0: الله يشرف مقدارك، الله ربي يبارك فيك، حق واجب. شاعرنا وليد ابراهيم البسطي، لكل شاعر بداياته في الشعر، فكيف كانت بدايتك الشعريه؟ من لا الفضل في تقدمك؟ من ما تاثرت؟
1: والله البدايه مثل اي شاعر نبطي، اسم مبكر ومحاولات بسيطة.
0: جميل.
1: ثم خدتما تجربة تنمو مع كثرة القراءة والاستماع ومخالطة الشعراء أمثالك يا أبو محمد،
0: الله يطول عمرك،
1: في بعض
0: فيك.
1: الديوانيات والبرامج، وتأثرت طبعا كثير ببرامج البادية والشعراء وكذا. جميل. والإذاعات في السابق وكذا.
0: يعني ما في شاعر متأثرت بشعريته؟
1: والله كثير اللي تأثرت فيها، وعلى رأسهم محمد الأحمد السديري، الأمير محمد رحمة الله.
0: شاعرنا وليد بن إبراهيم البسطي، ودنا تسمعنا قصيدة من قصائدك.
1: أبشر أبشر.
0: بشرت بالجنة، على حسب اختياراتك
1: إن شاء الله. أبشر.
0: الله يسلمك.
1: يقول: دقت علي أحسب الشوق داعيها،
0: داعيها
1: سيل الهوى أحسب صوبها جارف.
0: يا سلام.
1: يا مرحبا بالمحبة وساعيها، عم الفرح خاطري وارتفع شارف. قالت بحسرة حياة وراعيها، مدري من الشين وش هو لنا طارف. جارت علينا وزادت نواعيها، تصبري بس وربي لها صارف.
0: يا سلام. شاعر جزل كعادتك، تمتاز قصائدك بقوة المفردة ورصانة المعنى. شاعرنا وليد بن إبراهيم البسطي، كثرة وسائل التواصل الاجتماعي بأنواع المتعددة هي ظاهرة حميدة بين الناس ومتذوق الشعر، ما رأيك بها وما هي إيجابياتها وسلبياتها؟
1: التواصل الاجتماعي بأنواع قربت الشاعر من الجمهور.
0: صحيح.
1: والوصول السريع والبروز.
0: صحيح.
1: وتعت للشاعر تقديم تجربته بسهولة. أما سلبياتها: انتشار بعض النصوص الضعيفة، المجاملات الزايدة، النقد الغير بناء، تجريح الشاعر.
0: كلام سليم.
1: فهذه هي مشكلة التواصل.
0: هي الحسنة الجميلة، الجميلة الحسنة من وتواجدها، إيجابياتها يعني قربت الجمهور للشاعر نفسه.
1: نعم.
0: من خلال
1: نعم.
0: هذه وسائل التواصل السوشيال ميديا المتعددة طبعا، البرامج
1: نعم.
0: المتعددة. الله يسلمك، الله يربي يبارك فيك. شاعرنا، ما رأيك بالمسابقات الشعرية؟
1: والله المسابقات الشعرية ممتازة، ساهمت في خدمة الموروث وشجعت الموهوب الشاب، ولكن لا يعني فيها شوي بعض الملاحظات مثل في اللجان في التنظيم كذا.
0: يعني ملاحظات في شنو؟
1: يعني أحيانا تكون في اللجان التحكيمية ما تكون يعني بالصورة مطلوبة، يعني في البرنامج مثل هذا، مثل هذه البرامج.
0: إيه؟
1: فهمت علي؟
0: هو الأعضاء الخبرة،
1: يعني يكون مثلا الأعضاء ما عندهم خبرة، بعض الأعضاء ما عنده حتى يكون خبرة حتى في البحور، في بعض المفردات، في المعنى.
0: هو الحقيقة أعضاء اللجنة لا شك بأنهم لهم صولات وجولات في معرفة النص الجميل من النص المتواضع، وإن شاء الله القادم أجمل بإذن الله. إن شاء الله.
1: أكيد، ما في شك.
0: شاعرنا أبو خالد وليد إبراهيم البسطي، ودنا تسمع القصيدة من قصائدك.
1: هذه قصيدة اجتماعية.
0: تسلم.
1: يقول: بعض السوالف ليتها ما تطرق.
0: يا سلام.
1: البعد عنها يا مسولف غنيمة، أبعد عروض الناس عنها تدرى، احفظ لسانك عش بنية سليمة، من ينقل الحرجة تخفى بشرة، اعلم ترى ناقل عليكم نميمة، ضاعت حياتها في كذب له مذرة، ينشر خرابة في مجالس ظليمة، عود لسانك في كلام يسره، ارفع علومك خلها لك وسيمة.
0: يا سلام.
1: سلام.
0: صح الله لسانك. هذه اللوحات الشعرية ما هي لتصدير شاعر مبدع يحلق في سماء الإبداع بالعديد من النصوص الجزلة.
1: الله.
0: شعرنا أبو خالد الله يحفظك محمد. تستاهل كل علم طيب. شعرنا أبو خالد الأمسيات الشعرية هي حلقة وصل بين الشاعر وجمهوره، ما رأيك بها وما سبب عزوفك عن إحياء هذه الأمسيات؟
1: والله الأمسيات تساهم بشكل كبير ظهور والبروز، لكن وقتنا الحالي بعد ظهور التواصل الاجتماعي قل حضور المتذوقين للشعر، هذا مشكلة. يعني الحضور في السابق يعني كانت الأمسيات معدودة في السابق، والحضور يكون كثير لأنهم متشوقين يسمعون، الآن يعني قلت التواصل الاجتماعي قضى عليها يعني.
0: صحيح.
1: لأن الآن تقدر الشاعر ينزل محتمل لو تبغى كل يوم، كل في اليوم قصيدتين ممكن ينزل
0: أو أكثر بعد، لأن
1: أو أكثر بعد.
0: بس الأمسيات ميزتها أن مشافهة ومجابهة الشاعر مع جمهوره عن قرب، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن.
1: فحنا
0: نتمنى حقيقة كثرة الأمسيات هذه في جميع مناطق مملكتنا الحبيبة إن شاء الله، والخليج العربي بإذن الله القادم أجمل بإذن الله إن شاء الله.
1: إن شاء الله. وانترك مساعي كثيرة في الأمسيات وإحياء المهرجانات، ما شاء الله عليك أبو محمد.
0: الحق واجب والله يا أبو خالد، وهذا واجبنا، ما وجدنا إلا لخدمة الموروث الشعبي وخدمة إخواننا الشعراء المبدعين. الله ينعم حالك. حق واجب. وشاعرنا وليد إبراهيم البسطي القصيدة التي لا زالت عالقة في ذهنك أود تسمعنا فيها.
1: والله القصيدة العالقة في ذهني يا أبو محمد المرثية في أخوي خالد رحمه الله.
0: الله ربي يغفر له وسكنها الجنة جميع موت المسلمين.
1: هذه عالقة في ذهني كثير كثير يعني.
0: جميل.
1: يقول: أمس الضحى نطيت ضلع منيفي، سكت القدم ببعد عن الناس والدار، قمت أتخبط مثل عود كثيفي اللي يتمنى شوفة الدرب لا سار، وهل الدموعي فوق خدي ذريفي، والقلب كنه يقطع سن من شار، والصدر ضايق والحزن صار ضيفي، وكن الحشا يوقد بطرفة سنا نار، أونس بجوفي مثل حرب الصريفي، خيلا تطارد والعرب تطلب السار، وسود الليالي طبعها بن كيفي، جتني بموت أخوي من دون الأختار، لفيت أخوي بخام أبيض نظيفي، يوم قصرت من دونه أيام وأعمار، كيف المنايا جاتك يا أخوي كيفي، ليت الليالي خبرتني بالأقدار، ودعتك الله وسط قبر مخيفي، يلا عسى في جنة الخلد وانهار، وهلت عليك الناس رمل كثيفي، كيف الصبر أخوي حدرس ترى صار، الحال من دونك يا خالد ضعيفي، مثل اليتيم اللي حياته بها أمرار، راضي بحكم الله لو هو كليفي، واستغفر اللي دوم للزم قصار.
0: صح الله لسانك. شعرنا وليد إبراهيم البسطي أبو خالد على هذه القصيدة المرثية أخينا خالد، والله ربي يغفر له وسكنه الجنة إن شاء الله.
1: آمين. وكذلك والدي
0: الله
1: يطول من ميت
0: يبارك
1: موت المسلمين الله يرضى عليه.
0: شعرنا أبو خالد وليد أنت ما شاء الله، سؤالي هنا: هل تعد أغراض الشعرية مطلوبة من الشاعر؟ أنت قبل شوي حدثنا عن قصيدة اجتماعية غزلية الآن مرثية، هل هذه مطلوبة الأغراض من الشاعر نفسه يعني؟
1: والله أحيانا الشعراء يبدعون يعني ده. كل شاعر أحيانا يبدع في الغزل، يبدع في الاجتماعيات، الشاعر نفسه هو يحدد نفسه وين يكون.
0: نعم صحيح. لكن هل هو مطلوب منه يعني معرفة هذه
1: أكيد ما في شك أنه
0: معرفة الأغراض؟
1: نعم نعم مطلوب أنه يكون يشوف الأشياء اللي في المجتمع بحد المعقول، يكون بأدب واحترام بدون تجريح بدون كذا، يعني لمسات بسيطة في المجتمع يلقاها حاول يعبر عنها. جميل.

0: أنا طبعا من الشعراء اللي أحاول أعبر عن حياتي اليومية أو ما يحدث لي.
1: جميل.
0: فأغلب قصيدي أنا الواقعية فيه كثيرة،
1: ما شاء الله عليك،
0: أكثر من الخيال.
1: تشتاك العلم الطيب، الله ربي يبارك لك.
0: الله الله يرضى عليك.
1: الله. شاعرنا وليد البسطي أبو خالد، هل تكتب الشعر من واقع تجربة أو من وحي الخيال أو مشاركة معانات الآخرين؟
0: والله كلها يا أبو محمد، في تجارب وفي معانات الآخرين.
1: نعم.
0: كثير، وفي شيء من الخيال طبعا، لا يخلو الشاعر بالخيال.
1: وهل القصيد هذا اللي تكتبه أبو خالد له وقت معين؟
0: والله ما في وقت، القصيدة تيجي بدون سهل
1: يعني. في أي وقت تطري عليك تكتبها؟
0: في أي وقت طبعا، حتى بتعرف أنت شاعر وتعرف على التأثيرات اللي حولك أحيانا في المجتمع، تسمع قصيدة تشوف حدث قدامك، يبدأ طبعا الشاعر كشاعر يبرمج الوضع ويبدأ يقصد في
1: الله بيطول عمرك. شاعرنا أبو خالد، ودنا نسمعنا قصيدة من قصايدك.
0: طبعا أنا والله قصايدي أغلبها اجتماعية، حبيت المجال هذا فبديت أكتب.
1: الله يطول، حنا نتشرف
0: الحقيقة، ما يمنعنا نسمعكم بعد غزل.
1: ما يخالف.
0: الغزل بعد موجود.
1: الله يطول عمرك، عمرك
0: اجل بنعطيك غزل.
1: كل من عندك مقبول طال عمرك.
0: الله يقبلك.
1: الله يسلمك.
0: يقول يا صباح الخير يا الوجه المنير،
1: يا سلام،
0: يا شروق الشمس يا نور الصباح،
1: يا سلام،
0: يا ندى الوردات يا نسبة عبير، يا علاج القلب يا السحر المباح، تشبه الرمان في ديرة عسير، يا مطر هتان يا عذب وقراح، من نظر لك يصبح بلحظة أسير، تحبس عينيك والدنيا في ساح، من تولع بالهوى حالة خطير، ذاق طعم المر من بعد الملاح، من صفالة بالغلا أصبح أمير، تصبح أيامه سعادة وانشراح، وترسم أفراحها مع خط المسير، تبتسم لدنيته بعد الجراح.
1: يا سلام،
0: يا
1: صح الله يسهلك، بصماتك لا تزال خالدة في سماء الشعر. شعرنا وليد إبراهيم البسطي، الله يعطيك العافية. شعرنا وليد، هل تؤيد النقد في قصائدك؟ بعض الشعراء حقيقة عندما يكتب القصيدة ويعدها أمام يعني الشعراء كبار وعطوا بعض الملاحظات إنه يزعل شوي.
0: والله التوجيه الصحيح اللي في مكانه ما يزعل الشاعر، خاصة إن كانت الملاحظات أو النقد يكون على النص اللي يقدمه على الشعر.
1: صحيح.
0: ما يتعرض لشخص.
1: صحيح.
0: يعني يكون هو إذا بينتقد ينتقد النص، ما ينتقدني أنا
1: هو كشخص. نعم، وليس إنه هي في النصوص وليس في الشخص. جميل.
0: نعم نعم، أتقبل، بالعكس أتقبل، وهذا له تجربة وسبقني في تجربته، أكيد يكون عنده خبرة. وأحيانا ترى يا أبو محمد ما شاء الله الوقت هذا يعني الخبرة صارت حتى مع الصغير.
1: صحيح.
0: لأن الآن كل شيء موجود قدامك يعني.
1: هو وأنا أتعلم من زميلي أو من أخوي يعني خبرة، هذه بعض المعلومات هذه تثري الحقيقة مستقبلها الشعري وتجربته الأدبية.
0: ما في شك، ما في شك.
1: طيب نبي منك القصيدة اللي أفاقتها قبل شوي على الاجتماعية.
0: نعم أبشر. يقول الكبرة الكبرة اللي ما لها داعي،
1: يا سلام،
0: يا ليت يا صاحبي عنك تخليها، الناس واحد ولو بعيونك تراعي، ما تفرق إلا بتقوى عند واليها، خل التواضع شعار النفس لك راعي، تكسب قلوب البشر واط وعاليه، لو طال عمرك بها يعلن لكم ناعي، يمشي بك العمر لو زانت لياليها.
1: لو زانت لياليها. صح الله سانك. شعرنا وليد بن ابراهيم البسطي ابو خالد، على هذه المعلومات الجميله وعلى الحقيقه قبولك هذه الدعوه، احنا سعداء جدا بتواجدك معنا.
0: وانا سعد يا ابو محمد،
1: حياك الله ويا مرحبا بك. والله

أعزائي المستمعين الأفاضل، اشتهرت في مملكتنا الحبيبة العديد من الأمثال الشعبية. نستعرض معكم بعض الأمثال الشعبية الدارجة في حياتنا اليومية مع شرح المثل والشواهد الشعرية، ولقد اخترنا لكم هذه الأمثال. المثل يقول: المستريح اللي من العقل مسلوب، أو المستريح اللي من العقل خالي، ويضرب للعاقل الشقي الذي تعكسه الظروف، كما يضرب لمن فقد عقله والذي تصرف بطريقة شاذة من غير أن يؤاخذه أو يحاسبه أو يعيب على تصرفاته أحد. يقول الشاعر الأمير محمد الأحمد السديري: المستريح اللي من العقل خالي، ما هو بلجات الهواجيس غطاس. ويقول الشاعر عبد الله بن ربيعة: المستريح اللي من العقل مسلوب، وإن شفت لك عاقل ترى الهم دابه. ويقول الشاعر مرشد البذال: المستريح اللي عن الحب مسلوب، ما حد انت واللعبة ولا لا بغية. أيضا أحبتي الكرام، من الأمثال الشعبية في الأشعار النبطية هذا المثل يقول: الحر يشبع بمخلابه، أي أن الصقر يكتات بما يقتنصه من فرائس يصل إليها بسعي وكده وكدحة، وهذا يضرب للحث على السعي في سبيل الرزق وعدم الاتكال على الآخرين. ويقول الشاعر نايف بن جليغم: متى يرجع زمان أول ودورات الزمان الدور، إلين الطير يشبع من مخاليبه ومن قاربه. ويقول الشاعر نايف بن ضاري: الحر ما تقصر يمينه اليا جاع، يشبع بمخلابه اليا من باعه.

أعزائي المستمعين الأفاضل، نسلط الضوء معكم على إحدى أبيات الشعراء الذين لهم بصمة شعرية في سماء الأدب الشعبي، وتعد هذه الأبيات من كنوز الحكم. تعالوا واسمعوا معي هذه الأبيات. يقول الشاعر هلال مطيري: بعض البشر طبعه مقدر ومحشوم، وبعض البشر عيب عليك احترامه، واللي ستر عيبه عن الناس بهدوم وش استره لصار عيبه كلامه. يقول الشاعر بركات الشريف: احفظ دبشك اللي عن الناس مغنيك، اللي اليابان الخلل فيك يرفاك، وعرف ترى مكة ولاها بن أخيك، لو تطلب خمسة ملاليم منطاك، والحر مثلك يستحي يصحب الديك من صاحبه مع عاث الأدياك. ويقول الشيخ فيصل بن عبد الرحمن الثاني: لا من حكيت وقاطعوك الملاقيف، لا تلتفت للي هروجه هزيلة، دام غدا لسانك مثل مقطع السيف، ما هو بشرط كل دم تسيله، الصمت يغني عن كثير التكاليف، خصا مع اللي معرفتهم قليله.

أعزائي المستمعين الكرام، في ختام هذه الحلقة اسمحوا لي أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، وحتى نلتقي معكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة، تقبلوا خالص تحيات طاقم البرنامج من الإعداد والتقديم محدثكم راشد القناص، ومن التنفيذ والإخراج صلاح المطاوعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كأس العالم للرياضات الإلكترونية.
1: أصبح قطاع الألعاب الإلكترونية وجهة دولية لكثير من الدول، لا سيما وأنها تعد من القطاعات الأسرع نمواً، ويشكل جمهوره تزايداً كبيراً والذي تخطى 3 مليارات مستخدم، ما يجعله أحد الاتجاهات الاقتصادية الدولية. أما في السعودية فيشهد هذا القطاع تطوراً ضخماً من جميع النواحي، ما يجعل أثره أكبر، خاصة أن قارة آسيا تستحوذ على 51% من سوق الألعاب الإلكترونية، فيما تعمل السعودية جاهدة على رفع نسبة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني إلى 50 مليار ريال بحلول عام 2030.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف اثنيان.
6: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: ديرتي حبيبتي.

وادي حنيفة في قلب العاصمة وفي خاصرة التاريخ يمتد وادي لم يكن مجرد مجرى ماء بل مجرى ذاكرة وملتقى زمن بين الماضي والحاضر. هنا وادي حنيفة.

سمي وادي العرض قديماً وادي القبائل، وادي اللقاءات، وادي التحولات. كان شاهداً على المسير، على الحروب والسلم، على قيام دولة

في زمان بعيد كان الشيخ سالم رجل طاعن في السن، يسكن على حافة الوادي. يقول لحفيدة: يا وليدي، وادي حنيفة ما هو وادي عادي، هذا شريان نجد من العارض إلى الرياض. كل شجرة على ضفافه تحفظ سر، وكل صخرة شهيدة حكاية. تخيلوا، هنا كانت تمر القوافل، وهنا استراح المقاتلون، وهنا رفعت أولى دعوات التوحيد، وهنا أيضاً حملت الأرض حلماً صار اسمه اليوم المملكة العربية السعودية. من مشروع التأهيل البيئي إلى مسارات المشي إلى الجلسات العائلية، تحول الوادي إلى متنفس لأهل الرياض وزوارها دون أن يفقد شيئاً من وقاره التاريخي. وادي حنيفة ليس فقط مجرى مائي، بل مجرى حضارة منذ آلاف السنين، من قلب العيينة والدرعية، من نبض نجد خرج صوت يقول: هنا البداية، وادي حنيفة حكايته لا تنتهي.

0: والقوافي ناغمت بيتا قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
1: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
2: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضايه سلامي للعموم
3: مع إطلالة موسم جديد.

0: راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: عشرين ثلاثين.
3: المملكة العربية السعودية في الخمس سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما.
4: رؤية جديدة،
5: حدها عنان السماء.
4: عشرين ثلاثين باختصار،
5: اقتصاد مزدهر،
4: مجتمع حيوي،
5: ووطن
4: طموح.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة هذا الأسبوع من 20-30، معي أنا محمد الموسى والزميل المخرج صالح الثنيان.

0: أرحب في بداية هذه الحلقة كالعادة بضيف 2030 الأستاذ عيد العيد المحلل الاقتصادي. حياك الله أستاذ عيد.
1: أهلا وسهلا. حياك الله أستاذ محمد.
0: موضوعنا اليوم أستاذ عيد، السعودية في مجموعة 20 من تبني الذكاء الاصطناعي إلى صناعة مستقبله.
2: عشرين ثلاثين.
0: في تفاصيل حلقة هذا الأسبوع مستمعين الكرام، في سباق اقتصادي عالمي تقوده البيانات والحوسبة والذكاء الاصطناعي، لم يعد التفوق مرهونا بامتلاك التقنية وحدها، بل بالقدرة على تنظيمها وحماية ابتكاراتها وتوفير بنيتها التحتية، وأيضا تحويلها إلى فرص استثمارية وتنموية مستدامة. ومن هذا المنطلق جاءت مشاركة المملكة العربية السعودية في الاجتماع الوزاري للابتكار لمجموعة 20 في الولايات المتحدة برئاسة معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عامر السواحة، لتقدم رؤية تتجاوز مواكبة التحولات التقنية إلى الإسهام في صياغة مستقبلها عالمياً. رؤية تقوم على حماية الإبداع البشري وبناء أطر تنظيمية موثوقة وتوسيع قدرات الحوسبة والاتصال وتنويع سلاسل الإمداد وتقليص الفجوة الرقمية بين الاقتصادات. فكيف تسهم المملكة في رسم ملامح اقتصاد الذكاء الاصطناعي عالميا؟ وما المكاسب التي يمكن أن يحققها هذا الدور المتقدم للاقتصاد السعودي ومستهدفات رؤية 2030؟
2: عشرين ثلاثين.
0: أناقش هذه الأسئلة مع مجددا أرحب بضيف 2030 الأستاذ عيد العيد المحلل الاقتصادي. بداية الأستاذ عيد، حماية يعني الإبداع البشري مع اعتماد نماذج أيضا الذكاء الاصطناعي على كميات هائلة من المحتوى والبيانات، يعني كيف يمكن حماية حقوق المبدعين والملكية الفكرية دون الحد من تطور التقنية؟
1: جميل جدا. مساء الخير أستاذ محمد، ومساء الخير للسادة المستمعين. أنا أعتقد أنه نحن فعلا أمام الآن توسع يعني غير مسبوق في موضوع الذكاء الاصطناعي والتقنية بشكل عام، ويعني نواجه بصراحة وبالذات مع الذكاء الاصطناعي. وهذا الحقيقة يمكن الآن تعرف في مؤتمر في المملكة عن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي. نعم، نواجه مشكلة ونواجه الحقيقة تحديات كبيرة جدا. هذه تتطلب الحقيقة يعني خلني أقول اجتماع العالم بأسرع على وجود نظام يحمي أمور كثيرة. إن تحدثنا الحقيقة عن الخلق بشكل عام أو حتى عن حقوق الناس، لأنه الآن أصبح يعني سرقة

0: الحقوق سهلة جدا بسبب ما يوفره الحقيقة الذكاء الاصطناعي من اختراقات غير مسبوقة لأمور كثيرة جدا. طبعا احنا لدينا في المملكة الحمد لله يعني ما يحمي المواطنين ويحمي أصحاب الحقوق بشكل كبير جدا. طبعا هذا يتوجب على صاحب الحق بداية أن يتم تسجيل حقوقه بشكل واضح وصريح لدى مدينة الملك عبد العزيز العلوم والتقنية، وهذه تحفظ الحقيقة بشكل كبير جدا يعني إسهامات هذا الشخص أيا كانت بشكل كبير جدا. الأمر الأهم من هذا من وجهة نظري الحقيقة هو إيجاد إطار قانوني يسمح للمبادرين والمبتكرين بالتوسع بشكل كبير جدا ويحمي حقوقهم في نفس الوقت، وأعتقد أن هذا الأمر هو ما تسعى له طبعا مجموعة من الهيئات وعلى رأسها طبعا وزارة، عندما تحدث طبعا عن موضوع التقنية وما التقنية، وزارة الاتصالات، وبالتالي هذا سيساهم بشكل كبير جدا في أن تكون المملكة فعلا قادرة على المنافسة مع الدول المتقدمة في مجال سواء الذكاء الاصطناعي أو مجال بيانات أو التقنية بشكل عام. وأعتقد أنه يعني الآن مع ما نشاهده من تقدم وما نشاهده الحقيقة من يعني مكاسب عالية جدا في هذا الموضوع بالذات، شاهدنا شركات حقيقة تبدأ يمكن رأس مال محدود جدا في ظرف أقل من يمكن عقد من الزمن تتجاوز قيمتها مليارات المليارات بشكل أو بآخر سواء في المملكة أو خارج المملكة، وعندنا مجموعة من التطبيقات التي وصلت أسعارها إلى مستويات عالية، وهذه كلها الحقيقة بمبادرات شخصية من سعوديين لديهم الشغف ولديهم الاطلاع ووجدوا البيئة الحقيقة الحاضنة التي ساعدتهم بشكل كبير جدا في الوصول إلى ما يعني ما يطمحون له. فأعتقد أنه فعلا نحن الآن أمام فتح جديد، أو أمام خلني أقول بوضوح أمام يعني مجموعة من المكاسب التي يجب على أو المشرع في المملكة العربية السعودية أن يساهم بشكل كبير جدا في تعزيز شغف هؤلاء الشباب والمبادرين في الوصول إلى هذه التقنيات ودعمهم بشكل كبير جدا وإيجاد الإطار القانوني المحكوم بشكل جيد الذي يساهم في تعزيز هذه المنظومة ويحمي حقوق هؤلاء
1: كيف
0: المبادرين
1: يمكن.
0: وأعتقد أنه نحن وصلنا الحقيقة إلى مستويات متقدمة جدا، بل إن يا أستاذ محمد تفوقنا الحقيقة على عدد من الدول التي في يوم من الأيام كنا نراها الحقيقة يعني فارقة بشكل كبير جدا عن المملكة، وخاصة بعض دول الاتحاد الأوروبي وغيره من الدول. نعم.
1: وكيف يمكن بناء يعني تشريعات تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي وتحد أيضا من مخاطره، وفي الوقت نفسه يعني تحافظ على سرعة الابتكار ونمو الشركات التقنية؟
0: والله شوف يا أستاذ محمد، الآن لدينا مثل ما ذكرت لك طبعا المملكة كان لها مبادرات الحقيقة كبيرة جدا في هذا المجال، وقامت بتحديد 7 مبادئ رئيسية في هذا المجال، كانت الحقيقة لها دور كبير جدا في خلني أقول يعني جعل مسار الذكاء الاصطناعي يساهم بشكل كبير جدا في تعزيز الأمر والوصول إلى مستويات متقدمة، وفي نفس الوقت يحافظ على يعني الأخلاق الاجتماعية الموجودة في العالم سواء عندما تحدث عن المملكة أو غيره. والآن من خلال هذا المؤتمر تحاول المملكة بالتعاون مع حوالي 190 دولة حاضرة المؤتمر، إضافة إلى مجموعة من المؤسسات وهيئة الأمم المتحدة، إلى الخروج بإطار قانوني يحدد الحقيقة ما يجب تركه وما يجب العمل عليه في مجال الذكاء الاصطناعي. لأنه الحقيقة يا محمد المشكلة أن الموضوع موضوع يتوسع بشكل كبير جدا ويصعب الحقيقة التحكم فيه، يعني أنت تستطيع أن واحد في منزله لديه الجهاز ولديه الإنترنت يستطيع الحقيقة من خلال الذكاء الاصطناعي أن يصل إلى أمور كثيرة جدا، بل يستطيع أنه يأتي بصور أشخاص

0: معينين في يعني ويجعلهم في أشياء معينة وما إلى ذلك. وهذه الحقيقة يعني أصبحت سهلة، أصبحنا الحقيقة نتفاجأ ببعض المواقع وبعض الأشخاص في رحلة ما وهو موجود معك، فلك أن تتخيل مثل هذا الأمر. هذه الحقيقة الأمور لابد من وجود إطار قانوني دولي موافق عليه من هيئة الأمم المتحدة للحد من الاستخدامات السيئة للذكاء الاصطناعي، وأن تكون العقوبات الحقيقة في مثل هذا الأمر إذا ما تأكد من أن تكون عقوبات رادعة. عدا ذلك الحقيقة لن يكون هناك يعني توقف عن ممارسة مثل هذه الممارسات التي ربما يكون لها آثار سلبية على الأفراد وعلى المجتمعات. ولا ننسى الحقيقة القضية أكبر من ذلك، أنت عندما يعني تروج لخبر عن دولة ما فرضا بشكل ما، قد يكون الحقيقة هذا الخبر صادم للدولة وقد يكون مؤثر بشكل أو بآخر. نحن أمام الحقيقة تجارب متوقعة في هذا المجال ربما تكون تأثيراتها سلبية بشكل كبير جدا. لذا نعتقد أنه مثل هذا المؤتمر الذي يعقد الآن في مدينة الرياض حول أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي ستكون الحقيقة يعني أو سيكون لها تأثير أقل شيء في سن قوانين يتفق عليها الجميع بأنه لابد أن لا يتجاوز الإنسان هذه القوانين. عدا ذلك والله يا محمد الأمر خطير جدا، وأصبحت الحقيقة
1: وهذا ما دعا يعني
0: هذا ما دعا في هذا الأمر للجميع. نعم.
1: وهذا ما دعا يعني شفنا ثلاثة من يعني من صح التعبير عرابين الذكاء الاصطناعي رؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات الأمريكية من الحد من التنافس أو إبطاء المنافسة في هذا المجال.
0: نعم صحيح، لأنه فعلا التنافس الحقيقة يا محمد يعني من خلال متابعة محدودة، ونحن الحقيقة ليس متخصصين في هذا المجال، ولكن من خلال متابعة محدودة الحقيقة يتضح أنه المنافسة في هذا المجال منافسة ضخمة جدا وسريعة منطلقة بسرعة غير مسبوقة. بكل أمانة أنت تتفاجأ كل يوم بأشياء جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي، ماذا سيحدث الحقيقة بعد عام بعد 5 أعوام بعد 10 أعوام إلى ماذا سنصل؟ فأنا أعتقد أنه نعم يجب أن يكون هناك تبطيء في هذا الأمر، لأنه المخرجات لن تكون الحقيقة سهلة أو لن تكون كلها ذات أثر إيجابي على المجتمعات، لا، الأثار السلبية متوفرة بشكل كبير جدا، وبالتالي لابد من الحد من هذه الظاهرة أو هذا التسارع الغير مسبوق في مجال الذكاء الاصطناعي. وندعو الله يعني بكل أمانة أن يحمي بلادنا وبلاد المسلمين من مثل هذه الأمور، لأنه الحقيقة يا محمد الأمر أصبح يعني ومن خلال الحقيقة أنا قراءات ومن خلال اطلاع ومن خلال يعني حديث مع بعض الأشخاص اللي لديهم خبرة في هذا المجال، حتى المتخصصين أصبحوا يفاجئون يوميا بالتقدم الذي يحدث في مجال الذكاء الاصطناعي. يعني أنت لا يمكن يعني تخيل أنه من خلال الذكاء الاصطناعي الآن أصبحت تركب تاكسي بدون قائد ويتجول بك في مدينة بحجم مدينة نيويورك. هذا أمر لم يكن في يوم من الأيام يخطر على بال بشر. تخيل أنه تستطيع الآن أنك تعطي الذكاء الاصطناعي معلومات معينة عن فرض الرحلة تريد أن تقوم بها إلى لندن، وتحدد له الفندق الذي تريد أن تسكن فيه، وتحدد له يوم العودة، وتحدد له نوع اختيار الطائرة، ويقوم بهذه الإجراءات كاملة في ظرف ثواني معدودة لك. إذن نحن الحقيقة أمام تقدم غير مسبوق يا محمد. نعم
1: جميل. وش الأثر الاقتصادي يعني تقارب المعايير الدولية وتقليل الازدواجية التنظيمية أيضا في خفض تكاليف الشركات وتسهيل انتقال أيضا الحلول التقنية بين الأسواق؟
0: جميل جدا، هذا سؤال حقيقة يعني تقني جيد، لكن أولا أنه في حال التوافق بين دول العالم في مثل هذا الأمر ستكون العملية هو شيء محكومة، وبالتالي لن يكون هناك ملاذات آمنة لممارسة مثل هذه الممارسات. بمعنى أنه لما يكون هناك إطار قانوني دولي يحكم الجميع لن يكون هناك ملاذ آمن مثلا في مدينة مثل نقول لك سواء في جزر معينة أو في مدن معينة معروفة سلفا بأنها مدن ملاذات آمنة

0: دبي أو غيره من المدن، فبالتالي سيكون القانون يطال الجميع، لذلك لن يكون هناك خيار أمام مثل هذه الشركات للذهاب إلى مناطق قد تكون يعني لا يسري عليها القانون. لا، عندما يكون قانون دولي من الأمم المتحدة موافق عليه من هيئة الأمم المتحدة بإجماع الدول، ستكون العملية محكومة على الأقل إلى حد ما، بالرغم أنه يعني دائما أصحاب دعني أقول يحاولون جاهدين في الوصول إلى مكاسب معينة، لا يألو جهدا في تجاوز مثل هذه القوانين، ولكن على الأقل يكون هناك إطار قانوني عام يتفق الجميع عليه، وبالتالي يصبح محاسبة أي شخص يتجاوز يعني ممكنة بشكل كبير جدا. عدا ذلك ستكون الحقيقة الملاذات الآمنة مثل ما هي تحدث الآن في موضوع البنوك وغسيل الأموال وما إلى ذلك ستكون موجودة حتى في الذكاء الاصطناعي. نعم.
1: جميل. فاصل قصير ثم نعود لنكمل الحديث في هذه الحلقة.
2: عشرين ثلاثين.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: عشرين ثلاثين.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ورحب مجددا طبعا بضيف 2030 الأستاذ عيد العيد، المحلل الاقتصادي. أستاذ عيد، يعني كيف يمكن للمملكة استثمار توسعها في البنية الرقمية والحوسبة السحابية للتحول إلى مركز إقليمي للتطوير وتشغيل أيضا تقنيات الذكاء الاصطناعي؟
0: نعم، جميل جدا. المملكة الحقيقة أدركت منذ البداية أهمية هذا القطاع بشكل كبير جدا، وأصبح الحقيقة قطاع فاعل في الاقتصاد السعودي، وصلت نسبته الآن إلى حوالي 16% أو أكثر بقليل من 16%، وبالتالي نستطيع أن نقول هو ثالث أكبر قطاع بعد قطاع النفط والقطاع الحكومي بشكل عام. لذلك هذا أمر أصبح ثابتا. الأمر الآخر، المملكة استثمرت بكل صراحة مبالغ وأرقام ضخمة جدا في مجال الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات، لأنه على فكرة الذكاء الاصطناعي يعتمد على توفر البيانات، في حال عدم توفر البيانات لا يستطيع الذكاء الاصطناعي القيام بأي عمل، وبالتالي هي مترادفين، اللي هو البيانات، وجود مراكز بيانات متقدمة والذكاء الاصطناعي. والمملكة الحقيقة وقعت اتفاقيات ضخمة جدا مع مجموعة من الشركات الأمريكية لنقل هذه التقنية وبناء مراكز بيانات ضخمة جدا في المملكة. البنك، صندوق الاستثمارات العامة يعني رصد مبلغ حوالي 100 مليار للاستثمار في هذا القطاع. هناك الحقيقة الآن مستثمرين يعني من القطاع الخاص بدأوا في إيجاد صناديق للاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، ونحن الحقيقة أمام يعني دعني أقول استثمارات ضخمة جدا ستجعل المملكة في مقدمة الدول التي لديها قطاع ذكاء اصطناعي ومراكز بيانات متقدمة على مستوى العالم، بل أنه ربما نصبح في يوم من الأيام بما نمتلكه الحقيقة من طاقة فائضة. ونحن الآن أمام الحقيقة توسع ضخم جدا في قطاع الطاقة، وخاصة بعد توقيع اتفاقية مع الولايات المتحدة حول الطاقة النووية، سيكون لدينا حوالي 18 مفاعل نووي، ستكون كمية الطاقة الكهربائية المنتجة من هذه المفاعلات النووية ضخمة جدا. هذا سيجعل سيعزز الحقيقة من قدرة المملكة على يعني الاستمرار في الاستثمار في قطاع الذكاء الصناعي ومراكز البيانات، وهذا سيجعل المملكة فعلا رائدة بشكل كبير جدا في هذا القطاع، وهذا طبعا سيعزز أمور كثيرة جدا يأتي في مقدمتها الحقيقة أنه وجدنا الآن

0: عدد كبير جدا من أكبر بل من أقدر الشركات الأمريكية تحاول جاهدة أن توجد موطئ قدم لها في المكان. يعني أتحدث عن مايكروسوفت، عن شركات كبرى الحقيقة يمكن ما أحضرني اسمها، لكن أكبر ثلاث شركات تعمل في مجال التقنية هي الآن موجودة في المملكة، وهناك شركات أخرى من وادي السيليكون وغيرها. الحقيقة كل يوم تجد زيارات متعددة للمملكة لمقابلة وزارة الاتصالات ومعرفة ما هي المتطلبات للاستثمار في المملكة ونقل التقنية. كل هذا طبعا أكيد أنه يعني يؤكد على أنه حتى المجتمع الدولي أدرك اهتمام المملكة الكبير جدا، وأدرك أن هناك إرادة سياسية قوية جدا لتعزيز هذا القطاع في المملكة، وبدأت تتدفق الحقيقة الشركات والأموال والتقنيات للمملكة لتعزز مكانة المملكة كرائد في هذا القطاع بإذن الله تعالى. نعم.
1: وما الذي يعني انتقال المملكة من مواكبة السياسات التقنية العالمية إلى المشاركة الفاعلة في صياغة المعايير والتوجهات أيضا المنظمة للذكاء الاصطناعي؟
0: جميل جدا. هذا يؤكد يا محمد بما لا يدع مجال للشك أن المملكة أصبحت دولة متقدمة في هذا القطاع، والمملكة طبعا لديها أخلاقيات الحقيقة بعيدا عن كل الأمور. المملكة الحمد لله يعني تتمتع بأخلاقيات، وبالتالي أدركت من خلال ما قدمته ومن خلال ما أوجدته من تقدم في مجال الذكاء الاصطناعي أن هناك بعض الثغرات أو هناك بعض المشاكل التي لابد من إيجاد حلول لها لكي لا يكون هذا القطاع أو هذه الثورة الجديدة وبالا أو تكون الحقيقة مؤثرة بشكل سلبي على المجتمع الدولي أو على الناس أو على البشرية. فبالتالي المملكة من منطلق أولا أنها دولة رائدة في الأخلاقيات، ودولة الحقيقة هي مركز الثقل الإسلامي، تنظر الحقيقة من خلال هذه النظرة إلى هذه الأمور. وبالتالي وجدناها منذ بداية الثورة الرقمية والمملكة متواجدة بشكل كبير جدا، ساهمت وحضرت جميع مؤتمرات الأخلاقيات الذكاء الاصطناعي التي بدأت قبل 4 سنوات، وهذه السنة هو المؤتمر الرابع وهو موجود في المملكة، بسبب أنه المملكة تدرك ما يتوجب عليها. هذا أمر. والأمر الآخر، المملكة أساسا منذ بداية هذه الثورة وهي متوافقة معها أو وهي جزء من هذا الأمر، وبالتالي هي أصبحت قادرة على تحديد مواطن يعني خلينا نقول الضعف أو مواطن القوة أو مواطن التي ربما تكون مؤثرة بشكل سلبي على المجتمعات، وبالتالي قامت بمساهمة بشكل كبير جدا. وذكرت لك في البداية أنه المملكة كان لديها 7 مبادئ رئيسية أو ذكرتها، وأصبحت جزء من المبادئ العالمية في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي. نعم.
1: وكيف يمكن للتعاون يعني ضمن مجموعة 20 أن يضمن أيضا توزيعا أكثر عدالة لفرص الذكاء الاصطناعي، ويمنع أيضا تحوله يعني إلى عامل يزيد التفاوت الاقتصادي بين الدول؟
0: شوف، خلنا نكون واقعيين. أولا عندما نتحدث الحقيقة عن موضوع الاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي وقطاع البيانات، هذا يتطلب الحقيقة أموال كبيرة جدا. نحن يمكن تتذكر يا محمد في زيارة الرئيس الأمريكي قبل 2 سنين للمملكة تقريبا، كان هناك حديث عن استثمارات في قطاع الذكاء الاصطناعي والبيانات، وكانت الأرقام التي ذكرت للاستثمارات في ذاك الوقت تتجاوز 120 مليار دولار. هذا رقم لا تستطيع عليه عدد من الدول، وخاصة عندما تكلم عن الدول النامية سواء في أفريقيا أو في آسيا أو في جنوب شرق آسيا أو غيرها من الدول. ولكن ما هو الدور المطلوب من الدول التي لديها قدرات مالية ولديها قدرات في الذكاء الاصطناعي أن تقوم باتجاه هذه الدول؟ أنا أعتقد أنه نقل التقنيات أمر مهم جدا، تقديم مساهمات أو مساعدات مالية لبناء مراكز بأحجام أقل في هذه الدول وارد بشكل كبير جدا. المملكة مثلا لديها يعني توجه كبير جدا حسب معلوماتي وحسب معرفتي أن تقدم يعني حلول رقمية لمجموعة من الدول الأفريقية عن طريق مشاريع يتبناها الصندوق السعودي للتنمية، وأعتقد أنها بدأت يعني نقاشات مع مجموعة من الدول لتقديم مثل هذا الأمر، وهذه ستكون طبعا فرص أمام الشركات السعودية لنقل خبراتها وما تمتلكه لهذه الدول، وهذا جزء طبعا من دور الدول التي لديها قدرات مالية وحباها الله بخيرات مثل المملكة العربية السعودية تجاه الدول العالم الآخر. تبقى المملكة هي من أكرم الدول في هذا المجال جميل. وربما أنها ما تقوم به الآن المملكة يعتبر غير مسبوق على مستوى العالم، بمعنى أنه نقل تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات بشكل عام إلى الدول النامية المملكة هي الرائدة فيه، وسبقت كثير من دول العالم
1: جميل.
0: ويعني حتى الدول التي نقلت مثل هذا الأمر نقلته من خلال عقود تجارية وليس من خلال مساعدات تنمية رسمية
1: جميل.
0: كما تقوم به المملكة. نعم.
1: وكيف يمكن أيضا ترجمة الدور الدولي للمملكة في صياغة سياسات الذكاء الاصطناعي إلى استثمارات نوعية وشركات تقنية جديدة وأيضا وظائف متقدمة للكفاءات الوطنية؟
0: جميل جدا. إحنا الآن يا محمد يعني سؤالك هذا فعلا يعني مهم، أصلا هذا الأمر أصبح موجود. لماذا؟ إحنا نتحدث الآن عن أكثر من 400 ألف شخص يعملون في قطاعات التقنية بشكل عام، عندما نتحدث عن ذكاء اصطناعي عن البيانات عن التقنية بشكل عام لدينا 400 ألف شخص. الشركات الموجودة في المملكة في هذا القطاع لا يحضرني الرقم، لكنها شركات يعني عددها كبير جدا. نعم هناك شركات كبرى معروفة وهناك شركات ناشئة بشكل كبير، وكل يوم الحقيقة ينشأ شركات في هذا القطاع، وهذا معناته أنه القطاع يتطلب عمل كبير جدا، وبالتالي هناك فرص كبيرة جدا. نجد الشركات الأخرى الحقيقة لديها أعمال، عندما نتحدث عن شركة STC أو الشركات الأخرى في سوريا وجدنا الحقيقة عقود بمليارات بين الشركات التقنية السعودية والشركات السورية، لأن سوريا تريد أن يعني تواكب التطورات التي تحدث في هذا القطاع. وجدنا هناك حديث كبير جدا عن يعني ما يتوق له مجموعة من الدول في الدول العربية، سواء عندما نتكلم عن العراق أو نتكلم عن دول شمال أفريقيا أو الدول القريبة من شرق أفريقيا، كلها الحقيقة يعني جدولت عدد كبير جدا من الرحلات للمملكة لنقاش نقل مثل هذه التقنيات، لأنهم يدركون أمرين. أولا أنه ما يتوفر لدى المملكة من تقدم في هذا المجال هو الحقيقة أمر مشهود به، وأصبحت المملكة مضرب مثل في هذا الأمر. الأمر الآخر سهولة التعامل مع دولة بحجم المملكة ونقل التقنيات، لأن المملكة ليس لديها حواجز في نقل التقنية لهذه الدول، وبالتالي سيكون نقل التقنية أمر متاح، بعكس الغرب الذي ينظر إلى نقل التقنية أنه تحدي يؤثر على مكاسبه بشكل أو بآخر. وأعتقد جميل. هذا الأمر أصبح مدركا الآن يا أستاذ محمد. نعم
1: جميل. الأستاذ عيد العيد المحلل الاقتصادي، شكرا جزيلا لك أستاذ عيد.
0: شكرا لك.
1: شكرا أيضا موصول لكم مستمعين الكرام على حسن الاستماع. هذه تحية طاقم عمل البرنامج، من الإخراج الزميل صالح الثنيان، ومن إعداد هذه الحلقة محمد شاهين، قدمها لكم أنا محمد الموسى، في أمان الله.
2: عشرين ثلاثين. معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.
1: واحفظ علينا ما أوليتنا، وارحمنا إذا توفيتنا.
2: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة.

0: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: من المملكة العربية السعودية تمتد شرايين العطاء لتحمل الخير والنماء إلى أنحاء العالم. عطاء
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وأنعم وبارك على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، حيكم مستمعي الكرام بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عطاء، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض. أعزائنا المستمعين، أهلا بكم في حلقة جديدة، ويسعدنا اليوم أن نلتقي بجمعية بينات لتعليم المرأة القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نتعرف من خلالها على دورها في خدمة كتاب الله ونشر تعاليمه، وكذلك تشجيع أفراد المجتمع على حفظ القرآن الكريم وتلاوته وتدبره. وللمزيد، يسرنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة لولا بنت عبد المحسن الزهراني، المدير التنفيذي لجمعية البينات لحفظ القرآن. حياكم الله أستاذة لولا.
4: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
3: سعداء بتواجدك معنا، قبولك دعوة البرنامج أستاذة لولا، وأيضا سيكون حديثنا في البداية عن جمعية بينات لتعليم المرأة القرآن الكريم وعلومه في مكة. متى نشأت وتأسست؟
4: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي أنزل القرآن هدى ونورا وجعله حياة للقلوب، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأسعد الله مستمعي إذاعة الرياض في كل مكان، ويسعدني أن أكون معكم اليوم في هذا البرنامج المبارك عطاء، وأشكر لكم هذه الاستضافة الكريمة، وأسأل الله أن يكون حديثنا اليوم نافذة نتحدث من خلالها عن رسالة الجمعية وعن قصص بدأت بحرف من كتاب الله ثم تحولت بفضل الله إلى أثر في امرأة وأسرة ومجتمع. أما عن نشأة الجمعية وتأسسها، جمعية البينات لتعليم المرأة القرآن الكريم وعلومه نشأت في مكة من مهبط بلد الله الحرام. جمعية متخصصة في خدمة المرأة وتعليمها كتاب الله، نشأت في قبل نحو 4 سنوات، يعني في عام 1444. بدأنا من الصفر تقريبا وبإمكانات محدودة، ثم أخذت بفضل الله تنمو شيئا فشيئا، واليوم بفضل الله نشرف على 14 مركز قرآني وأكثر من 2000 طالبة ونحو 100 معلمة، ووصل عدد الخاتمات بفضل الله إلى 29 خاتمة. ومع سعادتنا بما تحقق، فإننا لا ننظر إليه أنه نهاية الطريق، إنما بإذن الله بداية لمسيرة نطمح أن تكون أكبر وأوسع أثرا بإذن الله. وإحنا في مكة الحمد لله نستشعر أن هذه الرسالة تنطلق من مكة المكرمة، بلد الله الحرام ومهبط الوحي. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وهذا الفضل عام لقارئ القرآن في كل مكان. ونحن في مكة نستشعر مع هذا شرف المكان وعظم حرمته، ونرجو مضاعفة الأجر والحسنات، وهذا يزيدنا شعورا بعظم المسؤولية في خدمة كتاب الله وأهله.
3: الله يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. في شيء ممكن نشير إليه حقيقة، يعني أعتقد أنه كان عندكم في يعني في الأيام الماضية حفل ختامي سنوي، ودي يعني إذا بالإمكان نتكلم عنه، وهذا بيكون جزء لا يتجزأ من الإنجازات اللي مرت عليكم في الجمعية المباركة.
4: الحمد لله، بفضل الله كان الأسبوع الماضي لدينا حفل ختامي سنوي لتكريم الخاتمات، والحمد لله كان برعاية نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز حفظه الله. تم تكريم خلال الحفل أكثر من 300 طالبة، منهم 129 خاتمة
3: ما شاء الله،
4: والمجتازات

0: الاختبار السنوي في 2030 و15 جزء، وكذلك المتخرجات من إعداد المعلمات وإعداد المديرات. وكذلك الحمد لله تم تكريم المعلمات والمديرات في المراكز القرآنية.
1: ما شاء الله تبارك الله. إذا بأخذ عن طريقك يعني رؤية الجمعية أهم أهدافها، اليوم نتكلم عن جمعية لها ما شاء الله تبارك الله 4 سنوات وهي مرتبطة بهذا الكتاب العزيز وإن شاء الله يعني عمرا مديدا في خدمة كتاب الله، ما هي رؤية الجمعية وأهم أهدافها أستاذ الأولى؟
0: الجمعية رؤيتها التميز في تعليم القرآن الكريم في بلد الله الحرام، ورسالتها جمعية نسائية تعلم الفتيات والنساء كتاب الله، تطور الأداء القرآني للدور والمراكز من خلال برامج تعليمية نوعية وبيئية محفزة وأداء متميز وكوادر مؤهلة، تهتم بجودة التعليم ونصنع أثراً قرآنياً ممتداً في المرأة والأسرة والمجتمع. فنحن لا نريد أن تحفظ الطالب القرآن داخل الحلقة فقط ثم ينتهي أثره بخروجها يعني، لكن بإذن الله أن يكون القرآن هذا منهج حياة لها، نريد أن يظهر في أثره في عبادتها وأخلاقها وكلامها وفكرها وتعاملها وتربيتها لأبنائها وفي الطريقة التي تعيش بها الحياة. فالمرأة التي نعلمها اليوم إما أن تكون أما تربي جيلا، أو معلمة تصنع حافظات، أو فتاة تحمل قيم القرآن إلى بيتها ومجتمعها. فبذلك إحنا لما نقول إحنا لا نعلم فئة النساء فقط، بل نحن نسهم من خلال تعليم المرأة في تعليم المجتمع بأكمله. أما بالنسبة للأهداف، عندنا الأهداف تصحيح تلاوة القرآن وتحفيظ القرآن، إعداد المعلمات، تأهيل المشرفات والمديرات للحلقات القرآنية، والعناية بتجويد القرآن.
1: جميل. الأهداف من خلال يعني ما ذكرتيه، كيف تشوفون يعني بالنسبة لكم الإنجاز والتحقيق، يعني خصوصا أنه أكيد الرؤية عموما والأهداف فيه متلازمة بينهم، عادة ما ينشأ أي برنامج أو مشروع إلا ويكون له رؤية وأهداف. كيف تشوفون أنتم

0: ولو أنه دائما يقال في العمل المؤسسي ما ودك تحقق الرضا عشان ما يركن الإنسان إلى التوقف وإلى يعني قلة العمل أستاذة لولا.
1: صحيح، الحمد لله احنا عملنا على هذا الأهداف بمستويات، طبعا لم نحقق كل المستويات أو كل الأهداف بمستويات عالية، لكن بنسب على حسب، وما توصلنا إليه الآن يعتبر الحمد لله إنجاز، لكن ليس وصولا إلى ما نرغب أو ما نطمح. هذا فقط محطة عبور لمستقبل مشرق للجمعية بإذن الله ومشرف لها. طبعا الحمد لله يعني احنا في أهدافنا، من الأهداف اللي عندنا إعداد المعلمات. في هذه السنة خرجنا الدفعة الأولى 20 معلمة بفضل الله، واشترطنا أن تكون يعني هذا البرنامج للمعلمات السعوديات حتى نمكنهم ونوظفهم في الحلقات القرآنية لدينا. كذلك بفضل الله خرجنا 20 مديرة للمراكز القرآنية، ووصلنا إلى 129 خاتمة. ونحن كذلك لما نتكلم عن أعداد، لا نتكلم عن أعداد فقط، يعني نقول 129 20
0: ليست أرقام فقط،
1: ليست أرقام فقط، وإنما أثر
0: يمتد،
1: يعني ينتشر أثره ويمتد في المجتمع بفضل الله.
0: ممتاز. إذا بتكلم معك عن البرامج والمشاريع في جمعيتكم، جمعية بينات لتعليم المرأة للقرآن الكريم وعلومه، ممكن تعطيني إياها؟ وأيضا أتمنى حقيقة تأخذين برنامج ترين أنه من البرامج اللي يستحق فعلا أن نقف معه ونفصل في مراحل هالبرنامج، وأيضا إن كان من نجاحات تصاحب مثل هذه البرامج.
1: الحمد لله كل البرامج يعني جميلة، لكن قد يكون في برنامج السبع المثاني، مشروع سبع التعليم، السبع المثاني هو تعليم سورة الفاتحة للحاجات، يعني هذا من أجمل المشاريع وأقربها إلى قلوبنا وقلوب الناس، لأنها ترتبط بحجاج بيت الله الحرام. فنحن الحمد لله في سنة عام 1447 يعني علمنا أكثر من 33 ألف مستفيدة. نفس الشيء، إحنا لا نقف عند عدد، وإنما هذا العدد له أثر. المرأة التي علمناها تعود إلى مجتمعها، تعلم أبنائها، تعلم أسرتها، فيكون الأثر بإذن الله ممتد، يعني انطلقت من مكة ووصلت إلى بقاع الأرض. ولنا قصص جميلة في هذا المشروع، يعني عندما يعني يأتون إلينا بعضهم لا تعرف تقرأ سورة الفاتحة، بعضهم تكرر الآية الأولى والثانية تعتقد أنها كاملة، فتتفاجأ أن الصورة لا، في تكملة لها. فالحمد لله يعني تعلم الكثير من السيدات. سيدة تعلمت كانت تقرأ آيتين تفكر أنها هي سورة الفاتحة، مع أنها يعني امرأة عربية. ففي لما أتت في رمضان تعلمت لمدة أسبوعين على يد أحد المعلمات. إحنا نحدث بيريه من الفنادق، فكان اللقاء تقريبا يومي أثناء مكوثهم في الفنادق. ما شاء الله تعلمت في الحج، أراد الله أن تعود نفس الحاجة في نفس الحملة في نفس الفندق وتكون نفس المعلمة موجودة. فلما رأتها يعني إيش مشاعر الفرح والسرور، أنا رأت المعلمة التي علمتها سورة الفاتحة وتشكرها وتقول أنا من رمضان وأنا أقرأ الفاتحة كما علمتيني، وبدأت كذلك تعيد تكرار المراجعة.
0: جميل. وطبعا في خصوصية لكم أنتم في مكة المكرمة بحكم أنه يعني تستقبلون وفود من أصقاع الأرض، فمثل ما ذكرتي في مقدمة حديثك أنه الانتشار يعني يبدأ من مكة ولا حدود لانتشار التعليم اللي تقومون به، فالخصوصية في مكة هنا لجمعيتكم مختلفة تماما عن يمكن أي جمعية أخرى. تفضلي.
1: نعم الحمد لله نحن في مكة يعني نخدم الحجاج، يأتون إلينا فعلا، يأتون ويرجعون بإذن الله بالفائدة والعلم الحمد لله.
0: نعم. ماذا عن الفئات اللي تستهدفونها أنتم بخدماتكم اليوم في جمعية بينات لتعليم المرأة للقرآن الكريم وعلومه في مكة المكرمة؟ ما في شك أنه عندكم تنوع من خلال يمكن الإعداد اللي كان مسبقا يسبق هذا اللقاء، أريد من خلالك الآن تبينين لنا للمستمع الكريم أبرز الفئات التي تستهدفونها بخدماتكم في الجمعية.

0: نحن نستهدف المرأة في جميع أعمارها، عندما أقول يعني أختصرها لك من السنة المرأة أو المرأة من عمر 3 سنوات حتى 70.
1: ما شاء الله.
0: هذا بالنسبة للأعمار. بالنسبة للحلقات، حلقات عندنا حلقات متنوعة ومسارات متنوعة، عندنا حلقات الحضورية وعن بعد، وكذلك الأوقات متنوعة. في الحلقات الحضورية في حلقات صباحية وحلقات مسائية، عن بعد يوجد حلقات من بعد تبدأ من بعد صلاة الفجر مباشرة حتى الساعة 9 مساء، بتنوع الحلقات والمسارات فيها. حاولنا بفضل الله أن نصل إلى المرأة كذلك العاملة في المستشفيات، المريضات على بالمنومات بالأوقات الطويلة في المستشفيات. نحاول بإذن الله نصل إلى السجون، نصل إلى دور الرعاية. يعني عندنا طموح، يعني الآن أنا أقول في المراحل الأولية، وطموحنا أن نصل إلى المرأة في كل مكان. كمان الفئات الجميلة التي يعني تعلمناها، الفئات كبيرة السن، كبيرة السن. يعني من ضمن القصص الجميلة التي نذكرها أنه في شهر رمضان فتحنا حلقة لتعليم أو لختم القرآن في رمضان بالترديد، لأنه ما يقرؤون النساء كبيرات في السن أو صعب القراءة عليهم. فما شاء الله تسجل في الحلقة 30 سيدة كبيرة في السن، يعني رغم الظروف الصحية، رغم الظروف الاجتماعية، رغم فكانوا يحضرون يوميا لمدة 3 ساعات تقريبا بفرح وسرور، يدردون الآيات حتى ختموا القرآن. ويعني كان يوم الختام يوم جميل جدا، يعني بعضهم أول مرة تختم في حياتها، يعني حققت أمنية لها أن تختم القرآن، وبعضهم أول مرة تختم القرآن في شهر. فكانت يعني كان يوم الختام يوم فرح، يختلط بالفرح وال يعني شعور ملخبط يعني صراحة. فالحمد لله. أنت تصور، يعني تصور أن المرأة كبيرة في السن، ما يعني بعضهم تمد الكرسي تمد برجلها، بعضها تأخذ يعني تستند إلى مخدة خلف ظهرها، بعضها يعني بعضهم يقومون. لكن رغم هذه يعني الصعوبات الحمد لله واصلوا حتى أكملوا ختم القرآن. وبعد رمضان يعني استمروا، يعني ما قطعوا الحلقة، بالعكس كان هذا التشجيع أنهم يلتحقون بيكملون بعد رمضان.
1: ويمكن يلاحظ من خلال ما تذكرينه يعني الدافعية يعني مهمة جدا حقيقة لما تكون من المتعلم نفسه. يعني بلا شك هذا يختصر عليكم الشيء الكثير، يختصر على معلم الحلقة كيف التوجيه ويعني فعلا ينصب اهتمامه على تعليم القرآن الكريم. البعض قد ينضم الحلقة لكنه يكون يعني تحت ضغط مثلا من والديه، فيكون التعليم بحد ذاته هاجس، وأيضا التوجيه بأهمية حفظ القرآن الكريم والتبعات الجميلة لحمله في حمل هذا الكتاب العزيز. أنتم يمكن اختصروا عليكم بالذات كبيرات السن هالجانب أستاذة لولا.
0: صحيح، الحمد لله. هذا كبيرة السن عندهم دافعية ذاتية، لكن لما نأتي إلى الفتيات الصغيرات مثل ما تفضلت، قد تكون يعني مرغمة من أهلها، لكن تكون في البداية. بعد كذا نحاول أن نحببها في المكان بالبيئة المحفزة. جميل. بالأنشطة، بالحلقات التفاعلية. فكذا ما شاء الله تبارك الله، يعني الحلقة عندما تدخل الفتاة في أول الوقت أو في أول السنة قد تكون مرغمة، لكن الحمد لله تستمر وتحفظ أجزاء من كتاب الله بكل حب ورحابة صدر.
1: أنتوا بالنسبة لك أنت كمؤسسة في الجمعية، ويعني معاهم من يوم بدأت، صح ولا لا؟
0: صحيح.
1: الفئات اللي تشوفون أنكم استهدفتموها، كنتم يعني تتوقعون خلال 4 سنوات أنه يتحقق مثل هذا الرقم ويكون مثل هذا الإقبال؟
0: الحمد لله، يعني إحنا بفضل الله ماشيين على الخطة الاستراتيجية وعلى الخطة التشغيلية بفضل الله. الآن الحمد لله يعني مثل هذه السنة فيها تسارع أكثر، نمو أكثر، بحكم أنه لقد يكون عندنا تكونت عندنا خبرة، سمعة كويسة. فالآن ما شاء الله بارك الله، يعني عندنا عدة يعني تصاريح تنتظر الإجراء،
1: ما شاء الله.
0: فالحمد لله.
1: جميل. يعني الآن يمكن لو نقف معك في موضوع الإحصائيات، كم بلغ عدد من خرجتهم الجمعية وأشرفت على حفظهم لكتاب الله تبارك وتعالى؟
0: تقريبا الآن 129 خاتمة آخر إحصائية للسنة الأخيرة.
1: للسنة الأخيرة فقط.
0: أي السنة الأخيرة تقريبا. العام كان تقريبا 84 خاتمة، هذه السنة 129. 20 معلمة خرجناهم، 20 معلمة سعودية، 20 مديرة مركز قرآني. وإحنا لما نتكلم هذا يعتبر إنجاز فعلا والحمد لله. لكن مجرد دخول الطالبة إلى الحلقة هذا إنجاز. هذه يعني نحافظ عليها أو تبدأ مرحلة الحفظ ورحلة الحفظ من أول دخول الطالبة، فهو يعني يعتبر أكثر من 2000 طالبة، هذا يعتبر إنجاز عندنا.
1: صحيح. الأرقام بالنسبة لكم تزيد من سنة إلى سنة؟
0: نعم في تزايد الحمد لله.
1: الحمد لله. طيب ماذا عن المنهجية بالنسبة لكم المتبعة في حفظ القرآن الكريم والمراجعة والإتقان؟ وطبعا ترى هذا من الأمور المهمة دائما، لأنه يفرق مثل ما قلتي، يعني اللي يلتحق فيكم عمره 3 سنوات، اللي يلتحق فيكم هو مثلا في المرحلة المتوسطة، اللي يلتحقه في المرحلة الثانوية، اللي يلتحقه في المرحلة الجامعية، وأيضا من يلتحق بكم أثناء الوظيفة أو بعد التقاعد. منهجية المتبعة بالنسبة لكم في حفظ القرآن الكريم ومراجعته وإتقانه يعني تستحق أن نقف معها ونستفيد منها أستاذة لولا.
0: بداية عند أي حلقة لابد أن يكون في تصحيح تلاوة حتى تبدأ بحفظ الحفظ المتقن. ثم عند الحفظ عندنا حلقة طريقة التكرار، استماع الشيخ كذا يعني بكذا مرة، التكرار مع المعلمة، التكرار مع في المراجعة. فالتكرار جدا يعني مهم جدا. كذلك المسارات الموحدة، يعني مناهج موحدة، يعني الآن لما تدخل الطالبة تعرف هي متى تختم، في تختيم في سنتين، في تختيم في 3 سنوات، في 4 سنوات، في الحفظ الميسر في 5 سنوات. بس عند كل طالبة خطة واضحة للحفظ. كذلك بعد الحفظ يعني احنا ما نتركها وختمت، عندنا بعد الحفظ التثبيت في سنة، ثم التثبيت في 4 أشهر، ثم في شهر. وكذلك يكون التثبيت بطرق يعني تساعدها على التثبيت بالمتشابهات والمنفردات، بداية الأجزاء والأرباع ونهايتها. ثم بعد ذلك نضيف لهم قراءة، ثم بعد ذلك قراءة ثانية، فيكون نؤهلهم لنيل الإجازات ونيل والدخول في القراءات.
1: جميل. يعني أنتم ما تكتفون فقط بقضية الحفظ فقط، وإنما التأهيل لما بعد الحفظ، يعني مسألة نعم. الإتقان المعروفة طبعا عند كثير من يهتم بتعليم القرآن الكريم، وأيضا ضبط القراءات وغيرها. يعني
0: نعم، نحن نختم الطالبة لدينا ونؤهلها للقراءات في جمعيات أخرى.
1: ممتاز ممتاز
0: والحمد لله. لنا كذلك إحنا مشاركة في حلقات الحرم، شاركنا لأول مرة في الحلقات الصيفية، وبإذن الله مستمرين معهم في تعليم الطالبات في الحرم. كذلك لدينا مسابقات التأهيل للمسابقات المحلية والعالمية، بدأت حلقة ذلك. ويوجد لدينا مسابقات قرآنية على مستوى الجمعية وعلى مستوى مكة بشكل عام.
1: ما شاء الله ما شاء الله. ماذا عن المنهجية كيف تسهم الجمعية في تعزيز ارتباط الأسرة والمجتمع بالقرآن الكريم؟ هذه برضو من الأمور المهمة، يعني ونحن بحاجة في المجتمع إلى أن نرتبط بكتاب الله تبارك وتعالى.
0: نعم، إحنا عندما نتحدث عن معلمة أو طالبة أو حافظة لم نذكر يعني أن هذا الأثر ليس يقتصر عليها، الحمد لله ينعكس ذلك في سلوكها، في كلامها، في تربيتها لأبنائها، في فتصبح يعني كل بيت دخلت فيه هذه المعلمة أو الطالبة نور من الله سبحانه وتعالى. فنحن بإذن الله نحاول بإذن الله نصل إلى كل بيت ويعم الخير في كل بيت بإذن الله.
1: جميل. الأثر اللي ترونه من خلال ارتباط الأسرة والمجتمع بالقرآن، يعني لو لمستوا شيئا من هذا خلال ما تنفذونه أو تقومون به من برامج، وأنا أعرف أنه يعني ما شاء الله لديكم شبكة واسعة ما شاء الله في مكة شرفها الله، أنتم كيف تلمسون مثل هذا؟
0: أعظم يعني تغيرات يعني تحسن في التلاوة، يعني في الطالبة نفسها. قد يكون تحسن في السلوك مع عائلتها، حبها للمكان، هذا يدل على أنه تأثرت بالقرآن.
1: جميل. ماذا عن البرامج لذوي الاحتياجات الخاصة؟ يعني هل لديكم يعني شيء من هذا؟ يمكن أنت ذكرتي في ثنايا حديثك كبار السن، ذكرتي كذلك من تزورونهم في المستشفيات اللي يكونون فيها لفترات مطولة. هل في شيء يعني عندكم برامج تقدم لذوي الاحتياجات الخاصة؟
0: نعم، بدأنا في حلقة لذوي الاحتياجات الخاصة في مراكز الرعاية لهم، وبإذن الله نطمح إلى شراكات أوسع في ذلك بإذن الله.
1: ممتاز. الإنجازات
0: كذلك
1: تفضلي.
0: يعني إحنا ما نطمح فقط لذوي الاحتياجات الخاصة، كمان نصل إلى المكفوفات، لأن هذه المكفوفات فئة غالية علينا.
1: صحيح.
0: نأمل أن نصل إليها بإذن الله.
1: وهم ما شاء الله يعني من أشد الناس حتى حفظا، يعني الحفظ عندهم يكون عادة متميز عن غيرهم، يعني من خلال الاستقراء والتتبع على الأقل. الأستاذة أيضا، أبرز إنجازاتكم في الجمعية خلال الفترة الماضية، أنتم من 4 سنوات يمكن ذكرتي شيء منها، يعني بعض الاحتفالات اللي صارت، بعض الأرقام برضو اللي ذكرتيها في مسألة حفظكم، يعني تخريج الخاتمين والحافظين. أريد أن أقف معك على مستوى الإنجازات. أريد أيضا أن إذا كان في إشارات تتعلق بمن حققوا ضبط للقرآن، من كان منهم طالبا ثم أصبح اليوم ما شاء الله معلما ومشرفا ومديرا لدور تحفيظ القرآن. حقيقة هذه ترى من الأمور أعتقد حتى اللي لها صدى عندكم أنتم وأثر، كيف أنه كان مستفيدا ثم أصبح يعني ريعه ونفعه للجمعية ويهتم في برامجها ويديرها في يوم من الأيام.
0: نعم، إحنا أحد خريجات برنامج السمو الآن صارت مديرة، عيناها مديرة لأحد مراكزنا، وبدأت بممارسة الإدارة والتعليم وكامل. هذه يعني جدا نفخر بها. كذلك المعلمات اللي خرجناهم بدأنا نوظفهم في الحلقات، يعني إحنا تعليم وتمكين بإذن الله، علمناهم المهارات التي تصبح بها معلمة قرآن، ثم مكناهم ليسدوا حاجتهم بإذن الله.
1: تبارك الله. احنا والله الوقت يضيق علينا أستاذة لولا، ويمكن باقي لنا مجموعة من المحاور، لكن يمكن ما تجدر الإشارة إليه في يعني ما تبقى من دقائق اللقاء، أنه نقف وياك على خطط الجمعية المستقبلية. ماذا تريدون لجمعية البينات لتعليم القرآن الكريم، وهي جمعية مختصة فقط في تعليم المرأة، ما يعني إلى أي مدى تريدون أن تصلون، ماذا تريدون أن تحققون، وكيف ترسمون الأهداف لمثل هذا أستاذة؟
0: طموحنا بإذن الله في المرحلة القادمة هو توسيع دائرة الوصول، نصل بإذن الله إلى كل أحياء مكة وقراها. نريد التوسع في التعليم عن بعد والاستفادة من التقنية، والتوسع في إعداد وتأهيل المعلمات والمديرات والمشرفات، حتى يصل أثرها إلى أكثر، يمتد الأثر إلى أكثر مجتمع. نطمح أن فتح حلقات الكفيفات والعاملات المنزليات والأيتام والممرضات ومديرات السجون، والتوسع في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة. إحنا الحمد لله بفضل الله كذلك من ناحية النظام المؤسسي حصلنا هذا العام يعني من الإنجازات 98.8%، يعني الحمد لله هذا إنجاز نراه إنجاز جميل، لكن نطمح بإذن الله أن نصل إلى 100% بإذن الله.
1: أخيرا، كيف يمكن للقطاع الخاص ورجال الأعمال دعم الله الجمعية، كذلك التواصل معكم، قنواتكم إن وجدت على وسائل التواصل أو غيرها؟
0: طبعا خدمة القرآن وأهل القرآن متاحة لكل المجتمع، سواء القطاعات الحكومية، القطاعات الخاصة، القطاعات الخيرية، الأفراد. فخدمة هذا القرآن وأهله متاحة للجميع عبر وسائل التواصل المتاحة في السوشيال ميديا. ممكن البحث عبر محركات البحث في جوجل عن جمعية البينات، تصل لكم أرقامنا. كذلك عبر المتجر الإلكتروني ممكن أن يساهم، لأن خلف كل طالبة من هذه الطالبات وخلف كل إنجاز داعم، فممكن 50 ريال تكفل طالبة لمدة أسبوع كامل. ف يعني قد تكون 50 سهلة ويسيرة على المتبرع، لكن بإذن الله لها أثر كبير في الجمعية. فيوجد في المتجر كفالة طالبة، كفالة معلمة، كفالة حلقة، والدخول في جميع مشاريعنا لمن أراد أن يعني يساهم في هذا الخير الكبير.
1: الأستاذة لولا بنت عبد المحسن الزهراني، المدير التنفيذي لجمعية البينات لحفظ القرآن الكريم، وصلت وياك إلى ختام هذا اللقاء، أشكرك على ما تفضلت به.
0: جزاكم الله خير، الله يعطيكم العافية وشكرا على استضافتكم لنا.
1: الشكر موصول لكم مستمعي الكرام على طيب الإصغاء وكريم المتابعة. في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل في إعداد هذه الحلقة، الزميل جمال العتيبي، وفي التقديم علي بن عوض آل سلطان، وفي الإخراج الزميل صالح الثنيان. يتجدد اللقاء بكم بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة. حتى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملائنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
2: الإذاعة زمان.

في ذاكرة الزمان وفي ذاكرة الجيل الماضي والجيل الحاضر والقادم يرتبط المكان بالإنسان. فأهلا بكم إلى هذه اللحظات التي يتحدث فيها الإنسان عن رائحة المكان وعن لون الذكريات وتفصيلات الحياة.

0: برنامج من إعداد وتقديم إبراهيم الصبعوب، إخراج أحمد الداو.
1: إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم أطيب تحية ونرحب بكم معنا إلى لقاء هذا الأسبوع من برنامج أماكن في ذاكرتهم. في حلقة هذا الأسبوع نستضيف أحد الآباء الذين أمضوا في العمل الحكومي وما زالوا على رأس العمل ما يزيد على 44 عاما بالتحديد، الأستاذ أمين محمد سمعون، مساعد مدير عام البريد. نقول حياك الله باسم السادة المستمعين، وهي فرصة طيبة لنا في الإذاعة أن نحدثكم ونتحدث إليكم.
2: أهلا وسهلا بكم، ونحن على تم استعداد للإجابة على ما تحبون استفسار عنه من معلومات.
1: الأستاذ أمين محمد سمعون، مساعد مدير عام البريد بوزارة البرق والبريد والهاتف هنا، عندما يعني يتذكر الإنسان يعني صعوبة الحياة في السابق، يعني ألا تعتقد أن الجيل الجديد، يعني مثلا ما شاء الله عليك أنت عندك ولدين وبنتين، هؤلاء الذين ولدوا والحمد لله في ظل النعيم وفي ظل الخير، بحاجة إلى أن يعرفوا شيء من تجارب الحياة التي مر بها أباهم؟
2: والله الواجب أنه على كل والد أن يحكي ما لاقاه في هذه الحياة من صعوبات إلى أبنائه ليعتبروا، لأنهم هم الآن يعيشون في حياة رغدة وحياة كلها نعيم والحمد لله، ولا بد أن هذه المراحل اللي مرت على آبائهم يجب أن يعتبروا بها ويعرفوا أنهم هم فعلا الآن في نعمة، وأن آبائهم لاقوا كثير من الصعوبات في الحياة في السابق، وليكون هذا التوجيه عبرة لهم حتى يعني يسلكوا إن شاء الله المسلك الطيب في لخير دينهم ودنياهم.
1: عندما نعود بالذاكرة إلى الطائف، أنت قلت لي عملت في الطائف سنة كاملة تقريبا براتب أقل من ريال؟
2: أي ريال إلا ربع. كنا نشتغل في الحجر والطين، اللي هو طبعا أعمال إنشائية، نشيل الطين ونشيل التراب والأشياء دي. وأذكر المبنى اللي اشتغلنا فيه هو عائد لمرحوم صالح بوغري، المبنى هذا في حي قروة، ولا أزال المكان هذا عندما أزور الطائف أذهب إلى هناك وأتذكر أتذكر أنا كنت أشتغل في هذا البيت، واشتغلت أيضا في برضو في المسجد الحرام في عملية الكباب هذه اللي هو فيها البويات والزخرف، وهذا مع المعلمة ناولهم البوية، ناولهم الفرش، ناولهم هذا. اشتغلت في كثير اشتغلت في ميناء، في مسجد الخيف، في مسجد نمرة، في عرفات. كنا نذهب هناك نشتغل عشان نتحصل على رزقنا،
1: وكلها كانت اقل من ريال.
2: كلها اقل من ريال، هي طبعا لان هذا الكلام طبعا في الستينات،
1: قبل
2: الستينات. يعني انا يمكن ما سالت عن نفسي، انا مولد 1356 يعني، وانا اذكر انا عمري 10 سنوات او 9 سنوات انا اشتغل في ابويا خدني معاه يقول لي تعال اشتغل بيت الشيخ عبد الله بن عبد الله السليمان في جرول وزير الماليه، طبعا اشتغلنا فيه برضه حجر وطين، وكان الغداء حقنا مع نشتري الطحينه، يمكن تعرف طحينه السمسم، ونضيف عليها ماء نحلها وخل، ونضيف عليها ملح وفلفل اسود، ونشتري الايش والكرات، حزم الكرات، ونتغدى الوالد يجيب ونجي نتغدى على هذا بالعيش وخبز والطحينة، في الصباح أحيانا الطحينة نحط عليها سكر ونأكلها بالخبز وماشيين الحمد لله. كنا نذهب في كانت زي ما هذاك في كانت تكية المصرية في مكة المكرمة، كانت هناك صدقة جارية والدي قام لي مع صبع صلاة الفجر قلت تروح التكية عشان نحصل لنا على 3 أرغف عيش
1: الله.
2: ها وارجع على البيت نفطر مع الوالدة وعندي اخوات الصغار في ذلك الزمان وبعد كده اخذ محفظتي نسمي محفظة ونروح على المدرسة ونرجع بعد الظهر عند الظهر نتغدى وبعدين نرجع على المدرسة ثاني مرة. هذه مدارس الفلاح كانت في حي القشاشية.
1: كانت فترتين الدراسة يعني؟
2: الدراسة اي فترتين.
1: يعني هذا العمل في الإنشاء ما شاء الله عليك يعني ما خطفك إلى إلى إلى إلى إلى العمل الإنشائي؟ ما كان عندك رغبة أنك تستمر فيه؟
2: والله أنا شفت طبعا العمل متعب هالإنشائي وشفت الوالد كان ولكن أنا طبعا كانت لي طموحات إني أنا أتعلم وإن كان في السابق يقول صنعة أبوك لا يغلبوك ولكن كل إنسان يعني سير لما خلق له. احنا سلكنا تعلمنا والحمد لله وان كان مثلا مؤهل ان نتحصل عليه مثلا الشهاده المتوسطه ولكن الانسان بالاطلاع وبالمطالعه وبالقراءه وبالهذا يستطيع ان هو يجاري الحياه ويثقف نفسه يتزود بالعلم. يعني الإنسان تطلب العلم من المهدي للاحد والواحد لابد أنه مهما يكون لأنه الدراسة هي وسيلة للوصول إلى هدف ولكن ليست كل شيء. العلم هو التجارب والثقافة العامة والهذا هي اللي بتنور الإنسان باطلاع كثرة الاطلاع والمؤادة لأنه الدراسة في مناهج محددة تعليمية تمشي فيها هي تساعدك على أساس لكن هناك ثقافة عامة يجب الإنسان يتزود بها حتى يساير الحياة ويمشي مع ال
1: عودة إلى البيت الذي يعني أنا في الواقع يشدني هذا الموضوع كثيرا. البيت الذي عملت فيه مع الوالد في بناءه في الطائف يعني كان راتبك أقل من ريال واحد يعني بطبيعة الحال كان له تصميم معين أو الوالد صممه أو
2: لا
1: أو هي تجيب البركة
2: لا كان هناك في سموهم المعلمين هم خططوا ما هناك في خرائط ولكن كان هناك بيبنوا بالحجر والطين.
1: كيف يتم التخطيط؟
2: التخطيط طبعا كان صاحب الخبرة يقول لك أنا أبغى مثلا في مساحة الأرض هذه كذا أبغى مثلا مجلس صفة يعني كانت كما يسمى أول ومقعد وأكرمك الله مثلا الحمام وهذا فهو يقول له هذا المجلس وهذا المدخل وهذا هنا نسوي مجلس كذا وهذا هنا مجلس مثلا الرجال وهذا المطبخ وهذا كذا وبعدين إذا بده يعمل دور ثاني طبعا الدور الثاني كان أول ما في سمنت ولا في مسلح ولا كانوا بيعملوا بالسقوف الخشبية استعملوا فيها المرابيع أو جذوع النخلة كانت أكثرها وكان أيضا كل مثلا الأسقف كلها تراب ما كان في لا بلاط ولا في حاجة ولكن بالنسبة للبيت اللي اشتغلت فيه هذا كله كان طبعا مبني ابنه بالحجر الطين والحجر وبعدين بيليسوه هذا فيعني ولكن مع هذا كان التصميم ولا تقسيمات المبنى كانت تتماشى مع الوقت هذا ومتطلبات الوقت هذا. الآن طبعا تطور عمل مسلح ساعد على أساس كثير من العقبات اللي كانت تصادف أول لأنه هو كان في الحجر حجر هذا لابد يكون في قراري القراري هذا اللي هو يوجه يكسر الحجر عشان يعمل له واجهة توجيه وعلى لأن حجر ما كان كل حجر طبعا حجر صام من الجبال بس يجيبوها بعملوا يسموها الورش هذا يرموا فيها الغام في مكة وكانوا يفجروا فيها الغام عشان يطلعوا الحجارة وبيعوها بالقطعة وكان يبني فيها وكان مباني في مكة كانت يمكن عاشت مئات السنوات على أساس أنه كان الجدار هذا عرضه حوالي متر أحيانا يسوي يعني كانت طبعا الآن كل زمان زي ما يقولوا متطلباته.
3: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
4: زمان
3: الإذاعة زمان.

0: أهلا وسهلا أستاذ برازي، وكل عام وأنتم بخير.
1: وأنت والمستمعين جميعا بألف خير.
0: أخ برازي، أنا كنت في حيرة في البداية، بدي أدمك باسم مسلم أو مسلم، لأن بعرف كثير من الإذاعات العربية تطلق عليك اسم مسلم،
1: طيب
0: فشو
1: يا أخي
0: رأيك؟
1: اسمي مسلم، مسلم
0: مسلم،
1: البرازي،
0: أيوه.
1: أما أصل اسمي مسلم صحيح.
0: هذا اللي لاحظته، أنه والدك بحب يصر على أنه يناديك بكلمة مسلم
1: صحيح إلى الآن.
0: إلى الآن.
1: نعم
0: فيعني بالنهاية أنت أخ مسلم، شو بتحب ينادوك، مسلم أو مسلم؟
1: يا أخي مسلم، أما كوني مسلم فأنا صحيح مسلم واحد من

0: طيب أخي مسلم، بحب أسألك، ما هي باعتقادك مميزات الشعر الغنائي؟
1: الحرف المنغم، الجملة الشعرية المدروسة البعيدة عن أي كلمة ثقيلة لا موسيقى فيها، عن أي حرف مثلا من الحروف اللثويات
0: أي نعم،
1: الثقيلة. وبعدين هذه موهبة لا يمكن أن أجيب عليها على سؤالك بالذات إلا بالإنتاج.
0: أيوه. طيب شو بتختار من إنتاجك، أغنية أو قصيدة تتميز بهالأشياء اللي ذكرتها؟
1: باللهجة الدارجة أختار هذا المطلع من أغنيتي لفهد بلان غزال رضوى. ورد على

0: بعد ما سمعنا المطلع أغنية غزال رضوى لفهد بلان، بحب أسألك عن كلمة رضوى بالذات وأين تقع.
1: الله أكبر، رضوى الجبل التاريخي المشهور في الحجاز والذي تغنى به الشعراء قديما، وأنا اليوم إذا تغنيت فيه غنائيا فلم أفعل شيئا فقد
0: طيب
1: سبقني.
0: أخ مسلم، أنت زرت مناطق ثانية في المملكة وعملت عنها أغاني؟
1: من نعم الله أني زرت أكثر مناطق المملكة.
0: طيب ممكن نعرف شو انطباعك عن هالمناطق بالذات؟
1: بترك الإجابة للأغاني التي كتبتها في هذه المناطق.
0: طيب لننطلق من الرياض عاصمة
1: نعم.
0: المملكة،
1: نعم.
0: فأين تختار أن تكون الرحلة أولا؟
1: إلى القصيم.

0: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
1: زمان
0: الإذاعة زمان.

0: انا اقول لك يا يا ابو صالح اسمع اسمع
1: اصبر يا انتي
0: من احنا وراكم كذا يا ناس تقول يما وش فيكم انتم وش فيكم
2: يابا يابا انا ما اقدر يابا اروح
1: ولا حول ولا قوه اصبر خلوا
0: ما انا مصابره ما انا مصابره

0: برنامج تمثيلي من إعداد وتمثيل عبد العزيز الهزاع. إخراج عبد الله الطهطان.
1: إبراهيم سمي يمه. يا وليدي أبا أقول لك شيء لكن لا تزعل. لا استغفر الله يا ميمتي الله يعظم مجلس. شلون
2: هذه أمك وأبوك؟ هذه أمك لازم أنك تسمع كلامها.
1: أسمع كلامك واسمع كلامها وما عندي أي مانع. شف وين أمك؟ أمرتك يعني غالية عليك وغالية علينا وغالي وهلها غالين علينا وكلنا يا وليدي ما يحتاج يعني بل هو سوى على ما قالوا وكل واحد يدور رضاء الثاني ولا بيننا إلا ما حرم الله يا وليدي وزوجتك سلمك الله بدرية يعني تقبل غده يجيب لنا شغالة أنت شغلتها اللي عندها تدري سم لها حين رايح لها يمكن حول 6 أشهر ومتعودة على أنها تساعدها يا وليدي بالبيت وهذا وعندها عيال أنت عارف عيال الله يصلحهم يعني والبيت يعني كثر شغله يعني
2: هي قلت اللي تشي وعد بدون ما تسوي هي قلت اللي تشي
1: لا والله ما قالت لي شيء بس أنا شفت يعني قال يعني شيء قدامنا يعني ما يحتاج
2: والله شوف أنا أبوك
1: خلي أتكلم
2: لا اشكتي أنت وخلي أتكلم أنا
1: تفضل
2: شوف أنا أبوك الحين لو أن الله سبحانه وتعالى يعني ما من عليك بالخير وأنك على قد حالك وفي لكن سان نقول ما يخالف لكن الحين الحمد لله الله معطيك يعني ما دام الله معطيك فبنت الحلال هذه يعني بحاجة إلى أنها شغالة تساعدها وترد عليها الصوت وتساعدها على هالأولاد والبيت وانت خابرون أبوك مثل ما قالت أمك
1: ما جبت شيء جديد أنا قلت وقلت أنت هل أنا قلت أنا قلت
2: أي بس ولو صوت الرجال غير صوت المرأة
1: المهم المرأة ما أنت فتكت من شركم هالمرأة وراها المرأة وراها وراها تركضون وراها المهم مش قلت وانا أمك
2: أنا أقول يعني خلينا تشاورنا ويا
1: لا تشاور ولا شيء البنية يعني ما هي مرتاحة من وضعها ونبيك يعني توكل على الله ويعني وإن شاء الله أنها موازينك إن شاء الله
2: تدرين أنت تفصلين وأنا خيط ولا أنا أفصل وأنت تخيطين المهم اللي تأمرين به يمهن أنا مستعد
1: يا ولي كثر الله خيرك يا وليدي ولا حرمني والله يا وليدي من حنانك وعطفك والله يا وليدي خليك لي يا وليدي أجل ترى يبشرها
2: بشريها الحين وارفعي السماعة الحين عليها وقولي لها الحين
1: طيب
2: خلاص الحين الحين ارفعي السماعة الحين وانبسطي
1: الحين خلاص خلاص الله كلام ما يحتاج وش تبي منين متهبين فلبينية ولا تبي سريلانكية ولا يا وليدي أي شيء أي شيء أي شيء بس وبسأل أنا بالتلفون دحين وخر أشوخر التلفون ألو ألو ألو بدرية أهلا يما كيف حالكم وشلونكم شلون العيال عساهم طيبين كلكم مرتاحين يا بنيتي أي تراي قلت له قلت لإبراهيم إيه قلت له موضوع على شو اسمه الشغالة إيه ترى قايلت له ما قالت لي شيء أنا من عندي أنا الكلام لا العفو العفو لا والله وش دعوة يا بنيتي إيه ما أدري تبين من الشغالة تبين سريلانكية ولا إندونيسية ولا وش تبين فلبينية ولا إثيوبية ولا إيه بيه ما أدري أيهن بس أيهن أي ثيوبية ما يخالف بس يا بنيتي ثيوبية أنا سمعت إن عندهم أمراض هناك منتشرة أي أمراض نشينة والله تقرير طبي أي تجيب تقرير طبي يا بنيتي وش تدفع فلوس وتعطي ويعطونا التقرير الطبي ما به إلا العافية وفيها البلا والجلع أي لا بس خذي غيرها بس أحسن لك إندونيسية ما يخالف والله حد ما أدري متى تجي بس عاد شهر شهر ونص والله بعض هالمكاتب يا بنيتي انهم يدبلون سبد الواحد انه يطفشونه. اي والله تقعد بعضهم نقدر تشر وبعد تشر وبعد شكاوي، وبعدين بعضهم هالمكاتب يفتح مكتب وهمي ما عنده لا مكاتب ولا عنده شغل، بس يمص فلوس هالناس ويهجو خليهم. لا احنا بنتاكد، انا خابر لكم واحد اللي قاله ابو خالد. ونعم والله ايه ما بنروح لامه ان شاء الله. ان شاء الله مع السلامه.
2: ها قلتي له؟
1: قلتي له يما؟
2: ايه قلتي له اقول
1: ايه. قلت له ما تسمعون كلامي؟ خلاص وش وش وش تبي؟ هي تبي عند نوسية.
2: خلاص ابشري والله يا ميمتي اللي تطلبين على العين والراس، وغالي طلب رخيص.
1: أقول يا إبراهيم سمي يمه، ترى المكتب زهم عليك.
2: مكتب مكتبنا حنا؟
1: لا مكتب الشغالات اللي أنت طلبت الشغالة من عنده.
2: المكتب طلب على طلبني؟
1: وش
2: وش يقول؟
1: يقول يجي ياخذ الشغالة.
2: أجي أخذ الشغالة من مكتبه؟
1: إيه
2: مهي بهذا، بالعادة الواحد ياخذها من المطار.

0: خير إن شاء الله. ترى الشغالة جبنا هذه قدامك، هذه ترى بنت حلال ومتدينة ما يحتاج.
1: الله يجزاك خير، بس وشلون؟
0: والله شوف، حنا اتفقت أنا ويا واحد من صديقي اللي هناك بالمطار، وقلت أنا ولد أخوي فلان وأنا ما ودي أكلف وتعبان، يعني تعذرت عنك وجبتها.
1: زين كثر خيرك، ما يحتاج، شكرا. هذه هي؟
0: إي هذه اللي قدامك.
1: أقول يبا سمي، وش بك وش بي؟ بالبلا والجلاء كل شي فيني، وش بك؟ أنا سألت المرة شغالة، قلت متى جاي؟ قالت جايت لي 3 أيام. اللهم صل على النبي، ويقول جايتنا اليوم؟ يقول جايتنا اليوم، لكن أوريت فيه، أوريت. وش العلم؟ وش صاير؟ والله وش صاير؟ هاللي تشوفين، هاللي تشوفين، لكن إن شاء الله أوريكم، أوريكم إن شاء الله. السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: يا أخويا، الشغالة اللي أخذت من عندكم كشفنا عليها، مع الأسف طلع فيها إيدز.
0: ها؟ إيدز؟
1: إيدز. وش فيك؟ أقول أبو خالد، أبو خالد.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: وش فيك؟
0: أبد، تجيني أحيان دوخة وأطيح، لكن سلامة، متأكد إن فيها إيدز؟
1: إي نعم متأكد. وراك ليش مستغرب؟ يا أخوي هذه شغالتك وسفرها، خلاص ما نبيها، فيها إيدز.
0: زين خلاص جزاك الله خير.
1: وش فيك وراك كذا؟
0: أنا أبد جاني خارج وارش، لكن ما يكون له خير إن شاء الله، ما يكون له خير. خل تقعد بهذا، خل تقعد.
1: وراك وش صار عليك أنت؟
0: ما في، أنا يا أخوي زي ما قلت لك تجيني أحيانا حالة نفسية كذا، إيدز إيدز. لا لا ولا لا، رجعوا.
2: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: قهوة الصباح.
3: صباح الرضا، صباح القلوب التي تؤمن بأن الشمس لا بد أن تشرق بعد كل ليل طويل. الحياة ليست لوحة ثابتة الألوان، بل هي نهر جارف تتبدل مياهه في كل لحظة. لا شيء يظل كما هو، لا الحزن الذي يسكن الأرواح، ولا الفرح الذي يملأ الفؤاد. أهلا بكم في حلقة اليوم، حيث نتأمل الحقيقة الوحيدة الثابتة في هذا الكون، التغيير. اختصرت تاريخ البشرية وقصص الملوك والعلماء والناجحين والمتعثرين. هذه الحكمة ليست مجرد جملة تقال في العزاء أو لمواساة مكسور، بل هي قانون كوني رباني. تخيلوا معي، ماذا لو أن الفصول لم تتغير؟ لو بقينا في شتاء دائم أو صيف لا ينتهي، لماتت الأرض واختنق الشجر. كذلك هي حياتنا، تقلباتها هي سر نضجنا. الوجع

الذي تعيشه اليوم هو حال سيرحل، والرخاء الذي تنعم به هو حال يطالبك بالحمد والثناء قبل أن يتغير. في التاريخ يحكى أن ملكا طلب من حكمائه أن يكتبوا له عبارة، إذا قرأها وهو حزين فرح، وإذا قرأها وهو سعيد حزن. فكتبوا له: هذا الوقت سيمضي. الحكمة التي تكمن في المرونة أن نستقبل التغيير بقلب شجاع. إذا كنت اليوم في قمة نجاحك فتواضع، لأن الحال قد يتبدل. دوام الحال من المحال تعني أن الباب المغلق سيفتح، وأن الدمع سيجف، وأن الغيمة السوداء لا بد أن تمطر ثم تنجلي لتظهر قوس الفرح. لا تتعلقوا بالأشياء كأنها أبدية، ولا تجزعوا من الظروف كأنها سرمدية لا منتهية. عيشوا اللحظة بصدق، واعلموا أن أجمل ما في الحياة هو أنها تتجدد. استمتعوا بصباحكم، وثقوا أن القادم يحمل تبدلا يسر الخواطر. دمتم بسلام، وإلى اللقاء.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

ليست كل الحكايات تروى في الكتب، بعضها محفور في الجدران، مخبأ خلف ضوء مصباح، أو عالق في صمت طريق حجري ضاق بالذكريات. اليوم لن نزور البجيري كزوار، بل سنعود إليه كأننا منه، ونسمع الحكاية كما همست بها الجدران قبل أن ينقش عليها الزمن.

في تلك الليلة حين سكنت الدرعية لم يكن هناك ضوء إلا نور القمر يلامس جدران الطين. كان هناك بيت تتصاعد منه رائحة حبر وصوت عالم يكتب. ذلك هو بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وفي الزاوية الأخرى جلس الإمام محمد بن سعود يفكر في وحدة كانت مجرد حلم.

فيليب جيري لم تكن البيوت طيناً فقط، كانت عقولاً وأحلاماً وبداية دولة. لم يكن البجيري حياً عادياً، كان بوابة لحكاية المملكة، وبين كل زقاق وكل نافذة خشبية قصة لم تكتب لكنها عاشت.

ثم تغير الزمن، سكتت الأصوات وتهدلت الجدران وغابت الأقدام عن الممرات، وكاد الحي أن ينام إلى الأبد. لكن كان هناك من قرأ القصيدة المخبأة بين حجارة البجيري، من سمع صدى التاريخ وهو يصرخ أعيدوني. فبدأت الحكاية من جديد. عادت الحياة ومشى الناس بين الدكاكين يشترون التمر من يد النجدية ويشربون القهوة من فنجان يعيدك إلى زمن الرفقة. في المساء حين تغيب الشمس خلف نخيل البجيري يبدأ الضوء في الحكاية من جديد. عروض تراثية، حكايات للأطفال، حرف يدوية ومجالس تروي كل شيء إلا النسيان. في البجيري ما تمشي لحالك، تمشي ومعك ظل رجل حلم بدولة، وامرأة كانت تسقي النخل، وطفل يحفظ العلم. البجيري ما هو مكان، البجيري حكاية وطن. أنت

إذاعة الرياض، نبض الوطن. وعي. الثقافة الدينية تعد عنصراً أساسياً لكل فرد في المجتمع، وعنصراً هاماً لكل طفل، فهي تساعده على أداء واجباته اليومية ومعرفة بعض الأحكام والأخطاء لعدم الوقوع فيها، كما أنها تعطي مساحة جيدة للمراقبة الذاتية. فغرس المفاهيم وتعليم الأطفال أمور دينهم منذ وقت مبكر يزرع فيهم حب الأعمال الدينية والقيام بها والترغيب عليها، إلى جانب الابتعاد عن الأمور المحرمة والتي لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية. إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: كنفة، لوحة الزمن الخالدة وروحه التالدة كبار السن. في وجوههم ترى تغير السنين وارتماء الحنين. إنهم بركة البيوت إذا حلوا فيها، وصوت الحياة المبهج ضوءها الوهاج. تتغير الأيام وما زالوا يمنحونها الألق، يغلفونها بالأمل، يصنعون منها الأفراح، لأنهم أجمل لياليها الملاح. تلك العصا المليئة بالطرقات الخيرة والمرآة التي لا تنظر إلا للأشياء النيرة، وجودها يعني السعد والسعادة. فهم بيننا يعيشون، وحق علينا أن نفيض عليهم بمشاعرنا ومحبتنا. هم مرآتنا ووجهنا السعيد أمام وجه الحياة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: ديرتي حبيبتي.

في قلب الصحراء نهض مبنى لا يشبه سواه، مبنى لا يشبه عصرا بل يسبق العصور. هنا في الظهران ولد إثراء، لا كمركز ثقافي فقط بل ككائن من نور، نبضه الفن والمعرفة وروحه الحكاية. كان يا ما كان في أرض طالما خرج منها النفط وخرجت معها الأحلام، لكن ذات مساء لم تخرج من الأرض ثروة بل صعد من رمالها فكر، ارتفعت جدرانه من طموح لا يقاس، واصطفت أروقته كأنها تهمس. العلم لا يحفظ في الكتب فقط بل يصنع يعاش ويرى. على الجدار لا تعلق لوحة فقط بل تعرض رؤية، وفي قاعة السينما لا يعرض فيلم فقط بل تعرض قصة وطن، وفي المسرح لا يرفع الستار فقط بل يفتح الزمن. في مختبر إثراء نحن لا نعيد اكتشاف العالم، نحن نعيد تعريفه. هكذا قال أحد العلماء في قسم الابتكار، حيث تتلاقى التقنية مع الخيال وتولد أفكار تصنع الغد. إثراء ليس مكانا تدخله بل تجربة تمر بك، تغادرك وأنت غير الذي كنت عليه. هنا يزرع الإبداع ويسقى بالأسئلة ويحصد بالإلهام. في إثراء لا تتفرج على الفن بل تعيشه، ولا تسمع القصة بل تصير أحد أبطالها. هو ليس مركزا فقط بل نبض وطن قرر أن المستقبل ليس غدا بل الآن. من هنا، من الظهران، من مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي، من إثراء، نبعث لكم قبسا من فكر لا ينطفئ.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: وناستكم لنا ترمونسين، أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل الياساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض.

0: نبض الوطن.
1: السابعة صباحا في الرياض. موجز لأهم الأنباء. وزير الخارجية يصل إلى نيويورك لترأس وفد المملكة في أعمال دورة الأمم المتحدة 81. مجلس الأمن يدين بأشد العبارات هجمات الحوثيين المستمرة على المملكة ويؤكد حقها الأصيل في الدفاع عن النفس. الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر من استمرار الأمطار بعدة مناطق بالمملكة. الصحة تدعو الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الإنفلونزا إلى المبادرة بتلقي اللقاح. تسجيل 661 انتهاكا حوثيا ضد المدنيين في تعز خلال 12 يوم. القوات اليمنية توسع عملياتها ضد تجمعات وآليات حوثية وتحبط محاولات تسلل في مأرب. الأمم المتحدة تقول إن حوالي 1,200,000 شخص في غزة يواجهون ظروف إيواء حرجة وكارثية. الاتحاد الأوروبي يدعو واشنطن لإعادة النظر في منع تأشيرات الوفد الفلسطيني. الجيش السوداني يواصل التقدم باتجاه آخر معاقل الدعم السريع في كردفان. الرئيس الأمريكي يشير إلى أن حرب إيران ستنتهي قريبا، مؤكدا أنه يدرس ما إذا كان سيتخذ المزيد من الإجراءات العسكرية ضد طهران. ارتفاع حصيلة الهجوم الانتحاري في باكستان إلى 31 قتيلا. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صباح المملكة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم وتماليكم الصحة والعافية. صباحكم منكة بنكهات القهوة ولا شيء غير القهوة يا سادة. صباحكم الأحد اللي ما يحب أي أحد، في بعضهم يحبونه كيفهم.
1: أنا أحب الأحد.
0: أنا ما أحب.
1: أنت اليوم بجدارة ما تحب يوم الأحد.
0: ما أحب، بنزل لأكوع. صباحكم جميل أينما كنت وأين وحللت السيارات الطائرات الغوصات والسفن والقطارات والمترو كذلك. صباحكم بداية الأسبوع، بدايات الجميلة، بدايات اللي نبدأ فيها نحقق شيء من خطواتنا نحو الطموح، الحركة، نعد النوم، حسبي الله ونعم الوكيل. يعني صباحات إن شاء الله مليئة بالطاقة الإيجابية والحيوية، هذا أهم شيء، هذا للنبي يا جماعة ولا لا؟
1: نعنش
0: صباح الخير بدري، شلونك؟
1: صباح النور يا فهد.
0: شلل الأخبار؟
1: والله الحمد لله تمام. أحد

0: جميل، أحد جديد في فصل الخريف، أحد مختلف، يعني أحد يحب كل أحد.
1: والله مشكلتكم.
0: نقطة نقطة نقطة نقطة. املأ المراغ.
1: الكثير من الطوط.
0: إذن نصبح عليكم من هنا من إذاعة الرياض ومن مدينة الرياض، نقول صباح الخير لكل مدن مملكتنا الغالية، من شرقها لغربها، من شمالها لجنوبها، نصبح عليكم بالخير. هذا الصباح المختلف، صباح الأحد الجميل. ودي أمدح بس أنت تناظر كن شزرا تناظر. ودك إنه يوم سبت ثاني
1: شزرا.
0: نصبح عليكم من هنا من إذاعة الرياض ومن برنامج صباح المملكة اللي يعد فقراته هنا الصباغ عمر العتيبي وسعدة الشهري وأيضا بإشراف فهد حساني. ومعانا وحش المكسر اليوم الأحد إبراهيم الصغيان، وأيضا معكم أنا بدريا خالد وزميلي المنتعش النشيط جدا كل يوم أحد فهد الغامدي. من الآن وحتى العاشرة صباحا
1: أثبت لكم أشقلب.

0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
4: ونستكم لا ترمونسين، انت من ونستكم نستانس، احنا ننبسط
3: ونسمع نبض الناس اول باول.
5: 011 40 53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
6: او المشاركه عبر تطبيق الاذاعات السعوديه سعودي راديو. ويا هلا بكم،
3: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
8: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

توقع المركز الوطني للأرصاد مستمعينا الكرام هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين تكون خفيفة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية. كما لا يزال تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار قائما على أجزاء من تلك المناطق، إضافة إلى أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، ويمتد التأثير إلى أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك، خاصة المناطق الساحلية منها.

0: ومثل ما عودناكم مستمعينا الأعزاء حبايبنا وأصدقائنا على في برنامج صباح المملكة، كل يوم يكون عندنا موضوع نتناقش وناخذ ونعطي فيه. موضوعنا اليوم صراحة والله في أخذ وعطاء، في وجهة نظر، في تفسير وتحليل، فيه بنشوف يعني كيف تقدر تتعامل مع بيئات العمل. هل هو على حسب بيئة العمل؟ هل هو على حسب الجهة؟ هل هي خاصة؟ هل هي حكومية؟ هل هي من باب أنه لا والله بكمل فيها، بترقى؟ هل أنا مثلا بوصل لمواصيل إن شاء الله في هذا المكان، ولا مثلا عابر سبيل؟ هي يختلف تعاملك بناء على هذه النقاط اللي أنا ذكرتها لك ولا لا. بنتكلم عن في يعني مبدأك أو طريقتك أو تعاملك في جهة العمل أو في بيئة العمل بشكل عام، سواء كان من ناحية أعمال، من ناحية علاقتك مع الزملاء، من ناحية المشاكل، من ناحية أي حدث ممكن يصير في العمل. هل أنت من النوع اللي لا أسمع لا أرى لا أتكلم، أمشي جنب الحيطة ومالي صلاح
1: في أي شيء؟
0: إيه وخلاص أكتم بكتب، أوف في فلان صار فيه، أنا مالي،
1: وش دخلني وش دخلني،
0: أنا مالي،
1: وإذا جلسة تحشي قوم يطلع.
0: إن شاء الله إن شاء الله يكون على الهواء. أنا مالي، ألغي رحلتي. ولا ماشي على نظام لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب، أي ما خلك في طين، خلك ذيب، استغل الفرص، طامر هنا وهنا،
1: شوف تمشي تخمس، تاخذ
0: المكتب هذا وتشوف من هذا
1: من فم المسكين.
0: يا ساتر يا ساتر، هل صار في خلط يا جماعة الآن بين الشخصية القوية واللي يعرف حقوقه، ولا يعني خلينا نقول شو اسمه للشخص اللي برضه ساكت وحاله حال نفسه وهادي،
1: هل يترقى؟ تحس انه يترقى؟
0: والله شوف ما ادري، يعني تشوفين انه يترقى؟
1: لا ما عمري شفت شخص ساكت ما يطالب حقوقه يترقى.
0: ما ادري، انا شفت
1: صدق؟
0: ايه
1: اجل مدير ساكت، اجل
0: لا طلع
1: قريبه
0: ايه.
1: لكن الساكت هذا على توصي، يعني احد موصي. لكن مثلا الشخص اللي ساكت هذا ما حتى حقوقه ما يطالب، يمكن هو اصلا ما يعرف ان عنده حقوق يطالب فيها.
0: الله،
1: جاي يشتغل يستلم راتب اخر الشهر ويمشي.
0: بالله انا عندي، انا بالله لي حق لي كذا؟
1: بالله
0: بعد ما يستوعب
1: يطلع لي اجازه، يطلع لي كم اقدر اروح اجازه وراتبي ماشي.
0: يعني المفروض اخذ بونص على ذي وانا ما ادري.
1: فاتك.
0: هو ذولاك شغالين ولا حد يقول له المشكله،
1: إيه مبسوطين عليه ما يكلفهم كثير، مبسوطين. وبرضه يجيك ذاك اللي غضبان طول الوقت، ان شاء الله سمع ذاك جت على ولا شيء جاي يركض طق باب المدير، كل شوي على باب المدير، وش معنى اعطيتوهم وحنا لا، لا هذه عنصر، لا هذه مدري ايش حقوقنا، لا ويطالب باسم حق احد ثاني كود ياخذ هو بعد معه ولا شيء، عرفت
0: يعني انا وفلان ولا هذا بس يضحك لك ها الصباح كذا اضحك لك انا طيب عادي
1: وكذا يعطيك من الكلام
0: يسم بدنك،
1: يسم بدنك جاي تشتغل انت الصبح تسمع يتهاوش مع المدير وكذا تحس يقيض حتى نفس الزملاء في فترة البريك يجي يقول شفتوا سووا ذاك كذا، عرفت يبغاهم يتحركون،
0: يسوي ثورة ثورة داخل بيئة العمل، ثورة كذا، يحاول يشوف وجهات النظر والآراء ويحاول على قولتهم بالشرقاء ويكوكهم على الإدارة.
1: هو كذا تحس بعد المدير خلاص شال الجدار اللي قدام الموظفين وحط قزاز عشان يراقبه، شوفوا وين هو رايح وين هو جاي، لان قاعد يجيب له مشاكل.
0: الله مشكله، الله مشكله
1: بره.
0: لا لا لا حرفيا الموضوع على انت كيف تتعامل، كيف تضمن حقك. هل انت عزيزي يعني في ناس يقول لك لا والله انا والله شخصيه مثلا دفاعيه في العمل، يعني لا عشان اعرف حقي واعرف اللي لي واللي علي، مو كل شيء اسويه، في اشياء اسويها بحدود المعقول، وفي اشخاص لا يسوي لكن تلقاه سالي.
1: يا جو سالي حزين.
0: يا مو لا ساكت.
1: حسب سالي الله مع الدنيا.
0: يعني لا كذا حسبي الله خلاص سايبها كذا على الله وزي ما تيجي تيجي. طيب ترقوا الناس الله يوفقهم إن شاء الله.

0: ما ادري يا اخي سبحان الله شوف الناس الحين محتوى والكلام ذا اللي قاعد يقولونه بالله بس كذا طرطيش. يلا يا رجال دام الواحد في الستر ونعمه والحمد لله لقمه طيبه
1: يضفها كذا تحسير ميها بعدين رجع كل ما حد اشتغل على النظيف يا اخويا نظيف نظيف
0: ايوه كده
1: 011-45-53 تعال شاركنا وقل لنا وش رايك في هذا الموضوع. من معنا ابو سامي يسعد صباحك يا ابو سامي.
2: صباحك اسعد السلام عليكم.
1: يا هلا بك والله.
0: عليكم السلام ورحمه الله.
2: خير هذا تهاني شلونكم؟
1: اول شيء انا ماني بتهاني شكلي.
2: مين
1: بدريه الله يسعدك.
2: بدريه صح اخطيت.
1: يا هلا بك هلا والله
2: الله يسعد صباحكم ان شاء الله اخباركم
1: الحمد لله تمام. ها قولنا يا ابو سامي.
2: اقول لكم انا ايش وضع بالدوام يعني؟
1: يعني وش تفضل اللي ساكت ما ياخذ حقوقه ولا اللي كل شوي مسوي مشكله مسوي قصص؟
2: اتوي شايف الحكمه انا يقول قد يكون فمك وعاقك للنجاح.
1: ايه
2: احيانا السكوت حلو غالبا ما احيانا.
1: ايه بس انه يبقى يطالب في حقوقه بطريقه افضل.
2: طالب حقوقك بدون ما تحسد. بيئة العمل عندنا صارت خايسة اليومين هذه. أول كانت الناس ما تتدخل ولا تحسد ولا هذا ليش وهذا ما ليش وخلاص كل واحد ماخذ حقه على قولتهم. ولكن في فئة من الناس الحين جديدة يا ساتر يا ساتر يحسدونك حتى على الضحكة. ليه فلان كذا وليه فلان كذا يعني معليش لا تزعين علي بدرية. صار الوضع أشبه بثانوية بنات.
1: أوكي
2: بيئة العمل اختلفت.
1: أوكي وصلت. يعطيك العافية.
2: أيوة جنب وخلك دبلوماسي واسكت من الناس.
1: اشتغلوا خلاص.
2: بس اللي يطالك على طرف أحرقه على قولة ابن جدلان مجنب من الأوادم ما يخلى حتى لو جنبت ترى ما تخلى ما حد يخليك.
0: عزل يا رجال الناس. أيوة الواحد ملحوق في قبره الشكل.
2: أي خلك سويكت يا فهد بس اللي يطع على طرف على قولتهم.
0: والله نطأ
2: أحرق.
1: يعطيك العافية يا أبو سامي يعطيك العافية.
0: يلا
1: يعني كلامه منطقي أبو سامي منطقي.
0: الله العظيم أقسم بالله بس أشوف يعني بينك ترى سواء عند النسوان ولا عندنا ترى والله كلهم ترى الحين خلاص ما عاد تقدر تفرق
1: في كل مكان. إيه
0: خلني ساكت بس يا أبو سامي الله العظيم إنها قد هوزت. طيب
1: 011-45-53 من معنا
0: محمد.
3: السلام
0: ورحمة الله حياك الله يا أبو حميد.
3: صباح النور للجميع داعش رياض ومن يسعى محمد الحربي
0: ونعم
3: وعلى الأستاذ أكيد بدرية وعلى الأستاذ
1: يا هلا بك والله يا محمد.
0: يلا حي أبو حميد شو رأيك يا محمد في الموضوع؟
3: بالنسبة لي بس أنا ما سمعت السؤال عشان
0: ما شاء الله
3: توني دخلت على التطبيق حق.
0: طيب هل أنت يعني هل تفضل أنك تمشي في بيئة العمل بالنظام اللي لا أسمع لا أرى لا أتكلم ولا ماشي بالنظام اللي لم تكن ذئبنا أكلتك الذئاب؟ هل أنت من الأشخاص اللي تأيد وش تأيد بالضبط كيف تعاملك في بيئة العمل؟ هل أن الشخص اللي ساكت وهادي وحال حال نفسه وما له شيء ما له شغل بأحد هو اللي يترقى ولا الشخص اللي مصحصح ويقول لك ها لا يا ابن حلال في شيء يسويه شيء ما يسويه ويقعد على الوحدة على قولتهم هو اللي تضبط أموره في العمل؟ إيش وضع العمل باختصار؟
3: أنا بالنسبة لي أشوف إنه يعني الواحد يعني مو مرة ساكت يكون يعني في أشياء تستحق إنك يعني تتكلم مهما كان حتى لو كان مو من شغلك يعني إنك توقف على يعني مثلا أنا أقول فرضا مريت يعني من مع الخط ولقيت مثلا حاجة على الخط يعني تعيق المرة ومثلا تخرب على الخط مثلا يمكن تسبب حادث مثلا نقول إطار سيارة أو مثلا حديدة طايح على الخط وأنا شايفه طبعا هذا من عمل النقل والمواصلات بس أنا ما انتظر المواصلات أو اتصل عليهم على ما بالي يجونه يمكن في اللحظات اللي أنا اتصل عليهم ممكن يصير حادث أو أربعة أنا ما عندي مشكلة لو وقفت جنب الخط ورفعت اللادة عن الخط يكون أفضل بدل ما انتظر الاتصال أو أني مثلا انتظر يعني اللي تصير كارثة وبعدين يعني هذا واجب علي اني انا شايفها فالخط اني ازيله عن الخط ولا تسبب حادث اشياء زي.
0: يا سلام
1: يعطيك العافية يا محمد شكرا لهذه المشاركة شكرا لك.
0: حلو محمد انك يعني عندك وجهة نظر بس انت رحت الاتجاه نحو الطريق المنحدرة يعني كنت ماشي
1: بمثال
0: كنت ماشي في طريق الملك فهد وثم حولت على الكبري وفجأة في خريص وش وين رحت يا ابني؟ تعال اتكلم عن بيئة العمل في العمل شو وضعك انت هل انت انسان

0: ساكت هادي ولا إنسان مستقعد للخلق ولا إنسان محنك دبلوماسي؟
1: هو الظاهر أنه محنك دبلوماسي. الظاهر أنه محنك دبلوماسي.
0: طيب
1: 0141 453. يسعد صباحك يا حمود.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: بكم الله بالخير.
1: يا صباح النور.
0: نعم.
2: كيف حالكم؟
1: تمام الحمد لله.
2: وش
0: سلام.
2: ألو.
0: ألو.
1: إيه
0: أنا.
1: أسمعك.
2: ألو.
0: ألو.
2: يا ذات الرياض.
0: أرحب أرحب.
2: كيف حالكم؟ شخباركم؟ وش رأيكم اليوم على صلح ما صلح؟
0: حلو. صلح وشو صلح؟
1: لا كنا احنا نتكلم عن بيئة العمل.
2: بيئة العمل
1: ايه يعني من اللي ياخذ الترقية اسرع، الساكت اللي ما يسبب مشاكل، ولا ذا اللي مزعج كل شوي يجي المدير وليش سويتوا للناس دول رقيتوهم وحنا لا ليش صلحتوا؟ وش رايك انت من اللي يمشي بسرعة؟
2: والله والله اللي يستحق الترقية اللي يشتغل بصمت وما يكثر الثرثرة والبربرة.
1: ايه
2: اي هذا اللي يستحق الترقية.
1: يعطيك العافية وشكرا لمشاركتك يا حمود. شكرا لك.
0: سلام سلام.
1: فجأة تغير صوت حمود ما ادري شلون، كان حمود بدن جاء صوت ثاني ولا
0: أيه.
1: ولا نتخيل
0: ما ادري
1: اي شكل دب
0: السماعة. الو سلام
1: فعرفت اتكلم خذ ولا ذاك اللي داق مرضى.
0: طيب معانا
1: ايه
0: طيب والله مشكلة يعني قضية ان الواحد يعني شوف شوف حلو ان الواحد يكون حاله حال نفسه اول شيء يوفر على نفسه مشاكل ويقل عنها الكلام
1: إيه؟
0: لكن
1: إيه؟
0: اللي يقل عنها الكلام لازم برضه حتى يكون ذيبان، يعني لازم يكون في حلقه توصل بينه وبين المدير يعني اقل شيء
1: هو شيء يخصه
0: اقل شيء ويكون كذا ها انا عارف انجازاتك وش قاعد تسوي
1: اي
0: إيه؟
1: هذا يعني تعرف اللعبه وين كيف تلعب من اين تؤكل الكتف.
0: بس اوعى
1: اوعى
0: تكون عصفورة
1: يعني ينتفوك
0: نقال خبر يعني
1: اوكي
0: نقال
1: طبعا فيه مدراء يحبون نقالين ورود
0: بصراحه
1: اي
0: يعشقونهم
1: يعني يجلس مسكر على نفسه مثلا في المكتب بيعرف وش قاعد يصير بين موظفين
0: يعشقونهم والله العظيم يحط له تريت
1: يرقيه بدون ما يطلب
0: الله العظيم.
1: طيب 0141 453 من معنا
0: ابو خالد.
3: مرحبا.
0: حي ابو خالد. هلا وسهلا.
3: صباح الخير. طال عمرك.
0: وعمرك يا حبيبنا. صباح النور. هلا وسهلا.
3: صباح الخير اختي.
1: يا هلا بك والله. مرحبا بك.
0: ها ابو خالد ايش رايك؟
3: هلا حبيبي.
0: شكلك من النوع الدبلوماسي المحنك اللي يعرف متى يتدخل ويطالب بالحقوق ويعرف متى ينسحب ويقول من الاول من شاف ولا من دري في العمل. وش وضعك في العمل؟
3: والله يا ابوي انا اعمل بس ما هو في صمت.
0: ايوه ايوه
3: واحب العداله والله في الترقيات والشغلات وكذا وكذا.
0: حلو. يعني لو مثلا صارت ترقيات وما صار لك هل تروح تتكلم عن الشيء هذا وتذكره تطالب بحقوقك يا ابو خالد؟
3: والله يا ابوي احيانا
0: مبدا. ممتاز ممتاز. بس يعني انت ما انت من النوع اللي مثلا جلاب مشاكل في الدوام ابدا يعني ما هو اللي
3: يعني انا زي السهل الممتنع.
0: ممتاز حلو.
3: اي والله
0: حلو.
3: ومسؤول برضه
0: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله
1: ما شاء الله.
3: واللي يستحق على قولتهم يفرض نفسه.
0: طيب دامك طيب شلون ابو خالد كيف وصلت لهالمنصب انك تكون مسؤول يعني؟
3: أول شيء بتوفيق رب العالمين.
0: أيوة.
3: ثانيا العميل أولا.
0: الله
3: واضح.
0: الله العميل أولا
3: صحيح.
0: الله هذه نكبتنا ذا الجملة يا أبو خالد.
3: أي أيوة والله يعني أنت تشوف اللي هو الكاستمر يا طويل العمر.
0: أكيد
3: زيك أنت الحين أنا عميل لك صح.
0: أي
3: أنت الآن عطيتني يعني زي تقول باور للحياة
0: يا سلام
3: وخليتني شجعتني على طلعت سلام من داخلي خليتني أتكلم خليتني أشتغل
0: يا سلام يا سلام.
3: والحياة ماشية يا أبو فهد.
0: يا سلام يا سلام يا أبو خالد. يعني أبو خالد
3: مضامك اليوم أنت وبكرة غيرك.
0: يا سلام يا سلام يا سلام على التصعيد. يا سلام يعطيك العافية أبو خالد.
1: يا أبو خالد
3: اسمح لي طال عمرك أبارك للمولاي خادم الحرمين وسمو ولي عهده والحكومة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني.
0: يبارك فيك في أيامك إن شاء الله.
3: عليكم وعلى المسلمين.
1: ونبي نسمع صوتك بعد في اليوم الوطني ما يمنع بعد.
3: أستاذة بدرية في نفس اليوم. أنت صراحة ممتعة.
1: الله يحفظك يا رب.
3: أنتم اللي يقول عينين في رأس أنت والأستاذ.
0: الله يرفع قدرك.
1: الله يحفظك مما يسعدنا والله. شكرا لك.
0: شكرا
1: لك. شاكرين لك هذه المشاركة. 011-40-53. يسعد صباحك يا إيمان.
4: صباح الورد.
1: يا هلا.
4: كيف حالك بدرية؟
1: الحمد لله تمام.
4: فهد كيف حالك؟ إن شاء الله صباحكم جميل.
0: بخير يا مال عافية. بشرين عنك.
4: الحمد لله كل شيء تمام.
0: الله يديم إن شاء الله.
4: طيب أنا أبغى أقول بالنسبة لنا إحنا بيئة العمل ما لا علاقة بأي مدير أو غيره. عندنا ستاندرد معين اللي يعني حيحصل على شهادات على تقييم كويس على أمور تمام بترقص الحمد لله. المدير مو هو اللي يرقينا يا رب ما يكون بثمان.
1: ما يدري. لا ما يدري ما تسمعك إلى الآن.
4: أيوة. لكن بالنسبة لبيئة العمل المفروض أنا بالنسبة لي أكون دائما على السايلنت بس أحب أكون مركزة وأتكلم اللي المفروض يوصل بس اللي ما أثق إنه يوصل أكون خلاص ساكتة. ما بالذات العمل ما ينفع مهما كانت بيئة العمل حلو إنك تأخذ وتعطي اللي تبي تعطي.
1: يا سلام يا سلام. لأنه أنت عارفة ما لك وما عليك. عارفة حقوقك ومهامك فهمتها فين أنت يعني تبذلين زيادة جهد وفين أنت تقللين الوقت اللي ممكن انك تاخذين فيه راحة الوقت اللي ممكن تضغطين فيه على نفسك. كل شيء واضح قدامك في العمل
0: محنك.
4: وغير كده لانه انا دائما لي نظرة اني اشوف الموظفين اللي يبدأوا يدخلوا في بعض كثير بعد فترة والله انا كده طالع واقول في نفسي استني وهتصير مشكلة وفعلا تصير مشكلة. القربة زيادة كأن واحد شفتي المسافة الامنة حقت السيارة نفس الشيء اخ تصدم على طول. عشان كذا يعني ماشيين على الصراط المستقيم.
0: يا سلام يا سلام
1: يعطيك العافية وشاكرين لك هذه المشاركة. يسعدنا صباح
4: يا هلا بك والله.
0: حنكة حنكة إيمان حنكة.
1: اي والله بس حلو ترى إيمان موجودة في عمل واضح يعني أنت ما يحتاج تروح تسأل حقوقك واضحة.
0: يا سلام.
1: فأنت الآن وش قدامك؟ ما قدامك تساؤلات قدامك عمل.
0: عمل اعمل
1: اعمل وخلاص.
0: الله أكبر. يا سلام. طيب مين معنا؟ طيب معنا وفاء.
5: صباح الخير.
1: يا صباح النور.
5: كيف حالكم؟
0: خير يا ملعب حياك الله وفاء.
5: جيت على الجرح صراحة.
0: وفاء
1: قولي لي وأقول لك يلا.
0: شو مالك شو مالك؟
5: لأنه عندنا بيئة العمل تحب العصفور.
0: يا ساتر. عصافير؟
5: عصافير كثير.
0: عصافير كثير.
1: يضطر الواحد يصير ساكت.
0: والله مشكلة. والله مشكلة. كذا ما أقدر يفتح حوار جانبي. ما أقدر يتكلم.
1: سكوت. إيه.
0: يسوي له جروب مع أصدقاء الخارجيين عشان يفضفض لهم.
5: بالضبط. صراحة بس حلو لما يكون عندك ذكاء اجتماعي يعني.
0: أيوة. يعني صيدتكم بس ما أخليكم تمسكون علي.
5: بالضبط.
0: والله عليك. طيب شلون تتعاملين؟ طيب معليش انت الان نظامك في بيئه العمل ان عارف انه في مثل هؤلاء الاشخاص شلون تتعاملين بطبيعه بشكل عام طول السنه؟ هل انت من نوع الساكت؟ هل انت من نوع الهادي؟ هل انت اللي طالب بحقوقه بس عن طريق مع الاداره مباشره او انك تتناقشي فيها مع زميلاتك مثلا تقولي والله لا والله انا ايش رايكم يا بنات احس الموضوع كذا ايش رايكم يا فريق العمل؟
1: والسؤال كيف تثق في زميلاتي اذا الدنيا كلها عصبيه؟
0: بالضبط.
5: انا صراحه ادخل ساكته اطلع ساكته.
0: ما شاء الله
1: هذا هو النظام.
0: طيب قاعد تضمنين حقوقك بهذه الطريقه؟
5: اي اعرف اخذ حقوقي يعني بس مع يعني مع الاداره بس بالنسبه لتيم العمل لا بدخل ساكته وبطلع.
0: كفو كفو. اي
5: افضل شيء صراحه.
0: والله برافو عليك صامته وتعلم اين تلدغ. كفو.
1: هذه الدبلوماسية.
0: كفو كفو والله وفا كفو. بيض وجهك ما قصرت يا وفا. يعطيك العافية. صباحك سعيد. يا هلا
1: والله نورتينا.
0: الله
6: يعني تخيل بيئة العمل حقتك زي ما قالت وفا كلها عصافير، تتحول عصفور زيه.
0: أجيب حب اليوم الثاني للسيطرة.
6: اطلع فاصل خلنا نفصل أنا وياه بالعصافير.

0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
3: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، ننقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس

0: الخامسة مساء.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: صباح المملكة.
3: صباح المملكة.

0: فإذا نحن مكملين معاكم أكيد وعودة لكم أصدقاء الصباح في هذه الصباحات الجميلة. واليوم عندنا سؤال حلقتنا يتكلم عن العمل. تعال في شخصين، الساكت، ترى أحيانا يقولون الساكت سم الناكت، بس الساكت اللي ما يأخذ حقوقه يشتغل وبعدين يقضب الباب. وفي عندك الثاني المزعج اللي بس حاسد، يشوف ذول إيش عندهم يروح يقول لا أنا حقوقي. طب ما حد قال إنها حقوقك، خلاص اصبر شوي يجيك الرزق.
1: لا، يطالب بحقوقه من قسم ثاني.
0: اي قسم ثاني والناط، وتلقاه ترى يدور على الاقسام. يدور على الاقسام يبغى يدور في حقوق ناقصه ولا شيء يتاكد.
1: اما هم صار لهم كذا، ورا ما يصير لي كذا.
0: اي والله
1: صل على حبيبي من الحلال.
0: هل المطالبه بالحقوق يعني في العمل لها اسلوب؟ تعال عطنا تجاربك على 011 40 5 3. من معناه شهد، يسعد صباحك يا شهد.
2: اهلا وسهلا.
0: يا مرحبا بك. هلا.
2: بالنسبة لموضوعكم اليوم صراحة جذبني، لأنه يمكن كل واحد وتجربته.
0: اي والله.
2: بس أنا بالنسبة لي أنا الشخص الساكت. بس الشخص الساكت اللي يعني طريقتي في بيئة العمل، مثلا نفترض أني غيرت في بيئة عملي، دائما يعني مو ما أكون هذاك السكوت اللي شوي ساذج، بس أنه عارفين اللي يوصل مرحلة مثلا قسم أنه يعرف أن أنا مثلا في أي ضغط عندهم موجود عندي أنا، يعني أخلص لهم. ومثلا يعني عرفتي يعني بالأخير أنا كموظفة يلقون الحاجة عندي أنا في تنفيذها، حتى وأنا ساكتة تلقون ينحرجون في الترقيات. يعني حتى وأنا ساكتة فين أنه والله
0: مثبتة نفسك. عملك يتحدث
2: والله أنجزت حتى يعني وأي شيء مثلا يحتاجونه في ضغط عمل، لا أنا رافعة يدي حتى وأنا مضغوطة. بس أنه بالأخير مو أي تاسك يعني أكيد، بس إنه بالأخير يعني أنا دائما نقطتي أثبت نفسك ووضع بصمتك، وبالأخير حتى لو إنك ساكت ولا شخص يعني بطبيعتك يعني تحب تتكلم وكذا، يعني لا تضغط نفسك بأنه تعطي نفسك شخصية ثانية. لا بس أنت بيئة العمل دائما أثبت نفسك، هم يعني اللي كويس طبعا ما أجي عن بيئة أخرى، بس إنه اللي كويس ما راح يعني يظلمك في حقوقك، عارفة. بالأخير بيتذكرونك في ترقيات في أمور. هذه أهم نقطة. بس أنا دائما أقول حتى لزميلاتي، إذا دخلت بيئة عمل خليك صامتة، انجزي أعمالك، خليك أول من يفكر فيه في مثلا إنجاز مهام صعبة لمدير أو حاجة، بحيث أنه حتى هو ما راح يقدر أو هي ما راح تقدر انها توقف اي ترقيات عنك.
0: يا سلام.
2: وطبعا يدخل فيها اللي هي تطوير الشخص، انه ما يوقف تطوير له على الاقل شهاده واحده خلال السنه يعني او خلال سنتين. فيعني زي كذا. وانا صامته بس يعني ادخل يعني
0: بس صامته، بس تعرفين حقوقك.
2: ليش عصبت اذا بشيء كبير يعني؟
0: اوكي اوكي. تصير اذا صالت خلاص صلتها لها معنى.
2: ايوه يعني هي تجيني يعني الصمت، بس انه يعرفون متى اعصب يعني او اتنرفز، يعرفون في النرفزه جايه من شيء غلط يعني. فهي تجي على بيئه العمل وبصمتك فيها صراحه. انا هذا اللي اشوفه من خبره عمل.
0: يعطيك العافية وشاكرين لك هذه المشاركة، يسعد لنا صباحاتك يا شهد. علامك والله.
1: لا شغل
0: يعني لسان حالها يقول دع عملي يتحدث عني، أنا ماني محتاج أتكلم عن نفسي.
1: وإذا حطين ستارة شيلها.
0: إيه
1: الله العظيم، قسم بالله والله. لا
0: هاتني ما فهمت. يلا
1: أنا أقول لك، لأنه في بعض الناس يشتغل ويكد ويتعب ويسوي هذا لكن في ستارة عليه.
0: أوكي.
1: إيه
0: حتقول لي على الستاير دي؟
1: الله أكبر، ده احنا مفصلينها. طيب معنا اتصال. هلا يا سعيد.
3: ألو السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. الله حيا.
3: الله يبيكم صباح الورد والعصافير.
1: الله الله.
3: شلونكم؟ طيبين؟
1: خيري ما العافية. شلونك؟
3: للأمانة الله يسلمكم. للأمانة الموضوع فعلا هو واقعي وصاير، لكن أنا مش مع الشخصيتين للأمانة.
1: أيوة.
3: يعني لا الشخصية الأولى ولا الشخصية الثانية. لكن أنا مش ضد يعني برضو كذا شخصيات. اللي صاير والله معنا الحمد لله إحنا بيئة العمل هذه قلة موجودة تكون هذه، لكن بيئة عملنا كويسة. لكن بالنسبة لي أنا على الله، اللي ماشي معي الحمد لله. ولكن أنا مش ضد اللي يروح يخبط ويكبر الموضوع والدنيا، وبرضه مش ضد اللي ساكت يعني
1: يعني فهمت؟ يعني يعني تتحدث او مثلا تتكلم او تعرف تاخذ حقك في الوقت اللي انت تبيه. ثاني شيء اذا لقيت انه في شيء مثلا ممكن يكون في اجحاف في حقك تتحدث، لكن انت ماشي مع على قولتهم ساير اعمل سوي افعل، خلينا نقول يعني خلينا نقول في سياسه في الموضوع، في كذا ديمقراطيه عندك في العمل، ولا تحس انه ماشي على جانب واحد؟
3: لا لا الأمانة يعني هي القائد الحمد لله، شوف فئة العمل إن شاء الله فيها ناس كويس وفيها قائدين يعني يستحقون المكان، في ناس تخاف الله، لكن هو فعلا الموضوع شيء واقعي وصاير، لكن الحمد لله يعني الأمور تمام. الشيء الثاني فعلا هذه الشخصيات موجودة ويعانون فيها الكثير، يعانون منها الكثير، لكن أنا مش مع اللي هذا اللي بيخبط وبيرفع الدنيا وبينزلها، وبرضو مش مع الساكت يعني. فبالنسبة لي أنا والله الحمد لله ماشي الأمور، وزي ما تجي تجي، وإذا ما جات يعني وعرفت في شيء ها مين يسار أقلب الدنيا فوق تحت.
1: الله عليك ولا شيء ولا شيء سعيد. لا يغرك اسمي سعيد، ترى فيك فيني غضب. كفو كفو سعيد، يعطيك العافية. صباحك سعيد، تنالك يا جميل، يا أهلا وسهلا.
0: ايوه صادق، يخليك بتوازن.
1: طيب لا
0: سعيد يقول خليك متوازن، اللي يحتاج الموضوع منك شد شد،
1: والله
0: يحتاج الموضوع منك انبساط وناسه عادي
1: تمشها
0: مشاي
1: صدرك. بس فجأة كذا فاجئهم بالوجه الغضوب،
0: مو هذا اللي يمشي. معليش هذا اللي يمشي
1: فجأة كذا شاف وجه اول مره يشوفونه
0: اول مره، ايه معناته الرجال زي ما قالت شهد انه لا عصبت، قالوا ايه ما تعصب من شيء بسيط. غير سياسة الموضوع، تشعرفك بالسياسة
1: محنك محنك
0: محنك إيه؟
1: نعم.
0: 011-45-53 يسعد صباحك يا فاطمة.
4: هلا السلام عليكم.
0: هلا لحظة ما قال اسمك، قوله.
1: لا فاطمة
0: فاطمة
4: عشان نحس فاطمة بزعولة تفهم، باقي لها 5 دقائق على البصمة.
0: يلا يلا يلا يلا
1: محمد
0: يلا
4: كيف الحال؟
0: والله الحمد لله تمام، نخش في الموضوع على طول حضرتك يلا.
4: اي والله الموضوع بالنسبه لموضوعكم انا بتكلم عن بيئه عملي، انا ما بعن انا عندي في بيئه العمل 3 شخصيات تمام. يعني مو شخصيتين زي ما قلتوا في بيئه العمل، لا 3 شخصيات.
0: يا ساتر.
4: وانا عكس المقوله، يعني بقول لكم ليش. في الشخصيه الهاديه تمام، اللي جوده العمل عندها وساكته ما حد درى عنها وتشتغل شغلها وتضرب الباب تمام
0: في الظل.
4: اي وفي الشخصيه اللي جوده العمل عندها سيئه بس تلقاها ما يضيع لها حق، يعني 24 ساعه عليك كذا، ليش ما سويتوا لي كذا، انا ابغى اطلع في اليوم الفلاني، انا ابغى مثلا خارج دوام، انا ابغى يعني متطلباتها واجد تمام. ونظرتي لجوده عملها عاديه، عرفتي ما عندك الجوده تمام. وفي الشخصيه اللي تلقينا دندونه وشاطره وشغيله وتنجز العمل وأكثر واحدة مكروفة في القسم وعرفتي،
0: لكن عرفتها
4: من ناحية
0: إيه؟
4: الترقيات إحنا عندنا 3 شخصيات بقول لكم، من ناحية الترقيات الشخصية الهادية واللي يطالب بحقوقه هذا ما يزيد لهم شيء، ما شاء الله تبارك الله ترقيات
0: قبل الناس تفتك من اللسان هاي
4: أمورهم إذا إيه ساكت ترقية ساكت بس تمشي أموره ما شاء الله تبارك الله. والشخصية المتطلبة لا هو يأخذ حقوقه، يعني يطالب فيها ويأخذها.
0: والمكروفة
4: لا كان المكروه تلقينها مضبوطة ولا حد درى عنها، إلا يضغطون زيادة يتكلون عليها خلاص هذه شكلة هذه خلاص عطوها عادي
1: دبرة
0: خلاص. آخر واحدة يذكرونها في الترقيات
1: والله مسكين.
4: إيه والله
1: حزن
4: إيه اللي من جزء نص العمل ونفس مكانها ما تغير، وللأسف إني أنا هذه الشخصية اللي في الوظيفة.
0: وإذا خدتي إجازة يقول الموظفة

0: لازم وش فيه الشغل كثر.
1: بقول لك ايه حتى بالاجازه يو فلان ايش عندك ليش تاخذ
0: اجازه؟ خايفين
2: بموت ليش اخذ اجازه بموت
1: والله العظيم هذا
0: الحافظ نفس
1: فانا عكس المقوله والمقوله يقولون ان الهادي ما يجي له حق لا لا والله يجي حق ما شاء الله تبارك الله تمشي اموره
2: اي ما شاء الله اي والله ما شاء الله ما شاء الله
1: اي يلا بس في الشهر خلينا حق البصمه الله
0: اي والله يلا يلا الحق الحق شكرا لك وشكرا لمشاركاتك يعطيك العافيه هلا بك والله
2: الله يجنون وي وحد الله ترى صدق
0: اللي يضحك وفرفش ويوسع الصدر اخر من يذكرونه بالترقية
2: لا العظيم لكن العبوس القمطرير الهادئ
0: ايه وللهادي اموره تسلك
2: ايه ايه كهادي كذا ماشي اموره
0: يضيق صدورهم كذا عيون التلمة
2: فجأة ايه المسمى الوظيفي حقه
0: بسم الله
2: 17 كيلو
0: بسم الله
2: كيف؟
0: تعديك ناط رايح
2: خير؟ من متى؟ والله العظيم المنسق التنفيذ المهندس الطيارة
0: الشرطة
2: أنت من قوة ما هذا حتى ما تقدر تقول مسميات الباقي تقول ال ال ال ال ال
0: إلخ إلخ
2: لا ما شاء الله الله يزيدهم ويبارك لهم يا رب ويرزقهم ناسع فضله لكن شفت دران صدوجي يقول شلون
0: شلون مو جيل صفر واحد واحد أربعين خمس ثلاثات ونقول يسعد صباحك يا عبد العزيز
3: صباحك
0: اسعد
3: السلام عليكم
0: يا هلا بك والله
2: سلامة الله
3: شلونكم عساكم طيبين
2: خير يا العافية
3: والله عاد اخترت الموضوع مناسب يوم الاحد
2: ايوه
3: الصوامات يعني
2: حلو الواحد كذا ضايق صدره دوم يفضل ايوه
3: تبون تكملون
2: طلع لي بخاطر
3: الله والله الموضوع صراحة جاب وقت مناسب انا اشوف ان اكثر بيئات العمل شوي انهم اللي يتكلم المهم توتال اللي انا بقوله وال عدة الموضوع مهما كان تاخذ حقك أنت ساكت مهما كانت شخصيتك نقطة واحدة إذا تبي تتكلم عن حقوقك لا تقول ليش عطيته فلان وخليته فلان.
2: بس لا تبين عنك
3: تخلك عن نفسك تكلم عن نفسك أنا أنصح بشخصية اللي ساكت يوم معودهم أنه يجي بدري ويوم يتأخر يوم يطلع بدري يوم لا يعرفون لك نظام
2: انك بس عبد العزيز حتى لو انت ساكت وتيجي كذا وهذا ومره بدري مره تتاخر شوي اللي يجيك واحد عله يقول ترى فلان في ايام يتاخر ما حد نطق ليه لانه تلاقي تعاقب يوم تاخر او تاخر كيف جابوه يلا تعال
3: انت مهما كانت رده فعلهم خل رده فعلك واحده يعني تاخر قالوا بخصم تعايدي هذا انا اخطيت وانا اعرف يعني لا تبين لهم انك تهرب يعني أيه. أنت تصدق مع نفسك قبل ما تصدق معهم
2: يا سلام
3: هذا واحد اثنين ارز بيد رب العالمين والله لو الله كاتب لك ترقية ولا كاتب لك خير إني يجيك لو ان فوق
0: يا سلام
3: إدارات راضي
0: هذا الكلام
3: أخي أنا أداوم أنا أجلس معك أكثر مما أجلس مع أصدقائك أكثر مما أجلس مع أهلي أكثر مما
0: والله
3: بيني وبينك ضحك وبيني وبينك عمل لا أحملك عمل ما هو بعملك لا أقعد أقصر في العمل لين تلحق مسؤولية وتلحقني في بعض الموظفين يا أخي فوقك مدير المدير فوقه إدارة عندي إنتاجية أني أنا أقصر أو أنك أنت تقصر أو أني أنا ما تابع معك
2: الكلام عليك
3: الكلام عليك الحين كلنا في مقطورة لازم الحين نكون في رتم واحد بخصوص العمل باقي الأشياء هذه كل واحد وشخصيته
2: ما شاء الله يا سلام
3: الشيء الثاني بعلق على سبب الاتصال في شخص اللي يتكلم عن غازي القصيبي وقال إنه يطلع ويقرأ كتاب و...
0: مين مو بعندنا
3: أول اتصال إنه العمل وكذا يمكن واحد مشارك
2: متأكد عندنا يا عبد العزيز
0: مو بعندنا يا عبد العزيز
3: لا متأكد أنا مشغل اللي قاعد من أول ما طلعت
2: أسلم
3: انه بحيث ان الواحد يترقى ويوصل للهدف وكان موضوع زي كذا
0: يطور نفسه
3: عنده وقت يطور نفسه وعنده وقت ويرجع ويقرا كتاب بعدين يقعد مع هذا شكله ما طاح في زحمه خريص وطالع هذا شك ما شاء الله عليه
2: طب في مدي يقرا كتاب في الزحمه
0: كتاب مسموع صوتي
2: الكتاب المسموع ترى حرفيا
3: 500 لا كتاب مسموع اوكي
2: كتاب مسموع اسمع السواليف وتوصل فيثاغورس
0: اي هو الفكرة بس يا عبد العزيز إن الواحد ما يبقى يعني بعد سنة سنتين ما يبقى على نفس النقطة إنه يطور نفسه، سواء هو ساكت في العمل، هو ينطط، هو ماشي أموره،
2: راعي شر،
0: يطور نفسه.
3: التطوير وبعدين لازم إن الشخص يثق في نفسه، لازم إن الشخص يشوف الموضوع 360 درجة، لازم إن الشخص يفهم الشخص اللي قدامه. في بعض الزملاء هذا ناجح وهذا ناجح، يجون في دارة واحدة تنزل ينزل مستوى الإدارة، مو بمعناته ان ما عندهم او ما قدروا يوصلون الترقية معينة، لا هم مفهمين بعض.
2: التناغم، التناغم زي تشكيلة الكور. يا سلام،
3: فعلا في بعض الناس انه يشوف انا لا ما قدرت اوصل نفسي اني انا، لا انت قدرت لكن انت في المكان غير مناسب.
2: الله اكبر، يا سلام يا عبد العزيز، يا سلام، صباحك سعيد.
3: ترى انا باتمان،
2: اوف
3: بدأت اعترف لكم بالاذاعه.
2: وش مسهرك؟
3: والله انا ساتر على نفسي الايام دي كلها، ما حبيت اعترف لكن جات المرحله دي.
2: والله بيض وجهك، والله انك وافي وخيرك سابق.
3: طول عمرك وصحتك طول
2: لا خلا ولا عدم. يلا يا مرحبا،
0: هلا بك. والله
2: شغل كشافاتك يا اخوي، بعدين تراك غايب علينا.
0: انت تعرفه من قبل يعني ولا وش الوضع؟
2: لا بس يقول لك
0: تبون يعني دخلوني في الموضوع،
2: يقول لك انا باتمان،
0: هو ذا النيك نيم الظاهر باتمان.
2: طيب زين انه باتمان، والله ما عاد شفنا، صار يغيب، صار يتغلى، حتى باتمان يتغلى. يلا الله المستعان،
0: استوى عطني غليه بسرعه.
2: يلا عطني يا اخوي، عطني شيء لدق سبايدر الحين.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة.

0: اهلا وسهلا بكم مجددا اصدقائي في برنامج صباح المملكه. في هذه الوقفه مستمعين بنتكلم عن موضوع مهم جدا والحمد لله نجا، لان في كثير مفاهم هالنقطه. انا فاهمها زين واحبها جدا، ويعني اتقلب صراحه، فهمت كيف، على يعني الاستمتاع بهذه الثنايا وهذه الجدران وهذه الزوايا وهذه الاركان. نتكلم عن البيت. اي نعم، البيت، بيتك عزيزي المستمع، المكان اللي ترجع له بعد دوامك. يعني حرفين هو مو بس جدار ترى ترجع له ولا مكان يقويك فقط نهاية اليوم. ترى البيت يا جماعة الخير، يعني البيت شعور، شيء نحس، أمان، مساحة تستعيد فيها نفسك. يعني في وسط ضغوط الحياة وتسارعها يبقى السؤال الأهم عزيزي المستمع: كيف نصنع بيت لا نعيش فيه فقط بل نسكن إليه؟ استقرار، سكينة، أمن، هدوء، طمأنينة. فالأسرة هي المنظومة الأولى التي نتعلم داخلها يا جماعة الحب والحوار والاختلاف والاحتواء، وهذه أهم نقطة، ومنها تتشكل شخصياتنا وعلاقاتنا ونظرتنا للحياة. للحديث أكثر في تفاصيل هذا الموضوع وثنايا معنا الدكتور علي بن عيسى الزهراني، مدرب ومستشار أسري وتربوي في جمعية سواعد الوصال للتنمية الأسرية بالطائف. حياك الله وبياك دكتور علي.
1: حياكم الله وبياكم الله، حياك وبارك فيك أستاذ فهد، حياك الله.
0: أهلا وسهلا، نورتنا وشرفتنا في برنامج صباح المملكة.
1: الله يسلمك ويبارك فيك،
0: يطول عمرك
1: وياكم جميعا المستمعين.
0: آمين آمين وياك إن شاء الله. دكتور علي، بداية دكتور، يعني الموضوع يعني جدا مهم والموضوع ذو شجون، وكثير من الناس ما عندهم هذه النقطة أو مرحلة أو الفاصلة اللي نقول اللي تفصل بين ضغوطات الحياة والاستقرار. هنا يكمن التساؤل دكتور علي، وش اللي يجعل الإنسان يشعر أن بيته فعلا سكن حقيقي مستقر وليس مجرد مكان يجمع أفراد الأسرة، ومجرد أنه لا يشعر فيه بأي شعور من هذه الطمأنينة والسكينة أو حتى السكن بمعنى الكلمة؟
1: الله يحفظك ويبارك فيك. السؤال حقيقة أنه جميل جدا، ولكن في البداية شكرا لكم وأسعد الله صباحكم وصباح مستمعي صباح المملكة، والشكر للإذاعة والتلفزيون على طرح مثل هذه البرامج القيمة. والحمد لله القائل هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها.
0: الله أكبر.
1: والصلاة والسلام على نبينا محمد، وهو خير من علم وربى وخير من عاشر أهله وأقام بيته على الرحمة والرفق وحسن العشرة. وآمل في هذه الدقائق القليلة أن يخرج كل مستمع بفكرة أو سلوك ولو كان يسيرا يجعله منهج في حياته الأسرية. والعودة للسؤال، متى يكون البيت سكنا فعلا لا مجرد مكان نعيش فيه؟ هنا أنا أقول أن هناك فرق كبير بين البيت وبين السكن. قد يكون عند الإنسان بيت جميل وواسع وكل احتياجاته متوفرة فيه، ولكنه لا يشعر فيه بالسكن، لأن السكن في الحقيقة ليس جدرانا كما تفضلت، وإنما السكن شعور، شعور بالمودة، بالرحمة، بالألفة، بالمحبة. فالسكن أن أجد في بيتي الأمان والقبول والانتماء والراحة النفسية. وهنا نسأل أنفسنا، هل أفراد أسرتي يفرحون بالعودة إلى البيت؟ الطفل إذا كان عنده مشكلة، هل أول ما يفكر فيه أن يخبر والديه؟ الزوج عندما يعود منهكا من عناء يومه، هل يشعر أن بيته مكان يستعيد فيه هدوء وطاقته؟ والزوجة عندما تتعب، هل تجد في بيتها قلبا يحتويها وأذنا تنصت لها وأبناء يقدرون عطائها؟ عندها نعرف هل بيتنا جدران تؤوينا أم أرواح نسكن إليها. واختصر الإجابة على هذا السؤال بهذه العبارة: قد يكون البيت جميلا جدا، ولكن الأهم هل نشعر فيه بالسكن؟
0: والله فعلا أحيانا بعض المنازل فعلا جميلة ومنظر ومساحة بسم الله ما شاء الله، لكن خاوية على عروشها للأسف، لا روح ولا ألوان. طيب متى، خلنا نتكلم في هذه النقطة دكتور علي، عندما يعود الزوج إلى الرجل إلى منزله، هل يجد فعلا الاهتمام والسكن والاستقرار؟ المرأة تجد هذا القلب الذي يحتويها والعطف، والابن الذي يجد من يجد نقطة الأمان التي فقدها ربما في الخارج، في مدرسة، في عمل، في أي مكان كان. طيب متى يكون في هذه الحالة خلنا نتكلم عن في حال لا سمح الله حدث العكس، متى يكون الخلاف طبيعيا وصحيا؟ متى يتحول إلى تهديد لسكينة الأسرة وترابطها؟ متى تكون هناك القش التي قسم ظهر البعير وتجعل هذا الشيء فعلا ينفقد في هذا المنزل؟
1: الله يحفظك، كلام جميل جدا. شوف أنا هنا أحب أن أفرق بين كلمتين هي تختلط على الناس، الاختلاف والخلاف. الاختلاف أمر طبيعي، ولا أتوقع أصلا يعيش اثنين مع بعضهم البعض من غير أن يكون بينهم اختلاف. فالزوج جاء من أسرة والزوجة جاءت من أسرة، ولكل واحد تربيته وتجاربه وشخصيته وثقافته وتفكيره وعادات تختلف. إذن الاختلاف ليس هو المشكلة، الاختلاف ليس هو المشكلة، المشكلة تبدأ عندما لا نحسن إدارة هذا الاختلاف، فيتحول من اختلاف إلى طبيعي إلى خلاف وخصومة. مثلا عند حدوث مشكلة وهي تحصل، قد يميل الزوج إلى البحث السريع عن الحل، وهذه طبيعة الرجل، بينما تحتاج الزوجة أولا إلى من يستمع إليها ويفهم مشاعرها ويناقشها. هنا اختلاف طبيعي جدا في طريقة التعامل مع المشكلة، لكن يتحول إلى خلاف عندما يقول الزوج أنت تكبرين المشكلة، وهي تقول وأنت لا تفهمني. أيضا في مواقف مع الأبناء، قد يميل أحد الزوجين إلى الحزم ويميل الآخر إلى اللين والاحتواء، وهذا أيضا اختلاف طبيعي، لكن يتحول إلى خلاف عندما يتحول الحوار من مناقشة الطريقة إلى الاهتمام إلى الاتهام، فيقول أحدهما للآخر أنت تدل الأبناء، والثاني يرد عليه أنت قاسي عليهم. إذن الاختلاف في التفكير وطريقة التعامل أمر طبيعي، والخلاف يبدأ عندما يتحول الاختلاف إلى اتهام وتجريح وصراع، وهنا تكون المشكلة في طريقة تعاملنا وإدارتنا للاختلاف. ولذلك أقول ليس المطلوب ألا نختلف، وإنما أن نتعلم كيف نختلف دون أن نخسر بعضنا. وأرقى من ذلك، أرقى من هذا، أن نجعل هذا الاختلاف الذي يحصل بين الأبوين هو درس عملي يتعلم منه الأبناء كيف يدار الاختلاف. ولذلك أنا ألخصها في ثلاث عبارات: لا تغضب، ادفع بالتي هي أحسن، وأحسن الظن. فلا تغضب هي وصية النبي عليه الصلاة والسلام، في لحظة الغضب يخرج من الإنسان كلمة ربما يبقى أثرها سنوات. وأما ادفع بالتي هي أحسن فهو كلام الله عز وجل، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، فلا تقابل الحدة بحدة والكلمة القاسية بأقسامها. أما العبارة الأخيرة وهي أحسن الظن، فلا تفسر كل كلمة تفسيرا سلبيا، ولا تنسب إلى الطرف الآخر نية لم يفصح عنها. وفي العلاقة الزوجية ليس الانتصار أن تهزم شريكك، فقد تربح الموقف وتخسر العلاقة. وختاما أقول الهدف ليس أن ينتصر أحدنا داخل الأسرة، وإنما أن ننتصر للأسرة.
0: الله دكتور علي، ما شاء الله تبارك، والله فعلا كلام يغير مفهوم الأسرة تماما لو الناس فعلا أخذت بهذا الكلم وأخذت بهذه العبارات وأخذت بهذه المبادئ وجعلتها فعلا معتقدات، بل أنا أشوف أنها تعتبر عقيدة للعلاقة الأسرية، ما والله ما تلفت البيوت ولا خربت البيوت. طيب دكتور علي، في زمن خلنا نتكلم عن موضوع أصبحت فيه الأجهزة والعمل تستحوذ على وقتنا، تلاقي الزوج يعمل، الزوجة تعمل، الأبناء يعملون، طيب كيف نحافظ على الحضور الحقيقي داخل الأسرة؟ يعني ليس مجرد وجود جسدي، أحيانا يكون الزوج والزوجة موجودين في نفس المكان، يشربوا القهوة، قهوة ما بعد المغرب، العصر، أيا كان الوقت الذي يجمعهم، حتى على طاولة الطعام، لكن مجرد أجساد، عقولهم يعني متشتتة بعيدة عن الحضور الذهني والنفسي والتام في المكان.
1: نعم صحيح، هذه حقيقة من المشكلات اللي أظن أن نعيشها جميعا بدرجات مختلفة. نعم. يعني الجميع يعني غاطس فيها، قد تجتمع الأسرة كلها في غرفة واحدة، ولكن في الحقيقة كل شخص يعيش في عالمه، الأب مع جهازه، الأم مع جهازها، الولد مع لعبته، البنت مع تطبيق آخر، فهم موجودين في مكان واحد مثل ما تفضلت بالأجساد، ولكن هل هم حاضرين مع بعض؟ هل هم حاضرين؟ وأذكر مرة قد انقطع النت كذا، وبعدين أب أحد الأباء يقول والله كل ذول عيال والله ما شاء الله، يعني صار بينهم ألفة. وهنا أنا أفرق بين حقيقة كلمتين، الوجود والحضور. الوجود أن تكون في المكان بجسدك، أما الحضور فأن تكون مع الآخر باهتمامك، بقلبك، بعقلك، بانتباهك، وأن تنظر إليه. يعني أنا في الأطفال لما تيجي تتكلم معاه وهو يتكلم معك يقول أبوي اسمعني، تقول أسمعك، تقول اسمعني، لا يعني طالع فيي، انظر إلي.
0: سبحان الله.
1: أن أنصت إليك باهتمام، لا أنا أسمع كلماتك فقط، أن أقرأ مشاعرك واهتم بما تشعر به. فليس كل من كان في البيت حاضرا فيه قد تجتمع أجساد تفرق القلوب. الحضور الحقيقي أن يشعر أفراد الأسرة أنهم أنك تراهم وأنك تسمعهم وأنك تفهمهم. وفي أجواء الأسرة لا نريد أن نحول الأجهزة إلى عدو يعني نعاديها ونقول خلاص، لا، فالأجهزة أصبح جزء من حياتنا يعني خلاص. لكن المشكلة عندما يأخذ العمل نصيبه من وقت، وتأخذ الأجهزة نصيبها من وقت، ويأخذ الأصدقاء نصيبهم من وقت، ثم تأتي الأسرة في آخر الاهتمامات آخر القائمة، فلا يبقى لها إلا فضول الوقت وفتات الانتباه. وما تحتاج الأسرة هو أن تخصص لها وقت للحضور الحقيقي، ليس بالضرورة أن تكون ساعات، ممكن تكون 10 دقائق مع ابنك، لكن 10 دقائق خالصة له. وفي كثير من أحياء الطفل لا يريد منك حلا، بل يريد أن يشعر أنك سمعته وفهمته. وكذلك الزوجة لا تريد حلا فوريا، بل تريد أن أحد يصغي إليها ويفهم ما تشعر به. والزوج كذلك يريد أن من يقدره ويقدر جهده ويشعر بمكانته. أخيرا أنا أقول أنه في على هذا السؤال نتفق على أن الأسرة لا تحتاج إلى وجودنا فقط، بل إلى حضورنا الحقيقي الذي يصنع القط.
0: جميل، جميل جدا. طيب يعني دكتور، طيب في هذه الحالة وش العادات؟ يعني الحين اللي سمعنا عبر أثير ذات الرياض، طيب والله في مثلا بعض الأسر تقول والله عندنا هالشيء موجود، وكثير من الأسر فيه، ومثل ما تفضل دكتور علي أن هناك فعلا يحدث هذا الشيء في كثير من البيوت لكن بدرجات مختلفة. طيب وش العادات اليومية اللي ممكن خلنا نقول البسيطة جدا التي تستطيع الأسرة يعني تبنيها لتصنع بيت أكثر مودة، أكثر احتواء واستقرار؟ فعلا يعتبر يعني لما أسمع كلمة البيت أو المنزل الكل يعني يشعر باللهفة للعودة للبيت أو الجمع في المنزل.
1: لا شك، لا شك. شوف سبحان الله، هو يعني إحنا عندما نشكو من ركام طويل، يعني ركام طويل، وإذا أردنا أن نغير نريد أن نغير تغيير جذري، لكن لا، في الحقيقة هي أشياء صغيرة جدا ولكن أثرها كبير. يعني مثلا دعاء الدخول وإلقاء السلام من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، والكل يعرف يعني ما هو أثره. أيضا التبسم من القلب لا من الشفتين، يعني تبسم أصفص كذا، لا يعني أحيانا الوجه كله يبتسم، القلب كله يبتسم. السؤال عن أحوال أهل البيت وجديدهم، حتى الأطفال، حتى كذا، والحديث معهم عن يومك، تعطيهم حكايتك إنه والله كذا كذا، نشعر أن نعيش مع بعض. فالاستقرار الأسري لا تصنع المواقف الكبيرة فقط، بل تصنع عادات صغيرة مثل ما تفضلت تتكرر كل يوم. من الأشياء المهمة جدا أن تجتمع الأسرة على وجبة واحدة يوميا، يعني وجبة واحدة يكفي، يعني كنا نجتمع على 3 جبال الآن دخيلك في وجبة واحدة. أن يكون هناك وقت للجلوس بلا جوالات،
0: الله،
1: ولو ساعة واحدة. أن نظهر المحبة بالفعل والقول، بكلمة، بلمسة، بسؤال، باهتمام، وأن نتعلم فن الإنصات وفن الاعتذار، وأن يسمع أهل البيت دعاء بعضهم لبعض، وكلمة يسيرة لكن وقعها في النفس كبير، مثل شكرا، الله يعطيك العافية، جزاك الله خير، أنا أقدر ما فعلت، أسعدني موقفك اليوم، أنا أحبك، أنا اشتقت لك. فالمودة لا تحتاج دائما إلى أشياء كبيرة، إنما يصنعها سلام جميل وسؤال صادق وكلمة تقدير. ومن العادات المهمة أيضا ألا نناقش القضايا الكبيرة ونحن غاضبون. فليس كل موضوع يجب أن يحل عاجلا، وأن نتخلق بالتغافل. فليس كل خطأ يحتاج إلى تعليق، ولا كل كلمة لابد أن أرد عليها. ومن جمال العلاقة أن نمرر بعض الأشياء ولا نقف عند كل صغيرة. ولهذا أختم بهذا القول، بعض البيوت لا ينقصها الحب، وإنما ينقصها حسن إدارة التفاصيل اليومية.
0: الله، والله فعلا يعني حتى على قولتهم بالعام، إذا ليه ما بال عريق ما صاحب رفيق، فما بالك على الأسرة. فسبحان الله، أحيانا فعلا ذكرت نقطة مهمة دكتور علي، قضية التغافل. كثير للأسف يتجاهل هذه النقطة، وهو فن يجعل الحياة أسهل وأمتع، ويجعلك أيضا أنت يا الشخص المتغافل يجعلك بلسم في المكان، ويجعل حضورك سبحان الله مقبول، ويجعل فيك الـ الـ الـ الود والمحبة. لأنه من تغافل قليل المشاكل، وفي نفس الوقت أيضا النقاش والاستماع والإنصات يهون كثير على الشخص المتحدث، يهون كثير على الأسرة إذا الصغير يسمع للكبير والعكس كذلك، فتجد هذا الترابط يحدث تدريجيا وبدون لا تشعر.
1: أحيانا بالاستشارات الأسرية يعني يأتون بناتي، يعني ونسميهم كلهم بناتي، تقول لا شوف أنا والله يعني حقيقة أنا يعني دقيقة، أنا حساسة، أنا مدري إيش، أنا ما أفوت شيء. أنا من قال أن هذه حسنة من الحسنات؟ هذه من ألاعيب الشيطان.
0: الله أكبر، الله المستعان. طيب دكتور علي، طيب لو فيه رسالة أو بنترك أثر للمستمعين يعني يساعدهم على جعل بيوتهم أكثر سكنا وطمأنينة، وش ممكن تقول لهم دكتور علي في هذه الحالة؟
1: والله شوف أنا رسالتي بسيطة جدا، وأحب أن أوجهها لكل فرد في الأسرة، بل أوجهها لنفسي أنا. لا تبدأ بمن تريد أن تغيره، لا تبدأ بالشخص الذي تريد أن تغيره، ابدأ بنفسك. إذا تغيرت أنت تغير كل من حولك. اسأل نفسك ماذا أستطيع أنا أن أغير في طريقتي، في أسلوبي، ليصبح بيتي أكثر سكنا. تخيل كل طرف، كل فرد في الأسرة يقول هذا السؤال: ماذا أستطيع أنا أن أغير في طريقتي ليصبح بيتي أكثر سكنا؟ ربما أحتاج أن أسمع أكثر، ربما هناك اعتذار تأخر مني، ربما هناك كلمة شكر لم أقولها منذ مدة، وربما أحتاج فقط أن أتغافل. أحيانا تغيير بسيط يبدأ به فرد واحد في المنظومة يكون نقطة تحول للمنظومة كلها. وأحب أن أقول لنفسي أولا ولكل مستمع ومستمعة، الأسرة ليست ساحة خصومة، وليست مكان لإثبات من هو الأقوى ومن هو الأصوب، إنما هي مكان للسكن والمودة والرحمة. اجعل هدفك أن تنتصر لأسرتك لا لنفسك. ولهذا أحب أن أسمي الأسرة المنظومة الأسمى. أنا أسمي

0: ذلك من أعظم أسباب صلاح بقية المنظومات وإبداعها. ولهذا أترك كل من يسمعنا اليوم مع سؤال واحد: ما الشيء الصغير الذي سأفعله هذا اليوم ليصبح بيتي أكثر سكنا؟ ربما كلمة، ربما ابتسامة، وممكن نشاط صغير للأطفال يسعد به الكبار، وقد تكون جلسة وقد يكون اعتذار. ونتذكر دائما هذه العبارة: إذا أردت أن تغير بيتك أو تغير أسرتك فابدأ أنت. وفي الختام أنا أشكر لكم هذه الاستضافة الكريمة، وأسأل الله أن يجعل بيوتنا جميعا بيوت سكن ومودة ورحمة، آمين. وأن يصلح لنا أسرنا وذرياتنا، إنه على كل شيء قدير. الله يوفقكم ويسعدكم ويبارك فيكم.
1: الله يعطيك العافية دكتور علي بن عيسى زهراني، مدرب مستشار أسري وتربوي في جمعية سواعد الوصال لتنمية الأسرة في بالطائف. شكرا بحجم السماء للأمانة على هذا الإثراء وعلى هذه النفس الطيبة وعلى هذه فعلا الكلمة الطيبة اللي يترك الأثر في نفوس كل من يسمعنا الآن عبر أثير ذات الرياض. وشكرا لقبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا.
0: أنا أشكركم، بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وزادكم الله من فضله.
1: اللهم آمين. وياك إن شاء الله دكتور، أتمنى لك يوم جميل في أمان الله.
0: آمين في أمان الله.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: صباح المملكة،
6: صباح المملكة.

0: أعود لكم أصدقاء الصباح في هذه الصباحات الجميلة من يوم الأحد، واليوم وصلنا الآن لفقرتنا الصحية ونتكلم عن هذا الانتشار الواسع للمستحضرات والإجراءات التجميلية. اليوم أصبحت الرموش والحواجب جزء أساسي من اهتمام كثير من النساء بمظهرهم، وإحنا شفنا في السوق كذا كثير، بما أننا النساء يعني موضوع يمكن تحس أنه يهم النساء كثير، بس برضو مفيد جدا أنه الواحد يأخذ فكرة على الموضوع، لأنك تشوف كثير من المنتجات، كثير من التقنيات اللي يعني في الأسواق الآن ودارجة فيها تساؤلات حول مدى أمان بعض هذه الإجراءات وأيضا تأثيرها على صحة العين. يبدو لنا يمكن أحيانا أنه مجرد خطوة تجميلية بسيطة ممكن تكون لها تبعات صحية إذا أجريت بطريقة غير صحيحة، أو أيضا باستخدام مواد غير مناسبة، أو يمكن أماكن تفتقر إلى الاشتراطات اللازمة. هل كل ما يسوق له على أنه تجميلي وآمن ممكن يكون تجميلي وآمن صحيح؟ إيش المخاطر اللي ممكن إنها تنتج عن بعض هذه الإجراءات، ومتى تكون المشكلة مجرد يمكن تهيج مؤقت في العين، ومتى تستدعي مراجعة طبيب العيون؟ اليوم راح نتعرف على هذه المواد التجميلية الخاصة والمرتبطة بالرموش والحواجب، وخاصة لدى السيدات لأنه كثير انتشر في الأسواق بعض منتجات التجميلية اللي تعد بتطويل الرموش وتكثيف الحواجب، وصارت عليها طلب كثير كثير. اليوم راح نتعرف على أكثر يعني نحاول نجاوب على هذه الأسئلة اللي ممكن إن تساعدنا، وأيضا على التحذيرات الطبية اللي ممكن أيضا تساعدنا في أننا نكتشف هل هي فعلا آمنة أم غير آمنة. خلونا نرحب بمعنا بالدكتورة ميساء محمد السويلم، استشاري طب وجراحة عيون وأيضا تخصص دقيق في اعتلالات الغرفة الأمامية والتهابات العنبية، وخبيرة أيضا معتمدة في تقييم المنشآت الصحية، وأيضا خبير معتمد في جودة الإدارة الصحية في جامعة أوكلاهاما. ونقولها يسعد لنا صباحك دكتورة.
1: يا هلا والله، الله يسعد صباحكم، صباح الخير عليك أستاذة بدرية وعلى جميع المستمعين. وبداية أنا أحب أبارك للوطن عموما قيادة وشعبا باليوم الوطني، جعل الله أيامنا كلها أمن وأمان، ويعيد علينا أعواما مديدة يا رب العالمين.
0: آمين يا رب العالمين، آمين. اليوم عندنا موضوع تطويل الرموش، يعني يمكن هذا هاجس كثير من السيدات، نشوف وسط المستحضرات التجميل وأيضا سوق مستحضرات التجميل وإجراءات التجميلية تتصدر المشهد السيروم الخاص بتطويل الرموش وأيضا تشجير الحواجب أو تكثيفها. لكن عندنا مع انتشار هذا الإعلانات في انجراف كثير من الفتيات وأيضا السيدات. الآن سؤالنا الأول لك يا دكتورة، ما مدى تأثيره على صحة العيون؟
1: تمام، نبدأ بأول أستاذة بدرية بتأثير سيرم تطوير الرموش. حقيقي زي ما قلتي، للأسف اختلط الحابل بالنابل، اختلط اللي هي المنتجات اللي هي الكويسة ومعتمدة على الأقل مع منتجات تسويقية، وللأسف أرجع أقول السيدات عموما بينجرفوا نحو الإعلانات في السوشيال ميديا وانتشارها. طبعا الكل يعني حابب انه بيتحسن المظهر العام وانه تطول الرموش او الحواجب تكثف. فتأثيرات سيروم الرموش خلينا نبدأ فيها كثير. اول شيء خلينا نتكلم عن الاشياء الايجابية. طبعا التأثير الايجابي انه بيعمل طول وكثافة الرموش، وهذا طبعا الكل يعني يتمنى انه بيوصل له طبيعي من غير اي يعني زيادات. بيعمل بعضهم يعمل تقوية للبصيلات، وخصوصا إذا كانت بتحتوي على بعضهم تحتوي على فيتامينات زي البيوتين والكيراتين. طبعا نتيجة جمالية زي ما قلنا، لأن هي بتحفز الإنبات. الشعرة زي ما كلنا بنعرف بتمر بمراحل، السيرم بينشط مرحلة النمو ويطولها، فبتظهر هذه الرموش بسرعة. مرات في بعضهم تحتاج أسابيع، في بعضهم أقل، في بعضهم أكثر، بيعتمد على المادة الأساسية. هذه الآثار الحلوة، لكن الآثار الجانبية طبعا أنواع من السيرم زي ما قلنا، في بعضها بتحتوي على مادة اللي هي بنسميها البروستاجلاندين أنالوج. أساسا هي كيف ظهرت آثار طول الرموش؟ إحنا كأطباء عيون كنا بنستخدم قطرات عيون، القطرات العيون هذه بنستخدمها لحالات اللي هي الجلوكوما أو اللي هي الموية الزرقاء المعترف فيها كده يعني على العامة. القطرات هذه لما شفنا إنه المرضى بيستخدموها، من الآثار الجانبية حقتها لقينا رموشهم بتطول. هذه بداية الاعتراف بالمادة اللي موجودة، وبعدها بدأت ظهرت منتجات بتكون متواجد فيها المادة هذه اللي هي الأنتي بروستاجلاندين. فمن آثارها أنه بيسوي بلون القزحية، يعني شفتي في ناس لون عيونهم خضر، في ناس لون عيونهم بني.
0: أيوة.
1: بعض المنتجات هذه بتعمل تغيير في لون القزحية، فبيكون في اغمقاق أو اسمرار. بعضها بتعمل هالات حوالين العين، هالات سوداء وتصبغات. وطبعا قبل كذا بتعمل تهيج وجفاف، تهيج على الملتحمة، تهيج على الجفن، فبيصير في دائما عندهم احمرار وحكة، وبعضهم بيصير في عندهم طبعا جفاف وتكون أكياس دهنية. كمان بيكون مجموعة منهم بيصير في عندهم المنطقة العين، محجر العين، الدهون اللي في محجر العين بتفقد، فبيصير في كذا العين غايرة، فبيبين تجاعيد، فيبين الواحد أكبر من سنه. فللأسف هذه الأشياء الآثار الجانبية من السيرم تبع تطوير الجفون. طبعا هذا ليش بيحصل؟ بيحصل زي ما قلنا إذا كانت المادة الموجودة اللي هي البروستاجلاندين، فانتشرت عندنا مجموعة من المستحضرات فيها مادة الأنتي بروستاجلاندين. فإذا الوحدة تبغى تشتري السيرم يفضل انها بتشوف المكونات تبعت السيرم، لانه احنا لما بنقول حنقول عن اي مستحضر انا حتكلم عن ايش ايش ممكن نسوي علشان نختار الافضل، ما اقول انه حنوقف الاستخدام، لانه كمان برضو له مزايا جماليه. على الاقل ما بيكون فيها ماده الانتي بروستاجلاندين، ما بيكون، ويكون فيها ممكن البيبتايد، البيبتايد هذه من المواد اللي هي محفزة، وتكون اللي هي الأشياء الطبيعية طبعا، زي يكون فيها المواد اللي هي بتحفز زي البيوتين، الكيراتين، أو زيت الفروع طبعا معروف أنه هو بيكثف. هذا بالنسبة للسيرم.
0: يعني إذا هي في النهاية إذا هي حابة تجرب سيرم جديد تستشير الطبيب، يعني تأخذ وتودي للطبيب
1: هذا تتأكد. هذا هو مو أي سيرم، لازم المكونات بتكون مكونات محفزة طبيعية. أما المحفزات اللي هي لأنها في الآخر هي اللي حتتضرر، الإثمرار، وفي بعضهم الهالات ما بتروح، ولما يفقد الدهون اللي حوالين الجفون أو حوالين العين، بصراحة شكل العين غايرة، بيكون متعب. صحيح. بيكون أكبر من عمرها، الرموش بتتأثر. فالسايد افكت أو هي الأثار الجانبية حقتها مرة كثيرة.
0: برضو يا دكتورة في موضوع آخر مهم، اللي هو الرموش اللي هو بالست اللي بالتركيب هذه، في زي ما انت عارفة في بعضها يجي معها صمغها اللي هو صمغ ويتحط وبعدين على الرمشة وتتركب على الجفن، يا أما حبة حبة تتركب أو تتركب ست كامل، يعني شريط كامل على العين. فهذا هذا الرموش الصناعية اللي تتزال مدتها يوم واحد، وفي بعضها يكون صمغها أكثر شدة وأكثر التصاق، بحيث أنها تطول مع السيدة لمدة يمكن شهر وأسبوع، فيبقى الصمغ والرمشة على عينها لمدة شهر وأسبوع. فيعني هذا المجال في تركيب الرموش يعني باختلاف مدتها الزمنية، إيش ممكن إنها تضر أيضا وتأثر على صحة العين، ومتى لابد فيها أننا نستدعي الطبيب، لأنه الغرى ممكن إنه يدخل في جوات العين.
1: صحيح. الرموش الصناعية كمان بعد صار فيه تجاوز كبير بصراحة في استخدامها، ف أكثر. يعني هي المشكلة الأساسية في الرموش الحقيقة في المادة الصمغية اللي هي بتستخدم. وطبعا بالنسبة للرمش نفسه نوعه كمان في بعض الأنواع طبيعي يعني الشعر اللي فيه، في بعضها لا مصنع. ما حندخل في التصنيع وكذا لأنه الموضوع كبير بصراحة، لكن هو أهم مشكلة في الرموش الصناعية طبعا جانبا من إذا كان هي حلال ولا حرام وما بتوصل المي للجلد وكذا، هذا ما ندخل في النقاش فيه، لكن النقاش الأساسي المادة الصمغية. المادة الصمغية هذه المكونات حقتها لو تشوف فيها يعني مكونات الأساسية فيها فورمالدهايد، وهذا بنستخدمه في تحنيط الأموات، فيها مادة اللاتكس وهذا بيستخدم في إطارات السيارات، فيها بلاستيك، كل هذه المواد هي مكونات الصمغ. فهذه المواد تخيلي أنك أنت بتحطيها على الرمش وبعدين للأسف أنهم بتتحط وتقعد لفترة طويلة، هذه الفترة تعمل هذه المواد تعمل تهيج والتهاب بسبب المواد الكيميائية. طبعا هذه حيكون التهيج حيكون على الجفن نفسه، لكن كمان إذا دخلت العين حيكون المشكلة أكبر بكثير. تكون مواد كيميائية داخل العين تعمل احمرار، لو وصلت للقرنية بتعمل خدوش، وفي بعض الحالات وجدنا حالات صارت التهابات شديدة في القرنية وعملت تآكل في القرنية لأنها مواد كيميائية جدا قوية. المهم لأنه هو بيقعد كمان فترة طويلة بيصير في زي العك في نوع من أنواع الميكروبات اسمها ديمودوكس، هذه كذا بتلتصق يعني لها زي المخالب كذا بتلتصق على الجفن وبتعمل مشاكل جدا كبيرة بصراحة وتعمل تبشير للجفون.

0: غير كذا المواد هذه الصمغية ممكن تعمل انسداد الفتحات الغدد الدهنية اللي هي على طرف الجفن. الحين احنا علشان تكون العين رطبة وتكون العين لامعة بيكون في دهون بتفرز داخل العين فبتعطي الترطيب وبتعطي اللمعة في العين. هذه مرات بتكسل وبتعمل التهابات وبتكسل وما بتفرز المادة الدهنية فبيصير في جفاف. فبتأثر هذه كلها تأثيرها على العين. على الجلد بيصير في التهاب زي ما قلنا في المواد الكيميائية وتساقط الرموش. معروف يعني ما في أحد يعني استخدم الرموش الصناعية إلا اشتكى من تساقط الرموش الطبيعي. صحيح. وممكن يكون تساقط مؤقت أو في بعضهم تصير فيه زي شعلبة في الرموش. فهذه كلها من المواد ومن الجهد على الجفن، لأنه كمان برضو زيادة زي وزن على الجفن. هذا الزيادة على الجفن يعمل كذا زي سقوط بسيط على الجفن. وكمان لما تشيلها السيدة تنزعها بقوة فممكن بيتأثر وبتعمل تشقق في الجلد. علشان نقلل المخاطر هذه مهم إنه المادة اللاصقة اللي بتستخدم تكون يعني معروف إيش نوعيتها، ويكون تسأل على الأقل أحد مختص نوع المادة اللي هي بتستخدم، هل بتأثر على المدى البعيد ولا لا. في بعضهم نقول لهم اللي هم بيكونوا حساسين نقول لهم اعملوا اختبار حساسية للمادة هذه، لأنه في بعضهم أول ما تحطها بتتهيج وتجي للعينتين كذا بصراحة منتفخة جدا. مهم تنظيف الرموش تنظيف يومي، يعني العناية اليومية. ويفضل أنه ما بتستخدم اللي هي الرموش الكاملة، يعني اللي هي الحبة حبة هذه على الأقل أقل خطر. وأهم شيء إن هي ما بتخليها فترة طويلة، خليها للمناسبة وبس شيليها، لا تصير فترة طويلة، خلي في مساحة وقت علشان العين بتسترد عافيتها.
1: برضو في نفس الوقت في موضوع آخر اللي هو مثلا الحواجب، أحيانا يتم ترتيبها عن طريق عيادات الليزر، وكثير من السيدات يستسهل أنه ترتيب الحواجب باستخدام الليزر، رغم أنه أطباء العيون كثير يحذرون منها بشكل متكرر. الآن بنعرف إحنا لو عرفنا السبب يمكن زاد الوعي بين السيدات. إيش الأسباب الخطر؟ يعني من أين يأتي الخطر؟ وهل فعلا يسبقها أعراض جانبية؟ لأنه أيضا رأينا غير تشقير الحواجب اللي هو تفتيح الهالات السوداء، أحيانا يكون الجفن غامق فيتم تفتيحه بالليزر. فهل فيها أثار جانبية؟ وفين يعني مكان من الخطر في هذا الموضوع؟
0: والله أستاذة بدرية لو سألتي أي طبيب عيون تقولي له إيش الإجراء اللي تتمنى يمنعه في عيادات الجلدية والتجميل، حنقول لك تشقير الحواجب حقيقي. يعني لأنه مشاكله اللي هي إذا حصلت المشاكل غير مستردة. هذه المشكلة هم بيستخدموا في الليزر، بيستخدموا ليزر اللي هو طويل الموجة. هو مشكلته إيش؟ أول شيء هو كيف بيعمل الليزر هذا. الليزر إنه بيوجه نبضات على الشعرة فبتفقد الميلانين اللي موجود في الشعرة نفسها فبتفتح لونها، تصير فاتح لونها. هذه هي النقطة. بيختلف طبعا عن نوع الليزر وطول موجة الليزر اللي هي بتستخدم في إزالة الشعر وكذا. بعضها بتتحول بعد كذا بتتحول الشعرة الفاتحة فبيبين كأنها مي موجودة. عادة ما بيسبب سقوط الشعر، لكن حقيقة مع طول الفترة هو معروف يعني وحسب الدراسات تقريبا 40-60% من شعر الحاجب اللي تم تكشيره بيسقط يعني مع الوقت. يعني هذا اللي هي الملاحظات. طبعا هي إيجابيات إنه نتائجه أطول، الحساسية اللي بتجي منه أقل، مو زي لما تستخدم مواد كيميائية وما بيحفز على الكثافة زي المواد الكيميائية. لكن الأثار الجانبية هي المشكلة. أول شيء طبعا أول ما بيتعمل ممكن يصير فيه احمرار مؤقت. اللي المشكلة ممكن في بعضهم يصير في عندهم تغير في لون الجلد، يصير أغمق. في ناس لا، بيصير في عندهم زي البهاق بقع. زي ما هو الجلد زي ما الشعرة تغير لونها وفتحت، فممكن الجلد نفسه بيفتح. طبعا هذا بيعتمد على نوع الليزر اللي هو بيستخدم. واهم خطر ليش احنا بنقول انه كاطباء عيون ننصح انه هو ما بيستخدم، خطر على العين انه بيعمل تلف في الشبكيه، غير انه هو بيعمل التهاب في القزحيه، لكن ممكن الموجات هذه توصل للشبكيه وتعمل عمى، بتاثر كثير على النظر، وهذه من الاشياء المخيفه بصراحه. فهذه هي الاشياء اللي هي مهمه انه الواحد ينتبه لها، او انه ممكن بتحصل، ويا ريت انه يوقف هذا، خصوصا لانه قريب من محجر العين، الاثار ممكن بتكون جدا سريعه. انت ما تعرف رايح لمين، مين المختص، فهو لازم يكون مين المختص اللي هو بيعمل الليزر. طبعا استخدام حتى في بعضهم استخدام الواقي تبع العين، في بعضهم والله ما بيستخدم الواقي، حط شاش على العين وبس. استخدام الواقي للعين هذا مهم. نفس الكلام بالنسبة لإزالة الاسمرار حوالين العين بالليزر، كمان له هذه نفس الأثار. نفضل أنه يستخدم فقط المواد الكيميائية لتفتيح المنطقة، ما يستخدم الليزر.
1: يعني دكتورة، بعض السيدات يقولون أنه لا إحنا سويناها يمكن أكثر من 3 مرات خلاص ما في خطر، هل نقدر نقول أن هذه يعني مقياس؟ هل أنه التكرار دون حدوث خطر يعتبر نقطة أمان خالية من المضاعفات مستقبلا؟ ومين أكثر الفئات معرضة للخطر؟ يعني هل في فئات تتعرض للخطر؟
0: لا طبعا ما في أحد يعني معصوم من أنه بيحصل الخطأ، يعني طالما الواحد حصل عنده معرفة أو عنده معرفة عن أنه ممكن بتحصل في أي وقت، فيفضل أنه ما يستخدمه حتى التكرار صراحة. أنا بتكلم في هذا الموضوع بالذات اللي هو الليزر، ممكن مع الوقت بيصير فيه تأثير بعد فترة طويلة، ممكن في بعضهم بيكون استعداد يعني جيني أو استعداد مناعي، إنه علشان التصبغات هذه إنها بتحصل بعد فترة، هذه استعدادات مناعية ممكن مع الوقت بتبتدي تظهر، ما تظهر أول بعدين تظهر بعدين. لكن بالنسبة لتأثير الشبكية، هذا الأثر والله مرة ممكن بيحصل في أي وقت لا سمح الله، فالتكرار لا يمنع إنه هو ممكن بيحصل في أي وقت.
1: كلمة أخيرة منك دكتورة ونصيحة أخيرة حابة نختم فيها لقائنا.
0: والله أتمنى إذا كان إن إحنا ما ننجرف وراء الإعلانات اللي هي في السوشيال ميديا، إحنا بنحب الجمال ونتمنى إنه كلنا بنكون حلوين، لكنه مهم الصحة قبل أي شيء، فنختار المنتجات اللي هي مصرح بها، العين جوهرة صراحة، فحافظ عليه.
1: الحقيقة إحنا استفدنا كثير من هذا اللقاء، وأنا متأكدة كثير من السيدات والفتيات أيضا، خاصة أن الفتيات دائما هم يمكن الأكثر يقبلون على مثل هذه الهبات والموضات. كل الشكر لك دكتورة ميساء محمد السويلم، استشارية الطب وجراحة العيون، وأيضا تخصص دقيق في اعتلالات الغرفة الأمامية والتهابات العنبية، وأيضا خبيرة معتمدة من تقييم المنشآت الصحية وخبير معتمد من جودة الإدارة الصحية من جامعة أوكلاهوما. كل الشكر لك على هذا اللقاء الجميل وهذه النصائح اللي استفدنا منها جميعا، يعطيك العافية أيضا على قبول دعوة برنامج صباح المملكة. شكرا لك.
0: ألف شكر.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صباح المملكة.

أعود لكم مستمعينا في هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة، والرحب بكل اللي انضموا معنا في ساعتنا الإذاعية الثالثة من عمر حلقتنا لليوم. منذ عقود مستمعينا الكرام ارتبطت منطقة القصيم بالنخيل والتمور، وأصبحت واحدة من أبرز مناطق مملكتنا الغالية حضوراً في هذا القطاع بما تمتلكه من

0: قاعدة إنتاجية واسعة وتنوع أيضا في أصناف التمور وإرث زراعي وتجاري امتد عبر الأجيال. اليوم ما عادت قصة التمور في القصيم مرتبطة بالزراعة والإنتاج فقط، انتقلت إلى مراحل أكثر تطور تشمل الفرز، التعبئة، التغليف وأيضا التصنيع الغذائي، وتتحول أيضا التمور من محصول زراعي إلى منتج اقتصادي تتوسع أسواقه وأيضا تتعدد استخداماته. اليوم راح نعرف كيف تطور هذا القطاع، قطاع التمور في القصيم، وأيضا إيش اللي يميز تمورها عن غيرها، وإلى وين وصلت، إلى أين ستتجه صناعة التمور في المملكة العربية السعودية في ظل هذا النمو وأيضا هذا التوسع اللي إحنا نشاهده. ورح نتكلم أكثر وأكثر حول هذه التفاصيل مع الدكتور عبد العزيز بن عبد الله التويجري، رئيس شركة هضيم للتمور، ونقول يسعدنا صباحك دكتور.
1: صباحك أجمل وأقوم مستمعيك الكرام،
0: حياك الله. اليوم نتكلم عن منطقة القصيم، وأيضا منطقة القصيم الآن وصلت إلى المرتبة الثالثة على مستوى المملكة العربية السعودية من حيث عدد مصانع التمور. اليوم خلينا نتكلم في البداية عن هذا التصدر، تصدر القصيم الثالثة وطنيا في عدد مصانع التمور، كيف انعكست على وفرة التمور وأيضا على زيادة المصانع؟
1: أولا شكرا لك على اللقاء. ثانيا هي في شيء أجمل من أنها في المركز الثالث في عدد المصانع، هي في المركز الأول في كمية الإنتاج.
0: الله يسلمك.
1: في المنطقة الأولى على مستوى المملكة العربية السعودية ب 12 مليون و 500 ألف نخلة، وبأعلى إنتاجية للنخلة. عدد النخيل هو ثلث إنتاج المملكة تقريبا، ولكن كمية الإنتاج هي أكثر من الثلث لأنه كفاءة الإنتاج أعلى إنتاجية للنخلة في المملكة العربية السعودية في القصيم. اثنين أنه أغلب تمر القصيم لا يحتاج إلى مصانع، يحتاج إلى معامل، فبالتالي لو جمعت المعامل والمصانع لأصبحت الأولى أيضا على المملكة العربية السعودية، لأن كمية المعامل كبيرة للغاية. اليوم الكل يعمل في قطاع النخيل، أكبر كمية من السكان. تعرف إحنا لسنا على بحر ولا مناطق دينية ولا مناطق، يعني إحنا قائمين على الزراعة. اليوم سلة غذاء المملكة باللحوم والخضار والفواكه والتمور، يعني هي الأبرز والأكثر فيها الأسواق الأربعة الكبرى، أكبر مدينة تمور في العالم، أكبر سوق خضار في المملكة، أكبر مدينة نعام في المملكة، وأكبر سوق إبل في العالم. كل هذه نتاج بيئة زراعية مثالية، الناس هنا مهتمين من مئات السنوات بالزراعة ويجدون فن إتقان العمل.
0: ما شاء الله. يعني اليوم نتكلم عن الصناعات التحويلية للتمور في المملكة بشكل عام وأيضا في القصيم بشكل خاص. اليوم ما مدى أهمية هذه الصناعات، وكيف ساعدت على اتساع التمور المحلية عالميا، أصبحت تصدر للخارج؟
1: اليوم يطول العمر التمر كتمر اليوم هو المنتج الرئيس، ولم نصل إلى إرضاء كل الطلبات العالمية، ولكن ماسكين بخط بسيط لا يتجاوز 5-10% من الإنتاج في الصناعات المشتقة والتحويلية. اليوم تمر القصيم في 111 دولة خارج المملكة العربية السعودية. اليوم المعمول فقط كصناعة مشتقة وليس صناعة تحويلية، اليوم معمول التمر موجود في 48 دولة. كل هذه تساعد في انتشار وتسويق التمور. ولا تنسي شيء أهم من هذا وذاك، إنه رؤية سمو سيدي ولي العهد حفظه الله ورعاه أن تكون المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للتمور في العالم. والحمد لله في 2023 حققنا المستهدف اللي المفروض يكون في 2030. في 2023 أصبحت المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للتمور في العالم، بينما كانت في 2015 هي ترتيبها التاسع على العالم.
0: طب إيش أبرز أنواع التمور خلينا نقول دكتور اللي تستهدفها هذه الصناعات التحويلية في المنطقة وتتصدر المبيعات؟
1: أولا كتمر إحنا 72% من إنتاج منطقة القصيم هو السكري.
0: سكري إيه؟
1: في الصناعات التحويلية عندنا مثلا صناعة الدبس البرحي، في صناعة العجائن المكتومة وأصناف أخرى كثيرة في صناعة العجائن، في صناعة المعمول السكري وبعض الأصناف التي حبتها صغيرة يفضل أن تحول إلى صناعات بدل أن تباع تمر، في الخل والجلوكوز وسكر التمر في الغالب سكري، فكل صنف له في المحاشي والمغلفات واللي فيها الحشوات المختلفة الخضري والصقعي والمجدول، فكل صنف سبحان الله له توجه معين وله رغبات معينة.
0: ما شاء الله، يعني الطلب الكثير كان على السكري يمكن أكثر. نعم. من الخلاص يمكن.
1: نعم نعم، 72% من إنتاج القصيم سكري، وأكثر صادرات المملكة العربية السعودية يعني على مستوى المملكة أكبر صادرات المملكة العربية السعودية هي السكري.
0: يعني اليوم كيف نقدر نقول يا دكتور أنه هذه الخطوة تنعكس على اقتصاد المحلي للقصيم وأيضا تعزيز الصادرات غير النفطية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030؟
1: لو أقول لك أنه مثلا أهل مكة والمدينة يكون فيها انتعاش بعد موسم الحج والعمرة، إحنا الانتعاش عندنا بعد موسم التمور، تتحرك الأسواق والكل يؤثث ويشتري سيارة ويجهز حياة وجودة الحياة تزيد، لأن المجتمع أغلبه يعمل في الزراعة، فجودة الحياة تبدأ عندنا من 10 أو أكتوبر، كلها نتائج محاصيل زراعية لأن المجتمع كله يعمل في الزراعة ويستهدف تطوير وجودة الحياة من خلال مدخلاته الزراعية بالذات النخيل.
0: إيش
1: يعني لما تكلم عن اقتصاديات 3.5 مليارات تقريبا مبيعات تمور بالإضافة إلى عد الثروة الحيوانية والنباتية.
0: نقدر نعرف إيش أوجه الدعم المقدمة من الجهات في منطقة القصيم لدعم مجالات الصناعات التحويلية للتمور؟
1: الدعم اللي في منطقة القصيم هو امتداد للدعم في كل مناطق المملكة، احنا في وطن واحد والدعم واحد لكل أرجاء الوطن، واليوم عندنا أكثر من جهة تدعم، مركز الوطن للتمور والنخيل، بنك تنمية الصادرات، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة التجارة، يعني عدة جهات تساهم لوجستيا وأحيانا ماليا، البنك الزراعي تساهم لوجستيا وماديا أحيانا في الدعم، يعني لو لم تتضافر هذه الجهود لما وصلنا إنه تكون المملكة العربية السعودية هي أكبر مصدر التمور في العالم، والحمد لله والشكر القصيم لها نصيب كبير في هذا الرقم.
0: ما شاء الله، يعني إحنا ما نتكلم فقط دكتور على محصول زراعي فحسب، إحنا نتكلم عن جزء من هوية المنطقة وإرثها الاقتصادي والزراعي، قطاع
1: واقتصاد
0: وطني.
1: تعرفي إنه من مستهدفات رؤية سمو سيدي ولي العهد أن لا تكون المدخلات كلها نفطية، يعني هناك تشجيع على كل أنواع المدخلات، واليوم المدخلات الزراعية تحقق أرقام ممتازة على مستوى الوطن، والمنتجات الحيوانية وكل ما يتعلق بالمزارع من إنتاج حيواني ونباتي ونخيل وتمور اليوم رقم مهم على اقتصاد الوطن.
0: احنا اكيد استمتعنا بهذا الحديث دكتور عبد العزيز بن عبد الله التويجري، رئيس شركه عظيم للتمور، كل الشكر لك على هذه الاضاءات الجميله وايضا على قبول دعوه برنامج صباح المملكه، شكرا لك.
1: اللهكم اجمعنا،
0: حياك الله.

يعني بعد هذا اللقاء يا جماعة الخير قطاع استطاع أنه ينتقل من المزرعة إلى خطوط الإنتاج الحديثة، من البيع المحلي إلى آفاق أوسع في التصنيع، في التصدير، في التسويق. اليوم القيمة الحقيقية ما هي فقط في زيادة الإنتاج، القيمة في القدرة على المحافظة على جودة المنتج، على تطوير أساليب الفرز، التعبئة، التغليف، وأيضا ابتكار منتجات غذائية جديدة تستفيد من التمور ومشتقاته وأيضا تواكب احتياجات الأسواق وأيضا المستهلكين. القصيم بما تملكه من خبرة متراكمة في زراعة النخيل وأيضا تنوع

في الأصناف. وزي ما سمعنا من الدكتور أيضا كان في طلب كبير على السكري. في عندنا نشاط في المنطقة متنامي في التصنيع، وأيضا في مقومات مهمة لتعزيز مكانة التمور في المملكة العربية السعودية. اليوم هذا المنتج التقليدي حاضر على موائدنا، ليس كمنتج فقط إنما كمنتج اقتصادي وأيضا صناعي قادر إنه يوصل الأسواق جديدة. من نخلة تزرع وترعى بعناية إلى تمرة تمر بمراحل متعددة قبل أن تصل إلى المستهلك، في سلسلة طويلة من العمل، من المهارات، من الاستثمارات، وأيضا من الفرص اللي تستحق فعلا أنه يسلط عليها الضوء. احنا نقول كل الشكر لكل الجهود اللي تقوم في المنطقة وفي جميع مناطق مملكتنا لزراعة هذا المحصول وهذا الإرث اللي يعني يلتقي بالتطوير والابتكار ويتحول إلى فرص جديدة للمستقبل. وإحنا أكيد معانا المزيد والمزيد من الفقرات، فخليكم قريبين.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً. إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
2: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح. هذه الصباحات الجميلة، واليوم عندنا وقفة مع الميزان. يعني هل قد صارت لك؟ يعني أنا دائما تصير لي في نفس اليوم الميزان يعطيني قراءات مختلفة، يفاجئني بأرقام جديدة زعلت عليه حطيته في الدولاب ما عاد أشوفه. اليوم في تفسير، يعني عندنا هنا تقرير يقول لك يتفاجأ كثيرون عند الوقوف على الميزان، يتفاجؤون أنه أكثر من مرة خلال اليوم تتغير الأرقام، مرة صعودا مرة هبوطا. أتمنى أنها هبوطا، هذه تعجبني، لكن وهي طالعة الأرقام هذه بصراحة تثير القلق يعني لدى البعض، وممكن أيضا تدفعهم للاعتقاد أنه في وجود وزن زائد أو أنه في فقدان سريع للدهون، فتلقاه يغير نمط حياته، يغير طريقة طعامه، يغير طريقة تمرينه. لكن من الطبيعي يقول لك هذا الخبر أنه يتغير الوزن بضع كيلو جرامات خلال اليوم الواحد، واللي تستند للأسباب التالية. أول سبب يقول لك الطعام والشراب. الطعام والشراب ممكن أنه يضيف لك وزن فعليا قبل هضمه. وزن الشخص فور تناول الوجبة راح يكون رقم على الميزان أعلى مما كان عليه قبلها، ويستمر هذا الوزن الإضافي حتى يهضم الجسم الطعام وأيضا يمتصه بالكامل. فإذا هذا واحد من الأسباب اللي ممكن يغير لك رقم. فإذا قبل الأكل الله يعافيك أوزن، وبعد الأكل حيتغير الرقم. احتباس الماء، تدفع بعض الأطعمة الجسم للاحتفاظ بماء إضافي، فالأطعمة اللي فيها كربوهيدرات مكررة أو سكر مضاف أو صوديوم ممكن أنها تزيد من احتباس الماء، وهذا الشيء يجعل جسمك يحتبس السوائل لدعم عملية الهضم والاستفادة من العناصر الغذائية، فيعطيك وزن زيادة. الثالث اللي هو الرياضة. الرياضة عندك التمارين الرياضية لها أثر مزدوج على الوزن. يعني بعد التمرين ممكن أنه الجسم يحتفظ بالماء لسبب أنه يبغى يبني عضلات ويصلحها، العضلات اللي استهلكتها أنت في التمرين، في حين ممكن أنه ينخفض الوزن مؤقتا بعد التمرين مكثف بسبب التعرق الغزير وأيضا فقدان السوائل، فهذه راح يتغير فيها رقم الميزان اللي هي الرياضة.

الوزن، خلاص استمر قارنها في بكرة نفس الشيء بنفس الملابس الخفيفة، حيعطيك نفس يعني تقدر تصلح مقارنات إذا خصصت يوم أو ساعة في اليوم وقت معين مرة واحدة تقوس نفسك. هذا يعد طب برضو الصباح الباكر وقبل أنك تتناول وجبة الإفطار من أدق الأوقات أنك تقيس في وزنك، وأيضا ينصح فيه برضو أنه يكون في نفس الموعد الصباح اللي بعده والصباح اللي بعده عشان تضمن دقة المقارنة. وأيضا تظهر بعض الأبحاث أنه قياس الوزن بانتظام ممكن يحسن جهود إنقاص الوزن وإدارته. في أحد الدراسات سجل الأشخاص اللي يزنون أنفسهم يوميا نقص كبير في الوزن مقارنة باللي ما يصلحونه زي اللي خبيته في الدولاب ولا عاد أشوف الميزان، زعلت الميزان. فإذا هذه فقرتنا لليوم، ومعنا أكيد المزيد من الفقرات، فخليكم قريبين.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
6: مع تطبيق سعودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة. واليوم لما نجي نتكلم عن كرة القدم، ارتبطت كثير بالحياة الاجتماعية في محافظة جدة منذ عقود طويلة، وشكلت جزء من المشهد اليومي في أحيائها وحاراتها، وأسهمت ملاعب الأحياء في صقل المواهب الرياضية، وأيضا إبراز العديد من اللاعبين اللي انتقلوا لاحقا إلى الأندية المحلية. هذا الشيء رسخ مكانة المحافظة بوصفها إحدى أبرز الحاضنات التاريخية لكرة القدم في المملكة. طبعا عندنا ملعب الصبان في حي القريات بجدة، هذا يعد من أبرز المعالم الرياضية التاريخية، إذ أنشئ عام 1950 للميلاد ليكون أول ملعب رياضي رسمي في المملكة، بطاقة استيعابية بلغت نحو 12,000 متفرج. وشهد عدد الملعب عدد من المحطات المهمة في تاريخ الكرة السعودية خلال العقود الماضية. أيضا استضاف أول نهائي لكأس الملك عام 1381 للهجرة، إضافة إلى نهائي البطولة في العامين التاليين، أيضا إلى جانب العديد من المباريات المحلية والدولية اللي أسهمت في تعزيز حضور كرة القدم بالمملكة. وفي عام 1970 ميلادي أنشئ ملعب الأمير عبدالله الفيصل في حي الوزيرية بجدة، اللي عرف في بداياته باسم ملعب رعاية الشباب بجدة، بطاقة استيعابية بلغت نحو 22,000 متفرج. وظل لعقود أحد أبرز الملاعب الرياضية في المنطقة الغربية، وأيضا مسرح للعديد من المنافسات المحلية وأيضا الدولية. في عام 2001 حمل الملعب اسم استاد الأمير عبد الله الفيصل، واستمر في استضافة المباريات والفعاليات الرياضية المختلفة قبل أن يخضع لمشروع تطوير شامل بدأ عام 2012 للميلاد، وأعاد افتتاحه عام 2021 بطاقة استيعابية تجاوزت 27,000 مقعد، ثم أصبح جزء من مدينة الأمير.

أمير عبد الله الفيصل الرياضية ضمن أعمال التطوير والتحديث المستمر للمنشآت الرياضية. طبعا هذه الأرقام تؤكد يعني الخاصة بالحضور الجماهيري أكد في المنافسات كرة القدم بالمملكة العربية السعودية أكدت المكانة اللي تحظى فيها جدة لدى الجماهير الرياضية، حيث تسجل ملاعبها معدلات حضور مرتفعة في مختلف المسابقات، وأيضا هذا الشيء يعكس شغف الكبير اللي تتميز فيه المدينة تجاه كرة القدم عبر الأجيال.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
4: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

أعود لكم مستمعينا الكرام، وعندنا خبر جدا رائع أكيد الجميع يستناه بفارغ الصبر، بما أنه اليوم الوطني بإذن الله راح يكون في 23 يوم الأربعاء القادم. فالهيئة العامة للترفيه تنظم بالتعاون وأيضا بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة مجموعة من الفعاليات والعروض في مدن المملكة احتفاء باليوم الوطني السعودي، وأيضا تتنوع بين العروض الجوية والبحرية والبرية وأيضا الألعاب النارية. بدأت الفعاليات في محافظة جدة يوم الجمعة، حيث شهدت سماء المحافظة عرضا جويا أقيم عند الساعة 5 عصرا، ورح يستمر حتى اليوم الأحد 20 سبتمبر بمشاركة وزارة الدفاع ممثلة بالقوات الجوية الملكية السعودية وأيضا فريق الصقور السعودية، إلى جانب الخطوط الجوية العربية السعودية اللي تشارك بطائرة من طراز بيونغ 9 ب787 وأيضا طيران أديل بطائرة من طراز إيرباص نيو A320. وأيضا في الرياض عندنا رح يقام العرض الرئيسي يومي الثلاثاء 22 سبتمبر وأيضا الأربعاء 23 سبتمبر بالتزامن مع اليوم الوطني السعودي، وراح أيضا بإذن الله يكون بمشاركة عدد من القطاعات، وذلك عند الساعة 4 عصرا راح يشهد العرض اللي تفتح أبوابه للجمهور عند الساعة 2 ظهرا بمشاركة الحرس الملكي بمسيرة لحرس الشرف، وأيضا تعزف خلال الفرقة الموسيقية سلام الملكي السعودي بمشاركة وزارة الحرس الوطني بتشكيلات من الطائرات المروحية وأيضا الفرقة الموسيقية، وعندنا أيضا رئاسة أمن الدولة ممثلة بطيران الأمن اللي يتقدمه العرض الجوي بمروحية راح تحمل العلم السعودي، راح كما راح يشارك أيضا طيران الرياض بإحدى طائراته من طراز بيونغ 787، فيما تشارك القوات البرية وأيضا حرس الحدود ونادي الطيران بأجنحة خاصة ضمن منطقة العرض في ملهم، وأيضا في إطار الفعاليات المصاحبة للعرض الرئيسي، إلى جانب عروض أيضا جوية راح تشهدها مدينة جدة، راح تشهد عروض بحرية تنظمها القوات البحرية بمشاركة عدد من القطع البحرية ضمن الفعاليات الاحتفالية المقامة على ساحل البحر الأحمر، وأيضا راح تقدم المديرية العامة لحرس الحدود عروض في عدة مدن منها مسيرة برية وأخرى بحرية راجلة على كورنيش واجهة روشن في جدة، وأيضا راح يكون في مسيرة برية على كورنيش ينبع وأخرى بحرية في شرم ينبع، ومسيرة للمركبات وأخرى راجلة في شارع الفن بأبها، وأيضا إضافة إلى مسيرة راجلة للمشاة وأخرى بحرية للزوارق على كورنيش الواجهة البحرية بمحافظة البرك، وأيضا تمتد الاحتفالات إلى المنطقة الشرقية، راح تشهد الواجهة البحرية في مدينة الخبر يومي 26 و27 الساعة 4:30 إن شاء الله، عروض جوية تشارك فيها طائرات عسكرية إلى جانب مشاركة الأولى للطيران للمرة الأولى يمكن ضمن سلسلة الفعاليات المقامة باليوم الوطني السعودي. أيضا راح تقام عروض للألعاب النارية عند الساعة 9 مساء يوم 23 سبتمبر في 9 مدن في المملكة، الرياض أكيد، الخبر والمدينة المنورة وجدة وحائل وعرعر والباحة وتبوك، وأيضا بريدة ضمن الفعاليات الاحتفالية المصاحبة لليوم الوطني السعودي. فإذا إحنا في انتظار إن شاء الله بإذن الله يوم الأربعاء القادم على أحر من الجمر الاستمتاع بهذه الفعاليات وأيضا جميع مناطق مملكتنا الغالية في هذه الاحتفاليات اللي تتوزع الاحتفاليات وتنظمها الهيئة العامة للترفيه بالتعاون وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة. فإذا إحنا وصلنا لنهاية حلقتنا، ودائما زي ما أقولكم نهاية الحلقة لا تعني نهاية الصباح، فإذا كل الشكر لكل من اتصل فينا، كل من شاركنا من ضيوفنا الكرام، وأيضا في إعداد هذه الحلقة هناء الصباغ وسعد الشهري وعمر العتيبي، وأيضا بإشراف فهد حساني، وأيضا من الإخراج إبراهيم الصويان، وكنت أنا معكم بدرية خالد وزميلي فهد الغامدي، نلقاكم غدا بإذن الله في نفس الموعد في 7 صباحا، فكونوا على الموعد في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
7: كنفة، لوحة الزمن الخالدة وروحه التالدة كبار السن.
8: الله يحيي.
7: في وجوههم ترى تغير السنين وارتماء الحنين، إنهم بركة البيوت إذا حلوا فيها، وصوت الحياة المبهج ضوءها الوهاج. تتغير الأيام وما زالوا يمنحونها الألق، يغلفونها بالأمل، يصنعون منها الأفراح، لأنهم أجمل لياليها الملاح. تلك العصا المليئة بالطرقات الخيرة والمرآة التي لا تنظر إلا للأشياء النيرة، وجودها يعني السعد والسعادة. فهم بيننا يعيشون، وحق علينا أن نفيض عليهم بمشاعرنا ومحبتنا. هم مرآتنا ووجهنا السعيد أمام وجه الحياة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
9: فيتامين على إذاعة الرياض.
10: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بالخيرات والمسرات، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فيتامين. معكم من الإعداد والتقديم الدكتور عبد العزيز العثمان، وزميلنا من التنفيذ والإخراج الزميل محمد الفلاج. ويسرنا استقبال اتصالاتكم واستفساراتكم على هاتف البرنامج 011-40-53، ومتابعة حلقة هذا البرنامج من خلال تطبيق الإذاعات السعودية ومن أي إذاعة. نرحب فيكم ومتابعتكم واستفساراتكم في هذا البرنامج. واليوم برنامج خاص الحقيقة، أنا سعدت باتصال أحد الزميلات اللي هي ضيفتنا اليوم للمشاركة في برنامج ويوم، أو خلينا نقول شهر الحقيقة، هو لكبار السن، ما يتعلق بالخرف المبكر أو يسمونه الناس الزهايمر. فأنا سعدت الحقيقة بهذه الدعوة الكريمة من الجمعية السعودية الخيرية للألزهايمر، وهم ضيوفنا اليوم. واليوم بنتحدث عن هذه الفئة الغالية علينا كبار السن، وأيضا أنا من المصنفين من كبار السن الآن. فهنا نتكلم عن كيف نتعامل معهم، ويعني إيش الخدمات اللي تقدم لهم، وأيضا المفاهيم الخاطئة اللي عند بعض الناس عند كبار السن، أو شعور أن الشخص اللي تجاوز عمر معين 60 أو 70 أو كذا خلاص هو يجلس ومعزز مكرم، وإحنا أولاده وبناته نخدمه، ويكون فيه تأثيرات يعني عكسية لهذا. أحيانا بعض الأمراض اللي تغير وتؤثر على صحة كبار السن، ودائما نقول شوفوا ما شاء الله الأجانب يوم تقاعدوا وكبروا السن صاروا يسافرون يروحون ويجون ويكشخون ويلبسون، طيب احنا ليش ما نسوي مثلهم وايش المشكلة؟ فاحنا في حلقة اليوم بنتحدث عن هذا الجانب، وبنتحدث عن جانب مهم جدا حقيقة اختاره ضيف الحلقة الدكتور متعب، اللي هو ان صحتك اليوم تقرر صحتك غدا، يعني غدا بعد 10 سنين بعد 20 سنة. فإحنا ما ننتظر المرض لما يجي أو الكبير السن، بل إحنا جميعنا المفروض إحنا نبدأ نهتم بصحتنا اليوم. فنقول مستمعي الكرام نرحب فيكم في حلقة اليوم اللي بنتكلم عن صحتك في 80 تبدأ في 40، أو صحة 40 هي من يقرر ماذا يكون عليك أو صحتك في 80. نقول لمستمعي الكرام لا تروحون بعيد، لحظات وأعود إليكم.
9: فيتامين على إذاعة الرياض.
10: مرحبا بكم مستمعي الكرام، نتكلم اليوم عن صحة كبار السن، متى يجب أن نبدأ بها، ما هي الإشكاليات الصحية اللي عادة تواجه كبار السن، إيش دورنا كممارسين صحيين وخدمات صحية، جمعيات

0: غير ربحية؟ وش دورنا كأبناء وبنات لهؤلاء الناس؟ وكيف احنا نستعد ايضا لهذه اللحظة؟ نحن سعيدين جدا بان يكون ضيفنا اليوم سعادة اخي الدكتور متعب العتيبي، هو استشاري الطب النفسي لكبار السن. مرحبا بك دكتور متعب، وشكرا لقبولك دعوتنا.
1: يا اهلا وسهلا، ومساء الخير على المستمعين الكرام وعليكم جميعا. ابدا بالشكر لكم اخي الدكتور عبد العزيز على الدعوة الكريمة، والشكر موصول لإذاعة الرياض، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون حلقة نافعة ومفيدة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن قال الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم خير الناس من طال عمره وحسن عمله بإذن الله.
0: فعلا حقيقة، هذه الحقيقة تكون انطلاقة. أيضا سرنا أن تكون ضيفتنا اليوم الأستاذة ريناد المسيطير، وهي رئيسة قسم التثقيف الصحي بجمعية الزهايمر. شكرا لك أختي ريناد قبول الدعوة، ومرحبا بك في برنامج فيتامين.
2: شكرا لك دكتور عبد العزيز على الدعوة الكريمة، وبإذن الله تكون حلقة مفيدة ونقدر نوصل رسالتنا لكافة أفراد المجتمع
0: إن شاء الله. طبعا احنا دائما في البرنامج احنا نتكلم نسولف، نتكلم يا دكتور متعب، يعني إيش الأمراض اللي قد يصاب فيها كبار السن؟
1: جميل، خلينا أبدأ في البداية في بعض الأرقام اللي تكون مفيدة كمدخل للحلقة. يعني للمتابعين في الفترة الماضية وجدنا أحد ثمرات برنامج التحول الصحي ومعدل العمر في المملكة العربية السعودية ارتفع إلى 80 سنة،
0: صحيح،
1: مقارنة بمثلا 2015 أو 2016 كانت في حاجة 74 و73. طبعا هذه الزيادة في العمر هي زيادة في عدد السنوات، طبعا هذا معدل إحصائي بشكل عام، يعتمد على الخدمات الصحية الجيدة، يعتمد على عمر الإنسان من طفولته من ولادته إلى أن يكبر، كم عدد السنوات اللي ممكن يعيشها، لأنه كان في بدايات في التسعينات مثلا كان عدد وفيات الأطفال عالية جدا مقارنة بالوضع الحالي الآن. فلو أخذنا الأرقام نجد أن في ازدياد في عدد السنوات والناس اللي يصلون لستين سنة فما فوق، لكن لا نقف عند هذا الحد. فيها أرقام تصف ليس فقط عدد السنوات وإنما جودة هذه السنوات، جودة السنوات اللي الإنسان يعيشها بصحة جيدة، يعيشها بقدرة كاملة، يستطيع أن يمارس ما يريد أن يمارسه. المفهوم هذا كان بدأ في بداياته على أنه مصطلح يصف الشيخوخة الصحية، الشيخوخة الناجحة عفوا، وكان المبدأ في هالأساس على أساس أن الشيخوخة الناجحة هي الشيخوخة اللي خالية من الأمراض، هي اللي خالية من الإعاقة، اللي الإنسان فيها يكون قادر ذهنيا، قادر على ممارسة ما يستطيع. لكن هذا المفهوم يناقض الواقع، احنا نجد كثير من الكبار السن عنده أمراض وعنده بعض الضعف في قدراته، ولكنه قادر على ممارسة حياته بشكل جيد ومستمتع بها. فما هو العائق؟ فقط العمر ولا العائق الأمراض. لابد أن نفكر بأسلوب مختلف، ليش بعض الناس في سن 80 و70 مثل ما ذكرت في المقدمة لا يمارس حياته بشكل جيد رغم وجود الأمراض ورغم وجود الإعاقات؟ هنا نقل المفهوم إلى مفهوم آخر، لأن لما نذكر شيخوخة ناجحة المقابل لها شيخوخة فاشلة، وهذا مصطلح غير دقيق. إحصائيات اللي تذكرها اللي نذكرها على مستوى المحلي أن تقريبا 50% من المسنين في المملكة العربية السعودية لديهم مرضين أو أكثر. فإذا بنفرض هذا التصنيف نستثني تقريبا 50% أنهم ليست شيخوختهم ناجحة، والأفضل استخدام مصطلح مختلف اللي هي الشيخوخة الصحية.
0: نعم.
1: هذه تعبر أكثر، وممكن نتطرق فيها بالتفصيل إذا خلال الحوار.
0: والحقيقة دكتور يعني أولا أنا ما اخترت عنوان الحلقة، وأنت جزاك الله خير صححتني في التعديل، كنت وضعت عنوان أن العمر ليس مجرد رقم. يعني المسألة لا تقول عمرك 60 ولا 70، إيش جودة حياتك؟
1: صحيح.
0: قد يكون شخص عمره 60 وصحته ما اهتم بصحته ولا نمط حياته، وواحد عمره 80
1: لا شك لا شك. وهذا اللي خلينا نقول إنه وش اللي يفرق بين اثنين في 80؟
0: أي نعم.
1: واحد

0: وكأنه في سن صغير قادر على ممارسة حياته رغم وجود الأمراض، ورغم تلقى عنده السكر وضغط ومشاكل في المفاصل والقلب، ولكن يمارس حياته بشكل جيد. هذا يخلينا نأخذ بعد آخر لفهم الحالة الصحية لكبير السن. هل هي مربوطة بالأمراض؟ هل المعيار فيها المرض؟ المعيار الحقيقي هي الصحة بشكل عام. المقصود فيها أن الشخص يصل إلى سن متقدم 70-80 سنة ولا زال قادر على ممارسة ما يرغب في ممارسته، لا زال قادر على ممارسة ما يحب، لا زال قادر على خدمة نفسه، لا زال قادر أنه يكون مستمتع متطلع. هذه يحكمها عدة عوامل. في مصطلح جيد اسمه القدرات الذاتية. القدرات الذاتية هي مجموعة من قدرات الشخص البدنية والذهنية الغير مرتبطة بالمرض. يعني مثلا أضرب مثال، قدرتها الحركية، قدرتها الحركية على ليس فقط المشي، قدرتها على الحركة، القيام، التوازن، هذه تساعد في أنه يمارس حياة جيدة ونمط شيخوخة صحية. قدرتها على السمع والبصر، التواصل، كلما كانت ضعيفة حتى لو عندها أمراض كلما كان لا يستطيع ممارسة حياته بشكل طبيعي، وهذه تصب في صالح في اتجاه أنها شيخوخة غير صحية. حالتها المزاجية، حالتها النفسية، كلما كانت حالتها المزاجية والنفسية غير جيدة كلما كان قدرته على ممارسة قدراته أو ما يحب أو ما يهوى كانت أقل. قدرتها أيضا الذهنية، يعني شخص تجد عنده مثلا اضطرابات في النوم أو تجد عنده أدوية مؤثرة على تركيزه ذاكرته، يقل تواصله، تقل رغبته في المبادرة، تقل رغبته في الخروج، تقل، وهذا يعكس نمط حياة شيخوخة غير صحية بغض النظر هل عنده أمراض أو ما عنده أمراض. فكل هالعوامل لما تدمجها مع القدرات الوظيفية، إنه البيئة المحيطة اللي حوالينا الممكنة له، وجود مثلا مسجد على خطوات منه، وجود مرافق إنه يأخذه معه،
1: واحد من عياله
0: يأخذ معه، لا زال يعني ليست فقط حصرا على مرض أو حصرا على قدرات، لا، حتى قدرة البيئة المحيطة له. لذلك الآن من ضمن الأمور اللي تساعد ويفكر فيها على مستوى أعلى، يعني على مستوى البيت كيف تهيئ البيت، على مستوى المدينة كيف تهيئ المدينة، صحيح، بحيث أنها تكون ممكنة. يعني شخص مثلا في 80 المسجد يبعد عنه 1.5 كيلو، يعيش في الدور الثالث أو الرابع، لا يستطيع الحركة، لا يستطيع النزول، عندها الرغبة لكن البيئة غير ممكنة له، هذا في الأخير ينطوي، صحيح، مقابل شخص آخر في نفس العمر ولديه نفس الأمراض ولكن البيئة ممكنة له، فتجده يخرج يقابل الناس، يروح للمسجد حتى لو على عربة. يعني عندنا يعني في نفس الحي اللي أنا أسكن فيه شخص كان منطوي لأنه صيب بجلطة وصار غير قادر على أنه يحضر المسجد، انطوى وتأثر مزاجه بشكل كبير لأنها كانت بالنسبة له سلوى بجانب الجانب الديني أنه يخرج ويقابل الناس. جزاهم الله خير أبنائه، رغم أنه يعني يحتاج يقطع الشارع من بيته، وضعوا معه أحد، ربما لأنهم غير قادرين على أنهم يحضرون معه كل الأوقات، وضعوا معه أحد ومهدوا الطريق والجزيرة بحيث أنه يستطيع أنه يوصله للمسجد. كل صلاة تجده موجود مع المؤذن
1: ما شاء الله،
0: وتجده متفاعل ونفسيته تغيرت، فقط تغيير بسيط، تغيير فقط بسيط غير مزاجه وغير نفسيته.
1: لا شك أستاذ ريناد، يعني وأنت رئيسة قسم التدقيق الصحي وأنا حقيقة أنا دائما أدعم هذا التخصص المهم، يعني في ظل هذا الظروف، يعني أنت كمثقفة صحية غير الألزهايمر، كمثقفة صحية وش رؤيتك في كيف توعية مثل الناس الأسر لدعم مثلا كبار السن لتحقيق يعني هنقول الشيخوخة الصحية؟
2: طبعا دورنا كتثقيف صحي أو كمثقفة صحية صراحة يتطلب جهد لإيصال الرسالة حسب بيئة الأسرة نفسها والمريض. أنا الحين كعملي في الجمعية واللي يخص مرض الزهايمر نحاول نوصل لهم فكرة أنه هو الآن كبير سن مصاب بالزهايمر، لكن يتطلب مننا التعامل معه بطريقة معينة، مو عشان شيء قد ما أنه عشان حنا هو يكون مرتاح.

0: يتجاوب معنا، وزي ما ذكر الدكتور متعب ما نسحب منه كل الصلاحيات أو نخليه بس جالس بالبيت طول الوقت ما يسوي أي شيء حتى وإن كان مصاب بالمرض. فرسالتنا صراحة أنه حنا للأسر كاملة، سواء كان عندهم مريض مصاب أو لا، أن التعامل مع كبار السن يتطلب طولة بال وصبر.
1: صحيح.
0: نحاول أن نحن نفهم تغيرات الحياة اللي مرت عليهم.
1: صح.
0: التغيرات سواء كانت في التقنية، في التكنولوجيا، في طبيعة الحياة بشكل كامل. فمهم أننا كلنا صراحة أنه نطول بالنا، نصبر معهم، نفهمهم وش يحبون يسوون، ونتقبل اللي يحبون يسوونه.
1: وهذا المهم جدا. يعني بعض الناس يقول أبوي هو اللي قبل 40 سنة.
0: بالضبط.
1: هو الآن لابد تعتقد أن أبوك الآن ترى في ظرف مختلف، يحتاج رعاية مختلفة وبأسلوب مختلف. يعني أنك ما تجعل تسحب مثل صدرت يا دكتور، تسحب صلاحياته وتقول خلاص اجلس وإحنا بنخدمك، وهذاك الشخص اللي كان يعطي ويامر وينهى ثم تقول له اجلس. والأمر الآخر كان ودي نخصص له حلقة معك أختي ريناد عن يعني هذه التقنية اللي سرقت الأبناء والبنات من أهلهم. صار الشخص ما أبغاك تجلس عندي جسدا وانت قاعد تناظر وسائل التواصل الاجتماعي، أبغاك تسولف معي، أبغاك تسولف معي عن ماضي الجميل وعن ذكريات الجميل اللي تبعث في يعني الحماس. وهذا يعني يجعلنا يا دكتور نتكلم عن الحمد لله المجتمع السعودي مترابط، والاهتمام بكبير السن جزء من الدين، والدولة رعاها الله أيضا تدعم مثل هذه الأمور، وجمعيات متخصصة في هذا الأمر. الجميع يثني على كل شخص يعني يهتم بوالديه. أنا ودي تحدثني عن الصورة السعودية في هذا الجانب.
2: جميل والله، يعني اللهم لك الحمد، احنا في بلد الجهود متضافرة اللهم لك الحمد في جميع الخدمات، ليست حصرا على القطاع الصحي وإنما جميع الخدمات. لكن حديثنا اليوم عن ما يتعلق بكبار السن تحديدا. خلينا نبدأ ببعض الأرقام بس عشان يعطينا صورة جيدة عن الوضع. يعني لو أخذنا آخر الإحصائيات عن أعداد المسنين اللي هم حسب التصنيف 60 سنة فما فوق في المملكة العربية السعودية، نجد الآن ما يقارب 1,800,000-1,700,000 شخص يعيشون في المملكة فوق 60 سنة. والأعداد في جميع يعني أنحاء العالم الأعداد تتزايد في هذه الفئة مقارنة بالفئات العمرية الأخرى، زي ما ذكرنا للخدمات الصحية وما يتعلق فيها. فلو مثلا أخذنا رقم بعد 5 سنوات من الآن راح يضاف ما يقارب 500,000 شخص، لو انتقلنا إلى 10 سنوات راح يضاف حوالي 1,000,000 شخص إضافي، وهكذا. فنسبة المعدل الارتفاع في طرف 60 سنة وأكثر أعلى من الطرف الآخر اللي هو تحت 18-19. لازلنا بلد فتي، ولكن تشكل نسبة كبار السن في المملكة ما يقارب 5% حاليا. على مدى 25 سنة خلنا نقول راح ترتفع النسبة إلى أعلى، راح يتضاعف عدد المسنين ما يقارب 3 مرات، نصل إلى 6,000,000 تقريبا. فهذه لازم يواجهها خدمات توازي هذا الازدياد في العدد. إضافة إلى نقطة مهمة، معدل الخصومة. يعني لو رجعنا للثمانينات الأسرة
1: ما شاء الله 12-13،
2: أي فالمعدل العام حوالي 7-8. الآن الإحصائيات الأخيرة تقول معدل 2-3.
1: صحيح.
2: الأسرة النووية سابقا كان يعيش في البيت 3 أجيال.
1: أي نعم.
2: الآن لا، انحصرت، صار لا، من كل 10 أسر 7 أسر أسرة نووية. فبدأت يعني بدأ هذا الوضع يصير واضح الآن. فإحنا نتوقع خلال السنوات القادمة هذا الوضع أنه يكون فيه أسر نووية أكثر، في زيادة، في مرأة عاملة، فبدأت الحاجة إلى تطوير خدمات إضافية تخدم كبار السن حالية. صدر خلال الفترة الماضية 2022 نظام بمرسوم ملكي لخدمات المسنين وكبار السن، يحتوي على إذا ماني غلطان 13 أو 15 بند يصف مادة يصف حقوق وما يتعلق بخدمات المسنين وحقوقهم وواجبات الأبناء، وكانت يعني واضحة، بنود صريحة، أيضا أبحاث، الأبحاث اللي قاعدة تصير وتتعلق بكبار السن حاليا في جمعيات، أنا أحب أشير لها بصراحة لأنها جهود يعني تذكر فتشكر.
1: صحيح.
2: جمعية مثلا جمعية شارك، جمعية غير ربحية، هي جمعية تقوم بخدمات عامة للمملكة، مسح إحصائي، أحد الأشياء اللي قدمتها في الفترة الماضية ونشرت هي مسح للمسنين فوق 60 سنة، وظهرت بأرقام جميلة، يعني هو عبارة عن اتصال مع الناس مسجلين في الجمعية، يتواصلون معهم ويأخذون استبيان عن أشياء أخرى، كم عدد المدخنين، الأوزان، السكري وخلافه. أحد الأبحاث اللي عملوها شيء يتعلق بكبار السن 60 سنة وفوق. من الأشياء الملفتة اللي وجدوها أنه 8 من 10 مثلا من المسنين لا يصلون للقدر الكافي من الحركة. ثلثين المسنين في المملكة 60 سنة وفوق عندهم زيادة في الوزن. 50% عندهم مرضين مزمنين أو أكثر. فهذه كلها أشياء تخلي صاحب القرار في المملكة يبدأ في الاستعداد، يبدأ في أخذ الإجراءات اللازمة، بروتوكولات خاصة الآن من وزارة الصحة تركز على كيف تساعد كبار السن فيما يتعلق بالقدرات الذهنية، وأخذ عوامل والتركيز عليها تقلل من خطر الإصابة بضعف الذاكرة والتركيز وخلافه. أيضا فيها في منظمة غير ربحية تحت رئاسة سمو سيدي ولي العهد تسمى هيفوليوشن فاونديشن، هذه عالمية لكن مقرها في المملكة العربية السعودية، تدعم كل الأبحاث منطلقة من المملكة إلى العالم، كل الأبحاث فيما يتعلق بكبار السن، وتعتبر غير ربحية، ورأس المال المخصص لها عالي جدا لأنها تدعم الأبحاث في جميع أنحاء العالم بما فيها المملكة. هذه من ضمن الجهود اللي عملت في المملكة فيما يتعلق بفئات كبار السن.
1: جميل. أيضا أستاذ ريناد، استمرار الكلام الجميل اللي ذكر تفضل فيه الدكتور متعب، أنتم كجمعية إيش الخدمات اللي تقدمونها مثلا لكبار السن بالذات المصابين بالألزهايمر تخصص الجمعية؟
0: في الجمعية الخدمات اللي نقدمها، احنا الصراحة نشوف هو مرض الزهايمر مرض مؤلم جدا.
1: صحيح.
0: على المريض وعلى الأسرة أكثر من المريض. فخدماتنا احنا عندنا خدمات نقدمها، نشوف رقم واحد عندنا مريض الزهايمر، وأيضا رقم واحد عندنا مقدم الرعاية اللي هو أي شخص قاعد يهتم في المريض، سواء زوج أو زوجة أو الأبناء أو الأخوان والخوات. فخدماتنا احنا في كل مرة على مدار السنة نشوف إيش احتياج الأسرة أو مقدمين الرعاية والمريض. عندنا خدمات عينية للمريض نفسه، يعني باختصار حنا نكون كدليل مع الأسرة في هذه الرحلة. خدمات تنفع المريض، مثل إذا هم محتاجين، عندنا حنا قائمة فيها أسماء الأطباء في جميع مناطق المملكة المختصين، نساعد فيها المرضى كدليل أنه وين يروحون يشخصون لو بدأوا يلاحظون في بداية الأعراض اللي تكون في البداية مع كبير السن.
1: وهذولي من وين يجوكم أستاذ ريناد؟ يعني مو أنت عارفون أن هذا الشخص عندك كبير سن، هل هم يتصلون فيكم أو أنكم بطريقة معينة؟
0: هم صراحة يتصلون فينا أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، يعني يشوفون مثلا محاضرة معينة، أو الأطباء أحيانا يذكروننا لهم أو يحولونهم علينا. وغالبا صراحة تزيد عندنا الاتصالات خلال حملة الشهر العالمي للألزهايمر اللي هي تكون في سبتمبر، لأنه تكون يعني حملة توعوية للأمانة قوية ومنتشرة في كل مناطق المملكة، سواء في جميع القطاعات والجهات، ونحاول دائما نوصل رسالة سواء يعني للأسر اللي عندهم مصاب أو للأسر بشكل عام، يعني ينتبهون للأعراض اللي تكون في البداية.
1: جميل. طبعا أنا وضعت رابط حساب الجمعية على حساب الإذاعة، بحيث أن الاتصال والتواصل معهم، أيضا متابعة بعض النشاطات.

0: فيتبادر للذهن مجموعة من الأعراض. يعني أنا أتصور أن الشخص حرارته مرتفعة، عنده خمول، عنده ثقل، عنده فقد شهية، في مجموعة من الأعراض تتشكل أستطيع من خلالها أن أقول هذا الشخص مصاب بحمى محموم. لكن هذا لا يكفي، يبيجي السؤال الأهم اللي بعدها، وش سبب الحمى اللي عنده؟
1: صحيح.
0: فتبدأ تتشعب الأسباب. خلنا نشيل الحمى ونضع الخرف. إذا قيل الخرف تتشكل في بالي مجموعة من الأعراض، نسيان، ضعف إدراك، تضيع وقت، زمان، مكان، هذه تتشكل كمجموعة من الأعراض. لكن هذا لا يكفي، يجي السؤال اللي بعدها، وش سبب هذا الخرف؟ السبب الأول من 7 من 10 أسباب، يعني 7 من 10 هي تحديدا الزهايمر. ثم تختلف الأسباب الأخرى، في شيء له علاقة بالخرف الوعائي، اللي له علاقة بالجلطات، في شيء له علاقة بأسباب نادرة للخرف، فيه اضطرابات مرتبطة بالهرمونات، بالغدد وخلافه. لكن الزهايمر يختلف عنها بطبيعة ظهور الأعراض في البداية، كيف تبدأ تظهر الأعراض، اللي هي تبدأ بالنسيان، لأنه يبدأ في بدايته في مركز الذاكرة في الدماغ، فتبدأ الأعراض تظهر تبعا للموقع اللي بدأ فيه الخلل.
1: طيب إذن هذا أيضا يدعونا المشكلة، تعال يا دكتورة، الآن اعتبرني الآن، ترى يا دكتورة أنا أنسى بعض المرات، أنسى اللفة اللي بلف منها، وأنسى جوالي، وأنسى وين حطيته، هل أنا الآن كذا عندي؟
0: والله جميل السؤال. فعلا ترى كثير من الناس، وخاصة لما يصاب أحد أفراد الأسرة بالتشخيص الخرف ولا الزهايمر تحديدا، يبدأ يزيد القلق، فيصير الإنسان مراقب لنفسه، تجده كان سابقا عنده من هالهفوات هذه لكن ما كان مركز عليها، الآن بدأ يقلق، أو أنه يحضر محاضرة، أو أنه يستمع إلى برنامج مثل برنامجنا اليوم، يبدأ يقلق. لا يكون عندي في التفريق مهم، كيف أنا أعرف اللي يهمني أنا الآن؟ حاجتين، النمط والتأثير على الوظائف.
1: أيوة.
0: غير كذا النسيان العابر، أو النسيان اللي يتوافق مع مشكلة صحية، أو النسيان اللي يصاحب ضغط نفسي مر به الشخص خلال الفترة الماضية، أو الشخص اللي عنده اضطراب في النوم معرض أنه يصير عنده شيء من النسيان، لكن هو نمط النسيان المتكرر، وخاصة ليس نسيان زلة، خلني أسميه نسيان حدث
1: مهم،
0: حدث يتكون عبر وقت، يعني مثل جلستنا الآن هذه حدث، صارت فيها كلام وأخذ وعطى وجلسة وفيها حوار ثم تفرقنا، الآن هذا الوقت من الزمن هو حدث. هذه أحد علامات الزهايمر، أن الحدث ينسى، فتجد أن مثلا موعد ويجون في مثلا الصباح حاضرتن الوالدة ولا الوالد موعد، وفي المغرب يسأل أحد الأبناء وين رحتوا اليوم، نسي الحدث. أو النسيان السريع اللي نكون جالسين نتقهوى ونزلت فنجالي، رحت قريب 5 دقائق ورجعت، وينك اليوم ما شفتك، هذا نسيان لافت. أو النسيان اللي يلمس الأشياء المهمة، يعني مثلا قابل رجال وعزمه وألح عليه وقال تجينا يوم بكرة ولا بعد ونسي، هذا حدث مهم، نسيانه يضع علامة استفهام، والدليل أنه بدأ يؤثر على الوظائف، لأنه فعلا لخبط الوظائف الشخص أثر، لا هو مجرد نسيان عابر فقط عادي، أو نسيان يتعلق بالأمور المالية، أو نسيان فالنسيان المؤثر والمتكرر الصانع لنمط هذا هو اللي يلفت الانتباه، ونسيان الحدث.
1: هل له وقت معين؟ هل في عمر معين نقول؟
0: كلما ازداد العمر، يعني يعتبر العامل الرئيسي لحالات الزهايمر هو العمر، كلما زاد العمر كلما زاد الخطر، لكن ليس حتميا. يعني في خلنا ناخذها مثلا، نرجع للأرقام مرة ثانية لأنها تعطيك صورة، يعني من بعد 60 يبدأ يزيد الخطر في حالات الزهايمر، لكن من 60 إلى 75 14% يصابون، فيعني تتكلم عن عدد يمكن فوق 80 سليمين. طيب ارفع الرقم شوي، قل مثلا من 75 لين 85 يصير يختلف، يصير كل 8 تقريبا 7 واحد منهم ينصاب. طب ارفع فوق 90 يصير

0: يقترب العدد، كل ثلاثة في واحد منهم مصاب. لكن في النهاية حتى اللي فوق 90 ثلاثة في اثنين سليمين وواحد هو اللي مصاب، فهو فوق 90، فهو يزيد الخطر ولكن ليس حتميا اللي هو العمر.
1: وهل في فرق بين الرجل والمرأة في هالمواضيع؟
0: هما في مرحلة عمرية كلما كان أقل السن يمكن يكون الرجل أكثر، لكن بعد سن معين بعد 80 يتساوون.
1: نعم. والله يا أخي معلومات مهمة. أستاذ ريناد، يعني احنا نتكلم الدكتور عن هذه الصعوبات، أنتم كجمعية كيف تتعاملون مع الصعوبات اللي ممكن تشوفونها في الأسر؟
2: من خلال صراحة البرامج والخدمات اللي نقدمها لهم، فزي ما ذكرت من شوية إن في عندنا البرامج اللي نقدمها لمقدمين الرعاية تكون منوعة من جوانب كثيرة، في عندنا نفسية، اجتماعية، ترفيهية، وأيضا من خلال الجلسة معهم. عند يعني من أهم الأشياء صراحة للتعامل مع المريض أو في خطة العلاج لمريض الزهايمر اللي هو طرق التعامل الصحيحة معه.
1: يعني أنتم تزورونهم في البيت ولا يجونكم في
2: حسب اللي يناسبهم. حنا نستقبل اتصالات، نستقبل استشارات عن طريق الواتساب. إذا حابين يزورونا في الجمعية أكيد ينورونا، إذا حابين زيارة منزلية نسوي لهم زيارات منزلية ميدانية، ينزل فريق متكامل من الجمعية نجلس معهم نشوف إيش التحديات أو الصعوبات اللي يواجهونها وكيف حنا ممكن نقدر نساعدهم فيها ونسهلها لهم أكثر.
1: هل تتعامل معكم الجهات المختصة من المستشفيات أو كذا أو المراكز الصحية؟
2: أكيد. حنا كجمعية الجهة الإشرافية علينا هي المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي. نعم. أو وزارة الصحة. بالنسبة للمستشفيات فحنا عندنا اتفاقيات مع مستشفيات كثيرة يساعدونا كثير صراحة في تقديم الخدمات للمرضى وللأسرة كاملة.
1: جميل. دكتور متعب، يعني عندي أسئلة كثيرة بس للأسف الوقت بدأ. سؤال مرة مهم أول شيء لي أنا وبعدين للمستمعين، هل ممكن يتم تأخير يعني الخرف هذا لو صار؟ هل ممكن بسؤال بطريقة أخرى أو سؤال آخر، أن واحد يعيش بكامل صحته الإدراكية إلى عمر 80 و90 وهو يسولف ويعني طبيعي؟
0: طبعا الغالبية يعيشون إلى السن، يعني الأكثرية هم اللي ما يصابون ترى، عشان بس الناس يعني ما يصير في قلق، الأكثرية لا يصابون، الأقلية هم اللي يصابون. وحتى الأقلية حتى مع وجود بعض العوامل الوراثية، يعني بالمناسبة في محاضرة راح تكون تحت مظلة الجمعية الزهايمر إن شاء الله راح أتحدث فيها عن العوامل الوراثية وما يتعلق بالعوامل الوراثية والفحص الجيني وما يتعلق بالفحص الجيني، لأنها جانب مهم ويتكرر السؤال عليه كثيرا. حتى مع وجود العوامل الوراثية فيه عوامل قابلة أنها تقلل الخطر بنسبة تصل حتى إلى 50%، هذه نتائج إحصائية. وأحد بروتوكولات وزارة الصحة اللي ذكرناه يركز على حوالي 13 عامل من هالعوامل هذه، والدراسات الأخيرة حددت العوامل هذه وحددت النسب اللي ممكن أنها تقل معها يعني احتمالية الإصابة بالخرف وتأخيره. لو نبي نتطرق لها خلينا نذكر الأشياء اللي متعلقة هو شيء بالبيئة السعودية بناء على الأرقام اللي ذكرت في دراسات محلية. ثلاث عوامل مهمة. واحد، الحركة.
1: طبعا
0: الحركة هي أحد العوامل اللي تؤخر الإصابة وتمنع إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى من الإصابة. الحركة مهمة، الحركة المقصود فيها ما هو فقط المشي، الحركة اللي تساعد على فيها مجهود بدني، يعني حركة جادة، إضافة إلى تمارين التقوية الجسمية اللي هي ما يتعلق فيها. الجانب الثاني هو الجانب الحسي، الجانب الحسي اللي هو كلما كان الشخص مفصول كلما زاد خطر الإصابة. النظارات كثير عند سن 40 أو 45 يبدأ يضعف النظر عنده، القراءة مقبول اجتماعيا أنه يلبس النظارة، المشكلة دائما في السماعة. فمن وصل للستين 65 ضعف بسيط في السمع يجد أنها فيها شيء من أنه لما تلبس السماعة وكأنها علامة على عمر أي، فيحاول يتجنبها. ما لا أسمع زين، أسمع زين،

0: يبدأ يضعف السمع عنده تدريجيا. المشكلة في السماعة أنها تحتاج تقبل للأذن، فإذا وصل للسن 70 75 80 صار لا يستطيع التكيف معها بشكل سهل. فحتى لو ما يسمع، يعني هو يعرف أنه ما يسمع، بس عندها أحسن من أنه يتحمل أذى السماعة لأنها أخرت. إذا انفصل عن التواصل، في كثير من الدراسات تربط بين كم عدد النقص اللي عندك بالدسب اللي هو معيار السمع القياس، وكم نسبة الخطر اللي ممكن تزيد عندك للإصابة بالزهايمر. علاقة واضحة، ضعف السمع هو أحد العلامات اللي قابلة للتدارك، ولو ما طلعنا اليوم إلا بهالرسالة أنا تكفيني، أنه ضعف السمع يفصل كبير السن عمن حوله، يؤثر على قدراته الذهنية، يؤثر على قدرته النفسية، لا يستطيع التواصل، يشعر أنه معزول، لا يستطيع أن يستمتع بما حوله، بما يستمتع بالتواصل مع عائلته، فلها انعكاس على قدراته الذهنية ولها انعكاس على قدرته المزاجية، وكلاهما يؤثر على المزاج. النقطة الثالثة هي زيادة الوزن. زيادة الوزن شائعة في المجتمع زي ما ذكرنا قبل شوي، ثلثين الضغط الدم أحد الأشياء اللي في مجتمعنا، كلها هذه عوامل قابلة للتدارك وكلها مثبتة إن الإنسان قادر. ولذلك ذكرنا أنه ما تبنيه ما تسد، وكأنها يعني شيء تعملها الآن رصيدا لك في المستقبل، شيء تسددها الآن من وقتك من جهدك حتى تستثمر في كبرك.
1: وبلا شك تعرف بعد كذا إذا أصيب الإنسان بأي إعاقة معينة، عدم قدرة على السمع والنظر والمشي والحركة، يبدأ ينعزل عن المجتمع، فتكبر مشكلته. يعني أول شيء يبغى خدمة خاصة، وأنا أقول الله يكتب أجر كل من لديه كبير سن، ويا حظه
0: جدا
1: بالأجر، لأنه بيخدم هذا كبير السن سواء أب أو أم أو جد أو جدة. ولكن المسألة ما هي تنظير، ترى هذا مسكين يبغى حد يسولف معه أو يجي معه ويوكله، ونوعية أكلة مختلفة وشرابه مختلف، ويصير
0: حتى نتكلم عن المصاب طبعا،
1: أي حتى أي. نوعية السوالف يعني أيضا. وهذا الحقيقة يدعونا يعني أختي ريناد نتكلم عن فيه، لا زال في بعض المفاهيم الخاطئة عن عن عن كبار السن وعن الزهايمر بصفة عامة، ليتك تعطينا مختصر فيها.
2: المفاهيم الخاطئة في زي ما ذكر الدكتور متعب في البداية، أنه في اعتقاد صراحة شائع أنه أي كبير سن يعني راح يصاب بالزهايمر. وضح الدكتور، أنا ما ودي أعيد نفس الكلام. وبرضه من الأشياء اللي حن نواجهها كثير حاليا في الجمعية من الاستشارات أو الأسئلة، أنه في اعتقاد أنه إذا سألني المريض السؤال أكثر من مرة وقلت وكان جوابي عليه أنه أنا قلت لك قبل شوي أو وش فيك نسيت، أو مثلا يسرون يسألون طب مين أنا تذكرش اسمي، هذا مين فلان، هم يعتقدون أنهم قاعدين يحفزون ذاكرته أو أنه بالسؤال كذا بيخلونه يفكر شوي ويجاوب. لكن الأمانة هذا تحط المريض في موقف سيء صعب، بيخاف بيحزن أنه هو نسى المعلومة هذه. وهذه أهم رسالة سواء مصاب أو غير مصاب صراحة، يعني لكل كبار السن، أنه حنا ما نسألهم هذه الأسئلة المحرجة اللي تخليه يبدأ يشك أو يحاول يفكر أو يتذكر أنا ليش نسيت هذه المعلومة مثلا.
1: دكتور متعب، أنت بدأت بفكرة أو بموضوع الشيخوخة الصحية، باقي لنا دقيقة، ما هي مفاتيح الصحة على أساس نختم بها حلقة؟
0: جميل، احنا ذكرنا جزء منها اللي هي الحياة الصحية بشكل عام، فأكملها غير الحركة والنشاط البدني، غير التواصل السمعي والبصري، النوم هو أحد المفاتيح المهمة للشيخوخة الصحية كبير السن. يعني معرض لأنه يكون فيه تقطع في النوم، إما لوجود مثلا أدوية تضطره إلى القيام عدة مرات في تقطع النوم خلال الليل لحاجته لدورة المياه، وأنتم كرامة. لو رجعنا للماضي نجد نمط الحياة سابقا في كثير من المفاهيم الجميلة اللي احنا فقدناها حاليا. فلما تذكر النوم، متى يكون النوم جيد؟ ليس فقط عدد الساعات،
1: جودة
0: النوم، انتظام النوم بروتين ثابت. كلما كان الروتين للنوم جيد، يعني نوم مبكر صحيان في مثل ما كان أبائنا وأجدادنا سابقا، فيه نمط ثابت للنوم، فيه البعد عن الكافيين قبل النوم، البعد عن شاشات الجوال وما يتعلق فيها قبل النوم، كلها تزيد من جودة النوم وبالتالي تنعكس على صحة الإنسان. الحالة المزاجية والحالة النفسية يعني فيه من فوق 60 سنة نمط ظهور أعراض الاكتئاب ما تكون نفس من هم تحت 60، لا تظهر بطريقة أنه يشتكي أنه ضايق صدري ولا أنه يعبر عن الحزن بنفس الطريقة اللي يعبر عنها الأصغر سنا، تجد أنها مختلفة، تجد أن شخص كبير السن حالة المزاجية إذا أصيب بالاكتئاب ما يعبر عنها بشكل مباشر، تجد أنه مثلا ممكن تزيد الشكوى الغير مفهومة صحيا، زيادة الطلب للأبناء أنهم يكونون حوالينا يكونون قريبين منا. هذه تخليه يفكر وش اللي تغير الفترة الأخيرة وخلاه بالشكل كذا، العزلة بدأ يصير منعزل. وفقط إضافة أو إضاءة على موضوع العزلة، طبيعة كبير السن أساسا لما يتجاوز الشخص سن 60 أو يصل للسبعين يعني نفسيا يختلف نمط حياته، تثمينه للوقت يختلف، لم يعد مثل اللي في 20 و30،
1: يحسب
0: الزمن له قيمة الآن مختلفة. فتجد أن مثلا دائرة العلاقات حوالينه تبدأ تقل، هذا لا يعني أنه مكتئب، دائرة العلاقات تقل حوالينه لا يعني أنه مكتئب، تجد أنه يرفع قيمة وجودة من يجلس معهم، يقرب إلى العائلة أكثر، يقرب إلى الأبناء أكثر، يبحث عن معنى للعلاقة، عن طمأنينة في هالعلاقة هذه. يمكن يفهم أنه انعزل، ولكن لا، هو انتقى علاقاته، ما عاد هو زي أول له رغبة في الأخذ والعطاء والجدال والنقاش، في مفهوم آخر اللي هو الميل للإيجابية. الميل للإيجابية بمعنى أن قدرته للانتباه للأشياء الإيجابية حوالينا أعلى من هم أصغر سنا، فتجد أنه إذا بغيت تحفزه لا لا لا تقول له والله إذا ما أخذت علاجك ترى بيصير لك جلطة، لأن نظرته للجانب السلبي ليست مثل نظرته للجانب الإيجابي. قل له أنك تبي تستطيع المشي أفضل، قل له أنك تبي تستطيع أنك تجلس مع عيالك، تبي تطلع للمسجد، تبي تروح، عزز الجانب الإيجابي كمحفز وليس الجانب السلبي، لأن طبيعة نفسيته وشخصية الكبير السن مختلفة عن الأصغر. هذا يمكن يمشي بالتخويف والتهديد، هذا ما يشوفها السلبية، يشوف الإيجابية أكثر، فيميل لالتقاط الإيجابية وترسخ في ذهنه أكثر.
1: حقيقة موضوع الحقيقة جميل وطرحكم جميل، فشكرا لك الدكتور متعب العتيبي وأنت استشاري الطب النفسي لكبار السن، وشكرا لك أستاذة ريناد المسيطير وأنت رئيسة قسم التثقيف الصحي بجامعة الزهايمر، شكرا لكم الحقيقة على هذا يعني إثراء هذا الحوار. نتمنى دائما يعني الشفاء للمرضى والمصابين، وأيضا نقول الله يكتب أجر كل من يقوم في خدمة كبار السن. الموضوع ليس بهالبساطة، لكني أدعو دائما بالاتصال بالجمعيات المختصة، بمراجعة الاستشاريين المختصين لعلاج وطب كبار السن سواء من الجانب الجسدي أو الجانب النفسي، لأنهم الحمد لله متواجدين هناك، يعني تخصص طب كبار السن موجود في كل المستشفيات. مستمعي الكرام شكرا لكم من كنتم معنا، نشكرك دكتور متعب حقيقة، أستاذ ريناد
2: شكرا لك،
1: شكرا لكم، وشكرا لكم مستمعي الكرام، نلقاكم على خير في حلقة قادمة، ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات الدكتور عبد العزيز العثمان والزميل محمد الفلاج، ونلقاكم على خير الأسبوع القادم.
3: فيتامين على إذاعة الرياض.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية. مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات. تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل.
2: الله الله الله.
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير. أنت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
6: ديرتي حبيبتي

في قلب الصحراء نهض مبنى لا يشبه سواه، مبنى لا يشبه عصرا بل يسبق العصور. هنا في الظهران ولد إثراء، لا كمركز ثقافي فقط بل ككائن من نور، نبضه الفن والمعرفة وروحه الحكاية. كان يا ما كان في أرض طالما خرج منها النفط وخرجت معها الأحلام، لكن ذات مساء لم تخرج من الأرض ثروة، بل صعد من رمالها فكر، ارتفعت جدرانه من طموح لا يقاس، واصطفت أروقته كأنها تهمس. العلم لا يحفظ في الكتب فقط، بل يصنع، يعاش ويرى. على الجدار لا تعلق لوحة فقط، بل تعرض رؤية. وفي قاعة السينما لا يعرض فيلم فقط، بل تعرض قصة وطن. وفي المسرح لا يرفع الستار فقط، بل يفتح الزمن. في مختبر إثراء نحن لا نعيد اكتشاف العالم، نحن نعيد تعريفه. هكذا قال أحد العلماء في قسم الابتكار، حيث تتلاقى التقنية مع الخيال وتولد أفكار تصنع الغد. إثراء ليس مكانا تدخله، بل تجربة تمر بك تغادرك وأنت غير الذي كنت عليه. هنا يزرع الإبداع ويسقى بالأسئلة ويحصد بالإلهام. في إثراء لا تتفرج على الفن بل تعيشه، ولا تسمع القصة بل تصير أحد أبطالها. هو ليس مركزا فقط، بل نبض وطن قرر أن المستقبل ليس غدا بل الآن. من هنا، من الظهران، من مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي، من إثراء، نبعث لكم قبسا من فكر لا ينطفئ.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: الحادية عشر صباحا في الرياض. موجز بأهم الأنباء. تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض فجر أمس. استمرار الإدانات لمحاولة ميليشيا الحوثي استهداف مدينة الرياض. أمير القصيم يدشن مشاريع واتفاقية تعليمية ب 618 مليون ريال. أمير منطقة القصيم يفتتح مشروع المعرض الوطني في مدينة بريدة. الرياض تستضيف مؤتمر إدارة المرافق الدولي بمشاركة 225 جهة. انطلاق المؤتمر العلمي السادس للصيدلة في الرياض بمشاركة 68 متحدث. شركة الملاحة الجوية السعودية تطلق هويتها المؤسسية الجديدة. المنتخب السعودي يواصل استعداده لكأس الخليج الأربعاء المقبل. انطلاق بطولة المملكة للبليارد في الرياض بجوائز تصل ل 650 ألف ريال. طرح تذاكر سباق جدة أي بري لموسم فورميلا أي 2026-2027. مركز الملك سلمان يوزع مساعدات إيوائية متنوعة بمحافظة لحج. الصين تطلق مجموعة من الأقمار الصناعية من طراز لونغ مارش. شرطة الأكوادور تضبط طن ونصف من الكوكايين مخبأ تحت الأرض. الجيش الأمريكي يستهدف قاربا للاشتباه بنقله المخدرات في الكاريبي. انتهى الموجز في أمان الله.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. سعادة جارية.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من سعادة جارية. نرحب فيكم فريق العمل معكم من التقديم ومحدثتكم مريم القحطاني، وأيضا أرحب بضيفتي الدائمة معنا الأستاذة تغريد بنت إبراهيم الطاسان كاتبة الرأي والأخصائية الاجتماعية، وأيضا تقبلوا تحيات مخرج البرنامج عبد المحسن آل سران. مستمعينا، تكلمنا في حلقة سابقة عن مصدر آلامنا النفسية، وتكلمنا من وين وش مصادرها ووين تنشأ مشاكلنا أو آلامنا النفسية، وفصلنا فيها حتى ما وصلنا إلى كيف نقدر نتعامل بطريقة نقول تحقق لنا معادلة، أو نستطيع أنها على الأقل أعطيناكم جرعة من التوعية حول كيف ممكن يعني نفهم هذه الآلام ومصادرها، التي ما نقول نكتفي بالحلقة. من يشعر بأنه يعاني من مشكلة نفسية، أو أحد يرى أحد أقرباءه أو من المحيطين فيه يعاني من مشاكل نفسية، يجب أن يذهبون أكيد لمختص. وأشرنا لكم أنه حلقتنا هذه المتصلة أو التابعة لحلقتنا الأولى. طيب، حنا نقول تغريد بعد ما رحب فيك، قلنا الآن حنا نصاب بالآلام، هذا آخر حديثي معك في حلقتنا السابقة، حنا نصاب بهذه الآلام وتجينا وتوجعنا في قلوبنا، وأحيانا نجد ما يتبعها. طيب، أنا عرفت الحين في عقلي وفي تفكيري وكيف أنا أقوي يعني كيف أتعامل مع هذه المشاكل أو الصدمات النفسية، بس أنا في المقابل جسدي قاعد يصرخ، جسدي قاعد يعبر، أرق، شهية ما فيه، أحيانا حتى سلوكي يضطرب.
1: بالضبط،
0: نقابل مشاكل. فإذا سؤالي الأول، مشاكلنا أو هذه الآلام النفسية وين تروح؟
1: طيب، الصدمات هذه أكيد أنها تسبب ألم نفسي، الصدمات الحياة أكيد أنها لها أثار أو ألم نفسي. وحنا قلنا الناس نوعين، في فئتين من البشر. فئة تتعامل بمرونة، مثل ما قلنا في من غير ما نعيد الحلقة السابقة عشان ما ناخذ من وقت الحلقة، إنها تتعامل معها بمرونة، بثبات، بخبرات اكتسبتها من مواقف مشابهة، وبالتالي تمر عليها هذه مرور الكرام الصدمة أو الألم ولا تخزن في الجسم.
0: نعم. طيب،
1: النوع الثاني اللي قلنا الألم أو الصدمة تصيبه في، خلينا نقول، مقتل نفسي، ومقتل يعني يأثر على صحته الجسدية. وين تروح الألم النفسية إذا حنا ما تعاملنا معها بالمرونة وبالعلاجات اللي من الذات وعلاقتنا في الإله سبحانه وتعالى في الحلقة السابقة اللي قلناها؟ طيب، وين تروح اللي مرة تأثر فيهم؟ أول شيء، هل الألم النفسي ممكن يكون يتحول إلى نوبات هلع؟ ليش نوبات الهلع هذه؟ نوبات الهلع هذه، كل واحد فينا عنده شيء هنا في الدماغ اسمه اللوزة الدماغية.
0: نعم.
1: طيب، اللوزة الدماغية هذه في الجهاز العصبي للإنسان، الجهاز العصبي، المخ الإنسان كله، اللوزة الدماغية دي وش تكون؟ دائما في حالة استعداد، خلاص.
0: نعم.
1: شفتي؟ تأهب. إيه. استعداد، حتى لو الخطر راح أنا دائما أخاف إنه يرجع، فبالتالي استجابة هذه اللوزة والجهاز العصبي وكذا، إنه دائما أنا أكون في حالة تأهب، حتى لو جاء شيء صغير أكون أنا مصاب بنوبة هلع ما هي ترى يعني شيء بسيط. إيه؟ ما يحتاج اللي أنت سويته، عرفتي كيف؟ فهي ممكن تسبب لنا نوبات الهلع هذه، تيجي على

0: أعراض نوبات مثل ما قلنا، هلع، تسارع في دقات القلب، ضيق بالنفس، دوار، دوخة، غثيان، اختناق، نحس أن مخنوقين،
1: والرعشة أحيانا،
0: صح، ارتجاف ورعشة، هذه نوبات الهلع. هذه تكون إن أنا دائما جهازي العصبي متحفز دائما، مثل ما يقولون بالعامي، أقدر البلاء قبل وقوعه.
1: نعم، سبحان الله.
0: ممكن يجي بعد الألام النفسية والصدمات النفسية، هذه الصدمات اللي الحياة اللي تؤدي إلى ألام نفسية ممكن تأثر على الغدة الدرقية. شلون؟ تزيد إفرازات الغدة الكظرية. لما تزيد إفرازات الغدة الكظرية وتضخ كميات كبيرة من هرمون الكورتيزول، وش يصير؟ يصير عندنا اضطراب في الغدة الدرقية. اضطراب الغدة الدرقية هذا وش يسوي؟ إما يصير في عندنا، يعني غالبا النساء يكون عندهم التكيسات،
1: نعم،
0: يكون عندنا سكر. ما تشوفين إنه دائما يقول لك والله زعل وجاه سكر؟ ليش
1: يا الله؟
0: هذا من كيمياء داخل الجسم. هذه من
1: تفاعل جسدي. سبحان
0: زعل قام لقى عنده سكر أو أصيب ضغط. ضغط، سكر، كل هذه الجسم حماية، ترى أمراض هذه حماية للإنسان عشان ما يجي شيء أعظم.
1: لذلك تجدين اللي عنده مثلا مشاكل صحية في القلب لا قدر الله، أو في المشاكل خاصة في كبار السن، لما يجي شيء يزعله قوي يبدأ يدخله أحيانا في حالات أشد من ذلك. لذلك المسألة مبهينة والله.
0: بالضبط. ممكن بعد يتحول إلى اكتئاب. ليش؟ لأنه استنزفت، أنا مستنزف خلاص، يعني صرت أتحمل الغضب، الحزن، صدمتي من الناس، الخذلان، خلاص صار عندي مخزون هائل من الغضب، من اليأس، من الخذلان، من عدم الرغبة في الحياة، الحزن، هذه كلها تخليني أكره الحياة.
1: نعم.
0: أنعزل عن العالم وأنعزل عن الناس. طيب الاكتئاب له أعراض، ترى الاكتئاب، ترى إحنا سهل نقولها الحين، حتى أحيانا
1: ما يعرف إلا اللي عاشة.
0: أحيانا الشباب يأخذونها طقطقة، أنت مكتئب، أنا مكتئب. لا الله، لا يذوق أحد ألم الاكتئاب،
1: لأنه مثل الشبح الصامت.
0: بالضبط.
1: يدخل تدريجيا تدريجيا لين ما عاد يعل عمره، لازم تدخل طرف ثالث.
0: وإذا ما عولج صح الاكتئاب هذا ممكن يتطور إلى أشياء تضر الإنسان وتضر اللي حوله.
1: نعم.
0: برضو من الحاجات اللي ممكن تسببها الألم أو الصدمات، الألم النفسي لنتيجة الصدمات، العصبية. أنا خلاص مريت بصدمات، مريت بضغوط، بس عقلي تبرمج أنه دائما في خطر، دائما فيه صدمة تبي تجيني من فلان ولا من علان ولا من عملي ولا من ظروفي ولا من عيالي ولا من، دائما أنا كذا أستشعر بأنه الخطر موجود،
1: عشان كذا نستنكر فلان.
0: بالتالي هذا يأثر على السلوك، أتحول إلى إنسان عصبي، ما يتحمل كلمة، ما ينتحاك، ينفرون الناس مني، وبالتالي عصبيتي هذا تخلي الناس صعب التعامل معي، وبالتالي الناس تنفض من حولي، ما حد يبيني ولا أنا أتحمل أحد، فأنعزل ولا أقعد أني إلا بفرض رأيي على الناس. سلوكيات تتغير لها تبعيات كثيرة
1: بلا شك. وأحيانا لجوء الشخص يكون في حالات من الضعف النفسي، أو بسبب نتيجة هذا الغضب أو هذا الزعل، يعني سبحان الله يصير عرضة حتى لبعض التخبطات اللي ممكن تأثر على حياته، على صحته العقلية،
0: على اتزانه النفسي.
1: والاتزان النفسي تجدينه شخص مضطرب،
0: اتزانه النفسي، اتزانه الانفعالي، يصير خلاص يعني أشياء مثلا ما أنت مررها خلها تمر، ما تحتاج أني أقلب البيت ولا المكان اللي أنا قاعد فيه حريقة عشان شيء ما يسوى، ولا ولا ولا يعني ما يستحق منه ردة الفعل هذه.
1: اليوم مع هالأعراض اللي ذكرتيها التشخيصية من مصادرها الموثوقة، اليوم هذه التشخيص الحقيقي اللي أغلب أنا لو أجيب دكتورة الحين وقد أسأله وش أكثر الحالات يا في طب الأسرة ولا طب الأعصاب ولا في طب، وشفناها في حالات كثير في الصحة في في في المستشفيات وفي العيادات، يكون الشخص مثلا توقع ان الصدمه طبعا من رحمه الله انها ما هي ما تدوم، هي بتجيك مثل طبعًا. الكبسه تجيك
0: يوم فرح ويوم حزن ويوم رخاء ويوم شده.
1: اي فاليوم انا لا والله توقعت اني انا نمت وقمت تجاوزتها مع اني انا زعلان وغضبان وكابت ويمكن انها يعني حسب رده فعلي. لما اجي مع الزمن مثل ما قلتي اذا احنا ما اتبعنا الحلول اللي ذكرتيها سابقا في الحلقه اللي قبل، واللي أتمنى اللي يسمع هالحلقة يحرص أنه يسمع اللي قبل عن مصدر آلامنا النفسية، أنه أنا إذا ما قدرت أتعامل بطريقة سليمة، ما نقول أنك ما في حزن أو نمنع الحزن أو الأقدار، هي مكتوبة علينا وما في أحد لو نمسك حتى في الشارع لو نمشي
0: طبعا
1: ولو في أي مكان، لو إحنا الآن على مستوى زملائنا ولا على مستوى الناس أنا الآن ألقاهم عاديين، لو تمسكينا
0: جيبيني واحد بالدنيا
1: تلقين عنده هموم مشاكل ومصائب.
0: شوفي من يوم الله خلق البشر إلى اليوم جيبي لي إنسان على وجه الأرض معانا
1: إيه، فإذا المعاناة هي جزء من حياتنا وهي خلق الإنسان في كبد فهي جزء نتقبل، يمكن هذه من الحلول المهمة. لما نجي الآن نتكلم عن الألم أو كما ذكرتي في نقطة جزئية تفصيل الأعراض اللي تبدأ جسدنا بشكل مناعي كأنه يقول وقف، وأنا أعتبرها يعني
0: إنذارات،
1: إنذار من رب العالمين.
0: بدليل وش مريم؟ أنه كثير من الناس يعاني قولون، بطني، راسي، صداع نصفي، حاجات كثير، أعراض كثيرة، إلى راح وسووا له تحاليل قالوا له أنت سليم ما عندك شيء
1: من ناحية التحاليل،
0: من ناحية التحاليل. لكن هي في البداية أنه عدم تعامله مع الصدمات بشكل سليم وبشكل يعني يخلصوا منها ويشيل آثاره ضغوطها الآلام النفسية عليه، فتتحول إلى مثل ما تقولين الجسم ينبه الإنسان ترى احذر احذر تسلم، عرفتي احذر تسلم إيه؟ فيروح للدكتور يسوي فحوصات، حتى فحوصات كاملة يسوون له أشعة وتحاليل ومدري من كل الأشياء اللي يسوونها الأطباء، يقول له أنت سليم. هنا لازم يروح لمتخصص إذا هو ما قدر يتعامل معاها. لا تسمع مقطع في سوشيال ميديا
1: أو
0: لا الناس اللي ما أخذ لك دورة في شو اسمه
1: مدري وين
0: ولا أجيك وأنظر عليك وأسوي نفسي أني بعالجك، لا هذا ممكن يزيدك. أنت تروح لمتخصص إذا ما قدرت لقيت نفسك أنك قاعد تغرق أكثر ولا أنت بقادر تطلع من هالحالة.
1: نعم.
0: ولا أنك أن تضحك على نفسك أني بتجاوز وأنت ما تتجاوز، لازم تروح لمتخصص نفسي أو متخصص اجتماعي.
1: نعم.
0: عشان يساعدك بعد رب العالمين أنك تخرج منها، لأن الأعراض اللي تجيك هذه في البداية وتروح وتلقى نفسك أنك سليم تراها مثل جرس الإنذار، لو ما انتبهت لها ولو ما عالجت نفسك نفسيا راح تكون أعراض حقيقية وتصير أمراض.
1: وصدق هذا اللي كنت أبي أشير له، إن فعلا سبحان الله جسدنا يحذرنا بتدرج
0: صح.
1: لما إحنا نهمل هذا الشيء، الشعور اللي أنا أحسه بنفسي أحسه وأهمله، كثرة هذه الأمراض أنا شفتها في العيادة، مثلا في العيادات الغدة الدرقية هذه مهمة، هذه ممكن أنا شلون يطري علي أصلا أن الغدة سببها نفسي.
0: شفتي أي شيء بالدنيا
1: مستحيل، وخاصة يعانون منها السيدات بكثرة.
0: بالضبط. شوفي
1: يعني
0: الله سبحانه جعل يعني أجسامنا تعطينا إنذار، بس حنا كيف نتعامل مع هالإنذار؟
1: وهذا مهم، وعبد المحسن قاعد يعطينا إنذار قاعد يقول
0: يلا نطلع فاصل
1: كلش إلا الفاصل ما نتجاوز الفاصل. طيب فاصل صغيرون
0: سريع يلا
1: وسريع
0: ونرجع
1: لسه للحديث بقية ومهم صراحة إحنا نكمل في هذه الجزئية.
2: سعادة جارية

0: يا هلا وغلا، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل القصير. نرجع نكمل انه عن محورنا المهم وعنوان حلقتنا اللي استكملناه عن حلقتنا السابقة، اللي هو مصدر ألامنا النفسية أو صدماتنا حتى النفسية. كان في سؤال مهم، طيب حنا قلنا مصدر ألامنا النفسية وفصلنا فيها وحلولها وما إلى ذلك، طيب أنا جسدي يصرخ، أنا الآلام هذه النفسية هل هي بتقعد بس في قلبي وجسدي بيقعد مرتاح ومسترخي ومسلم الأمور؟ لا، تخرج هذه الأمراض، وأمراض كما ذكرتيها تغريد وفصلتي فيها وش أنواع الأمراض التي ممكن تصيب الإنسان نتيجة سوء تعامله أو إهماله لصحة النفسية.
1: قلنا الغدة الدرقية، السكر، الضغط، التكيسات عند النساء، الاكتئاب، كثير
0: الأرق.
1: كثير الأرق، العصبية، هذه سلوك، هذه أعراض سلوكية، العصبية، العزلة، حتى ترى في بعض الدراسات، ما يعني ماني بطبيبة متخصصة، لكن يقول لك حتى بعض الأورام لها علاقة.
0: والله كنت بقول
1: لها علاقة، ترى في في في
0: ذكروها بعض الأبحاث. نعم،
1: ويمكن هذه طبيب ممكن يفسر فيها أكثر أو يتكلم عنها أكثر كمتخصص يعني. لكن كثير أي مرض ممكن يبدأ مرض يكون خطير بعدين، ممكن ترى يبدأ بأزمة نفسية وصدمة نفسية وضغوط وألم نفسي ما عولج صح.
0: يا سلام. ولذلك سبحان الله يا أخي، ترى نفسك غالية
1: طبعا،
0: وجسدك غالي، وحتى عقلك غالي اللي تتعامل فيه، واليوم إهمال هذا الجسد ولا الإنسان هو بيبتلى. بعضهم يقول لك شوف فلان والله شوفه رياضي وشوفه، ومع ذلك أصيب بمرض فلاني أو علة، أو حتى بعيد الشر عنكم مستمعين أو عنك وعن
1: تدرين
0: السكتات القلبية أو الدماغية.
1: بالضبط بالضبط، هذه كلها صح. تدرين برضو ترى أحيانا يقول لك هذا والله واحد بس يمن تتحلل، هذا دائما، هذه دائما تضحك، هذا دائما يضحك، هذا مدري شلون. تدرين انه بعض انواع الاكتئاب تجي على سعاده، حنا نقول هذا سعيد بينما هو يعاني. مو بترى كل الاكتئاب يكون عزله، احيانا الانسان يجي اكتئابه بكثره ضحك، كثره مزح، واحنا ما ندري هذا الشخص ايش يعاني.
0: في فرط نسميها الفرح او سلوكيات البهجه اللي يطلعها بطريقه المبالغ فيها. يعني سبحان الله، وانت تتكلمين تغريد ترى هالكلام احنا اخترناه بعناية. لماذا؟ لانه من واقعنا
1: طبعا.
0: احنا ما نقول احنا بعزلة، احنا تعرضنا لصدمات، وحنا شفنا حولنا ناس تعرضوا لأزمات، وحنا نشوف هذه الأحوال حولنا. لكن الفرق وين يجي؟ الفرق يجي هل بمنع ولا أقول نهاية الدنيا؟ عنايتنا اليوم بأنه يكون هذه الجرعة من السعادة الجارية اللي نلفت انتباهكم مستمعين الكرام وأنفسنا، أنه كيف نعتني بصحتنا النفسية. ما يمنع أني أنا أتثقف من مصادر موثوقة، وزارة الصحة ترى مهتمة بالصحة النفسية
1: صحيح،
0: ولها صفحة خاصة بالصحة النفسية،
1: ومن أهداف رؤيتنا ترى جودة حياة مبنية على الصحة
0: على الصحة النفسية.
1: إيه، لأنه متى ما كانت صحتك النفسية ومجتمعك سليم، متى ما صلح كل شيء وأصبحت في
0: أقول بس إنتاجيتك بعد تزيد
1: وزانت جودة الحياة. بس في شيء نقطة ودي ننبه عليها.
0: وشي؟
1: دائما حنا عندنا في مجتمعاتنا العربية بالذات، إنه لما أنت تروح لعيادة أخصائي اجتماعي أو أخصائي نفسي، عيادات اجتماعية أو نفسية، والاثنين ترى مرتبطين ببعض، إنك أنت خلاص يعني هذه تعتبر وصمة
0: عار.
1: تدرين انه اكثر العيادات اللي احنا نحتاج لها هي العيادات اللي اول شيء تروحين اخصائي اجتماعي.
0: نعم.
1: ممكن يفكك لك العقد اللي عندك، يفكك لك الضغوط اللي عندك، يعلمك كيف انت تصيرين مرنه مع الحياه ومع ظروفك،
0: ويعيد موضع صحتك النفسيه وطريقتك.
1: اذا شافك انت لا والله تحتاجين الى متخصص اكثر، حولك على أخصائي نفسي
0: استشاري،
1: يتعامل مع الشيء اللي يحتاج علاج. تدرين أنها من أهم العيادات اللي نحتاجها، واللي الإنسان ترى ما يستغني عنها
0: خاصة في عصرنا الحالي.
1: بالضبط،
0: أنه ارتفعت نسبة
1: أنه تفعيل العيادات هذه العيادات الاجتماعية، العيادات النفسية،
0: نعم،
1: بشكل أكبر، بحيث أنها تكون من أسباب جودة الحياة ومن أسباب جودة الصحة
0: مساندة.
1: شفتي بعد، نعم، الله سبحانه وتعالى. هذه لازم تفعل، لازم نوعي المجتمع بأهميتها. مهو بعيب أنك تروح، مهو بعيب.
0: أنا شوفي الحمد لله، لأن أثناء يعني مراقبتنا للوصمة هذه موجودة، نعم، ولا زالت موجودة، لكنها مع وعي المجتمع، مع التكثيف اللي حاصل، صارت مقبولة حتى أسريا عند المجتمعات. يعني صارت الأم يعني ممكن تشير لبنتها، ولا هي بنفسها تروح.
1: شوفي، خلينا نتكلم،
0: ولا أول ترى الأسر نفسهم يقولون ما بكل العافية.
1: خلينا نتكلم بشكل صريح، يعني
0: لازم صريح.
1: العيادات الآن اللي هي بدأت تاخذ حيز في المجتمع هي الإرشاد الأسري. حلو، المشاكل صح. الأسرية بين الزوجين، بين الأم والأبناء، لكن عيادات أخصائيين اجتماعيين، بحيث أنك أنت تعيد نمط تفكيرك، تعدل نمط تفكيرك، تعدل من سلوكياتك، تعدل من هذا الشيء. لسه احنا عندنا الآن اللي أصبح فيه وعي، وأصبحت ما شاء الله تبارك الله عياداتهم مرة تلقين في إقبال، هي الإرشاد الأسري، وهذا شيء مرة ترى صحي.
0: نعم،
1: نتمنى أنه يصير في وعي عند الناس بأنه ترى أنا حياتي زي، شفتي مثلا الشاشة اللي قدامك هذه، مثل ما تسوي لها أنت دائما أنه أبديت،
0: تحديث.
1: تنظيف، بتشيلين الحاجات اللي فيروس، ما عندنا من بالتكنولوجيا كذي فيروسات ما فيروسات، نفسنا حنا نحتاج، وهذه المفروض إن تكون من أساسيات حياتنا. لازم تغطيها شركات التأمين،
0: نعم،
1: لازم ينظر لها بأنها الخطوة الأولى،
0: نعم،
1: للوصول إلى جودة حياة نفسية وجسدية،
0: يا سلام،
1: ومجتمعية.
0: بالضبط. وأحيانا في أشخاص نرجع نقول بفضل وعيهم هم الصحي، وأنه سبحان الله دائما كل شيء الأساسه، يعني تجدين الوعي طبعا نتيجة البيئة، نتيجة مثلا إذا هو شخص يعني اطلع وكون علمه ومعرفته وثقافته وشكل وعيه الصحي، يبدأ يفهم أنه أنا لما تجي يتعرض لهذه اللخبطة، أو يجي يعرف أن ترى أوراقي يبغى لها ترتيب، حياتي يبغى. أحيانا تدرين وش أبسط مشاكلنا؟ اللخبطة.
1: بالضبط،
0: سوء تنظيمك أصلا. بالضبط، أنت لخبطتك حياتك، أنت مشاكلك مع عيالك من هنا ما حليتها، راكمتها، تجاهلتها. بعدين رحت للي هنا،
1: عملك هم من جيرانك،
0: وتضيف مهام أخرى، وتضيف مهام أخرى، وأجي بعدين أقول أنا فيني ضغط وحياتي. احيانا احنا نحتاج نرتب اوراقنا مثل
1: صحيح.
0: ما قلتي
1: صحيح.
0: وانا اخوي يقول شفتي ورقه الإيفور لو فيها زي الغبره، يتكلم، كان في نقاش بيني وبينه كذا حول الصحه النفسيه او بعض المشاكل، يقول تدري احنا وش نحتاج؟ تراها سهله، شفتي الورقه هي تراها مثل حياتنا وصحتنا النفسيه، مثل شيء نجي عليها غبار
1: وانفضي
0: انفض. ترى احيانا انا احتاج انظف، خلنا اعرف وين مشاكلي.
1: صح.
0: ايضا هل ترين ان احنا نحتاج نكون ايضا اهميه الصراحه في مواجهه عيوبنا؟
1: طبعا.
0: هل ترين انه العيوب ايضا اللي احنا سواء اكتسبناها او هي موجوده، او سلوكياتنا الخاطئه، هل ممكن تؤثر ايضا بشكل كبير؟
1: طبعا، كل ما كنت صريح مع نفسك، وكل ما كنت مرآة صادقه لروحك، كل ما أنت حليت مشاكلك بشكل أسرع، كل ما تحطيت إيدك على موضع الألم، حطيت إيدك على المكان اللي لازم يتغير فيك.
0: نعم.
1: أنت تعرفه، بس في بعض الناس تكابر، تقولك لا ما تصدق، تسمع من الناس لكن ما تصدق هي كاملة والكامل وجه الله. لا،
0: وأحيانا تجيهم انتقادات وهم ما يعرفون حقيقة أنفسهم، فيبدون يجردون ذاتهم أو يشعرون بالعار، أو تجي هذه المشاعر اللي تكسره وتدخله أيضا في نوبة. نرجع نقول يا الله الصحة النفسية

0: ودرجة تقبلي للصدمات الحياة وانفعالاتي وسلوكياتي طيب، وفهمي للحياة وكيف يعني حياتنا ماشية بكل مواقف اللي تحصل لي. مو والله تلقيني جت هالمشكلة مثلا، أنا اليوم عندي مشكلة أسرية أوكي أنا ثابت انفعالي، اليوم جتني مشكلة مادية والله عصبت وشلت وحطيت وعرفت أتصرف. لا، اللي يكون فيه استقرار في انفعالاته تعامله ومرونته في التعامل مع الصدمة أو الحدث أو الموقف والظرف اللي صار، سلوكه أنه يكون دائما متزن في انفعالاته وسلوكه وتقبله للشيء وحله للأمور، دائما في اتزان، هذا مستقر نفسي.
1: يا سلام، تدين أعرف واحدة ترى في ناس يا أختي ناخذهم نماذج أسلوب حياتهم يؤخذ، ودك تعرضينه نموذج، أنت تعجبين فيهم، أنت تعرفين مدى يعني أول شيء التصالح، ودك تأخذين نموذج حياتهم وكيف استطاعوا يتعاملون. في أمثلة، أنا أعرف أحد الأشخاص وهو طبيب تعرض لبعيد الشر لأحد الأورام وتطورت إلى درجة كبيرة واكتشفها بالصدفة، دخل في العلاج الكيماوي ودخل في كل، وهو نموذج عندنا في مركز عملي لما كنا سابقا لما كنت أعمل في المستشفى، أشوفه من النماذج الجميلة، لأن بعدين كان الكل متعاء ودكتور خلوق وجميل وكيف المرض وصل إلى هذا المستوى، كان يرفض يقول اللي بيجيني يقعد يبكي ويقعد يحزن ويقعد يعطيني هذه، أنا ما أبغى، أنا إنسان متصالح جدا، تقبلت العلاج، متقبل العلاج بكل سلام. ويذكر يقول بالعكس أنا قررت أني أعمل جدول، صرت أخذ بناتي حتى مرة يعني يأخذ بناتي يمشيهم، بدأ يهتم في يخلق مساحة إيجابية. وفي المقابل أعرف مرأة تقول من السيدات الله يذكرها بالخير، تقول أنا إذا ضقت من زوجي ذاك اليوم صار بيني وبينه خلاف، أتعمد في ذاك اليوم إذا يعني افترق يعني مثلا هو زعلان وهي زعلت، تقول أروح بعد ما نخلص زعلتنا، تقول أتعمد أسوي شيء مفرح.
0: إيه حلو،
1: يا تابع سينما، تقول أتعمد مير في ذاك اليوم اللي صارت لي فيه
0: عشان
1: مشكلة
0: عشان نتشتت
1: الفكرة.
0: طيب في شيء بعد قبل ما يداهمنا الوقت ودي أقوله، هل معنى الاتزان النفسي والانفعالي التحكم بالانفعالات والسلوك وكذا، أنه أنا من أول لحظة الصدمة لازم أكون متزن؟ لا، مو بترى شرط، أحيانا انفعالاتنا تسبق ردة فعلنا يعني عرفتي كيف؟ لكن اللي نقصده بهالشيء أنه عادي ترى أنت لما يجي يعني لا سمح الله سمعت خبر أو طحت في موقف أو جاك ظرف صعب جدا، عادي أنه أول ردة فعل تكون أنت يعني
1: حسب استجابتك
0: كيف طلعت مني.
1: إيه؟
0: حلو، لكن اللي نقصده أنه ردة الفعل الأولى طبعا أكيد إذا كان في الاتزان والثبات النفسي هذا والقوة على التحمل ما راح تكون في ردة فعل تزعلك وتزعل غيرك، ممكن تكون حادة شوي لكن من غير ما تدمر. اللي نقصده أنه بعد الصدمة الأولى وتلقي الظرف أو الخبر أو أني أقعد أنا حزنت تألمت اتضايقت أوكي، لكن أقعد بعدها بهدوء وأفكر أفكك وأعرف كيف أتصرف وأعرف كيف أطلع بأقل الأضرار والخسائر من هذا الشيء هذا.
1: الله، أنا أعتقد أجمل يعني أجمل عبارة ختمتي فيها أنه كيف أتجاوز هذه الأزمة، وهي قاعدة حتى على مستوى المنظمات. أنه أنا اليوم فيه شيء اسمه إدارة أزمات ومخاطر،
0: حافظ على ثبات الانفعالي
1: لها علم الحالة إدارة المخاطر. طيب أنت إدارتك للمخاطر والأزمات، أحيانا أحد الحلول أني كيف أطلع بأقل الخسائر والأضرار، وبعدين ترى فتح الصفحة الجديدة حلو في حياتنا بالضبط. مثل ما قلت،
0: ولو في شيء يتدمر كيف أنا أعيد، أقدر بعون الله أعيد بناءه،
1: عد بناءه عادي عادي يعني عرفت لي لذلك مقطع يقول عادي، إنه فعلا التسليم والقبول. وصلنا للخير.

0: الختام مستمعي الكرام تغريد شكرا.
1: شكرا لك.
0: كعادتك أنت سعادة جارية فعلا ومصدر هالسعادة في هالبرنامج من خلال طرحك وهذه الفرائد اللي صراحة دائما تقدمينها وهالمواضيع اللي احنا دائما نتداولها سويا. نتمنى نحن يعني نستمر وأيضا أنكم تجدون هذا الأثر الإيجابي من خلال هذا البرنامج بسعادة إن شاء الله عليكم جارية. تقبلوا تحيات فريق العمل. شكرا تغريد.
1: شكرا
0: بنت إبراهيم الطاسان كاتبة الرأي والأخصائية الاجتماعية. تقبلوا تحياتي أنا أيضا محدثتكم مريم القحطاني ومن الإخراج مخرجنا عبد المحسن آل سرام. فمان له
2: سعادة جارية.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحاً.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: ديرتي حبيبتي.

في حضن الجبال جنوب غرب المملكة، وفي مكان تخبئ فيه الصخور أسرارها، تنبض ذي عين لا كقرية مهجورة بل كقصيدة مكتوبة على جسد الزمن. هي ليست مجرد قرية من حجر، بل حجارة نطقت. نطقت حين اختلطت بالماء، والماء هنا ليس ماء فقط بل سر من السماء. تطل قرية ذي عين كلوحة معلقة على كتف جبل، بيوتها من الحجر الأبيض الجيري متراصة كأنها في حضن واحد، تخطف الأبصار بنقشها العفوي وتسرق القلوب بموقعها الذي لا يشبه أي مكان. يقول أحد كبار السن في المنطقة: هنا كنا وهنا كانت العين لا تنام، ينبع الماء من بين الصخور ويتسلل بين الحقول، يروي نخيلا ويمسح على جبين القمح والريحان. وهنا بنينا وعشنا وكتبنا أيامنا بالحجر والماء. عين الماء التي منحت القرية اسمها لا تزال تتدفق، وكأنها تقول: أنا الحياة وأنا السر وأنا البداية. لكن كما لكل نهر منعطف، مرت على ذي عين عواصف النسيان، غادرت الحياة وبقيت البيوت واقفة كجنود مرابطين لا يريدون الرحيل. لكن المملكة لا تنسى، جاءت رؤية 2030 فاستيقظت ذي عين من سباتها، أعيدت الأنفاس إلى أزقتها، وأضيئت الدروب، وعادت الحياة تدب في جسد القرية من جديد. يقول أحد السياح: ما كنت أتصور إن فيه مكان كذا، كأنه مشهد من فيلم تاريخي. تحولت ذي عين إلى تحفة سياحية تستقبل الزوار من كل صوب، يمشون في أزقتها، يصعدون سلالمها، يشربون من مائها، ويجلسون تحت ظلال شجر الموز، كأنهم عادوا إلى 1000 عام مضى بلا آلة زمن. هنا حيث تلتقي الحجارة بالماء وتصافح الجبال الغيم، تسكن ذي عين كأنها سر الزمن الذي تكلم. المملكة اليوم تعيد الحياة إلى هذه الجوهرة الأثرية، ترمم وتؤهل وتحيي، لا لتجعلها فقط وجهة سياحية بل لتكون ذاكرة حية تمشي بيننا. ذي عين ليست مجرد قرية، بل عين من التاريخ تنبع في قلب الوطن، وتظل تنادينا كلما عطشنا إلى الجمال واشتقنا إلى الجذور.

0: وعي. الطفل بطبيعته شخص يبحث عن المرح حتى في صداقاته، ولا يحبذ أن يكون الطرف الآخر بصحبته منعزلاً أو منغلقاً، وهذا ربما يثير لديه غريزة الطيش. ولكن مما يجعل الطفل على دراية بين معرفة طريق الصواب والخطأ يكمن بالتوجيه المستمر والحرص على الإلمام بالتفاصيل الخاصة بالطفل، والأهم من ذلك التعرف بشكل جيد على أصدقائه ومعرفة سلوكياتهم، وهذا سيختصر الكثير، لأن الصحبة تغير الشخصية سواء للأفضل أو للأسوأ، وتحديد مسار الطفل يبدأ من سن مبكرة ويستمر مدى العمر. فالأصدقاء سلعة ثمينة يجب معرفة تفاصيلها للحفاظ على الطفل وبناء هويته بشكل مثالي.
1: كنفة.
2: تحضرين الفرح يا حبيبتي؟ يلا تعالي نجلس برا.
3: إن من أكثر الفترات صعوبة لدى أي عائلة تتمثل في إصابة أحد كبار السن بالزهايمر، ما يزيد الأعباء في كيفية التعامل معه. لكننا من هذا المكان نقدم رسالة خالدة مفادها أن وقفتكم وتحملكم هو جزء بسيط من رد الجميل. هذا الأب وتلك الأم أمضيا وقتا طويلا في صناعة المستقبل، هم اليوم أجدر أن تهدوهم أنفسكم وتتحملوا تلك التبعات، لأن ذلك دين ودين وبر وحسن تعامل. فلا تتنازلوا عن تلك الرسالة، والزموهم لأنهم كانوا معكم في جميع أوقاتكم. أما اليوم فكونوا بجانبهم في أصعب الأوقات.
4: جنت وغضري
5: والقوافي ناغمت بيت قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديده.
6: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والابداع.
7: جمهور الشعر واهله من مطلع ضايه، سلام الى العموم.
8: مع اطلاله موسم جديد
9: شاعر الرايه،
8: حيث يلتقي الشعر باهله.
6: شاعر الرايه.
8: هيئه الاذاعه والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
10: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.
1: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم أيها الأعزاء في لقائنا الأسبوعي في الإذاعة تقرأ. وفي هذه الحلقة كتاب حل معضلة التسويف لتيموثي فيشيل. نرحب بك ضيفنا الدائم الأستاذ طارق المالكي، فحياكم الله.
2: أهلا وسهلا.
1: ما شاء الله العنوان مباشر، ما ذكر معضلة التسويف، ذكر حل معضلة التسويف، وكأنه يطرح الحلول.
2: تطرق في هذا الكتاب الجميل إلى تعريف التسويف، ومن ثم إلى التسويف والتأجيل، وإلى التسويف عندما يصل إلى عادة، وذكر عدة استراتيجيات للتسويف، وقال ما هي مشكلة التسويف إذا كان معظم الناس يسوفون، ومن ثم تحدث عن التسويف ومشكلة الانضباط الذاتي، وقال لماذا لا نكون مؤهلين لأداء المهمة بشكل أفضل غدا، وتحدث في الأخير عن خطوات فعالة للتغيير. هذا ما تطرق إليه المؤلف في هذا الكتاب.
1: نعم، ما الذي نعنيه بكلمة التسويف؟ هل كل شيء نؤجله يعتبر تسويفا؟
2: لا، ولكن عرف التسويف قال بأنه هو التأجيل الطوعي وغير الضروري لاتخاذ إجراءات وتنفيذ أعمال مخطط لها ومتفق عليها، على الرغم من معرفة القائم على تنفيذها بالآثار السلبية للتسويف، أو بالآثار السلبية التي قد تنجم عن هذا التأجيل، من حيث انعكاس ذلك على أداء المهمة المرتبطة بالإجراء، أو انطباع الفرد عن المهمة، أو حتى عن رأيه في نفسه إذا سوف. وقال بأن التأجيل أو التسويف يأخذ عدة أشكال في حياتنا، فهناك تأجيلات، كما أنت سألت هل هو كل تأجيل تسويف، هناك تأجيلات لا تعتبر ضرورية بل حكيمة أحيانا. وضرب مثلا وقال، يعني عندما نقرر اتخاذ إجراءات حيال مشروع ما لأننا ننتظر إفادة أو تغذية راجعة كما يقال، أو معلومات إضافية بشأنه، فمن الحكمة في هذه الحالة أن نؤجل أعمالا ونبطئ من سيرها، بدلا من التصرف حيالها باندفاع غير محسوب العواقب. وقال يعني التأجيل يعتبر جزءا أساسا من حياتنا، لأن كل لحظة تمر بنا تحمل معها عددا من الأعمال التي يجب القيام بها. فيقول ما الذي سنختاره بيننا؟ قال يستند هذا الخيار إلى نوايانا المسبقة وإلى خططنا التي وضعناها لإنجاز أعمالنا، ولكن كل هذا يعتمد على ما أسماه بسياق اللحظة الراهنة، ماذا يحدث الآن وما هو تأثير على حياتنا. وهذا مشاهد عند الإنسان عندما أراد أن ينجز مهمة ما، هذه المهمة مخطط لها في السابق، ولكن أحيانا إرادته قد تخونه، يفضل عدم الخوض في غمارها، أو أن يتوقع نتائج سلبية إذا قام بها، أو يفضل الراحة والدعاء عن القيام بها، أو يحاول يعني أن يضع مكانها مهمة أسهل. فهذه مرتبطة بالنوايا التي تحدث عنها المؤلف في كتابه القيم. ولكن يقول التسويف بخلاف أشكال التأجيل الأخرى التي قلنا عنها، يقول هو التقاعس الطوعي والتلكؤ في اتخاذ إجراء معين حتى عندما نعلم أننا يمكننا عمل هذه الإجراء الآن، فلا يوجد ما يحول بينك وبينه في الوقت المناسب. فغالبا التسويف يعود إلى التكاسل والتخاذل عن يعني تفعيل العمل، وكذلك عن تحويل النية والخطة والمسؤولية إلى إنجاز. فقال هذه هي المعضلة الحقيقية للتسويف التي تحدث عنها، ولماذا نتخاذل عن هذا التصرف، ويقول لماذا نكون نحن ألد أعدائنا؟ ولماذا تقوض الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها بالسماتة؟ ويقول الهم من هذا كله هو كيف نحل معضلة التسويف هذه.
1: جميل. تحدثت على أنه تأجيل طوعي لأمور نحن ندرك ما ينتج عن هذا التأجيل. طيب إذا ما كنا ندرك هل يعتبر هذا من التسويف إذا ما أدركت يعني أبعاد هذا التأجيل؟
2: هو يقول يجب أن نستوعب أسباب هذا التأجيل، لماذا يعني لا نتخذ إجراء في الوقت المناسب. وقال هو أفضل قرار لتنفيذ أفضل قرار لخدمة أنفسنا ونفسياتنا هو عدم التسويف، وخصوصا في غير موضعه. وقال يجب أن نضع استراتيجيات محددة للتغلب على هذا التقاعس، وقال بهذه الاستراتيجيات مهمة للغاية، لأن التسويف أصبح عادة دائمة لكثير من الأشخاص. وقال بأنه استجابة اعتيادية للمهام والمواقف، وقال هي عادة داخلية وعملية غير واعية، وهذا بالنسبة لجميع العادات. فيقول تجده يسوف دون أن يفكر. وأظهرت الأبحاث أن التسويف يصبح سلوكا مزمنا بنسبة إلى 20% من سكان العالم على الأقل، وهذا يؤثر على مناحي عدة في حياتنا. ولكن على الضفة الأخرى من النهر، يقول تغيير العادات ليس بالأمر الهين، لأنه يحتاج إلى بذل جهد واعي واتباع استراتيجية محددة حتى تغير العادة. ومنها الاستراتيجيات التي تتحدث عنها أو الذي تحدث عنها المؤلف في هذا الكتاب.
1: البعض لديه ترتيب أولويات لكنه يعني يبالغ في هذا الترتيب حتى يصل إلى مرحلة التسويف.
2: هنا الفارق بين التأجيل العادي كما أسماه المؤلف والتسويف، وقال هذا هو البداية الصحيحة لحل المشكلة. ويقول في خضم يعني عملية اكتشافك للتأخيرات الطوعية اللي هو التأجيل الذي تتعمد القيام به وقد تؤثر على سعادتك وتقوض نجاحك، يعني سترى نمطا محددا وتكتشف أن هذا المهام أو هذه الإجراءات إنما يعني تشترك في

0: داخلك. فالأفضل يعني هو أن تضع المهام والمشروعات التي تميل إلى تسويفها في قائمة واكتبها في ورقة منفصلة، وبجوار كل مهمة دون المشاعر والأفكار التي يعني تعن لك عندما تفكر في تسويف هذا الأمر. فقال هذا الأمر قد يكون متعلق بكونك غير متأكد من الطريقة المثلى لإتمام مهمة ما، لذلك أنا سوف أسوف، لأنه يسعى للمثالية. ويقول عندما تنتهي من كتابة هذه القائمة ابحث عن الأنماط المشتركة والأفكار المشتركة التي ذكرتها، فقد ترجع إلى ما دونته في وقت لاحق أثناء صراعك مع التسويف.
1: نواصل وإياكم مستمعينا حديثنا بعد فاصل قصير.

0: من جديد نحييكم مستمعينا، ولا زال حديثنا في هذه الحلقة في كتاب حل معضلة التسويف لتيوثي فيشيل. الكاتب أتى في أيضا مباحث هذا الكتاب حول استراتيجيات يمكن من خلالها أن نقاوم هذا التسويف.
1: نعم، ولكن يعني قبل أن نتحدث، كما قال، ابحث عن أسباب التقاعس أو أسباب التسويف إذا صحت التسمية، ويقول يعني لماذا يسوف الناس؟ قال بأن نتائج الأبحاث في هذا الشأن واضحة، فالذين يكثرون من التسويف لا يحققون كثيرا من الإنجازات في حياتهم بوجه عام، كما أنهم أكثر عرضة للمشاكل السلبية والمشكلات الصحية. ويقول لقلة الإنجازات سبب يسهل شرحه هو التسويف، ولكن كثير ما يعانون لأن ارتباط المشاعر بالتسويف يصبح ارتباط مزمن نتيجة حالة مزاجية يفضلها الإنسان، كأن يكون مثلا غاضبا أو يكون حزينا أو أن يكون متكاسلا، وبالتالي يتعود على التسويف ويتلبسه هذا الشعور عند المهمات. فيقول عند التسويف يعتقد الشخص أن حالته النفسية سوف تتحسن لأنه لن يقوم بالمهام التي لا يريد تنفيذها، وبالتالي سوف أو ربما يستمتع بممارسة هواياته المفضلة بدلا من ذلك. ولكن الأبحاث ماذا قالت؟ قالت أن الأشخاص أثناء عملية التسويف وفي مرحلة ابتعادهم عن المهام التي لا يريدون إنجازها لا يكونون سعداء بالضرورة، بل يشعرون بمزيج من الأحاسيس والعواطف الأخرى بما في ذلك الشعور بالذنب، وبالتالي لا يشعر من يسوف بتلك السعادة الغامرة التي كان يمني نفسه بها. وقال هذه حقيقة قد يتداركها بعض الناس ولكن على المدى الطويل، وقد تتفاقم لدى البعض الآخر. فهنا يعني سببين ذكرها أو نتيجتين: أن التسويف يؤدي إلى التوتر وإلى رفع الضغط، وهو الأمر الذي يؤثر على الصحة عموما وعلى الجهاز المناعي خصوصا، وثانيها يقول يؤثر التسويف والتأجيل بلا داعي على السلوكيات الصحية التي من المفترض اتباعها، مثل ممارسة التمارين الرياضية وتناول الطعام الصحي والقسط كافي من النوم. يقول هذا يؤثر على الصحة على المدى المتوسط والمدى الطويل. ذهب إلى استراتيجية هنا أو العدة استراتيجيات في الكتاب، ذكرنا الاستراتيجية الأولى قبل الفاصل وتحدث عن الاستراتيجية الثانية، ويقول فكر لبرهة في قائمة المهام التي أعددتها كما ذكر آنفا، وتذكر أن هذه المهام أو المشروعات التي تعمد إلى تأجيلها، ثم أعد جدولا من عمودين وانسخ قائمة المهام والأهداف هذه إلى العمود الأول من الجدول، وفكر في إضافة المزيد من المهام. فيقول فإن لم تكن ممن يفضلون الكتابة والتدوين يمكنك الاستعراض هذه المهام في عقلك والتفكير فيها قليلا. ويقول بجانب كل مهمة من هذه المهام دون أو تذكر كيف أثر التسويف عليك فيما يتعلق برضاك عن نفسك، عن صحتك، علاقاتك، وضعك المالي، درجة الإجهاد والتوتر، الضغط الذي عانيت منه. ويقول مناقشة هذه النقاط يمكن أن تتناقش فيه مع شخص يعرفك جيدا، وقد

0: فاجأ بما يقوله لك هذا الشخص عن آثار التسويف التي لاحظها في حياتك، فيقول يعني للتسويف عواقب أخرى يغفل عنها مع معظم الناس، منها عدم الوفاء بالوعود والالتزامات والفشل في العمل وتلاشي فرصة الترقية. وسوف ترى، يقول في قائمتك هذه يعني حجم الضرر الذي يلحقه التسويف بحياتك، وإذا واصلت القراءة باستمرار في هذه القائمة سوف تتخلص من هذه الآثار إلى الأبد. ثم ذهب إلى مشكلات يعني أو أنواع المشكلات، الانضباط الذاتي كما قال، وأنه قد يمتد إلى التبذير في الإنفاق والتبذير بالطعام، وذكر أنها تكون امتدادا للتسويف أحيانا. فلماذا نفشل في ضبط أنفسنا عندما يتعلق الأمر بالتسويف؟ فيقول باختصار أننا نتنازل عن كثير من الأشياء لنشعر بالراحة. هنا يتحدث على الانضباط الذاتي وكيف أنه مشكلة قد تنتج من عدم التسويف.
1: نعم، كثير من الناس يعني يتحدث على أنه من الصعب أن يقوم بعمل الجدول وفرز للمهام والأولويات، لكن يبحث عن خطوات عملية أكثر تؤدي إلى التغيير.
0: نعم، يعني هو ذكر خطوتين هنا، أسمى الخطوة الأولى بالسفر عبر الزمن، وقال بأن علماء النفس المختصون ينصحون بما أسماه بالتنبؤ الوجداني، أي أننا يجب أن نستخدم الصورة العقلية للمستقبل بشكل متكرر وأكثر دقة، يجب أن نعيش في المستقبل وكأنه في الحاضر. فذكر مثال، يقول يجب أن يتخيل الشخص الذي يدخر المال للتقاعد حياته عند الاعتماد على مدخرات التقاعد، ولزيادة وضوح هذه الصورة يجب أن يحدد الأرقام التي سوف تمثلها ميزانيته في ذلك الوقت، مع الأخذ بالاعتبار حاجته إلى الرعاية الصحية وزيادة نفقاته مع التقدم في العمر. ويقول بالتالي يمكن أن تساعدنا هذه الخطوة التي أسماها بالسفر عبر الزمن على التنبؤ بالمستقبل بصورة أكثر دقة، وتدفعنا لاتخاذ إجراء ملائم في اللحظة الحالية للابتعاد عن التسويف. الخطوة الثانية أسماها بتوقع الخطأ والتعامل معه، وقال بأنها أكثر فاعلية من الخطوة الأولى التي هي السفر عبر الزمن، ولكن يبدو أنها صعبة التنفيذ. فيقول في هذه الحالة، وبدلا من محاولة تغيير ما يبدو متأصلا في التفكير البشري، عليك ببساطة أن تظن أو تتوقع أنك مخطئا وتنطلق من هذه النقطة. فيقول نحن بذلك نقوم يوميا عندما نتوقع حالة الطقس، وعندما نتعلم القيام بذلك عندما نواجه صعوبات مالية غير متوقعة. ويقول لأننا قادرون على التأقلم مع التوقعات الحيوية، يمكننا أيضا التأقلم بسرعة مع التنبؤات الوجدانية الخاطئة. وهذه الخطوة يقول يجب أن تتبع منهجين، أولهما إذا وجدت نفسك على وشك الاستسلام لإغراء التسويف على أساس أنك سوف تؤدي هذه المهمة بشكل أفضل فيما بعد، يقول توقف لحظة وفكر، توجد مشكلة في توقعاتي؟ فهناك احتمال ألا أشعر برغبة في أداء هذه المهمة غدا. ويقول من المهم إضافة الفكرة التالية إلى الأفكار التي تجول في خاطرك، وهو ليس لزاما أن تطابق حالتي الوجدانية الحالية نيتي في التصرف وإنجاز المهمة. والمنهج الثاني يقول إذا عقدت العزم على تنفيذ إحدى المهام غدا وأتى الغد، فتوقع أنك لن تكون متحمسا ومتلهفا للبدء في تنفيذها كما كنت، فبالنظر إلى نيتك بالأمس أو في وقت سابق وأنت في حالة مزاجية جيدة ومتفائلة لأنك وضعت خطة محكمة، من المحتمل أن تشعر بقدر أقل من السعادة لأن المهمة أصبحت حقيقية وواقعة أمامك. ويقول هذا يعتبر أيضا جزء من التنبؤ الوجداني المتحيز كما أنفاه أو كما أسماه المؤلف. كيف تساهم طريقة التفكير في تعزيز التسويف لدينا؟ طريقة التفكير هو تقليص حجم المكافآت المستقبلية مقابل المكافآت قصيرة الأمد، لأننا ننظر المستقبل المكافآت المستقبلية أنها سوف تكون يعني كبيرة عندما نؤجل وعندما نسوف، وقال هذا غير صحيح. وكذلك قال من الأخطاء في التفكير في التسويف أو من الأخطاء في التفكير التي تقود إلى التسويف هو وهم التخطيط، وقال بطبيعة البشر أحيانا المغالاة في التفاؤل، فنظن أن بإقدارنا أو بمقدورنا إنجاز كثير من المهام في وقت أقل من المطلوب، فمن المفترض أن هذه المهام سوف تستغرق وقتا أقل من المعتاد، وقال هذا هو لب المشكلة، فنحن لا نفكر في الوقت الذي سوف تستغرقه المهمة استنادا إلى خبراتنا السابقة، بل نركز على حدث فردي دون أن نأخذ في الاعتبار خبراتنا السابقة في التعامل مع المواقف ذاتها، وقال هذا من سوء التخطيط. وكذلك من الأخطاء في التفكير هو إعاقة النفس لحمايتها، وإعاقة النفس يقصد به هو خلق الأعذار والمبررات على نفسك. وذكر مثالا يقول: إذا كان من المفترض أن تركض مع أحد أصدقائك فلن تشكك أبدا في قدرتك على الركض، ولكن سوف تلقي باللوم مثلا على الحذاء الثقيل مثلا أو على أي شيء آخر غير نفسك. أما إذا فزت بالسباق فترى نفسك أهلا للتقدير والثناء، أي أن لن تلوم نفسك أو قدراتك في كلا الحالتين.
1: وحتى لو يعني ركضت بمفردك يمكن ما تلجأ إلى المقارنة، بعكس أو بخلاف فيما لو ركضت معه فستعتبر أنه مقياس للركض المثالي مثلا.
0: أحسنت، وهذه من الأشياء التي قد تساهم تفكيرنا في تعزيز فكرة التسويف.
1: إذن مستمعينا، كانت هذه الحلقة وهذا الحديث في كتاب بعنوان حل معضلة التسويف لتيموثي فيشيل. شكرا لطيب متابعتكم، وبإذن الله في الأسابيع القادمة لنا بكم لقاء. السلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية. مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات. تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل.
2: الله الله الله.
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير. أنت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
6: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
7: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
6: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس 5 مساء. معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
8: ونستكم لنا ترمونسين، أنتم من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
6: ونسمع نبض الناس أول بأول.
9: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
10: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلاكم،
6: عز النهار يزين يومك.

0: عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: إشارات المرور ليست مجرد ألوان أو لوحات على جوانب الطريق، بل هي لغة عالمية تنظم حركة السير وتساعدنا جميعاً سواء كنا سائقين أو مشاة على التنقل بأمان. يمكننا تشبيهها بميزان حساس يضبط إيقاع الشوارع ويحمي حياتنا، لكن للأسف الكثير منا يتجاهل هذه اللغة، مما يؤدي إلى حوادث مأساوية يمكن تفاديها بسهولة. خلونا نبدأ بالأرقام. هل تعلم أن حوالي 1,300,000 شخص يموتون سنوياً بسبب الحوادث المرورية حول العالم؟ والنسبة الأكبر من هذه الحوادث تعود لعدم الالتزام بقواعد المرور، وعلى رأسها إشارات المرور، إشارات التوقف، الإشارات الضوئية، وحتى خطوط المشاة وضعت لهدف واحد، الحفاظ على سلامة الجميع، لكنها ما تؤدي دورها إلا إذا احترمناها. طيب ليش الالتزام بإشارات المرور مهم؟ أولاً لأنها تنظم حركة السير. تخيل شارع مزدحم بدون إشارات مرور، النتيجة فوضى كبيرة وزحمة خانقة والكثير من الحوادث. إشارات المرور تعمل كدليل واضح ينبهك متى تتحرك ومتى تتوقف ومتى تنتبه لما حولك. ثانياً، إشارات المرور تحمي الأرواح. على سبيل المثال، عندما تلتزم بالإشارة الحمراء فأنت تمنح المشاة فرصة لعبور الطريق بأمان. عدم احترام الإشارات يعرض السائق والمشاة لخطر مباشر، وحدث بسيط ممكن يتحول لكارثة بسبب لحظة تهور. ثالثاً، الالتزام بالإشارات يقلل من التوتر على الطريق لما الجميع يلتزم بالقواعد. تصير القيادة تجربة أسهل وأقل ضغط، على العكس إذا بدأ كل شخص يتصرف بطريقة عشوائية تنتشر الفوضى ويزيد الغضب بين السائقين، وربما يؤدي ذلك إلى حوادث مرورية خطيرة. لكن ليش البعض يتجاهل إشارات المرور؟ للأسف بعض السائقين يعتقدون أن الالتزام بالإشارات مضيعة وقت، خصوصاً إذا كانت الطرق فاضية أو إذا كانوا في عجلة من أمرهم، وهناك من يظن أنه محترف بما يكفي لتجاوز القواعد. الحقيقة أن هذه السلوكيات تعكس قلة وعي، لأن حتى السائق المحترف ما يقدر يتنبأ بحركة الآخرين. وش ممكن نسوي عشان نعزز ثقافة الالتزام؟ الحل يبدأ بالتوعية. كل فرد في المجتمع له دور، من المدارس اللي تعلم الأطفال أهمية إشارات المرور، إلى الإعلام اللي ينشر حملات توعوية مستمرة، وللحكومات دور كبير أيضاً في فرض القوانين المرورية بصرامة، لأن التهاون قد يشجع على المزيد من المخالفات. وأنت كسائق تقدر تسوي الكثير. مثلاً احرص دائماً على التوقف عند الإشارات الحمراء حتى لو كنت الوحيد في الطريق. انتبه لإشارات التحذير والتنبيه، مثل الإشارات التي تشير إلى وجود أطفال قرب المدرسة أو تقاطع طرق خطير. إذا كنت في منطقة سكنية أو قرب مدرسة، التزم بالسرعة المحددة واحترم خطوط المشاة. المشاة لهم دور أيضاً، عبور الطريق من الأماكن المخصصة لهم، واحترام إشارات المشاة الضوئية يساهم في تقليل الحوادث بشكل كبير. تذكر أن الطريق مسؤولية مشتركة بين الجميع. ختاماً، إشارات المرور ما وضعت عشان تعطلنا أو تضيع وقتنا، لكنها أداة لحماية حياتنا وحياة أحبائنا. الالتزام بها يعني شوارع أكثر أماناً وحوادث أقل، وهو انعكاس لوعي المجتمع واحترامه لقواعد الحياة. خلونا نتفق، الطريق ملك للجميع، وسلامتنا تعتمد على احترامنا لهذه القواعد البسيطة. إذا التزمنا بها نضمن رحلات آمنة، أقل توتراً، وأهم شيء حياة خالية من الحوادث.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: معكم في إذاعة الرياض.

إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة المستمعين والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد معكم للحديث عن أسماء الله الحسنى. كلنا يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما مئة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. أرأيتم هذا الفضل العظيم؟ من أحصاها دخل الجنة، باب شرع لنا من فضائل الله عز وجل لدخول الجنة، وهو من خلال هذه الأسماء والصفات. يقول ابن القيم: مراتب إحصاء أسماء الله ثلاث. الأولى إحصاء ألفاظها ومدلولها، والثاني فهم معانيها ومدلولها، والثالث دعاء الله بها، لقوله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم يقول: ليس حاجة للأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة ربها، إلى معرفة بارها وفاطرها. يقول: ولا سبيل لهذا إلا بمعرفة أوصاف الله وأسمائه. وقد يقول قائل: يا جماعة، هذا تكلف، وهذا حقيقة تشديد، أو ربما مطالبة لعوام الناس بما هم ليسوا بملزمين به. حقيقة لن يتلذذ العبد بطاعة الله ومعرفته إلا إذا كان تحققت هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها ابن القيم وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله. ولذلك يقول ابن القيم: كلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب. يا عبد الله، تخيل نفسك وأنت صائم، وتخيل نفسك وأنت تصلي، تخيل نفسك لو أنك ذهبت لعمرة أو لحج، أو تقربت إلى الله بأي قربة، وأنت تتلذذ بمناجات الله عز وجل، وأنت تتخيل عظمة الله وأسمائه وصفاته. أيكون هذا كمن قلبه غافل وساهٍ وميت؟ لا والله، نعم والله، كلما كان العبد بالله أجهل كان منه أبعد. والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. لهذا عرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وعرف سبحانه وتعالى بالكمال الموصوف وبالإحسان والجمال والجلال المعروف. وكلما كانت هذه المعرفة في قلبك كلما كنت منه أخوف، وكلما كنت له أخشى، وكلما كنت له أتقى. فلا ترى العبد إلا يذل نفسه لعزة الله، ولا تراه يخضع إلا لعظمة الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. ومن عرف ربه عرف نفسه. أحبتي الكرام، أسألكم، سلوا هؤلاء الذين سجنوا، سلوا هؤلاء الحيارى، سلوا هؤلاء الذين هم في غيابة البدع وغيابات كفر الأديان، لماذا هم لا يعرفون الله حق معرفته؟ إلا لأنهم جهلوا أسماء الله وصفاته، وما تقربوا إليه بمعانيها ولا بألفاظها ولا بدعائه سبحانه وتعالى بها. معاشر الكرام، الملك الحق الرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر يحب من عباده أن يعرفوه، بل ويحب من عباده أن يتصفوا بصفاته وأن يتحلوا بها على وجه يليق بهم. فإن كان الله رحيم فإنه يحب الراحمين، وإن كان الله شكور فإنه يحب الشاكرين، وإن كان كريم فإنه يحب الكرماء المتصدقين، وإن كان صبور كما في الحديث المشهور فإنه يحب الصابرين، وإن كان محسن فإنه يحب المحسنين، وإن كان عفو يحب العافين، وإن كان تواب يحب التوابين، وإن كان طيب فهو يحب الطيبين. الله جميل يحب الجمال، عليم يحب العلم وأهله والمعرفة وأهلها. إنه ستير يحب أهل الحياء والستر، رفيق يحب الرفق، وأحباب الله هم الذين يتصفون بصفات الله ويتخلقون بما جاء من أسمائه وصفاته. معاشر الأحبة، لن يصل العبد لتقوى الله إلا بالعلم والخشية. ألم يقل الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشدنا خشية لله. ألا إنه من الواجب علينا أيها الأحبة المستمعون والمستمعات أن نتبع ما جاء عن الله سبحانه وتعالى

الله في الأسماء والصفات وفي الدعاء لله عز وجل بها بقلوب حاضرة تحمل التفكر والتدبر، والله هو الهادي إلى سواء السبيل. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. كنوز الحرمين.
1: منذ اللحظة التي يصل فيها الحاج أو المعتمر إلى المسجد الحرام أو المسجد النبوي، تحيط به منظومة متكاملة من الخدمات قد لا يلتفت إليها وهو يؤدي عبادته، لكنها تبقى على أهبة الاستعداد لخدمته في أي لحظة. ومن أهم المنظومات منظومة الرعاية الصحية التي جعلتها السعودية إحدى الركائز الأساسية في خدمة ضيوف الرحمن، انطلاقا من أن سلامة الإنسان تأتي في مقدمة الأولويات، وأن تمكينه من أداء عبادته بصحة وطمأنينة جزء من رسالة المملكة في خدمة الحرمين الشريفين. ولهذا سخرت وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة شبكة متكاملة من المراكز الصحية داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي والمشاعر المقدسة، تقدم خدماتها على مدار ساعة وتشمل الفحص الطبي والرعاية الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، إضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج إلى رعاية متقدمة إلى المستشفيات المتخصصة. وتعمل هذه المراكز وفق خطط تشغيلية مرنة تتكيف مع الزيادة في أعداد الزوار خلال الموسم، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة بكفاءة عالية. ولا تقتصر الخدمة الصحية على المراكز الطبية الثابتة، بل تمتد إلى فرق الإسعاف الميدانية المنتشرة في أنحاء المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتضم هذه الفرق أطباء ومسعفين وفنيي طوارئ يعملون في مواقع قريبة من أماكن تجمع المصلين، وعند الحاجة إلى نقل الحاجة إلى المستشفى تتولى سيارات الإسعاف المجهزة بأحدث المعدات الطبية عملية النقل مع تقديم الرعاية اللازمة أثناء الطريق. وفي بعض الحالات الحرجة تفعل خدمات الإخلاء الطبي وفق الخطط المعتمدة، بما يضمن حصول المريض على

0: وتقليل زمن الاستجابة، وهو ما ينعكس مباشرة على جودة الرعاية المقدمة لضيوف الرحمن. ولا يغيب الجانب الإنساني عن العمل الصحي في الحرمين، فالعاملون في هذا القطاع لا يقتصر دورهم على تقديم العلاج، بل يحرصون على طمأنة المرضى ومساعدتهم والتواصل معهم بلغات مختلفة عند الحاجة، بما يخفف عنهم مشقة المرض أو الإرهاق، خاصة أن كثيرا من الحجاج والمعتمرين يكونوا بعيدين عن أوطانهم وأسرهم، كما تحظى الفئات الأكثر احتياجا مثل كبار السن وذوي الإعاقة وأصحاب الأمراض المزمنة بعناية خاصة من خلال فرق متخصصة تتابع احتياجاتهم وتقدم لهم الدعم اللازم أثناء أداء مناسكهم، بما يساعدهم على إتمام عباداتهم بأمان وراحة. وهكذا يظل القطاع الصحي أحد الأعمدة الرئيسة التي تستند إليها منظومة خدمة الحجاج والمعتمرين، بما يقدمه من خدمات علاجية ووقائية وإنسانية تعكس حرص المملكة على أن يبقى المسجد الحرام والمسجد النبوي مكانين يجتمع فيهما الأمن والسكينة والرعاية، لتكتمل رحلة العبادة في أفضل الظروف الممكنة.
1: كنوز الحرمين. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
3: الله الله الله،
2: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية، وصلت خير، أنت في الصدارة.
4: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
5: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
6: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: فرصة.
8: تخيل إنك صحيت الصباح، فتحت عيونك، شفت السقف فوقك، التفت يمين وصار كل شيء موجود، الغرفة موجودة، السرير موجود، يدك موجودة، وجهك في المراية موجود، لكن في شيء واحد كان ناقص. أنت ما تعرف مين أنت، ما تتذكر اسمك، ما تتذكر عمرك، ما تعرف مين الأشخاص اللي حولك، ولا تعرف ليه هذا البيت هو بيتك، ولا حتى تتذكر أنك أمس كنت هنا. تقوم من السرير، تمشي للمرآة، تناظر وجهك طويل وتسأل نفسك، هل هذا أنا؟ لكن السؤال نفسه غريب، لأن كلمة أنا تحتاج إلى قصة، والقصة تحتاج إلى ذاكرة. إحنا غالباً نفكر أن الذاكرة عبارة عن صورة قديمة محفوظة داخل الرأس، صورة من الطفولة، رحلة، وجه شخص نحبه، أول يوم في المدرسة، أول وظيفة. لكن يمكن الذاكرة أكبر من كذا بكثير. يمكن الذاكرة هي الشيء اللي يخلي أمسك متصل باليوم، ويمكن بدونها ما نفقد الماضي، بس نفقد جزء من تعريفنا لأنفسنا. تعالوا نبدأ من الصفر، خلونا نجرب تجربة صغيرة. تخيل أنك قابلت شخص لأول مرة، قال لك أنا أعرفك، تسأله على طول من وين؟ من وين تعرفني ومين أنت؟ راح يقول لك أنا أخوك. بتقول كيف أعرف أنك أخوي؟ بيقول لك لأننا تربينا سوا، لكن بالنسبة لك ما في سوا، ما في طفولة مشتركة، ما في أسرار، ما في موقف ضحكتوا عليه قبل عشرات السنين، ما في عيد اجتمعتوا فيه، ما في صورة قديمة. هو يعرف قصتك وانت ما تعرفها، وهنا تبدأ واحدة من أغرب مشاكل الذاكرة، أن الإنسان قد يحمل عن قصة لا تستطيع

0: تستطيع أنت الوصول لها. الدراسات حول الذاكرة الذاتية تشير إلى أن ذكرياتنا الشخصية ليست مجرد أرشيف للماضي، هي مرتبطة بقوة بالطريقة التي نبني بها تصورنا عن أنفسنا وهويتنا. يعني لما تقول أنا شخص هادي، غالباً ما عندك ملف داخل راسك مكتوب عليه مثلاً فلان هادي، لكن عندك عشرات المواقف تتذكر كيف تصرفت فيها، ومن مجموع هذه الذكريات تتكون صورة هذا أنا. لكن هل الذاكرة تحفظ الحقيقة؟ هنا المفاجأة. خلونا نسأل سؤال بسيط، لو قدرت تمسح ذكرى واحدة فقط من حياتك، هل بتمسحها؟ يمكن ذكرى مؤلمة، أو شخص خذلك، أو خسارة تعرضت لها، كلمة سمعتها وما نسيتها، موقف تخجل منه. لكن لو مسحت هذه الذكرى، هل تمسح الألم فقط؟ أم تمسح أيضا الشخص الذي أصبحت عليه بعدها؟ لأن بعض الأشياء اللي كسرتنا هي نفسها الأشياء اللي علمتنا. الشخص اللي خذلك يمكن هو نفس الشخص اللي علمك كيف تختار. الخسارة يمكن علمتك قيمة الموجودين. الفشل يمكن غير طريقة نظرتك لنفسك. فماذا لو كانت ذاكرتنا المؤلمة ليست مجرد عبء؟ ماذا لو كانت جزء من هندسة شخصياتنا؟ ويمكن عشان كذا كل مرة نتذكر فيها شخص نحبه، نحن ما نعيد الماضي فقط، نحن نعيد وجوده في حياتنا. وكل مرة نحكي قصة من طفولتنا، نحن نقول للعالم هذه بعض الأشياء التي صنعتني. يمكن لهذا السبب نخاف من النسيان، مو لأننا نخاف أن ننسى الأحداث، لكن لأننا نخاف أن ننسى من كنا. فاليوم إذا عندك صورة قديمة احتفظ فيها، مو لأنها تثبت أن هذا اليوم حدث، لكن لأنها يمكن يوما ما تذكرك بشخص كنت عليه. واكتب أحيانا، اكتب تفاصيل صغيرة، شربت قهوتك وين، مين اتصل عليك، وش الشيء اللي ضحكك، وش الشيء اللي أوجعك. لأن الذاكرة مهما كانت قوية تتغير، لكن القصة اللي نكتبها عن حياتنا ممكن تساعدنا أن نرجع لها يوما ما. يمكن الإنسان ما يعيش مرتين، لكن بالذاكرة نزور حياتنا القديمة كل ما اشتقنا لها، وهذه يمكن أجمل هدية أعطانا إياها العقل. فرصة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
3: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: ديرتي حبيبتي.

حين تكلم الطين ونهض الوطن. في قلب الرياض، في تلك الأرض التي لا تنام على الهزيمة ولا تفيق إلا على المجد، يقف قصر ليس ككل القصور، قصر صنع من طين لكنه حرر وطنا.

0: إنه قصر المصمك، قلعة من صمت وطين كتبت في جدارها صفحة لا تمحى من تاريخ المملكة. الفجر لم يكن عاديا في صباح الخامس من يناير عام 1902، كان فجرا يتنفس الخوف ويتحسس المجد. وفي الظلال تسللت خطوات رجال لا يحملون البنادق فقط، بل يحملون الأمل والحق وراية لم تطوى يوما. كان على رأسهم شاب لم يبلغ 30 من عمره، لكنه حمل قلب مملكة بأكملها، الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود طيب الله ثراه. في فناء القصر دار صراع لم يكن على السلطة بل على الكرامة، على استعادة وطن تشرد، وعلى شعب يبحث عن رايته. وسقط بن عجلان حاكم الرياض آنذاك، وسقط معه جدار الخوف، ومن هناك من بين جدران الطين الساكنة نهضت الدولة وانطلقت مسيرة التوحيد التي خطها الملك عبد العزيز ورجاله، لتصبح المملكة العربية السعودية كما نعرفها اليوم.
1: دار

قصر المصمك ليس مجرد قلعة، إنه شاهد صامت على زلزال غير وجه التاريخ. هو المكان الذي تحولت فيه الحكاية من مجرد فكرة إلى وطن. هنا لا نحكي تاريخا بل نستنشق روحه.

0: وعي.
1: الطفل بطبيعته شخص يبحث عن المرح حتى في صداقاته، ولا يحبذ أن يكون الطرف الآخر بصحبته منعزلاً أو منغلقاً، وهذا ربما يثير لديه غريزة الطيش. ولكن مما يجعل الطفل على دراية بين معرفة طريق الصواب والخطأ يكمن بالتوجيه المستمر والحرص على الإلمام بالتفاصيل الخاصة بالطفل، والأهم من ذلك التعرف بشكل جيد على أصدقائه ومعرفة سلوكياتهم، وهذا سيختصر الكثير، لأن الصحبة تغير الشخصية سواء للأفضل أو للأسوأ، وتحديد مسار الطفل يبدأ من سن مبكرة ويستمر مدى العمر. فالأصدقاء سلعة ثمينة يجب معرفة تفاصيلها للحفاظ على الطفل وبناء هويته بشكل مثالي. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: من يا حقوقي وعيش انت في برادك، ماني فاضي للعناد وما انت فاضي.
1: عز النهار عز النهار.

0: مساكم الله بالخير، يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من برنامجكم عز النهار من اثير اذاعه الرياض. نقول مساء الخير صباح النور، ما تفرق، ما احلى واجمل واروع مستمعين، وما كانت وجهتكم بدايه اسبوع حافل بالعطاء والانجاز والتفاؤل. والله يجعل ايامكم ان شاء الله سعاده وتوافيق، وكلها ساعات وايام بسيطه تفصلنا على يوم غالي على كل مواطن ومقيم، اليوم الوطني السعودي. حياكم الله مستمعينا، نقول يا هلا والله بالجميع. نرحب فيكم من الإخراج طبعا زملائي مهند الويمي، ومن التقديم زميلتي غادة العلي، ومحدثكم إبراهيم المعيدي. حياك الله يا غادة.
1: هلا وسهلا، حياك الله إبراهيم، حيا الله زميلنا مهند الويمي في الإخراج، حيا الله كل من يسمعنا عبر موجة إذاعة الرياض، ونقول لكم مساكم سعيد، مساكم أجمل أكيد مع عز النهار اللي نبدأ فيه المشوار في هذه اللحظات. طبعا إبراهيم قلت كلمة قبل شوي، أيام تفصلنا إن شاء الله عن اليوم الوطني السعودي، اليوم الجميل في حياة كل سعودي اللي نتذكر من خلال تاريخنا العميق وأصالتنا وحضارتنا المتأصلة في أعماق التاريخ. لكن خليني أقول لك، اليوم وأنا جاي للدوام لاحظت الشوارع تزينت بأعلام المملكة العربية السعودية، وشيء صراحة يعني يشعرك بجمال يومك وأنت تستشعر هاليوم العظيم. يعني من قبل بأيام وأنت قاعد تشوف الأعلام تزين كل الميادين والمعالم المهمة في مدينة الرياض.
0: وعلى طاري الاحتفالات، ودائما كثير من الأمانات والبلديات والحدائق تستعد أيضا لتنفيذ فعاليات اليوم الوطني. طبعا احنا يا غادة ما نحتفل بتاريخ مضى فقط، احنا نحتفل بوطن نعيش فيه، الأمن، العز، الطموح، وطن يكبر فينا ونكبر فيه. اليوم السعودية بالنسبة لنا يعني مو مجرد أرض، هي بيت وأهل وذكريات ومستقبل نحلم فيه لأبنائنا. الله يديم علينا نعمة الأمن والأمان، ويحفظ لنا قيادتنا وشعبنا، ويرحم من رحل من أهلنا، هم يوصلنا بحب هذا الأرض العظيمة المملكة العربية السعودية. غادة، يعني اليوم ما شاء الله تبارك الله الجميل في أي مناسبة قبل وبعد تلقى الكل يحتفل طبعا، وهذا من شكر النعم طبعا، نفرح بوطننا، نفاخر بوطننا، الأعلام خفاقة في كل الميادين ما شاء الله تبارك الله. بدت العالم الآن والمدارس والكثير من الجهات تستعد لتنفيذ فعاليات ومناسبات لهالمناسبة الغالية.
1: صحيح إبراهيم، يعني الأجمل بعد أنه زينتها هالسنة مرتبطة بهوية، هوية عزنا بطبعنا طبعا اللي تمثل الشجاعة والأصالة والهمة والجود والكرم. يعني مو بس مجرد أنه لون أخضر يملأ المكان، لكنه يحكي شخصية أهل الرياض والسعوديين بشكل عام. فتزينت الرياض وتوشحت الميادين يعني هالأنوار اللي ارتسمت على كل الطرق، بتعطينا مو بس يعني زينة، لا يعني السعودي اليوم هو يمشي في هالشوارع يحس هو نفسه كأنه جزء من هالاحتفال الجميل. فإن شاء الله يا رب نعيش يوم جميل ورائع، يعني بكل المشاعر وبكل القيم وبكل الفخر والعز حنعيشه بإذن الله تعالى.

0: حياكم الله من جديد، يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا. خلونا نبدا معكم سواليفكم وطلعاتكم وروحاتكم وجهياتكم. نبدا فقرتنا يا غاده، وين مشوارك؟
1: وين مشوارك؟
0: او على وين
1: مشوارك؟ وين رايحين؟ وين جايين؟ وحندردش معاكم اصدقائي في هالمشوار في سالوفه كذا بسيطه. ابراهيم، اذا جاك احد وانت طالع مشوار مره مهم وقال لك وصلني على طريقك، توصله وطريقه شرق وانت غرب، شو تسوي؟
0: اي بس انا ليش وقفته يعني؟ اللي اذا كان عارفه يعني؟
1: يعني قد صارت معي والله. لا بكلمك.
0: قد صارت معي والله. واحيانا يطلع معي، وللاسف هذه مشكله دائما اعاني منها عشان بجاوبك على سؤالك. يطلع معي واحيانا ارتبط وهو مثلا في اقصى الجنوب وانا في اقصى الشمال. فلازم ارجع عشان اطلع مشواري. فاقول له ايش رايك؟ طبعا انا امهد له، اقول ايش رايك ارسل لك السواق؟ اطلب لك اوفر؟ يقول لا خلاص انا بدبر عمري. بس احس في عيونه انه شايل علي.
1: اذا ما دق عليك بعد شوي قال لك مرني،
0: والله بمر اذا ما عندي شيء بمر والله.
1: انا صديق، لا يمكن هذا الكلام يتفهم الرجال بس البنات لا. يعني تجي تقولها انا شرق وانت غرب، ما عادي، عندك سيارات وصلك عادي، شو المشكله؟ فكلمتني الصبح الساعه تقريبا 6 الا
0: ايوه،
1: فقالت وينك الحين؟ قلت انا والله راجعه، موصله العيال المدارس وراجعه للبيت، بروح اقضي لي كم غرض قبل اروح البيت. قالت لي انت راح تقضين كم غرض؟ قلت لي تكفين وصليني المنطقه الفلانيه.
0: يا الله،
1: المنطقه الفلانيه اصلا يبغالي حرفيا يبغالي ساعه ونص عشان اوديها وارجع.
0: طيب وش سويتي؟
1: فاعتذرتها اول يوم، ثاني يوم لسه صامله الادميه، انت طالعه تكلمتني في نفس الوقت.
0: خلاص
1: قلت بدهاش، يلا نمرك. فمريتها، فتحول المشوار الى مشاوير، وقفي هنا، ابي هنا، محتاجه شيء من هنا.
0: تدري انا اوصل مرحله كذا اصير عجاز، ما لي خلق اسوق صراحه، اكلم اي واحد يلا مرني.
1: تتصل اقول ماني جاي الدوام تعبت.
0: انا شوف رميتيها قبل الهوا. لا فعلا ترجع اوقات انا والله ما ودي اتحرك، مو قضيت ان انا ما عندي سياره، بس احيانا ابي احد يجي ياخذني اسولف معه يضيع علي الوقت وكذا، فهمت علي؟
1: تحتاج تجديد اصلا التغيير. هذا مطلب يعني، مو كل يوم انت في المود، مو كل يوم انت تبي تشيل نفسك وتروح الدوام، مو كل يوم انت تبي نفس الروتين، لازم تغير.
0: بس اعلمك شغله، يعني انا عندي مواقع مثلا المعقليه ولا البجيري الدرعيه ولا البوليفارد، في مواقع كل شخص دائما متبرمج على هالمكان. يعني انا عندي واحد احس انه مهتم في العود، اكلمه مثلا كل جمعه، ايش رايك تخاويني التعمير او المعقليه؟
1: حلو.
0: واحد ايه، فخاص تبرمجت انه في اشخاص وجودهم جميل في بعض المواقع. اي أيوة والله
1: استغلالك طيب والله يا ابراهيم. لا مهند يعني.
0: انا اللي اشتري ليش؟
1: هذا فن استغلال الاصدقاء.
0: لا بس يعني خبرته، مهتم، اعرف انه ما راح يقول لي لا، بيخاويني لانه جزء من اهتماماته. وضحت فكره؟
1: حلو،
0: زي كذا يعني، زي اللي يقول ابي كذا.
1: ما شاء الله عليك ابراهيم، يعني زي الاخطبوط، عندك العلاقات حسب المود حسب المكان.
0: بس خلاص عشان يخاوني يعني.
1: حلو.
0: ويعزز لك ويعرف التفاصيل ويعرف كذا، وتحس الناس مو بقايل لا اصلا.
1: هو ما هو واحد من الشباب يا مهند، هو 100 واحد، وكل يوم يطلع هالواحد من الشباب.
0: ايه
1: عرفت، كل يوم له قصه مع واحد ما شاء الله. الله لا يضره. ايه ما تخلص. طيب دردشتنا على اي رقم؟
0: خليكم معنا دائما على السمع قريبين. خلونا ناخذ اول فاصل ونبدا معكم في فقره وين مشوارك. 011 40 5 3.

0: اهلا وسهلا فيكم اصدقائنا وما يحلى المشوار اللي باتصالاتكم ومشاركاتكم لنا. فقرتنا مشوارك على وين واتصالاتكم ومشاركاتكم نستقبلها اكيد على 011 40 5 3. اول اتصال معنا ام عبود.
1: اهلا وسهلا غايه.
0: يا هلا وسهلا.
1: شو اخبارك؟
0: انا تمام, انت شلونك؟
2: يا هلا وسهلا.
1: هلين هلا والله.
2: حياك الله. يا هلا ومرحبا, شلونك؟
1: هلاكم والله تمام, اخباركم انتم؟
2: والله الحمد لله. كيف الاجواء؟
1: حلوة الحمد لله.
2: ومشوارك؟
1: مشواري يجيب العيال من المدرسة.
2: ما شاء الله.
0: الله يعطيك العافية أم عبود.
1: الله يعافيك.
0: النساء الأقوياء ما شاء الله تبارك الله.
1: شفت شلون تمكين المرأة؟
0: اي والله
2: ما شاء الله.
0: ما نستغني عن الرجل.

0: رجل يعني.
1: أكيد الله لا يحرمنا
0: طبعا. يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك. قال شيء فهد ولا مين نسيت؟
2: إبراهيم.
1: إيه سوري إبراهيم ضيعت اسمك. أتكلم أنت عن أصدقائك اللي تأخذهم معاك للمشاوير يعني على حسب الحلاقة. ذكرتني بنفسي أنا على حسب أطيح في مشكلة أسأل صديق يعني اللي أبغى يرفع لي تمام أدق على فلانة.
0: يعني مشاورك على حسب شخصيات صديقاتك.
2: لا صح لا لا صح.
1: أي كيف المشاكل حقتي خلاص
0: أي
1: المشاكل حقتي أنا طحت في مشكلة أكلم مين من صحباتي اللي أبغاها ترفع لي
0: حلو
1: تمام أطبل لي يعني
2: أي تعطيك جوك يعني
1: أي تعطيني جوك
0: كون عليك مصيبة.
1: أيوة أنا كذا
2: طيب
1: النظام كذا عرفت
2: أي
1: اللي أبغاها تغلطني أدق عليها إذا أبغت أني بضمير اللي ما أبغى تغلطني ويا وينها والله العظيم. وبعدين حتى لو مثلا طحت بمشكلة مثلا حتى احترت مثلا فستانين ولا لبسين ولا شيء أدق على واحدة من خواتي اللي تخربط ولا فلوس
2: أيوة.
1: يلا انبسطي اشتري العمر واحد. بعدين
2: والله صح عليك
1: والله انه يعني ودي ودي اشتري ما ودي اشتري ادق على اختي اللي تقول لا جمع قروشك خلي يومك الابيض خلي قرشك الابيض ليومك الاسود.
2: ايوه
0: حلو.
2: لا حلو التكنيك هذا والله صح عليك والله.
0: لا مو حلو. لا حلو مو حلو
2: بس احس انه يعني انا ما ابغى احد ينكد علي او ادق على اللي قاعد يسلك
0: لا بس هي تدور ال
2: واثق في رده يعني
0: بس عشان ترتاح ويرتاح ضميرها.
1: اي لا ادور على الموجه حقتي.
0: ايه الموجه
2: تدرين هذا هذا هذا اسمه المرحله الملكيه التصالح والملكيه تصالح اني انا ما بكلمه تزعجني بدق على واحد اعرف انه قاعد يجاملني وهو يدري ان انا اصلا قاعد استشعر انه هو قاعد يجاملني بس حلو بالعكس
1: تدري. واذا فاجأني مثلا بعض الاحيان يعني ترى يفاجئك يقول لك يعني يغلطك يعني تتوقع انه مثلا يقول لك اشتري ولا مثلا يقول لك انت ما انت غلطان يقول لك انت غلطان تزعل.
2: ايه تزعل لانك ما تقبلتي منه خلاص.
1: ايه ما تقبل
2: خلاص انت انت تبرمجتي ان هذه شخصيته يعني.
1: ايه يعني مثلا عادي اقول صديقتي خير انا دق عليك تراك توسعين صدري مو دق عليك تهاوشيني.
2: يا الله
0: دائما تتاملين فيهم شيء.
1: ايه حتى لو بالكذب طبلي لي عادي بكره قولي لي اني غلطانه بس الحين قولي لا.
2: يا ربي
0: الله يعطيك دائما الحب الوفير من هالصديقات الجميلات يا ام عبود.
1: اللهم امين.
0: شكرا لك ودرب السلامه.
1: العفو.
0: يا هلا وسهلا مع عبود. شكلي هنا بمشي على السيستم حقها حس مريح نفسيا
2: لانه انا فعلا ترى ما بحاجه احيانا انا ما ابي اسمع كلام يزعجني لانه لازم تقتنعين هذه قبل ما ندخل في المرحله الثانيه والمرحله اللي قاعد تسويها اليوم ام عبود. انا أعرف أنه 70% هو جانب نفسي كلمة ابتسامة تصرف رياكشن ترى ينعكس علي إيجابا وينعكس علي سلبا
0: صح.
2: هذا كله الأمور نفسية يعني.
0: الحين أنت أصدقائك الجؤوا لك متى أنت الصديق حق إيش
2: يعني في شغلات مثلا الحين أنا بقولك إياها هي قريبة من شخصيتي بعد يعني أنا أحيانا أسافر في مكان أدري ذا الشخص متعب ويوم سنة ولا يحب ذا المكان
0: ما تختاره
2: ما عاد اختاره خلاص.
0: لا أنا أتكلم عن اللي يختارك أنت أغلب أصدقائك يختارونك حق إيش.
2: والله يا أخي من أي ناحية قصتك شخصيتي؟
0: أنا انصدمت ليش الناس يختاروني؟
2: والله أنا اللي أرتب الليلة كلها.
0: عشان كنت تشيل الليلة.
2: أشيل الليلة والله.
0: أنا علشاني أفزع لهم وتحمل الشيء ويعني أبادر.
2: لا والله للأمانة ما يقصرون بس إني أنا أحب الترتيب أحب إنه أنا يلا تعالوا ويلا كذا. لان بعضهم ما تدري وش ظروفه يعني احيانا ما يحب يعني ما يقدر يجمعهم كلهم او مو قيادي او يمكن يعني تحس انه يقع في حرج فحس ان انا الشخصيه الموتره تعال انت ادخل تعال اجتمعوا يلا.
0: انا زعلت والله.
2: ليه
0: ليش شايفيني كذا بس حق المكده كاديني ترى
2: وش اسوي طيب لان اصلا حتى لو ما تصرفت تصرف ما راح يجتمعون ولا احد راح يرتب منهم عادي قد الحالة ما عندك مشكله بس انا شاري اخوتك شاري طلعه معك في السينما في الروحه في الجيه.
0: طب خلينا نشوف نوف في مثلنا ولا شيء ثاني.
2: يلا نوف مساء الخير.
3: النور السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: كيفك خالد؟
2: والله الحمد لله.
3: والله اشتقت لك اول مره اشارك معاك.
2: اول مره تشاركين؟
3: اي والله اول مره.
0: انا مرت علي كلمه اول مره وين؟
2: منو تكلمين يا نوف؟
3: من القصيم.
2: من القصيم تحديدا؟
3: من الشماسيه.
2: تذكرت مقطع واحد من الشباب دق على واحد قال

0: تكلمنا قال من القصيم، قال تحديدا قاعد ابها
1: نوف تدري بالسالفة عشان كذا ضحكت.
0: ذكرتني قلت لها ما سألها.
2: والله آخر مشاركة مع إبراهيم كل الكلام.
0: الله المستعان. شلونك؟ شو دنيابك؟ طيبة إن شاء الله؟
2: والله الحمد لله.
0: طيب نتكلم بعيدة عن المشوار، اختياراتك دائما احنا قلنا اختيارات لما يكلمك أحد وشو يا غادة؟ قلنا
1: لا هو صراحة كان سؤالنا يعني إذا طالع مشوار وجاء أحد قال لك وصليني على طريقك
2: أوصله والله،
1: حتى لو كان مشوارك طريق مختلف تماما عنه؟
2: حتى لا إذا كان مشوار، أما إذا كان ما هو بطريق لا ولا الله يستر عليك
1: عادي بكل أريحية ما تتحرجين.
2: والله بكل أريحية، لا والله ما نحرج،
1: أجل أنا خجولة زيادة.
0: والله على حسب ظروفك يعني.
2: إي والله حسب ظروفي.
0: توصلينها يا نوف؟
2: لا والله إذا كان ما هو بطريقي، طريقي غير لا والله لا الله يستر عليك.
1: والله كذا يعني بكل ذوق تقولين والله معلش مو على طريقي.
2: اي والله
1: يا اختي احس البنات ما عندهم تفاهم في النقطه، اذا جيتي قلتي طريقك مو على طريقي تزعل، تاخذ الموقف يعني الموضوع انه موقف
2: منك. وش اسوي؟ مو هو بطريقي، وانا يمكن متاخره على مشوار لنا باي
1: صح
2: وتعطل وكذا. اي والله
1: لا صح عليك، والله لا تجملين احد على حساب نفسك. شكرا يا نوف حبيبتي.
2: العفو يا عمرو.
1: يا هلا وسهلا.
0: جزاك الله خير.
1: شكرا لك. محمد
0: مساء الخير.
3: مساء الخير استاذ غادة، مساء الخير استاذ ابراهيم، مستمعين الكرام، المخرج كل من اسمه محمد النجار.
0: تدري عاد محمد نبرة صوتك تنفع تصير معلق رياضي كأنك غازي صدقة. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله مشاهدينا.
3: شوف انا ما لا اصلا اقول معلق رياضي ولا بس امشي اني اشارك معاكم واسمع صوتكم الحلو. هذا من منتهى السعاده صراحه.
0: ترى انا لي نظره، ثق فيني يا حبيبنا يا محمد، والله تنفع تصير معلق رياضي.
3: ايش سؤالكم بالضبط عشان انا اعلق عليه؟
0: سؤالنا وش الموهبه اللي انت ما اكتشفتها الان فيك بس قالوها الناس عنك؟
3: ان حبك يا استاذ ابراهيم. هذه الموهبه.
0: الله يحبك قلبي.
3: سؤال الواحد وطلب واحد اوصله عادي بس بمشوار، اوصله مشوار
0: يا حبيبي.
1: توصله بفلوس؟
0: بفلوس؟
3: ايه بفلوس. ما في شيء بلاس الزمن ده
0: مادي والله. انت
3: ودي محل ما يبغى بفلوس الا الناس الانسان الكبير في السن اخدم بعيوني بس.
0: والله محمد ارجع اقول ترى ذا سؤالنا في الترند الجاي، بس احنا خلينا يعني كذا بنخليه بعد الساعه.
3: انا وراسي اخدمهم بدون مقابل.
0: خل المشوار، احنا ندخل في موضوعنا دامك انت فتحت الموضوع. احنا الموضوع ما هي الموهبه اللي يذكرها اللي حولك فيك وانت ما تدري؟ طبعا مش لها ديناصورات عندك انت؟
1: تقليد الديناصورات.
0: انت
1: محمد انت وين؟
0: في غابة انت
3: ولا ايش؟ انا اغني بس بطلت اغني دحين خلاص بطلت.
1: لا دخيلك لا تغني.
0: طيب سمع. لا انا واثق البحة ذي ما جت من فراغ.
1: سمعت
0: اسمعك
3: اغنية يعني؟
1: يلا
0: يعني كبلها بسيط.
3: يلا اثبت بس اسمع. ما تبغى تسمع.
1: لا اثبت ابراهيم. يلا تفضل.
0: يلا اثبت لي. يلا
1: اثبت ان انا كذابة ما عندي ذوق. يلا تفضل.
3: ولا وجاب خاطر ولا سلم.
0: خرب الجوال. خرب.
1: حتى الخط. شكرا محمد، شكرا يعطيك الف عافيه، تسلم لي روحك الحلوه.
0: تفاصل.
1: لا في اتصال، في افراح.
0: بمعنى افراح مساء الخير.
4: مساء النور يا هلا والله.
0: هلا وسهلا افراح. افراح ترى هذا سؤالنا. ها
1: عليكم السلام. حي الله.
0: ما هي الموهبه اللي يقولها اللي حولك فيك وانت ما تحسين بهذا الشيء؟ رسم، كلمه، طبخ، ابداع، حلاله مشاكل.
4: في ناس يقول انا حلاله مشاكل فعلا.
0: اي وش اللي يعني في موهبه فيك، فطره كذا فيك هم يشوفونها فيك بس انت ما حسيتي بهذا الشيء، لكن الموضوع تكرر من اطراف حولك يعني قالوا افراح انت اسم الله عليك اسلوبك مريح، طريقه كلامك مقنعه، طبخك مميز، عندك شغله فيك تمتازين فيها انت، هم يشوفونها فيك بس انت ما شفتيها اصلا او ما حسيتي فيها.
4: انا مبدع في حل المشاكل، مبدع في الطبخ، مع اني يعني اطبخ اشياء لكن
0: انت لا تمدحي نفسك يا افراح.
1: هم يمدحون،
0: هم يقولوا لك، هم يقولون اللي حولك همنحوا الفطائر.
4: لا مثلا قالوا انه انا مبدعه في البسبوسه بانواعها.

0: في البسبوسه.
1: ما شاء الله. ايوه
0: طيب ما فكرتي؟
2: جيتي على جرح ابراهيم.
0: اوه احب البسبوسه.
1: لا ما جرحني طبعا.
2: لا ما جرحني, جرحني.
0: جرحك وصل. لا بس ان انا احب البسبوسه, بس لان البسبوسه هذه لها فتره تقول غادة ان شاء الله بأذوقكم من البسبوستي, ما شفنا البسبوسه هذه, الظاهر بيجي الموسم العاشر للبرنامج.
2: نعم.
0: احنا ما شفنا ذي البسبوسه,
2: ترقبوا.
0: انت مميزه بالبسبوسه. طيب يعني انت تمتازين بالبسبوسه, ما قلتي بسوي مشروع وكذا؟
1: والله ما كل مره افكر ويطير مني.
2: يطير منك. وين؟
1: ما اسوي شيء, ما اسوي مشروع يعني في الاشياء دي.
2: اي ما جزمت نفسها يعني, ما اخذت الخطوه الاولى.
0: انا ابغى واحد يقول والله انا ابغى اعترافات حقيقيه اليوم المتصلين يقولون فعلا واحد كذا, انا احس انه كذا, هم يقولون كذا, بس اني انا ما اخذت التجربه دي. يعطيك العافيه افراح, ما قصرتي.
2: شكرا افراح. لا موهوبه افراح ترى.
0: افراح لا مبدع يعني. انا احس انه في اشخاص هو مو مقتنع داخله, بس هو يسمع من اللي حوله يقول واحد يا اخي انت لاعب.
2: شو الموهبه اللي عندك ابراهيم؟
0: يعني في شغلات كثيره والله.
2: انا شفتك في التمثيل صراحه موهوب
0: والله.
2: اي والله
0: الله يرضى عليك.
2: فين الخطوه القادمه؟ وش العمل الجديد
0: ان شاء الله؟ عندي مسرحيه اسمها امسك بطنك.
2: امسك اعصابك. حنطلع الفاصل, حنرجع من جديد. كنوا ويانا اصدقائنا.

0: حي الله الجميع، ومعاكم أصدقائنا في ترند. اليوم نتكلم عن الموهبة اللي يقولها لك اللي حوالينك، يعني شايفينها فيك وأنت تحس أنه يعني والله مو للدرجة اللي يقولونها، يعني ما ممكن تحسها بنفس المستوى. ممكن تقول أنكم تبالغون في هذه الموهبة اللي هي فيني، يعني متواضع على سبيل التواضع. فيا ترى وش هالموهبة اللي كثير حوالينك يقولون أنك تمتلكها؟ 011-40-53 ناخذ اتصالاتكم. ومهند، جهاز اتصال ولا شلون؟
1: وش على طار الصفة، ترى مو بس موهبة يا جماعة، حتى صفة فيك جميلة. يعني في ناس سبحان الله يقول أخي نبرة صوتك حلوة، أدائك في الفن حلو، يا أخي تعزف صح، يا أخي رسمك مميز. بعض الناس يقول والله يا أخي تلقاه عنده رسومات، عنده شغلات. أقول يا أخي ليش ما تشارك في معارض؟ قال لا والله أنا بس أحب الشيء هذا، بس بيني وبين نفسي. بينك وبين نفسك أحيانا ترى هذا ممكن يكون باب
0: من تظلم نفسك،
1: تظلم نفسك، وهذا ممكن يكون رزق لك. يعني فأحيانا بعض الناس يقول لا والله أنا أتحفظ إني أنا ما أقدر، أو إني ماني مستعد ذا. وعلى فكرة ترى في قصص كثيرة يا غادة، على سبيل يعني المثال، في لاعبين انضموا لأندية في عمر الشباب، يعني مو في الصغر، يعني في البراع مناشين، في كشافين اسمه كشاف، يعني يدور في الحواري، يدور كذا. في لاعبين ترى انضموا للانديه وهو عمره 20 سنه، يعني ما
0: بدا
1: من وتلقى من اساطير الكره.
0: هي اذكر محيس الجمعان،
1: حيس الجمعان،
0: من بعد تحيه لهم طبعا.
1: ايه ففي لاعبين كثر، يعني لو نقدر نفتش بنطلع ناس انضموا للكره في وقت متاخر.
0: برضو كثير من النجوم صح، كانوا لعيبه حواري،
1: على ما اعتقد خالد عزيز،
0: سامي الجابر،
1: سامي الجابر ممكن. ايه ف هذه من القصص يعني جميلة. في ناس تقول مميزة في الأداء، في الصوت، في الموهبة، في الكلمة، في الإقناع. في الإقناع بعد ترى هذه فراسة عند بعض الناس.
0: هذه مو بس فراسة.

0: الإقناع هذا بينجحك. طبعا هو يعتبر من أنواع الذكاء العاطفي، بينجحك في حياتك الاجتماعية، بينجحك في حياتك المهنية، بيفتح لك أبواب جدا جميلة، لأنه الحياة قائمة على طريقة الكلام والإقناع.
1: صح.
0: ففن الممارسة في هذا المجال حتفتح لك أبواب لا يمكنك تستوعبها.
1: أنت ذكرتيني يا غادة على طريقة الذكاء العاطفي، ذكرتيني واحد من الشباب عندنا، واحد يمتاز بهالصفة ما شاء الله،
0: يقنع.
1: فإيه فإذا عندنا إشكالية مثلا مع في اللابي في فندق ولا في موقف ولا أحد بتناقش، يقول خلي فلان يروح هو اللي يتكلم، بيسحرهم حين بيلعب فيهم.
0: والله هذه
1: بيسحرهم بكلامه، طريقة أسلوبه ملكة.
0: طب خلينا نشوف أصدقائنا إيش عندهم من مواهب. مشاعل،
1: مساء الخير مشاعل، هلا وسهلا.
2: هلا بك، الله يحييك.
1: شلونك؟ طيبة؟
2: بخير الله يعافيك.
1: يا هلا ومرحبا، من وين تكلمين يا مشاعل؟
2: من المنطقة الشرقية
1: تحديدا.
2: من الخبر.
0: الله يزين الخبر.
1: طيب مشاعل، ترى هي اعترافات قد ما هي انه بعض الناس ما يعرف قيمة نفسها، بس هي اعتراف يراها او يسمعها من اللي حولها، بس هو مو مقتنع، يقول لا والله انا ما انا مبدع رسام، بس اني ما احب اني اشارك، انا فنان صوتي جميل بس اني، فهمت علي؟ اي
2: نعم. طب شعب اخي، انا فنانة تشكيلية،
1: ما احس فنان تشكيلي وانا اشكيلك.
2: لا فنانة تشكيلكم يا رسامة.
0: ما شاء الله، ترسمين في الاصل يعني مشاعل؟
2: سابقا تواصلت معاكم، قلت لكم عن معرضي الشخصي السنة اللي فاتت.
1: ما شاء الله مشاعل، ايه
2: الله يسعدك يا رب. فيعني انا فنانة تشكيلية وبردت نفسي لما وصلت المستوى اللي انا فيه الحمد لله يا رب.
0: انت اللي اكتشفتي نفسك ولا الناس حواليك؟
2: لا معلمتي.
0: اي ما شاء الله الفنية.
2: ايوه معلمتي الفنية.
0: كيف كان رسمك في ايام المدرسة؟
2: والله كان عرفتي الطبيعة، البيوت القديمة، حسب بيئتي اللي تأثرت فيها.
0: احنا ليش اول رسمة لنا في الحياة بيت وشمس وشجرة؟
2: زمن الطيبين
1: وبحر.
2: هذا
1: بحر وبحر
0: بحر اذا عندك خيال بعد.
1: لا بحر وصل نخل.
0: يجي ليه ما يجي
2: اي والله صادقة.
0: طب وين وصلتي بالموهبة هذه مشاعر غير انك افتتحتي معرضك الشخصي؟
2: والله الحمد لله صار لي اقتناءات اعمالي من الامراء الحمد لله يا رب، ومن انساني يعني اللهم لك الحمد، فهذا يكفيني والحمد لله شهرتي الحمد لله معروفة، انا بتلع طيشان.
0: ما شاء الله تبارك الله.
2: الله
1: نعم ونعم مشاعل، احنا مبسوطين. طيب جابك الله، يعني ترسمين صور لو رتبنا معك في مناسبة وطنية وكذا؟
2: اي اكيد اكيد
1: على الجدران وكذا.
2: الجدران لا لا، انا على حدد اللوحة،
1: على الجبسن بورد. طيب على الجبسن بورد، يعني مثلا لما اعطيك جدارية ترسم مثلا صورة الملك ولا صورة العلم ولا؟
2: لا العلم اوكي، بس بورتري على الجدار لا، انا على اللوح.
1: اللوح الصغيرة؟
2: لوح كبيرة صغيرة ما يهمني.
1: لا لا بسوي جدارية يعني مترين في مترين.
2: إيه لا لا أنا الجداريات لا، أنا على اللوح.
0: الجداريات هذا فن
2: بالضبط
0: بحد ذاتها.
1: ما شاء الله بالضبط. الله يبارك لك يا مشاعل.
0: ما شاء الله مشاعل.
2: نعم. الله
1: عشان ودنا بس يعني جزء من نخدمك، بس لما ندخل حساباتك مشاعل العطيشان ها؟
2: اي موجود حسابي. الله يسعدك يا رب.
1: الله يوفقك مشاعل.
2: تسلمون حياكم.
1: يعطيك العافية مشاعل.
0: مشاعل شكرا لك. هذه ترى من المواهب اللي يعني صار فيها التفاتة، يعني معلمتها ما شاء الله التفتت لها وقالت ترى يا مشاعل أنت موهوبة.
1: صح.
0: فهنا أبحرت في موهبتها وأظهرتها بالصورة اللي ترضي ذاتها. شكرا مشاعل، ناخذ الجوهرة.
3: أهلا.
0: أهلا وسهلا.
3: مساء الخير.
0: سنور.
1: سنور.
3: دقيقة، الشيء اللي يمدحوني فيه وأنا يعني ما أشوف يعني ما عبرته صح؟
0: إيه ما أعطيتي اهتمام، قلتي تواضعتي يعني على سبيل التواضع، قلتي مو هالدرجة يعني عالم.
3: إيه طيب في شيء تجبالي مرة، دائما أخواتي وأهلي وحتى أصدقائي يعني حولي يمدحون تصويري.
0: مصورة ما شاء الله.
3: إيه ويقولوا لي بعد يعني حوليه الشغل، يعني صوري حفلات زواجات أشياء كذا.
0: طيب.
3: أنا أقول مو لهالدرجة، أوكي أنا أحب هالشيء واستمتع مرة فيه، بس مو لدرجة إن لازم كل شيء أنا عندي فيه مثلا موهبة أو إني أحبه إني أحوله إلى فائدة.
0: طب ليه؟ ممكن يفتح لك باب رزق.
3: لا إيه صح. ممكن طيب ممكن بعدين لما يكون عمل أو يكون شيء مجبورة أسويه يعني أعوفه أو ما أحبه.
0: يعني ما هو شغفك بس أنت شاطرة فيه.
3: ايوه يعني أسوي كذا يعني استمتع.
1: لا بس ممكن لا معلش، أنت أنا عارضك الفكرة هذه أو الرأي. الحين احيانا ممكن الموهبه اللي انت تملكينها تكون باب رزق لك، يعني ليش تقولين لا انا ما ادري وش.
3: اي اوكي صح صح، بس بعد مو بشرط ان كل شيء يعني نحب نسويه نحوله للفايده.
1: لا لا هذا بالله الله يرضى عليك، مين قالك الحكمه ذي؟
3: انا اقول لك لان الشيء لما يصير
1: الحكمه ذي غلط والله غلط غلط.
0: انت عارفه اكثر الناس نجاحا في الحياه وقدروا انهم يكونون ثروات من مواهبهم.
3: طيب ايش فيكم؟ انا ما قلت شيء.
1: قفل السماعه الحين.
0: كلينا البنت
3: منور شكلك يا ابراهيم. ايش
1: لا لا لا.
3: خلاص اوكي
0: يلا يعطيك العافيه الجوهره. شكرا لك جتك الموهبة بيدينها ورجلينها.
1: بس هل نعرف بنتك من اللي اكتشف هالموهبة عنده؟
0: كان يغني في المطبخ.
1: واضح. ألو؟
4: لا والله مساكم الله بالخير.
0: لا والله ينفي على طول.
4: وغادة ومهند وجميع المستمعين. أنا والله شف أنا والله العظيم لو بقول لك يعني وأنا طفل يعني يمكن عمري 5-4 سنوات وأنا أغني في البيت طفل يعني.
0: كنت ألف كلمات ولا تحفظ شيء وتنشده؟
4: يعني سبحان الله أنا شيد يعني الوالدة تقول لنا على زمان أول زمانهم يعني عن القوس وعن وردد وراها.
0: كنت نوخذ صغير
4: ما حد معبرني من أهلي يعني ما المهم يطول عمر كبر صار عمري يمكن 7 دخلت المدرسة.
0: تمام.
4: مدرسة ابتدائية.
0: أوكي.
4: وحاول يعني إني مثلاً أقوم مثلاً أنشد وكذا من الأناشيد. أبي ألفت الانتباه. بعدين يا طول عمر الله وفقني يعني وحطوني في إذاعة المدرسة.
0: حلو. تنشد ولا تقول بيت؟
4: أنشد. أأذن طبعاً وأناشيد إسلامية و. والحمد لله يعني قبلت. بعدين صار يسوون حفل مدرسي في المدرسة.
0: اي
4: جمعوا الطلاب قالوا كل المدرسين مدرس التربية الفنية طبعا هو اللي اكتشفني الله يذكره بالخير إذا ما على غير الحياة والله يرحمه إذا توفى. قال فؤاد القطان صوته حلو والأساتذة طبعا المدرسين قالوا فؤاد كلهم اتفقوا على فؤاد من بد الطلاب تقريباً 1000 طالب عبر الجو يعني أقل من يعني
0: اتفق على أي موهبة على الغناء ولا على
4: قال لي يعني كنت أعزف ناي يعني جيد.
0: أوه عزف ناي.
4: قال لي
0: أستاذ
4: محمد البغلي قال لي فؤاد صوتك جميل واحد عزف ناي واحد يعقاء قال لي يلا عطني كلمات اللي طبعاً أذكرها والله تعال تقريباً دي من تقريباً من 45 سنة أو 40 سنة. يقول يا سدرة مسلم صليم سكوش بيبان وقصونش الزينات عنبر وريحان كل في سطحه يتلقى البرادي وانا تحت المحال يطحن فؤادي. هذا من ضمن الأغاني يعني. المهم قمت الحمد لله ولقيت قبول كبير من التلاميذ يعني صرت مشهور على زماني أول
0: في الغناء.
4: اي في الغناء اي. وبعدين الأساتذة والطلاب إلى اليوم يعني ما يسموني إلا مطرب الجارود لأن أنا مدرستنا اسمها مدرسة الجارود تلاميذ اللوية
0: مطرب الجارود. نعم.
4: أي بعدين صار عمري 14 سنة وصرت الفنانين يعني رابح صقر وراشد الماجد وقمت يعني أسعى أني أبي أروح أصير مثلهم ما الله وفقني
0: ما حد حاول إن هو يتبناك.
4: إيه كبرت أبي كبرت صار عمري يمكن 23 سنة راح شركات إنتاج يعني الأول موجودين ما أذكر أسمائها قالوا لي نسرك البحرين.
0: طيب.
4: يعني أغاني مكررة أنا ما وافقت يعني قال لي بسك البحرين أغاني مكررة يعني معادل قلت له جديد كانوا أول يعطوني يعني شركة الإنتاج 3000 ريال للألبوم وخلاص يعطونك وبس وتروح. المهم حاولت الحمد لله يعني توفت زي ما أقول شبهني يعني الآن يعني على كبر إني حققت استطعت إني أحقق أمنية يعني.
1: الله يوفقك يا فؤاد. إحنا فخورين فيك.
4: معلي من الناس يعني واحد يقول لي أنت صوتك الناقد أنا ما الواحد طبعًا في كل فنان ولا جمهور أبي يقول لي ذا كذا وذا يقول لي كذا.
1: يلا عساك
4: على كبر. الحمد لله. أي أبو تركي.
1: سم.
4: الله سم الله عدوك حبيبي. بما أن يعني إحنا قادمين على اليوم الوطني.
1: إيه.
4: أبي قصيدة أول قصيدة كتبت طبعاً عن الملك سلمان الله يحفظه.
1: آمين آمين.
4: أيام ما استلم الحكم يعني. بس والله مع الأسف يعني كتبته من دون غافية يلا ما يخالف.
1: طب هذه نبيك تحضرها لنا طال عمرك في اليوم الوطني بنشارك معنا فيها.
0: ننتظر منك يا فؤاد إن شاء الله مشاركاتكم حيكون لها المجال الأكبر في اليوم الوطني بإذن الله تعالى. شكرا فؤاد عبال ما تتذكر وتضبط القافية. ناخذ اتصال بعد ولا نروح لفاصل؟ فاصل. تدري ايش كانوا يسموني أيام الجامعة؟
1: وش يسمونك؟
0: سندريلا الجامعة.
1: أسلم لماذا؟ هذه الموهبة ولا الصفات؟
0: أقول لكم بعد الفاصل.
1: الحين للدوم كاب
0: وانكسر.

0: عز النهار. عز النهار، أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدى، تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
2: الله الله الله الله،
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شيء.

0: شفافية وصلت خير، انت في الصدارة.
1: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
0: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. جاكونا في عز النهار.

0: من جديد نرحب فيكم أصدقائنا اللي حاب أكيد يشاركنا، نرحب فيه على 011-40-53. اليوم ندردش عن الموهبة اللي كثير حولك يقول أنك تتمتع بها وانت ما كنت تعرف عنها. شلون استغليت الموهبة يا ترى ولا خليتها تروح دراج رياح؟ اسمع منكم أكيد على 011-40-53. إبراهيم، تعرف من أحد الأخبار اللي شوي الواحد يوقف عندها ويبدأ يفكر أنه يقول كثير من الجامعات اليوم ألغت معيار الثانوية العامة من القبول. تخيل، يعني حسب الأخبار المتداولة يقول لك لدرجة أنه جامعة من الجامعات اعتبرت نسبة الثانوية ولا شيء، 0%، يعني ما راح تقبل طالب بناء على نسبته في الثانوية، ما له أي قيمة نسبته في الثانوية قد التحصيلي والقدرات.
1: إيه
0: طيب، هذا بالله ما راح يؤثر يعني على دافعية الطلاب في الاجتهاد في المدرسة؟
1: صح، وكثير غيابات يعني في الثانوية، خاصة اللي في دورة اختبار القياس وكذا. ما أدري، بدي يعاد النظر فيها، لأنه فعلا سمعنا واحدة من المعلمات تكلمت عن هذا الجانب، اللي يعطي جهد كبير بعدين يبدأ عاد يضعف سلوك الدراسي ومتابعته في موضوع اختبار القياس والدورات. نشوف كثير، فالله يوفقهم طلاب الثالث ثانوي طبعا.
0: إن شاء الله يا رب كل التوفيق لكل أبنائنا الطلاب والطالبات. تقريبا 59 ساعة.
1: شو ذا؟
0: تقريبا بقينا 59 ساعة وينتهي الصيف فلكيا.
1: 59 كم؟
0: 59 ساعة.
1: مبروك
0: والله، وينتهي الصيف فلكيا ويبدأ عندنا فصل الخريف في السعودية.
1: الله، 59 ساعة، يعني هالمناسبة اليوم الوطن السعودي بيكون مختلف يعني معنا.
0: طبعا هو بداية الخريف. نعم،
1: بداية الخريف طبعا، الأجواء بتكون جميلة، الطلعات والاحتفالات والمناسبات الخارجية بتكون على جمال الأجواء وعلى جمال فرحة الشعب والمقيمين. الله يبارك إن شاء الله. طيب، نذكر المستمعين بموضوعنا، في صفة أحيانا أنت ما تشوفها فيك أو أنك أنت تشوفها بس أنت قاعد تكابر، زي اللاعب اللعاب يقول يا أخي أنت مبدع، يا أخي تكفى أطلع اشتغل على نفسك، وهذه موهبة ممكن تكون نقطة تحول في حياتك، سواء الرسم، طبخ، خياطة، فن، إبداع، أسلوب إقناع، أي كان الميزة اللي عندك. بعض الناس سبحان الله يلجأ لها كثير من الناس بعد الله سبحانه وتعالى، أنه صاحب فكر معين، حضوره مختلف، يعني مستشار جميل، يعني يحل مشاكل البيت وكذا. ففي أشياء عندك تحس أنه اللي حولك يثقون فيك في هالميزة وهالصفات اللي فيك، بس أنت ما جاز تقول لها والله ما بي، يعني متردد في أنه أنت خذ هالتجربة معك أو مع نفسك. شاركونا على 011-40-53 وعلمونا وش الشيء المميز فيك ويشوفها اللي حولك. معنا
0: سعد.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام سعد،
2: مساكم الله بالخير جميعا.
1: مساك الله بالنور والسرور
2: أخي إبراهيم، واختي فاضلة، المستمعين الكرام. أي نعم، غادة،
0: حياك
2: الله. الله يخليكم. أنا طبعا عند

0: الزملاء في البيت عند الأقارب كلهم دائما يقولوا لي أنت ذكي أنت ذكي، يعني حتى لو المجلس مليان في كل وقت أنت ذكي. أنا عمري الآن 44 سنة ولا زلت أسمع الكلمة هي لحد الآن أنت ذكي أنت ذكي
1: أنت ذكي.
0: أنا ما أشوف أني ذكي، لكن فعلا يعني في حاجات كثير أنا أقدر أحلها يعني بدون ما أستعين في أي أحد.
1: هو بناء على قدرتك على حل المشاكل اللي يواجهونها ولا لأنه تصرفك وردة فعلك؟
0: أنا كنت أدرس في الابتدائي والمتوسط، إذا خذيت الثاني وخذيت الشهادة معي ذيك الأيام شهادتنا تكون صفراء ولا تكون خضراء بالقلم الأحمر وكذا، إذا خذيت الثاني وأنا راجع للبيت طبعا أرجع على رجلي الله يكرمكم أقعد أبكي وأخش الشهادة من أمي وأبوي لأني خذيت الثاني.
1: يا الله.
0: أحيانا أنا ما كنت أرضى إلا بالأول الأول الأول الأول. إيه، فمع الوقت الحمد لله أنا موظف اللهم لك الحمد ومكون عائلة اللهم لك الحمد ولك الشكر. في الألعاب رقم واحد يعني على وقت المراهقة لين وصلت يمكن عمر 32 أو 33 بعدين وقف.
2: إيه.
0: الألعاب الإلكترونية والألعاب يعني الملموسة الثانية.
2: أيوة.
0: في الكهرباء كذلك، في الدراسة كذلك، لكن مثل ما قلت أخوي إبراهيم وتفضلت أنا أقول بروح أطور من نفسي بعدين أقعد مع نفسي أقول لا خلاص فات القطار ما عاد يمديني.
1: طب سعد ذكائك هذا فادك في حياتك؟
0: إيه
1: العملية والاجتماعية.
0: نعم أنا مستعد أجلس مع 10 أشخاص أنا فادني في العملية ولا العلمية اللهم لك الحمد، لكن أنا وصلت مرحلة يعني لي فيها يمكن أكثر من 20 سنة أفهم الرجل من عينه، من يوم يحط عينه في عيني لدرجة أني أحس وش في قلب الإنسان هذا وش يكن لي بدون ما أدرس العلم هذا.
2: ما شاء الله
1: هذه يسمونها فراسة. أي يعني
0: أي والله أنا وصلت المرحلة هذه فعلا أنا أطلع من الرجل هذا بعد ما ناظر فيه ويناظر فيني ويسولف معي أطلع أقول إيه الرجل هذا يعني فرضت نيته سيئة يعني أحاقد كذا كذا كذا كذا وأقول لا أستغفر الله أنا يمكن ظلمت الرجال. بعد فترة شهر شهرين ثلاثة فعلا يمر علي كلامي ونظرتي له أول مرة جلست معه بين الحق.
2: مكانك في التحقيق أنت ما شاء الله عليك.
0: لا ما أحب والله يا إبراهيم أنا جعلني إن شاء الله ما أكون لا ظالم ولا مظلوم أنا ما أحب على ما
2: قال إن شاء الله.
1: بس كثير يتمنون سعد كثير يتمنون موهبتك هذه وذكائك وفراستك.
0: والله اختي غادة أنا أكون يعني صادق معكم نظرة العين هذه أنا إلى حد الآن حتى لو كان من أهلي أدري وش في خاطر أختي أمي أبوي ولدي أدري وش في خاطره.
1: أي من نظرة العين
0: من نظرة العين أدري في شيء في شيء.
1: حلو هو أحيانا حلو أحيانا لا أحيانا ما ودك تعرف شو اللي بخاطر الإنسان.
0: والله العظيم أني وصلت مرحلة ما عاد أحط عيني في عين أحد أحاول أن ننسى عيني.
1: إي عشان تعرف تعيش وتتأقلم وتمشي الأمور
0: فعلا. فالذكاء احيانا يكون نعمه اللهم لك الحمد ويكون احيانا لا يضر فيك اكثر من ناحيه نفسي من ناحيه التعامل من ناحيه الجهد من ناحيه نواحي كثير. فالاعتدال انا اشوف انه كويس في كل شيء.
1: الله يزيدك من فضله يا سعد.
0: امين الله يجزاك. انا ابغى اجلس مع ابراهيم عشان اقرا عينه.
1: انا بجيبه لك انا علمنا ايش من
2: سم
0: وش رايك؟
2: لا فكوني من شركم.
0: تم فرصة سعيدة ونشوفكم على خير ونسمع صوتكم.
2: يا زينك يا زينك الله يرضى
0: عليك الله زين حياتك
2: ان شاء الله. وياك حلو هالفراسة. شو الصوت ترى
1: هذه من الفراسة؟ شوف يمكن بس تراها متعبة شوي
2: بس بالعكس ترى في ناس سبحان الله ترى يجبر خواطر ناس ويحل مشاكل ناس بهالفراسة وهالإبداع وهالفن اللي قاعد يسويه الآن أبو
1: كان سعد بس ما
2: سعد فسعد ترى في ناس سبحان الله تلقاه يجبر خاطر ده ويشور على هذا وفي ناس سبحان الله ما تقدر تشور على نفسها لكن تلقاه دائما شوره هو الصح في أيه. تجارة في صح. حل مشكلة
1: يقول أنا أفهم حالة مو ذاك الزود بس إنه يعرف يحل أيه. مشاكل الناس
2: عادي. لذلك أحيانا لو تلاحظين في حكمة يمكن مو مستهلكة بس إنها دارجة عند كثير من الناس يقول جاور السعيد تسعد.
1: إيه؟
2: مو بالسعيد بالمال، سعيد بالأداء، سعيد بالكلمة، سعيد بالعطاء،
1: سعيد بالروح الحلوة،
2: بالروح الحلوة، سعيد حتى بالشور على الناس. فترى في ناس سبحان الله أنا أتوقع لو نرجع نفتش في خفايا التجار واللي بدوا تلقى والله شار عليه واحد نصح

0: واحد، علمني واحد. هذا طبعا اللي ما ولد على ملعقة من ذهب طبعا. تكلم عن الناس اللي اللي كان نقطة تحولها هو الشهر، زي اللاعب، زي المذيع، زي المبدع. يقول والله معلمي، أستاذي، أخوي، صديقي، هذول الجميلين موجودين بحياتنا على فكرة. وهذا مثال.
1: ذكرتني بواحد ما شاء الله تبارك الله، سألني في يوم من الأيام على تويتر، قال لي غادة أبي توجيهك، أنا أحس أني ضايع، أنا عندي ملكة الكتابة وأعرف أكتب و... فأعطيته خطة يمشي عليها ويطور من نفسه في البداية، وبعدين أشرت له على جهات معينة يلجأ لها. الآن هو بصدد نشر كتابة الثالث،
0: ما شاء الله،
1: صار من الكتاب واتجه لكتابة السيناريو وال... فأنا أنا أحس أن أنا أعطيت شيء ممكن ما أفيد نفسي فيه كثير زي ما أفدت هذا الشخص.
0: صح، وهذه هي هذه الملكة وال الاستشارة المميزة اللي فعلا يراها في اللي حولها. في ناس ما تبخل بالنصيحة وعنده هذه الفراسة، لا أبدأ، أكتب، أشتغل على نفسك. بس الله يسخرهم لنا هذول الجميلين
1: يا رب. بس على فكرة كلام سعد، أنا ليش قلت أنه في جانب متعب شوي؟ أعرف واحدة والله بلا مبالغة إبراهيم، من النظرة الأولى إذا شافت الشخص تفهم، كون فكرك كاملة. يعني شافت واحدة من صديقاتي مرة جت زارتني، هي الوالدة الله يحفظها،
0: آمين،
1: جت زارتني قالت لي زوجها بيتزوج عليها.
0: أوب،
1: تزوج عليها
0: والله.
1: والله العظيم
0: هذا ما نبيه، هذه هذه الوالدة.
1: الله يطول بعمرها، يعني ما عمرها قالت شيء إحساسها تجاه شخص وما طلع صحيح.
0: في ناس كذا زي اللي يقولك، يعني أنا ما أدري هل تشاؤم هل فراسة، حتى زي الأحلام. يعني فناس تقول الحلم اللي أشوفه، أنا فاهم شو بيقول، الحلم اللي أشوفه يصبح واقع. إي والله،
1: إي سبحان الله،
0: يقول يصبح واقع.
1: هذه من خصائص يعني اللي الله سبحانه وتعالى خص فيها بعض المؤمنين.
0: تعال إن شاء الله ما يجي في حلمك أو في أحلامك.
1: في اتصال مهند، ناخذ اتصال معنا.
0: طيب 011 40 53.
1: عصام،
0: ألو، أغنية مقلب.
1: عصام مين؟ عصام عارف؟ عصام كمال. عصام عارف هذا ممثل ولا مخرج؟ أي أوكي، تحية طبعا أكيد لعصام كمال، فنان رائع والجميل والأنيق. نسمع بهالفاصل ونرجع من جديد.

0: حيا الله الجميع وهلا وسهلا فيكم أصدقاء. نكمل معكم مشوارنا في عز النهار، وما تنسوا فقرتنا بعد شوي بصمة موظف. الناس اللي طالعين من دواماتهم رايحين دواماتهم كلمونا قلونا كيف مضى هذا اليوم، وخاصة مع انطلاقة بداية الأسبوع. بنفس الوقت أيضا هذه الفقرة نقدر من خلالها نوجه تحيانا لكل موظف اليوم بيأدي واجبه على أكمل وجه، رسالة شكر أكيد بنسمعها منكم. اللي حاب يشاركنا واللي حاب يعطينا رأيه في ترند اليوم اللي يتكلم عن الموهبة اللي مكتشفينها الناس اللي حواليك ويشوفونك تتمتع بها وانت ما كنت تعرفها، من بعد تقدر تشاركنا 011-4053 يجمعنا هالرقم. في أول اتصال معانا يا إبراهيم مين أبو مهند.
1: حياك الله أبو مهند، هلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
2: الله يعطيك صديق.
1: الله يعافيك.
2: أنا أحكي بس تسأل موضوع الحلقة اللي موضوع الموهبة. أنا حقيقة ما عندي موهبة حقيقة، يعني ما أذكر في موهبة زي حتى أذكرها. لكن في شيء أنا ما أدري، يعني هو ممكن يكون ميزة يعني أكثر من الموهبة مثلا.
0: وش يا أبو مهني؟
2: وهذه إن شاء الله أنها يعني أسأل الله أن يكون أنا يعني حظيت بهذه الميزة، وهي ميزة الصبر. يعني اللي بيستدل يقول ما أعطي أحد عطاء خير وحب يا الله من الصبر.
0: صحيح.
2: والصبر ذكر في القرآن الكريم أكثر من 90 مرة، وفي حديث اللي بيستدل يقول الصبر ضياء. فأنا حقيقة يعني هذا الصفة الحمد لله اكتسبتها مع الحياة ومواقف الحياة برضو، يعني كان يتطلب صبر حقيقة. فحسيت أني يعني في الأخير صار عندي هذه الصفة دي.
1: ايوه طيب هذه انت شفتها في نفسك ولا اللي حولك قالها؟ نزل صوت راضي شوي عشان اسمعك.
2: اي نعم، طبعا هذه الصفه انا شفتها في نفسي حقيقه في المواقف يعني اللي الحياتيه مثلا. ايضا يعني الناس المقربين جدا لي يعني كانوا يقولوا لي هذا الشيء. يعني لما احيانا تعرف انت لما تجلس مع صديقك يعني انت يعني تبوح له بالشيء اللي عندك يعني حكم الصداقة والعلاقة. ف يعني أقرب أمس يعني واحد كنت أكلمه أعرفه من قديم يعني كذا، فذكرت الموقف قال يا أخي صراحة أنت صبور يعني. قلت الحمد لله يعني هذا الشيء يعني أنا بالنسبة لي يعني أعتبر أنها ميزة الحمد لله يعني ونعمة من الله، يعني أن الصبر هذا نعمة من الله.
1: الله يوفقك مهند ويبارك لك ويسعدك رب ان شاء الله. ناخذ مين؟
0: سليمان معنا.
1: سليمان مساء الخير.
3: والله اللي هلا بسنور اخوي ابراهيم.
1: هلا سليمان، هلا حبيبي شلونك؟
3: سليمان كريم معكم من الدمام.
1: يا هلا والله سليمان، ايش اخبارك؟
3: والله الحمد لله.
1: الله يرضى عليك.
3: انا عندي الله يسلمك يا اخوي ابراهيم. انا عندي ما وضر سعد يمكن تضحكون علي، لان يعني كل ما شفا ترى في انا علمت حد فيها ضحك.
0: ليش نضحك؟ ايش دعوه؟
3: لا لا لا، لانه غريبه عجيبه صدق. انا دورت
0: عطنا وش هي؟
3: اللي هي النوم واقفة.
0: إيش؟
3: قسم أنا من واقف. والله والله يا إبراهيم ولا تهون أختي صار شو ضحكت يا غادي؟ صح؟
0: ما ضحكت والله، ما ضحكت أضحكني.
3: والله ما خلف ضحكوا عادي والله الضحك.
0: أنت ليش تعدها موهبة؟ يمكن حالة تستدعي العلاج يا سليمان.
3: لا رحت للدكتور، رحت للدكتور قال لي هل أنت مثل تنام وأنت تسوق؟ تنام كم مرة؟ قلت لا بس لو وقفت الطابور ومليت. يعني أنا والله ما أذكر من ثاني متوسط إني دريت وش صاير بالطابور. أنا بس بالضرر صدر وأنا بشمق وأنا وأقول للطالب اللي وراي دق لي
0: ده شون يعني تنام واقف ما تطيح؟
3: أنا ما واقف كتف يديني كذا كتف يديني لا ما أطيح والله لا ما أطيح. وبطابور يمكن الطوابير البنك أنام ما أدري اللي وراي يقومني سرحانة. طيب
0: تنام إيش كثر يعني تنام أبو غفوة ثواني شلون؟
3: أنام لا أنام لين يصحى الأحد أو مثلا يجي صوت أو حركة أو كذا. نومة والله ما هي بنومة يعني إني أدري على حالي.
1: نومة ذيب
3: نومة ذيبي وبس إن يعني نومة مرة زي النومة الثقيلة كذا. إي والله هذه عندي أنا يعني. ورحت للدكتور زمان، رحت للدكتور ثاني جامعة، رحت للدكتور قال لي لا هذه يعني شوف قال لي أنت هل تبذل مجهود زيادة عن اللزوم؟ قلت لا، سوالي قياس فيتامينات وسوالي وقال لي أسئلة وكذا. فقال لا طبيعي هذه، قال لي حالة أول مرة تجيني الصراحة.
0: سليمان أنا خايفة تدري من إيش؟
3: من إيش؟
0: أنك بعز الزحمة تمل وتنام.
3: أي زحمة؟ سواق السيارة؟
0: أي
3: وانا خليك اختي غاده خليك حتى انا مين طاط والله لو انك وشي
0: انا خاف والله. انت تسوق بالرياض صح؟
3: الدمام. انا من الدمام.
0: اي لا لا تسوق في الرياض الله يعافيك.
3: ما نام ما نام انا بنام من اسوق ايش دعوه. اقول لا انا وقفت الطابور وابطا اخذ لي قطه كذا وبعشر دقائق ربع ساعه الا يدق لي اللي ورا لمس الطابور قمت
0: قم يا الطيب.
3: ما يقول قم الطيب وما يقدر يحسسني سرحان هو
0: ما تغمض عيونك ولا ما تغمض عيونك شلون؟
3: اغمض شلون احد ينام منفتح يا والله هذا متوفي هذا ميت اللي مفتح عيونه وناي انتقل الى رحمة الله. الله يعطيك بالعافية.
1: شكرا
3: شكرا شكرا
0: شكرا لك.
1: يبي مشاك
0: ما ادري قلت يمكن عين مغمضة عين مفتحة نوم الذيابة ذي.
1: الو
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا ومرحبا.
4: حياك ابراهيم طيب.
1: حياك الله يا هلا وغلا.
4: سلامكم. انا عجبني موضوعكم والله حبيت اتكلم.
1: الله يسلمك.
4: لا اي انا الموهبة اللي ما يعني ما اهتميت فيها. انا كنت يعني العب كرة.
1: طيب
4: كنت ايوه كنت مميز جدا انا يعني
1: ايوه
4: وكان كثير حتى لعبت ملاعبين على مستوى لاعبين سعوديين على مستوى الخليج من افضل لاعبين على مستوى الخليج
1: ما شاء الله تبارك الله.
4: اي أيوة والله يعني حاليا معروفين يعني زي سلمان الفرج ذوي
1: ما شاء الله.
4: انت لو تنزل لو تنزل ملاعب تصير مستواك عالي بس ما انا كملت دراسه وخليت الكره.
0: ليش ما اهتميت يا ابو عبد العزيز؟
4: مو مهتميت انا كل كان عندي التزامات ثانيه يعني
0: كنت مشغول باشياء ثانيه. طب ندمت على هالشيء ولا؟
4: لا والله ما ندمت الحمد لله الخير واجد وكملت دراسه وتوظفنا والحمد لله امورنا زين. لكن انا عارف اني يعني الاشياء اكثر شيء الناس يعني تثني فيه في عندي في الكرة.
0: كنت راس حربة ولا جناح ولا
4: كنت وسط
1: ما شاء الله تبارك الله.
4: وانا بتكلم بعد عن ابراهيم ترى كان معجزة في شباب. انا اذكر كتاب ابراهيم
0: كان لاعب.
4: ابراهيم كان لاعب كان ممثل
1: لاعب ممثل يلا خلص.
0: كنت تمثل
1: امثل قبل
0: لاني انا تو قلت يا ابو عبد العزيز انه ابراهيم شاطر في التمثيل.
4: لا ابراهيم والله اني اعرفه من يوم عمره 14-15 كان معجزه ما شاء الله تبارك الله.
1: يا زينك
0: يلا ان شاء الله تشوفونا في عمل قادم
1: الله يرضى عليك. الله يسعدك
4: والله اني اعرفه. وانا كنت والله اني كنت هذا لو يدخل التمثيل ولا يدخل هذا بيصير معجزه
1: مو طبيعي. يا حبيبك يا زينك
4: والله لا كنا يعني كوميدي وشيء من الدرجة الفاخرة
1: يعني. يا حلوك
4: أيوة والله نذكرك من زمان
1: يا حبني
0: أحرجته يا أبو عبد العزيز.
4: لا والله صادق والله أنا والله إنك ما شوف مكان إني أفرح إني أعرف
1: يا زينك. لا خلا ولا عدم لا خلا ولا عدم يا حبني لك. الله يعافيك ويسعدك يا رب. إن شاء الله
0: أنا عشانك يا أبو عبد العزيز برجع إبراهيم للتمثيل إن شاء الله.
1: كفو والله
0: خلاص
1: قريبا
0: ديل بإذن الله تعالى في عمل كذا حنشتغل مع بعض بإذن الله تعالى. طيب نروح الفاصل قصير ونرجع. إبراهيم إيش رأيك تطلعنا الفاصل بما أنك ممثل عطنا شعور الممثل اللي إيه؟ اللي كذا فيه المنهار حالة انهيار كذا بنطلع فاصل يلا.
1: خلاص طلعونا فاصل يا إخوان.
0: هذا محتر.

0: حياكم الله من جديد، يا هلا وسهلا فيكم حبايبنا مستمعينا بالساعة الثانية من البرنامج. وما زلنا يعني مو ما زلنا الا احساس كبير، كثير من الناس يملك موهبة او صفات مبدع فيها ما شاء الله تبارك الله، في الفن، الحوار، في اللباقة، في التمثيل، في الكلمة، في حتى الاستشارة سبحان الله. يعني تلقى ما شاء الله تبارك الله هو مو متخصص في مجال ما، لكن سبحان الله شهرة دائما يعني في الصميم زي ما يقولون، يعني
1: ورأيه سديد،
0: ورأيه سديد مثل ما ذكرت يا غادة. فأعطونا وش هالميزة والموهبة والصفات اللي تراها فيك، لكن هذا الشيء شافوه اللي حولك من خلال يعني ذكرهم انه هالصفة ما شاء الله تبارك الله مميزة فيك، انت مبدع، انت متميز. أعطونا، شاركونا على 011 40 5 3. ومعنا عبد الرحمن. مساء الخير عبد الرحمن.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مساءكم باقت ورد معطرة بالمسك والكادي ومغلفة بالاحترام والتقدير.
1: مساءك سعادة، هلا وسهلا بعبد الرحمن.

0: أستاذ إبراهيم
1: عيوني
0: مصداقا لكلام الرجل اللي قبلي، ترى فعلا أنت ما شاء الله في التمثيل مبدع وخفيف دم وخفيف ظن.
1: أزينك يا عبد الرحمن يا حبيبي.
0: عبد الرحمن محمد الشعلان.
1: ونعم
0: تعرف من أنا.
1: ونعم
0: ما عليك دور.
1: والله ونعم يا عبد الرحمن، يا هلا بالغالي.
0: هلا بك دور.
1: والله نورتني وأنستني وأسعدتني.
0: والله أتشرف وأتنومت إذا سمعتكم وندخل معكم ونشارك في أشياء.
1: يا حلوك عبد الرحمن.
0: ومواضيعكم الجميلة.
1: يا حلوك عبد الرحمن.
0: انتقاؤكم جميل للمواضيع.
1: الله يرضى عليك. حنا بس ليش؟ لأنه في بعض الناس سبحان الله مو مقتنعة ولا مكتفية، أو إن صح المعنى تلقاها يعني ما تقول القطار فاتني وانا كبرت وانا ما ادري وشو، والله انت اتي متاخرا خير من ان تصل. فمشكله كثير من الناس ما زال يتعبك. صوته جميل، حضوره جميل، شوره مميز، عنده ابداع، عنده تميز، عنده حضور، طبخه مميز.
0: يا سلام.
1: ولا انا بيك تبحر وتغردنا في هالجانب، ومنها حتى تعطينا الشيء المميز اللي عندك عبد الرحمن.
0: شوف الميزه اللي عندي انا صعب اني استفز.
1: صعب انك تستفز.
0: الحاجة الثانية ان الاسلوب عندي في العمل، اذا في شيء احد عنده مشكلة شيء قالوا لي تكفى شوف المدير ادخل عليه انت ما شاء، يعني بقولها بصريح العبارة يقول انت مصري اذا دخلت ما شاء الله تجيب الامور سهلة.
1: ما شاء الله.
0: والله اني ادخل على المسؤولين النفسية بعضهم تكون عنده مشكلة العمل وضغطة ادخل واطلع وهو يضحك.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
0: إذا طلعت وجاء عند أحد قال يا أخي هالرجال ذا أشغلنا، لا دخل جانا بأسلوب سحرنا الكلام وأخذ اللي يبي.
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
0: فأنا عندي كلمة بسيطة لعل أحد يسمعها ويستفيد منها.
1: إيه.
0: أنا أقول لا تغضب ولا تحزن، واجعل نفسك متصالحة مع الجميع.
1: يا سلام.
0: لا تضيع من عمرك بسبب موقف أو كلمة لا تعجبك، فابتسم للحياة فلا شيء يستحق الزعل، وإن زعل فلن يأخذ بخاطرك أحد بل الجميع يتخلى عنك حتى تهدأ وتبتسم. فالعمر لا نعيشه إلا مرة، فاترك لك أثرا جميل.
2: الله كلام من ذهب.
0: يعني للأمانة ترى الدنيا ماتت، والله إني يسيع صدري وضحوك مع الجميع، واللي يخطي علي دقيقتين وارجع اضحك بوجهه واضحك معه وامزح، لان الدنيا ما تستاهل. انا والله في العمل وغير العمل الناس تقول لي ما شاء الله عليك انت الظاهر ما انت بعايش معنا في الكوكب، ما عندك.
2: كيف جبت اللياقه في التعامل يا عبد الرحمن؟ لا تستفز وبالك طويل وما شاء الله عليك، هذه مع الخبره مع الايام، ولا انت كنت تعود نفسك على اسلوب معين؟
0: لا للامانه انا كل صباح لا قمت وغسلت وجهي وطلعت من الدوام خلاص، أو في الويكند أقوم أقول ترى الدنيا ما تستاهل إنك تزعل على أي شيء، لأنه ما بيدك أنت لو زعلت بتغير شيء بالحياة.
2: صح صدق.
0: أنت لا غضبت بتسوي شيء، لا الناس بتقول لك هذا دايم زعلان، هذا دايم منفس، خلوا اتركوه لحد ما يهدأ، الدنيا ما تستاهل. دائما خليك وسيع بال وخليك وسيع قدر، اللي ما خلص اليوم يخلص بكرة.
1: صح.
0: اللي فاتك اليوم تلحقه بكرة.
1: لا حتى طولة البال هذا تدرس، يعني تدرس وتنقل حتى الأشخاص طولة البال، يعني الحكمة الأسلوب هذه كلها ترى الواحد ترى ممكن تستفيد من طبيعة الحياة وأنماط اختلاف الشخصيات ترى على فكرة.
0: والله في تعاملي بالعمل مع شخص أني قعدت أنا وياه تقريبا سنتين، والله الحقيقة العظيم أنه ثمرات تعاملي معه يمكن قبل 4 أو 3 شهور تغير الرجل، يقول يا أخي أنا تعلمت من هالرجل، يا أخي الرجل دخل علي وقام يتكلم، أشوف إن الدنيا ما تستاهل يعني، دايم حار في العمل وخلص الآن وأنجز، بعدها عرف الدنيا ما تستاهل.
1: صح.
0: الهدوء والرشادة ترى هو اللي يجيب.
1: يا سلام عليك. لا وحلو بعد إنه هالشخصية بعد يعني جميلة ويعرف قيمة نفسه في التعاملات. الله يبيض وجهك يا عبد الرحمن، كفيت وفيت والله. شكرا على وجودك، الله يعطيك العافية حبيبي.
2: شكرا يا عبد الرحمن، صراحة لفت انتباهنا نقطة مرة مهمة اليوم، إن كل واحد في هالحياة ترى اضرب فرامل مثل ما يقولون، انتبه لنفسك.
1: صح.
2: اليوم ماضي بك وبدونك، فمن الجميل إنك تنهيه وانت بمزاج عالي، راس مالك في الحياة مزاجك. نقول هلا وسهلا بفاطمة.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام،
1: هلا وسهلا.
3: أنا قلت بس أتكلم على اللي قلته بينام وهو نايم وكذا.
2: سليمان يخوف. سليمان

0: هو نايم يقول وينام هو نايم
1: هو لا مو هو نايم
2: ينام هو واقف
1: شلون يعني
0: ما ادري واقف ما ادري وش
1: هو يقول انا عندي موهبه ويراها موهبه انه ينام هو واقف
0: طب الناس الثانيين واحد يقعد على الكرسي على الكنبه ويلا وهي لما نصبر
2: ما يخالف في ناس تنام وهي جالسة هذا طبيعي يعني إذا صار في انتظار مر عليه وقت طويل بس ينام هو واقف في الطابور
0: المهم أنا بقول لكم على حاجة أنا لما كنت يعني عمري 16-17 في عندي عشوة تعرفون العشو لما الوحدة تعشي
2: اللي يمشي هو نايم
0: لا لا هذا تجي عشوة هذا لما نقد يأذن المغرب ما تشوف شيء
2: أوكي زي عشوة الأعشى عشوة. مثل الأعشى
0: أيوة عشوة هذه كانت أي. عندي لما أهلي في الصاد يقولوا ها الحق والحق في طيمي أدنى المغرب أطلع تمشي أصدم في الجدر أصدم في البيت
1: بالله عليك
0: لين أطلع صبح أشوف لكن بالليل ما أشوف
1: وهذا وش هذه الصفات هذه شلون انبنت عليها يا في طيمي
0: يقولون عشوة عشوة يقولون عشوة
2: صحيح أو العشاء الليلي يسمونه أيوة ما تعرف عشوة. الشاعر الأعشى ليه سمي بالأعشى يقولك من يجي المغرب ما عاد يشوف
0: والله ما أدري
1: يا الله
0: من أنا تعليمي يا طويلة العمر وصلت إن أنا متوسطة وخلاص وقال مرض وقال بلا ما أشوف شيء
2: بسم الله عليك
0: أي ما وصلت تعليمي صار عندي ساد طلع على المتوسط وخلاص وانتهى الوضع لكن الحمد لله فاهمة
1: والحين كيف أمورك يا
0: أنا قلت لكم من كم أنا 60 داخل السنة هذه الجديدة إن شاء الله
2: ما شاء الله طولت العمر يا رب
0: لينا
1: باقي عندك هذه العشوة
0: لا لا حد الحين خلاص خلاص الحين عندي الروماتيزم وعندي غدة
1: لا لا بسم الله عليك
2: يعطيك طولة العمر والصحة والعافية يا رب
1: بدر السلام يا رب
0: الله
2: يسلمك شكرا فاطمة يا هلا وسهلا
1: تعتبر موهبة ذي
2: لا ما هي موهبة قصدك العشاء الليلي
1: ايه
2: لا هذه حالة مرضية طبعا
1: ايه
2: هو يصير فيه مشكلة في الإبصار يعني ما العين تجد صعوبة في التكيف مع الظلام رؤية الأشياء في وقت الظلام بوضوح من أبرزها طبعا الشاعر الأعشى سمي بهالشيء عشان إنه ما يشوف فترة المساء
1: طب نطلع فاصل
2: نروح فاصل
1: ولا سلطان سلطان مساء الخير
2: سلطان أي مسوينا مهند اليوم أنا المخرج الذي سأتوهكم ستضيعون حق الضياع
1: بس عادي تخيل فنان يقول نفس الفنان حيتكلم يقهره
2: أنا سلطان أنا معاكم خشن صوتك عطى سلطان
1: معك سلطان.

0: نكمل معاكم هالمشوار الجميل في هذا النهار أصدقائنا، مع أكيد مشاركاتكم، ولكن خلونا نقول لكم هذه السالفة وهذه النصيحة، واللي يقول لكم في يوم من الأيام النصيحة يا جماعة كانت تشترى بجمل، فهل حناخذ الجمل من أو نعطي الجمل للناصح هذا ولا لا؟ يقول لك إبراهيم هذا الرجل ينصح، يقول لك إذا دق عليك شخص الساعة 8 صباحا أو الساعة 5 مساء هذا لا ترد عليه.
1: دق 8
0: الصبح
1: وبعد
0: أو 5 العصر
1: ما أرد عليه، ليش؟
0: لا ترد عليه، يقول لك لأنه أصلا قاعد يضيع وقته عشان يوصل لبيته، هو في الطريق يضيع وقت معك يعني في الوقت هذا، فلا ترد عليه. يقول لا تصير له راديو.
1: في ناس تطلع 3 تطلع 2 ونص على حسب الدوام، يعني
0: حسب الدوام، بس هو عموما أجزم في الساعة 8 صباحا و 5 المساء
1: يا المعلومة يعني.
0: اي انا تجيني ولا اتصلت 5 المساء شكلهم طالعين يقضون وقت.
1: مو شرط في احد بيت قهوة.
0: طيب نروح ناخذ اتصال من فاطمة.
1: هلين فاطمة، مساء الخير.
2: هلا والله، مساء النور، كيف الحال، شخباركم؟
1: تقصرين الراديو فاطمة؟
2: ايش؟
1: اقول تقصرين صوت الراديو،
2: مسكرة صوت الراديو.

0: عادي.
1: خلاص اوكي، شلونك طيبة؟
0: والله الحمد لله،
1: كيف حالكم؟ انت طالعة من الدوام؟
0: اي والله طالعة من الدوام. انا شفت مقولة غادر من شوي،
1: ايه؟
0: انا لحد رد علي الساعة 2:15 لاني خراطة ابغى اقطع الوقت
2: انت اللي تتصلين بالعالم؟
0: انا اتصل هالوقت صدق، ابغى اسولف وفي زحمة والله اتصل هالوقت.
1: يا الله
2: شوفي هو من جانب آخر يعني ناخذها صلة يعني أرحام في هذا الوقت يتواصل، ما يمنع، ترى الزحمة لها جانب إيجابي ومن أهمها أنه الواحد يصير يكلم الناس.
0: أي والله ما يشيل النوم شوي يعني، أي والله
2: صح؟
0: أغير جو
2: صادقي.
0: بالنسبة للموضوع فأنا بشارك موضوع الصفات، يعني إيش الصفات اللي تشوفها في نفسك.
2: أي نعم،
0: أنا صدق يعني ومن كلام الناس اللي حوالي أنا فيني صفة الحلم، حليمة جدا ويقولون عندي ثبات انفعالي، وكذلك عندي سياسة وقدرة على الإقناع.
2: عندك ثبات انفعالي وقدرة على الإقناع؟
0: ايه، فعشان كده حاطيني في مقابلة الجمهور.
2: حلو حلو، استفادت من الصفة اللي عندها.
1: انا الان ما ادري وش فاطمة،
0: لا مسكوني اشراف على القسم علشان هالصفة اللي فيني، عرفت؟
1: يا سلام
2: يعني.
0: لاني صدق حليمه يعني صفتي انا جدا حليمه.
2: طب حليمه وروحك حلوه
1: فاطمه. في المقابلات الشخصيه هل نحتاج تقول هالكلام للناس او المسؤولين او صاحب المنشاه ولا القطاع انه الحلم جزء من العمل، اني اعمل تحت الضغط، اني احل المشاكل، اني اواجه الجمهور؟
0: اكيد اكيد هذه الصفات مطلوبه، واذا كانت موجوده في المرشح في المقابله اكيد ينظرون لها يعني بنسبه 50%.
1: على حسب القطاع ولا على حسب الوظيفة نفسها؟
0: شوف بالنسبة للقطاع عملي أنا ضرورية. أيوة. جدا ضرورية اللي هي صفة الحلم.
1: فين تشتغل؟ وين تشتغل؟
0: أجل كنت لتسوي لي المقابل اللي هي تعرف وين أشتغل أنا.
1: طيب
0: وبس والله حبيت أشارك معاكم في الصفات.
1: الله يعافيك.
0: صفات حلوة يعني للشخص عشان
1: يعيش الحياة
0: بسلام لازم تكون موجودة فيه.
1: صح صح، الله يسعدك يا فاطمة، سعدين بسمع صوتك.
0: يا هلا يا
1: شكرا
0: هلا.
1: شكرا فاطمة. وش الصفة اللي عندك اختي غادة والميزة؟ رسم، فن، ابداع،
2: جمع الطوابع.
1: قبل التقديم يعني قبل ما تصير مذيعة.
2: الصفة اللي فيني
1: اي، بس انت ما انت مقتنعة، بس انه هم يروها يعني شافوها في حولك، اللي حولك قالوا هذه مميزة في شغلة معينة.
2: والله شوف فكري كان فكري. لا هو في كذا شغلانة يعني مثلا على سبيل المثال يقولون صوتك حلو في الغناء.
1: في الغناء؟
2: اي.
1: غنيتي قبل؟
2: اي.
1: ولا تبين تاخذين تجربة من جديد؟
2: لا كلا.
1: لماذا؟
2: خلاص ما ابي اخسر.
1: خلني اسمع كوبليه.
2: لا بس يعني وماتت في مهدها.
1: سميت الله عطى صدى مهند.
2: اعطيكم كوبليه كذا.
1: المين الفنان؟ طب انت ليش دقيقه، اول سؤال ليش انت مقتنع يعني ولا خلاص
2: تقول لا مو قصه ماني مقتنع، لا صوتي حلو.
1: طيب
2: اعرف ان صوتي حلو في الغناء
1: بالله.
2: اي بس خلاص يعني.
1: طب تغني بينك وبين نفسك يعني زي اللي يقول انا موهوب لكن انا بيني وبين نفسي يعني.
2: تصدق اخر مره غنيت بيني وبين نفسي يمكن قبل 5-6 سنين.
1: ما ادري يعني
2: ما عاد اغني، بطلت. اي
1: يعني قصدك حتى لو غنيتي ما راح تستفيدين شيء؟
2: لا مو قصة ما استفيد، بس خلاص الإنسان يتغير يعني. أول كنت أشوف نفسي مرة موهوبة وأساسا ما كنت.
1: طب غني غني.
2: يعني قبل أصير مذيعة راديو أصلا كنت حابة أن أنا أتوجه المجال الغني.
1: طب أوكي لا تتمنين علينا، خلينا نشوف أنت صادقة ولا سمينا شيء. الله
2: إن شاء الله.
1: يلا يلا
2: لا خلاص أقولك آخر مرة غنيت بيني وبين نفسي قبل 5 سنين.
1: أنا لقاء. يلا
2: لا شكرا إبراهيم، الله يعطيك العافية ما قصرت. في بعد يقولك أطبخ كويس.
1: طب تغنين تحت الهواء؟
2: لا
1: ولا حتى في فوق الهواء ولا حتى
2: ولا تحت الهواء ولا فوق الهواء ولا
1: والله لو كان في السماء
2: الحل الموعد ان شاء الله بشرو.
1: طيب يلا وش الحل؟
2: عطني وقت. طب ناخذ اتصالات ولا نروح الفاصل قصير؟
1: نروح فاصل
2: ونرجع لكم من جديد، خليكم مع السلامه.

حياكم الله من جديد. كان موضوعنا اليوم مستمعينا عن الأشياء المميزة فينا، فيمكن حيال الناس اللي حولنا يشوفون فينا شيء احنا ما قدرنا نشوفها في أنفسنا، موهبة، قدرة نظن انها عادية وهي في الحقيقة شيء يميزنا. عشان كذا لا تستهين بنفسك اليوم، أو بكلمة أو شور شخص قال

0: لك انت مبدع في في في كذا او مكانك هنا، يمكن تكون هالكلمة هي اللي تفتح لك باب ما كنت منتبه له. فاكتشف نفسك، جرب، امنح موهبتك فرصة، لانه اجمل الاشياء فينا احيانا نكتشفها الاخرون قبلنا. فحاول انك تقول لا والله انا ما اقدر، لا تقول ما اقدر، لا انا اقدر، انا قادر اني ابدع اتميز، عندي هذا الحضور المميز. قبل كل شيء اعرف قيمة نفسك في هالجانب يعني. وشاور السعيد تسعد، ليس بس صاحب المال، بل صاحب الرأي والشور والكلمة والنصيحة المهمة اللي نحتاجها في حياتنا اليوم.
1: اليوم أصدقائي زي ما قال إبراهيم، يمكن الموهبة هي اللي تفتح لك الباب، لكن إذا كنت تمتلك الموهبة تأكد تماما أن المهارة والالتزام ومعرفة احتياج السوق هي اللي ممكن تحولك هذه الموهبة إلى مهنة تدر عليك أكيد مصدر دخل، ممكن جدا أنه يكون في يوم من الأيام لك شأن فيه في هذا المجال بناء على الموهبة اللي أنت تمتلكها. فكم من موهبة دفنت، يعني إبراهيم قال لي أنه مو بس يمثل،
0: بس
1: كان عنده كثير مواهب اندفنت،
0: وفي مواهب للأمانة ودك تستحق الدفن. ود أن الموهبة نفسها مدفونة، فهمتي؟ فحلو التجربة. لا تجعل دائما عائق أنه العمر، الوقت، الجهد، الفرصة. وكثير منكم أنا داري أنه فكر بشغلة وكان يراها أنها من الأفكار المميزة في حياته، اليوم جالسة تنفذ على أرض الواقع، يقول هذه فكرتي قبل كم سنة، هذه كانت خطتي قبل كم سنة، هذا اللي صح ولا لا؟
1: والله يا ما فكرت في أشياء وطلعت ظهرت فيما بعد، وكنت أقول طب أنا كانت في بالي، طب ليش أنا ما خذيت الخطوة؟
0: أيوة.
1: فأنت إذا ما يعني سو ما ما, ما تناولت اللقمة هذه بيجي واحد يخطفها من يدك، صدقنا يعني.
0: ايه. فإذا ما استغلت الفرصة حيستغلها غيرك يعني. لا تقول أنا والله هذه فكرتي، واسأل مدري وشو، وتبدأ عاد تجلد ذاتك، وأنا والله العظيم إنك كنت أفكر ذي قبل 5 سنوات. اليوم نمط الحياة اختلف، ترى ممكن الناس تفكر جزء من تفكيرك، لكن ممكن عقد المشروع بشوي، يمكن حتى هو بدأ. فلا تنتظر، لا تجعل نفسك إنه أنت يعني وصلت مرحلة ما تقدر أنك تتقدم خطوة الأمام، ترى مجرد فكرة راح تكون نقطة تحول في حياتك.
1: وأحيانا إبراهيم حياتنا تكون عليها زي الغباش اللي ما إحنا قادرين ناخذ خطوة للأمام. ليش؟ لأنه حياتك أصلا ما هي مفلترة، أنت قاعد تتابع أشياء ما تناسبك، قاعد تعيش أوقات ما هي لك، فلتر حياتك، حاول تجلس مع الشخصيات الجميلة اللي تشعرك بقيمة حياتك، تشوف البرامج اللي تفيدك، لأنه في بعض الأشياء تأخذ من عمرك أجمل لحظاته وأنت ما تشعر إلا بعد مرور العمر، وكل شيء يرجع إلا العمر يا جماعة.
0: أيوة
1: الله كريم،
0: الله كريم،
1: الله كريم،
0: فمان الله.
1: نلقاكم على خير، فمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم مستمعينا الكرام إلى نشرة الثالثة من الرياض.

0: يقرأ النشرة على حضراتكم سلطان الحارثي، أبدأها بأبرز العناوين. وزير الخارجية يؤكد أن مشاركة المملكة في الأمم المتحدة تأتي امتدادا لنهجها في التفاعل مع المجتمع الدولي ومواصلة دورها في دعم السلم والأمن الدوليين. تضامن إقليمي ودولي مع المملكة في الدفاع عن أمنها، واتساع الإدانات للهجمات الحوثية على الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية. صندوق الاستثمارات العامة يطلق شركة توريد لتقديم منتجات تمويل السلاسل الإمدادي في المملكة. وبدء أعمال التسجيل العيني في الرياض والقصيم والشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة لأكثر من 30,000 قطعة عقارية. تفاصيل النشرة من الرياضة. أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أن مشاركة المملكة في أعمال الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81 لهذا العام تأتي امتدادا لنهج المملكة في التفاعل مع المجتمع الدولي ومواصلة دورها في دعم السلم والأمن الدوليين وتفعيل الحوار والوساطة والإسهام في مواجهة التحديات المشتركة. وقال وزير الخارجية إن المملكة في ظل التطورات الراهنة في المنطقة تؤكد ضرورة التمسك بمبادئ القانون الدولي التي تؤكد على احترام سيادة الدول وحل النزاعات بالوسائل السلمية وضمان سلامة وحرية الملاحة في الممرات المائية والدولية بما يحفظ أمن الدول كافة ويحقق تطلعات شعوبها. أعربت الكويت والبحرين وقطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة ميليشيا الحوثي استهداف مدينة الرياض، مشيرة إلى أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة، مجددة تضامنها المطلق مع المملكة. كما دانت مصر والأردن ولبنان بأشد العبارات الهجمات على الرياض وما يشكله من تصعيد خطير من شأنه زيادة حدة التوتر وزعزعة الاستقرار في المنطقة. من جانبها أدانت رابطة العالم الإسلامي مواصلة ميليشيا الحوثي عدوانها الآثم على المملكة والذي ينتهك كل القيم الدينية والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية. كما أعرب البرلمان العربي عن إدانته بأشد العبارات للهجوم الحوثي الذي استهدف الرياض، مؤكدا أنه يشكل تهديدا للأمن القومي العربي واستقرار المنطقة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: هجمات حوثية متكررة استهدفت مدنا ومنشآت مدنية واقتصادية داخل المملكة، قابلتها مواقف عربية وإسلامية ودولية رافضة لاستهداف المملكة ومؤكدة التضامن مع المملكة وحقها في حماية أمنها. ومع استمرار التصعيد اتسعت دائرة المواقف المساندة للمملكة، إذ أكد مجلس التعاون الخليجي وقوف دوله بشكل موحد إلى جانب السعودية ودعم الإجراءات التي تتخذها لحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها. كما صدرت مواقف من دول ومنظمات عربية وإسلامية أدانت الهجمات وشددت على ضرورة حماية المملكة ومقدساتها، خصوصا بعد الإعلان السعودي عن اعتراض طائرة مسيرة قبل دخولها المجال الجوي المحظور لمكة المكرمة. وفي أحدث فصول التصعيد أعلنت قوات التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق باتجاه الرياض مع إحباط محاولات أخرى لاستهداف مدن ومنشآت مدنية، فيما أكدت المملكة أن حماية سيادتها ومقدراتها الوطنية وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها حق مشروع وفق قواعد القانون الدولي. وتضع هذه التطورات المجتمع الدولي أمام مسؤولية التعامل مع الهجمات التي تطال الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية وتهدد أمن الملاحة، فيما تؤكد الرياض أن أمن المملكة واستقرارها خط أحمر وأن مواجهة الاعتداءات تتم في إطار حماية السيادة والالتزام بالقانون الدولي.
0: وفي ذات السياق أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي والأمين العام للأمم المتحدة هجمات ميليشيا الحوثية على المملكة واستهدافهم للأعيان المدنية وتهديد هذه الهجمات على الأمن والاستقرار في المنطقة. جاء ذلك خلال لقائهما على هامش مشاركة البديوي في اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وفي الشأن اليمني تحتدم المعارك في جبهات ساحل تعز، حيث أحبطت قوات الجيش مسنودة بأبناء القبائل محاولات تسلل حوثية، كما تمكنت من استعادة مواقع مهمة وإجبار الميليشيات الحوثية على التراجع وسط خسائر في الأرواح والعتاد.
2: محرقة مفتوحة في غرب تعز وهجوم حوثي يتهاوى أمام ضربات قوات الجيش، فيما تتعثر محاولات الميليشيا لإحداث أي اختراق. المواجهات تتواصل على امتداد الوازعية والمضاربة والكدحة، حيث استعادت قوات الجيش مسنودة برجال القبائل مواقع مهمة وهجبرت الميليشيا على التراجع نحو جسر الضريفة. وفي الشريرة تراجعت الميليشيا تحت نيران الجيش فيما دحرت مجاميعها في الكدحة بعد معارك عنيفة استمرت نحو 12 ساعة. ميليشيا الحوثي الإرهابية دفعت ثمنا باهظا لمحاولات التقدم في هذه الجبهات، إذ أسفرت معارك الساعات الأخيرة وفق مصادر عسكرية عن مصرع وإصابة أكثر من 250 عنصرا في صفوفها وتدمير 10 آليات ودبابتين. في غرب تعز وساحلها تبدو محاولات الميليشيا لإحداث اختراق أكثر كلفة مع كل هجوم جديد، فقوات الجيش ورجال القبائل تواجه التحركات بهجمات مضادة وتغلق منافذ التقدم. هنا في غرب تعز كلما حاولت الميليشيا فتح ثغرة وجدت أمامها نارا تغلقها لتبقى محاولات التقدم كلفة تدفع في خطوط المواجهة.
0: ومحليا أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إطلاق شركة توريد للحلول التمويلية، وهي منصة رقمية مبتكرة مخصصة بتقديم منتجات تمويل سلاسل الإمداد للشركات في المملكة. وحصل التوريد على تصريح من البنك المركزي للبدء في اختبار عملياتها تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية، وينسجم إطلاق الشركة مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص السعودي في مشاريع الصندوق وشركات محتفظة وزيادة مساهماتها في الاقتصاد المحلي. تتواصل أعمال مشروع تطوير الطريق الدائري الجنوبي الثاني عند تقاطعه مع طريق الإمام مسلم من خلال تنفيذ وإنشاء 5 جسور بطول إجمالي يتجاوز 838 متر ونفق بطول 65 متر، بهدف رفع كفاءة شبكة الطريق وتعزيز انسيابية الحركة المرورية على أحد المحاور الحيوية في العاصمة، بما يحسن الربط بين الأحياء والمناطق المجاورة ويسهم في اختصار زمن الرحلات. ويمتد المشروع بطول 56 كيلو متر من طريق جدة غربا حتى طريق الخرج الجديد شرقا، ليشكل محورا جديدا في جنوب مدينة الرياض ويرفع الطاقة الاستيعابية المستقبلية لتصل إلى 440 ألف مركبة يوميا. أعلن السجل العقاري اليوم بدء استقبال طلبات التسجيل العيني الأول ل 30,643 قطعة عقارية في مناطق الرياض القصيم الشرقية ومكة والمدينة المنورة. وسيصدر سجل العقاري رقم عقار وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات. تستضيف العاصمة الرياض الليلة النسخة الثالثة من المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق تحت شعار مرافق ذكية ومدن ذكية بمشاركة

225 جهة وأكثر من 200 متحدث، إلى جانب أكثر من 120 ورشة عمل. وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدات إيوائية متنوعة على الأسر المتضررة من الأحداث الأخيرة في محافظة لحج وفي عدن. وقدم مشروع المركز للأطراف الصناعية ل 544 مستفيد خلال أغسطس الماضي. وفي غزة ضخ مركز الملك سلمان 500 ألف لتر من المياه في مختلف محافظات القطاع، كما أمد المطبخ المركزي للمركز 24800 وجبة غذائية. وفي إنجاز وطني يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة، كشفت هيئة المساحة الجيولوجية عن اعتماد الاتحاد الدولي للعلوم الجيولوجية لصخور البازلت في الحرات بمنطقة الغربية ضمن قائمة

العلمية الدولية وعزز حضور المملكة. ودوليا قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجازته في منتجع كامب ديفيد الرئاسي، وقرر العودة إلى البيت الأبيض في ظل تحذير من احتمال تصعيد مفاجئ في الشرق الأوسط. من جانبها قالت إيران إنها تلقت معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة تستعد لاستئناف العمليات القتالية ضدها، وأضافت أن أي هجوم أمريكي سيتبعه شن لضربات متواصلة على القواعد والمصالح الأمريكية. في نهاية النشرة مستمعينا الكرام، هذا تذكير بأبرز العناوين. وزير الخارجية يؤكد أن مشاركة المملكة في الأمم المتحدة تأتي امتدادا لنهجها في التفاعل مع المجتمع الدولي ومواصلة دورها في دعم السلم والأمن الدوليين. وتضامن إقليمي ودولي مع المملكة في الدفاع عن أمنها واتساع الإدانات للهجمات الحوثية على الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية. وصندوق الاستثمارات العامة يطلق شركة توريد لتقديم منتجات تمويل سلاسل الإمداد في المملكة. وبدء أعمال التسجيل العيني في الرياض والقصيم والشرقية ومكة والمدينة لأكثر من 30,000 قطعة عقارية.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه النظرة العامة والسريعة على نشاط أسهم السوق الرئيسة في التداولات السعودية. مؤشر تاسي الذي أغلق على انخفاض بقرابة 38 نقطة عند 10739 نقطة. بالنسبة للأسهم الأكثر ارتفاعا في هذا اليوم كانت الأولى لشركة نفوذ التي ارتفعت بأكثر من 6%، وإنتاج كذلك بأكثر من 5.5%، مدينة المعرفة التي ارتفعت ب4.5% عند 19.74 هلالا للسهم. أنابيب الشرقية ارتفعت ب2% عند 213 ريال، والصناعات الكهربائية ارتفعت كذلك بنسبة 2% عند 15.72 ريال هلالا. بالنسبة للأسهم الأكثر انخفاضا كانت البداية لشركة متكاملة التي خسرت أكثر من 8% عند 11.10 ريال. شركة مارينا كذلك أكثر من 6.5% عند 8.39 ريال. وشركة لدن والاتحاد وأمانة للتأمين الأكثر نشاطا بالكمية الكثيرة أنابيب تك لدن والصناعات الكهربائية. الأكثر نشاطا بالقيمة كانت للسهم الراجحي الذي أغلق عند 66.20 ريال. أرامكو السعودية عند 25.68 ريال، وكذلك الصناعات الكهربائية الإنما وSTC. كانت هذه مستمعينا الكرام نظرة عامة وسريعة بنشاط تداولات السعودية في هذا اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله، مع السلامة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلاً.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: جنت وغضري
2: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
3: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
4: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلام إلى العموم.
5: مع إطلالة موسم جديد
2: شاعر الراية في
5: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
3: شاعر الراية،
5: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
6: كنفة مع تقدم العمر لدى كبار السن يخالجهم شعور بأن أهميتهم باتت أقل من السابق، ولكن ما يميز مجتمعنا المسلم أنه يعتبر البر ديناً ودين، ومن البر أن يشعر الأبناء آباءهم بأهمية وجودهم، وذلك من خلال مشاركتهم تفاصيل يومهم واللحظات السعيدة وصناعة لحظات خالدة في ذاكرتهم وممازحتهم وملاطفتهم بالحديث. فكبار السن يشعرون بمن يشعر بهم، ويقدرون من يعتني بهم ويتعب لتعبهم ويفرح لفرحهم. فتقدم العمر يجعل المشاعر أكثر حساسية، فلذلك يجب علينا أن نكون عينهم التي تبصر، وطريقهم الذي يحبذون السير فيه، ووجهتهم المفضلة.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أحبتي في برنامج الكلمة الطيبة. اليوم حنتذكر ونتذاكر موضوع في غاية من الأهمية، لأنه هو اليوم الحقيقي اللي كلنا مقبلين عليه، اليوم العظيم اللي وجدنا في الدنيا هذه عشان نستعد له. الله سبحانه وتعالى من حبه لنا بذكرنا بهذا اليوم وبتلك اللحظة، وحريص ألا نغفل، لأنه الإنسان سمي إنسان من النسيان وما يعتري سبحان الله من عوارض الدنيا وانشغالاتها، فتأتي سبحان الله المشاغل وتأتي الأتعاب والأمراض والأوجاع والحياة الاجتماعية وتداخلات الدنيا وتراكمها وتراكبها على الإنسان، فلربما يغفل الإنسان. فيأتي التذكير من الله سبحانه وتعالى للمؤمن، لأن الله سبحانه وتعالى أحبنا، ولأن المولى أحبنا أراد أن يذكرنا وأن يقربنا. فلتذاكر اليوم إحنا وإياكم قوله سبحانه وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الله سبحانه وتعالى بيقول لك: عبدي انتبه، وأنت في خضم معركة الدنيا، هذه معركة الدنيا في البحث عن لقمة العيش، معركة الدنيا هذه في الدخول في مخاصمات ومنازعات مع البشر، معركة الدنيا هذه في ما يقابلك من آلام أو أوجاع أو أمراض أو فقد عزيز أو فقد حبيب، تعترينا معتركات كثيرة. لكن مع هذا كله ينبغي ألا نغفل عن مهمتنا الأساسية، عن وظيفتنا الأساسية في الدنيا هذه، ألا وهي حسن الاستعداد.

لمقابلة رب العباد. كيف نتهيأ في الدنيا هذه حتى نكون أنا وإنت من أفضل الخلق وأفضل الناس تهيئا لمقابلة المولى سبحانه وتعالى. وعشان كذا لأنه ربنا بيحبنا بيذكرنا يقول واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وهنا سبحان الله ملحظين مهمين. أول حاجة نفهم معنى التقوى وكلنا إن شاء الله نعرفه ولا بأس من التذكير وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فإن التقوى من الوقاية، أي أن يقال معنى التقوى أن تجعل بينك وبين النار حاجزة. فالإنسان يتقي النار بقربه من الله، يتقي الضلالة بالهداية، يتقي البعد بالقرب، يتقي الطرد بالإقبال. فنحن وإياكم بإذن الله سبحانه وتعالى ممن حازوا هذا اللباس الذي به يزول الباس، يقول الله سبحانه وتعالى فيه ولباس التقوى ذلك خير. هذا اللباس ما هو على الجسد، يحيط بالقلب، ينور القلب، ينور الفؤاد. هذا اللباس الذي هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والحرص على العمل بمقتضياتها. كيف أصلي، كيف أصوم، كيف أزكي، كيف أحج إن استطعت، كيف أبتعد عن الحرام، كيف أحرص على الطاعة والحلال، وقدر المستطاع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الذي افترض مني ربي أن أؤدي لا أمزح ولا أتجاهل ولا أقصر فيه أبدا، والذي منعت منه أجتهد قدر المستطاع ألا أقع فيه محذور فيه. لأنه الوقوع ما نستطيع أن نسلم ولا نضمن، لأنه كل ابن آدم خطأ، وأنا من بني آدم وأنت من بني آدم وأنت من بني آدم، كل بني آدم خطأ، وخير الخطأون التوابين، وخير الخطائين التوابون. فالتوابون هم خير الخطائين الذين يرجعون إلى المولى سبحانه وتعالى، يتوبوا إلى المولى سبحانه وتعالى. فالتوابون هم خير الخطائين. ليش؟ لأنه مهما أخطأوا وأذنبوا أو قصروا مباشرة يرجعوا إلى مولاهم. فالله يجعلنا إياكم منهم، ممن إذا أذنب تاب، ممن إذا عصى رجع، ممن إذا عمل المعصية ندم، والتوبة الندم. ولو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون ثم يتوبون، لأننا بشر لسنا ملائكة. وهذا الذي يقوي حاجز التقوى عند الإنسان، إنه بيجاهد نفسه في قربه من الله سبحانه وتعالى، إنه بيجتهد كيف يكون قريب من مولاه. الله ما جعلنا ملائكة في الدنيا هذه، الله جعلنا بشر نخلط أحيانا العمل الصالح بالعمل السيء، وخلطوا عمل صالح وآخر سيئة، نخلط هذا بذاك. فالعمل الصالح ربنا يباركنا فيه، والعمل السيء نتوب إلى الله منه، وربنا يحب العبد التاب. إن الله يحب التوابين. تواب صيغة مبالغة كناية عن كثرة التوبة، والتوبة لا تكون إلا من خطأ أو تقصير أو ذنب أو معصية، على تفاصيل طويلة فيها. لكن المهم إنه أنا وإنتو نحرص كيف إنه نلبس اللباس الذي يزول به الباس، ونكون من خيرة الناس، ويبتعد عنا الخناس الوسواس. إيش اللباس هذا؟ لباس التقوى. ولباس التقوى ذلك خير، تلبسه كذا زي ما تلبس الثوب الحلو الأبيض على جسدك، تلبس التقوى كذا على قلبك وبصيرتك وفؤادك وروحك حتى تكون قريب من مولاك. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. يا سلام، تعرفوا من أجمل وألذ ما تسمع أن عودتك إلى مين؟ إنه أنت بذنوبك يا فيصل يا فلان يا علان بأخطائك وبتقصيرك راجع لمن؟ واتقوا يوما ترجعون. يعني هي الآية فيها صورة تهديد وفيها عين الرحمة، فيها توجيه قوي. واتقوا يوما، كلنا هذا اليوم كلنا نعمل له 1000 حساب. هذا اليوم كلنا ينبغي أن تكون عقولنا وقلوبنا وأفكارنا مشغولة به. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ذلك النبأ العظيم الذي عندما قرأت هذه الآية على سيدنا عمر، جزء عمه، صورة عمه، ولما جاء ذكر النبأ العظيم خر مغشيا عليه. عمه يتساءلون عن النبأ العظيم، هذا النبأ العظيم هذا اليوم اللي ينبغي أن نستعد له. سيدنا عمر لما قرأت الآية هذا عليه خر مغشيا عليه، تذكر النبأ العظيم، تذكر اليوم العظيم. جمال هذه الآية مع قوة الخطاب فيها، إنه مرجعنا الحمد لله إنه

ما هو لأحد، مرجعنا إلى الواحد الأحد ربكم الأكرم ربكم الأرحم. على شدة الخوف منه على شدة الرجاء والطمأنينة فيه. الحمد لله إن رجعتنا ما هي لأحد، رجعتنا للواحد الأحد. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وطالما رجوع إلى الله هذا يعطي القلب سعادة وفرح وسرور ورضا وطمأنين. اللهم لك الحمد ولك الشكر إنك ما أوكلتنا لا إلى زيد ولا أرجعتنا إلى عمرو، أرجعتنا إليك يا من بيدك الأمر. فإذا رجعنا إلى مولانا وهو الرحمن الرحيم، كل يوم نقرأها بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فإحنا حنرجع وإذا وقفنا يوم القيامة حنقف بين يدي الرحمن الرحيم. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هنا يحتاج للإنسان حقيقة أن يستعد وأن يعطي لهذه الآية قدرها وينتبه لها ويراجع ويعيد حساباته في الدنيا من خلال الآية هذه. هل أنا مستعد لهذا اليوم؟ هل أنا متهيئ لهذا اليوم؟ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فكيف هو الاستعداد للقاء؟ فكيف هو الاستعداد للوقوف بين يدي المولى سبحانه وتعالى؟ فكيف هو التهيئ لهذا اليوم العظيم؟ هذا ما ينبغي أن يشغل بال الإنسان، هذا ما ينبغي أن يشغل عقل وفكر الإنسان، هذا ما ينبغي أن يكون للإنسان غاية الاهتمام به. إنك كادح يا ربك كدحا فملاقيه، هذا ينطبق على كل الخلق. تعرفوا يا جماعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بذكرنا يقول يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبعه أهله وماله وعمله. لما تصير الجنازة يروح أهله معه، ولكن الأهل يرجعوا والمال يقسم ولا يبقى للإنسان إلا عمله. لذلك يقولون الفطنة هم الذين يعملون أعمال تنفعهم يوم القيامة، الذين يقدمون لأخراهم. حال كثير من الناس رب يقول فيهم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. عشان كده جاء التنبيه وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة، وابتغ. الله أعطاك صحة قوة عافية خير بركة فلوس زوجة طيبة أولاد صالحين أصحاء شركات أو وظيفة أو أيا كان، كل ما أعطاك الله إياه ينبغي أن يكون الأصل فيه كيف تصير وتسير بحيث يكون معين لك إذا أقبلت إلى اليوم الذي ترجع فيه إلى الله. وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. بل الله سبحانه وتعالى أراد منك أن تجعل شعارك قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أنت بكلك له سبحانه وتعالى. إذا استطعت واستوعبت وفهمت هذا المعنى رأيت عجائب من تسخير الله لك في كل أمور، كيف أن أمورك تكون مسخرة وميسرة في الدنيا قبل الآخرة. يعني مثلا إنسان ربنا أعطاه شيء من المال فهو يتصدق لوجه الله ويريد رضا الله، الله يعكس هذا العطاء لك في الدنيا قبل الآخرة، ما نقص ماله من صدقة بل يزداد. الإنسان يقبل على الله سبحانه وتعالى أنه هو بيتقي يوم

سليم، قلب وقلب لطيف، قلب وقلب عفيفة. فما أحوجنا دائما إلى أن يكون تواجدنا في الدنيا مبني على فهم الاستراتيجية التي تراد للإنسان كإنسان في وجوده في هذه الدنيا. الله سبحانه وتعالى أوجدنا في هذه الدنيا لا لشيء إلا لنحسن مقابلته في ذلك اليوم. فإذا أدركنا هذا المعنى وصرنا على هذه القاعدة وشعارنا وحاضر في أنه إحنا بكلياتنا لمولانا ومستوعبين معنى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت، والحمد لله الحمد لله الحمد لله أنه ما فينا أحد يظلم ولا فينا أحد يتعدى عليه، لأنه مرجعنا ربنا. لما نبغى نفر ففروا إلى الله، لما نبغى الملجأ لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، فنعم الملجأ هو سبحانه وتعالى ونعم الفرار إليه سبحانه وتعالى. والخوف بين يديه أجمل خوف، والرجاء بين يديه أجمل رجاء. والحمد لله إن النبي علمنا في الحديث القدسي عن حق، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء، فما ظننا يا أحبتي برب العالمين. ينبغي أن نحسن ظنوننا بمولانا، وأنه ما خلقنا إلا ليكرمنا، وأنه ما خلقنا إلا ليعطينا، وأنه ما خلقنا إلا ليجعلنا وإياكم في جنته، جنة رب العالمين. ذلك هو المرجو، وذلك هو الأمل، وذلك هو حسن ظننا بمولانا سبحانه وتعالى. وما أجمل أن نحسن ظنوننا بمولانا. عموما الفكرة يا سادتي أنه الإنسان ينبغي أن يكون حذر، أن لا يتغافل عن أهم موعد له في حياته كلها، ألا وهي لحظة وقوفه بين يدي مولاه. لابد يفهم أنه كل واحد فينا سوف يأتي المولى فرد بمفرده، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. في تلك الساعة لن ينفعك أحد، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤوي، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل واحد يقول نفسي نفسي، حتى الأنبياء يقولون نفسي نفسي، ما عاد حبيبكم محمد الذي يقول في الشفاعة الكبرى أنا لها، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكلنا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. فالله يجعلنا وإياكم ممن استشعر هذا المعنى، وأقلها نقول يا رب أعنا وخذ بأيدينا وهيئنا لحسن المقابلة وحسن اللقاء وحسن الوقوف بين يديك. نحن عباد ضعفاء، نحن عباد فينا من العجز والتقصير ما أنت به عليم، فالطف بنا يا لطيف وارحمنا يا رحيم، وعاملنا بما أنت له أهل، فإنك أهل التقوى وأهل الجود وأهل الكرم. هذه المعاني من الرب ينظر فيها لقلبك فيستشعر وجودها فيك، تفتح لك باب رحمته، تفتح لك باب عطفه ولطفه، فترى عجائب كرم المولى عليك. لكن لما يكون إنسان عايش في الدنيا مش مبالي بذلك اليوم. الحمد لله ما فينا أحد يعيش مثل أولئك الجاحدين اللي يقولوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، ما يظنوا أنه في بعث. لا، ما الحمد لله كلنا عارفين أنه في بعث وموقنين، بس تأتينا مشاغل الدنيا وتنسينا، فتأتي هذه الكليمات تذكر الإنسان بخالق الأرض والسماوات. والحمد لله والمؤمن مباشرة يتذكر، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فلعل الله بها أن ينفع المتكلم والسامع، وعسى الله أن يدخلنا وإياكم في شفاعة الحبيب الشافع. اللهم آمين يا رب العالمين. الحلقة هذه ذكرى لطيفة ومعاني جميلة تهيئنا لحسن مقابلة لأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. الحمد لله أنه وسوف نرجع إليه، لا نرجع إلى أحد غيره. اللهم لك الحمد لك الشكر. ربنا بذكرنا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، فلك الحمد ولك الشكر أن أرجعتنا إليك وجعلت وقوفنا بين يديك، وأنت أكرم الأكرمين وأنت الرحم الراحمين. عاملنا بجودك وفضلك وكرمك يا رب، وحسن خاتمتنا وأنت راضي عنا. اللهم آمين يا رب العالمين. كنت معكم أحبكم في الإعداد والتقديم فيصل الكاف، وفي الإخراج صالح الثنيان. Thank you.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: تأمل. الصبر، الصبر من أسمى القيم التي يتحلى بها الإنسان، وهو زاد القلوب في مواجهة مصاعب الحياة. الصبر ليس مجرد انتظار لما سيأتي، بل هو قوة داخلية تساعدنا على التكيف مع الظروف والقبول بالأقدار مع السعي الدائم للتحسين والتطوير. فالصبر يعني التحمل برضا وثبات وعدم الاستسلام لليأس مهما اشتدت المحن أو تعاظمت التحديات. الصبر يرتبط ارتباطا وثيقا بالإيمان، فالمؤمن يعلم أن كل أمر يحدث لحكمة قد لا يدركها الآن، لكنه على يقين أن الله لطيف بعباده وأن الفرج قريب بعد العسر. يقول الحق تبارك وتعالى: إن مع العسر يسرا. وهذه الآية تعزز الأمل في قلب الإنسان وتخبره أن المحن ليست دائمة وأن بعد كل عسر فرجا ينتظره. وعندما ننظر في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نجد الصبر يتجلى في كل مراحل حياته. لقد صبر على أذى قريش وعلى فقد أبنائه وزوجه وبعض أصحابه، وصبر في دعوته وفي كل أمر كان يعود لله فيه متوكلا وصابرا. الصبر ليس ضعفا، بل هو قوة تظهر الشجاعة في مواجهة الواقع. والصبر أيها المستمع الكريم له أوجه، منها الصبر على طاعة الله والصبر عن معصيته. فصبرنا على الطاعة يعني التمسك بالأخلاق والعبادات مهما كثرت الفتن، وصبرنا عن المعاصي هو اجتناب ما يضرنا ويبعدنا عن طريق الحق. الصبر يعلمنا كذلك التوازن النفسي، فعندما نصبر نتعلم المرونة ونصبح أكثر حكمة في التعامل مع مشكلاتنا. حينها ندرك أن الحياة مليئة بالتجارب التي تصقل شخصياتنا. الصبر يجعلنا نتحلى بالأمل ويدفعنا لبذل الجهد ويمنحنا القوة لمواجهة التحديات، متوكلين على الله وموقنين بأن مع كل صبر جزاء عظيما من الله. ختاما، الصبر فضيلة عظيمة، ومن يتحلى بها ينعم براحة النفس وسلامة القلب ويستحق وعد الله بالجزاء الكريم.
2: تأمل.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.
1: ميت بمشيئتك، اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك أنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد، وأنك الغني عن الشريك والولد. يا رب أسلمنا لك يا كريم الوجه وجوهنا، واتبعنا ملة إبراهيم حنيفة. اللهم إنا نسألك خيرا يقود إلى الجنة، وعملا ذاكيا يذكينا عندك، وإيمانا خالصا يخلصنا من غفلات النفوس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رضيت بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

خير القرون. اختصم غلام يتيم مع رجل من الصحابة كان له نخلة، وكان اليتيم يريد بناء سور حول شجره، وقد اعترضت تلك النخلة طريق السور. فذهب اليتيم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يذكر له حاله، فطلب النبي من الرجل أن يتنازل عن نخلته فأبى، ثم طلب منه أن يهبها له فأبى، فرغبه النبي أن يكون له بديل عنها في الجنة فأبى أيضا. وكان حينئذ أبو الدحداح يراقب ما يحدث، ولما رأى رفض الرجل هذه العروض المغرية من النبي صلى الله عليه وسلم رغب في نيل ذلك الأجر، فقدم للرجل بستانا مقابل أن ينال نخلة في الجنة، فوافق الرجل على ذلك.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم إن صح التعبير بأتكلم عن اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى الذي ربما يدخل في باب الرقائق، الاسم الذي يفتح الآفاق في نفوسنا بعظيم عطاء الله سبحانه وتعالى، يفتح الآمال بأن الله لن يخذلنا وسيكرمنا إن كان في الدنيا أو في الآخرة، ألا وهو اسم الوهاب. هذا الاسم الذي جاء بصيغة المبالغة، فلم يأتي اللفظ باسم واهب وإنما الوهاب، كما قلنا سابقا في الرزق ما جاء بصيغة إن الله هو الرازق، لا، إن الله هو الرزاق. فحينما تأتي هذه الأسماء بصيغة المبالغة، أبشر وأمل الخير وستجد بأمر الله سبحانه وتعالى عطاء من الله لا ينتهي. المهم اليقين الذي ينفتح معه فكرنا وذهننا، ماذا قصد الله بهذا العطاء، وماذا قصد الله بأن يهب لك ولي ولغيرك من الناس، ما هو هذا العطاء والوهب منه سبحانه وتعالى. نقول أحبتنا، اللفظ هذا جاء في القرآن الكريم مطلق، في صحيح السنة لم يرد هذا الاسم بهذا اللفظ أنه سبحانه وتعالى الوهاب، لكن في القرآن الكريم جاء مطلقا معرفا في ثلاثة مواضع من هذا القرآن، منها قوله سبحانه وتعالى العزيز الوهاب، وفي قوله سبحانه وتعالى إنك أنت الوهاب، وفي قوله سبحانه وتعالى قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ثلاث مرات في القرآن فقط، لكنه يحمل معان عظيمة وهبات جزيلة وإكرام جسيم من الله سبحانه وتعالى تنوعت مشاربها، ذلك من الله سبحانه وتعالى. يقول المفسرون لفظ الوهاب لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، لأن عطايا عديدة، أما العبد إذا كان بيعطي فهو يصدق عليه أن يقول واهب، لأن العبد ما يملك إلا أشياء محدودة فقط. فقد يستطيع الإنسان أن مثلا يساعدك في سلفة، يستطيع مثلا يساعدك في عرض من عوارض الدنيا، أو في خدمة يقدمها لك في أي مجال من مجالات الدنيا، وتبقى يعني قدرته محدودة. ربما هذا اللي عنده دراهم ويعطيك ما يقدر يشفيك، ربما ذاك اللي يقدر يساعدك في الشفاء ما يقدر يعطيك مال، وقس على ذلك أشياء كثيرة. فالعبد عطاياه محدودة، لكن الله سبحانه وتعالى عطاياه متعددة وقادر عليها، متى شاء أن تكون ستكون. ولذلك يقول سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. بل الأعجب والأجمل أيها الأحبة أن الله في أحيان كثيرة يهب العبد ابتداء وتفضلا منه بدون أسباب. نجي أحيان نقول فلان فتح الله عز وجل عليه في الترازة في الدراسة، فلان فتح الله عليه في الأرزاق، كذا عطية من الله سبحانه وتعالى، ربما لعمل صالح عمله والله سبحانه وتعالى أراد أن يعطيه جزاء ما فعل فضلا عما يؤخره له في الآخرة. هذا الرب سبحانه وتعالى هباته لا تتوقف لا بحد ولا بزمان ولا بمكان ولا بحال، وإنما في كل وقت. هذا الاسم العظيم لله ألا وهو الوهاب. وكيف أن الله سبحانه وتعالى عطاياه عظيمة وجزيلة لا تقف حتى في الدنيا فقط، وإنما حتى في الآخرة. هذا الحديث الصحيح الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول الرب لعبد من عباده، يقول أنه في آخر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم آخر من يدخل الجنة رجل، قال صلى الله عليه وسلم فهو يمشي مرة ويكبو مرة والنار تصيبه، لهب النار يصيبه. يقول هذا الرجل، لك أن تتخيل هذا الوضع الآن، كيف أنه رجل ما دخل الجنة ومع ذلك هو يعني يمشي مرة ويطيح مرة، ثم يأتي الله سبحانه وتعالى الوهاب بكرم عطائه فيقول لهذا العبد

أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ ملك من ملوك الدنيا، اختار. كنت تتخيل أنه هذا الملك في الدنيا عنده مال يعني ليس له انقطاع؟ فيقول العبد: يا رب تعطيني مثل ملك، مثل ملك ملك من الملوك، يا رب أنا راضي، تعطيني يعني مجرد واحد من هؤلاء الملوك. فيقول الله عز وجل: لك ذلك وليس كذا فقط. ثم اسمع ماذا يقول: لك ذلك ولك مثله ومثله ومثله ومثله. قال ثم يقول الله في الخامسة، قال ثم يقول العبد لله في الخامسة: يا رب رضيت، يا رب يا رب رضيت. اسمع إلى الوهاب ماذا يقول. قال فيقول الله عز وجل: فوق كل هذا العطاء وهذه الهبات وهذه الكرامات، يقول الله عز وجل لهذا العبد الذي كان يكبو ويقع وكانت النار تأخذ منه وتصيبه، يقول الله عز وجل: ولك عشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. الله أكبر. أبشروا وأملوا يا أمة الإسلام، يا أهل لا إله إلا الله، فإن الله يعطي عطاء، عطاء جزيلا، ورحمته أعظم عطاء. فنسأل الله أن يرحمنا وأن لا يحرمنا، وأن يجعلنا من عباده الذين يشكرونه قولا وعملا يا رب العالمين. لكم الشكر على حسن استماعكم، وأستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: الصدر. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
3: الله الله الله،
2: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، أنت في الصدارة.
0: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صحيحة.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
7: ديرتي حبيبتي،

في قلب مدينة تبوك وعلى تلة شامخة تطل على أفق الصحراء الواسعة، تقف شامخة قلعة تبوك، شاهد حي على التاريخ وحكاية تروى عن عزيمة الرجال وصبر الأزمان. قلعة لم تكن مجرد حصن، بل قلعة حكايات تنقش على جدرانها صدى الأجداد وأحلام الأجيال. قلعة تبوك تلك الصخرة التي تحولت إلى حصن، بدأت قصتها قبل أكثر من قرن ونصف، في زمن كان الإقليم يعج بالتحديات وبحر الرمال يمتد بلا حدود. كان لابد لمكان يعكس قوة الإيمان ويصون المدينة من أهوال الغزاة.

كانت القلعة درعاً يحمي الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية. من بين الحجارة بنيت القلعة بعزيمة وحرفية لا مثيل لها. جدرانها تحكي حكايات الحراس الذين لم يعرفوا التعب، والفرسان الذين رسموا على رمال الصحراء معاني الشجاعة. لكن قلعة تبوك ليست مجرد حصن صامت، بل هي ذاكرة حية للأحداث التاريخية الكبرى. فمن هنا انطلقت الجيوش، ومن هنا استقبلت المدينة زوارها وتجارها الذين جابوا طرق التجارة عبر الجزيرة العربية. ومع مرور الزمن تحولت قلعة تبوك إلى مقصد للزوار ومحطة لكل من يرغب في استكشاف عبق التاريخ. تم ترميمها وحمايتها لتبقى شاهدة على عظمة الماضي وروعة الحاضر. واليوم تزخر القلعة بأروقتها المليئة بالأسرار وأسوارها التي تحدثنا عن الماضي العريق، وتفتح أبوابها لكل من يهوى أن يغوص في أعماق تاريخ تبوك وحضارتها. قلعة تبوك ليست مجرد حصن حجري، بل هي روح المدينة، وهي الحارس الصامت الذي يروي حكاية وطن عريق. بين جدرانها وبين أروقتها تنبض قصة لا تنتهي، قصة وطن، قصة عشق، قصة هوى بلادي.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. الصدارة. الأخضر يواصل الإعداد للبطولة الخليجية وسط تعقيدات المجموعة الحديدية. لأسباب انضباطية، الجهازان الفني والإداري في المنتخب يستبعدان مصعب الجوير واللاعب يعتذر. الاتحاد الخليجي يعلن توزيع 77 جائزة لحضور خليجي 27. قبل افتتاحية الأخضر أمام الكويت، اليمن يهزم الأزرق بالودية. وحلم القارات يتبخر في جنوب أفريقيا، خيبة أمل أهلاوية بعد الخسارة أمام سان داونز.

0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مساكم الله بخير، وحياكم الله حبتنا في موعد جديد مع برنامجكم اليومي والمباشر الصدارة. في البداية تقبلوا وتحت محدثكم علي اليوسف في الإعداد والتقديم، وفي الإخراج محمد الحميضي. يتمنى لكم حبتنا قضاء طيب وامتع الأوقات. ضيفنا اليوم حبتنا هو الإعلام الرياضي متعب العواد أبو جهاد. يا مساء الخير.
1: مساء الخير أبو ماجد، ومساء الخير على مستمعين برنامج الصدارة وعلى إذاعتنا إذاعة الرياض.
0: حياك الله غالي أبو جهاد، حياكم الله حبتنا. إذن في 60 دقيقة جديدة قادم شاءت الأمام لحديث حول المستجدات التي سمعتها قبل قليل، وإذا طرأ شيء جديد راح نتحدث عنه كما جرت عادة مشيئة الله. كما نسعد جدا بتواجدكم الدائم في برنامجكم من خلال المشاركة والمتابعة على المختلف المنصات التقليدية والجديدة. إعلام الجديد على منصة سعودي راديو بلس، تطبيق الخاص بها إذاعة التلفزيون، أو على منصة الإكس الشهير حساب رسمي إذاعة الرياض. حياكم الله. كما نسعد باستقبال مشاركتكم على هاتف رقم 011-40-5-3. اليوم تقريرنا يتحدث عن خروج المرير لممثل الوطن وممثل قارات آسيا فريق الأهلي في بطولة كأس القارات. يعني راح المثل يقول أكثر الصيد أكثر من عصفور بحجر، راحت العصافير وراح كل شيء، كل شيء انطار. كان لو بالإمكان أمس لو فاز فيها كان أخذ كأس القارات لممثلا عن آسيا وممثلا عن القارة الأفريقية، وفي دربة بقى كاسين، كاس الأمريكيتين الشمالية والجنوبية وكاس أوروبا أمام باريس سان جيرمان. لكن قضاء الله وقدر، ونقول صراحة شيء مو بجديد، متوقع، بل شخصيا كنت أتوقعها بنتيجة كبيرة. لكن اللي أعطاني وأعطى الجماهير الأهلاوية وأعطى والجماهير السعودية على وجه عام والجماهير الرياضية بشكل أكبر بصيص الأمل، انه مستوى صن داونز امس كان يعطيك ايحاء انه كان في شيء ممكن يتغير. لكن الاهلي ترى من البدايه متعب حبيبنا وحبتنا اعطاك مؤشرات سلبيه، خسارته قدام الخلود الجوله الثالثه والخلود فريق محترم، لكن تتكلم عن بطل اسيا، هذه اذا قلنا المؤشر الاول. المؤشر اللي قبله بعد خسارته بثلاثيه قدام الهلال

0: التماس باليد بين إيفان توني ومحمد عبد الرحمن في أحد المباريات في دوري روشن. قس عليه بعد أنه صفقة أرتيم اللي تم مفترض أن تكون بديل للاعب قائد المنتخب ساحل العاج كيسيه ولا تشركه في المباريات، بل أنه أمس أشركه في آخر 5 دقائق بأسلوب فظ ومزعج في طريقة التغيير في آخر الوقت، مثل ما كان بعد كذلك طالت مصالح أبو الشمات أحد الوجوه البارزة في الدقيقة 90 تغيره. يعني مؤشرات كانت تعطيك تأكيدات على أنه التوقعات كانت للأسف متجهة إلى خسارة وخسارة ثقيلة، لكن قدر الله ما شاء فعل. أمس سان داونز ما كان في المستوى المأمول ولا كان في المستوى اللي كنا نتصورنا فريق بطل عن القارة الأفريقية. يمكن اللي أعطانا الإيحاء أنه جودة المشاهدة كرة القدم عندنا في المملكة على وجه الخصوص أصبحت عالية جدا، ما عاد في مستويات صارت تملأ عيننا مثل ما كنا في السابق. الآن عندنا تشبع، صرنا نتذوق كرة القدم بنكهات برتغالية، بنكهات لاتينية، بنكهات أوروبية فرنسية، بنكهات مختلفة. فأمس مستوى صن داونز احنا نقول حسافة صراحة، البطولة راحت حسافة، لكن ما في شيء جديد. الجديد وش القادم؟ هل الأهلي راح يمشي على نفس الموال هذا ويطلع من كل البطولات؟ نرجع نقول للأسف على ما هو معطى حتى الآن من مؤشرات شيء متوقع، والله المستعان. حابين نتوسع من معك، أعطينا كذا عناوينك حول اللقاء يوم الأمس. عناوين أبو جهاد،
1: والله الأهلي متوقع خسارته، الفريق يعني حتى الفريق صندوانز يعني الجنوب أفريقي قدم أداء عالي أبو ماجد للأمانة، يعني نقدر نقول أنه الأهلي بلغة الأرقام كان خارج، يعني قبل أن يغادر مثل ما قلت قبل أن يغادر كان خارج النهائي. ربما الظروف يعني ما هي الأهلي بصورة جميلة، بالرغم من الصفقات الكبيرة التي أبرمت للأهلي عكس الفريق الصندوان. يعني نتكلم عن الأهلي قيمة سوقية دخل أمس في النهائي ب 147 مليون يورو، صندوان يعني تقريبا قيمة لعيبة القيمة السوقية 41 مليون يورو أبو ماجد، فوارق شاسعة جدا، يعني الفارق 105 يعني تقريبا مليون يورو. يعني احنا يعني حتى شوف ابو ماجد، الناس يتهمون المدرب، ناس يتهمون، هي مش اتهامات بقدر انها رؤيه فريق، استحقاقات فريق. اللخبطه حدثت في الاهلي في معسكرهم بعد مغادره المدرب، ثم بدات تكبر هذه المشاكل، خلافات، صراعات، اختلافات موجوده شاهدها ابو ماجد في وسائل التواصل، جمهور غاضب، هذه كلها عناوين سريعة جدا يا أبو ماجد.
0: طيب الله المستعان، احنا عندنا تقرير راح نستعرض التقرير إن شاء الله، وراح نأخذ في كل حدث أو كل شيء تم الحديث عنه، ولو أنه على قدر ما أشبع الحديث، على قدر ما المشجع الأهلاوي، لأن احنا نرى المشجعين الأهلاويين أحد المكونات الرئيسية والهامة عندنا في الكرة السعودية ومن ذو تأسيس الكرة السعودية، لكن ناخذ أو نشرك أنفسنا مع كمشجعين ومتابعين ومحبين الكرة السعودية على مختلف الأطياف، وندعو معنا بعد مشجعين من قارة آسيا ككل وكأجمع، لأنه بطولة القارات أمس ما كان يلعبها الأهلي فقط ولا يلعبها الكرة العربية ولا فقط ولا الكرة الآسيوية فقط، حتى بعد أوغيانوسيا كانت مشتركة معنا على اعتبار أنه الفوز اللي استطاع من خلاله فريق الأهلي ياخذ معه بالطريق الفريق النيوزيلندي، لكن راح نمر عليها. أحد المستجدات متعب حبتنا اللي طرأت خلال الساعات الماضية الإعلان اللي كان الساعة 12 منتصف الليل فجر اليوم الجديد من الجهاز الفني والإداري في حساب رسمي للمنتخب السعودي وكرة القدم على منصة الإكس باستبعاد مصعب الجوير. طبعا في مستجد خلال أقل من ربع ساعة من الآن اللي هو مصعب اعتذر، بس قبل ما يجي على اعتذار مصعب ونقرأ لكم نص الاعتذار في حساباته الشخصية خصوصا على منصة الانستغرام، اللي حصل بالمختصر عزيزي المتابع الكريم واللي ما كان يدري ايش السالفة أو ما أخذ تفاصيل الموضوع بالكامل، إذا الساعة 12 أمس تقريبا ودقائق أعلن الجهاز الإداري بقيادة فهد المفرج أو الكابتن فهد المفرج أو أستاذ فهد المفرج والفني بقيادة اليوناني.

0: جورجي دونيس باستبعاد مصعب الجوير لأسباب انضباطية وبس. بعدها بكم ساعة تم إعلان آخر باستدعاء مختار علي بديلا عن قبل بداية المسابقة البطولة اللي بالمناسبة تبدأ مباراتها الأولى قدام الكويت بما يتزامن مع يوم الوطن يوم الأربعاء القادم إن شاء الله 23، يعني 3 أيام باقي لك، وقت حرج جدا. 1-2 مصعب الجوير جوهرة، مصعب الجوير تتكلم عن لاعب مستقبل الكرة السعودية، لا من ناحية العمر ولا من ناحية العطاء ولا من ناحية المركز ولا من ناحية التأثير ولا من ناحية التمريرات ولا من ناحية كل شيء، باستثناء الانضباط اللي نربطه بما جاء من البيان أو ما جاء من القرار اللي أصدر. بس اللي يثبت لك بعد أنه مصعب يتعلم مع الوقت وشاطر هو لغة الاعتذار اللي ما تأخر فيها. قام اعتذر بالنص التالي: إشارة إلى الخبر الصادر من مركز إعلام المنتخب السعودي بشأن استبعادي من معسكر الأخضر أو معسكر المنتخب، أود أن أوضح للشارع الرياضي والجماهير السعودية بأنني أتحمل كامل المسؤولية عن التصرف الذي صدر مني وأقر بخطأي دون تبرير أو اعتذار، وأتقدم بخالص اعتذاري إلى سمو وزير الرياضة ولسعادة رئيس اتحاد سعودي كرة القدم وإلى الجهازين الفني والإداري وزملاء اللعيبة وجماهير منتخبنا الوطني متمنيا تقبل اعتذاري، كما أؤكد احترامي الكامل للقرار الصادر وحرصي على الاستفادة من هذا الموقف والالتزام بما يعكس مسؤولية تمثيل المنتخب، وسيحظى منتخبنا الوطني دائما بدعمي ومساندتي ومتمني له دوام التوفيق والنجاح، وتفضلوا بقبول خالص الاحترام والتقدير. أعطيني كذا الوهلة الأولى ردة فعلك على القرار وعلى اعتذار مصعب متعب.
1: والله أول شيء شوف أبو ماجد، أنا أختلف، يعني أول شيء من المفترض أنه يعني مع احترامي وتقديري لإدارة المنتخب السعودي من المفترض جدا أنك تعالج هذا الموقف قبل أن تصدر بيان إبعاد، هذا جانب مهم جدا. يعني بكل أسف يعني وش الخلل الانضباطي؟ أنا بعيدا عن اعتذار مصعب، لكن أنت كمنتخب وحريص على موهبة بحجم مصعب أنت من المفترض أنك تعالجه في الداخل قبل إصدار أي بيانات وضغوطات. أنت تتكلم عن قنوات خليجية، تتكلم عن حدث، إذا أنت تريد بطولة. أما نصنع عزمات في كل تجمع في كل معسكر في كل بطولة، أنا أعتقد أنه يجب أننا يعني نتجاوز هذا الأمر، يتم المعالجة وفق إجراءات معينة قبل أن يتم إصدار بيان أو يتم إصدار إبعاد. ومن ثم اليوم وجدنا اعتذار من المصعب. أنا أعتقد أن كل هذه الأشياء وهالتصعيد تمنيت أنه ما يحدث داخل المعسكر. يعني أبو ماجد اليوم من حق الأول شيء منتخبنا فوق كل لاعب، منتخبنا فوق أي شيء، الانضباط، الجودة، الانتظام، احترام الشعار، احترام الوجود، هذه كلها موجودة إن شاء الله في كل لاعب من منتخبنا. لكن عملية هذا التصعيد وعملية هذه اللغة تضغط على منتخبنا أكثر مما تقدمه أو تهيئه للمرحلة القادمة. اليوم احنا نتكلم عن غياب تقريبا 24 سنة من 20 من 2003 إلى الآن. إذا كنا نريد أن نبحث عن بطولة، نبحث عن تتويج، هذه وجهة نظري أبو ماجد.
0: أكيد يعني نعم، وترى مو بالضرورة أنا ساكت عشان موافقك بالكلام، أنا جايك بالكلام، بس أنت تأخذ المساحة كناقد كمحلل اللي تقرا قراءه، انت تشوف انه في جزء كبير من الوسط الرياضي تعتقد انه ماشي معها فواصل.
1: صحيح. لا ابدا ابو ماجد، انا تمنيت انه عمليه التصعيد هذه لا تحدث. نتمنى من الاستاذ الكابتن فهد المفرج انه يتعامل معهم كابناء، انه يحل المشاكل بهدوء. اليوم عمليه الاستبعاد، عمليه الاخراج بيانات تتم وفق اطر معينه محدوده جدا. إذا التجاوز وصل لخطوط حمراء، أما على أي شيء يتم الاستبعاد أو هذه لا يمكن أنها تخلق قوة أو تخلق انسجام. أنا مثل ما قلت لك أبو ماجد، منتخبنا فوق أي شعار، منتخبنا فوق أي شيء، منتخبنا يستحق أنه يكون هناك انضباط، يستحق أنه يكون، لكن اللي أمر الاستبعاد يكون بأمر المدرب. إحنا لا نريد، إحنا ودنا نخلق جيل قادم لعشرين 34، احنا جايين نخلق جيل لكأس العالم في المغرب، احنا جايين، احنا نعمل من اجل بناء منتخب. حتى منتخب الخليج الحالي ابو ماجد، ترى انا عندي ملاحظات كبيره جدا، تمنيت اننا شاركنا بمنتخب تحت 18 سنه مع تطعيمهم باشياء معينه.

يوم مصعب هو أنت اللي بتبني عليه لعشرين في 2030. هذه كلها معطيات يجب أنها تكون. اليوم ما ودنا نتعامل مع هذولهم لعيبة محترفين، والمحترف يجب أنه تضع له اليوم مطلوب من منتخبنا أبو ماجد أنه كل لاعب ينضم للمنتخب وهناك اشتراطات ستايل لمنتخبنا، أو نقول واجبات وحقوق تكون تقدم لكل لاعب. هذه المنتخبات العالمية اللي تقدمها لكل لاعب. اليوم عندنا لعيبة محترفين، لهذا يا أبو ماجد اليوم نتألم إنه ما ودنا نصل لهذه المرحلة.

0: مع مانشيني ولا ودنا تعاد أو تكرر. اللاعب الغير منضبط أنت تصل معه إلى المرحلة الأخيرة، مش المرحلة اللي من أول لابد أننا نكون يعني نهيئهم لمرحلة أهم. لهذا أتمنيت يا أبو ماجد إذا كان هناك إدارة المنتخب أنه منحت لكل لاعب بداية دخول المعسكر لائحة يقراها، يعرف الواجبات اللي عليه ويعرف ما هو مطلوب منه. إذا حنا بنينا على قرار، بنينا على وفق اللائحة الداخلية، وفق الكتيب اللي منح للاعب، وبالتالي الكل بيصفق لك. أما نسير بعملية عشوائية يتم الإبعاد يتم الاستبعاد يتم العودة ويتم اليوم صدور الاعتذار، حنا خلقنا اليوم مادة دسمة للإعلام الخليجي بالرغم أنه نستحق أن نكون هادين مستقرين، ندخل كمنافسين، ندخل بقيمة الذهب ولا ندخل بقيمة الخلاف والصراع والأشياء الأخرى هذه أبو ماجد.
1: اللي يدعم يمكن وجهة نظر مثل اللي أنت تكلمت عنها اعتذارها السريع، لأن لو كان هو صعب المراس، لو كان عنادي كان يمكن ما اعتذر. يعني لو أنه أعطي فرصة فرصتين ثلاث كان يبين لك من اعتذاره ما حصل، لكن مدام أنه اعتذر فمعناته هو إنسان لين. هذا اللي بيروح معك بتحليلك قبل شوي أنه خلق, خلق, خلق, خلق أزمة من لا شيء. بس في بالمقابل الثاني أبو جهاد وحبتنا، في من يقولك مثلا هزيمتنا قدام أستراليا 4 تجد فيها أثر من نفس اللي حصل من مصعب اللي هو أقر على نفسه بالتقصير. يعني خسرتنا قدام إسبانيا، خسرتنا، وترى على فكرة تتغير الأسماء الإداريين، تتغير أسماء المدربين، يتغير حتى يمكن جيل عن جيل لعيبة، بس تجد إلا للأسف هذا الموضوع إلا يطل بالأفق في أكثر مناسبة. يعني حتى مثلا خسارتنا قدام ألمانيا يمكنك تجد فيه شوي من النفس هذا اللي ما يسمى عدم القتالية، عدم الجدية، عدم الحماس، يقدمون للنادي أكثر ما يقدمون للمنتخب، تجد إنه شيء رابط مرتبط بس قرارات صادر ما فيه. فيمكن هذا اللي حاول فهد مفرج ودونيس انه يغيروا عن اللي حاصل اول، انه يقولون لا ترى في مشكله قاعد يتوارثونها الاجيال بشكل غير مقصود، وهو هذا اللي يخلي نتائج عندكم كبير. لازم حنا نحط حد. شلون نحط حد؟ نسطح الموضوع، ما بيننا وبينكم الاشعار الاخضر، أخوي ولد عمي أبوي أتعامل معك أب أتعامل إلى خير، لكن بيني وبينك شعار الأخ قدم كل شيء.
0: لا عفوا أبو ماجد، صناعة منتخب أن تصنع منتخب من تشكيلة دوري. اللاعب اليوم يجيك يا أبو ماجد يشوف لاعب في نادي آخر ما يلعب موسم كامل ويلقاه في المنتخب أساسي، ترى تصير ردة فعل يا أبو ماجد، وهذه صارت مع منتخبنا في كأس العالم 2022 عندما أصيب عبد الله المالكي ولم يخوض أي مباراة مع نادي وشاهدناه في لاعب في المنتخب. وبالتالي اليوم منتخبنا إذا أنت بتسن نظام يجب أنك تسن نظام قوي، من يرتدي شعار المنتخب من هو الأفضل والأجدر في الدوري. هنا القيم، هنا قيمة صناعة انتماء اللاعب، هنا قيمة صناعة الانتصار، هنا قيمة صناعة البطولة، هنا قيمة صناعة البطل. بمعنى يا أبو ماجد اليوم تمنح الفرص لمن يلعب دقائق أكثر في دورينا، هنا القيمة يا أبو ماجد.
1: يعني أنت قصدك اللعيبة يمكن ما وجدوا الانتماء لأنه في قرارات تدفع صحيح. تدفع فيهم أنهم يتصرفون تصرفات مثل هذه، حتى ولو صحيح. حتى ولو ما الخطأ ما يعالج بخطأ، لو أقرينا أن الكلام الأول خطأ أصلا، يعني لأنه حتى ترى التشكيل الأخيرة أغلب الأسماء المستدعات يلعبون ساعات فعلية أغلب
0: صحيح.
1: الأسماء
0: لكن أتفق معك يا أبو ماجد، لكن يا أبو ماجد اليوم أنت كم مدرب غيرت في المنتخب خلال 3 سنوات يا أبو ماجد؟
1: أنت قول
0: مدربين كثار يا أبو ماجد.
1: طيب
0: مدارس مختلفة، أساليب متعددة، إدارات منتخب أيضا مختلفة، حسين صادق ثم صالح الداود، واليوم وصولا لفهد مفرج. قبل حسين صادق كان أعتقد أنه إداريين كثر. اللاعب اليوم إذا أنت بتبني إدارة منتخب وإدارة فنية يجب أن تبنيها باستقرار، يعني أقل شيء 5 سنوات لتقييم العمل. أما كل بطولة

0: عنا يتم تغيير الطواقم. إذا هنا ما استمرينا على منهجية ولا حققنا مستهدف ولا حققنا رؤية ولا حطينا مبادرات لتحقيق نجاحات في هذا الأمر. اليوم أنت عندك أندية في السعودية الآن في بناء استراتيجية أفضل من المنتخب، وهذه هنا مشكلة. اليوم أنت الاتحاد السعودي عنده ميزانية ضخمة يا أبو ماجد، ويحظى في دعم كبير من سمو وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي، هذا الوزير الجميل الشغوف بتفاصيل رياضتنا. اليوم احنا نمنح فرصة كبيرة جدا للاتحاد الجديد للعمل، لكن احنا قاعدين نقول يا ابو ماجد كطرح وطني يا ابو ماجد انه منتخباتنا ومنتخبنا السعودي الاول قادر انه يحقق ويحصد كل البطولات، وقادر انه يكون الاول في اسيا، وربما المنافس الاول في كل ميدان يدخل او في كل بطولة يكون موجود فيها. انت تملك افضل جودة لاعب عربي بجودة بعد المغرب موجودين في السعودية، لعيبة دورينا لعيبتنا السعوديين، لكن حنا أخفقنا في عملية الاستراتيجية، في عملية بناء، في عملية الاختيار، في عملية التصويب أو تحقيق المبادرات. اليوم يا أبو ماجد عندنا جيل جديد من الجمهور السعودي اللي هو جيل زد، جيل التحدي، جيل الذكاء الاصطناعي. هذا جيل يريد أن يشاهد منتخب بلاده يحقق نجاحات حتى ولو كانت بطولة الخليج. إحنا موجودين بكأس العالم، إحنا تجاوزنا وصولنا لكأس العالم، إحنا اليوم ودنا ننافس. المسألة اليوم يا أبو ماجد، وأنا متأكد إنه نملك الإمكانيات ونملك البنية التحتية ونملك القدرات أيضا، لكن مشكلتنا لا نملك بناء الخطة أو بناء الاستراتيجية أو بناء تحقيق الهدف أو تحقيق المستهدفات. اليوم يا أبو ماجد للأمانة يا أبو ماجد منتخباتنا في الفئات السنية هم اللي يملكون كل شيء جميل في آسيا، هم اللي يملكون كل، لكن مشكلتنا مثل ما قلت يا أبو ماجد التحقيق المستهدف عندنا مشكلة فيه. أيضا الصراعات اللي تحدث في الإعلام الرياضي يا أبو ماجد لها دور كبير جدا، وبالتالي يا أبو ماجد احنا ودنا يكون منتخبنا، لأنه نملك احنا الخام. إذا ملكت الخام يا أبو ماجد أنت ملكت كل شيء.
1: طيب حلو، بس نرجع لموضوعنا، يعني معناته أذكر بس قبلها للمتابع الكريم، قرار استبعاد، أو ما رأيك بقرار الجهازان الفني والإداري بالمنتخب في استبعاد مصعب الجوير لأسباب انضباطية؟ أنت واضح من حديثك بتابع العواد أبو جهاد أنه أنت ضد القرار هذا، لأنه تقول أنت صنعنا مادة مفترض أنه ما نصنعها، فرض يصير تركيزنا أكثر على الملعب، وفرض أنه يكون التعامل أبوي مع مصعب الجوير. أنت عزيز المتابع الكريم، هل ترى أنه هذا الصحيح؟ صنعنا أزمة مفترض أن ما نصنعها، وطلعنا وكررنا الأخطاء، يعني نفس المشهد اللي كان وقت مانشيني وقعنا فيه نفس الخطأ، ولا أنت بتشوف لا اللي حصل لازم يحصل، لأنه في مرات كثيرة المنتخب يخسر بنتائج كبيرة ونستغرب كلنا، فتعتقد بل تجزم بس بدون أخبار صادرة بجهات رسمية موثوقة لأنه كان أحد الأسباب هو الإهمال، عدم الجدية، عدم القتالية، تفضيل النادي على المنتخب، واللي تشوف أثرها في كل مرة للأسف يتكرر معسكر لمنتخبنا. 011-40-53 هذا رقم مباشر إذن لاستقبال مشاركاتكم. نتوسع في حديث المنتخب بشكل أكثر، متابع عواد وحبتنا، وروح لمزيد من التفاصيل. طبعا في جوائز سيتم توزيعها في المباريات، هذا بالإضافة إلى صعوبة المجموعة اللي احنا فيها. أنا ببدأ بالخبر صعوبة المجموعة متابع حبتنا، وعطني تعليقاتك. يواصل أخضر اليوم الأحد تدريباتها بحصة في تمام الساعة 7 على ملعب التدريب في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وستكون متاحة لوسائل الإعلام خلال ربع ساعة الأولى فقط. يستهل الأخضر مشواره في البطولة بمواجهة منتخب الكويت يوم 23 سبتمبر على يلاقي منتخب عمان يوم 26، قبل أن يختتم مبارياته في دور مجموعات مواجهة العراق يوم 29 سبتمبر. الطريق نحو اللقب الرابع يبدأ من مجموعة تحمل وزن تاريخي استثنائي، بعدما وضعت القرعة لمنتخبنا أمام ثلاث منتخبات ارتبط أسماؤها بقوة بتاريخ البطولة، ما يجعل عبور الدور الأول اختبار مبكر لطموحات أصحاب الأرض. ويكشف سجل أبطال كأس الخليج حجم التحدي بصورة أوضح، إذ جمعت المجموعة الأولى في خليج 27 منتخبات السعودية والكويت وعراق وعمان التي حصدت فيما بينها 19 لقب من أصل 26، ويعني ذلك أن مجموعة المنتخب تستحوذ وحدها على نحو 73.1% من جميع ألقاب كأس الخليج عبر التاريخ، مقابل 7 ألقاب فقط لمنتخبات المجموعة الثانية مجتمعة، وهي قطر والإمارات والبحرين واليمن. طبعا الكويت وعراق لوحدهما حقق كل واحد حقق 14 لقب أمام المنتخب السعودي، يأتي المنتخب الكويت في مقدمة أصحاب التاريخ الكبير داخل المجموعة بعدما جمع بمفردة 10 ألقاب، ليبقى صاحب الرقم القياسي بفارق واضح عن بقية منتخبات مجموعة أخضرنا. إيش رأيك؟
0: والله رفض جميل منك أبو ماجد، لكن يا أبو ماجد إنه الأرقام هذه صادمة يا أبو ماجد. شوف دائما لغة الرقم يا أبو ماجد تصدم الشارع، تصدم المتابع. دائما هي اللغة الأصدق في الرياضة، دائما لغة الرقم. يعني أنت تتكلم يا أبو ماجد، أنت يعني نقول المجموعة الأولى 19 لقب من 26 73% من تاريخ كأس الخليج.
1: نعم.
0: المجموعة الثانية 26، يعني 2 ضعف يا أبو ماجد. يعني نتكلم أبو ماجد يعني أرقام تقول إنه الأخضر لا يبدأ اليوم بالبطولة يا أبو ماجد، ولا يبدأ من مجموعة عادية، يبدأ من تاريخ كأس الخليج اللي موجودين في مجموعته. هؤلاء هم اللي أسسوا هذه البطولة، هم اللي تألقوا فيها، هم اللي حصدوها. يعني أكثر من 5 أضعاف من رصيد الأخضر يا أبو ماجد. لذلك التأهل من هذه المجموعة يا أبو ماجد بحد ذاته يحتاج إلى تجهيز كبير جدا. وأنا متأكد يا أبو ماجد، واثق إنه المنتخب السعودي هو الأفضل في هذه المجموعة، والمنتخب السعودي هو الأجهز على مستوى البطولة بشكل كامل، وهو المرشح أيضا للوصول للنهائي وتحقيق اللقب يا أبو ماجد.
1: تقولها على ورق ولا أمنيات ولا توقع؟
0: لا أقولها على ورق يا أبو ماجد،
1: وعلى أرض الواقع ترى يختلف الواقع للأسف.
0: أرض الواقع يا أبو ماجد عملية التعامل. اليوم شاهدنا الجوير ورقة رابحة لك. أنا قصدي يا أبو ماجد إنه لا نصنع أزمات وانت جالس تعمل على استقرار. لا تصنع عملية اليوم الانضباط وعملية التبويخ وعملية تحتاج إلى مهنية أكثر، تحتاج إلى صرامة أكثر، تحتاج اليوم حنا نرفع الوعي من خلال الكتيبات اللي تمنح لنا مثل الأندية. أنت عندك نادي الهلال، عندك النصر، عندك الاتحاد، عندك الأهلي، وعندك أندية أخرى اليوم تمنح لعيبتها سواء المحلي ولا الأجنبي لائحة كاملة داخلية لديهم، عارفين وش الموازنات اللي موجودة فيها وتطبق عليهم أقصى العقوبات. لابد أن منتخبنا يدخل هذه المرحلة، لا نريد أن نعود إلى سنوات ماضية، احنا ودنا نتجاوز الأخطاء الماضية. اليوم أنت عندك لاعب، لو كان شوف أبو ماجد، لو كان مصعب العمير مصعب الجوير عمره 39 40، في نهاية أنا أقولك صدر أي عقوبة، لكن هذا شباب صغير تقدر تشكله بطريقتك بأسلوبك. هذا قصدي أبو ماجد.
1: طيب.
0: بدليل أبو ماجد كلامك قبل شوي تقول يا متعب مصعب، دليل إنه إنه إنه إنه إنه اعتذاره كان جميل، وهذا دليل على أنه ممكن يتطور أكثر وأكثر. اليوم حنا لا ننتقد منتخبنا بعملية الإبعاد، ولا حنا قاعدين نقول للأستاذ فهد المبرج وللقائمين في المنتخب نتعامل بخطوات، والتصعيد يكون بخطوات وفق أنظمة محددة. وبالعكس اليوم شعار منتخبنا هو الأثمن، هو الأكمل، هو الأشمل، هو الأقوى، ولا يمكن أي شخص كان من يكون أنه يتجاوز على هذا الشعار. ولكن لابد أنه يكون هناك عملية أبوية تنعكس على وجود هالشعار في داخل هذا اللاعب، وبالتالي انفجاره داخل الملعب وتقديمه الأداء العالي اللي يرضي هالبلد الجميل ويرضي مشروعنا الرياضي أيضا، ويرضي أيضا يعني نتكلم عن مصعب الجوير جاي بالنادي كلها أجانب، كلهم أبطال كأس، كلهم نجوم كأس عالم نادي القادسية، أكثر من لاعب موجودين في كأس العالم. ومصعب الجوير هو صانع الإنجاز في القادسية، أو ضابط المايسترو اللي موجود في نادي القادسية، هو اللي قاعد يحقق أرقام مع نادي القادسية، هو اللاعب اللي خرج من الهلال كنجم، من يوم موجود في الهلال نجم، وموجود في القادسية

0: يتألق أكثر يا أبو ماجد. لهذا يا أبو ماجد اليوم حنا ما نروح مع النجم، حنا نقول خلونا نعالج الصغار.
1: طيب
0: هذا قصدنا أبو ماجد.
1: عدد المشاهدات في التغريدة تجاوز 5 مليون، عدد التعليقات تجاوز 2800، عدد اللي عادات التغريد 2000 وزيادة، عدد تفضيلات أكثر من 4300. هذا يثبت أنه فعلا مصعب الجوير نجم، وكان مفترض أنه يتم التعامل بشكل آخر، لكن هم لهم وجهة نظر يتحملونها. وحنا نقول الملمح اللي انت لمحته قبل شوي هو جهاز جديد، ولو أنه هو نفس الجهاز هذا اللي كان في كأس العالم للمنتخبات. وفي ترى من يربط مشكلة الجوير بفهد المفرج وقت ما كانوا بالهلال، ترى في بعض التعليقات، انت اذا نزلت على التعليقات ترى تلقى الكلام المتعصب وتلقى كلام

0: مباراة يوم الأربعاء الجاي إن شاء الله في افتتاح البطولة، تغلب المنتخب اليمني على نظير الكويتي بنتيجة 2-1 في مباراة تجريبية جمعتهما يوم الجمعة قبل أمس على ملعب المركز الإقليمي في جدة ضمن تحضيراتهما لخوض بطولة خليجي 27. ويعد هذا الفوز هو الأول للمنتخب اليمني تاريخي على نظير الكويتي، ويفتتح الأخضر السعودي مشواره بالبطولة في مواجهة الأزرق الكويتي في 23 سبتمبر إذن الجاري ضمن منافسات المجموعة الأولى. سجل منتخب الكويت محمد دحام واليمن محمد ماهر وعمر الداحي، في المقابل يبدأ منتخب اليمن مشاركته في البطولة بمواجهة الإمارات يوم 24 سبتمبر. إيش رأيك؟
1: أبو ماجد حبيبي، المباراة الودية أبو ماجد، يعني ترى أبو ماجد أنا أقرأها يا أبو ماجد، الكويت قابلة للضرب، لكنها أيضا يا أبو ماجد ستدخل يعني تدخل افتتاح البطولة برد فعل قوي مختلفة عن المباراة الودية. لهذا من الخطأ أنه منتخبنا يقرأ نتيجة اليمن على أنها مؤشر سهولة، لا، ننتبه من المنتخب الكويتي. أيضا المنتخب اليمني يملك مدرب يا أبو ماجد، نور الدين ولد علي الجزائري، هو أكثر مدرب استمرارية في هذه البطولة، بمعنى مستمر مع اليمن منذ أكثر من 32 شهر، تقريبا أكثر من 3 سنوات يا أبو ماجد، أكثر مدرب مستقر. وبالتالي ترى اليمن اليوم مختلف عن اليمن السابق، اليوم اليمن بدأ ينضج فنيا، يعني حتى نجومه اليوم واضح جدا انسجامهم مع المدرب الجزائري، تحركاتهم يا أبو ماجد، المدرب لا يهدأ دائما على الخط يا أبو ماجد. لكن احنا اهم شيء منتخبنا امام الكويت انه لا ينظر الى نتيجه اليمن. منتخب الكويت ايضا منتخب قوي باي لحظه، ودائما شوف المنتخبات الخليجيه دائما امام المنتخب السعودي دائما يتقدمون الاداء العالي، وهذا يدل على شيء، يدل على انه المنتخب السعودي اليوم صورته ينظر له انه المعيار الرئيسي لتطور المنتخبات سواء الخليجيه او العربيه ابو ماجد.
0: طيب الله يوفق ان شاء الله اخضرنا، نتيح الفرصة حبتنا اللي في التواصل خصوصا المسموح، حياكم الله 011-40-53. واستطلعنا الرئيس في حلقتنا اليوم، ما رأيكم بقرار الجهازين الفني والإداري بالمنتخب في استبعاد مصعب الجوير لأسباب انضباطية؟ عبد الرحمن، حياك الله أخوي عبد الرحمن. ألو،
2: السلام عليكم. حياك الله يا أخوي ومالك، كيف حالك؟
0: هلا هلا هلا والله عبد الرحمن.
2: طيب، الله يبارك فيك.
0: تفضل غالي.
2: والله أنا عندي تعليق بالنسبة للقرار الانضباطي.
0: أوكي،
2: يعني أنا أميل معك، يعني أنا حسيت يعني أنك أنت تأيد هذا الشيء.
0: أوكي،
2: شوف اللاعبين الآن.
0: لا مو بشرط، لا مو بشرط، لا بس عشان وضح تكفى. أنا ما نبشر
2: شو اسمه الأستاذ معك متعب.
0: نعم،
2: أول شيء قرأ كلامه في بداية شات يقول المفروض المفرج مدرويش وما يطورون المسألة، بعد شوي قبل شوي تراجع شوي. ما لاحظ؟
0: مو بمرة.
2: إيه تلاحظ يعني تراجع. انا اقول شوف، المنتخب فوق كل اعتبار.
0: نعم،
2: لاعب ما احترم نفسه ولا احترم المنتخب والشعار اللي يلبسه، المنتخب غني عنه لو يخسر بطوله. واللاعبين الان للاسف الان ما عاد يفكرون في المنتخب، يذكر سياره ب 3 مليون ورصيد الله يرزقنا وياهم 20 30 مليون لا حسد، لكن ما عاد فيه اهتمام، ويسافر طال عمرك معها على ما قال مرافقين واو واو كل شيء، ما احتاج نتكلم كده. فلذلك اذا ما طبق عليه هذا واشكاله، حتى لو انه نجم اذا ما طبق عليه راح تتكرر من غيره.
0: بس شوف، لاحظ انك انت يعني كانك زدت، اذا تتكلم عن مصعب كانك زدت شويه العيار في العبارات، لانه ترى يمكن القرار وشو انه بدل ما يجي الساعه 10 جاء الساعه 12 بالليل، يمكن ترى. بس
2: انا ما ادري، بس يا ابو ماجد تتوقع انهم يعني سووا قرار انضباطي إلا في الشيء يعني أكيد يستدعي؟ ما الله أعلم.
0: عشان كذا أنا أقولك بدنا نتأنى شوي، لأنه ترى يمكننا يعني انضباطي يدخل فيه أشياء كثيرة. انضباطي أقول يمكن تأخير ساعتين بس، يعني بعض المدربين ترى ما يقبل إنه مثلا ربع ساعة تأخير، أو ما يقبل انضباط صارم وبس، يعني مو بشرط إنه شيء كبير، مو بشرط.
2: والله ما ندري، بس أنا أقول يعني أنا أخذ بالظاهر إن قرار انضباطي والرجال ما انضبط. والمنتخب فوق كل اعتبار يا أخي،
0: هو كان موجود.
2: تحترم الإدارة وتحترم المنتخب وبلد وطنك، وتحترم الناس اللي قائمين على المنتخب، مو بتدي قدام ذا وتسوي يعني أنك أنت يعني ما همني المنتخب، اطلع من المنتخب عادي.

0: كذا يعني التعبير.
1: اوكي شكرا لك عبد الرحمن.
0: الله يحييك.
1: الله يحييك، أسعد شرفتنا. طبعا هذه وجهة نظرك ونحترمها، والحكم عند المتابع. في من متابعين وانا اسمعك، وانا يعني ادير حوار وانا اسمعك اتاثر في بعض العبارات واتاثر في بعض الاراء، فاكيد المتابع بالمجمل يجمع راي من الضيف، يجمع راي من المتصل، يجمع راي بقناعته الشخصيه، ويطلع بعدين بجمله من القرارات اللي تخليه مطمئن اكثر. وحنا ترى بالمناسبه استطلاعات مثل هذه لانه احنا شركاء، يعني لا يعتقد أحد أو شيء الإعلام إنه مو بسلطة، لا الإعلام سلطة. اثنين، لا يعتقد أحد إن المتابع ليس شريك، لا شريك، المشجع شريك. أنت مجرد رفعك السماعة مثلا أو مشاركتك في هاشتاق برنامجنا، أو إن شاء الله مو بالضرورة برنامجنا، أي منصة أخرى، مشاركتك بالتعبير بالحديث أنت هنا شريك في في القرارات. الخمسة مليون مشاهدات والألف اللي قرينا قبل شوي تقريبا 2000 تعليق، كل هذول شركاء في القرارات اللي يتم الأخذ فيها. خالد متصلنا تالي، حياك الله أخو خالد. ألو، السلام ورحمة، تفضل ارفع صوتك.
2: إن شاء الله بإذن الله مع قرب بداية كأس الخليج هذا اللقب لن يغادر جدة
1: يا رب.
2: بإذن الله نفرح سويا كمواطنين للمملكة العربية السعودية الغالية
1: يا رب.
2: ما حدث لمصعب الجوير أتمنى الشفافية الآن، وهل سيتم اتخاذ إجراء عقابي كما تمت معاملة من سبقوه؟ يعني نريد إنه يعني اللي صار قبل سنتين ثلاثة الجمهور ما ينسى اللي صار لمجموعة الكابتن نواف العقيدي وإلى ذلك. فأتمنى إنه يكون في شفافية. طبعا هي مرحلة وانتهت مرحلة نواف العقيدي وزملاء، ولكن يجب انه يكون في شفافيه بخصوص موضوع مصعب، ودائما اقولها لاحد فوق المنتخب صراحه.
1: نعم.
2: كلنا خلف الوضع. الشيء الثاني هو اللي مزعلني، ويعني والله العظيم شوف كمواطن سعودي امس كنت اتمنى افرح بمنجز قاري للسفير الوطن النادي الاهلي، قلعه الكؤوس اللي حقق بطولتين نخبه بعيدا عن من يحاول ان يقلل منها ويراها سهله، بطولتين ما جت صدفه ابدا. فريق عظيم الاهلي اللي صار له مو بقليل. شوف أنا بقول لك شغلة، أتمنى محاسبة الإدارة وليس أي أحد. أنا بحكم متابعتي لدوري أدنك الإماراتي، أول ما قريت خبر رسالة اللي هو مدرب الأهلي بوزيتش، والله يا أبو ماجد ما بالغ، قعدت ثلاث مرات أحاول أستوعب الخبر، أحاول أتأكد أبحث هل هو نفسه، هل هو نفس يعني حد ما حد شاف الموسم الماضي، ما حد تابعني. خلني أقول لك ما تابعوا الدوري، ما تابعوا نهائي الكاس، يعني ما تابعوا حال الجزيرة هالموسم بعد ما راح بوزيتش. الجزيرة الآن بالمرق والمنافسة، عنده 13 نقطة ولم يخسر أي مباراة في الدوري. ليش تختاروا هالمدرب؟ يعني ما بقول أنك أنت تقول أبغى أفشل، بس عطني فكرة واحدة تقول لي شو التبرير. أول شيء أسلوبه مختلف عن يايسلي، لو كان أسلوبه نفس أسلوب يايسلي بمشي. الشيء الثاني، الموسم الماضي أضاع الكثير من المباريات مع فرق العناصر على الجزيرة. يا رجل في نهاية كأس رئيس الدولة فاتح اللعب قدام العين، وانت تعرف العين، وأخذ ثلاثة في شوط. كيف تقتنع وتجيب للأهلي وانت أمامك بطولة قارية؟ والله اللي صار أمس، التبديلات اللي أمس صارت والأشياء، والله شوف أنا مش مستغربها من هذا المدرب، لأن أنا متابع الموسم الماضي
1: أوكي.
2: ولا أراها غريبة، لكن أنا استغرب وأزعل وأحزن على حال ممثل الوطن، وعلى حال كيف انه وصلنا نجيب مدرب
1: أوكي.
2: ما عنده اساسيات التدريب يدرب الاهلي. الله يعوض جمهور الاهلي ويعوضنا كجمهور سعودي.
1: شكرا الغالي خالد.
2: العفو.
1: تحياتي لك الغالي، هلا بك اكثر. هلا والله وسهلا. احنا نسعد جدا اول شيء بقيمه متابعين مثل خالد. الشيء الثاني، طبعا جزيرة ترى دعم فريق، جاب تاليسكا وجاب قبله مالكوم، جاب المدرب لكوزمن مدرب الروماني، بس احنا نتفق انه فعلا يعني كان مفترض اللي صار ما يصير، والله المستعان. طيب خالد متصلنا التالي، حياك الله اخوي خالد. ابو ابراهيم، ابراهيم تفضل، حياك الله. الو
3: الو،
1: هلا ابراهيم، حياك يا مرحبا.
3: السلام عليكم.
1: مساء الخيرات، الله يحييك، تفضل.
3: الله يحفظكم. استاذ عبد الله مسي عليك وعلى ضيفك.
1: الله يرضى عليك. اسمي علي يا حبيبي.
3: برنامجكم الحلو اللي دائما تستقبلونا فيه يعني وتسمعوا آراءنا، الله يجزاك.
1: طيب عشان اصدق قل اسمك، قل اسمي صح علي.
3: ما عليك.
1: عشان اصدق قلت تقول جماعة برنامجنا حلو، يعني انا حطيت نفسي مكان المتابع بقول وش اللي جامل هذا.
3: لا لا لا، يعني شاركت معاكم هذه المره الثالثه والرابعه.
1: الله يرضى عليك، حياك تفضل.
3: الله يحفظك حبيبي، الله يزيد فضلك. والله احنا المره دام انه الاسبوع

0: هذا ان شاء الله مع المنتخب يعني نبعد عن الانديه واحنا واقفين معاه.
1: اوكي
0: نتمنى يعني نشوف مستوى يعني خاصه انه في السعوديه, واحنا البطوله هذه كاس الخليج يعني ان جت الحمد لله وما جت الحمد لله, لكن همنا الكبير بعده كاس اسيا, يعني خصوصا كاس اسيا اعتقد اول مره تقام يعني تنظمها السعوديه. هذا نبغاه يكون دافع لنا قوي ان البطوله ان شاء الله ما تروح من عندنا, حتى لو احنا نعرف انه الاسماء الان ما هي مثل الاسماء لو زمان, الاسماء ندري ان امكانياتهم صراحه نعرف انهم حتى على يعني الله يزيدهم ويبارك لهم يعني الملايين اللي عندهم هذه, لكن مستوياتهم صراحه ما هي زي مستويات اللاعبين على الاقل اللي قبل 10 سنوات على الاقل مثل ياسر القحطاني ومالك معاذ والاسماء اللي راحوا. فاحنا نبغاهم الان يعني ندري بالمستويات يعني محدوده, لكن احنا نبغى يعني نشوف منهم قتاليه بحيث ان الكاس ما يروح من عندهم, لانه انا الان عمري 40, لكن انا لحقت على اخر كاس خذته السعوديه كاس قاري اللي هو عام 96.
1: أوكي.
0: وانا ممكن عمري 10 سنوات لكن اخبرها هذه المباراه, فانا ابغى اعيش الشعور هذا بالعمر هذا, وخاصه الان معايا اولادي والجيل اللي يبغون يشوف بطوله قاريه.
1: حقك.
0: شفنا السعوديه. ها
1: حقك
0: ايوه, احنا خاصه انه احنا لما نشوف منتخبات الان العربيه يعني مثلا حولنا قطر ما هي يعني حتى لو مجنسين اللاعبين وهذا ما تفرق عنا, يعني ما يفرقون عنا, بالعكس احنا اللاعبين اللي عندنا على مستوياتهم المتواضعة الا انهم افضل يعني من منتخب قطر اللي امام عيوننا.
1: أوكي.
0: حققها مرتين يعني. واحد. وهذا الشيء يعني الله يهنيهم, لكن احنا هذا الشيء يغيرنا, يعني احنا نبغى نشوف السعودية في اعلى
1: وخاصة
0: السعودية ترى من زمان متفوق آسيويا.
1: صحيح.
0: يعني هي كانت بطلة القارة 3 مرات, ما كان حتى اليابان ما كانت.
1: صحيح.
0: جت بعدنا وتعدتنا الآن
1: للأسف. شكرا.
0: إيه والله صراحة يعني شيء يعني يزعلنا, يعني السعودية نبغى نشوف قتالية, وهذه المرة خاصة يعني في السعودية يعني ما كنت تنظمتها.
1: إن شاء الله بتفرح, إن شاء الله بتفرح الغالي إبراهيم, نفرح
0: جميعا.
1: في حاجة أخيرة كان يسمعك تقول, في حاجة أخيرة حاب تضيف.
0: أيوة حاجة أخيرة, الحاجة الأخيرة انا ودي ان يشوفون كذا, يعني يشوفون في الاداره حاجه كذا يعني يتصرفون فيه تمام, يعني خاصه اداره من زمان تخبط في السعوديه يعني اداره المنتخب. يعني انا اذكر زمان يعني قريب يعني ما هو يعني قبل 14-15 سنه 2010, فاتذكر ان البطوله وقتها كانوا يسوون كاس الخليج, ينظمون مباراه كاس الخليج اللي في اليمن اعتقد او في عمان, وفي نفس الوقت كانوا يلعبون على تصفيات نهائيه لكاس العالم 2010.
1: اوكي.
0: وقتها اول مره اشوف هذا القرار العجيب, يعني احس انه تخبط صراحه, قالوا ايش بننظم بنسوي منتخبين, ويمكن تعرفون هذا الكلام.
1: اي بي نعم.
0: ايوه وبي
1: نعم.
0: لا منتخب اي اللي كان فيها النجوم يعني ياسر القحطاني وفئه اي وكذا, وفئه بي محمد السهلاوي وما ادري. طيب. والله من اتذكر بس. طيب. كان كذا, لا المنتخب الاول تاهل, لا ايه لا تاهل لكاس العالم, ولا بي اللي حقق كاس الخليج. فنبدي انه يسوون يعني الاداره هذه لازم يشوفون اداره يعني جديده ان شاء الله,
1: ان شاء الله. شكرا أكثر. ابراهيم تحياتي لك, انا سعدت وشرفتنا, تحياتي لك. هو الاداره هذه مختلفه عن الاداره السابقه, لا من ناحيه فنيه ولا من ناحيه اداريه, بس يمكن ياخذون وقت. فهد مفرج نجح مع نادي الهلال, نجاح كبير مع نادي الهلال, لازم ياخذ فرصه, حق له اصيل باسم الجميع ياخذ فرصته, ثم بعدين الحكم نقول مثلا مسابقتين 3-4-5, ولو مصر على قدومه مسابقات ثقيله كاس العالم المنتخبات, كاس اسيا احنا ننظمها قبلها, كاس الخليج احنا ننظمها بعد, بس ان شاء الله احنا قادرين باسم المنتخب. متعب العواد وحبتنا, بناخذ اخر متصف مجموع هذه وكمل حديثنا مع ضيفنا متعب العواد, وان شاء الله يصير عندنا وقت بعد شوي ناخذ مجموع اخرى متابعين. سلطان حياك الله. سلطان الو.
2: سلطان حياك
1: الله. تقص صوت الاذاعه عندك. السلام والرحمه, حياك تفضل
2: ابو ماجد. كيف
1: حياك حال. يا هلا والله وسهلا غالي سلطان, تفضل. ايش رايك مصعب الجوير وقرار, هل انت مع قرار مثل هذا ولا تصدير ازمه فقط؟
2: والله شوف انا اشوف بحكم سن اللاعب يعني الواحد يحاول يتجاوز شويه, لانه اللاعب لساته صغير. صح الاجراءات هذه هي قاسيه شويه عليه بحكم انه لساته لاعب صغير, لكن اكيد في ضوابط في المنتخب ولا بد ان الواحد ما يتجاوز اكيد. بس نشوف انه اللي سواه يمكن انه زي ما قلت انت ابو ماجد تاخر على الوقت, ويعني حاجه اشوفها ما هيش بالشكل هذا اللي يستدعي انه مثلا توقفه او المنتخب اكيد ما يوقف على حد. اكيد المنتخب بحاجه لمصعب الجوير, لاعب ما شاء الله لمساته حلوة وشايفين لمساته مع القادسية وتمريراته ما شاء الله عليه لاعب، بس إنه حكم السن وعمر اللاعب أكيد لسه إنه في طور النضوج يعني.
1: أوكي.
2: نتمنى إنه يكون القرار يعني مو قاسي بحق اللاعب، بس عشان ما يتأثر مع الوقت
1: يعني ويواصل. يعني أنت تقول قرار خطأ، المفروض إنه ما كان يصير.
2: يعني بالشكل هذا لا. يعني يخرج للإعلام وكذا ومصعب سوى ومصعب كان يمكن تدارك الأمور فبدون ما يخرج شيء للإعلام يعني بالشكل هذا. أنا هذا اللي
1: أوكي. حابب أوصله. شكرا لك، تحياتي أخي سلطان، أهلا بك أكثر. إن شاء الله بعد شوي ناخذ مجموعة أخرى متابعين، بس الوقت إن شاء الله خدمنا. ضيفنا اليوم ذكرك وحبتنا مجددا الإعلام الرياضي متعب العواد أبو جهاد وحبتنا متابعين. طب بس قبل ما قال خبر تالي حد المتصلين قال نواف العقيدي إنه كان صار زي كذا وصدرت فيهم عقوبات، أعطاني حاء إنه نواف العقيدي ضاع بعدها في غياهب الجب هو زمان اللي بعده. ترى نواف العقيدي بعد العقوبة اللي صدرت فيه والإيقاف اللي حصل كان سبب بعد الله سبحانه وتعالى في تأهلنا لكأس العالم المنتخبات الأخيرة بالتصدي الشهير في الملحق قدام العراق، تذكرها أكيد متعب وحبتنا.
3: صحيح.
1: فما يعيب ترى عيالنا، حنا نعرف، بس إنه نعرف إنه بعضهم يمكننا فعلا يشوبه شوي شائبة، بعضهم يحتاج توجيه، بعضهم يحتاج قرصة إذن، بعضهم يحتاج عقوبة، بس نعرف إنه إذا كانوا وقفوا على رجلينهم ولعبوا بحزم بيجيبون الغايبة.
3: صحيح مواجد.
1: طيب فيه الخبر التالي، أعلن الاتحاد الخليجي بالتعاون مع اللجنة المحلية المنظمة تخصيص 77 جائزة لجماهير بطولة كأس الخليج اللي ستقام في جدة، تشمل 75 جهاز آيفون وسيارتين من طراز BYD ضمن مبادرات البطولة لتعزيز تجربة المشجعين وتشجيع الحضور والتفاعل الجماهيري من المدرجات. يستضيف طبعا أو جدة تستضيف منافسة خليج الديار العربية 27 تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله خلال فترة من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر. وبحسب بيان الاتحاد سيتم توزيع الجوائز من خلال سحوبات إلكترونية عشوائية، يعني المطلوب منك حضور فقط، تجري عقب المباريات، بحيث تكون لحاملي تذاكر المؤهلين الدخول في السحوبات على أن يتم إعلان عن أرقام التذاكر فائزة عبر شاشات ملعب بعد صافرة النهاية. شو رأيك أبو جهاد؟
3: والله أشوف أبو ماجد خطوة جميلة، يعني اليوم أنت هذه الفكرة يعني تحول التذكرة من مجرد حق الدخول إلى جزء يعني إلى فان إكسبرينس أو تجربة المشجع. وهذا الهدف واضح، رفع الحضور، تقليل المقاعد الفارغة، زيادة التفاعل حتى صافرة النهاية. بالعكس حوافز جدا مهمة جدا أبو ماجد.
1: جميل. طبعا الجماهير جدا ما يحتاجون أحد يسوي لهم دعوة.
3: والله جمهور جدا يعني تحديدا عاشق لكرة القدم، شاهدنا تفاعلهم سواء في كل بطولاتنا. اليوم حتى منتخبنا السعودي عندما نستضيف في تصفيات كأس العالم، في تصفيات آسيا، دائما تكون في جدة، لأنه الجمهور في جدة مختلف جدا، جمهور جميل يعشق كرة القدم، يعشق منتخب بلده، أيضا تفاعلهم عالي جدا. اليوم منتخبنا السعودي يحتاج إلى هذا الجمهور الكبير الوفي المخلص، الجمهور اللي دائما على مدار 90 دقيقة دائما يقف وقفة الرجل الواحد. شاهدنا انبهار اليابانيين من جمهورنا في جدة، جمهور السعودي تحديدا، شاهدنا انبهار الكوريين أيضا، الصينيين أيضا، شاهدنا انبهار يعني دائما جدة دائما تزف الأخضر لكل النهائيات أو كل تأهلنا في آسيا أو في كأس العالم. لهذا أنا دائما أراهن على جمهور جدا. أنا أعرف أنه بعيدا عن هذه الجوائز، لكن هذه الجوائز أنا أعتبرها يعني تحقيق للأمانة، يعني كل مشجع يستحق كل جائزة.
1: صحيح. طيب ربي يوفق إن شاء الله أخضرنا في إذن خليجي 27، وبعدها إن شاء الله كاس آسيا راح يكون لها الوقت الكافي الحديث عن تفاصيلها. نطلع لمتابعة التقرير حول إذن خسارة مؤلمة لممثل الوطن بطل آسيا الأهلي أمام سان داونز الجنوب أفريقي، ونرجع بعد المزيد بحديث التفاصيل.
4: تعرض بطل آسيا الأهلي لخسارة أمام نظيره ماميلودي سان داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 2-2 في المواجهة التي جمعت الفريقين على أرضية سان داونز ضمن منافسة المرحلة الثانية من بطولة كأس القارات للأندية.
5: وقد أطاحت هذه الخسارة بآمال الفريق القارية، حيث دخل الأهلي اللقاء بهدف خطف بطاقة العبور، إلا أن أصحاب الأرض فرضوا سيطرتهم مبكرا، إذ تمكن اللاعب نونو سانتوس من افتتاح التسجيل

0: لمصلحه سان داونز، وذلك في الدقيقه 17. ولم يتاخر رد الفريق الاهلاوي طويلا، اذ نجح في ادراك التعادل سريعا عند الدقيقه 19، مستفيدا من خطا دفاعي ترجمه حارس سان داونز بالخطا في مرماه. واستمرت الاثاره طوال الشوطين وسط محاولات متبادله وهجمه شرسه من الجانبين، قبل ان يعود نونو سانتوس ليوجه ضربه موجعه للخط الخلفي الاهلاوي، مسجلا هدف الفوز القاتل لمصلحه سان داونز في الدقيقه 80، ومحبطا بذلك مساعي بطل اسيا في العوده بالنتيجه او تمديد المباراه الى اوقات اضافيه لتنتهي المواجهه بتفوق بطل افريقيا بهدفين لهدف وتوديع الاهلي للبطوله. وبهذا الانتصار يواصل سان داونز مشواره في كاس القارات للانديه بعدما حسم مواجهه بطل اسيا على ان يواجه بطل الديربي الامريكيتين.
1: شكرا عبد الملك قليب على قراءة التقرير. ضيفنا اليوم مجددا حبيبتنا ذكركم متعب العواد. أبو جهاد، تعليقاتك التقرير؟
2: تقرير جميل بالعكس، استعرض كل ما حدث يا أبو ماجد. نتكلم عن مباراة كان الأهلي قادر أنه يخرج بنتيجة إيجابية، لكن الظروف كانت أقوى. الجمهور للأمانة كان له دور كبير يا أبو ماجد في عملية إرباك لعيبة الأهلي. أبو ماجد، اليوم الفريق سان داونز يملك مدرب للأمانة، يعني متمكن للأمانة، يملك مدرب متمكن اللي هو البرتغالي كاردوسو. أعتقد أنه حتى قلت لك قبل يا أبو ماجد أن هذا المدرب قلت يوم من الأيام نشوفه الدوري السعودي. كان مدرب بنى فريق من لا شيء يا أبو ماجد بأدوات بسيطة جدا، شاهدناهم أمس بلغة الأرقام سيطر، لكن الأهلي كان قادر أنه يسجل لو امتلك الهدوء. للأمانة مدرب الأهلي إلى الآن مظلوم يا أبو ماجد، ربما أنه شخصيته أثرت، ما كانت حازمة بالطريقة اللي نفس ما يتعامل معها يا بلسيه مدرب الأهلي الأسبق مع الأهلي. ما أدري شو نقولك يا أبو ماجد.
1: شلون مظلوم؟ شلون مظلوم؟ شلون مظلوم مدرب الأهلي أمس؟ يعني تغيرات أمس أنت واضح يا أنك ما شفت مباراة أمس أو أنك أو أنك قناعتك مختلفة، ما أدري.
2: أبو ماجد، أنت كم كرة ضيعت أمام الأهلي أمس؟ عنده أربع فرص محققة، هل هي ذنب المدرب يا أبو ماجد؟ أربع فرص محققة يا أبو ماجد. يعني أبو ماجد اليوم إحنا ما نتكلم اليوم عن عواطفنا، نتكلم اليوم بمنطقية التكتيك أو بمنطقية فنية. شوف، أنا ما أجي أبر بوشتش عن أو ماريون بوشتش عن أنه لم هو يتحمل جزء، لكن يا أبو ماجد لو رجعنا يا أبو ماجد، أربع فرص كبيرة مقابل فرصة واحدة لسان داونز. يعني حتى يا أبو ماجد التوقعات اللي هو إكس جي تسجيل الأهداف الأهلي أعلى، أثناء المباراة أعلى، يعني تخيل يا أبو ماجد. لكن يا أبو ماجد التنظيم الأمس، عملية الانضباط من لعيبة الأهلي ما كانت موفقة يا أبو ماجد.
1: المدرب طب المدرب جيت أنت على المدرب؟
2: لا، ما لا دخل المدرب يا أبو ماجد. المدرب اليوم يعطيك الأسلوب ويعطيك التشكيل ويعطيك المنهج، لكن من اللي يطبق هذه العناصر الثلاثة يا أبو ماجد؟ اليوم يا أبو ماجد الفرق الكبيرة يا أبو ماجد، والأهلي فريق كبير للأمانة يا أبو ماجد، اليوم الفرق الكبيرة يا أبو ماجد لابد أنك تملك جودة لاعب. لعيبة الأهلي الأجانب يا أبو ماجد ما كانوا بالجودة اللي توازي حضورهم أو توازي العقود اللي جلبوا من خلالها يا أبو ماجد. ترى هنا سؤال، أمس ما شفنا إلا لاعب الفتح اللي انتقل للأهلي، كان هو الأفضل أداء في الملعب يا أبو ماجد، قاتل
1: عطية.
2: نعم عطية،
1: نعم
2: هو اللاعب، يعني حتى أول مشاركة له خارجيا أبو ماجد
1: إيفان توني، لا كلهم، بس إنه الصفقات الجديدة، نعم الصفقات الجديدة نتفق معك. بالمناسبة اللي يرد عليك كل جماهير الأهلي، تدري ليش برد؟ نعم. على يعني امتداحك المدرب، لأنه المدرب سكر حسابه في الانستغرام. خليني بس على بال ما أنا أقرأ الخبر، أبا في الرابط البث المرئي حساب إذاعة الرياضة على منصة الإكس أو على حساب الإكس أو في سود راديو بلس، احنا قاعدين نستعرض تغريدة أو نستعرض الصورة إغلاقه لحسابه في السوشيال ميديا، ونقرأ التفاصيل المستمرين في الوصف والتعليق اللي حبتها في التواصل التقليدي. طبعا الخبر إيش أو المعلومة، أنه أثارت خسارة الأهلي أمام سان داونز تساؤلات حول مستقبل المدرب وسط ترقب لموقف إدارة

0: نادي مع استمرار من استمراره خلال المرحله القادمه ولا لا؟ انت تقول لا المدرب ما يشيلها، هذا اللي فهمته من كلامك. زاد الجدل بعد اغلاق بوسيتش حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام في خطوه اثارت التكهنات، ومن المنتظر ان تتضح صوره مستقبل المدرب خلال الساعات المقبله. هيردون عليك جماهير الاهلي.
1: بس ابو ماجد حبيبي، شوف الخطا اللي سواه المدرب اللي هو جالينيو حطه في مركز الظهير الايسر، هو القرار، هو القرار اللي اغضب الجمهور.
0: وتغيير ترينكاو متاخر،
1: وتغيير
0: والصالح الشاب وشمات منزله اخر بدقيقة 90 ودقيقة اخر خمس دقائق منزل ارتيم وهو اللي متعاقد معه جايبه، وش تخلي وش تترك؟
1: والله يا ابو ماجد، شوف يا ابو ماجد خلونا نكون منطقيين اكثر. المدرب زج
0: في الاهلي 30 ثانيه بس تكفى.
1: زج في الاهلي ولم يدخل مع الاهلي اي معسكر، ولم ياتي باي لاعب او يوصي باي لاعب.
0: ارتيم هو اللي جايبه.
1: والله حسب كلام المدرب ينفي هذا يا ابو ماجد،
0: يعني
1: بدليل تغيير يعني المدير الرياضي حق الاهلي.
0: طيب الله المستعان، احنا وصلنا لهذه حلقتنا اليوم، لكن قلوبنا مع الاهلاويين في بقيه الاستحقاقات الخارجيه المحليه، نقول قلوبنا مع كل انديتنا والله المستعان. شكرا متعب العواد، شكرا ابو جهاد،
1: شكرا ابو ماجد، شكرا للمستمعين، وشكرا لاذاعتنا الجميله ابو ماجد.
0: تحياتي لك مجددا، كان اذا معنا حبتنا الاعلام الرياضي متعب العواد. شكرا لمتابعة كل واحد منكم، حسن المتابعة والمشاركة، تقبلوا في حلقتنا لهذا المساء. تحت محدثكم علي يوسف العدو تقديم، وفي الاخراج محمد الحميدي. تمسوا على خير. الصدارة. الصدارة.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: كنفة.
4: تحضرين الفرح
5: يا حبيبتي، يلا تعالي نجلس برا.
6: إن من أكثر الفترات صعوبة لدى أي عائلة تتمثل في إصابة أحد كبار السن بالزهايمر، ما يزيد الأعباء في كيفية التعامل معه. لكننا من هذا المكان نقدم رسالة خالدة مفادها أن وقفتكم وتحملكم هو جزء بسيط من رد الجميل. هذا الأب وتلك الأم أمضيا وقتا طويلا في صناعة المستقبل، هم اليوم أجدر أن تهدوهم أنفسكم وتتحملوا تلك التبعات، لأن ذلك دين ودين وبر وحسن تعامل. فلا تتنازلوا عن تلك الرسالة، والزموهم لأنهم كانوا معكم في جميع أوقاتكم. أما اليوم فكونوا بجانبهم في أصعب الأوقات.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: هوا بلادي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم بكل خير وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامج هوا بلادي، ويوم جديد ومساء جديد وأسبوع جديد نجتمع فيه معكم مستمعي ومتابعي إذاعة الرياض عبر أثيرها وعبر تطبيقها سعودي راديو بلس. يا هلا ويا مرحبا في الجميع، ونتمنى لكم مساء جميل ويوم جميل.

اللي ناشب في الزحمة وضايق خلقه يستمع لنا إن شاء الله، ونوسع صدره بفقراتنا المنوعة وأخبارنا وتنقلاتنا في هوا بلادي، متنقلين في محافظات ومناطق ومدن مملكتنا الحبيبة إن شاء الله على مدى 3 ساعات من الآن، من 5 وحتى تمام 8 بمشيئة الله، نكون معكم في جولة وطنية جميلة رائعة منوعة. عودناكم أنها تكون معكم دائما وأبدا في هوا بلادي، مجموعة من الأخبار ومجموعة من الفعاليات والفقرات المنوعة. اليوم حيكون عندنا إن شاء الله مجموعة من الفقرات، فقرة مشاريع واستكشف السعودية، وإن شاء الله مجموعة أخرى من الفقرات مثل الأخبار الوطنية، وأيضا حصاد المراسلين، مراسلين المتواجدين في جميع أنحاء المملكة، نسلط الضوء معهم عن الجديد في مناطقهم ومحافظاتهم والمراكز التابعة لها. فإن شاء الله وقت ممتع لكم في متابعة هوا بلادي عبر أثير إذاعة الرياض، ويا هلا ويا مرحبا بالجميع.

حياكم الله في مساء الأحد، أسبوع جديد، يوم جديد، انطلاقة جديدة لهذا البرنامج اللي عودناكم أن يكون معكم من الأحد وحتى الخميس، من الخامسة مساء وحتى الثامنة مساء. رحب بالجميع ونقول لكل اللي يسمعنا الآن سواء في سيارته، في بيته، في أي مكان، عن طريق الموبايل، عن طريق تطبيق

تطبيق الإذاعة، نقول له استمتع بيومك، استمتع باللحظات، الوقت الممتع مع برامج إذاعة الرياض، وإن شاء الله نكون خفيفين جميلين رائعين بمشيئة الله فيما نقدمه احنا وطاقم البرنامج. اليوم معنا المخرج الرائع والجميل الزميل محمد الحميضي، الله يمسيك بالخير محمد، مساء الخير وانطلاقة جميلة إن شاء الله في بداية الأسبوع. أيضا طاقم الإعداد نوف الرخيم وعائشة الزير وهبة العمران، يعطيهم ألف عافية على ما يقدمون دائما في برنامج هو بلادي. وأيضا من التقديم محدثكم علي الشهري وزميلتي تهاني عطيف، مشيئة الله نكون معكم ونتجول في ربوع بلادي. دائما نسمات هو بلادي نسمات جميلة ورائعة، وطائرتنا دائما تحلق على مناطق المملكة ومدنها وتهبط في جميع المناطق وجميع المدن، ونسمع الأخبار الحلوة والسارة عن هذا الوطن المتقدم، الوطن المعطاء اللي إن شاء الله حيكون يوم الأربعاء القادم يوم الاحتفاء بمناسبة اليوم الوطني اللي هو عزيز على كل مواطن سعودي وحتى مقيم على هذا الوطن، اللي إنه يشعر بالانتماء لهذا الوطن. وحنا نقول للجميع سواء مواطن أو مقيم الله يحييكم، ودوام السعادة والهنا إن شاء الله لهذا الوطن والتقدم والرفعة والمجد، والله يحفظ قادتنا وولاة أمرنا إن شاء الله، ويمتع هذه البلاد بالأمن والأمان المعروف عنها إن شاء الله. في البداية دائما عودناكم أن ننطلق في انطلاقة أولى غنائية، فاصل جميل ورائع من مخرجنا محمد الحميضي، ونرجع إن شاء الله نبدأ وننطلق في فقرات هوا بلادي.

0: هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10:00 ليلا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: هو بلادي.

0: حياكم الله في هوا بلادي، ويا مرحبا فيكم في انطلاقة يوم جميل ورائع مثل يوم الأحد. دائما يوم الأحد يكون مليء بالنشاط لمحبي العمل، دائما يعني ينطلق الواحد بنشاط لأنه استفاد يعني من الويكند وارتاح، فيبدأ يومه. وهي دائما كل ما كانت بداية الأسبوع جيدة حيكون عندك يوم أو يكون عندك الأسبوع جيد، لأنه بديت بداية جيدة وموفقة. وإن شاء الله أنه الجميع إن شاء الله بدأ يومه يوم الأحد في العمل أو في الدراسة بشكل جيد وجميل إن شاء الله. طبعا حنا في هوا بلادي عودناكم أن يكون عندنا جولة لزملائنا المراسلين متواجدين في مناطق المملكة ومدنها، وطبعا يحددون مواضيع يناقشونها مع ضيوفهم سلطون الضوء عليها. فاليوم حنا متواجدين في منطقة عسير مع زميلتنا نورة مروعي. مساء الخير يا نورة.
1: يا هلا، حياك الله علي.
0: اهلا وسهلا، حياك
1: الله وكل زملائنا في الاستديو، حياكم الله.
0: الله يحييك. كيف الاجواء عندكم في ابها؟
1: والله اجواءنا دائما حلو، اللهم لك الحمد.
0: بدا الشتاء عندكم؟
1: مشكين، بس عندي موضوع لكم ان شاء الله جاي عشان التدفئه.
0: موضوعك اليوم منافس للرجال، ها؟ ما

0: ما شاء الله في منافسة.
1: أكيد ما شاء الله تبارك الله، في ظل هذه الاهتمام من القيادة بجانب الرياضي للمرأة، وكانوا سبورت قوي جدا للمرأة في هذا المجال، فأعتقد منطقة عسير كأجواء وكطبيعة تساعد كثير على ممارسة هذا النوع من الرياضة.
0: يا سلام يا سلام، المايك لك يا نورة، ونستمتع إن شاء الله معك بسماع هذه الجولة الجميلة.
1: طبعا علي والمستمعين، العالم الرياضة أو كرة القدم ودخول المرأة فيه قد يكون شوي متأخر، ولكنه موجود. صحيح. اللي كان من بداية من هواية وشغف في الطفولة تحول بعد كذا إلى توجه أكثر احترافية وأكثر مهنية. رحب بالكابتن مجد البشري، حياك الله ومرحبا فيك.
2: الله يحييك ويسلمك يا رب.
1: كابتن مجد، اليوم الحديث عن الكرة، وإحنا قد تحت الهواء كنا نتكلم عن كيف بدأت مجد وكيف اهتمت بكرة القدم. قلت لي من عمرك 3-4 سنوات
2: منذ الطفولة. صح، من حوش بيتنا للأمانة. صح، بدأت منذ الطفولة للأمانة، ورجعت كملت الشغف هذا تقريبا من قبل 3 سنوات كذا. رجع لي الشغف، حبيت أرجع ألعب، وبدينا ناخذ ملاعب مغطاة، نحاول نلعب، جمع بنات، أي واحدة تبغى تلعب تبغى تركض تعالي بس نبغى نلعب. بدينا كذا الصراحة، وحبة حبة حسينا أننا نبغى نطور، نبغى لاعبات أكثر احترافية، نبغى نستمتع في اللعب مع بنات يعني فاهمين الشغلة أكثر، لأن للأسف كان العدد مرة قليل. اشتغلنا إحنا أننا نبحث عنهم، وإذا لقيناهم الحمد لله ندربهم علشان إحنا فقط نستمتع. كانت هذه بدايتنا للمتعة.
1: كيف بدت المعرفة أو بتفاصيل هذه اللعبة؟ فيها تفاصيل كثيرة ترى، يمكن إحنا ما نعرف. أنا أتكلم عن نفسي، ما عندي ذيك المعلومات الكبيرة في تفاصيل هذه اللعبة والمهارات اللي بتكون فيها، إيش الأحكام اللي فيها، طريقتها، قوانينها.
2: شوفي، المتابعة للدوري تلعب دور كبير. يعني أنا تعلمت أشياء كثير بس كمشجع أتابع في التلفزيون، وحبة حبة يوم صرنا نلعب إذا صار خطأ صار شيء نروح نقرأ ليش صار. طيب خلاص، المرة الجاية نعرف هذا القانون، نروح التمرين اللي بعده حصل كذا وكذا، نرجع نجتمع. كنا بعد كل تمرين نجتمع في كوفي نشوف إحنا إيش غلطنا فيه. والله العظيم كنا كذا، لأن للأسف كان في شح حتى في المدربات، فكنا مضطرين إن إحنا نعلم أنفسنا بأنفسنا. يعني أنا عندي مهارة معينة أعلم زميلتي هذه المهارة، هي عندها مهارة معينة تعلمني إياها. قانون تحكيمي ما نعرفه ممكن أستعين بأخواني. حصل كذا كذا إيش مفروض نسوي. الصراحة كانت بدايتنا كذا. يعني
1: هي جهود ذاتية وجهود فردية.
2: أيوة، جهود فردية بحتة للأمانة.
1: هذه الجهود الفردية واللي بدأت بك وبنت عمك وبنت الجيران وصاحبتهم وصاحبتهم، ما واجهت تحديات اجتماعية وأسرية مثلا؟
2: واجهنا والله صراحة، واجهنا يعني زي ما قلت اجتماعية وأسرية. واجهنا مشكلة كمان في الملاعب، أحيانا كانوا يرفضون يأجرون لنا الملاعب اللي هي الحمد لله لقيناها مغطى، بس لأن بنات خايفين. فواجهنا هذا النوع من التعقيد صراحة، بس الحمد لله يعني مع الأيام خلاص بدأت تنفك هذه الأمور كلها.
1: ممكن أنا من الناس اللي كنت أتابع في التلفزيون شوية وشوف فريق في جدة بنات وشوف فريق كذا، يمكن هذه من الأشياء اللي كانت ملفتة بالنسبة لنا، وفي ملاعب خاصة ومغطاة. كنتوا تشوفون هذه الأشياء ويعني تفكرون فيها؟
2: أيوة صراحة، في فئة من اللاعبات معي في الفريق كان هدفهم احتراف، فكان ما عندهم مشكلة في الظهور تلفزيوني، أنهم يلعبون في دوري ما عندهم مشكلة، وكان هذا هدفهم يعني من البداية معنا كان هذا هدفهم. في الفئة الثانية اللي هي لا، هي حبة تستمتع فقط.
1: مجد، أنت تحولتي من الهواية إلى سويتي بطولة مع صديقاتك اللي في الفريق اللي اسمه جلوري. وكان قبل حتى تأسيس أكاديمية.
2: صح.
1: كيف كانت الفكرة وكيف انطلقت وكيف وجدتي الدعم من مكتب أوفر وزارة الرياضة في المنطقة؟
2: شوفي، احنا في البداية زي ما قلت لك بدينا، أول مشكلة واجهتنا ما في لاعبات، لقينا لاعبات. المشكلة الثانية في لاعبات ما في مدرب أدربهم، فقمت أنا يعني زميلاتي الله يعطيهم العافية بتدريبهم عشان إحنا بس نستمر نلعب. كوننا فريق الحمد لله، صرنا ننافس بعض، بدينا نحس أننا نبغى شيء أكبر، نبغى نشارك في شيء أكبر ويكون نسائي. طيب إيش نسوي؟ في بطولات؟ ما في بطولات، وإذا فيه يكون مرة يعني في السنة مرة. فتواصلت مع وزارة الرياضة الله يعطيهم العافية ما قصروا، واقترحنا عليهم فكرة إقامة بطولة نسائية، والحمد لله تيسرت واخذنا الاعتماد وقمنا البطولة وكان في إقبال.
1: البطولة معناتها أنه في لازم فرق، هل كان في الفرق اللي قدرتوا تنشوا فيها بطولة أو تقيموا فيها بطولة؟
2: في صحيح، أنا كان عندي فريقي اللي هو جلوري، وكنت كمان مدربة لمدة سنة في أكاديمية نسائية، كمان شارك فريقي في الأكاديمية، وفريقين ثانية تعاوننا مع نادي رياضي شارك باسم النادي، وتعاوننا كمان مع يعني مدربات في النوادي كمان اجتمعوا وكونوا فريق. والصدق إنه كان فيه منافسة، كان فيه مستوى، والموضوع قاعد يتطور مو نفس قبل 3 سنوات. هذا شيء صراحة مرة أسعدني.
1: خرجتم من هذه البطولة بتوجه آخر، إنه أنا لازم إحنا كفريق نشكل أو نأسس أكاديمية، وبالتالي تأسيس أكاديمية معناته إن أنا عندي توجه معين في فئة عمرية معينة ممكن أوجههم لاحتراف. أعطيني الفكرة هذا.
2: صح، شوفي إحنا حرصنا صراحة في الأكاديمية إن نقبل جميع الأعمار من 7 سنين وفوق، وجميع الأفكار والتوجهات. اللي حابة بس تستمتع وتلعب فالله يحييها، واللي حابة تتدرب عشان تحترف فكمان إحنا ممكن إن نوجهها ونساعدها. استهدفنا صراحة يعني أكثر فئة أنا شايفة أنها توجهها احترافي أكثر وحابة تشارك في الدوري النسائي، اللي هم تقدرين تقولين من عمر 14 سنة. والحمد لله في كم لاعبة الآن وجهناها إلى فرق هنا في أبها، راح تشارك بإذن الله في دوري الدرجة الثانية، كم لاعبة من الأكاديمية وكم لاعبة كمان من الفريق الأول اللي هو جلوري.
1: جميل، طبعا أكيد طموحكم ما شاء الله تبارك الله، طالما بهذه المراحل مريت بكثير من الخبرات، مريت بكثير من التحديات، مريت بكثير من الصعوبات. وش الرسالة توجهين البنات وخصوصا في هذه اللعبة اللي العالمية؟ يعني السيدة حتى احنا لو ما نلعب بنتفرج حريصين عليها.
2: صح،
1: بس لازم اعرف ان شو انت تشجعين، لان هذا الحماس معناته انك احسك
2: تتوقعين. تتوقعين
1: صح. ادري علي، ما ادري ايش رايك، ايش تتوقع ان تشجعين؟
0: أكيد طبعا أحد أندية المنطقة الجنوبية.
1: أقول أنا أقول هلالية.
2: أكيد ندعم أندية المنطقة، بس أنا هلالية فعلا. والله العظيم السؤال هذا ما تدري عنه بس ساس يا أخي كذا هم.
0: طيب بس معليش، وش المركز اللي تلعب فيه مجد؟
2: مركز أنا جناح أيسر.
0: ما شاء الله
2: جناح
0: أيسر. أنت عارف أنه الظهير الأيسر والجناح الأيسر اللي يلعب بالقدم اليسرى هذا عملة نادرة في الملاعب، حتى في الملاعب.
2: لا عكستها، الله يسعدك، هو الجناح الأيسر يلعب بالقدم اليمنى.
0: أي بس في مدربين يعتمد عليه أنه برجله اليسرى.
2: إحنا عندنا شح للأمانة في الجناح الأيمن اللي رجله يسرى، هذه الصراحة مرة عندنا شح فيها.
0: ترى هذا تغيير، هذا فكر مدربين الآن، لكن في الماضي كان اللي يلعب برجله اليمين يكون في الناحية اليمين، لكن الآن بعض المدربين بدأ يلجأ لهذا الفكر أنه اللي في اليمين يلعب باليسار واللي في اليسار يلعب باليمين. هي أفكار بعض المدربين مش الدائم، فما شاء الله يعني. والجناح الأيسر لابد أنه يرجع يغطي، يعني يكون لياقته جيدة، حتى الجناح الأيمن يعني يغطي مع الأظهرة. فما شاء الله يعني صراحة نهنيكم والله يا مجد، وبالتوفيق إن شاء الله. ورياضة جميلة ورائعة كرة القدم، ودخول النساء فيها دخول قوي في هذا المجال، وأصبح الدوري كرة القدم النسائية يعني يحظى بشعبية كبيرة في المملكة.
1: معك حبيبي، ان شاء الله نسمع عنك يا مجد قريب، انت محلل رياضي ان شاء الله.
2: باذن الله باذن الله.
1: طبعا فخوره جدا فيك مجد وبكل زميلاتك في الاكاديميه، واللي بديتوا من الصفر من الشغف الى تحولتوا الى اكثر احترافيه. نتمنى لكم فعلا التوفيق، ورساله نوجهها لاماره منطقه عسير، هيئه تطوير عسير صراحه انا اوجهها بصفه شخصيه لدعم مثل هذا التوجه الرياضي، واحنا مقبلين على كاس عالم وأبها مستضيفة أيضا.
2: صح، صراحة ما أعرف إيش أقول لك، زي مثلا الكلمة الوحيدة اللي ممكن أقولها لبناتنا أنه رياضة ممتعة، لا تخافون منها. اللي عندها شغف أبد، إحنا في الأكاديمية موجودين ندربها لو حابة من الصفر، من تحت الصفر كمان. فاللي عندها شغف واللي

0: حابة الرياضة هذه تقدموا احنا معه.
1: الله يوفقكم، اتمنى لكم التوفيق. طبعا كابتن ماجد شكرا لك، علي شكرا للمستمعين،
2: شكرا يا نورة،
1: شكرا ايضا لزملاء الاستديو، ارجع لكم مايك مره ثانيه.
2: شكرا يا نورة وشكرا لضيفتك، وبالتوفيق لهم ان شاء الله. وبالفعل يعني المشاركة والرياضة عموما سواء للرجال ولا للنساء مهمة جدا ومفيدة. يعطيك العافية نورة، شكرا لك.

ها محمد، ما تحب كرة القدم أنت؟ ما لعبتها؟ ها؟ وش مركزك؟ وش كنت تلعب؟ أي شيء؟ ترى اللي أي شيء ذا دائما يحطونه حارس. عرفت، عالة على الفريق. طيب، متواصلين معكم في هوا بلادي، ناخذ استراحة بسيطة وخفيفة وجميلة ورائعة بجمال وروعة روح وجمال مخرجنا محمد الحميضي، ونرجع نستكمل هوا بلادي. لا تروحون بعيد.

0: حياكم الله في هوا بلادي. يا مرحبا ويا هلا والله. يعني بصراحة احنا لما نتكلم عن كرة القدم النسائية نقول يعني في تطور كبير، ورياضة كرة القدم النسائية كانت يعني من الصعب زمان لأنه ما كان في اهتمام من قبل النساء في رياضة كرة القدم. الآن أصبح التطور والاهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين بهذه الرياضة أصبح يعني يتسابقون عليها ويمارسون هذه، وفي أماكن مخصصة لهم، في بطولات مخصصة لكرة القدم النسائية. عموما الرياضة رائعة وجميلة ومريحة للنفس وتقيك من الأمراض، وأيضا يعني تقتل جوانب سلبية في الشخص، تجعله اجتماعي محب للمحيط اللي حوله، فدائما ممارسة الرياضة من الأشياء الجميلة. فما بالك لما تكون في أحد المواقع السياحية تمارس رياضتك، أو رياضة المشي والهايكينج والأمور الجميلة هذه، فدائما نجدها في المواقع السياحية الجميلة في مملكتنا العربية السعودية. جولتنا القادمة من منطقة القصيم مع زميلنا سامي الشبرمي. مساء الخير يا سامي.
1: مساء الخير.
0: حياك الله.
1: حياك الله. يا هلا وسهلا.
0: شلونك؟ إن شاء الله بخير.
1: أبشرك بخير علي، يبدو شدك الحنين للرياضة.
0: والله الحديث دائما في الرياضة ممتع وجميل. حنا على مشارف أيضا بطولة قادمة إن شاء الله، وهي بطولة الخليج الغالي والعزيزة علينا دائما وأبدا.

0: وطني متكامل ووجهة سياحية متميزة. أتى بتنفيذ وإشراف من قبل إدارة التعليم القصيم هنا في مدينة بريدة. للحديث أكثر وأكثر بنأخذكم أكثر وأكثر عن هذا المعرض وماذا يقدم هذا المعرض مع الأستاذ عبد الله الهويمل وهو مدير المعرض. نقول حياك الله ومساك الله بالخير.
1: الله يحييك، الله يسعد مساك.
0: أستاذ عبد الله، نتحدث عن المعرض بشكل عام، المعرض الوطني، يعني ما هو المعرض الوطني؟ ماذا يقدم المعرض الوطني وماذا ممكن يشوف الزائر من خلال هذا المعرض؟
1: أولا حياكم الله جميعا في معرض الوطني في بريدة في منطقة القصيم. المعرض طبعا ليس معرضا تاريخيا تقليديا، حرصنا أن يكون المعرض رحلة تربوية ووطنية تبني المعنى والانتماء. المعرض الوطني ملحمة بطولة وميلاد أمة، هو رحلة تربوية وطنية تستهدف الطلاب والطالبات والمجتمع أيضا. تبدأ من طبعا هو ينقسم إلى أكثر من جناح في ترتيبه، يبدأ من مكة المكرمة ثم المدينة المنورة ثم تعبر بتاريخ الدولة السعودية ومسيرة التعليم وصولا إلى القصيم، وتنتهي برؤية السعودية 2030. وهدف المعرض أن نربط الأجيال بجذور وطنهم ونعرفهم بمراحل بنائه، ونرسخ فيهم أن ما تحقق لم يكن حدثا عابرا بل مسيرة ممتدة من التأسيس إلى المستقبل. طبعا نريد أن يخرج الزائر من المعرض وهو أكثر معرفة بوطنه واعتزازا بتاريخه ووعيا بمسؤوليته في استكمال مسيرته.
0: جميل. يعني المعرض يعني ما شاء الله تبارك الله يعني أشبه ما يكون بوجهة سياحية كاملة متكاملة يحكي تاريخ المملكة العربية السعودية من خلال مثل ما ذكرت مسارات متعددة وأجنحة متعددة. تقريبا كم مسار موجود داخل هذا المعرض؟
1: تقريبا 9 مسارات. ونحن كما ذكرت نريد أن يخرج الزائر أو الطالب أو أي فرد من المجتمع أن يخرج بفائدة وأن يخرج بتصور يختلف عن التصور الذي دخل به إلى المعرض. المعرض أيضا ليس فقط وجهة سياحية وإنما وجهة أيضا تعليمية. طالب والطالبة إذا دخل هذا المعرض ويعني تجول في أجزاء وأرجاء هذا المعرض سيخرج حتما بمعلومة، سيخرج بفائدة بصرية، أيضا سيعرف أن هذه الدولة التي يعيش فيها الآن بأمان ورخاء وسعة وتصدر عالمي في كثير من المجالات لم تأتي يعني شيئا عابرا أو صدفة، إنما جاءت من يعني رجال أفنوا حياتهم وأفنوا أعمارهم في بناء هذه الدولة حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن.
0: بإذن الله بإذن الله. طيب أستاذ عبد الله، بالنسبة للمعرض، هو معرض سيكون معرض دائم، سيكون مستمر طوال العام، وسيكون مثل ما ذكرنا وجهة يستطيع من رغب زيارة هذا المعرض ويعني ومشاهدة ما يحتوي هذا المعرض لتاريخ المملكة العربية السعودية.
1: نعم صحيح، المعرض مستمر طوال العام طبعا، لكن هناك جدولة للفترة الصباحية في المدارس الجامعات، أيضا الدوائر الحكومية إذا رغبت في الزيارة سيكون هناك أيضا في مستقبل الأيام زيارات مسائية. الآن نبدأ بزيارة جزئية المسائية في المناسبة الوطنية مثل اليوم الوطني 96 الذي نعيش أيامه هذه الأيام، سيكون أيضا هناك زيارات في يوم العلم، يوم التأسيس، المناسبات الوطنية سيكون متاح للجميع صباحا ومساء. أما في بقية الأيام فسيكون هناك جدول، لأننا كما ذكرت لك نحرص أن يكون تعليميا قبل أن يكون سياحيا.
0: موفقين، يعطيكم العافية، شكرا لك.
1: الله يعافيك، شكرا لكم. شكرا
0: شكرا أستاذ عبد الله الهويمل مدير المعرض، واللي مثل ما ذكرنا هذا المعرض الوطني الرائع جدا واللي يصور ويعني من خلال هذا المعرض ومن خلال أركان هذا المعرض ومن خلال مسارات هذا المعرض تشاهد تاريخ المملكة العربية السعودية، عمل جبار بالفعل يذكر فيشكر لإدارة التعليم القصيم.
2: طيب العافية سامي، شكرا لك ولضيفك، شكرا لكم. وفعلا مثل هذه المعارض مهمة جدا لتوثيق تاريخ المملكة وتعريف الأجيال القادمة بوطنهم ومنجزاته. فيعطيك ألف عافية سامي، شكرا لك ولضيفك الكريم.
0: شكرا عليك.

وطبعا مثل هذه المعارض مهمة جدا لنقل ثقافة هذا الوطن للأجيال وتعريف أيضا حتى المقيمين المهتمين بالتراث، فهي منصة تعليمية تاريخية ثقافية مهمة جدا. يعطيهم ألف عافية، شكرا على هذه الجهود وعلى مثل هذه المعارض الدائمة والمستمرة في أنحاء المملكة. روح لفاصل وراجعين، كمل برنامج هوا بلادي، لا تروحون بعيد.

0: هو بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
3: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: هو بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي، وما زال لدينا العديد من التغطيات والوقفات في مختلف مناطق المملكة مع ضيوفنا وزملائنا وزميلاتنا المراسلين والمراسلات. ونبدأ معكم فقرات ضيوف حلقة هوا بلادي لليوم. فقرة نبض السعودية مع الأستاذ عبد الله الشهري، مسؤول أكواخ ومزرعة الريف عبس. حياك الله أستاذ عبد الله. يا هلا ومرحبا فيك، نرحب فيك معنا اليوم في هوا بلادي.
1: سلمت ودمت الله.
0: يا هلا ومرحبا فيك. خلينا بداية نتكلم عن الفكرة اللي انطلقت منها مزرعة ريف عبس، وكيف تحولت من فكرة طبعا إلى تجربة تستقبل الزوار.
1: والله بدأت الفكرة أني أنا أول حاجة أعمل في المجال السياحي، أنا مرشد سياحي أصلا
0: ما شاء الله،
1: ويعني أحب أسافر كثير. فلما أنا أحب أسافر لمناطق فيها طبيعة وفيها أكواخ، فعجبتني الفكرة وحبيت أني أنا أطبقها في مكاني وفي بلدي.
0: ما شاء الله.
1: أي نعم، فكان الفكرة فين الموقع. بعد جائحة كورونا جتني الفكرة بشكل مركز.
0: ما شاء الله.
1: قلت أني أنا أحسن مكان ممكن أني أنا أسوي فيه الموقع أنه مسقط رأسي، قريتي اللي أنا عشت فيها. موقعها كان جميل، الموقع كان يعني قريب من منطقة النماص وقريب من منطقة المجاردة، يعني موجودة في الصدر تقريبا حوالي 40 دقيقة إلى النماص.

0: وحوالي 25 دقيقة إلى منطقة المجاردة. كان موقع ممتاز، المنطقة ريفية، شريت مزرعة، بدأت أطورها، زرع فيها وبعدين عمل فيها أكواخ.
1: جميل جميل جدا. لماذا حرصتم على أن يعيش الزائر داخل المزرعة بكل هذه التفاصيل؟ وإيش التفاصيل اللي يمكن صممتم بها تجربة الزيارة؟ يعني الزائر إذا جاكم يعني ما أعتقد أنه يكفي ساعة أو ساعتين حتى يعني يعيش تجربة كاملة متكاملة، صحيح؟
0: صحيح. كانت الفكرة الأساسية أن الواحد يجي يشوف المكان ويقضي وقت جميل متصل بالطبيعة وبالريف.
1: جميل.
0: أيضا بعد كذا جبنا حيوانات، فكانت الموضوع برضو كمان يعني كان باكج كامل، إنه هو الشخص يقضي ساعات معينة يتصل بالطبيعة. بعد كذا قلنا لازم يكون في أكواخ، إنه يكون في مكان يقدر يقيم فيه وإنه ينسى الضوضاء ويبعد عن صخب المدينة وصخب الأضواء، وفعلا حتى في الليل إنه هو بيقدر يشوف كمية كبيرة من النجوم وكمية كبيرة من الـ من الـ من الـ من صفاء الذهن ومن الـ من من الأصوات، يعني أصوات عمره ما سمعت.
1: ما شاء الله تبارك الله، إذا تجربة ريفية كاملة. طب إيش الأنشطة والفعاليات اللي تقدمها المزرعة للزوار مختلف الفئات؟
0: إحنا عندنا في كل المواسم، موسم الشتاء وموسم الصيف، عندنا في قطف الثمار مثل ثمار المانجا والثمر والتين والتوت والليمون والبرتقال الملكي، البابايا، القشطة، اللوز الهندي. عندنا برضو نباتات بجميع أنواعها، الشار، الكادي، الريحان، البرك، الحبق، النعناع. عندنا برضو فعالية تأكيل الحيوانات والطيور. عندنا برضو طبعا عندنا طيور من بداية من الطير العصفور والحمام إلى طائر النعام. عندنا طائر النعام ممكن الشخص يجي يتعرف عليه، يتعرف على البيض حقه، يتعرف على الصغار، على جميع الأحجام موجودة إلى طائر النعام الطبيعي. ركوب عندنا حلب البقر. فعاليات كثير بتكون عندنا داخل المزرعة. الشخص يعني يبغى يقيم يوم يومين ثلاثة في المكان وبرضه ما بيشبع منه.
1: صحيح، ويمكن هذه التجارب اللي كنا احنا نعيشها واحنا صغار في بيت الجد والجدة لما نسافر لهم في الإجازة، ويمكن الآن هذه المظاهر في القرى خفت ونوعا ما بدأت تختفي في كثير من المنازل، مو زي زمان. فحلو ان انت ترجع ابنائك وتوريهم شلون عشت طفولتك، كيف كانت تجربتك مع الريف ايام كنت صغير، ولا لا؟
0: صحيح صحيح، نعم. كثير من الناس بيجي بيروح بيشوف الطبيعة. احنا الان فكرنا حتى ان بنسوي يعني غرف حجرية يعني عشان الشخص يجي ويعيش الطبيعة كاملة.
1: الله، جميل جميل جدا. المجاردة وطبيعتها ومقوماتها يعني لها مميزات، كيف استفدتم من هذه المقومات في تطوير تجربة المزرعة والأنشطة المقدمة فيها؟
0: بالنسبة للمزرعة عندنا جزء لا يتجزأ من منظومة سياحية لمنطقة عسير ومنطقة المجاردة. منطقة المجاردة فيها مقومات كبيرة جدا وطبيعية ومناخية استثنائية، وأجواءها ممتعة في فصل الشتاء، وفيها مواسم سياحية جدا رائعة، فيها موسم العسل، موسم الحنيد، فيها يعني سهرات ليلية ممتازة، كافيهات تشتهر بالمطاعم وبالحنيد خصوصا. احنا كثير من الزوار بيجونا بيكون نقطة انطلاق لهم لمنطقة المجاردة، فاحنا جزء لا يتجزأ من منطقة المجاردة.
1: ما شاء الله، جميل. خطتكم لتطوير ريف عبس مستقبلا وإضافة تجارب وفعاليات جديدة تخلي الزائر يكرر الزيارة مرة أخرى؟
0: احنا والله ودنا أول حاجة انه يعني عندنا خطط لتوسيعة الإقامة. عندنا الآن أكواخ موجودة تكفي العائلة الصغيرة، احنا ودنا إن شاء الله مستقبلا نسوي أكواخ تضم العوائل الكبيرة اللي عنده عائلة كبيرة، وبرضه نبغى نسوي مكان كذا بالغرف الحجرية كذا تعكس برضه الناس اللي تحب التراث.

0: الأشياء القديمة. عندنا برضو نبغى نسوي فعاليات الطبخ للحنيد. عندنا مشهورة منطقة تهامة بالحنيد، الحنيد وبالخبزة التهامية العريقة، خبزة الخمير والحب.
1: الله، يعني الجميل للأشخاص اللي ما تعرف على طبيعة المنطقة الجنوبية أو ما عاش التجربة كاملة، يعني توجه للمزرعة ويعيش هذه التجربة الجميلة من بداية الدخول إلى المزرعة والتعرف على الأكواخ حتى التعرف على الأكلات الخاصة بالمنطقة الجنوبية وطريقة إعدادها.
0: صحيح صحيح.
1: أنا شاكرة لك طبعا تواجدك معنا اليوم أستاذ عبد الله، شكرا جزيلا لك وأتمنى لك التوفيق إن شاء الله.
0: شكرا شكرا. الله
1: يحفظك. مرحبا، حياك الله.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، وما زلنا في ساعتنا الأولى وما زال لدينا العديد من الموضوعات اللي ناقشها طبعا مع ضيوفنا، بالإضافة لأخبار هو بلادي اليوم. وعندنا خبر اليوم عن فنون الدمام اللي تستعرض تحولات المشهد الثقافي في المنطقة الشرقية. بتفاصيل الخبر، استعرضت جمعية الثقافة والفنون في الدمام خلال أمسية ثقافية التحولات التي شهدها المشهد الثقافي في المنطقة الشرقية ودور المطبوعات في نشوء الحراك الثقافي وتطوره. تناولت الأمسية التي جاءت بعنوان إسهامات المنطقة الشرقية في الحركة الثقافية التحولات التي أعقبت اكتشاف النفط وما صاحبها من توسع في أدوات الطباعة والنشر، كذلك ظهور مطبوعات متعددة، إلى جانب اتساع حركة السفر والتواصل مع البلدان أو مع البلدان عفوا الأخرى، مما أسهم في انتقال الأفكار والمعارف ونمو الحراك الثقافي وكذلك انتشاره. تطرقت الأمسية إلى دور المطبوعات في تشكيل المشهد الثقافي بالمنطقة من خلال نشر الإنتاج الأدبي والثقافي وإبراز الكتاب والموضوعات المرتبطة بها، وإيجاد كذلك مساحة للتواصل بين المثقفين وإيصال نتاج المنطقة إلى قراء في مناطق أخرى، بما عزز حضور المنطقة الشرقية في المشهد الثقافي الوطني. طبعا هذا التحولات أو استعراض مثل هذا النوع من التطور في المنطقة الشرقية تحديدا، اللي شهدت عديد من النقلات النوعية والثقافية. المنطقة الشرقية بحكم طبعا آبار النفط ويعني اكتشاف النفط والتنقيب عنه في هذه المنطقة، بالإضافة إلى المنشآت اللي تلت اكتشاف النفط، بالإضافة إلى الثقافات اللي تنوعت في المنطقة بسبب طبعا الشركات اللي كانت موجودة لاكتشاف النفط، بالإضافة طبعا إلى أنها النقطة الأساسية بين كثير من مناطق دول الخليج. فكل هذا التواصل فعلا أثر على تنوع الثقافة في المنطقة الشرقية وأعطاها ميزة تختلف عن كثير من المناطق. في كل الأحوال احنا في المنطقة الشرقية يعني نرى العديد من هذا التنوع الجميل الرائع، وجميل أنه فنون الدمام تستعرض هذه التحولات للمشهد الثقافي في المنطقة الشرقية. مستمعي الكرام، طبعا احنا ما زلنا معكم في هوا بلادي، وما زال لدينا العديد من الموضوعات في ساعتنا الثانية والثالثة، لكن خلونا نروح الفاصل وراجعين لكم.

السادسة مساء، الساعة الآن في استديوهاتنا في إذاعة الرياض. أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم وآخر الأنباء، يقرأه على حضراتكم خالد الغانم. وزير الخارجية يؤكد ضرورة التمسك بمبادئ القانون الدولي التي تؤكد احترام سيادة الدول وحل النزاعات بالوسائل السلمية وضمان سلامة وحرية الملاحة في الممرات المائية الدولية. تواصل الإدانات الإقليمية والدولية المنددة باستمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة. وزير الداخلية يدشن المنصة الموحدة ومركز عمليات الهيئة العليا للأمن الصناعي. وزارة الطاقة تنفذ أكثر من 10,000 زيارة رقابية وترصد أكثر من 800 مخالفة في أغسطس الماضي. وزارة الصناعة تنفذ 1597 زيارة ميدانية للمنشآت الصناعية خلال شهر أغسطس الماضي. انطلاق مؤتمر إدارة المرافق الدولي بمشاركة 225 جهة في الرياض. انطلاق المؤتمر العلمي السادس للصيدلة في الرياض بمشاركة 68 متحدثا. 5 جسور ونفق لتعزيز انسيابية الحركة على طريق الدائري الجنوبي الثاني بالرياض. اعتماد بإزالة الحرات بالمنطقة الغربية ضمن قائمة الأحجار التراثية العالمية لدى الاتحاد الدولي للعلوم الجيولوجية. التخصصي يحصل على جائزة KSA HRSE لأفضل استراتيجية للاستقطاب وتهيئة الموظفين الجدد. دولياً، القوات المسلحة اليمنية تستهدف عناصر وعتاداً للميليشيات الحوثية في محافظة البيضاء. ترامب يؤكد المضي في اتخاذ المزيد من القرارات ضد إيران من بينها استئناف الضربات العسكرية. الدفاعات الجوية تسقط مسيرة قرب مطار أربيل في إقليم كردستان العراق. نهاية الموجز، شكراً للمتابعة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: اركزوا البرق على صدر.

0: هو بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية. مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات. تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل.
2: الله الله الله.
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير. أنت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
4: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
5: ونستكم لنا ترم ونسينا أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط
4: ونسمع نبض الناس أول بأول.
6: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
7: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم.
4: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. هو بلادي.

0: حياكم الله معنا في هوا بلادي، ما زلنا متواصلين معكم في ساعتنا الثانية في حلقة اليوم، ونروح إلى معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2026، حيث يقدم 4 تجارب متنوعة للرماية. معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2026 يجمع 4 تجارب للرماية في مكان واحد، تتنوع ما بين الرماية بالأسهم والأسلحة الهوائية والأسلحة النارية والرماية الافتراضية، لتقدم للزوار خيارات مختلفة تجمع بين المهارة والتركيز والتقنيات الحديثة ضمن فعاليات المعرض المقام تحت شعار تجربة للجميع.
1: طبعا تتيح الرماية بالأسهم للزوار خوض تجربة تعتمد على الدقة والتركيز والتحكم والتعرف على أحد أقدم أشكال الرماية، فيما تقدم الرماية بالأسلحة الهوائية تجربة مختلفة لهواة التصويب ضمن بيئة مختصة أو مخصصة لممارسة النشاط. أما الرماية بالأسلحة النارية فتضيف إلى المعرض تجربة تستقطب المهتمين بالرماية، فيما تنقل الرماية الافتراضية مهارات التصويب إلى تجربة قائمة على المحاكاة، تتيح للزوار أو للزائر اختبار قدراته في بيئة رقمية تحاكي الرماية.
0: يا سلام. وبعدين هذا أيضا يضيف بعد تقنيا إلى هالمجال، اللي يمنح اجتماع التجارب الأربع للزائر فرصة الانتقال بين أنماط متعددة للرماية. يعني مو بس أنه والله معرض للصيد والصقور، لا، في تجارب وفي تجربة واقعية تمارسها كزائر، حتى والله يعني هو عامل جذب إلى زيارة هذا المعرض، اللي صراحة يعني نشوف فيه تجاوب كبير من زوار هذا المهرجان. طبعا حنا قلنا انه في انواع متعددة للرماية، بدا من السهم وصولا الى المحاكاة الرقمية في محتوى يوسع نطاق التجارب اللي يقدمها المعرض لهواة الصيد والرماية والمغامرات، ويستقطب شرائح مختلفة من الزوار وفق اهتماماتهم. تأتي

0: تجارب الرماية ضمن تنوع المجالات اللي يحتضنها معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، إلى جانب الصقارة والصيد والرحلات والمغامرات والموروث اللي يعكس اتساع محتوى الحدث مع المحافظة على الصقر والصقارة في صميم هويته.
1: طبعا يعزز حضور الرماية في المعرض ما يقدمه من محتوى متخصص في هذا المجال، بما في ذلك منطقة الأسلحة والذخائر والاكسسوارات التي تضم شركات ومنتجات مرتبطة بأسلحة الصيد والرماية الرياضية والأسلحة الهوائية والذخائر ومستلزمات التدريب والأمان، لتتكامل التجارب العملية مع حضور الشركات والمنتجات المتخصصة.
0: يعني بصراحة معرض مهم جدا، وأنا أشوف أنه في شريحة كبيرة كبيرة مهتمة بمعرض الصقور الصيد السعودي، وهو تقريبا اللي في ملهم. في زوار ما شاء الله يعني يحبون خوض هذه التجارة والاطلاع على الجديد، وخاصة على الأسلحة، وفي ركن جميل جدا لبيع الأسلحة والذخائر، وتكون مصرحة يعني بصراحة بشكل رائع وجميل، تختار ما بين الشركات وأنواعها، ومنها تشوف أنواع الصيد وطرقها. المهتمين بهذه الأمور من أجهزة إلكترونية لتتبع الصيد والأشياء اللي يستخدمونها،
1: تشوف التقنية وين وصلت. أيوة. وأنظمة المحاكاة. الحقيقة ودي أن احنا نزوره. أول حاجة، يأتي هذا المعرض بالتزامن طبعا مع الاحتفال باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. وإحنا نعرف أنه الصقر رمز من رموز السعوديين المعروفة على مر العصور والتاريخ. بالإضافة إلى أنه مثل هذا النوع من المعارض يعطيك ثقافة، يوسع مداركك في مسألة الصقارة والصيد، أيضا موضوع الأسلحة والرماية.
0: تعليم الرماية بصراحة شيء مهم، ومثل ما يقول فيه محاكاة يعني. عرفتي فيه
1: هذا هو أنا ودي هذا الموضوع. أوكي، عشان
0: حلوة بتعلم. صراحة مهمة جدا، لأنه بصراحة الرماية من الرياضات المهمة
1: اللي أوصى الرسول عليها.
0: الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى عليها، فيعني بصراحة معرض مهم جدا يجب الاطلاع عليه وزيارته، يعني بشكل هو طبعا سنوي. فأعتقد أنه في ناس حريصين كثير كثير على زيارته، وأنا والله يعني من الناس اللي يحبون زيارة هالمعرض، ولكن يعني ما سنحت الفرصة أنه أروح له، لكن إن شاء الله في الأيام القادمة بمشيئة الله نكون أحد الزوار والمطلعين على التقنيات الجديدة، وخوض هذه التجارب المحاكاة الرماية، والاستمتاع أيضا تدرين أنه في أحيانا في ناس يستمتعون بالحضور والتجمهر يعني المجموعات الكبيرة اللي تزور المعارض هذه، يستمتع. يحس انه في حياة، في روح، في تلقينه على مدى كم يوم، فتلقاه يحضر اليوم الاول والثاني والثالث، يعني اذا عنده وقت. ما عنده وقت عاد كان الله بعونه بيفقد متعة.
1: وبعدين اهتمام يجمع كثير من الشخصيات الحقيقة. صحيح. يعني صحيح. انت ممكن تلاقي الهاوي والمحترف والمتمرس. صحيح. في هذا. صحيح. الموضوع، واللي عنده معلومة. بالضبط، واللي عنده معلومة، والمتخصص. يعني المعلومة بتجيك بشكل مباشر مثل ما تبي، وتستمتع فيها كذلك. احنا نتمنى لهم طبعا
0: توفيق ان شاء الله
1: باذن الله، ومعرض جميل ان شاء الله، وان شاء الله باذن الله يعني تسنح لنا الفرصه ونزوره في قابل الايام باذن الله.
0: باذن الله.

ومتواصلين معكم في هوا بلادي في ساعتنا الثانية. نروح إلى فقرة مشاريع، واليوم فقرة المشاريع تتحدث عن مناسبات الزواج التي لا تتوقف التفاصيل عند لحظة الاحتفال، بل تبدأ رحلة طويلة من التحضير والاختيار وصناعة تجربة تليق بهذا اليوم. طبعا في مناسبات الزواج تأتي أفكار، فاليوم ضيفنا جاءت فكرة مشروع

0: فريح في بدء من التصوير وتوثيق اللحظات، ثم اتسع مفهوم اللي يقدم خدمات وتجارب مرتبطة بمناسبات الزواج من التوثيق إلى الضيافة والخدمات المساندة. مع تطور احتياجات المقبلين على الزواج تطورت الفكرة لتتجاوز تقديم خدمة واحدة وتتحول إلى مشروع يواكب تفاصيل المناسبة ويمنح العميل خيارات أكثر تكاملا مع الحفاظ على هوية خاصة في تقديم التجربة. واليوم في مشروع فقرة مشاريع سعدنا أن يكون معنا ضيفنا في هذه الفقرة الأستاذ فريح الفريح، أحد المصورين المهتمين بالتصوير واللي وسع نشاطه ما شاء الله إلى أن أصبح ما شاء الله يعني مكان متخصص يضم التصوير مع تقديم خدمات رائعة وجميلة في مناسبات الزواج. فحياك الله أستاذ فريح.
1: الله يحييك أستاذ علي، حياك الله.
0: مرحبا. يا مرحبا، حياك الله، نورتنا والله.
1: يا هلا بك، نورك الله يسعدك ويعافيك. يا مرحبا.
0: خلينا نبدأ معك مع البدايات. كيف بدأت فكرتك فريح؟ كيف انتقلت من شغفك بالتصوير إلى تأسيس مشروع له هوية وخدمات متكاملة؟ خلينا نتكلم عن هالفكرة الجميلة.
1: جميل. أنا بالبداية أحب أسلم على جميع المشاهدين والمستمعين. ثانيا بالنسبة للسؤال، بالبداية كانت البداية تصوير الجمعات العائلية والأهل وتصوير الموديل والأطفال وأشياء بسيطة، لين حبة حبة تطورنا ووصلنا هذا الهدف، اللهم لك الحمد.
0: ما شاء الله. ما كنت يعني تلقى مضايقات في البداية أنهم يقولوا لك لا تصور؟ دائما حنا نشوف اللي يصور في المناسبات دائما العالم تتضايق منه، فكنا بالحلال، روق واخر عنا، يكون في موضوع خاص وانت تيجي تصور. ولا الموضوع هذا كان عندك شيء سهل ما تجاوزت هذه الأمور؟
1: بالبداية كان فيه صراحة ممانعات، من خاصة إذا صار فيه تصوير أهل، لأنه يتم تصوير الشيء هذا ونشره بين الأهل وكذا، ويكون فيه تقريبا أقدر أقول ممانعات، لين ما تطورنا اللهم لك الحمد وصرنا نثبت أن الصورة شيء أساسي في كل مناسبة أو كل جمعة، لأنها تبقى ذكرى مخلدة داخل ذهننا ومن هذا الكلام.
0: يا سلام يا سلام. طيب، مع نمو المشروع انتقلت من العمل الفردي إلى العمل ضمن فريق.
1: نعم.
0: كيف بنيت هذا الفريق؟ وش المعايير اللي تعتمد عليها في اختيار المصورين، توحيد مستوى وجودة التجربة؟
1: جميل. بالبداية كان شغل فردي من عمري 6 سنوات وأنا تقريبا طفل، بداية هذه الموهبة حبة حبة اللهم لك الحمد، إلى الآن مالك مؤسسة وفيها مصورين ومصورات، مؤسسة فيها أكثر من 18 موظف وموظفة اللهم لك الحمد. بالبداية كان في صعوبة باختيار المصورين من ناحية أنه كيف أدري أن المصور هذا يقدر يتيح هذه الصور بالجودة المطلوبة. فاللهم لك الحمد كنا نجيب ناس ما لهم بالتصوير ولا يعرفون بأي شيء يواجه هذا التصوير، حبة حبة لين طورناهم وصار الآن بإمكانه يستلم زواج كامل مكمل لوحده بدون أي ظروف اللهم لك الحمد.
0: جميل جميل، دعواتنا لك بالتوفيق والله. يا طيب، البداية وش كان يعني؟ طبعا قبل الجوالات يا فريح ولا؟
1: لا، على بداية الجوالات، ولكن كانت على الكاميرات الديجيتال، الكاميرات اللي فيها العدسات ما تتغير، كانت كاميرات شوي إصداراتها قديمة والصور والتصوير كان محدود جدا. فالحمد لله قاعدين نتطور وتطورنا وصلنا الهدف المطلوب اللهم لك الحمد.
0: ما شاء الله. اليوم المشروع ما يقتصر على التصوير، طورت الموضوع ما شاء الله وامتد إلى خط الضيافة والخدمات. كلمنا عن هذا الموضوع وكيف ولدت هذه الفكرة في هذا الخط.
1: طيب أستاذ علي، إحنا بالبداية كنا نطلع للزواجات والمناسبات كجروب، كان يجينا طلبات أنه هذا التصوير بشكل احترافي. طيب مناسبة لازم ينافسها الضيافة لأنها هي واجهة هذا الحفل، فحنا انتقلنا أنا والشباب من منظور آخر، من تصوير فوتوغرافي إلى أننا نتيح سالفة الضيافة على أكمل وجه، والضيافة عنصر أساسي بكل مناسبة، فحنا نحاول قدر المستطاع نطلع هذه المناسبة على أكمل وجه بأنه يكون مصورين وضيافة تواجه هذا الحفل المناسب.
0: حلو. الضيافة وش وصفها لنا؟
1: الضيافة طبعا قهوة وشاي وضيافة كامل المعايير، البخور كذلك، الفرشات المدات كذلك، كامل تجهيز المناسبة بالكامل كضيافة، مقاديع حقة الحضور كذلك، بالنسبة ل

0: توزيعات العصائر، انواع الشاهي اكثر من 4 انواع. فقاعدين نتطور بانه ما يحتاج الشخص او صاحب المناسبه ينتقل لانتقاليه ثانيه، خلاص يكون مواجه منصه واحده او مؤسسه واحده تلبي الرغبات جميعا.
1: حلو والله الفكره، صحيح. يعني هي فعلا لما يكون تصوير، احنا نعرف انه التصوير له جهه معينه، والخدمات الضيافه في برضه مكان اخر. انت جمعت الثنتين ما شاء الله.
0: هذا هدف أساسي عندنا، بأنه الشخص ما يقدر ينتقل لأكثر من جهة علشان يلبي رغباته. فاللهم لك الحمد، قاعدين الآن نصنع أشياء مستقبلية عما قريب، حتى القاعات بنحاول نلبي رغبات صاحبين المناسبات بأنه تتوفر القاعات والسيارات حقت الزفة وأشياء عديدة. اللهم لك الحمد، قاعدين نشتغل عليها حبة بحبة.
1: وكيف قدرت يعني توفق ما بين العملين هذا، التصوير والضيافة وبقية التفاصيل؟
0: طيب علشان نتكلم بوضوح، أنا الآن مستلم، عندي استلام اللي هو قسم اللي هو قسم التصوير، كذلك عندي شخصين الآن مستلمين قسم الضيافة اللي هو الأستاذ ممدوح الشمري والأستاذ سرحان، هم اللي مستلمين قسم الضيافة، بحيث أنه يكون في بيننا كول وتواصل، بحيث أنه ما يكون في أي عرقلة. هم يستلمون قسم الضيافة بالكامل وأنا أستلم قسم التصوير، فحنا متعاونين في جهة واحدة نخدم الجميع.
1: جميل جميل.
0: نعم
1: ما شاء الله. أنت تقول لي في مصورين ومصورات، ها؟
0: نعم نعم صحيح.
1: من اللي يختارهم أنت ولا في احد معك يعني يعني في لجنه؟
0: لا موجودين. لا موجودين، احنا طاقم نجتمع. يجينا مثلا الزبون يعطينا مثلا نبغى تصوير حفل مثلا قسم نسائي، تمام. انا اروح اعرف المميزين، عندي ناس مميزين، نحاول قدر المستطاع ننتقي افضل المصورين وافضل المصورات، بحيث انه الجودة هذه نفس الجودة اللي عند صاحب المؤسسة. أنا قاعد أشتغل يعني من عمر 6 سنوات إلى الآن، ما أبغى يطلع أحد بجودة غير الجودة اللي قاعد أشتغل عليها. فأنا أروح أرسل يا فلان ترى عندك تصوير باليوم الفلاني،
1: حلو،
0: يلا استلم الزواج، أنت تستلم بقية التفاصيل وش المتطلبات اللي هو تصوير صور أو فيديو أو تصوير جوي. فعندنا باقات عديدة
1: ما شاء الله. ما شاء الله. مع هالتوسع يا فريح، وين متجه مشروع فريح الفريح؟ وهل تطمح إلى بناء منظومة يعني متكاملة لخدمات مناسبة الزواج، ولا في مجالات جديدة قاعدين تشتغلون عليها؟
0: هذا علي، أنا اللهم لك الحمد يعني من صغري وأنا أطمح بإني أكون مشرف عام على شركة، فهذا كان الهدف وأنا صغير، وبإذن الله عما قريب يتحقق. الآن في منطقة القصيم بالتحديد ببريدة هي أول انطلاقة هذه المؤسسة، وقاعدين نتوسع حبة حبة. عما قريب بيكون فيه كذلك مؤسسة في منطقة حائل، وعما قريب بيكون في الرياض، وحابين نتوسع حبة حبة لين ننشئ موقع مركزي مؤكد لهذه الشركة بإذن الله عما قريب. التفكير مو بسيط، دائما السعودي تفكيره البعيد، فاللهم لك الحمد نحاول قدر المستطاع أننا نطمح للبعيد البعيد.
1: ما شاء الله. عندكم يا فريح يعني للتواصل معكم في مواقع في السوشيال ميديا؟
0: نعم.
1: كيف ممكن يتواصل معكم الشخص؟
0: في منصات برامج التواصل الاجتماعي، كذلك أرقام التواصل فيها خاصة بتواصل لحجز المناسبات وحجز الضيافة اللي هو تصوير المناسبات والضيافة.
1: كيف تشوف الإقبال؟ كيف تشوف الإقبال؟ في إقبال ولا الموضوع هذا مرتبط بفترات من السنة وبعدين يصير فيه ركود طويل؟
0: لا اللهم لك الحمد، المناسبات تكون مو فقط مواسم، عما يعني سابقا تكون موسم الإجازة فقط، فهم علي؟ الآن قاعدين نتطور أنه المناسبات تكون بأي وقت. المناسبة ترى مو شرط أنه زواج، المناسبة ممكن تخرج، ممكن حفل، ممكن بالبيت، ممكن، فمي مقتصرة على أنه زواج. فقاعدين نتوسع، والحجوزات اللهم لك الحمد والإقبال، بما أن الشخص هذا اللي قاعد أتكلم معه سعودي أنا بتواصل معاه باستمرار، فهذه لفتة جدا جميلة.
1: يا سلام يا سلام.
0: نعم.
1: حلو أنك ما ربطتها بس في مناسبات الزواج، أنت فتحت الموضوع أنه ممكن تخرج، ممكن مناسبات، حتى مناسبات خاصة عائلية أو يعني ممكن هنا يكون التوسع أكبر. لما تربطها بمناسبات زواج يكون لابد إجازات ومناسبة، فبرافو عليك
0: مغلقة يعني. صحيح.
1: برافو عليك. والله صراحة سعدتني بالموضوع والمشروع الجميل والرائع، وأنا إن شاء الله أتمنى لك التوفيق يا فريح، أنت والمجموعة اللي شغالين مع بعض. معك هل معك مجموعة شركاء ولا أنت
0: لا لا أنا المالك الوحيد، لكن الآن الشركاء اللي ذكرت قسم الضيافة وقاعدين نشتغل على أكثر من جهة بإذن الله.
1: بالتوفيق لكم يا فريح، وسعدتنا والله في هالفقرة، ونتمنى لك إن شاء الله النجاح والتطور إن شاء الله. شكرا لضيفنا في فقرة مشاريع فريح فريح، المصور وصاحب التجربة الجميلة والرائعة اللي تطورت، وبمشيئة الله يتطور هذا المشروع أكبر وأكبر.

0: طبعا مثل هذه الأفكار الجميلة والرائعة، البعض يعني يقول إنه أفكار بسيطة، أفكار متعبة، ما يعني إذا ربطتها بمناسبة معينة ربما إنه تكون مرتبطة بشهور في الإجازة أو أشهر معينة، لكن لما يكون فكرك كبير، وهذا اللي عودنا دائما الشاب السعودي أو الشابة السعودية على تطور الأفكار دائما وأبدا، عندهم أفكار جميلة خلاقة مبدعين بصراحة. ولما هو شوف ريح ما شاء الله يعني حريص على عمله، يتواصل مع العميل ويشرف عليهم ويتابع العمل ويشرف على الأشخاص اللي كلفهم مسؤوليات، هنا يصير في حب وشغف، تشعر بالمسؤولية وتشعر حتى أنه أي غلطة ممكن تؤثر على عملك، فأنت ما تبغى الأخطاء، ولو حدث خطأ ما راح يكون مقصود ولا تبغاه يتكرر. فبرافو عليك فريح وعلى أمثالك من الشباب السعودي الحريص اللي دائما يدعم عجلة التطور في هذه البلاد، ونقول لهم الله يوفقكم إن شاء الله ومزيد من النجاحات، وإن شاء الله نسمع مشاريع أكثر وأكثر إن شاء الله فيها وبلادي. وحنا البرنامج مخصصينه للكفاءات الطموحة في بلادي والشابة اللي تعمل على التطور وتحديث عجلة التقدم ومواكبة الرؤية وأهدافها. مزيد من التفوق والعطاء يا أبناء بلادي، الله يوفقكم إن شاء الله. إحنا ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي في فقرات منوعة كثيرة إن شاء الله، وإن شاء الله نكون متواصلين معكم إن شاء الله. اللي قدمناه والقادم إن شاء الله يكون جميل وممتع لمتابع برامج إذاعة الرياض. نروح إلى مجموعة من الأخبار. طبعا حنا عارفين يا تهاني إنه الأسبوع القادم إن شاء الله نهاية الأسبوع، مش الأسبوع
1: نهاية
0: القادم
1: الأسبوع بإذن الله يوم الأربعاء بمشيئة
0: الله يكون اليوم الوطني والاحتفاء بمناسبة اليوم الوطني السعودي. والله يجعل أيامنا إن شاء الله كلها تطور ومزيد من النجاح، ويعني التطرق إلى التقدم اللي يشهده أو تشهد بلادنا المملكة العربية السعودية. أكيد طبعا التحضيرات على قدم وساق من جميع القطاعات الحكومية والخاصة، استعداد للاحتفاء بمناسبة اليوم الوطني. احنا قاعدين نشوف الحين أكيد جايتك رسائل
1: مدارس
0: تخفيضات حقت اليوم الوطني،
1: جايتني المدارس الحين بكرة حيكون احتفال المدارس طبعا قبل
0: عشان في إجازة
1: بالضبط، فإنه يعني يشددون على أن الطلاب كلهم يكونوا موجودين يحتفلون بهذا اليوم، بالإضافة إلى موضوع التخفيضات أنه
0: عروض اليوم الوطني.
1: يا سلام عليك، أنه لازم يكون يعني الطالب يعزز يعني هذه القيمة بالنسبة له بالأشياء اللي تمثل الوطن، اللبس الوطني
0: ولا يتكلفون. ترى شوف الفرحة فرحة الوطن صحيح. والاحتفاء
1: أنا قلت شالوا كاب يكفيهم
0: والله العظيم في ناس أنا شفتهم والله قاعدين يتسوقون كأنه قاعد يتسوق. يا جماعة أوكي فرحة الوطن تستحق وتستاهل منه، لكن ترى أصلا حتى التعبير عن فرحتك بالوطن والاحتفاء فيه حاجة بسيطة. الوطن يبي عطاء ما يبي مظاهر،
1: يعني انتهت السالفة.
0: هذا اللي أنا أقوله، يعني لما واحد يجي يقول لك والله ما أدري شلون بعض الشباب يضرب سيارة أبوي وركب أعلام ويتكاليف
1: تبي الصدق حلوة شكلها
0: هي حلوة، بس أنه أنا أتكلم أنه لا تكلفون على أعماركم، الوطن يستحق منا أكثر. لكن حنا لما نقول الوطن نعطيه عطاء أفضل مما نعطيه تجمهر وفرحة وما أدري إيش، فالوطن محتاجنا. أوكي نفهم.

0: قال أجل حج وحاجة. يعني نحمد الله ونشكر يعني كل الجهات الخاصة والقطاع التجاري يتفاعلون مع اليوم الوطني، هذا نوع من الاحتفاء بإيجاد العروض. ودائما نشوف الحين الأيام هذه كلها عروض ما شاء الله،
1: ما شاء الله
0: تجيك رسائل على الموبايل
1: والله أي حاجة على طول، كل شيء ممكن يخطر في بالك يجيك عرض بمناسبة اليوم الوطني.
0: يا سلام يا سلام،
1: فحلو لما يعني تستفيد من هذا النوع من العروض في هالفترة، بتكون عامل حسابك قبلها بفترة. نعرف إحنا نهاية شهر ونوعا ما يعني الميزانية تبدأ بالسالب الفترة، لكن اللي يبي ومرتب أموره من شهرين ثلاثة يصير يعرف أنه نهاية الشهر هذا ممكن يقتني أشياء كثيرة.
0: ولا تثقلون على أنفسكم يعني، ما هو يعني والله أنا يعني إذا أنا ما حطيت علم على السيارة ولا ما شريت أعلام ولا بروش ولا ما أدري شلون ما أحب وطني، لا هذا مو صحيح. أي حب الوطن ترى أحيانا في فرحة وتعابير فرحة الوطن ما يحتاجها بصراحة، ما يحتاج مثل هذه الفرحة اللي
1: احنا نحتاج انك تمثل وطنك خير تمثيل. فين؟ في المسابقات الدولية، في المحافل الدولية، في التكريم، في انك تبرز وطنك بأفضل صورة بعيدا عن بعض التصرفات.
0: هذا
1: جانب،
0: هذا جانب مهم، لكن خلينا نقول مثلا حتى احتفائك باليوم الوطني تحتفي بعقل، يعني بأخلاقنا كسعوديين أو شيء، أول شيء مسلمين وسعوديين نحترم الآخرين، لا نعرق للسير والتجمهر والصياح وعشان والله إجازة أربعة وخميس بالنسبة للطلبة.
1: والله إني شيء نعم يوم الأربعاء صدق إيش نعم بوصل الدوام، لكن
0: بعقل خفف ومتعة يعني. وانبسطوا وحافظوا على ثروات هذا الوطن.
1: صح،
0: يعني ترى الحين صار كل شيء منقول. أي والله، يعني الحين تصوير وقنوات وذا يجي يقول لك ها شوف الشعب السعودي شلون يحتفل بيومه الوطني بطريقة، بعض الشباب يعني احنا نقول لا اطلعوا استانسوا وانبسطوا والوطن يستحق الكثير، والله يحفظ وطننا. احنا نشوف الحين في الكثير من محافظات ومناطق المملكة في الاحتفاء باليوم الوطني، فعندنا لينا التاريخية جنوب رفحة في منطقة الحدود الشمالية الأربعاء القادم تحتفي باليوم الوطني السعودي بتنظيم فعاليات وطنية وتراثية في مسرح الفعاليات بسوق لينا التاريخي بمشاركة فرق فنية وشعبية وحضور مجتمعي يستحق أو يستحضر أصالة المكان وعمق الموروث الوطني. طبعا تتضمن الفعاليات عروض لفرق فنية شعبية وعالمية وفقرات فنية متنوعة إلى جانب العزف المنفرد وعروض الخيول والأجانة وفقرات الدمى وفرق مسابقات الأطفال وليلة فنية طربية بمشاركة الأسر المنتجة والحرفيين، إلى جانب معارض تعريفية واستديوهات لقنوات تلفزيونية وهدايا وجوائز الزوار. يعني اللي بيجي ويحتفي ويحتفل معهم بيجد كل شيء موجود. فعاليات هذه في إطار احتفالينا التاريخي باليوم الوطني السعودي وإبراز ما تزخر به من إرث تاريخي وثقافي عبر أنشطة تجمع بين الموروث الشعبي والفنون والمشاركة المجتمعية وتعزز حضور المواقع التاريخية في المناسبات الوطنية، وأيضا جهود من بلدية لينا تجهيز المواقع والحدائق والمتنزهات والطرق وتزيين الشوارع بالإعلام والإضاءات الجمالية استعدادا لاستقبال الزوار وإضفاء أجواء احتفالية تعكس مشاعر الفخر والاعتزاز بالوطن
1: في كل الشوارع.
0: احنا لما نقول أنه في إجازة أربعة وخميس مناسبة اليوم الوطني، ففي ناس يروحون مناطقهم ومراكزهم ومدنهم يحتفون مع أهليهم ويحتفلون باليوم الوطني، فعشان كذا هي تستقبلهم هذه المحافظات والمناطق اللي جاية من الرياض، من جدة، من الدمام، فهي فرصة للاحتفال والالتقاء بالأهل والعائلة. والله يجعل أيامنا كلها إن شاء الله سعادة وهنا في هذه البلاد، والله يحفظ بلادنا إن شاء الله ويديم عليها العز وقادتنا وولاة أمرنا، وتظل الاحتفالات الوطنية مستمرة بمشيئة الله. وحنا في هيئة الإذاعة والتلفزيون
1: أكيد عندنا تغطية خاصة بمناسبة اليوم الوطني تحديدا يوم الأربعاء، بالإضافة إلى الحلقات الاستباقية طبعا اللي حتكون يوم الثلاثاء واللي راح تكون يوم الخميس لتغطية بقية الفعاليات اللي تحتفي باليوم الوطني السعودي لهذا العام. في كل الأحوال يعني سنوات العز والمجد.

0: هي سنوات لا تحصى حتى يعني نحصيها بعدد معين، لكن نحن نفخر بما أنجزته المملكة العربية السعودية خلال أعوام مديدة منذ تأسيسها، بداية على يد المغفور له الملك عبد العزيز حتى وصولا إلى الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان الله يحفظهم. احنا طبعا ما زلنا معكم في هوا بلادي، بس بنروح وين يا محمد؟
1: اوكي نروح نجران.
0: نروح نجران،
1: يلا نروح نجران وزميلتنا سلمى الصالح. مساء الخير يا سلمى.
2: يا مساء النور يا علي، ويا اهلا وسهلا فيك يا علي وفي تهاني وبإذاعة الرياض.
0: يا هلا ومرحبا فيك يا سلمى.
1: الله يحييك.
2: يا هلا وسهلا.
1: كيف الاستعدادات اليوم الوطني نجران يا سلمى؟
2: والله الاستعدادات ما شاء الله تبارك الله، الشوارع والاهالي ما شاء الله في استعداد لهذا اليوم الجميل ان شاء الله.
1: يا رب الله يديم
2: علينا الامن والامان يا رب.
1: اللهم امين. وين متواجدة الآن يا سلمى؟
2: والله أنا متواجدة الآن، أو بمعنى آخر متواجد لدينا ضيف وعندنا موضوع مميز وجديد بإذن الله.
1: حلو،
0: تفضل. طبعا
2: موضوعنا اليوم يتكلم عن العلاج بسم النحل. طبعا في أول مرة أكيد تشعرون كذا بالخوف أو بالكذا، ولكن هو فعلا موضوع جديد وجميل. يعد العلاج بسم النحل، عفوا لسع النحل المعروف باسم علاج سم النحل، من المراسات التي ارتبطت بالطب التقليدي منذ قرون، ويعتمد على استخدام سم النحل بطرق مختلفة طبعا، ويسمونه هنا العلاج التكميلي. طبعا ما أبغى أضيع عليكم الرسالة، طبعا استضفنا نتحدث أكثر بإسهاب عن هذا الموضوع، استضفنا عضو جمعية غرب نجران ومدرب النحالين الأستاذ المدرب ناصر مبارك الصقور. يا هلا وسهلا فيك أستاذ ناصر عبر أثير إذاعة الرياض وفي برنامج هو بلادي.
3: الله يبقيكم، وسعيد بتواجد معكم، وحاب أمسي عليكم وعلى المتابعين وعلى زملائكم في الاستوديو تهاني وعلي في هوا بلادي.
2: يا هلا وسهلا فيك أستاذ ناصر. أستاذ ناصر، في البداية نبغى تعريف مبسط لمستمعينا عن العلاج بسم النحل.
3: علاج بسم النحل هو علاج قديم جدا، وصار فيه تطور أبحاث، ويعتمد على اللسع بالنحلة نفسها في مواضع محددة حسب نوع العلاج، ويعتبر علاج تكميلي. والعلاج التكميلي لا يستقل عن العلاج أو الإشراف سواء في طب المستشفيات أو غيره.
2: طيب كم لك فيه يا أستاذ ناصر؟
3: أنا صاحب منحل الصقري، وتقريبا حوالي يمكن 20 سنة.
2: طيب من خلال عملك في هذه السنوات الطويلة، كيف يكون تشخيص المرض وتحديد أماكن اللسع؟
3: لا، تشخيص المرض لابد أن يكون عن طريق مستشفى، يعني يجيني المريض يعاني من شيء، يكون المستشفى أو الطبيب محدد له المرض، ما عدا الأشياء اللي هي الأعصاب فإنه يتبع مسار العصب المتألم فيه.
2: طيب ودي ناخذ وش الأمراض اللي يتم علاجها بلسع النحل، وهل كانت هناك نتائج ملموسة؟
3: بالنسبة للعلاج فلو تكلمنا عنه ممكن تقولون خلاص خلونا نقفل المستشفيات، يعني كمية عدد كبير من الأمراض، منها الأمراض الجلدية، أمراض العيون، الرمد، الكوليسترول، الثعلبة، الجهاز الهضمي، الرمتويد، الرمتزم، السكري، الصلع، النحافة، فقدان الشهية، الكبد، الطحال، الفيروسات، الجيوب الأنفية، التناسلية، والإنجاب، تضخم بروستات، تأخر النطق، التوحد، وكثير
2: أمراض كثير. طيب من خلال عملك كانت في نتائج لهذه الأمراض؟
3: فيه بالنسبة اللي حسوا بتحسن ممكن نقدر نقول فوق 80% اللي فيه تحسن، سواء
2: أكيد موثق هذه الحالات
3: كثير، أوثقها أكثرها أوثقها إذا لقيته المرة الثانية، يعني بعضهم أقابله صدفة ويتكلم ويشكر أقول له أنا ذنك أصور، هذا يكون توثيق فيما بعد، أما في حينها ما أقدر أثبت أنه
2: صحيح. طيب في سؤال مهم، يعني أنت الآن العلاج بسم النحل، طيب النحلة هذه كيف أنت تتعامل معها عشان توجهها لنقطة معينة؟
3: بالنسبة للنقاط نفسها في نحن نعتمد عليه أبحاث ودراسات وكتب خاصة بلسع النحل وأماكن اللسع لكل مرض حسب النقاط، ولا اللي هي نقاط التشريح الدولية العالمية سواء بالأعصاب أو العضلات، وتعامل مع النحل دائما يكون فيه حذر في مع المبتدئين، لكن بالنسبة للإنسان المتمرس مجرد أفتح الخلية وأجمع.
4: طيب من خلال عملك هذا في أحد يساعدك مثلا جو، مثلا نساء جو، في أحد يساعدك في هذا العمل؟
3: بالنسبة إذا كان فيه عنصر نسائي فعندي بنتي خليها اللي تقابل النساء وتسوي لهم لسان.
4: جميل صراحة نحن الوقت يحكمنا يا أبو حمزة، شاكرين لك هذا الحضور وشاكرين أيضا لك هذه المعلومات الجميلة.
3: تسلمون ويعطيكم ألف عافية، وأنا أشكركم على الاستضافة وأشكركم على كل ما هو جديد. أنا من متابعين إذاعة الرياض سواء في الصباح أثناء الاتجاه للدوام، لدرجة أني بعض المرات أتأخر شيء في السيارة لين يخلص الموضوع.
4: هذا شيء جميل، شكرا لك، وإن شاء الله بإذن الله نلتقي معك مرة أخرى. شكرا لكم مستمعينا، لنا عودة مع الزملاء في الاستديو، شكرا لكم.
0: أفتح والله يا محمد تأخرت علينا سلمى، يعطيك العافية أول شيء على الاستضافة، والشيء الثاني يعني جميل إنه ضيفك يعني مستمعي إذاعة الرياض، وظهر إنه كان من جمهوري أيام ما كنت بالصباح أعتقد.
4: أكيد أكيد أكيد أبو حمزة من يعني من المستمعين الجيدين لإذاعة الرياض، وأيضا من المشاركين في المنطقة سواء بالفعاليات سواء بال.
3: وأنا أقول وين راح التهاني.
0: شفت شلون تهاني جت المساء. الله يحفظك أبو حمزة، وشكرا لك يا سلمى، ويعني أيضا الشكر موصول لضيفك الكريم، ويومكم جميل.
4: شكرا شكرا لك.
0: تدري علي حلو يعني كذا لما نصير مثل هالمواقف كذا، وين فلانة وين راحت ترى، يعني لما تجي كذا رسائل على سناب، يجي على منصة إكس أسمعهم على الهواء، يعني كذا أشعر
1: تحسين مسؤولية
0: فعلا، وألفة بيني وبين المستمعين تعودنا عليها يعني سنوات، تعود على صوتي فترة معينة وتعودت على وجودهم معنا.
1: هذه حاجة والله فعلا
0: صحيح،
1: ما يشعر فيها إلا اللي يجربها فعلا، يحس إنه كأنه حمل بمسؤولية كبيرة، ويعني بصراحة يشكرون والله على متابعتهم وسؤالهم. صحيح. وحرصهم الدائم والأبد الدائم إن شاء الله، اللي نتمنى إن شاء الله نكون حنا عند حسن ظنهم فيما نقدم لهم من برامج. أكيد. ومعلومات وهذا شيء جميل منهم يشكرون عليه.
0: مستمعين الكرام طبعا ما زلنا معكم في هوا بلادي، بس بنروح الفاصل وراجعين لكم.

0: هو بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية. مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات. تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل.
2: الله الله الله.
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير. أنت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
4: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك. مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
5: وناستكم لين ترى منسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
4: ونسمع نبض الناس أول بأول.
6: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
7: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم.
4: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. هو بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي. باقي لنا تقريبا 4 دقائق
1: على مشارف ساعتنا الثالثة إن شاء الله.
0: صحيح. طبعا مثل ما عودناكم أيضا تكون الحلقة فيها تقارير حول بعض المناطق في المملكة العربية السعودية، واليوم عندنا تقرير حول وادي حنيفة. أعتقد ما في أحد ما يعرف وادي حنيفة، لكن في التقرير راح تسمع معلومات جديدة تخص المنطقة. شكرا للزملاء اللي أعدوا هذا التقرير. خلونا نستمع ونرجع لكم.

وادي حنيفة في قلب العاصمة وفي خاصرة التاريخ، يمتد وادي لم يكن مجرد مجرى ماء، بل مجرى ذاكرة وملتقى زمن بين الماضي والحاضر. هنا وادي حنيفة.

سمي وادي العرض قديماً، وادي القبائل، وادي اللقاءات، وادي التحولات. كان شاهداً على المسير، على الحروب والسلم، على قيام دولة من بين نخيل وضفاف صامتة. ومن هنا مر المؤسس، ومن هنا كتبت صفحات من المجد.

في زمان بعيد كان الشيخ سالم رجل طاعن في السن، يسكن على حافة الوادي. يقول لحفيده: يا وليدي، وادي حنيفة ما هو وادي عادي، هذا شريان نجد من العارض إلى الرياض. كل شجرة على ضفافة تحفظ سر، وكل صخرة شهيدة حكاية. تخيلوا، هنا كانت تمر القوافل، وهنا استراح المقاتلون، وهنا رفعت أولى دعوات التوحيد، وهنا أيضاً حملت الأرض حلماً صار اسمه اليوم المملكة العربية السعودية. من مشروع التأهيل البيئي إلى مسارات المشي إلى الجلسات العائلية، تحول الوادي إلى متنفس لأهل الرياض وزوارها دون أن يفقد شيئاً من وقاره التاريخي. وادي حنيفة ليس فقط مجرى مائي، بل مجرى حضارة منذ آلاف السنين، من قلب العيينة والدرعية، من نبض نجد خرج صوت يقول: هنا البداية. كنتم معنا فيها وبلادي، حيث تأخذنا القصص من قلب الأرض إلى قلب التاريخ. وادي حنيفة حكايته لا تنتهي.

0: حياكم الله مستمعينا من جديد في هوا بلادي، وفي ساعتنا الأخيرة نبدأها بخبر حول جامعة بيشة اللي تطلق هاكاثون ديجيتال ثون 2026، مشاركة 301 من الفرق. طبعا هذا اللي أطلقته جامعة بيشة فعاليتها هاكاثون ديجيتال ثون 2026، مشاركة واسعة شملت فرقا طلابية ومبتكرين ومختصين في المجالات التقنية من داخل الجامعة وخارجها، بهدف تطوير حلول رقمية مبتكرة لمعالجة عدد من التحديات ذات الأولوية في البيئة الجامعية، أيضا تحويل الأفكار إلى نماذج أولية قابلة للاختبار والتطبيق. أوضحت الجامعة أن إجمالي الفرق اللي تقدمت بمشاريعها المشاركة في الهاكاثون بلغ 301، قدموا 301 أيضا من المشاريع التقنية، وتنوعت أو توزعت جنسيات الفرق المتقدمة بين 271 فريقا سعوديا و30 فريق من جنسيات مختلفة.
1: يا سلام، يعني 301 متقدمين وعندهم 301 مشروع
0: بالضبط. كل فريق يقدم مشروع واحد.
1: ما شاء الله. طبعا أشارت الجامعة إلى أن المنافسات شهدت 108 مشاركات من منسوبي جامعة بيشة، حتى المنسوبين لهم حق المشاركة، في حين بلغت المشاركات من خارج الجامعة 193 مشاركة، شملت جامعات ومدارس وجمعيات وهيئات مختلفة. وبينت أن المشروعات تناولت ثلاث مسارات تنافسية رئيسية. وشيا المسارات، المسار الأول حظي ب 80 مشاركة، والمسار الثاني ب 160 مشاركة، فيما نال المسار الثالث 61 مشاركة. شملت هذه المسارات مسار الابتكار الرقمي وتطوير الخدمات الجامعية، ومسار الحرم الجامعي الذكي والاستدامة، إضافة إلى مسار الأمن السبراني وإدارة المخاطر. وتخضع هذه المشاريع أو المشروعات المشاركة لمجموعة من معايير التحكيم، من أبرزها فهم التحدي واحتياج المستفيد والابتكار والتميز والقابلية التقنية والتشغيلية والأثر المتوقع وقابلية القياس، إلى جانب جودة النموذج الأولي وقدرته على إظهار الحل وإثبات الفرضيات. يعني تشكر والله جامعة بيشة على مثل هذه الفعاليات، وحنا نعرف أن الجامعات نشيطة في هذه الفعاليات دائما، الهاكاثونات وإشراك الطلاب فيها، طلاب وإعطائهم فرصة للابتكار ودخول المجال التقني من يعني عبر بوابة الجامعة، وأيضا الاستعانة بمنسوبي الجامعة. يعني مثل هذه الأفكار حلوة، شوف الأفكار الجديدة، شوف العقول الشابة وش عندها، وحتقدم لك حتى لو كان في أخطاء في البداية في بعض المشاريع، لكن يتم تصحيحها. يعني هي أحيانا ممكن تجيك فكرة، بعض الشباب عندهم أفكار جميلة ورائعة لكن ما يعرفون كيف يطبقونها. لما يكون في متخصصين يعرفون كيف يطبقون هذه الأفكار، وأنت بس يعني تأخذ الفكرة من الشاب، من الشباب والمبتكرين والمجموعات الطلابية اللي ما شاء الله عددهم 301 وقدموا 301 مشروع.
0: ترى احنا نتكلم عن فريق والعمل بروح الفريق، محاولة انه الفريق كامل يعطي افكار، يشارك في المشروع،
1: عمل جماعي،
0: بالضبط العمل الجماعي بعيدا عن تفرد الشخص. يعني انت اصلا في دراستك الجامعية تستطيع انك تكون متفوق باسمك بالحالك، لكن في مثل هذا النوع من المسابقات اللي تعتمد على روح الفريق وتكاتف الفريق، هنا انت تعزز فعلا العمل الجماعي، بالاضافة الى قيمة اصلا الابتكار والاختراع ومشاركة الافكار بالشكل الصحيح. نقول لهم ما شاء الله تبارك الله. طبعا
1: لا ننسى انه في توزع جنسيات الفرق المتقدمه، في سعوديين 271 فريق سعودي و30 فريق من جنسيات مختلفه. يعني حتى دمج الجنسيات الاخرى في هذه المشاريع والمشاركه فيها، وبعدين حتى نفتح باب للحوار من بين المجموعات والمنافسه، منافسه الشريفه، انه من الان في منافسه،
0: العدد ما هو بسيط. يعني انت قاعد تنافس 300 فريق.
1: يا سلام.
0: يعني على اعتبار انك انت الواحد، ف300 فريق انت قاعد تنافسها. بأفكارك، بماذا ستقدم ولا، والموضوع ما هو في أي شيء. يعني إحنا نتكلم عن مسارات ابتكار الرقمي، تطوير الخدمات الجامعية، المسار الحرم الجامعي الذكي والاستدامة، الأمن السبراني، إدارة المخاطر، كل هذه يعني الأفكار أو هذه المسارات ما شاء الله تبارك الله يعني تحظى باهتمام أساساً. صحيح. وهي احتياج لنا للمرحلة المقبلة بإذن الله.
1: بإذن الله، بالتوفيق لهم إن شاء الله. شكراً جامعة بيشة، وبالتوفيق إن شاء الله لأبنائنا والمشاركين في هذا الهاكاثون ومزيد من الهاكاثونات الجميلة والرائعة اللي تبرز طاقات شبابنا وشاباتنا في الجامعات والمدارس. احنا متواصلين معكم في هوا بلادي، احنا في ساعتنا الثالثة ان شاء الله، ما زلنا متواصلين في تقديم الفقرات المنوعة والاخبار وايضا حصاد المراسلين. نروح الى فاصل وراجعين ان شاء الله.

0: حياكم الله في يا أولادي، وقول مساءكم سعيد وأوقاتكم حلوة وجميلة إن شاء الله. اليوم كان عندنا موضوع تاني عن كرة القدم النسائية، وكان في زميلتنا نورة مروعي وغطت هذا الموضوع، ويعني كان ما شاء الله في اهتمام بكرة القدم من قبل النساء وفي مجال لهم. ولا نغفل أيضا الرياضات الأخرى، في رياضات كثيرة منتشرة ويا ربي لك الحمد، هوايات كثيرة منها البلياردو والسنوكر. فحنا نعرف أنه هذه البطولات بطولات مهمة، ومن الأشياء الجميلة في رياضة السنوكر، أنا أذكر في فترة عملي في المجال الرياضي غطينا بطولة خارج المملكة سنوكر، فداخلين كمجموعة وفد إعلامي داخلين البطولة بدأت، كانوا يقولون ولا كلمة، هدوء هدوء، ما في أحد يتكلم. فاستغربت الرياضة دي ليش تعتمد على الهدوء هذا، ولا أحد يتكلم ولا أحد مدري شلون. قالوا لا هي رياضة كذا. فجلسنا ماش احنا متعودين نسولف ونتكلم
1: وتعلقون وتشجيع واشياء انت
0: اي والله العظيم الاخير قلنا لا نحفظ ماء وجهنا ونطلع صراحه لين تخلص البطوله بعدين نسوي لقاءات ونسوي. فهي يعني من الاشياء اللي تذكرتها في رياضه السنوكر، رياضات جميله بلياردو سنوكر. وهذا اليوم طبعا في انطلاق بطولات المملكه للبلياردو سنوكر 2026 في الرياض بجواز تتجاوز 650 ألف ريال سعودي، وهذه طبعا ينظمها الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر بمشاركة من نخبة من لاعبي ولاعبات البلياردو والسنوكر من مختلف مناطق المملكة، وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل. تقام المنافسات خلال الفترة من 18 إلى 25 سبتمبر في لوكالايزر في مول بمدينة الرياض. يا سلام حلو. طبعا تقام منافسات سنوكر خلال فترة من الثاني إلى العاشر من أكتوبر في أكاديمية روني بوليفارد سيتي. تضمن منافسات اللعبة البلياردو لعبة 9 كرات لفئات الرجال والسيدات والناشئين، إلى جانب منافسات 10 كرات لفئات الرجال، فيما تشكل منافسات سنوكر محطة تنافسية مهمة ضمن برنامج البطولة.
1: طبعا هذه البطولات تعكس تنوع المنافسات واتساع قاعدة المشاركين في مختلف الألعاب والفئات، وتبلغ قيمة الجوائز المالية للبطولة أكثر من 650 ألف ريال، في تأكيد على مكانتها ضمن رزنامة الاتحاد ودورها في دعم اللاعبين واللاعبات والناشئين ورفع المستوى الفني للمنافسات المحلية. رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبلياردو سنوكر طبعا تحدث عن هذا الموضوع وقال أنه تمثل بطولة المملكة للبلياردو سنوكر محطة مهمة لتطوير مستوى اللاعبين واللاعبات، كذلك تعزيز قيمة التصنيف وإتاحة الفرصة أمام العناصر المتميزة لإثبات قدراتها في منافسات وطنية ذات مستوى.

0: فني عالي. طبعا هذه البطولة بعد سلسلة من البطولات التصنيفية والمراحل التأهيلية اللي أقيمت خلال الموسم، وأسهمت في منح المشاركين فرصة جمع النقاط تحسين مراكزهم في التصنيف العام وصول إلى هذه المحطة الرئيسية لتجمع أفضل العناصر في البلياردو سنوكر.
1: سلام، لها قوانين طبعا جميلة ورائعة ومختلفة، يعني احنا اللي يهتم في كرة القدم لو القوانين حقت البلياردو والسنوكر يعني يفهمها لكنه ما يدقق فيها، فنقول لهم بالتوفيق إن شاء الله، بطولات رائعة، وشكرا للقائمين عليها الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر.

0: حياكم الله مستمعينا من جديد في وطن تتنوع فيه الجغرافيا وتعدد فيه الحكايات، لا تكتشف الأماكن بجمالها وحدها بل بما تخبئه من تفاصيل وما تحمله من تاريخ وذاكرة وثقافة. وهنا يأتي دور المرشد السياحي ليأخذ الزائر إلى ما هو أبعد من المشهد ويعرفه بالمكان من زاوية مختلفة، يحول الرحلة من مجرد زيارة إلى تجربة تعاش وتروى. ضيفنا اليوم اختار أن تكون معرفته بالمكان جسراً بين الزائر وتفاصيله، وأن يقدم السياحة كتجربة تتجاوز الوصول إلى الوجهة لتصل روحها وحكايتها. ضيفي الأستاذ أحمد الجعيد، مرشد سياحي. حياك الله أستاذ أحمد.
1: يا هلا فيكم، مساكم الله بالخير عليكم وعلى جميع المستمعين.
0: يا هلا ومرحبا فيك، ونبدأ معك في رحلتك مع الإرشاد السياحي. متى اكتشفت هذا المجال وبدأت تشعر بالشغف الحقيقي للتعرف عليه؟
1: طبعا المجال بحكم نشأتي في مدينة الطائف، والطائف كمصيف أول للمملكة العربية السعودية، كنا فعلا يعني نشاهد الإجازة الصيفية، نشاهد الأسر والعوائل من كل مناطق المملكة ومن الخليج، وكذلك المقيمين عندما يزوروا الطائف في فترة الصيف، والحركة المزدهرة خلال الصيف. هذا دفعنا فعلا لأنه نعمل خلال الصيف، نقدم لهم الخدمات من خلال يعني بعض القطاعات، إما قطاعات مثل الفنادق والشقق المفروشة والاستراحات، أو بعض المهن الأخرى التي تتاح لنا، في حكم أنه في وقتها كنا يعني طلبة نكمل دراستنا، وفترة الإجازة الصيفية تكون يعني إجازة وفترة عمل خلال صيف الطائف. بعد ذلك بدأت طبعا الإرشاد السياحي كترخيص من وزارة السياحة، بداياته كان في 2007، وكان لنا يعني الحمد لله الحظوة أنه كنا من أوائل الناس اللي قدموا وأخذوا التدريب الخاص بهذه المهنة وحصلوا على الترخيص، وانطلقت المسيرة من 2007 وحتى الآن.
0: ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله، يعني مسيرة حافلة الحقيقة، وسنوات من الإنجاز وجمع المعلومات وممارسة مثل هذه المهنة الجميلة. من بين الأماكن اللي زرتها وقدت فيها رحلات، ما الموقع الذي ترك فيك أثر خاص ولماذا؟
1: والله شو يعني ما في موقع محدد بشكل كبير في المملكة. طبعا المملكة مترامية الأطراف ب 13 منطقة إدارية، وكل منطقة لها عبقها الخاص ولها وقتها وكذا، لكن يمكن دائما ما يرتبط دائما السياحة بالتاريخ وبالحضارات السابقة. لعل نتكلم مثلا عن الحضارات السابقة اللي سكنت مثلا العلا والمناطق المجاورة لها، أو نتكلم مثلا على المناطق المحيطة بمكة والمدينة ودرب الهجرة، وكثير من المواقف اللي توقف فيها رسول صلى الله عليه وسلم وكثير من أصحابه. يمكن هذه فعلا المواقف اللي كلها تاريخ ولها أثر معين، هي فعلا هي كثير ما تشد الشخص وتشد السائح نحو هذه الأماكن، ويحب أن يشوفها ويحب يزورها ويحب يتعرف على قصص ويسمع من أهاليها، ويشاهد مثلا كذلك إذا كان هناك مثلا معلم معين أو شواهد صخرية أو نقوش أو رسومات وغيرها.

0: اصلا اشعر انه يعني السعودي والزائر يعني للمملكة العربية السعودية دائما ما يسمع عن الكثير من القصص وده انه يشوفها على ارض الواقع، خصوصا انه كثير من الاماكن تعتبر شاهد لهذه القصص ويكون فيها بعض الاثار اللي تتحدث عنها هذه القصص، واحيانا حتى ما تكون يعني قصص حقيقية، ممكن من الاساطير اللي تم تداولها في المنطقة.
1: صحيح، هي دائما يعني تجربة الشخص في أي منطقة دائما ما يكون فيها جزء يعني يجذب من ناحية معلومة، سواء معلومة موثقة أو معلومة متداولة في هذا المكان، كذلك هذا المكان ما يحويه من معالم، سواء مناطق طبيعية جبال وصحاري وغيرها، أو أماكن يكون فيها معلم معين أو نقوش أو أثر محدد، أو كذلك يعني يمكن أبسط الأمور هو بالتقاء بالمجتمع المحلي، خصوصا في وسط المدن والأسواق الشعبية والبيع والشراء وشراء المنتجات المحلية والحديث وسماع قصص من أهالي المنطقة. هذا جزء يعني يكتسب السائح ويبقى من الخبرات التي يعني تكون مرتبطة دائما بالمواقع التي يزورها.
0: جميل جدا. غالبا المرشد السياحي يستطيع أن يكشف للزائر أماكن ممكن ما يلاحظها بمفرده، مثل ماذا هذه التفاصيل اللي تعتمدون عليها للزائر لمكان، خصوصا لما يزور المكان بمفرده ويمكن أول مرة يزور المكان، فبالتالي لا تكون المعلومة عنده كاملة وواضحة.
1: صحيح، دائما هو يمكن السائح دائما ما ركز على الأشياء الرئيسية، أما الأشياء اللي ممكن تذكر في الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي أو اللي ممكن يمرها مرور مع الطرق، خصوصا عند القيادة بين المدن وكذا، فلكن بتبقى يعني قصة المكان، تجربته، تجوله في هذا الموقع مختلفة تماما، خصوصا عندما تكون مع مرشد سياحي هو من أبناء هذه المنطقة، حافظ المكان، حافظ نقاط التوقف فيها، حافظ من أين يبدأ ومن أين ينتهي، إيش ممكن يقول في هالمكان، إيش ممكن يضيف فيها لحظة، كمان إذا أضاف لهذه الجولة تجربة سياحية من زيارة الأسر أو تناول وجبة محلية أو المشاركة مثلا في واحدة من الحرف المحلية، تضيف أثر كبير للساحل يمكن ما يحصل عليه لو كان لوحده أو تجول في هالمكان بدون مرافقة مرشد سياحي.
0: ما شاء الله تبارك الله. بالنسبة للسائح كيف تغيرت اهتماماته اليوم في المملكة، ومن خلال طبعا عملك في هذا الجانب والتقائك بكثير من السياح، ما نوع التجارب اللي أصبح يبحث عنها السائح أكثر في المملكة؟
1: طبعا السياحة يمكن أضافت لها وسائل الإعلام، خصوصا التواصل الحديث، أضافت لها بعد آخر بشكل كبير. يعني ساعات يمكن الشخص يسمع سابقا عن أن المملكة العربية السعودية ما يكون فيها أي معالم، ومجرد منطقة صحراوية وبادية وما فيها متطور أو ما فيها مواقع سياحية وكذا، لكن الآن أضاف لها الإعلام وخصوصا الإعلام الحديث أضاف لها كثير من الدعم، فجعل يعني السياحة تبرز بشكل كبير للمملكة. السائح دائما هو في داخله هو تجدد، السائح يطوف العالم بأكثر من 200 دولة، يبحث عن كل ما هو جديد، يبحث عن ما هو كل ما هو غريب، يبحث عن ما يكون ضمن اهتماماته. فعندما يزور المملكة العربية السعودية يجد كل الاهتمامات، إذا كان مهتم مثلا بجانب رياضي فيجد الأندية الرياضية، يجد سباقات الخيل، يجد سباقات الهجن، يجد ألعاب متنوعة ورياضات مختلفة. إذا كان مهتم بالثقافة فلدينا مدن مبدعة في الأدب، مبدعة في الشعر، لدينا أسواق شعبية قديمة وحديثة، لدينا جمعيات وأندية أدبية وجمعيات للثقافة والفنون في كل مدن المملكة، ومسارح و دول السينما ومكتبات عامة. وإذا كان يهتم بالتاريخ فهناك مسارات كثيرة للتاريخ ومواقع مرتبطة بالأقوام السابقة أو مرتبطة بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أو مرتبطة بعهد الدولة السعودية أو مرتبطة بأي حدث، إضافة إلى أنه التنوع الجميل في المملكة العربية السعودية وسهولة التنقل. يعني دائما إحنا ننصح خصوصا إذا كانت مجموعات صغيرة أو عائلات، ننصحهم دائما أنه تجول في المملكة العربية السعودية بأمان وسلام.

0: تستأجر سيارتك وانطلق وتجول من منطقة لمنطقة وقابل المرشد المحلي في كل مدينة وتجول معه بأمان لتستكشف المملكة من واقعها، وكذلك فعلا تضفي لك تجربة جميلة وجدا رائعة، لأنه السائح هو متجدد في طلباته وفي اهتماماته، لن يأتي لي لمكان يبقوا الناس على هذا المكان دون تغيير. وحتى الأماكن هي دائما ما تقدم برنامج، يعني نلاحظ أنه مثلا عندنا في المتحف الوطني مثلا في الرياض، ليس فقط هو متحف، لدينا فيها قاعات أخرى تقام فيها كثير من المعارض والفعاليات على مدار السنة، ويواكب كذلك الأحداث مثل اليوم الوطني أو فعاليات أخرى تجذب الناس دائما باستمرار لزيارة المتحف ولزيارة كثير من المواقع السياحية والتاريخية في المملكة.
1: طيب أستاذ أحمد، يعني في نهاية هذا الحوار وهذا اللقاء، ودنا أنه يعني تعلمنا عن مكان تدعو المستمعين لاكتشافه يكون مميز وغير متوقع.
0: طبعا يمكن أنا بركز على شيء أكبر وأهم، خصوصا في هذه الأيام احنا نحتفل باليوم الوطني ولدينا إجازة اليوم الوطني، وهذه فرصة يعني نهني أنفسنا ونهني قادتنا بهذا اليوم الوطني، ونسأل الله أن يكون يعني بلدنا بلد دائما هو بلد منارة للخير والعلم والأمن والأمان، وكذلك هي فرصة لنا نستكشف جميع مواقعنا. أنا لا نركز على منطقة معينة وأقول تعالوا زورونا مثلا في الطائف، تعالوا زوروا البحر الأحمر وجربوا الغوص في البحر الأحمر، أو تعالوا تجولوا في موسم الرياض أو كذا، لكن هي لعلها فرصة في هذه الإجازة وإجازة اليوم الوطني من إجازة قصيرة أنه ابحث حولك في مدينتك وفي المحافظات والقرى المحيطة فيك، ستجد ليست عشرات بل آلاف المواقع التي يعني تستحق الزيارة، ولن يعني تكلف عليك لا جهدا ولا وقتا ولا مالا. في بعض المواقع خلال يعني أقل من ساعة ممكن يزورها الشخص، عندما يخرج مثلا من الرياض ويتجه إلى الخرج ويستكشف الخرج، أو عندما يخرج من الرياض ويتجه إلى شقرة وشيقر القصاب المجمعة وغيرها من المحافظات القريبة من الرياض. أهالي الشرقية عندما يخرجون مثلا إلى الأحساء واحدة الأحساء يستكشفوا واحدة من الواحات العالمية المسجلة في اليونسكو. أهالي جدة ومكة خصوصا مع هذه الأجواء يستمتعوا بأجواء البراد والأمطار في الطائف وفي الباحة في منطقة عسير. فهذه فرصة لنا جميعا أن نحتفي بيوم الوطن في أرض الوطن.
1: الله يعطيك العافية، شكرا لك تواجدك معنا اليوم أستاذ أحمد، أتمنى لك التوفيق إن شاء الله.
0: الله يحييكم وشكرا لكم.

0: هو بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
2: الله الله الله،
0: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، أنت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
4: معك في زحمة أشغالك والطريق مشوارك، مواضيع متنوعة، نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
5: وناستكم لا ترمونسين أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
4: ونسمع نبض الناس أول بأول.
6: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم،
7: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
4: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: هو بلادي.

حياكم الله معنا في هوا بلادي، ما زلنا متواصلين معكم فيما تبقى لدينا من وقت في هذه الحلقة. نروح إلى موضوع جميل ورائع بين كثبان الرمال ومواضع المياه والزراعة. نشأت خبوب بريدة لتشكل على مدى أزمنة متعاقبة جزءا من ذاكرة المكان في منطقة القصيم، تجسد علاقة الإنسان بأرضه بعد أن تحولت منخفضاتها إلى بيئات للزراعة والاستقرار. فنشأت المزارع والآبار والمساكن وتكونت حولها تجمعات سكانية قبل أن يصل إليها الإمداد أو الامتداد العمراني وتتغير ملامح عديدة منها. فيما بقت أو بقيت أسماؤها شاهدة على تاريخ المكان وتحولاته، ويحمل مسمى الخبوب وهو جمع خب دلالة جغرافية ارتبطت بطبيعة الأرض، ويطلق محليا على المنخفضات الواقع بين الكثبان أو العروق الرملية اللي أسمت خصائصها الطبيعية وتوافر المياه فيها في تهيئة بيئة ملائمة للزراعة والاستقرار. فحفر الإنسان الآبار وغرس النخيل وزرع المحاصيل وأقام مساكنه بالقرب من مصادر المياه، ودائما كان بدو الرحل أو من يبحثون عن أماكن فيها الكلاء دائما يبحثون عن مصادر المياه، لأنها يعني هي مصدر لهم ولأنعامهم والإبل والغنم، ف يتكاثرون عند مصادر المياه. انتشرت الخبوب في مواقع عدة حول بريدة، ولا سيما في جهاتها الغربية والجنوبية والشمالية الغربية، وأسهمت طبيعة الأرض وموارد المياه في استثمارها زراعيا، وكان الماء محور الحياة فيها لأن الأهالي اعتمدوا على الآبار المعروفة محليا بالقلبان في الشرب وري المزارع، فيما تشكلت أو شكلت النخلة أحد أبرز مكونات هذا المشهد الزراعي إلى جانب الحبوب والخضروات والأعلاف. طبعا من الماء والزراعة تشكل الاستقرار، وهذه سبحان الله طبيعة الحياة. إذا توفر الماء وتوفرت المزارع يكون في نوع من الاستقرار، أنت أمنت أكلك وشربك، فهذا المحيط هو المحيط المناسب للاستقرار البشري. أقيمت المساكن بالقرب من المزارع والآبار، وأصبحت المزرعة والبئر والمنزل والمسجد عناصر أساسية في حياة السكان. ارتبطت تفاصيل حياتهم مواسم الري والزراعة والحصاد وجني التمور، وقامت بينهم علاقات الجوار والتعاون والمشاركة لتغدو الخبوب فضاءات للسكن والعمل والحياة الاجتماعية.

وطبعاً بما أن تطرقنا في بداية الحلقة إلى الاحتفاء بمناسبة اليوم الوطني، فطبعاً أكيد في جهات كثيرة وقطاعات كثيرة في الدولة وفي المملكة تحتفي بمناسبة اليوم الوطني، حيث تنظم الهيئة العامة للترفيه بالتعاون ومشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة مجموعة من الفعاليات والعروض في مدن المملكة احتفاء باليوم الوطني السعودي، تتنوع بين العروض الجوية والبحرية والبرية والألعاب النارية. وبدأت الفعاليات في محافظة جدة يوم أمس، حيث شهدت سماء المحافظة عرضا جويا

0: يقيم عند الساعة الخامسة عصرا ويستمر حتى يوم غد أو حتى اليوم الأحد 20 سبتمبر بمشاركة وزارة الدفاع ممثلة بالقوات الجوية الملكية السعودية وفريق الصقور السعودية إلى جانب الخطوط الجوية العربية السعودية التي تشارك بطائرة من طراز بوينغ وطيران أديل بطائرة من طراز إيرباص. في الرياض يقام العرض الرئيسي يومي الثلاثاء والأربعاء إن شاء الله يوم 22 ويوم 23 سبتمبر بالتزامن مع اليوم الوطني السعودي وينقل على الهواء مباشرة عبر القناة السعودية بمشاركة عدد من القطاعات وذلك عند الساعة الرابعة عصرا. يشهد العرض الذي تفتتح أبوابه للجمهور عند الساعة الثانية ظهرا مشاركة الحرس الملكي بمسيرة لحرس الشرف تعزف خلالها الفرقة الموسيقية السلام الملكي السعودي، وأيضا مشاركة وزارة الحرس الوطني بتشكيلات من الطائرات المروحية والفرقة الموسيقية ورئاسة أمن الدولة ممثلة بطيران الأمن الذي يتقدم العرض الجوي بمروحية تحمل العلم السعودي. أيضا يشارك طيران الرياض بإحدى طائراته من طراز بوينغ 787، فيما تشارك القوات البرية وحرس الحدود ونادي الطيران بأجنحة خاصة ضمن منطقة العرض في ملهم في إطار الفعاليات المصاحبة للعرض الرئيس. إلى جانب العروض الجوية تشهد مدينة جدة عروضا بحرية تنظمها القوات البحرية بمشاركة عدد من القطع البحرية ضمن الفعاليات الاحتفالية المقامة على ساحل البحر الأحمر، وطبعا تقدم المديرية العامة لحرس الحدود عروضا في عدة مدن منها مسيرة أو مسيرة برية وأخرى بحرية راجلة على كورنيش واجهة روشن في جدة ومسيرة برية على كورنيش ينبع وأخرى بحرية في شرم ينبع ومسيرة المركبات وأخرى راجلة في شارع الفن بأبها، إضافة إلى مسيرة راجلة للمشاة وأخرى بحرية للزوارق على كورنيش الواجهة البحرية بمحافظة البرك. هذه الاحتفالات تمتد إلى المنطقة الشرقية حيث تشهد الواجهة البحرية في مدينة الخبر يومي 26 و 27 سبتمبر عند الساعة الرابعة والنصف عصرا عروضا جوية تشارك فيها طائرات عسكرية لجانب مشاركة الأولى للطيران للمرة الأولى ضمن سلسلة الفعاليات المقامة احتفاء باليوم الوطني السعودي، وتقدم عروض الألعاب النارية عند الساعة التاسعة مساء يوم 23 سبتمبر في تسع مدن بالمملكة هي الرياض والخبر والمدينة وجدة وحائل وعرار والباحة وتبوك وبريدة ضمن الفعاليات الاحتفالية المصاحبة لليوم الوطني السعودي. ونقول دام عزك يا وطن ودامت أفراحك، والله يحفظ وطننا وقادتنا من كل شر ويديم علينا هذه النعم إن شاء الله في هذا الوطن ونحتفي به أعوام مديدة إن شاء الله بأيامه الوطنية. نتمنى إن شاء الله في حلقة اليوم يعني استمتعتم بما طرح في هذه الحلقة من إعداد. حنا نقول شكرا لطاقم الإعداد نوفر الخيم وعيش الزير وهبة العمران، وأيضا من محدثكم علي الشيري وزميلتي تانيا طيف، وتحية من مخرجنا محمد الحميضي. غدا إن شاء الله موعد جديد في أمان الله. هوا بلادي، هوا بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحاً.

0: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
1: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: معاكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: وعلى آله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا.

الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم وقفتنا مع اسم الحسيب، وهي صيغة مبالغة جاءت عن الله سبحانه وتعالى على وزن فعيل، والمقصود بها أن الله هو الكافي لعبده من همومه وغمومه، وأنه هو الذي يرزق ويكفي عباده، فهو كريم عظيم مجيد، له علو الشأن بهذا الاسم، وله معاني الكمال والجمال والجلال في ذاته وصفاته. يقول ابن جرير رحمه الله: جاء لفظ حسيب في القرآن الكريم بعدة معاني، تارة بمعنى الكافي، وتارة بمعنى المحصي، وتارة بمعنى الحفيظ، وتارة بمعنى الحسيب أو المحاسب. ومن تتبع بعض ألفاظ القرآن وجدها يعني تتميز أحيانا بالذكر بين حساب وحسيبة، ومن ذلك قول الله عز وجل كما ورد في قوله: ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، ومن قوله سبحانه وتعالى: وكفى بنا حاسبين. أما الحسيب فقد ورد في ثلاث مواضع، منها قوله سبحانه وتعالى: وكفى بالله حسيبا، ومنها: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكأن الله سبحانه وتعالى يشير أن موضع الحساب يوم القيامة، يوم العرض على ربنا سبحانه وتعالى، سيكون منك ومن نفسك. وهذا منطلق عقدي أيها المستمعون الكرام، يشير إلى أن الله عدل، وأنه سبحانه وتعالى فكما أنه سيحاسبك أيضا سيجعل لك من نفسك حسيبة. الحسيب أيها الأحبة يأتي أحيانا بمعان في اللغة العربية أو في أدراج ألفاظ الناس، أحيانا بمعان غير التي قصد بها القرآن، مما يدل على سعة هذا المعنى وسعة هذا اللفظ لطرقه أبواب متعددة. فأحيانا نسمع قول: حسبه دينه، حسبه ماله، لكن عند ما يأتي اللفظ في القرآن الكريم فإنه أكثر ما يأتي في قضية الحساب من الله عز وجل على عباده. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وعند قوله سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أي أيوة والله، كفى بالله حسيبا. كم مرة أيها الأحبة نحن نسترجع بهذه الكلمات: حسبنا الله ونعم الوكيل، عند الابتلاء وعند المصيبة. ولذلك أرادنا الله وأرادنا نبينا صلى الله عليه وسلم وأرادنا هذا التشريع الكريم النبيل أن لا يكون عودتنا ولا توكلنا ولا ثقتنا إلا بالله عز وجل الحسيب المتبع لعباده، الذي يعلم ما هو أصلح لهم في دينهم ودنياهم. إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد، كل كرب وكل شدة وكل مكروه أيما كان. تذكر يا عبد الله أن الله هو حسيبك، وأنه هو سبحانه الذي أوجد السبب وأوجد المسببات، ولن يخذلك. ولكن لا تستعجل على الله النصر والفتح، فربما يكون لك في الدنيا، وربما يكون في ذريتك، وربما يكون في آخرتك، ولله الأمر من قبل ومن بعد. المهم أن تتربى نفوسنا على هذا المعنى العظيم الذي هو حسن التوكل وحسن الظن بالله وأنه هو حسيبنا. أسأل الله أن يجعلنا من الهداة المهتدين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
3: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صحيحة.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
7: ديرتي حبيبتي.

ليست كل الحكايات تروى في الكتب، بعضها محفور في الجدران، مخبأ خلف ضوء مصباح، أو عالق في صمت طريق حجري ضاق بالذكريات. اليوم لن نزور البجيري كزوار، بل سنعود إليه كأننا منه، ونسمع الحكاية كما همست بها الجدران قبل أن ينقش عليها الزمن.

في تلك الليلة حين سكنت الدرعية لم يكن هناك ضوء إلا نور القمر يلامس جدران الطين. كان هناك بيت تتصاعد منه رائحة حبر وصوت عالم يكتب. ذلك هو بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وفي الزاوية الأخرى جلس الإمام محمد بن سعود يفكر في وحدة كانت مجرد حلم.

في البجيري لم تكن البيوت طيناً فقط، كانت عقولاً وأحلاماً وبداية دولة. لم يكن البجيري حياً عادياً، كان بوابة لحكاية المملكة، وبين كل زقاق وكل نافذة خشبية قصة لم تكتب لكنها عاشت.

تغير الزمن، سكتت الأصوات وتهدلت الجدران، وغابت الأقدام عن الممرات، وكاد الحي أن ينام إلى الأبد. لكن كان هناك من قرأ القصيدة المخبأة بين حجارة البجيري، من سمع صدى التاريخ وهو يصرخ أعيدوني. فبدأت الحكاية من جديد. عادت الحياة، ومشى الناس بين الدكاكين يشترون التمر من يد النجدية، ويشربون القهوة من فنجان يعيدك إلى زمن الرفقة. في المساء حين تغيب الشمس خلف نخيل البجيري، يبدأ الضوء في الحكاية من جديد. عروض تراثية، حكايات للأطفال، حرف يدوية، ومجالس تروي كل شيء إلا النسيان. في البجيري ما تمشي لحالك، تمشي ومعك ظل رجل حلم بدولة، وامرأة كانت تسقي النخل، وطفل يحفظ العلم. البجيري ما هو مكان، البجيري حكاية وطن.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. وعي. الثقافة الدينية تعد عنصراً أساسياً لكل فرد في المجتمع، وعنصراً هاماً لكل طفل، فهي تساعده على أداء واجباته اليومية ومعرفة بعض الأحكام والأخطاء لعدم الوقوع فيها، كما أنها تعطي مساحة جيدة للمراقبة الذاتية. فغرس المفاهيم وتعليم الأطفال أمور دينهم منذ وقت مبكر يزرع فيهم حب الأعمال الدينية والقيام بها والترغيب عليها، إلى جانب الابتعاد عن الأمور المحرمة والتي لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: فرصة.
0: تخيل إنك صحيت الصباح، فتحت عيونك، شفت السقف فوقك، التفت يمين وصار كل شيء موجود، الغرفة موجودة، السرير موجود، يدك موجودة، وجهك في المراية موجود، لكن في شيء واحد كان ناقص. أنت ما تعرف مين أنت، ما تتذكر اسمك، ما تتذكر عمرك، ما تعرف مين الأشخاص اللي حولك، ولا تعرف ليه هذا البيت هو بيتك، ولا حتى تتذكر أنك أمس كنت هنا. تقوم من السرير، تمشي للمرأة، تناظر وجهك طويل وتسأل نفسك، هل هذا أنا؟ لكن السؤال نفسه غريب، لأن كلمة أنا تحتاج إلى قصة، والقصة تحتاج إلى ذاكرة. إحنا غالباً نفكر أن الذاكرة عبارة عن صورة قديمة محفوظة داخل الرأس، صورة من الطفولة، رحلة، وجه شخص نحبه، أول يوم في المدرسة، أول وظيفة. لكن يمكن الذاكرة أكبر من كذا بكثير. يمكن الذاكرة هي الشيء اللي يخلي أمسك متصل باليوم، ويمكن بدونها ما نفقد الماضي، بس نفقد جزء من تعريفنا لأنفسنا. تعالوا نبدأ من الصفر، خلونا نجرب تجربة صغيرة. تخيل أنك قابلت شخص لأول مرة، قال لك أنا أعرفك، تسأل على طول من وين؟ من وين تعرفني ومين أنت؟ راح يقول لك أنا أخوك. بتقول كيف أعرف أنك أخوي؟ بيقول لك لأننا تربينا سوا، لكن بالنسبة لك ما في سوا، ما في طفولة مشتركة، ما في أسرار، ما في موقف ضحكت عليك قبل عشرات السنين، ما في عيد اجتمعتوا فيه، ما في صورة قديمة. هو يعرف قصتك وانت ما تعرفها. وهنا تبدأ واحدة من أغرب مشاكل الذاكرة، إن الإنسان قد يحمل عن قصة لا تستطيع أنت الوصول لها. الدراسات حول الذاكرة الذاتية تشير إلى أن ذكرياتنا الشخصية ليست مجرد أرشيف للماضي، هي مرتبطة بقوة بالطريقة التي نبني بها تصورنا عن أنفسنا وهويتنا. يعني لما تقول أنا شخص هادي، غالباً ما عندك ملف داخل راسك مكتوب عليه مثلاً فلان هادي، لكن عندك عشرات المواقف تتذكر كيف تصرفت فيها، ومن مجموع هذه الذكريات تتكون صورة هذا أنا. لكن هل الذاكرة تحفظ الحقيقة؟ هنا المفاجأة. خلونا نسأل سؤال بسيط، لو قدرت تمسح ذكرى واحدة فقط من حياتك، هل بتمسحها؟ يمكن ذكرى مؤلمة، أو شخص خذلك، أو خسارة تعرضت لها، كلمة سمعتها وما نسيتها، موقف تخجل منه. لكن لو مسحت هذه الذكرى، هل تمسح الألم فقط؟ أم تمسح أيضاً الشخص الذي أصبحت عليه بعدها؟ لأن بعض الأشياء اللي كسرتنا هي نفسها الأشياء اللي علمتنا. الشخص اللي خذلك يمكن هو نفس الشخص اللي علمك كيف تختار. الخسارة يمكن علمتك قيمة الموجودين، الفشل يمكن غير طريقة نظرتك لنفسك، فماذا لو كانت ذاكرتنا المؤلمة ليست مجرد عبء؟ ماذا لو كانت جزء من هندسة شخصياتنا؟ ويمكن عشان كذا كل مرة نتذكر فيها شخص نحبه، نحن ما نعيد الماضي فقط، نحن نعيد وجوده في حياتنا. وكل مرة نحكي قصة من طفولتنا، نحن نقول للعالم هذه بعض الأشياء التي صنعتني. يمكن لهذا السبب نخاف من النسيان، مو لأننا نخاف أن ننسى الأحداث، لكن لأننا نخاف أن ننسى من كنا. فاليوم إذا عندك صورة قديمة احتفظ فيها، مو لأنها تثبت أن هذا اليوم حدث، لكن لأنها يمكن يوما ما تذكرك بشخص كنت عليه. واكتب أحيانا، اكتب تفاصيل صغيرة، شربت قهوتك وين، مين اتصل عليك، وش الشيء اللي ضحكك، وش الشيء اللي أوجعك، لأن الذاكرة مهما كانت قوية تتغير، لكن القصة اللي نكتبها عن حياتنا ممكن تساعدنا أن نرجع لها يوما ما. يمكن الإنسان ما يعيش مرتين، لكن بالذاكرة نزور حياتنا القديمة كل ما اشتقنا لها، وهذه يمكن أجمل هدية أعطاني إياه العقل. فرصة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها.

0: جنوبها، ومن الخليج في شرقها، للبحر الأحمر غربها.
1: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلع على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
3: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لأيOS والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
5: سعادة جارية.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من سعادة جارية. نرحب فيكم فريق العمل معكم من التقديم ومحدثتكم مريم القحطاني، وأيضا أرحب بضيفتي الدائمة معنا الأستاذة تغريد بنت إبراهيم الطاسان كاتبة الرأي والأخصائية الاجتماعية، وأيضا تقبلوا تحيات مخرج البرنامج عبد المحسن آل سران. مستمعينا، تكلمنا في حلقة سابقة عن مصدر آلامنا النفسية، وتكلمنا من وين وش مصادرها ووين تنشأ مشاكلنا أو آلامنا النفسية، وفصلنا فيها حتى ما وصلنا إلى كيف نقدر نتعامل بطريقة نقول تحقق لنا معادلة، أو نستطيع أن على الأقل أعطيناكم جرعة من التوعية حول كيف ممكن يعني نفهم هذه الآلام ومصادرها، التي ما نقول نكتفي بالحلقة. من يشعر بأنه يعاني من مشكلة نفسية، أو أحد يرى أحد أقربائه أو من المحيطين فيه يعاني مشاكل نفسية، يجب أن يذهبون أكيد لمختص. وأشرنا لكم أنه حلقتنا هذه المتصلة أو التابعة لحلقتنا الأولى. طيب، حنا نقول تغريد بعد ما رحب فيك، قلنا الآن حنا نصاب بالآلام، هذا آخر حديثي معك صح. في حلقتنا السابقة حنا نصاب بهذه الآلام
1: صح.
0: وتجينا وتوجعنا في قلوبنا، وأحيانا نجد ما يتبعها. طيب، أنا عرفت الحين في عقلي وفي تفكيري وكيف أنا أقوي يعني كيف أتعامل مع هذه المشاكل أو الصدمات النفسية، بس أنا في المقابل جسدي قاعد يصرخ، جسدي قاعد يعبر، أرق، شهية ما فيه، أحيانا حتى سلوكي يضطرب.
1: بالضبط،
0: نقابل مشاكل. فإذا سؤالي الأول، مشاكلنا أو هذه الآلام النفسية وين تروح؟
1: طيب، الصدمات هذه أكيد أنها تسبب ألم نفسي. الصدمات الحياة أكيد أنها لها أثار أو ألم نفسي. وحنا قلنا الناس نوعين، في فئتين من البشر. فئة تتعامل بمرونة مثل ما قلنا من غير ما نعيد الحلقة السابقة عشان ما ناخذ من وقت الحلقة، إنها تتعامل معها بمرونة، بثبات، بخبرات اكتسبتها من مواقف مشابهة، وبالتالي تمر عليها هذه مرور الكرام الصدمة أو الألم ولا تخزن في الجسم.
0: نعم.
1: طيب، النوع الثاني اللي قلنا الألم أو الصدمة تصيبه في، خلينا نقول، مقتل نفسي، ومقتل يعني يأثر على صحته الجسدية. وين تروح الألم النفسية إذا حنا ما تعاملنا معها بالمرونة وبالعلاجات اللي من الذات وعلاقتنا في الإله سبحانه وتعالى في الحلقة السابقة اللي قلناها؟ طيب، وين تروح اللي مرة تأثر فيهم؟
0: نعم.
1: أول شيء، هل الألم النفسي ممكن يكون يتحول إلى نوبات هلع؟ ليش نوبات الهلع هذه؟ نوبات الهلع هذه كل واحد فينا عنده شيء هنا في الدماغ اسمه اللوزة الدماغية.
0: نعم.
1: طيب، اللوزة الدماغية هذه في الجهاز العصبي للإنسان، الجهاز العصبي، المخ الإنسان كله، اللوزة الدماغية دي وش تكون؟ دائما في حالة استعداد، خلاص.
0: نعم.
1: شفتي؟
0: تأهب.
1: إيه. استعداد، حتى لو الخطر راح أنا دائما أخاف إنه يرجع، فبالتالي استجابة هذه اللوزة والجهاز العصبي وكذا، أنه دائما أنا أكون في حالة تأهب، حتى لو جاء شيء صغير أكون أنا مصاب بنوبة هلع. ما هي بترى يعني شيء بسيط، ما يحتاج اللي أنت سويته، عرفتي كيف؟ فهي ممكن تسبب لنا نوبات الهلع هذه، تيجي على أعراض نوبات مثل ما قلنا هلع، تسارع في دقات القلب، ضيق بالنفس، دوار، دوخة، غثيان، اختناق، نحس ان مخنوقين،

0: رعشة أحيانا
1: صح، ارتجاف ورعشة، هذه نوبات الهلع. هذه تكون إن أنا دائما جهازي العصبي متحفز دائما، مثل ما يقولون بالعامي أقدر البلاء قبل وقوعه.
0: نعم سبحان الله.
1: ممكن يجي بعد الألام النفسية والصدمات النفسية، هذه الصدمات اللي الحياة اللي تؤدي إلى ألام نفسية ممكن تأثر على الغدة الدرقية. شلون؟ تزيد إفرازات الغدة الكظرية. لما تزيد إفرازات الغدة الكظرية وتضخ كميات كبيرة من هرمون الكورتيزول، وش يصير؟ يصير عندنا اضطراب في الغدة الدرقية. اضطراب الغدة الدرقية هذا وش يسوي؟ إما يصير في عندنا، يعني غالبا النساء يكون عندهم التكيسات،
0: نعم،
1: يكون عندنا سكر. ما تشوفين أنه دائما يقول لك والله زعل وجاه سكر؟
0: إيه؟
1: ليش؟
0: يا الله،
1: إيه هذا من كيمياء داخل الجسم. هذه من
0: تفاعل الجسدي. إيه؟ سبحان
1: زعل
0: الله.
1: قام لقى عنده سكر أو أصيب ضغط. إيه ضغط سكر، كل هذه الجسم حماية، ترى أمراض هذه حماية للإنسان عشان ما يجي شيء أعظم.
0: لذلك تجدين اللي عنده مثلا مشاكل صحية في القلب لا قدر الله، أو في المشاكل خاصة في كبار السن، لما يجي شيء يزعله قوي يبدأ يدخله أحيانا في حالات أشد من ذلك. لذلك المسألة مبهينة والله.
1: بالضبط. ممكن بعد يتحول إلى اكتئاب. ليش؟ لأني استنزفت، أنا مستنزف خلاص، يعني صرت أتحمل الغضب، الحزن، صدمتي من الناس، الخذلان، خلاص صار عندي مخزون هائل من الغضب، من اليأس، من الخذلان، من عدم الرغبة في الحياة، الحزن، هذه كلها تخليني أكره الحياة.
0: نعم.
1: أنعزل في عن العالم وأنعزل عن الناس. طيب الاكتئاب له أعراض، ترى الاكتئاب ترى إحنا سهل نقولها الحين، حتى أحيانا
0: ما يعرف إلا اللي عاشة.
1: إيه أحيانا الشباب يأخذونها طقطقة، أنت مكتئب أنا مكتئب.
0: لا
1: الله لا يضيق، لا يذوق أحد ألم الاكتئاب،
0: لأنه مثل الشبح الصامت.
1: بالضبط.
0: يدخل تدريجيا تدريجيا لين ما عاد يعل عمره، لازم تدخل طرف ثالث.
1: وإذا ما عولج صح الاكتئاب هذا ممكن يتطور إلى أشياء تضر الإنسان وتضر اللي حوله.
0: نعم.
1: برضو من الحاجات اللي ممكن تسببها الألم أو الصدمات، الألم النفسي لنتيجة الصدمات، العصبية. أنا خلاص مريت بصدمات، مريت بضغوط، بس عقلي تبرمج أنه دائما في خطر، دائما فيه صدمة تبي تجيني من فلان ولا من علان ولا من عملي ولا من ظروفي ولا من عيالي ولا من، دائما أنا كذا أستشعر بأنه الخطر موجود،
0: عشان كذا نستنكر فلان.
1: بالتالي هذا يأثر على السلوك، أتحول إلى إنسان عصبي، ما يتحمل كلمة، ما ينتحاك، ينفرون الناس مني، وبالتالي عصبيتي هذا تخلي الناس صعب التعامل معي، وبالتالي الناس تنفض من حولي، ما حد يبيني ولا أنا أتحمل أحد، فأنعزل ولا أقعد أني إلا بفرض رأي على الناس. سلوكيات تتغير لها تبعيات كثيرة
0: بلا شك. وأحيانا لجوء الشخص يكون في حالات من الضعف النفسي، أو بسبب نتيجة هذا الغضب أو هذا الزعل، يعني سبحان الله يصير عرضة حتى لبعض التخبطات اللي ممكن تأثر على حياته، على صحته العقلية،
1: على اتزانه النفسي.
0: والاتزان النفسي تجدينه شخص مضطرب،
1: اتزانه النفسي، اتزانه الانفعالي، يصير خلاص يعني أشياء مثلا ما أنت مررها خلها تمر، ما تحتاج أني أقلب البيت ولا المكان اللي أنا قاعد فيه حريقة عشان شيء ما يسوى ولا ولا ولا يعني ما يستحق منا ردة الفعل هذه.
0: اليوم مع هالأعراض اللي ذكرتيها التشخيصية من مصادرها الموثوقة، اليوم هذه التشخيص الحقيقي اللي أغلب أنا لو أجيب دكتورة الحين وقد أسأله وش أكثر الحالات يا في طب الأسرة ولا طب الأعصاب ولا في طب، وشفناها في حالات كثير في الصحة في المستشفيات وفي

0: عيادات يكون الشخص مثلا توقع ان صدمه طبعا من رحمه الله انها ما تدوم, هي بتجيك مثل الكبسه, تجيك
1: يوم فرح ويوم حزن ويوم رخاء ويوم شده.
0: اي فاليوم انا لا والله توقعت اني انا نمت وقمت تجاوزتها مع اني انا زعلان وغضبان وكابت ويمكن انها يعني حسب رده فعلي. لما اجي مع الزمن مثل ما قلتي اذا احنا ما اتبعنا الحلول اللي ذكرتيها سابقا في الحلقه اللي قبل, واللي أتمنى اللي يسمع هالحلقة يحرص أنه يسمع اللي قبل عن مصدر آلامنا النفسية, أنه أنا إذا ما قدرت أتعامل بطريقة سليمة, ما نقول أنك ما في حزن أو نمنع الحزن أو الأقدار, هي مكتوبة علينا وما في أحد لو نمسك حتى في الشارع لو نمشي
1: طبعا
0: ولو في أي مكان, لو إحنا الآن على مستوى زملائنا ولا على مستوى الناس أنا الآن ألقاهم عاديين, لو تمسكينا
1: جيبيني واحد بالدنيا
0: تلقين عنده هموم مشاكل ومصائب.
1: شوفي من يوم الله خلق البشر إلى اليوم جيبي لي إنسان على وجه الأرض معانا
0: إيه, فإذا المعاناة هي جزء من حياتنا, وهي خلق الإنسان في كبد فهي جزء نتقبل. يمكن هذه من الحلول المهمة لما نجي الآن نتكلم عن الألم, أو كما ذكرتي في نقطة جزئية تفصيل الأعراض اللي تبدأ جسدنا بشكل مناعي كأنه يقول وقف, وأنا أعتبرها يعني
1: إنذارات,
0: إنذار من رب العالمين.
1: بدليل وش مريم؟ أنه كثير من الناس يعاني قولون, بطني, راسي, صداع نصفي, حاجات كثير, أعراض كثيرة, إلى راح وسووا له تحاليل قالوا له أنت سليم ما عندك شيء
0: من ناحية التحاليل.
1: من ناحية التحاليل, لكن هي في البداية أنه عدم تعامله مع الصدمات بشكل سليم وبشكل يعني يخلصوا منها ويشيل آثاره ضغوطها الآلام النفسية عليه, فتتحول إلى مثل ما تقولين الجسم ينبه الإنسان ترى احذر احذر تسلم, عرفتي احذر تسلم, تسلم. إيه؟ فيروح للدكتور يسوي فحوصات, حتى فحوصات كاملة يسوون له أشعة وتحاليل ومدري من كل الأشياء اللي يسوونها الأطباء, يقول له أنت سليم. هنا لازم يروح للمتخصص إذا هو ما قدر يتعامل معها. لا تسمع مقطع في سوشيال ميديا
0: أو لا
1: الناس اللي ما أخذ لك دورة في شو اسمه
0: مدري وين
1: ولا وأجيك وأنظر عليك وأسوي نفسي أني بعالجك, لا هذا ممكن يزيدك. أنت تروح لمتخصص إذا ما قدرت لقيت نفسك أنك قاعد تغرق أكثر ولا أنت بقادر تطلع من هالحالة.
0: نعم.
1: ولا أنك أن تضحك على نفسك أني بتجاوز وأنت ما تتجاوز, لازم تروح لمتخصص نفسي أو متخصص اجتماعي.
0: نعم.
1: عشان يساعدك بعد رب العالمين أنك تخرج منها, لأنه الأعراض اللي تجيك هذه في البداية وتروح وتلقى نفسك أنك سليم تراها مثل جرس الإنذار, لو ما انتبهت لها ولو ما عالجت نفسك نفسيا راح تكون أعراض حقيقية وتصير أمراض.
0: وصدق هذا اللي كنت أبي أشير له, إن فعلا سبحان الله جسدنا يحذرنا بتدرج.
1: صح.
0: لما إحنا نهمل هذا الشيء, الشعور اللي أنا أحسه بنفسي أحسه وأهمله, كثرة هذه الأمراض أنا شفتها في العيادة مثلا في العيادات. الغدة الدرقية هذه مهمة, هذه ممكن أنا شلون يطري علي أصلا أن الغدة سببها نفسي.
1: شفتي أي شيء بالدنيا
0: مستحيل, وخاصة يعانون منها السيدات بكثرة.
1: بالضبط. شوفي
0: يعني
1: الله سبحانه جعل يعني أجسامنا تعطينا إنذار, بس حنا كيف نتعامل مع هالإنذار,
0: وهذا مهم. وعبد المحسن قاعد يعطينا إنذار, قاعد يقول
1: يلا نطلع فاصل
0: كلش إلا الفاصل, ما نتجاوز الفاصل. طيب فاصل صغيرون
1: سريع يلا
0: وسريع
1: ونرجع
0: لسه للحديث بقية ومهم صراحة نحن نكمل في هذه الجزئية.
2: سعادة جارية

0: رجع نكمل انه عن محورنا المهم وعنوان حلقتنا اللي استكملناه عن حلقتنا السابقة اللي هو مصدر ألامنا النفسية أو صدماتنا حتى النفسية. كان في سؤال مهم، طيب حنا قلنا مصدر ألامنا النفسية وفصلنا فيها وحلولها وما إلى ذلك، طيب أنا جسدي يصرخ، أنا الآلام هذه النفسية هل هي بتقعد بس في قلبي وجسدي بيقعد مرتاح ومسترخي ومسلم الأمور؟ لا، تخرج هذه الأمراض، وأمراض كما ذكرتيها تغريد وفصلتي فيها وش أنواع الأمراض التي ممكن تصيب الإنسان نتيجة سوء تعامله أو إهماله لصحة النفسية.
1: قلنا الغدة الدرقية، السكر، الضغط، التكيسات عند النساء، الاكتئاب، كثير
0: الأرق.
1: كثير الأرق، العصبية، هذه سلوك، هذه أعراض سلوكية، العصبية، العزلة، حتى ترى في بعض الدراسات، ما يعني ما ماني بطبيبة متخصصة، لكن يقول لك حتى بعض الأورام لها علاقة.
0: والله كنت بقول
1: لها علاقة، ترى في في في
0: ذكروها بعض الأبحاث. نعم،
1: ف ويمكن هذه طبيب ممكن يفسر فيها أكثر أو يتكلم عنها أكثر كمتخصص يعني. لكن كثير أي مرض ممكن يبدأ مرض يكون خطير بعدين، ممكن ترى يبدأ بأزمة نفسية وصدمة نفسية وضغوط وألم نفسي ما عولج صح.
0: يا سلام. ولذلك سبحان الله يا أخي، ترى نفسك غالية
1: طبعا،
0: وجسدك غالي، وحتى عقلك غالي اللي تتعامل فيه، واليوم إهمال هذا الجسد ولا الإنسان هو بيبتلى. بعضهم يقول لك شوف فلان والله شوفه رياضي وشوفه، ومع ذلك أصيب بمرض فلاني أو علة، أو حتى بعيد الشر عنكم مستمعين أو عنك وعن
1: تدرين
0: السكتات القلبية أو بالضبط الدماغية.
1: بالضبط بالضبط، هذه كلها صح. تدرين برضو ترى أحيانا يقول لك هذا والله واحد بس يمكن تتحلل، هذا دائما، هذه دائما تضحك، هذا دائما يضحك، هذا مدري شلون. تدرين انه بعض انواع الاكتئاب تجي على سعاده، احنا نقول هذا سعيد بينما هو يعاني. مو بترى كل الاكتئاب يكون عزله، احيانا الانسان يجي اكتئابه بكثره ضحك، كثره مزح، واحنا ما ندري هذا الشخص ايش يعاني.
0: في فرط ال نسميها الفرح او سلوكيات البهجه اللي يطلعها
1: بطريقه
0: المبالغ فيها. يعني سبحان الله، وانت تتكلمين تغريد ترى هالكلام احنا اخترنا

0: اتثقف من مصادر موثوقه. وزاره الصحه ترى مهتمه بالصحه بالضبط. النفسيه
1: صحيح.
0: ولها صفحه خاصه بالصحه النفسيه،
1: ومن اهداف رؤيتنا ترى جوده حياه مبنيه على الصحه النفسية.
0: على الصحه النفسيه
1: إيه؟ لانه متى ما كانت صحتك النفسيه ومجتمعك سليم، متى ما صلح كل شيء اصبحت في
0: بقول بس انتاجيتك بعد تزيد إيه؟
1: وزانت جوده الحياه. بس في شيء نقطه ودي ننبه عليها.
0: وشي؟
1: دائما حنا عندنا في مجتمعاتنا العربية بالذات، إنه لما أنت تروح لعيادة أخصائي اجتماعي أو أخصائي نفسي، عيادات اجتماعية أو نفسية، والاثنين ترى مرتبطين ببعض، إنك أنت خلاص يعني هذه تعتبر وصمة
0: عار.
1: تدرين إنه أكثر العيادات اللي نحن نحتاج لها هي العيادات اللي أول شيء تروحين أخصائي اجتماعي.
0: نعم.
1: ممكن يفكك لك العقد اللي عندك، يفكك لك الضغوط اللي عندك، يعلمك كيف أنت تصيرين مرنة مع الحياة ومع ظروفك،
0: ويعيد تموضع صحتك
1: بالضبط.
0: النفسية وطريقتك.
1: إذا شافك أنت لا والله تحتاجين إلى متخصص أكثر، حولك على أخصائي نفسي
0: استشاري.
1: يتعامل مع الشيء اللي يحتاج علاج. تدرين أنها من أهم العيادات اللي نحتاجها، واللي الإنسان ترى ما يستغني عنها
0: خاصة في عصرنا الحالي.
1: بالضبط.
0: إنه ارتفعت نسبة
1: إنه تفعيل العيادات هذه، العيادات الاجتماعية، العيادات النفسية،
0: نعم،
1: بشكل أكبر، بحيث إنها تكون من أسباب جودة الحياة ومن أسباب جودة الصحة
0: مساندة.
1: شفتي بعد نعم. الله سبحانه وتعالى هذه لازم تفعل، لازم نوعي المجتمع بأهميتها. مهو بعيب إنك تروح، مهو بعيب.
0: أنا شوفي الحمد لله، لأن أثناء يعني مراقبتنا للوصمة هذه موجودة، نعم، ولا زالت موجودة، لكنها مع وعي المجتمع، مع التكثيف اللي حاصل، صارت مقبولة حتى أسريا عند المجتمعات. يعني صارت الأم يعني ممكن تشير لبنتها، ولا هي بنفسها تروح.
1: شوفي خلينا
0: ولا أول ترى الأسر نفسهم يقولون ما بكل العافية.
1: خلينا نتكلم بشكل صريح، يعني
0: لازم صريح.
1: العيادات الآن اللي هي بدأت تاخذ حيز في المجتمع هي الإرشاد الأسري. حلو. المشاكل الأسرية بين الزوجين، بين الأم والأبناء، لكن عيادات أخصائيين اجتماعيين بحيث أنك أنت تعيد نمط تفكيرك، تعدل نمط تفكيرك، تعدل من سلوكياتك، تعدل من هذا الشيء، لسه إحنا عندنا الآن اللي أصبح فيه وعي، وأصبحت ما شاء الله تبارك الله عياداتهم مرة تلقين فيه في إقبال. نعم. هي الإرشاد الأسري، وهذا شيء مرة ترى صحي.
0: نعم.
1: نتمنى أنه يصير فيه وعي عند الناس بأنه ترى أنا حياتي زي، شفتي مثلا الشاشة اللي قدامك هذه، مثل ما تسوي لها أنت دائما أنه أبديت،
0: تحديث.
1: تنظيف، بتشيلين الحاجات اللي ما عندنا من بالتكنولوجيا كذي فيروسات ما فيروسات، نفسنا حنا نحتاج، وهذه المفروض أنها تكون من أساسيات حياتنا. لازم تغطيها شركات التأمين.
0: نعم.
1: لازم ينظر لها بأنها الخطوة الأولى.
0: نعم.
1: للوصول إلى جودة حياة نفسية وجسدية.
0: يا سلام.
1: ومجتمعية.
0: بالضبط. وأحيانا في أشخاص نرجع نقول بفضل وعيهم هم الصحي، وأنه سبحان الله دائما كل شيء أساسه يعني تجدين الوعي، طبعا نتيجة البيئة، نتيجة مثلا إذا هو شخص يعني اطلع وكون علمه ومعرفته وثقافته وشكل وعيه الصحي، يبدأ يفهم أنه أنا لما تجي يتعرض لهذه اللخبطة، أو يجي يعرف أنه ترى أوراقي يبغى لها ترتيب، حياتي يبغى أحيانا تدرين وش أبسط مشاكلنا؟ اللخبطة.
1: بالضبط.
0: سوء تنظيمك أصلا.
1: بالضبط.
0: أنت لخبطتك حياتك، أنت مشاكلك مع عيالك من هنا ما حليتها، راكمتها، تجاهلتها، بعدين رحت للي
1: عملك
0: هنا.
1: هم جيرانك،
0: عمك، مهام أخرى، وتضيف مهام أخرى، وأجي بعدين أقول أنا فيني ضغط وحياتي. أحيانا إحنا نحتاج نرتب أوراقنا مثل
1: صحيح.
0: ما قلتي
1: صحيح.

0: وأنا أخوي يقول شفتي ورقة الإيفور لو فيها زي الغبرة يتكلم. كان في نقاش بيني وبينه كذا حول الصحة النفسية أو بعض المشاكل. يقول تدرين إحنا وش نحتاج؟ تراها سهلة، شتي الورقة هي تراها مثل حياتنا وصحتنا النفسية، مثل شيء نجي عليها غبار
1: ونفضيه.
0: انفض، ترى أحيانا أنا أحتاج أنظف، خلنا أعرف وين مشاكلي. أيضا هل ترين إن إحنا نحتاج نكون أيضا أهمية الصراحة في مواجهة عيوبنا؟
1: طبعا.
0: هل ترين أن العيوب أيضا اللي حنا سواء اكتسبناها أو هي موجودة أو سلوكياتنا الخاطئة هل ممكن تؤثر أيضا بشكل كبير؟
1: طبعا، كل ما كنت صريح مع نفسك وكل ما كنت مرآة صادقة لروحك كل ما أنت حليت مشاكلك بشكل أسرع، كل ما تحطيت إيدك على موضع الألم، حطيت إيدك على المكان اللي لازم يتغير فيك. نعم. أنت تعرفه، بس في بعض الناس تكابر تقولك لا ما تصدق، تسمع من الناس لكن ما تصدق هي كاملة والكامل وجه الله. لا،
0: وأحيانا تجيهم انتقادات وهم ما يعرفون حقيقة أنفسهم فيبدون يجردون ذاتهم أو يشعرون بالعار أو تجي هذه المشاعر اللي تكسره وتدخله أيضا في نوبة. فنرجع نقول يا الله الصحة النفسية مسألة مهمة جدا جدا جدا،
1: هي أهم شيء في الحياة.
0: وعينا تجاهها يساعدنا في كيف حنا نتعامل مع مشاكلنا ونستطيع أن نعيش بأكثر قدر من الاستقرار النفسي.
1: صح.
0: أحيانا وش الفرق طيب تغريد بين الاستقرار النفسي أو أنا اليوم طيب أنا أواجه المشكلات وهي جزء من حياتي أو تجيني هذه المشاكل، طيب كيف أنا أعرف أني أنا مستقر نفسيا؟
1: الاستقرار النفسي أني أكون أنا ثابت انفعاليا، ودرجة تقبلي للصدمات الحياة وانفعالاتي وسلوكياتي طيب، وفهمي للحياة وكيف يعني حياتنا ماشية بكل مواقف اللي تحصل لي. مو والله تلقيني جت هالمشكلة مثلا، أنا اليوم عندي مشكلة أسرية أوكي أنا ثابت انفعاليا، اليوم جتني مشكلة مادية والله عصبت وشلت وحطيت وعرفت أتصرف. لا، اللي يكون في استقرار في انفعالاته تعامله ومرونته في التعامل مع الصدمة أو الحدث أو الموقف والظرف اللي صار، سلوكه أنه يكون دائما متزن في انفعالاته وسلوكه وتقبله للشيء وحله للأمور دائما في اتزان، هذا مستقر نفسي.
0: يا سلام، تدين أعرف واحدة ترى في ناس يا أختي ناخذهم نماذج أسلوب حياتهم يؤخذ، ودك تعرضينه نموذج، أنت تعجبين فيهم، أنت تعرفين مدى يعني أول شيء التصالح، ودك تأخذين نموذج حياتهم وكيف استطاعوا يتعاملون. في أمثلة، أنا أعرف أحد الأشخاص وهو طبيب تعرض لبعيد الشر لأحد الأورام وتطورت إلى درجة كبيرة واكتشفها بالصدفة، دخل في العلاج الكيماوي ودخل في كل، وهو نموذج عندنا في مركز عملي لما كنا سابقا لما كنت أعمل في المستشفى، أشوفه من النماذج الجميلة. لأن بعدين كان الكل متعاء ودكتور خلوق وجميل وكيف المرض وصل إلى هذا المستوى، كان يرفض يقول اللي بيجيني يقعد يبكي ويقعد يحزن ويقعد يعطيني هذه، أنا ما أبغى، أنا إنسان متصالح جدا، تقبلت العلاج، متقبل العلاج بكل سلام. ويذكر يقول بالعكس أنا قررت أني أعمل جدول، صرت أخذ بناتي حتى مرة يعني يأخذ بناتي يمشيهم، بدأ يهتم في يخلق مساحة إيجابية. وفي المقابل أعرف مرأة تقول من السيدات الله يذكرها بالخير، تقول أنا إذا ضقت من زوجي ذاك اليوم صار بيني وبينه خلاف، أتعمد في ذاك اليوم إذا يعني افترق مثلا هو زعلان وهي زعلت، تقول أروح بعد ما نخلص زعلتنا، تقول أتعمد أسوي شيء مفرح.
1: إيه حلو،
0: يا تابع سينما، تقول أتعمد مير في ذاك اليوم اللي صارت لي فيه مشكلة
1: عشان نتشتت
0: الفكرة.
1: طيب في شيء بعد قبل ما يداهمنا الوقت ودي أقوله، هل معنى الاتزان النفسي والانفعالي التحكم بالانفعالات والسلوك وكذا أنه أنا من أول لحظة الصدمة لازم أكون متزن و

0: مو بترى شرط، احيانا انفعالاتنا تسبق ردة فعلنا. يعني عرفتي كيف؟ لكن اللي نقصده بهالشيء انه عادي ترى انت لما يجي، يعني لا سمح الله سمعت خبر او طحت في موقف او جاك ظرف صعب جدا، عادي انه اول ردة فعل تكون انت يعني
1: حسب استجابتك
0: كيف طلعت مني.
1: إيه؟
0: حلو. لكن اللي نقصده انه ردة الفعل الاولى، طبعا اكيد اذا كان في الاتزان والثبات النفسي هذا والقوة على التحمل، ما رح تكون في ردة فعل تزعلك وتزعل غيرك. ممكن تكون حادة شوي لكن من غير ما تدمر. اللي نقصده أنه بعد الصدمة الأولى وتلقي الظرف أو الخبر، أو أني أقعد أنا حزنت، تألمت، اتضايقت، أوكي، لكن أقعد بعدها بهدوء وأفكر أفكك وعرف كيف أتصرف وعرف كيف أطلع بأقل الأضرار والخسائر من هذا الشيء هذا.
1: الله، أنا أعتقد أجمل، يعني أجمل عبارة ختمتي فيها أنه كيف أتجاوز هذه الأزمة، وهي قاعدة حتى على مستوى المنظمات. صح. أنه أنا اليوم فيه شيء اسمه إدارة أزمات ومخاطر.
0: أيوة، حافظ على ثباتي الانفعالي،
1: لها علم لحالها إدارة المخاطر. طيب أنت إدارتك للمخاطر والأزمات، أحيانا أحد الحلول أني كيف أطلع بأقل
0: الخسائر
1: والأضرار، وبعدين ترى فتح الصفحة الجديدة حلو في حياتنا. بالضبط. مثل ما قلت،
0: ولو في شيء يتدمر كيف أنا أعيد، أقدر بعون الله أعيد بناؤه،
1: عد بناؤه عادي عادي. يعني عرفت اللي لذلك مقطع يقول عادي، إنه فعلا التسليم والقبول. وصلنا للختام مستمعين الكرام. تغريد، شكرا.
0: شكرا لك،
1: كعادتك أنت سعادة جارية فعلا، ومصدر هالسعادة في هالبرنامج من خلال طرحك وهذه الفرائد اللي صراحة دائما تقدمينها، وهالمواضيع اللي احنا دائما نتداولها سويا. نتمنى احنا يعني نستمر، وأيضا أنكم تجدون هذا الأثر الإيجابي من خلال هذا البرنامج بسعادة إن شاء الله عليكم جارية. تقبلوا تحيات فريق العمل. شكرا تغريد.
0: شكرا بنت
1: إبراهيم الطاسان كاتبة الرأي والأخصائية الاجتماعية. تقبلوا تحياتي أنا أيضا محدثتكم مريم القحطاني، ومن الإخراج مخرجنا عبد المحسن آل سرام. فمان له
2: سعادة جارية.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترى منسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعود راديو بلس. ويا هلاكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. الصدارة، تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
5: الله الله الله،
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية، وصلت خير، انت في الصدارة.
6: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: ديرتي حبيبتي،

في أحد أحياء جدة القديمة، حيث تختلط رائحة البحر بعبق التاريخ، يقف قصر أبيض اللون عتيق الهيبة يشبه الملوك الذين مروا من بوابته. اسمه قصر خزام، لكنه ليس مجرد اسم، إنه فصل من فصول المملكة التي ولدت من العزم وعاشت في المجد. كان العمال يكدحون تحت شمس لا ترحم، يحملون الحجارة، يصبون الخرسانة، والملك عبد العزيز يمر بينهم، لا يتحدث كثيرا، لكن نظراته تقول هنا سيكون قلب من قلوب الدولة.

دخل الملك القصر، وقف عند الشرفة المطلة على البحر، تأمل الغروب، ثم جلس على مكتبه الخشبي الكبير. وفي تلك اللحظة لم يكن قصر خزام مجرد بناء، بل صار مركزاً لقرارات رسمت مستقبل الوطن. كأن المؤسس يقول لشعبه: سنبني الدولة كما يبنى هذا القصر، أساس من الإيمان، وأعمدة من العدل، وسقف من الطموح.

في إحدى غرف القصر جلس الملك مع وفد أمريكي، وتحت ضوء المصابيح الصفراء وقعت اتفاقية التنقيب عن النفط، وخرج أول حبر كتب به عصر جديد للملك.

وبعد رحيل المؤسس تحول القصر إلى متحف، وفي كل زاوية قصة، وفي كل حجر بصمة. حتى اسمه خزام لم يكن صدفة، بل رمزاً للواحة التي كانت تمنح الحياة في الصحراء، تماماً كما منح القصر الوطن قرارات الحياة. لا زال قصر خزام واقفاً، لا يسكنه ملوك، لكنه يسكن ذاكرة وطن.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صحيحة.
2: المستشار يأتيكم من الأحد.

0: وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: تمام التاسعة مساء الساعة الآن في استديوهاتنا في إذاعة الرياض، أهلا بكم في نشرة الأخبار يقرأها على مسامعكم خالد بن عبد الله الغانم، والبداية بعناوينها. وزير الخارجية يؤكد أمام الأمم المتحدة ضرورة احترام سيادة الدول وحل النزاعات بالطرق السلمية. تواصل الإدانات باستمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة. وزير الداخلية يدشن المنصة الموحدة ومركز عمليات الهيئة العليا للأمن الصناعي. بدء التسجيل العيني لأكثر من 30,000 قطعة عقارية في 5 مناطق بالمملكة. إلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أن مشاركة المملكة في أعمال الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة تأتي امتداداً لنهجها في التفاعل مع المجتمع الدولي ومواصلة دورها في دعم السلم والأمن الدوليين. ودعا وزير الخارجية إلى ضرورة التمسك بمبادئ القانون الدولي التي تؤكد على احترام سيادة الدول وحل النزاعات سلمية، مشدداً على ضرورة ضمان سلامة وحرية الملاحة في الممرات المائية الدولية بما يحفظ أمن الدول كافة. المزيد في التقرير التالي.
1: لتعزيز التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية، يترأس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان وفد المملكة المشارك في الأسبوع الرفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وزير الخارجية أكد أن مشاركة المملكة هذا العام تأتي امتدادا لنهجها الداعم للسلم والأمن الدوليين وتفعيل الحوار والوساطة ودعم مسارات التعاون والعمل متعدد الأطراف في مواجهة الأزمات العالمية. وأشار إلى أن الدورة المنعقدة تحت شعار استعادة الثقة وإدارة التحول، أمم متحدة تلبي تطلعات الجميع، تمثل فرصة لتجديد المبادئ الدولية وتعزيز التعاون، وتشدد المملكة على التمسك بالقانون الدولي واحترام سيادة الدول وضمان حرية الملاحة في الممرات الدولية. هذا وتولي المملكة اهتماماً كبيراً للتنمية المستدامة، لا سيما تقنيات الذكاء الاصطناعي وكيفية الاستفادة منها بصورة مسؤولة، تزامناً مع تسمية المملكة عام 2026 عاماً للذكاء الاصطناعي. حضور سعودي لافت يؤكد مكانة الرياض كشريك محوري في قيادة الاستقرار العالمي.
0: وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي والأمين العام للأمم المتحدة خلال اجتماعهما هجمات ميليشيا الحوثية على المملكة واستهدافها للأعيان المدنية وتهديد هذه الهجمات للأمن والاستقرار في المنطقة، كما أدانت كل من قطر وجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب اليوم اعتداءات الحوثي التي طالت الرياض ومدنا أخرى بالمملكة، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تمثل سلوكا عدوانيا مشينا واستهتارا مرفوضا بأرواح المدنيين. المزيد عن هذه الاعتداءات الحوثية على المملكة في التقرير التالي.
2: تتكرر الاعتداءات الحوثية على المملكة وتتجدد محاولات استهداف المدنيين في مدنها، وآخرها صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الإرهابية فجر السبت باتجاه الرياض العاصمة التي يسكن

0: يسكنها أكثر من 8 ملايين مواطن ومقيم، لتتصدى له قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي وتعترضه وتدمره. محاولات الاعتداء طالت مناطق أخرى في المملكة، حيث أحبطت الدفاعات الجوية الهجمات الحوثية، تصعيد وصفه التحالف بأنه استهداف متعمد وممنهج للمدنيين والأعيان المدنية، يؤكد تعنت الميليشيا وإمعانها في سلوكها الإرهابي والعدائي. وأمام تكرار العدوان، شددت قيادة التحالف على حقها الأصيل في اتخاذ ما تراه مناسبا لردع سلوك الميليشيا الحوثية الإرهابية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. الهجوم الإرهابي على الرياض وسائر الاعتداءات على مدن المملكة قوبلت بإدانات خليجية وعربية ودولية واسعة، أكدت التضامن الكامل مع المملكة والرفض القاطع للمساس بأمنها وسيادتها، وعدت الهجمات تهديدا للأمن والاستقرار الإقليمي وسط دعوات إلى موقف دولي حازم لردع هذا الإرهاب ووضع حد لاستهداف المدنيين والبنى التحتية.
1: وفي آخر مستجدات الوضع الميداني في اليمن، استهدفت القوات المسلحة وعتاد وعناصر ميليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني في محافظة البيضاء، كما شنت القوات المسلحة هجوما على مواقع الميليشيات في جبل نعمان غربي تعز. هذا وتواصل القوات عملياتها العسكرية النوعية لاستهداف مواقع وتحركات ميليشيات الحوثي في عدة جبهات.
2: انتصارات جديدة للقوات المسلحة اليمنية بمحافظة تعز، في جبل نعمان الاستراتيجي بمديرية جبل حبشي، وفي العلقمة والشريرة ونومان، بعد محاولة الميليشيا اتخاذ أهالي منطقة العلقمة ومنازلهم دروعا بشرية. معارك ضارية تشهدها تعز وتتركز أغلبها في أطراف مديرية الوازعية في الريف الجنوبي الغربي من المحافظة. محافظة مارب هي الأخرى التي تدور فيها معارك محتدمة، خصوصاً في الجبهات الجنوبية، إذ شهدت صد الجيش اليمني لهجمات ميليشيا الإنقلاب في الفليحة والبلق وغيرها. إضافة إلى ذلك، تكبدت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران خسائر إثر مواجهات على أطراف محافظة لحج وفي الجوف. القوات الجوية اليمنية تساند القوات على الأرض بغارات مكثفة ودقيقة، مخلفة خسائر في آليات ميليشيا الحوثي وتجمعاتها في أكثر من محافظة. تتعرض ميليشيا الحوثي لعمليات استنزاف كبيرة في صفوفها في العلقمة وجبل الحبشي والوازعية ومختلف الجبهات المشتعلة من شمال اليمن إلى غربه.
1: دشن الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية المنصة الموحدة ومركز عمليات الهيئة العليا للأمن الصناعي مرقب، وتقدم المنصة 123 خدمة مؤتمتة وتتكامل مع أكثر من 30 جهة ومنشأة بهدف توحيد الخدمات الرقمية والإجراءات التشغيلية ورفع كفاءة الخدمات وجودتها ودعم التحول الرقمي وتعزيز الجاهزية والحوكمة. ويمثل المركز منصة وطنية متكاملة لمتابعة أكثر من 73 مركز عمليات في مختلف مناطق المملكة وتبادل المعلومات والبلاغات بصورة فورية. افتتح وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل اليوم أعمال المنتدى العالمي لإدارة المشاريع 2026 في نسخته الخامسة الذي تستضيفه الرياض على مدى 3 أيام، وذلك في فندق فيرمونت الرياض تحت شعار الجيل القادم لإدارة المشاريع، القوة البشرية، العمليات والتكنولوجيا. ويجمع المنتدى نخبة من القادة وصناع القرار من مختلف دول العالم لمناقشة أبرز التحولات التي تشهدها بيئات الأعمال واستعراض أفضل التجارب العالمية بما يسهم في رفع كفاءة تنفيذ المشاريع وتعزيز أثرها الاقتصادي. بدأ السجل العقاري في استقبال طلبات التسجيل العيني الأول لأكثر من 30,000 قطعة عقارية في مناطق الرياض والقصيم والشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة، ودعا

0: سجل العقاري ملاك العقارات إلى تسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري أو تطبيق السجل العقاري قبل نهاية 24 من ديسمبر المقبل لتفادي العقوبات والغرامات التي حددها نظام التسجيل العيني للعقار. تتواصل أعمال مشروع تطوير الطريق الدائري الجنوبي الثاني عند تقاطعه مع طريق الإمام مسلم من خلال تنفيذ وإنشاء 5 جسور بطول إجمالي يتجاوز 800 متر ونفق بطول 65 مترا بهدف رفع كفاءة شبكة الطرق وتعزيز انسيابية الحركة المرورية على أحد المحاور الحيوية في العاصمة. ويمتد المشروع بطول 56 كيلومترا من طريق جدة غربا حتى طريق الخرج الجديد شرقا ليشكل محورا جديدا في جنوب مدينة الرياض ويرفع الطاقة الاستيعابية المستقبلية لتصل إلى 440 ألف مركبة يوميا. من جانب آخر، أوضحت الهيئة العامة للطرق أن شبكة الطرق تتيح عدداً من المسارات البرية للقادمين من دول الخليج والدول المجاورة إلى محافظة جدة مروراً بعدد من مناطق ومحافظات المملكة، مما يدعم وصول جماهير بطولة خليج 27 إلى جدة، ويعكس دور قطاع الطرق في دعم استضافة الأحداث الرياضية الكبرى. تتزين مدن المملكة استعداداً للاحتفالات الكبرى التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه بالتعاون مع مختلف الجهات احتفاءً باليوم الوطني السعودي بلوحات وطنية تجمع بين العروض الجوية والبحرية والبرية والألعاب النارية. إليكم التفاصيل في التقرير التالي.
1: تستعد مختلف مناطق المملكة لفعاليات وطنية واسعة تنظمها الهيئة العامة للترفيه بالشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة. ففي محافظة جدة تتواصل العروض الجوية والبحرية التي بدأت أمس وتستمر حتى اليوم بمشاركة القوات الجوية والبحرية وفريق الصقور السعودية وشركات الطيران الوطنية إلى جانب مسيرات حرس الحدود على كورنيش واجهة روشن. أما في الرياض فتشهد عرض الرئيس في منطقة ملهم يومي 22 و23 من سبتمبر وينقل مباشرة على القناة السعودية بمشاركة الحرس الملكي والحرس الوطني وطيران الأمن والقطاعات العسكرية والمدنية المختلفة. وتمتد الفعاليات لتشمل مسيرات متنوعة في ينبع وأبها، بينما تستضيف الواجهة البحرية في الخبر عروضا جوية عسكرية يومي 26 و27 من سبتمبر، وتتوج هذه الاحتفالات بعروض مذهلة للألعاب النارية تضيء سماء 9 مدن سعودية عند 9 من مساء يوم 23 من سبتمبر.
0: وفي جدة تتواصل العروض الجوية التي تنظمها وزارة الدفاع بمشاركة الصقور السعودية، وذلك احتفاء باليوم الوطني تحت شعار عزنا بطبعنا، فيما تشهد العاصمة الرياض عروضاً جوية يومي 2 و3 وذلك بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم. أخيراً وفي الأخبار الدولية، ووسط التوتر المتصاعد بين الجانبين الأمريكي والإيراني والتهديدات المتبادلة، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن شيئاً كبيراً قد يحدث قريباً جداً بشأن إيران، كما عد الخيارات الحالية المطروحة على الطاولة أمامه هي محو إيران أو تركها تخسر اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة واتفاق. إلى ذلك أطلق تحذيرات جديدة إلى السلطات الإيرانية ملمحا إلى إمكانية تفجير إيران بأكملها. وتأتي تصريحات ترامب في وقت ألمحت فيه تركيا إلى مساع جديدة من أجل وقف الحرب، وقالها كان فيدان وزير الخارجية التركي إن بلاده تعمل مع دول أخرى على إعداد مقترحات جديدة تهدف إلى دفع طهران وواشنطن نحو التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب. في ختام النشرة تذكير بعناوينها: وزير الخارجية يؤكد أمام الأمم المتحدة ضرورة احترام سيادة الدول وحل النزاعات بالطرق السلمية. تواصل الإدانات باستمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة. وزير الداخلية يدشن المنصة الموحدة ومركز عمليات الهيئة العليا للأمن الصناعي. بدء التسجيل العيني لأكثر من 30,000 قطعة عقارية في 5 مناطق بالمملكة. نهاية النشرة، شكرا للمتابعة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. المستشار على إذاعة الرياض.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام في برنامج المستشار، يحييكم خالد الغانم من الإعداد والتقديم ومحمد الفلاج من الإخراج، ويسرنا أن يكون معنا في يوم الأحد كالمعتاد المستشار القانوني الدائم في هذا البرنامج الدكتور ماجد الفهد. حياكم الله يا دكتور ماجد.
3: يا هلا وغلا ومرحبا.
2: الله يحييك دكتور. طبعا نحن على أعتاب مناسبة أكيد عزيزة على قلوبنا جميعا، اليوم الوطني. في يوم الوطن عدالة تتطور وحقوق تحميها الأنظمة، فسنلقي الضوء دكتور ماجد على الأنظمة في المملكة العربية السعودية، ونبدأ من النظام الأساسي للحكم. ما الأسس النظامية دكتور التي يقوم عليها الحكم في المملكة، وما الدلالة القانونية لاعتماده العدل والشورى والمساواة؟
3: بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. شوف احنا الحين احنا في مناسبة زودنا غالية على القلب، زين، هي ترجعك للأساس في النظرة لهذا الوطن العظيم. احنا لما نتكلم عن هذا الوطن، يعني هذا الوطن سواء المترامي الأطراف ولله الحمد والمنة، الذي ينعم بالأمن والأمان من كل جانب، الذي هو مزدهر اقتصاديا، في نمو مالي، في تماسك بين أفراد، في ولاء لحكومته، في تقدير لمليكه وولي عهده، مع كل هذا في تمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الشيء مثل ما تفضلت انه عندنا شيء احنا يسمونه او في نظام اسمه النظام الاساسي للحكم. النظام الاساسي للحكم تقدر انت يا خالد، واقدر انا يا ماجد، ويقدر اي واحد انه يدخل ويقرا هذا النظام الاساسي للحكم، ومشهور وموجود في موقع اللي هي في هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، تمام؟ لما نجي نتكلم عليه في العدل والشورى والمساواة، فيقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على مرجعية شرعية وتنظيم للسلطات ومبادئ تحكم ممارسة الاختصاصات وحماية الحقوق. فلما نرجع للمادة الأولى من النظام الأساسي للحكم، تقرر أن المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة، وأن كذلك دستورها كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وتقرر كذلك المادة السابعة أن الحكم يستمد سلطته منهما اللي هم الكتاب والسنة، وأنهما الحاكمان على النظام الأساسي وجميع الأنظمة. ثم إذا مشيت في بعض المواد، زين، تجي يقول لك يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية. الدلالة القانونية لهذه هذا الكلام، هل لما يقرأه الواحد عادي، لكن لما يقرأه إنسان قانوني، زين، أو ينظره من ناحية سواء نظامية أو قانونية أو عدالة، زين، هنا نتكلم عن إنه لما تقول أنت في عدل، فالعدل يقتضي إعطاء كل ذي حق حقه، ثم طيب أنا كيف بعطي هذا الحق حقه لما يكون عندي هذا القرار وهذا الحكم مربوط بأسبابه المشروعة؟ كذلك أتاح معالجة الاعتداء حتى على الحقوق زين، ووضع أن الشورى تأخذ صورتها المؤسسية من خلال الجهات والآليات المنظمة لدراسة الأنظمة والسياسات ومناقشتها، والمساواة كذلك تقتضي معاملة أصحاب المراكز القانونية المتماثلة وفق معايير واحدة دون تمييز غير مشروع. فما نقدر نجي نقول لا هذا عندنا ولد فلان وهذا ولد فلان، الكل سواسية في المملكة العربية السعودية أمام العدل والمساواة. وهنا يجب التفريق بين المساواة والتماثل المطلق. فقد يقرر مثلا نظام حماية معينة إضافية للطفل أو للمعاق زين، أو يربط استحقاق منفعة بشروط محددة. هذا اختلاف ترى اختلاف مشروع للوصول لماذا؟ للعدالة زين. متى استند إلى سبب معتبر ولا يعتبر إخلال بالمساواة زين. بل أنه عندنا لما ندخل عندنا في النظام الأساسي للحكم، أن السلطات حددت السلطات القضائية والتنفيذية والتنظيمية، بل وضعت أنها تتعاون مع بعض في أداء وظائفها. فإن كل سلطة تمارس اختصاصها وفق الإطار المنظم لها ولا تكفي فقط رغبة في تحقيق مصلحة، لا لابد أن يكون هذا الشيء مناسب. لذلك من صور الاعتزاز في اليوم الوطني زين، اعتزازنا وإدراكنا أن حقوق الناس وشؤونهم تدار من خلال قواعد وأنظمة ومؤسسات، وأن العدل معيار لممارسة السلطة وليس مجرد وصف نتطلع إليه، إنما هو حقيقة قائمة. فما تقدر لا أنا ولا أستاذ خالد ولا الفلاج نقدر نطلع نمشي بالشارع نقول والله حنا بذاعة الرياض وعندنا نعرف الإعلام نوقف عند البقالة أو أي أحد ونتكلم معه ونقول حنا أزين منكم. ليش؟ لأنه في سواسية زين. كذلك في أعلى مرتبة وأقل مرتبة الكل هنا سواسية، حتى لا يوجد عندنا والله هذا مواطن وهذا مقيم، الكل أمام العدالة في المملكة العربية السعودية واحد.
2: الحمد لله. جميل. طيب دكتور دعني أيضا يعني أسألك عن الأنظمة في المملكة، كيف تصدر، متى أيضا تكون نافذة وملزمة سواء الأفراد أو الجهات، وأيضا لو ألقيت الضوء على أهمية نشرها في الصحيفة الرسمية.
3: طيب إذا بغينا نتكلم عن إعداد مشروع النظام وإقراره وإصداره ونشره وبدء تنفيذه، هذه مراحل قد تتباعد تواريخها للمعلومية. وحنا الآن نعمل بناء اليوم الوطني في برنامج المستشار نقدم توعية قانونية، فلا بد أنه يفهم المستمع الكريم آلية هذه الأنظمة، اللي كل مثلا ما بين فترة وفترة نجي والله في مجلس الوزراء الموافقة على النظام الفلاني أو يصدر أمر ملكي بهذا الشيء تمام. هذه الأشياء ما تجي بس مباشرة، لا، من النظام الأساسي للحكم اختصاص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح بما يحقق المصلحة واحد ويرفع المفسدة اثنين، وكل هذا وفق الشريعة الإسلامية.

0: الإسلامية وممارسة اختصاصها وفق النظام الأساسي ونظام مجلس الوزراء ومجلس الشورى. زين، بل إنها تنص كذلك على إصدار الأنظمة وتعديلها بموجب مراسيم ملكية. أما اللوائح والقرارات التنفيذية فتصدر من الجهة التي منح النظام، ممكن يصدرها الوزير، ممكن يصدرها المسؤول. لذلك لا يجوز مساواة اللائحة بالنظام أو اعتبارها أداة لتعديله. زين، فعندنا مثلا نظام الآن بيصدر، تلقى عندنا منصة استطلاع، يتم مثلا عندنا مثلا وزارة العدل أو وزارة الصحة أو وزارة الاستثمار عندها تبي تصدر نظام معين، هي ما تصدره، هي تسوي استطلاع، بعدين تروح اللجنة تدرسه، بعدين اللجنة فوقها لجنة أكبر منها، بعدين ترفع كذلك هنالك لجنة اسمها هيئة الخبراء وشعبة في مجلس الوزراء. كل هذه الدراسات حتى ينضج هذا النظام ويصبح قابلا للتطبيق ومتوائما مع بقية الأنظمة، ثم يعرض، ثم يصدر أمر بإقراره. لما يصدر هذا الأمر بإقراره، زين، مثل ما تفضلت سؤالك عن الجريدة الرسمية، تنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ آخر. طيب، عندنا الجريدة الرسمية حنا هي جريدة أم القرى، فإذا نص النظام على العمل به مثلا بعد مدة من النشر فلا يجوز افتراض نفاذه بمجرد صدور المرسوم أو إعلان الموافقة عليه. والنشر هنا وش المطلوب منه؟ يحقق علانية القاعدة واحد وإمكان الاطلاع عليه، ويوفر النص الرسمي الذي يرجع إليه، تمام؟ بغض النظر عن الملخصات الصحفية اللي يسووها تصدر في بعض الجرائد أو غيرها. من الناحية المهنية، زين، لما أنت ستتعامل مع نظام جديد، أول شيء نسأل حنا سؤال: متى صدر؟ واحد، متى نشر؟ اثنين، متى نفذ؟ زين، بعدين نتكلم ما حكم الوقائع والعقود القائمة قبل نفاذه. ليش؟ لأن هذه أشياء مهمة لنا كقانونيين ومهمة للناس. مثلا لو لما صدر نظام بعض، سواء زي نظام الأحوال الشخصية لما صدر، تمام، هنا نسأل متى يبدأ يطبق. في بعض الأحيان نفس النظام، الله يطول عمرك، يجي يقول ترى هذا النظام يبدأ التطبيق مثلا بعد 90 يوم أو 180 يوم. ليش؟ عشان يصير خلاص الكل عرفه ويبدأ تطبيقه، تمام. طيب، هنا في أسئلة ثانية. طيب، هل هو يطبق حتى على الماضي ولا على القادم؟ كل هذه الأشياء مهمة، لأن قاعدة عدم رجعية التجريم والعقاب، زين، مهمة، فالأخيرة قد تتضمن أحكام مثلا انتقالية، فهذه الأمور مهمة حتى عالجها النظام الأساسي للحكم.
1: جميل. طيب، النظام الأساسي للحكم دكتور، كيف كفل استقلال القضاء وأيضا المساواة في الوصول إليه؟ وهل ضمانات التقاضي تشمل المواطن والمقيم أيضا؟
0: نعم، أقام النظام الأساسي للحكم هذه الحماية على ضمانتين. أول شيء استقلال من يفصل في النزاع، هذا واحد. أنت إذا دريت أن القاضي ليس لأي أحد سلطة عليه، زين، في حكمه سوى تطبيق هذه الأنظمة التي استمدت من الشريعة، أول شيء تقول إيه الحمد لله، هذا واحد. الشيء الثاني تمكين صاحب الحق من الوصول إليه. زين، لذلك جاء في النظام الأساسي للحكم: القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة. هذا يعني هذا الأساس وما تكلم عليه النظام الأساسي للحكم. وبعدين كذلك أنه ذكر أنه من حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة، ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك. واستقلال القضاء يعني أن الفصل في الدعوة إيش اللي يحكمه؟ تحكمه الوقائع والأدلة والقواعد الموجبة للتطبيق دون تدخل غير مشروع يملي النتيجة. ولا يتعارض ذلك شف مع مراجعة الحكم أمام محكمة أعلى، لأن المحكمة الأعلى ما تجي تقول لك أنت مخطئ ولا أنت مخطئ، هي تقول لك هل أنت طبقت هذا النظام وأعملت القواعد النظامية أو لا، لأن الاستئناف والنقض رقابة قضائية مقررة نظاما وليست تدخلا خارجية في عمل القاضي، بل إنها هي تعزز من انضباطية القاضي ومن شفافية الأحكام. كذلك كفالة التقاضي للمقيم، زين، هذه مهمة، فتعني أن الجنسية ليست شرطا عاما للمطالبة بالحق أو تقديم الدفاع. يجوز للمقيم مقاضاة أي فرد أو منشأة أو جهة متى توافرت شروط الدعوة وانعقد الاختصاص. زين؟ كذلك، وهذه نرجع نتكلم عن المساواة والعدالة، لكن المساواة في التقاضي لا تلغي قواعد الصفة، صفتك بالدعوة والمصلحة من الدعوة والمواعيد والتكاليف القضائية، حيث تنطبق، كما لا تعني تطابق جميع الحقوق الموضوعية بين المواطن والمقيم. الحق في عرض المطالبة على المحكمة يختلف عن ثبوت الاستحقاق موضوعا، أنت من حقك تقدم للمحكمة والقاضي راح يحكم بغض النظر عن جنسيتك وجنسك ومن أنت، تمام؟ لكن قالك مثلا زي التكاليف القضائية، زين، قامت التكاليف القضائية لمن مثلا لمن حالتهم المادية غير جيدة أسقطت عنهم، زين. طيب ليش هذا؟ تقول طيب ليش ما نتعادل؟ نقولك لا، هنا المساواة، هو صاحب حق لكنه ما يستطيع يدفع، فالدولة تحملت جزء منها. لذلك تكتمل الصورة بأهمية تنفيذ هذه الأحكام، فالحماية القضائية لا تحقق لا تحقق غرضها بمجرد صدور حكم لا ينفذ. ولهذا تناول النظام الأساسي تنفيذ الأحكام إلى جانب ما فصلت فيه أنظمة التنفيذ المختصة، اللي هو نظام التنفيذ اللي إن شاء الله بنجي عليه بعد كم أسبوع
1: إن شاء الله. طيب دكتور ماجد، يعني حدثنا عن الالتزامات التي قررها النظام الأساسي للحكم في مجال التعليم، كيف جمع بين توفير التعليم العام ومكافحة الأمية وإعداد الإنسان أيضا للمشاركة في بناء الوطن؟
0: يا سلام، جميل جدا هذا السؤال، لأنه المملكة العربية السعودية لم تنظر لهذا الفرد فقط بمعزل عن أي شيء ثاني، هي نظرت له كفرد، زين، من خلال العدالة، نظرت إليه كفرد مواطن صالح، نظرت إليه إلى أنه أحد عوامل التنمية، ونظرت إليه كمجتمع كامل. النظام الأساسي وضع توفير التعليم ومعالجة الحرمان منه وتحديد الغاية التي ينبغي أن يحققها، فالدولة توفر التعليم العام وتلتزم بمكافحة الأمية، وهذه الصياغة أعطت التزام. أول شيء أن التعليم العام متاح للجميع، تمام، والعمل على إزالة الأمية لدى من لم تتيح لهم فرصة التعلم، زين، بل في بعض الدراسات، زين، يعني عندنا نسبة الأمية لا تكاد تذكر ولله الحمد.
1: الحمد لله.
0: وليش؟ لأنه عندنا هدف معين، أن التعليم يهدف إلى ماذا؟ يهدف إلى غرس العقيدة الإسلامية، واحد، وإكساب المعارف والمهارات وتهيئة الأفراد ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم، محبين لوطنهم ومعتزين بتاريخهم. لذلك يفهم ذلك أن التعليم مرفق ذو وظيفة عامة يتطلب تنظيم المؤسسات والمناهج والقبول والكوادر، وأن الغاية تتجاوز فقط إصدار الشهادات إلى إعداد الإنسان للمشاركة في المجتمع بل انها هذا الشيء يمتد الى رعايه العلوم والثقافه وتشجيع البحث العلمي، فتتكامل اللي هي اتاحه التعليم.

0: غير ونقول وقفي الجهة لين يستطيع هذا الإنسان أنه يعترض. لكن لما يحطون شروط، هذه الشروط من مصلحة الجميع، الكل يلتزم فيها.
1: جميل، دعنا ننتقل من التعليم للصحة. دكتور، الأساس النظامي لحق المواطن في الرعاية الصحية لو تحدثتم عنه، وأيضا كيف تمتد الحماية المقررة له وأيضا لأسرته إلى حالات المرض، أيضا العجز والشيخوخة والطوارئ؟
0: شوف، احنا في المملكة العربية السعودية يا رب لك الحمد، لما نتكلم سواء عن نظام الأساسي الحكم أو في جميع الأنظمة، زين، تجي دولتنا الله يحفظها تعنى الدولة بالصحة العامة وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن. والنص عندنا هنا يجمع بين بعدين: حماية الصحة العامة، وهذه بما يشمل الوقاية، مواجهة الأخطار الصحية، وتوفير الرعاية الصحية للمواطن لوصفه مستفيدا فرديا، زين، وحق، والتي كذلك تكفل حق المواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وتقرر دعم، مثلا دعم النظام، نظام الضمان الاجتماعي، وتشجيع الإسهام في الأعمال الخيرية. لما تقرأ المواد هذه، زين، المرض قد يرتب أحيانا، يعني شوف الحين احنا قلنا الصحة، لكن طيب وش دخل الضمان الاجتماعي مثلا؟ زين، أحيانا المرض قد يرتب فقدان للدخل لا قدر الله، أو والعجز قد يستلزم أنك تحتاج إلى تأهيل أو مساعدة مستمرة، والشيخوخة كذلك تحتاج أو تتطلب رعاية اجتماعية وصحية متكاملة. لكن لما نحطها مع بعض نلقى أنه أن الدولة وفرت لك الرعاية الصحية، وفرت لك العلاج، وما بعد العلاج في حال لا قدر الله تجاوز هذا المرض أو صار فيه إعاقة أو صار في شيء، مثل ما حصل في أيام الجائحة. أيام الجائحة المملكة العربية السعودية قامت وبذلت، سواء من توفير الأدوية أو توفير المستلزمات أو اتخاذ الإجراءات الوقائية. لماذا اتخذت هذا الأمر؟ لكي تحافظ على صحة الأفراد وكي تحمي المجتمع من أي شيء ثاني. فهذا الدور التي قامت فيه المملكة العربية السعودية قيادة وأبطال الصحة والجهات الأمنية وكل في مقامه، زين، أنتج عندنا أنه الحمد لله سلامة عالية جدا مقارنة ببعض البلدان التي لم تستطع تجاوز هذه المرحلة.
1: الحمد لله. طيب دكتور ماجد، ماذا تعني قاعدة أن العقوبة شخصية وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نظامي؟ ما أثر ذلك في حماية الأفراد من العقاب بغير سند؟
0: تمام، شوف، القاعدة الأساسية أنه لا عقوبة إلا بنص، لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. حتى في المملكة العربية السعودية ذكر هذا الكلام في النص الأساسي للحكم: العقوبة أول شيء شخصية، ما نحطها على مجتمع ولا على عائلة ولا شيء. اثنين، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال لا عقاب للعمل بالنص النظامي. هذا النص لما نجي نتكلم عنه، أول شيء شخصية العقوبة. لما نقول حنا شخصية العقوبة، زين، نتجاوز كثير الأعراف القبلية، نتجاوز الأعراف، نتجاوز قانون الغاب، أنه والله الشر يعم. لا، عندنا حنا لا يحمل شخص المسؤولية الجزائية عن فعل غيره لمجرد القرابة أو التبعية أو العلاقة الوظيفية، فلا يعاقب المدير لمجرد أن مرتكب الفعل موظف لديه، ولا قريب لجاني لمجرد صلته به، إلا إذا تم الاشتراك أو التحريض أو فعل مستقل مجرد. فالمسؤولية هنا تقوم على ذلك الفعل وليس على أنك تعرفه أو تقرب له أو شيء. وهذه مهمة جدا لكي تكون واضحة، تمام، ويتم التعامل وفقا لهذه الأشياء، أنه لو وجد قاتل أو

0: مهرب أو غيره، تمام؟ ما يسعى هذا لأبنائه أو أهله أو زوجته أو غيره من هذه الأشياء، هو أخطأ، العقوبة شخصية لمن ارتكب هذا الفعل.
1: ولا تزر وازرة وزر أخرى.
0: ولا تزر وازرة وزر أخرى، رضي الله عنك. الثانية شرعية التجريم والعقاب. لا يكفي أن أنا وياك يا خالد جالسين زين، ومر من عندنا المخرج الله يجزاه خير وناظرنا نظرة، اتفقت أنا وياك إن بنطبق عليه عقاب، ما يجي. ليش ما يجي؟ تمام؟ لأنه لا يكفي استنكار التصرف أو تداوله بغضب لإدانة صاحبه. يمكن أنا زعلين عليه ذاك اليوم ما شرحنا على 10,000، لكن لو هم شرحنا ذاك اليوم على 10 وسوى أي شيء قلنا له يزينك يا ملحك.
1: صحيح.
0: تمام؟ تتوقع بيشرحنا عقب البرنامج ولا ما تدري؟
1: والله ما يقصر أبو فلاج.
0: طيب شفت هذه التصرفات زين، لو حطيناها للهواء زين كان يا كثير من الناس اللي بيطبق عليهم تجريم وعقاب، لكن لا يكفي استنكار التصرف أو تداوله بغضب لإدانة صاحبه، يجب تحديد السند الشرعي أو النظامي وإثبات عناصر الجريمة ونسبة الفعل إلى المتهم. وهنا تظهر كده خصوصية زين في السعودية، قال لك السند يكون شرعيا أو نظاميا، فلا يصح تقديم المبدأ وكأنه يشترط وجود نظام مكتوب مستقل لفعل مجرم. عندنا في المملكة العربية السعودية أنت أخطيت، إذا هذا الخطأ مجرم شرعا فتستحق العقاب، إذا هذا الخطأ مجرد نظاما فتستحق العقاب. طيب لماذا؟ لأننا قلنا عند الأساس في المملكة العربية السعودية أن الكتاب والسنة هم الحاكمان في جميع الأنظمة. بعدين رقم 3 وهذه هي مهمة جدا زين، عدم رجعية النص العقابي، فلا يعاقب الشخص بموجب تجريم نظامي لم يكن نافذا عند وقوع الفعل زين، ويستلزم ذلك التحقق من تاريخ الواقع أو تاريخ النفاذ وعدم الخلط بين النص العقابي والقواعد الإجرائية، تمام؟ وهذه مهمة جدا في الأنظمة الجزائية، بل أنه من الفروق المهمة أن المسؤولية المدنية قد تقوم دون قيام جريمة، قد يلتزم الشخص مثلا بتعويض ضرر تسبب فيه بخطأه رغم أن الفعل لا يستوفي وصفا جزائيا، يعني ما في عقوبة، فلا تخلط المطالبة بالتعويض بمطالبة العقاب. يعني واحد والله أخطأ على واحد وصدمه صدم، تمام؟ هنا في خطأ لكنه غير متعمد، هنا لازم التعويض سواء من شركة التأمين أو من الشخص نفسه. لكن ماذا لو كان هذا الإنسان أثبت أنه تعمد الصدم؟ هنا يصير عندنا إيش؟ عندنا عقوبة عليه لأنه بغى يودي بهذا الإنسان أو اعتدى على شخص، فلا بد أن نفرق في هذه المعلومة.
1: جميل. طيب حدثنا دكتور ماجد عن الضمانات التي تحمي حرية الإنسان وكرامته عند القبض عليه أو توقيفه، وهل مجرد أنه توجيه اتهام إليه يسوغ أنه التعامل معه تعامل غير جيد؟
0: لا يسقط هذا الحق اللي هو الحرية والكرامة بالاتهام ولا بالتوقيف ولا حتى بثبوت الإدانة، فالجزاء ينفذ في حدوده النظامية دون إباحة الإهانة والتعذيب، بل إنه نظام يعني نظام الإجراءات الجزائية زين وممثلة برجال الأمن أو رجال القبض سواء من الشرطة أو وزارة الداخلية أو غير أو بعض الجهات، كذلك في النيابة العامة من أعضاء من فضية المحققين أو غيرهم زين، هذه الأمور زين يتم الاحترام والتعامل مع المتهمين بكل كرامة سواء عند القبض عليهم أو التوقيف أو حتى عند التحقيق. ليش؟ تمنع تقييد تصرفات الشخص أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب النظام، هذا واحد زين. النظام في الإجراءات الجزائية تحظر القبض والتفتيش والتوقيف والسجن إلا في الحالات المنصوص عليها نظاما، وتوجب أن يكون التوقيف أو السجن في الأماكن المخصصة ولمدة محددة من السلطة المختصة، ويحظر الإيذاء الجسدي والمعنوي والتعذيب والمعاملة المهينة. زين، شوف يعني شفت لو قاتل، وهذا الكلام أنا ما أقوله لك تنظيرا، زين، أنا ممن كان في سلك أثناء التحقيق مع الناس، لهم مكانتهم ولهم ترتيباتهم. حتى القاتل من أزهق روح إنسان يتم التعامل معه وفق التصرفات السليمة ودون التعدي. شوف ترى بيقتله يمكن، زين، لكن مع هذا يتم السؤال وتدوين إجاباته وحفظ كرامته، تمام. وكذلك لما ندخل في هذا الجرائم، النظام أعطى شيء يسمونه جرائم كبيرة الموجبة للتوقيف، وهذه بناء على ما يصدره النائب العام ضمن نظام الإجراءات الجزائية. هذه والله أشياء خلاص اللي يسويها ترى لما يمسك يوقف، في أشياء لما يمسك ما يوقف، وهذه لها ترتيبات معينة. كذلك في فحص قانوني يشمل هل توقيف هذا الإنسان صحيح، هل التهمة ثابتة أو لا، مش فقط أمر توقيف وقضينا، حتى بالنيابة العامة يعني لما يدخل عند المحقق ما يجمع يقول خلاص حطه في التوقيف وقضينا، لا، لابد أنه يحدد مثلا 5 أيام، بعدين إذا أراد التمديد، حتى التمديد لابد أن يكتب أسباب هذا التمديد. زين، فهذه الأمور كلها معمول فيها ومتابعة من قبل الحكومة، ومتابعة من قبل سواء من وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام والشرط، أو من ممثلة في النيابة والنائب العام والمحققين. ولهذا لابد من معرفة أنه حفظ الكرامة وفصل التهمة والفعل المرتكب عن هذا الشخص وكرامته.
1: جميل. في دقيقتين ونصف دكتور، إذا صدر قرار حكومي مخالف للنظام وأضر بشخص، كيف ممكن يحميه القضاء الإداري؟ وش الأسباب اللي يمكن أنه يستند إليها لطلب إلغاء هذا القرار؟
0: تمام. الحماية الأساسية هي دعوة إلغاء القرار الإداري النهائي أمام المحكمة الإدارية متى توفرت الشروط. هذه أوجد مثلا تحول إلى وقائع معينة، مثلا عدم الاختصاص، صدور القرار ممن لا يملك صلاحية إصداره، عيب في الشكل والإجراءات، إغفال أو ضمانة واجبة، عيب السبب، بناء القرار على وقائع غير صحيحة. وهذه مثل لما تجي أحد الجهات وتصدر مخالفة على منشأة أو فرد لكنها غير صحيحة، ترى لك الحق انك تعترض عندهم، واذا ما قبلوا تروح لديوان المظالم، ديوان المظالم راح يتاكد هل هم عن غير مختصين، هل في عيب بالاجراءات، هل في عيب بالسبب، هل هنالك مخالفه للنظام، هل هنالك اساءه لاستعمال السلطه. والضرر وحده لا يثبت عدم المشروعيه، فقد يكون القرار مشروع رغم اثاره السلبيه. فالقضاء يراقب المشروعيه، زين، وليس هو اداره. زين، كذلك أنت يحق لأي فرد وقع عليه قرار من أي جهة حكومية الاعتراض عليه، وسيتم النظر في هذا الاعتراض، وسواء الحكم له أو رد الدعوة. حتى أحيانا إن بقي معي دقيقة، إن امتنعت جهة حكومية عن اتخاذ قرار واجب، زين، لأن الإدارة قد تؤثر في حقوق الأشخاص بالفعل أو الامتناع، زين، لكن الامتناع لا يكون غير مشروع لمجرد أن الشخص يريد قرار لصاحبه، لا، يجب إثبات وجوب واجب نظامي على الجهة، وتتحقق هذه الشروط، ويتقدم صاحب الشأن بالطلب والمستندات اللازمة متى ما كانت مطلوبة. فإذا كان إصدار مثلا شهادة أو وثيقة واجبا عند تحقق شروط محددة وثبت أنه استوفاها ثم امتنعت الجهة دون سند، فقد ينشأ هنا قرار يسمونه قرار سلبي قابل للطعن. أما إذا كان الطلب يتحمل سلطة تقديرية أو كان ناقص أو ما قدم الاشتراطات، فهنا لا يكفي الصمت وحدود إثبات قرار سلبي غير صحيح.

0: صحيح. زين، فلا بد انه نتذكر انه في المملكه العربيه السعوديه حقك تبي تاخذه من اي مكان ومن اي شخص، فقط اتخذ الاجراءات النظاميه المناسبه لهذا الشيء.
1: الله يعطيك العافيه دكتور ماجد الفهد المستشار القانوني، شكرا لك.
0: حياك الله يا حبيبي.
1: شكرا لكم مستمعينا على المتابعه، كان معكم من الاعداد والتقديم خالد الغانم ومن الاخراج محمد الفلاج، في امان الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساءً.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على اذاعه الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحه،
3: على جوك خذ الفرحه،
2: على جوك
0: على جوك.
1: ياتيكم كل جمعه وسبت العاشرة مساء
0: على اذاعه الرياض.
4: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
5: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: تعاليل

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان إلى هذه الحلقة المسائية الجديدة من برنامج تعاليل.
1: يا مساء الورد، يا مساء الحب، يا مساء الذوق والشوق على كل اللي يستمعون أثير إذاعة الرياض وبالتحديد في تعاليل، وعلى الموعد دائما من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 للساعة 12، ساعتين من خلالها نكون معكم على الهواء مباشرة، وناخذ نطرح مواضيع ونستقبل آراءكم، مشاركاتكم، مواقفكم، ضحكاتكم، ذكرياتكم الجميلة على 011-40-53. المكان ومجلسنا ما يحلى إلا بتواصلكم الدائم.
0: حياكم الله من جديد، أهلا بكم إلى تعاليل، نستعد بكم كثيرا من المتابعة والاستماع والمشاركة معنا عن طريق الاتصال 011-40-53 وحتى عن طريق منصة إكس، شاركونا في الهاشتاج برنامج تعاليل. أهلا بكم وأهلا بالمشاركات في موضوعاتنا المطروحة الخفيفة المتداولة في حياتنا اليومية، في شيء من المواقف والطرائف نحاول أن نستفيد من وجهات النظر من مختلف مناطق المملكة. ما في شيء اسمه صح وخطأ، كلنا صح، نسولف ناخذ الرأي، لكن ليس بالضرورة رأيك ينطبق على رأي آخر، لا، رأيك نجح حسب سياقك، المنطقة الجغرافية اللي عندك، ثقافتك، بيئتك اللي ساعدتك حتى تكون هذا الرأي عندك وأصبح رأيا صحيحا. غيرك لا، لو أخذ رأيك صار خطأ، لأن ما عنده العوامل اللي تساعده، بيئته مختلفة، الثقافة اللي عندها مختلفة، فلا يمكن أن يأخذ رأيك. على كل حال، أهلا بكم إلى الثراء المعرفي في الطرح في برنامج تعالي، نسعد بكم كثيرا من الإعداد حصة المغيليث، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج محمد الفلاج. تعاليل،
1: شلونك يا طلال؟
0: أهلا أهلا يا خالد، حياك الله.
1: بداية ويكندو، بداية أسبوع
0: ويكند سعيد بإذن الله مع الأحبة الكرام، وهذا الأسبوع سيكون إن شاء الله مختلف لأنه أخضر وأبيض بامتياز.
1: بإذن الله بإذن الله. كيف الدنيا؟ كيف الأمور؟ كلش تمام؟
0: كلش تمام، الله يحييك
1: يا رجل. اليوم وأنا قلب بغراضي لقيت يا ابن الحلال عطر، يا الله، هذاك ثريني موزيه لأنه غالي، فهمت؟ غالي مو بسعره، غالي بالهدية
0: قيمته.
1: إيه، جاني هدية، الله يستر على من أهداني يا رجل. إيه. أنا فيني طبع زي كذا، بعض الهدايا من غلاوة الشخص أحتفظ فيه، وأوقات ترى أوقات العطرة خلصة بس ما أرميه، عشان إيش؟ بس إنه كذكرى من الشخص اللي أهداني. فعندي هذه العادة يعني دائما في اشياء اللي اغليها
0: العطورات فقط ولا
1: لا
0: في
1: لا
0: هديه
1: بشكل عام، بشكل أي. عام يعني انه اي هديه تجيني من شخص غالي تلاقيني ايش ممكن استخدمها استعملها، بس ما ارميها او انه اتلفها ولا انه واحرص عليها انها ما تضيع. هذه عاده دائما. ففي يعني الموضوع ذا ما ادري هل هو انا لوحدي ولا الناس كذا برضو بهذه الطريقه.
0: أنت عطر فقط، غيرك لا، يكتنز الشيء الثمين عنده لكن ما يظهر إلا في وقت المناسبات. يعني العطر هذا الفخم يستخدمه في وقت المناسبات، مو ضرورة أنه هدية وجاني من شخص عزيز، لا، في مناسبة تستحق أن يظهر بهذا العطر، بهذه الرائحة اللي راح تكون مناسبة لمستوى الحفل، لا، أتعطر فيه في هالمناسبة. لكن لما أطلع مثلا في عمل يومي يقولك الرائحة ما تتناسب مع الدوام اليومي، فهو اختار الآن المكان المناسب لاستخدام الحاجة الثمينة اللي عنده، هذا صح. لكن غيرهم لا، عنده طريقة مثلا في استخدام أو حتى الأواني المنزلية، هذه يقول لك فيه شيء للضيوف، يعني ما يطلع إلا وقت الضيوف، يعني في وقت المناسبة الرسمية. وفي أشياء بسيطة احنا عندنا نحتفظها ونكتنزها لكن ما ندري عنها أصلا، عندنا هذا موجود، واحد منهم لو افتح الدرج ولا الدولاب لقى شيء عنده من زمان، ملبس مثلا شراب

0: في سفرة ماضية ورجع البيت وحطه في الدولاب، وحتى السكر ما شاله إلى الآن ما استخدم، ما درى عنه. لكن مع الأيام فتح الدولاب لقى أوه هذا اللبس اللي شريته في ذيك السفرة أنا. طيب وش السبب إلى الآن ما طلع؟ يقول والله يا أخي ما جاء وقت المناسب، ما جاء. طب متى الوقت المناسب اللي راح ممكن تقدمه للناس، أو متى الوقت المناسب ممكن تلبس فيه؟ بعضهم يعتمد على شيء ما يسمى بال اللي أول كان يسمونه صيحات الموضة ثم وصلت إلى الهبات، أو شيء الجيل الجديد مختلف يقول لا الناس ما عادوا صاير بسنة هالموضوع، الناس تغير الآن، تغير وش أسوي؟ أبغيره أبشتري. طيب وش رأيت يعني بتكتنز إلى متى؟ استبق هذه مثل الحالة النفسية، عامل نفسي عندك، تشتري الشيء وتخبيه عندك إلى يجي وقتها. طيب متى الوقت اللي يجي؟ ما تدري.
1: عشان كذا نبي نقول اليوم ليش نوفر الأشياء الحلوة لين تخرب. في ناس أوقات يجون يعني شمعة حلوة، شغلات دنيا، يقول لا والله ما بيولعها. ما أدري هي أنا بالنسبة لي أتكلم عن شخصي، إنه أوقات أوفر الشيء بس من باب إنه غلاوته من غلاوة الشخص، ما هو من إنه زي ما تفضلت قلت إنه العطور ولا مثلا عاد المواعين حقت البيت، ولما يجون ضيوف نستأنس.
0: إنها تطلع
1: يطلع شيء أنت ما قد شفته من زمان، فهمت؟ دائما تقول الضيوف يزينهم لما يجون، تطلع الأشياء وتطلع الحاجات.
0: ما تحس أن بيتكم يعني ولا شلون؟
1: عشان كذا يعني أنتم مش تشوفون يعني ليه أنه إحنا أوقات نوفر الأشياء اللي تجينا، سواء هدايا سواء شيء أخذناه من مكان له ذكريات، يعني ليه نوفره؟ ليه نخليه ما نستخدمه؟ يعني استخدام الطبيعي زي أي شيء شريته أنت غرض، ولا هو العلامة لبعض الناس من غلاوتهم من الهدية؟ أنا والله إلى الآن ترى باقي عندي قوارير فاضية ما زالت موجودة، بس أنه رموز، هي فهمت يعني رمزية لي أنه الشخص هذا.
0: أنا أشوف والله من الأشياء الثمينة يعني حتى وإن كانت هدية وأنا سعيد بها وجاني من شخص أنا أحبه وعزه، بالعكس أستخدمها حتى أتذكره، مو بكتنزها عندي وأخبيها إلى سنوات تمضي والحياة تسير وهذا مكتنز عندي، لا، من محبة لأني أستخدم هذه الهدية. حتى وإن كان قلم، كبك، يعني ساعة، جتني هدية أستخدمها برزها للناس، حتى وإن سألوا ولا شافوا، لأن شخص عزيز علي قدم لي هذه الهدية، هذه الساعة، هذا الكبك، هذا القلم، فكلها تظهر للناس، نقدمها للناس. لكن في بعضهم يحتفظ بأشياء يقول أنا أعدها من الذكريات، تبقى خالدة في الذاكرة، شيء عاطفي وجداني مرتبط فيه، حتى وإن كان أمر بسيط لكن هو مرتبط فيه شيء وجداني عاطفي ما يقدر يفرط بالأشياء، كأنه جزء من هويته الذاتية، جزء وصعب يتخلص منها. يقول لا يجيني قلق، توتر شديد، أحيانا ضيق، كيف أتخلص من هذا العطر ولا أتخلص من هذا الملبس ولا من هذه الساعة؟ لأنها تشكل له ذكرى عاطفية من هذا الشخص أو من صاحب الهدية نفسه اللي قدمها، فيشعر أحيانا بالذنب أو يشعر بالخجل إذا واجه مثلا يعني هذه الذكرى وهذا هذه الهدية، أنه كيف يتخلص منها أو كيف يستخدمها بشكل يومي، يزعل، يضيق صدره، وأحيانا يمكن يواجه شيء من النقد، كيف يا أخي من شخص عز عليه كيف تستخدم هذا؟
1: بالعكس.
0: لا خلى في وقت مناسبة، خلى في وقت شيء ممتاز، يعني يجي شيء من النقد يحاول يواجهه.
1: يمكن الشخص اللي أهداك ويشوفك أنت لابسها أو مستخدمة ترى ينبسط.
0: وليش توزي عطرك طيب؟
1: ما هو زين. لا أنا أستخدمه أنا يبقى عندي، عشان تفهم القارورة نفسها بس، فهمت؟ لما تخلص ما أرميها.
0: عندك.
1: إيه ما أرميها. القارورة لما تيجي مثلا عطر او شيء زي كذا من شخص استخدمه، ممكن ما يعدي شهر الا انا بخلصه، فاهم؟
0: وليش ما تحتفظ بكرت الاهداء؟ هو الاجمل من قيمه الهدية.
1: هو جاني مغلف، شو اسوي انا؟
0: ما في كرت اهداء
1: حبيبي، الموضوع
0: ما حد يكتب لك شيء
1: يا ابن الحلال، يكتب لي اياه وش عرفت؟ كروت الهداء هذه، القارورة نفسها ولا الهدية نفسها احلى واجمل.
0: هي لا، يقول لك الاهم هو كرت الهداء، الكلام يعني اللي يكتب على الكرت هو الاجمل، هو
1: يا
0: اللي
1: ابن
0: يبقى
1: الحلال
0: هو له تاثير
1: لا
0: من
1: يا
0: القلب.
1: لا يا طلال، القارورة نفسها والهدية نفسها هي اثمن، اشوف على حسب طبعا الهدية، فهمت؟ يعني عشان كذا نقول هل انتم من الناس اللي يستخدمون اغراضكم تستمتعون فيها اول باول، يعني سواء الهدايا هذه تستمتعون فيها، او عندكم اشياء محفوظه من سنين تنتظر المناسبة المناسبة؟
0: 011-4-5-3 اللي حب يشاركنا بكثير من الذكريات حول المقتنيات الثمينة وكيف استخدامها وتعاملها معها في حياة اليومية أو أنها تبقى في مخازن البيوت. أهلا بكم إلى تعاليل بعد الفاصل.

0: هلا وسهلا فيكم، حياكم الله، يا مرحبا، رجعنا لكم من جديد في تعاليل في تعاليل موضوعنا.
1: اللي يحب يشاركنا في موضوعنا 0-11-40-5-3. موضوعنا لهذه الليلة عن الاكتناز، الممتلكات الثمينة والغالية عندك في البيت، أو تستخدمها مثلا على في مناسباتك الرسمية، مناسبات السعيدة، أو في حياتك اليومية. 0-11-40-5-3. أبو فرح،
2: مساء الخير.
1: مساك الله بالنور، أهلا يا أبو فرح، حياك الله.
2: ماني مشارك لما يقول لي ليش أضحك.
1: يا ويلك، يلا علمه
0: والله. شنو حقي؟ هذه سالفة كانت بيني وبين طلال تحت الهواء، فوصادنا شو اسمه مخرجنا الله يعطيه العافية أبو فلاج.
2: عموما أنا قبل ودي يعني إذا في إمكانية كذا كوبليه من لا تسرق الوقت.
0: الله
1: يعني يا قلبك الخواف، هذه أغنية لأبو نورة يا أبو فرح. أي نعم،
0: شكلك
2: أنا على طاري. الموضوع جميل جدا،
1: الله يحييك،
2: بديم جدا يعني.
1: سم
2: جاني رسال أقول على طاري الموضوع،
1: أي
2: تعاليل الله يعل الشيطان بتعمل.
1: طيب قصر السبيكر يا أبو فرح، خلينا نسمعك من السماعة.
2: ماني مشغل، بس أوكي دقيقة.
1: صوتك بعيد
2: يا شيخ. الان صوتي
1: اي ممتاز. الله. ممتاز. نتكلم ابو فرع عشان نحدد الموضوع بس يكون في اطار واضح، نتكلم عن مقتنياتك الثمينه، تستخدمها بشكل يومي ولا في المناسبات الرسميه؟
2: والله شوف، في منها يومي، في منها مناسبات، لكن اتكلم على موضوع الهدايا اللي ذكرتموه، والقزازه ذي ولا العطر اللي باقي موجود. هذا في موضوع قديم صار لي، والله إني يعني ما أدري، حتى أفتيت فيه يعني، سألت فيه فتوى. جاني رجال الموضوع ذا في يوم الزواج يعني، قديم جدا.
0: حلو.
2: جاء قال بهديك هدية، لكن عاهدني بالله تحافظ عليها. فقلت يعني إيش الهدية ذي؟ إن شاء الله بإذن الله يعني إني أقدر أحافظ عليها، ولكن إذا غل أنا أفكرها يعني زي عطر، حاجة يعني
0: سيارة، طيارة.
2: إيه. فقلت إن شاء الله، بس يعني إيش الطلب الغريب ذا؟ قال لا، عاهدني بالله أنك تحافظ عليها. قلت عاهدك بالله. طلع من جيبه ظرف فيه مبلغ، والله إنه جامد جدا جدا جدا يعني. قال عاهدني بالله أنك تحافظ. طالعت فيه، قلت أنت من جد تتكلم؟ إيش عاهدك بالله أحافظ على مبلغ زي ذا يعني؟ ما يعني شيء لا يقدر عليه الإنسان يعني مهما كان يعني. فقلت، قمت أخذت الظرف، قلت إن شاء الله بإذن الله إني أحافظ عليه إن شاء الله.
1: وش المطلوب إنك تحافظ عليه؟
2: ما أدري إيش القصد، فهمته بعدين يعني. إنه كان يبغاها بعد 10-15 سنة إني. المهم طول العمر
1: صرفت المبلغ.
2: ثالث يوم.
0: الحمد لله، يمكن من ليلته كمل المهر.
1: ما شاء الله.
2: وصار يسألني، وتذكرت طلال يوم يقول على لا كرت، ما الكرت تحافظ على الكرت. فقلت له ايه، موجود الظرف، موجود الورق اللي داخلها. فبعض الهدايا تجيك يعني زي البعض يعني يحاول انه يعني يخليها معاك يعني ثابتة، وبعضهم لا والله يهديك. وفعلا في ناس والله العظيم يعني هدية جتني والله انها ب10 ريال.
1: اي نعم صحيح، لكن قيمة الشخص نفسه عندك عزيز وغالي.
2: لها الآن يمكن تقريبا هذا رابع سنة
1: عليها. اي نعم.
2: الله يوفقك
0: وياك ان شاء الله يا ابو فرح.
1: ان شاء الله عند مخرجنا ان شاء الله، اذا كانت جاهزة ابشر. اهلا ابو فرح، تحياتنا لك في امان الله. 0-11-40-5-3 نوف.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام
0: ورحمة الله.
3: مساء الخير خالد، مساء الخير طلال.
1: مساء النور، اهلا يا نوف.
3: كيف حالك؟ طيبين؟
1: حياك الله.
3: على الهدايا صراحة.
1: شلون؟
3: أقول حافظ على الهدايا.
0: ممتاز. وش أقدم هدية؟
3: والله ذهب.
0: ذهب أكيد، هذا لو يروح طلعت عيونكم يا البنات. إيه لا غيره.
3: ذهب وعطر، والله حافظ عليه.
0: العطر شلون تحافظين عليه؟ تبخين بخة سعنونة كذا.
3: هي ما أبدر فيه.
0: شكله خرب وأنت باقي ما خلصتيه.
3: لا والله، عاد انا بصراحه اني استهلك العطور.
0: عاد فهمينا كذا اثبتي لك على
3: استهلك العطور بكثرة يعني.
0: واللي جاك هدية تستهلكينه ولا لا؟
3: لا والله ما استهلك الا جاني هدية.
0: ايه
3: احافظ عليه.
0: يقعد لك كم 15 سنة؟
3: لا اسبوع اسبوعين بالكثير.
0: يلا حلو الله يحفظك
3: يا رب.
0: بارك الله فيك يا نوف.
1: حياك الله في امان الله. 011-40-53 ابو سعود.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا هلا يا هلا
4: الله يسعد مساكم بالدنيا ويسعد مساكم بالآخرة.
1: امين وإياك والسامعين
4: ويجعلنا وإياكم من المقربين يوم الدين.
0: امين
4: يا هذا الجلال والإكرام.
0: الله يجزاك خير.
4: اي والله الحمد لله احنا ندعي بها الليلة المباركة ان شاء الله بساعة مقبولة
0: يا رب. أبو سعود بحكم أنك أنت يعني مركز الهدايا توفر، أنت من النوع اللي توفر الأشياء الحلوة اللي أنت تخرب؟
4: لا لا شوف الهدايا مرسلة ما يبيك تركنا عندك الهدية. كانوا طيب تطيب منهم، كانوا ثوب البسه، كانوا شماغ البسه،
1: كان بشت
4: كانوا بشت البسه
1: البسته ولا لا؟
4: لا ان شاء الله على عرس محمد.
1: لا ما شاء الله
0: يلا
1: الله يبارك عليك
4: عرس محمد ان شاء الله ب 23
1: الله يتمم على خير
0: ما شاء الله مبروك
4: باذن الله لا تقبوا بحمد
1: ما شاء الله ما شاء الله الله يتمم على خير
0: يا عريس العقبه لك ان شاء الله. يلا روح.
4: لا ان شاء الله لا والله
0: الا الا
4: لا والله اخلنا انا ما حصلت جميع انا عندي.
0: المهم خلنا في موضوع الهدايا.
4: اي يلا
0: ام سعود جنبك صح ولا ام
4: اكيد زاد. لا لا ما عندي احد والله انا بالبيت الحالي ما عندي احد.
0: اي خلك وحش
4: متشطر برا. لا لا ما يعني متشطر برا هناك بك يعني الحمد لله. الهدايا
0: اي خلنا في الهدايا.
4: اي الطيب يرسل لك انك تستعمل الطيب.
0: طيب اذا ما هو بزين يا ابو سعود
4: اللي ما هو زين اللي ما هو زين ما صار ما هو زين اهدوه
0: تهديه
4: يهدوه مثل ما جاك. طيب والله هذا جيت الهدية من فلان والله ما أعلم هو زين ولا شين.
0: وانت قد شميته
4: والله.
0: ايه ايه بس فلان. لا بدون والله عشان لا تدخل في الحلف.
4: لا لا أقولك من فلان يعني.
0: ايه قول من فلان
4: هو المهم واعطيه والزين انا تطيب هو ما مطيك يعني وقال لا الا عندي حاجة الان جيت من حدا رفاقي والله ما فكيته لي الان.
1: طيب وسعود وش ذنب غيرك انك تهدي عطر ما هو بزين وانت اخذ الزين؟
4: والله
0: حباب نفسك يا ابو سعود.
1: ها
4: وش اعمل به؟
1: خله عندك في الاستخدام اليومي، خله عندك في المغسله بعد غسل اليدين، خله عندك تستخدم مثلا في الامور الخفيفه طلعات
4: شوف لي ما هو قصدي انه ما هو زين بس يشم الاطفال اللي عندي ولا اطفالي اطفال خواتي اطفال.
1: اذا رحت المزرعه تتعطر فيه
4: بوريح من النوع المسك ولا ريحه الريحان هذا ما استقبله انا لو جانا اروح اعطي لكن يجينا اشكال ثانيه ما تشم.
1: اي نعم صحيح
4: ما خالف واروح بها واجيبها.
1: انت تحب الثقيله ولا لا العود؟
4: والله احب العود اللي هو التولات هذه
1: التولات الدهن دهن العود. ما شاء الله
4: نجي له حط على اللحيه شوي.
1: اي ما شاء الله عليك ما شاء الله تبارك الله. عاد هذه كلمه احتفظ فيها صار معتك.
4: نعم صحيح. صحيح
0: باقي شيء عندك من زمان باقي محتفظ فيه؟
4: والله عندي لها العام لها 10 سنوات.
0: وشو
4: طيب هذا ما أبيه يصير معتق
0: دهن؟
4: أيوة دهن عود
0: دهن عود دهن عود.
4: جايبه لي ولدي من الشرقية
0: ما شاء الله. هو غلاوته من ولدك يعني ما هو من
4: لا لا بس انه امجال مرتقل يعني ممتاز من ما عاد زينت بتقول لا تؤدى اليوم ونعم من حقنا الشرقية هو الحمد لله والله ممتاز جدا لكن راكنه لي الان عندي.
1: وشو ما شاء الله كمبودية ابو سعود ولا
4: والله ما ادري
1: خلط
4: لكن جابوه لي ابو تميم
1: ما شاء الله تستاهل تستاهل يا ابو سعود.
4: وام الباقي والله من جان انا بد راح
1: اي نعم
4: مو مشيت اللي يجي تلبسه وام البشت بد ان شاء الله
1: ما شاء الله الله يهنيكم يبارك لكم يوفقه يا كريم تمم له على خير يا ابو سعود.
0: وفك الله يا ابو سعود
4: والله وادعيكم 23 وحضور الزواج
0: وشو جمعه وسبت هو
1: الله يحفظك يطول عمرك.
4: 23 ما ادري صادف
1: 23 اللي هو الاربعاء
4: 23/5
1: اي ما ندري عاد ان انت يسرت الامور ابشر الله يحفظك ابو سامي يطول عمرك.
4: الله لو تجون يوم عيد
1: الله يجزاك خير
0: ونشوفك ونشوف
4: يا اسئله المفضله
1: الله يجزاك خير فوق قدرك
0: يا الله لا يهينك يا ابو سامي
1: الله يحفظك يا مرحبا يا مرحبا تحياتنا لك في امان الله
0: يا هلا
1: يا هلا اهلا وسهلا 011-40-53 سليمان
5: يا هلا ويا مرحبا
1: حيا الله سليمان
5: يا هلا وسهلا دهن عود دهن عود الله يخاف ذبحتني بغيت اموت اخي حرام عليك
0: شلونك

0: هلا والله زهلة،
1: ايش اخبارك؟
0: لعبتك الهدايا ما شاء الله عليك.
1: ايه اهم شيء بدون كروت،
0: مستودع قوارير فاضيه.
1: ايه اسمع، وبدون كروت عشان ما ننكب.
0: يا هلا يا طلال.
2: هلا وغلا، هلا وسهلا.
0: طلال يسالك يقول لك احتفظ بالكرت، قال هي هاي هي هذا بدون كروتي. يا طلال صف علينا،
1: خلنا على الهواء يا ابن الحلال، مستمتعين. الله يرحم والديك.
0: والله يوفقكم ويسعدكم. ابو سعود مسكين بتجيب له العيد، تقول له تزوج الله يجزيه. يا اخي ايش فيك
1: يا ابن الحلال؟ وش فيكم انتم؟ خلوا سعد صدره سواليف وعلى الهواء وننبسط.
0: سعد صدر في روب الحوش،
1: خله يا ابن الحلال يجرب.
0: الله يوفقك. الله يسعدكم. والله موضوع جميل جدا، بس انا اقول ترى مع السنابات قلت موضوعين في موضوع. قلت اول شيء المواعين ومدري وش والاشياء واللي توزي ومتى تطلع واللي تلقاها في الدوله. الان مع السنابات بعد فيه صار كل الزين يطلع عشان التصوير. خلينا نكون صادقين، يعني لاحظنا هذا الشيء الاجمل نشوفه. ها
1: احنا باقي دقه قديمه بالنسبه لنا.
0: والله يا خالد انك صفنا صفين وتطلع منها على قولة تغطس الغطيس مدري وش، وذاك المثل اللي يقول
1: هذاك توديه في البحر وتطلعه ناشف.
0: ايوه ولا يطلعش المبلول
1: دحين،
0: دعبنا الهواء دوكا ما ادري وش.
1: ولا كلمه قالها صح. انت لا ابل دبر يعني.
0: اقول صار صاحبك عسل سده واستريح، والباب اللي يجيك من الرحلات
1: اي طبطب عليه وليس يطلع كويس.
0: الله يسعدك. شوف انا بالنسبه للهدايا صراحه انا اقول انا احب الهدايا التي تدوم، العطر وما العطر والورد.
1: مثل ايش؟ مثل ايش اللي تدوم؟
0: مثل المجسمات.
1: إيه؟
0: مثل السيف، مثل
2: الدروع التذكارية،
0: مثل الشهادات.
2: إيه؟
0: هذه أول شيء رخيصة، ثاني شيء تطول تقعد له.
2: إيه بس هذه مناسباتها معروفة يا سلامات، الدرع التذكاري يعني يقدم في حال تحقيق إنجاز علمي أو مهني. طيب يقدم لك هذا الدرع.
0: طيب جيب لي عشان تدري إيش أنا أقول لك. تدري إيش مثلا؟
2: سم
1: يعني مثلا إذا جالك ولد أرسل لك أكتب لك درع كفو يا سليمان.
0: ولد لا أرسل له سيف وأقول له الله يجعله إن شاء الله سيف شطير يخدم أهله، وكبيتين كذا كلمتين حلوة.
1: آي خذ لك، آي خذ لك.
0: لا صحيح والله، يعني أنا أتكلم بشكل عام المجسمات. وأنا أنصح أي أحد يبغى يهدي أي هدية يهدي. أنا شوف عندي هدية هنا من واحد موظف في البترول، وزارة البترول، كان عبارة عن بلورة فيها بترول أسود خام صغيرة، يعني يمكن قد علبة البيبسي.
1: فكرتها حلوة.
0: تخيل عندي أكثر من 18 سنة
1: ما شاء الله،
0: أنقلها من بيت لبيت ما راحت.
2: وش كانت المناسبة؟
0: أنه هو توظف وكيف أرامكو وكيف، وبعد سألت أنا على البترول كيف البترول ما يأثر على الريحة ما يأثر على شيء. قال لا والله يا أخي، يعني احنا في وزارة البترول ما ندخل.
2: أي وش مناسبة ما مناسبة يعطيك المجسم؟
0: هو أنا سكنت في بيت.
2: أيه؟
0: جاب لي هدية بسيطة.
2: أيه؟
0: كاتب عليها كذا،
2: هذا نزالها الحين، جاب لكم مجسم بترول.
1: إيه هذا الفال
0: هدية يا حبيبي. أيه؟ الله ياخذ. يمكن هو قصدك انه بيجي البيت يصير فيه بترول، يعني مثلا
1: والله فعلي ممكن، يعني بترول يقول جاور السعيد تسعد ما ادري ايش هو.
0: يعني المملكه العربيه السعوديه الله ولا الحمد من الله عليها بالنفط، من اكبر الدول المصدره.
2: ما في شك، ما اختلفنا لكن المجسم فكرته الان انك سكنت في بيت اعطيك مجسم بترول.
0: والله ما يبيك تسكر عليه، يقفل المواضيع.
2: لا انا ابي افهم لانك انت تقول الان
0: ما خليتني اشرح. خليني اشرح الله يطول لي عمرك. انا اقول لك اليوم
1: عطنا موضوعك غير خلنا نغير المجسم. اسمع اسمع، جاك قدر ضغط هدية؟
0: والله ما انا ما قدر ضغط، قدر تجي الحريم ما تقدر يجي
1: يا ابن الحلال. انت مسنتر في المطبخ وانت عارف اغراض المطبخ اكثر من
0: انا. والله ما قدرت القدور، انا دائما يعني لو جتني ذبايح، جتني حواشي، جتني مجسمات، جتني عطورات، جاني دهنعود والله العظيم.
1: إيه؟
0: جاني بخور أشياء كذا برضو نفس الشيء، لكن أنا ما أفضل إني أهدي هدية اللي قلت. لما تجي هدية ما أفضل إني أهديها.
1: طيب وش تهدي؟
0: يعني أهدي على شخص على مناسبة، على قول طلال تو، على حسب المناسبة.
1: عرس
0: بس أنا غالبا أهدي شيء مجسم، ما أحاول أهدي شيء، ودي أحاول دائما إني أدور شيء يبقى.
1: أها.
0: ما يندر يعني مو مثل العطر، أنا ما عمري هديت عطر صراحة.
2: لكن تهدي بخور دهن عود؟
0: لا هذه بخور في علبة مميزة، العلبة هذه ما ترمي.
1: ايه
0: لا يمكن يرميها.
1: الحمد لله.
2: ايش ضحك طيب؟
1: انا

0: علبة تلاقيها من مصر ما دخلت البيت أصلا مرمية.
1: ليش ضحكت يوم قلت هنعود؟
2: لا هو أنا ذكرت اللي ذاك
0: يقول. خلونا يا جماعة. طيب لا تقول تعلق على شيء.
1: سليمان يطول عمرك.
2: وعمرك ما يقصر.
0: بارك الله فيك.
1: الاتصال والمشاركة. يا مرحبا.
0: أهلا وسهلا.
1: سليمان فتح موضوع الحقيقة محور يعني في مسألة تقديم الهدايا. هو يقترح يقول الأفضل أن نقدم مجسمات، درع تذكاري مجسم يعبر عن مثلا عملك، يعبر عن شخصيتك، يعبر عن هويتك، أو عن الطرف الثاني وش يحب وش اهتماماته في أي مجال. لو مجال مثلا يحب كرة القدم ممكن تعطيه هدية مجسم كرة قدم، تنس، مضرب تنس، يعني على كل الأحوال أنك تقدم له شيء. هذا يبدو لي موجود في مناسبات اجتماعية لكن تقدم على كيكة، كيكة مقدمة نفس إذا صار يوم العزوبية آخر يوم له وبعد ينتقل مرحلة الزواج تلقى يقدم له كيكة على هيئة عزوبي، أو مثلا الزواج على هيئة القفص الذهبي. كل هذه المجسمات يعني تقدم. إذا كان وظيفة متقاعد بعد التقاعد مثلا قدموا له كيكة، شخص متقاعد جالس على الكيكة. هذه الأفكار موجودة ومطروحة لكن على الكيك. سليمان يقول لا خلوها مجسمات، قدموا مثلا مجسم على هيئة سيف، قدموا مجسم مثلا على هيئة درع تذكاري، على شهادات، على مجسم يحكي مثلا تراث المنطقة، تراث المدينة، المحافظة اللي انت فيها، لانها تبقى عالقة في الذاكرة ولا يمكن تتخلص منها. احيانا يكون عندك ركن خاص للدروع وللتذكار وللهدايا مؤرخة بالتاريخ ومن فلان، هذا جاني من فلان من فلان، وتصير اجمل البيت. يعني اذا كان عندك ركن او منطقة بتجمل البيت. هذا مقترح وفكرة من سليمان.
0: هذا فعلا احد الهدايا اللي جاتني رسمة لي، فهمت؟ لوحة كبيرة وما شاء الله ومرسومة كاملة وباسم خالد. كفو اللي سواها.
1: علقت على الجدار.
0: إيه.
1: ولا شالوها.
0: لا صرت أشيل الجدار كله لما أنقل ولا شيء.
1: عبد الله.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: كيف الحال؟ طيبين إن شاء الله.
1: أهلاً يا عبد الله.
3: والأستاذ خالد كيف الحال؟
0: يا مرحبا.
3: ليلة جميلة. وهدايا جميلة ونهديكم طبعا من جازان الفل والكازي ولكل مناسبة طبعا من مناسبات المناسبات تختلف الهدايا تختلف باختلاف المناسبات وأي مناسبة لها هدية الخاصة. أنا مثال على ذلك، كنت مديرا في مسرح إدارة التعليم، كنت طبعا هناك يعني تختلف الهدايا باختلاف المناسبة على منصة المسرح، وأيضا كل هدية لها معنى. اليوم أنتم تتكلمون عن هدية، أنا قدمت هدية لأحد الزملاء الذين كانوا على مسرح بيت الثقافة في جازان بمناسبة مسرحية كانت من أفضل المسرحيات، لكن كنت أفكر ما هي الهدية التي سوف أقدمها، فوضعت طبعا الكرت المناسب بعبارات قد تتناسب مع الفريق العمل الذي كان يعمل في هذه المسرحية بمفردات تحفز الفريق بأكمله مع مجموعة من الورد التي تعطي نموذج لهذا العمل الجبار. كذلك عندنا بعض المناسبات التي تختلف أخرى يعني مناسبة عن أخرى، فأقدم الهدية على حسب المناسبة. يعني بعض المجسمات ما تنفع في بعض المناسبات التي طرحها الأخ السابق في إذاعتكم.
1: مثل المباركة. ممتاز. مثل
3: يعني مثال على ذلك، عندما عندنا مناسبة الزواج هل آتي له بمجسم؟
1: وش المجسم؟ لحظة، وش نوع المجسم اللي بتقدم؟
3: ما أعطي مجسم أبو عبد الله. أنا أعطي مناسبة الزواج عبارة عن هدية مبلغ يضرف وتعطى فيه عبارة فيها من التبريكات والأفراح وال بهذه المناسبة.
1: طيب سيف يا عبد الله،
3: بعض الهدايا ممكن تعطى مجموعة من العطور تعطى في بشكل أجمل.
1: طيب ممتاز عبد الله، خلنا الآن في مثال الزواج، ممكن سيف يقدم له.
3: ممكن سيف يقدم له.
1: طيب قص صوت الإذاعة لو سمحت عبد الله، قص صوت الإذاعة عشان ما يكون في صدى.
3: طيب معك قفل الصوت.
1: إيه. أنت تقول الآن ضد تقديم المجسمات كهدية في المناسبات.
3: يعني مثال على ذلك ممكن تقدم يعني القشت، ممكن تقدم السيف، ممكن تقدم مجموعة من العطور تعطى وتنظم بشكل أجمل وأفضل وتعطى فيها بعض العبارات. ترى احنا في زمن يعني ما احنا في الزمن الماضي يعني هدايا لا، كان في الزمن الماضي تعطى الهدية ماديا وليس ك مجسم او
1: ما له علاقه ما له علاقه الماضي ولا الحاضر، هي افكار يعني، هي افكار.
3: لما ابو عبد الله الحاضر ايه؟ ان الاحتراف الهديه وال ايه؟ والمناسبه الهديه المناسبه مرتبطه بالهديه بنوعها
1: ايه؟
3: فانا اختار الهديه على حسب نوعيه المناسبة.

0: سيارة، جميع المتطلبات للزواج، ومن ضمنها يعيب الخرسان وغيرها، وتعطى كهدية لهذا العرس كمعونة، وهدية مقدمة من هؤلاء
1: صحيح. الأشخاص. هي على كل حال هي أفكار يعني مطروحة يعني قابلة للنقاش، والأخذ الرأي بين هذا وذاك هي مختلفة، ربما يعني تختلف حسب الثقافة والبيئة المجتمعية، لكن كفكرة هي مطروحة وقابلة للنقاش.
0: نعم، لكن أنت اختر الهدية، واستشر أيضا من هو يعني صاحب خبرة في الهدايا، وتعطى هدية جميلة بهذه المناسبة. بعض الهدايا قد تكون فيها مبالغ فيها، شيء من الغير معقول، والتي يعني مبالغ فيها، لكن أنا أقول أن هدية تعطى بالشكل الأجمل والأفضل، وتدل على محبة هذا الشخص
1: ممتاز.
0: لهذا الشخص.
1: ممتاز
0: بشكل أجمل.
1: بيض الله وجهك يا عبد الله، شكرا لك على اتصالك. شكرا،
0: تحياتي لكم أبو عبد الله وأستاذ خالد. الله
1: يبارك فيك، في أمان الله. أهلا وسهلا ومرحبتين.
2: 011-40-53 أفراح.
3: هلا والله، السلام عليكم.
2: هلا وسهلا أفراح، شلوني؟
1: ورحمة الله،
3: كيفكم أخباركم؟
2: طيبة
3: الحمد لله رب العالمين.
2: ها، توفرين الهدايا ولا من النوع اللي على طول أول بول؟
3: والله لا، أنا أخدمها الحمد لله، لكن في حاجة صراحة، في حاجة واحدة اكتنفتها. يعني أنا جاني مرة عطر فخم، مرة فخم، خلاص أدخل ما خلصت من برمات القارورة، لكن العلبة حقته لا والله سويت لها إعادة تدوير، عبيتها أكسسوارات وأشياء كذا.
2: نفس العلبة؟
3: أيوة، مرة حلوة،
2: فكرة كويسة
3: والله،
2: يعني استفدت منها.
3: علبة ما هي كرتون يعني.
2: حلوين يا أفراح، بارك الله فيك.
3: هلا،
2: شكرا لك.
1: 011-40-53 أوصاف.
4: ألو، السلام عليكم. ورحمة
1: وعليكم
4: الله.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
4: ومساء الخير لكم جميعا، يعطيك العافية.
1: مساء النور فيك، أهلا وسهلا.
4: ومساء الهدايا لنا ولكم إن شاء الله.
2: يا رب.
1: الله يحييك يا وصاف.
4: بالنسبة للهدايا، أكيد الهدية جميلة، تربط بين الشخص والشخص الآخر، تجدد المحبة وتجدد المشاعر الجميلة بين البشر. لكن دائما يعني أنا هدية عندي ما هي قيمتها، هي بمعنى إن الشخص هذا يعني أهدتني هدية وتذكرتني بالهدية، أنا أشوف إنها حتى لو كانت شيء بسيط، أشوف إنها يعني شيء كبير من هذا الصديقة أو الأخت أو الأخو أي كان يعني من الأقارب، أنا أشوف إنها شيء جميل. أنا دائما يعني ما أحتفظ، يجيني دائما عطور، أنا أحتفظ بالكرت، أما الزجاجات العطور لا ما أحتفظ فيها، أحتفظ بساعة إذا كان أنا عندي ساعات يعني جتني هدايا من أقاربي، شيء من المجوهرات، هذه أشياء أحتفظ فيها صح، لكن زجاجة العطر لا والله أنا أستخدمها من وقتها، ولا أستخدم يعني الملابس، لا أنا أستخدمها من وقتها، ويجينا ملابس في العيد، يجينا ملابس في مناسبات سعيدة، يجينا العطور،
2: يعني من نوع اللي تحللين كل شيء.
4: أي أنا أحلل، بس أحتفظ إذا كان في كرت جمع الهدية، هذا الكرت أنا أحتفظ فيه.
2: الله،
4: أحتفظ الكرت لأن الاسم فيه، الهدية، التاريخ، عشان أقول هذا التاريخ يعني من عام كذا كذا.
2: الله، قبل 10 سنوات. الحين لما تقلبين كذا الصندوق حقك تلاقين فيه ذكريات قديمة.
4: أكيد أنا مجمع أشياء في صندوق معين عندي هنا.
2: في ساعات
4: يعني مطولة حقيقة لها من 2-3-4-5 سنين.
2: خلصت الحين، يبيك تصلحينها.
4: لا يعني نبغاها بس ذكرى، ولا أنا استخدمتها بس عاد إذا مليت منها أخليها مخضعة لأنها ما عند فلانة صديقتي.
2: تملين منها هادية وتملين لا كذا يا وصاف، لا يا وصاف
4: لا، يعني إذا تبستها دائما خلاص أقرب جدد.
2: إيه
4: جدد.
2: طيب اللي أهدوك هذول ما تحبين تلبسين قدام هداياهم؟
4: لا أنا ألبسها، أنا أقول لك ألبسها دائما.
2: يا سلام،
4: من وقتها ألبسها.
2: شوف كيف الوفاء، شوف كيف وصاف، ما شاء الله عليها،
4: وقدم لهم الشكر.
2: وتلبسين الأشياء، الملابس اللي اشتروها لك زي كذا هدايا تلبسينها قدامهم؟
4: أكيد، هي لي جهتني هدية، أنا ألبسها قدامهم وأشكرهم بعد.
2: والمواعين؟
4: المواعين ما شاء الله في المطبخ، خصوصا إذا جذبنا شيء في المطبخ يجينا هدايا من أقاربنا، مواعين، قدور،
2: ما شاء الله،
4: ترامس، أشياء
2: ما شاء الله.
4: أنا تراجم معبى ما شاء الله تبارك الله،
2: وفك الله يا وصاف.
4: واحنا دائما نبادل يعني الهدايا بالهدايا، مو بس يعني احنا نستقبل بس، لا انا دائما اهدي صديقاتي، لاخواني، اخواتي في مناسبات عيد، ترقيع،
2: ما شاء الله ما شاء الله. بارك الله فيك يا وصف، شكرا لك، يعطيك الف عافيه.
1: 011-40-53 نوره.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
5: الله يسعد مساكم، يعطيكم العافيه يا رب.
1: الله يعافيك، اهلا.

0: يا نورة.
1: الله يسعدك يا رب، شكرا على الموضوع الحلو.
0: الله يحييك، أهلا وسهلا.
1: أنا بس ما أدري أنا ليش الناس أغلبية تلبسها بس شوية اللبس أو أي شيء تحطه في البيت كده زينة بعدين خلاص تخفيه، تراك لما تخفينه تحسه تزيبه والله راح تنسينه عنه، يعني أنا وجهي راح جدا جدا تنسينه لأنك رفعتيه ذكرى زي كده، لأنك دائما ما تشوفينه هكذا. في بعض يخبون يقول لك برخاصة برفعه، طيب أنت ما خليتي أمام وجهك نسيتيه خبتي كيف أنت
2: تسيني. يعني الرسالة هذه من قصدك فيها؟
1: هلا؟
2: من قصدك فيها الرسالة هذه؟
1: كل شخص في بعضه يقول لك خاصة بحتفظ به يحطه في الدراب أو يغلفه في أي شيء ويرفعه،
2: شكله ما عجبه حبي.
1: لا بعضه يقول لك والله حلوة ما أحب، زي أنت ما ذكرت في بداية الحلقة حلوة ما أحب أطلعها أو أخربها وزي كي خاصة بحتفظ به.
2: طيب ممكن يختلف الوزن مع الوقت.
1: طيب أنت ليش أنت كده مخبيها؟
2: إيه أنا أقصد أنه ممكن يختلف الوزن، يعني البسها من بدري.
1: ألبسها من بدري حتى مو يلا ألبسها، ترى في بعض يقول لك ألبسها للمناسبة. طيب أنا يوم من يوم ما خصصها لشكلي أنا اللي أنا بنفسي ألبسها يوم من يوم أحدد مو بلازم.
2: طيب وإذا ما الذوق ما عجبك؟
1: الذوق ما عجبني والله خلاص أرميها، ليش أحتفظ بها؟
2: تعتذرين من خلاص خذيها جاملي الناس.
1: أيوة أنا أخذها بس فترة ألبسها بينها وبدأ خلاص أرميها إذا ما عجبتني، لكن أنا أقول لك الشيء اللي معجب الشخص الآخر ويقول لك أنا بحتفظ به، فكنت تحتفظ به تخزينه كده ناسي والله ناسي كله خليه أمام عينك.
2: أنت قد نسيتي شيء؟
1: هلا؟
2: قد نسيتي شيء؟
1: لا لا لا، أنا أحب الشيء أحب أحتفظ به قدام وجهي، ما أحب أخبيه أقول أخليه، لا أحب دائما ألبسه بيني بين نفسي، ألبسه بين شخص آخر، إن شاء صار شيء زينة في البيت أحطه زينة في البيت أمام وجهي في دولابي على دولابي كذا أتذكرها. يعني أنا من النوع ما أحب أخبي أقول لا بأرفعها مدري إيش، لا لا هذا شيء ما أنا جدا ما أحبه.
2: تسلمين تسلمين يا نورة، شكرا لتواصلك معنا وشكرا لك.
0: 011-40-53 تهاني.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: مساء الخير.
0: مساء النور، اهلا يا تهاني حياك الله.
3: هلا بكم الله.
0: هلا وسهلا، تفضلي.
3: شكرا على البرنامج الجميل.
0: اهلا وسهلا.
3: الموضوع صراحه مرتبك.
0: انت مرتبكه ولا لا يا تهاني؟
3: ايوه
0: اول اتصال لك؟
3: لا هذا ثاني مره.
0: ما شاء الله، وش عرفتي من الموضوع؟ وش تذكرتي؟
3: والله صراحه انا احتفظ عندي بالاشياء، يعني اللي حد يهديني هدايا.
0: أيه. أقدم هدية إلى الحين عندك محتفظة فيها كم سنة لها؟
3: والله صراحة ما أعرف، بس يمكن لها 10 سنين.
0: ما شاء الله، وش كانت هدية؟
3: أيام المدرسة.
0: أي وش الهدية المحتفظة فيها 10 سنوات؟
3: إكسسوار.
0: إكسسوار ما شاء الله، ولا ضاعت ولا انكسرت ولا أحد خذها ولا شيء.
3: لا أنا مخليتها.
0: وين موزيتها أنت؟ شكل مكان سري. 10 سنوات.
3: لا محتفظ فيها، يعني حتى لو اني يعني مثلا خربت الصرفة شيء احتفظ فيها لانها من صديقتي.
0: صحيح، ممتاز، الله يحفظك يا تهاني، شكرا لك على اتصالك.
2: شكرا لك،
0: اهلا وسهلا، في امان الله.
2: 011-40-53 انور.
4: اهلا بك عم طلال، عاش من
0: صوتك. اهلا اهلا يا عم انور، حياك الله.
4: الله يسعدك.
0: ومعي خالد زميلي خالد.
4: ونعم والله.
0: اهلا وسهلا، اهلا يا انور.
4: الله يديم عزكم ويديم اذاعتنا الجميله على خير.
0: امين وانتم معنا، الله يحييكم.
4: امروني بس انا عندي بيات ملحمه اللي اسمه سيد ولي العهد، بس انها طويله بتختصرها اذا تبغون.
0: اي نعم يتفضل باختصار.
4: ابشر دمت تاجا على رؤوسنا ابا سلمان، هيت محمد بن سلمان قائدا بادل شعبه حبا صادقا بنقاء، سباقا للخير كريم الخصال لشعبه والعالم بسخاء، أحببناك إنسانا عادلا بين شعبك فلك منا خالص الثناء.
0: صح لسانك، صح لسانك يا نور، بيض الله وجهك، شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا في أمان الله. أهلا وسهلا ومرحبتين. 011-40-53 اللي حب يشاركنا في موضوعنا لهذه الليلة عن الاكتناز الأشياء الثمينة. هيدا
2: هلا وسهلا.
5: أهلا والله متوفير طلال وخالد.
2: أهلا وسهلا يا فهيدة.
5: أهلا بكم الله.
2: اسلم يا فهيدة، ها كيفك مع الهدايا؟
5: والله أنا في هدية سوى لواحد يعني صور السيارة.
2: ها؟
5: صورة السيارة اللي اشتريتها.
2: صورة السيارة اشتريتيها؟
5: أيوة. حطوا على شكل مجسم كذا.
2: إيه.
5: واسمع عالية. وأرفعوا لي فيها وحطيتها الحين عندي في صندوق دائما في الصباح أجي وأشوفها.
2: ما شاء الله حلوة الفكرة.
5: هذا اللي يعني الهدايا يعني زي العيد وهذا يعني دائما دائما كتابية كذا رسالة يعني هذي على شكل درع.
2: حلو. يعني أنت مع الـ الهدايا العينية
5: المجسمات حلوة.
2: إيه هي المجسمات والشغلات دي.
5: إيه ودوري زي الدروع هذه تبقى يعني.
2: يلا يا جماعة اللي بيهدي الفايدة يهديها مجسمات وشغلات حلوة كذا عشان تحتفظها وتحطها في الدولاب وتحطها في المجلس وتحطها.
5: الله
2: بارك الله فيك يا فهيدة.
5: الله يبارك.
2: هلا وسهلا يا فهيدة.
0: فرح. يا فرح
6: مرحبا.
0: اهلا وسهلا حياك الله.
6: اهلين.
0: يا مرحبا يا فرح.
6: اهلين.
2: اهلين.
6: انا حابه يعني اهدي اهدي بورد.
0: وش تهدين؟
6: ورد. ورد.
0: تهدين لمين؟
6: يعني اي مناسبة عند احد انا حاب احب
0: اه أحب. الورد هو اختيارك الاول في المناسبات.
6: ايوه
0: الورد
6: يكون معه يعني مبلغ مالي او شيء كذا.
0: اي ممتاز.
6: أو إذا بنت لا كذا عطر.
0: عطر.
6: لا طيب. لا العطر لا مستحيل.
2: عقد. آه. عقد عقد ذهب.
6: أيوة.
0: والعكس طيب تستقبلين أنت الهدايا أي نوع ورد هدايا.
6: بس يعني شوكولاتة كذا ورد.
0: آه هذه مقبولة. إيه. بالنسبة لك.
6: إيه.
0: في هدية ثمينة عندك يعني ما زلت إلى الآن محتفظة فيها؟
6: إيه والله أسوارة وعقد ذهب.
0: آه محتفظة هي الآن.
6: إيوة ووردة حطتها في كتاب هذا من ورد أختي.
0: أي نعم ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله.
6: أي حطتها في كتاب وبعد.
0: قيمة الهدية من الشخص اللي أهدانا.
6: الله.
0: أي هي تبقى موجودة معنا في وجداننا ونتعايش معها في حياتنا.
6: إيوة أكيد لازم نحتفظ فيها إنه حرام يعني بالنهاية هم بديها لنا كذا يعني
0: صحيح. صحيح. وش الأفضل طيب مثل السوارة اللي عندك الأفضل نستخدمها يعني قدام الناس ونفرح فيها. ونشوفونها ولا
6: ما اشيلها من يدي ابدا الا يعني وقت مناسبات.
0: اه ممتاز. اي نعم.
6: وهذا عقد الذهب لا دائما يعني
2: ما في هديه ضاعت وتحسفت عليها.
6: لا لا راحت وضاعت ورجعت مره ثانيه.
2: سبحان الله سبحان الله راحت وضاعت ولقيناها. ولقيتيها عند من؟
6: لا واحدة من اخواتي اخذتها لبستها ورجعتها لي يعني عندها ذمة الحمد لله.
2: اه زين زين الحمد لله. ولا الغير ممكن يشيلها ما عاد يرجعها.
6: لا لا بالغير فهو يعني مكان يعني ما حد. ايه
2: كيف صدتيها؟
6: لبستها قدامي.
2: اوه والله. وكيف كان ردة فعلك؟
6: لا لا والله عادي بس هي تكمن علي انها داخلة في الغرفة عادي مخذتها ولبستها يعني.
2: بس هدية ذي انت تغلينها.
6: حرام يعني يشيلها كامل.
2: كفو كفو
6: كذا لا
2: كفو كفو
6: اهم شيء تردها لي خلاص.
2: زين زين شكرا لك يا فرح.
6: العفو.
2: يعطيك الف عافيه.
0: 011-4-5-3
2: حمد ولا حمد.
7: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله.
7: هلا حياك الله.
2: هلا وسهلا بحمد.
7: الله يسلمك. بالنسبه للهدايا والاحتفاظ فيها اول شيء الهدايا هي مصدر فرح بين الناس ومصدر محبة. والاحتفاظ بها أعظم كونك تحتفظ بهدية لأن الهدية على مقدار مهديها.
2: وشلون تحتفظ بها؟ وش أكثر هدية محتفظ بها إلى الآن؟
7: والله هي ساعة يد.
2: ما شاء الله.
7: إي والله لا فترة يعني عندي ودائم يعني أنا من النوع اللي ما أحب الساعات ولا أحب ألبسها صراحة. بس جتني من واحد غالي فصرت ألبسها ما أفسخها من يدي.
0: أي نعم ما شاء الله عليك يا حمد. الله يحفظك يطول عمرك. شكرا لك على اتصالك.
7: الله يجزاك خير.
0: الله يرعاك في أمان الله يا حمد. أهلا وسهلا ومرحبتين. 011-4-5-3 اللي حب شاركنا موضوعنا لهذه الليلة. أهلا يا امتنان.
8: أهلاً السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟
8: الحمد لله طاب حالك.
0: الله يحييك. تفضل يا امتنان.
8: زاد فضلك. والله بالنسبة للموضوع أنا أحب أحتفظ بالهدايا.
0: إيه.
8: أي هدايا وبحتفظ بس بالناس اللي يدوني هي صراحة. أيه.
0: وش الأفضل أنا أحتفظ بالهدية ولا بكرت الإهداء؟
8: كيف كيف؟
0: كرت الإهداء نحتفظ فيه ولا نحتفظ بالهدية نفسها؟
8: بالهدية نفسها.
0: والكرت الإهداء نرميه؟ والكلام المكتوب هذا من القلب نرميه؟
8: هم شغلين بقى نحتفظ فيهم يعني.
0: شلون صوتك يقطع يا امتنان؟ امتنان والله الصوت يقطع والله ما سمعت.
9: سمعني كذا؟
0: اي ممتاز. ايش كنت تقولين قبل شوي؟
9: كنت اقول انه نحتفظ في الكرت والهدية مع بعض يعني.
0: اي اشوى انا توقعت انك تشقين الكرت لكن كويس تحتفظين فيه.
9: والله انا افتكر جتني مجموعة هدايا بعضهم ما فتحتها جلست سنة سنتين وانا ما فتحتهم.
0: اي ما فتحتي هدية؟
9: اي والله ما
0: فتحتها. بالعكس هذه احلى فقرة نفتحها نشوف وش الهدية.
9: اي بس هم كثيرين مرة.
0: الهدايا كثيرة مرة.
9: ايوه.
0: وش الهدية بمعدل كم تجي كل اسبوع ولا كل شهر ولا متى؟
9: الهدايا؟
0: ايه.
9: لا يعني كذا مفاجآت وقت اقعد 4 شهور شهرين زي كذا
0: يعني
9: هدية.
0: كل 4 شهور تجيك هدية؟
9: مو كل 4 شهور يعني جيني هدايا بس مو دائما.
0: انت تقولين كثيرة طيب شلون جت كثيرة هي مو دائما؟
9: انا اقصد نفس الهدية كانت هدايا كثيرة في يوم يعني الانسان اللي جابت لي الهدايا كانت هداياها مرة كثيرة.
0: يعني هي واحدة فقط جابت لك هدايا كثيرة؟
9: أيوة مرة كثيرة. فأنا والله جلست فترة.
0: وش المناسبة هذه ما شاء الله اللي جابت الهدايا الكثيرة؟
9: كان مناسبة زواجي.
0: ما شاء الله
2: ما شاء الله
0: ما شاء الله.
9: أيوة.
0: وليش ما اكتفت بهدية واحدة؟ ليش جابت أكثر من هدية لك في المناسبة؟
9: كذا يعني كذا حبت
0: ما صدقت هنا يعني مبسوطة كل هدية. طيب
9: يعني تفرحني ما أعرف يعني مو إنه.
2: طيب فرحتك ليه ما خليتي يوم كذا فتح الهدايا؟
9: يعني أوقات أنت تكون مضغوط.
2: متى؟ خلاص يعني خلصنا الزواج يوم يومين شهر شهرين.
9: إيه بس أنت شفت الهدايا كلهم تشبه بعض فما ما أدري ما جاء في بالي أفتحهم.
0: كلها نفس.
2: إلى الآن.
9: لا أنا فتحتهم لا لما جيت خلاص أبغى أرتب وكذا جيت فتحتهم شفتهم أيوة. فأغلبهم أساساً ما تناسبني ورحت عطيتهم إخوان.
0: ممتاز. أيوة الله يحفظك امتنان. شكرا لك على اتصالك.
2: الله يحفظك. هلا
0: أهلا وسهلا في أمان الله.
2: 011-4053 سعد.
10: أهلين وسهلين.
2: يا مرحبا. أهلا سعد.
10: عليكم وعلى المستمعين
2: الكرام. يا مرحبا. أهلا وسهلا.
10: أهلا فيك. أنا بالنسبة لي طال عمرك إذا كان أنت تعرف الشخص هذا نفسه بشيء يعني مثلا تيشيرت وسولد أوت خلصت مبيعاته جيب له الهدية العينية اللي أنت تقول هذه. طيب جيب له إياها. أما الدرع والسيف وهذا هذا دوامك يعطيك إياه. الشخص العاديين فلوس اهديني فلوس اهديني يعني مثلا أنا الآن حالتي المادية شوي صعبة حلو أنت تجي تهديني عطر بقيمته 2500 أنا بنجر مو بفرح عرفت تهديني
2: العطر لحظة لحظة لحظة يا سعد إذا هداك واحد عطر زي كذا مبلغ غالي بتتعطر به ولا
10: حلو أتعطر به وين أروح هنا السؤال.
2: يعني أنت رأس مالي واضح الله لا يهينكم يا جماعة إذا جيت تبغون تهدوني تروح أعطوا بدل الهدية فلوس
10: لأن في بعضهم طال عمرك يجي تفكيره غلط عرف ليش أنت تهديني عطر أنا ريحتي مو حلوة زي كذا فهمت
2: لا لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا, لا بس شوف
10: أشوف ما في شيء يفرحك لا ما نكذب على نفسنا
2: إيه؟
10: المال والبنون زينة الحياة الدنيا
2: أنت شبكت الدنيا في بعض يا سعد
10: هي بس
2: الفلوس
10: هي اللي تفرح
2: يعني هي الفلوس تفرح لكن نتكلم على بعض الهدايا اللي تجيك بسلامة بشيء ما تحتفظ فيها شكلك كذا تأخذها وانت كذا لف خشمك
10: لا والله العظيم اني انا اختي هدتني سويت عملية وهدتني وردة وباقة ورد وفيها كرت
2: ايه
10: اقسم بالله العملية لها اكثر من 9 سنوات باقة الكرت ذا اللي تقول انت حق ابو قلب ذا موجود معي في البوك
2: الله عليك
10: عرفت
2: طلعت رومانسي يا سعد
10: لا هذه اختي يعني
2: الله يحفظ لك
10: وخصوصا انا اقول لك شيء اذا انت تبغى تاثر على الشخص وما ينساك اللي ياثر فيه الكلام العاطفي ما يعني مهما تجيب له هديه بس ما تعرف تعبر ما استمتع عرفت
2: يعني لازم الكلام يكون رنان
10: اذا كتبت اذا كتبت له كلام يعني رنان على قولتك ويشد للذكرى
2: الله
10: يرجع لكلامك هذا
2: الله الله
10: عرفت اما الدرع والسيف وذا مليان عندي بس صح انها تدخل هذه تحس انجاز داخلي تحس انك انت انجزت شيء تارق الداخلي عرفت
2: الله.
10: بس لسه ما رضيت بالذات عندي. اما انك تجيب لي مثلا والله نفسي شوز وراح سولد اوت تطلب لي اياه من برا وتجيب لي اياه، صدق بفرح انا.
2: حلو.
10: اي عطر مثلا نفسي في عطر وراح ما لحقت عليه يجيب لي اياه.
2: حلو.
10: فانا افضل الهديه قبل ما تتقدم ينسى للشخص القريب من هذا الشخص وش افضل شيء وش كان نفسه فيه.
2: في احد يسمعك الحين يا سعد؟
10: لا الحمد لله.
2: قهر.
10: ليه
2: قهر عشان نلمح لهم من الحين.
10: لا انا اكثر طال عمرك مولود في رمضان 10 لواخر
2: لا عشان كذا
10: لا ميلاد لا هديه لا شيء الحمد لله نهدي نفسنا عرفت اللي حط هديه عند الباب وادخل واطلع
2: اوه واو لا تدق على حق الطلبات دوله فبتشتري هديه وتغلفها وترسلها لنفسك
10: واكذب وصورها سناب
2: وشكرا والله شكرا من ارسلها
10: الله
2: يسعدك ايه انت في العشر الاواخر يعني تطلع زكاه
10: كل شيء حتى الشياطين متربطه
2: الله يحفظك الله يحفظك لا تستاهل كل طيب يا سعد وفق الله يا سعد هلا وسهلا 011 40 5 3
0: مها يا مها
11: ايوه
0: حياك الله اهلا وسهلا كيف الحال
11: والله الحمد لله الله يحييكم
0: يا مرحبا تفضلي يا مها
11: ايه هو موضوعنا هدايا صح
0: اي نعم تفضلي
11: ايه والله هديه سبحان الله يعني ترح
0: ايه
11: اذا جتك يعني سبحان الله ما تنسى لي هداك اياه
0: ايه متى اخر مره جتك هديه يا مها
11: والله قبل 4 سنوات
0: من 4 سنوات
11: اي والله
0: ومحتفظه فيها
11: هي باقة ورد والله للحين عندي يعني دابلات وهي أوراقها
2: مجففتها يعني
11: اي والله باقة ورد وقت العيد اتوقع وقت العيد
0: الله الله لها ذكرى
11: اي والله عشانها بعد من اختي
0: اي نعم ما في شك اي نعم وانت قد هديتي يا مها
11: اي والله هدي خالاتي
0: اي وش تهدين خالاتي. ورد ولا هدايا عينيه
11: اي باقة ورد
0: اي
11: وساعات
0: ما شاء الله ما شاء الله ذوقك عالي يا مها
11: اي والله والله احب اهدي يعني
0: ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك الله يحفظك يطول عمرك يا مها ويسعدك بالافضل والاجمل الله يراك في امان الله يا مرحبا يا مها اهلا وسهلا ومرحبتين 011 40 5 3
2: سعد
12: مرحبا
2: هلا وسهلا
12: هلا بالشيخ
2: هلا بالامير
12: هلا هلا
2: هلا وسهلا
12: أحس وحشتوني
2: يلا حي يا سعد
12: البقى شلونكم
2: يا مرحبا
12: الله يطول عمرك
2: شكلك فاتح محل هدايا أنت
12: أنا لا أنا أدور اللي يهديني
2: والله شكل الدباديب مليان الغرفة
12: والله لا لا لا والله ما عمري حسيت طعم الهدية
2: ما حد قد هداك شيء
12: قديمي قديم مرة وأنا صغيري
2: يوم كنت دب
12: ايوه شفتك سيفري
2: وش كان يهدونك هدوك شيكل هدوك شيء ولا بس 5 ريال 10 ريال كذا يسلكوا لك
12: شوف انا اذكر ما ادري بتصدق ولا لا بس معي اذكر معي 50 ريال اعطاني اياها مدير مدرسه ايام الابتدائي
2: اوف وقتها
12: تذكر ايام رمضان الدراسه برمضان
2: ايه
12: كنت جانا مرة قال لي حافظ رأيت كرسي
2: بعطيه فلس
12: أزلطه ب50 ريال
2: حلو
12: ايه واجيك بكرة ما اقراها على رأيت كرسي أعطي أول 50 أمسكها مبلغ جامد
2: من قدك وقتها
12: والله مبلغ جامد قسم بالله العظيم من الحين عندي
2: باقي 50
12: والله 50 خضرة
2: ايه ما صرفتها
12: والله ما صرفتها
2: كفو
12: والله أنا عندي هي فرحة هي ما أنا ما استوعبت بس أنا بقيت عندي وخلاص
2: حفظت عليها وكل ما تشوفها تتذكر ذاك الأستاذ
12: أتذكر مدير مدرسة مش كنا جارب الحارة بعد عرفت
2: الله له حب أجل صار له حبين زيادة
12: أكيد أكيد والله 50
2: وعقب ذيك 50 ما عاد شفت خير
12: ها عز الله شكلك جتني عين لا شوف الهدايا حلوة
2: تهدي أنت تهدي يا سعد
12: انا اهدي بس بعد على اي شيء عرفت اللي اي مناسبه هديه لا في مناسبات زي رسميه
2: مثل ايش
12: سلامه مثلا احد مسوي عمليه
13: احد جاي من جاي مولود.
2: ايه ايه وش تهدي عاده؟
13: على حسب، على حسب وش المناسب
2: يعني، تتنوع ما بين ايش وايش.
13: مثلا الزواجات كلنا عارفين عانيات.
2: حلو.
13: اذا كان مثلا من القبيله
2: اذا، لكن اذا واحد من برا،
13: اذا واحد من برا نفس الحكايه
2: برضو عانيه.
13: إيه مثل حنا شوف، حنا خاصة المنطقة اللي حنا فيها البكرية،
2: إيه
13: الحظر البلد، عرفت اللي ما تمشي نفس العانية، يمكن ما تعود الحظر من
2: خلال العانية. أنا قصدي وش هو، إنه في بعض الناس اللي من برا مثلا صديق زميل ما بينك وبينهم يعني أمور مالية، ممكن تهديه هدية عينية كذا.
13: صح، ممكن إيه، ممكن أجيب له طقم فناديل.
2: ما انت بصاحي
13: والله.
2: سعد ضارني بقفل عليك على الفناجيل.
13: لا اقول اكثر.
2: لا تدحدر بنا.
13: سلام.
2: الله يحفظك يا سعد، شكرا. لا لا
0: 011-40-53 موسى.
14: هلا ومرحبا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
14: مسيك الخير، كيف
0: حالك؟ مساك الله بالنور. يا مرحبا يا موسى.
14: معك موسى مريخ خبراني من العرضة.
0: ونعم ونعم الله يحييك.
14: معك زود، معك زود
0: الله. يا مرحبا يا موسى، اهلا وسهلا.
14: كيف حالك يا اخ طلال؟
0: طاب حالك، اهلا يا موسى، حياك الله.
14: والاخ خالد
2: كل اهلا وسهلا.
14: صراحة موضوعكم شيق جدا وحبينا نشارك.
0: الله يفضل.
14: ان شاء الله يوفقكم. والله الهدايا طال عمرك طبعا على حسب المناسبة، تقدم هدايا، تقدم عينيات.
0: اي
14: هدايا ممكن قد تكون يعني مميزة كذا على حسب المناسبة، في الزواجات، في الأفراح، طبعا في التخرجات، على قد ما تشوف الوضع أنت تقدر تقدم هدية.
2: وش
14: العينيات؟
2: وش أقدم هدية جاتك يا موسى؟
14: والله في عصر القديم طبعا كانت جاتة على حسب الخنجر، ما خنجر زي كذا.
2: باقي محتفظ فيها؟
14: والله هذه طابعة لازم احتفظ بها أكيد.
2: وش أغلى خنجر جاك؟
14: والله متوسطة، ما أقول لك يعني يعني.
0: هذه يبدو لي عندكم ثقافة الخنجر موجودة عندكم في مناسبات والهدايا. تقدمونها الخنجر ولا لا؟ أي هذا شيء رئيسي عندكم؟
14: عندنا شيء رئيسي.
0: وغيره طيب، وشي صاحب الخنجر مع شيء هدية ثانية غير الخنجر ولا بس الخنجر تكفي؟
14: أكيد يهدي الخنجر كذا يحطها طبعا.
0: وغيره غير الخنجر، خنجر الحالة ولا مع هدية ثانية؟
14: مع عينية طبعا.
0: إيه
2: بشت شيء،
14: البشت والعطور. إيه
0: ما شاء الله،
14: سمعتها تقدم زي كذا
0: ما شاء الله.
14: وطبعا على كل، على حسب المناسبة، إذا كان الزواجات برضو عندنا في حاجة اللي هي السمي، مثلا السمي الرجاء.
2: إيه السماوة،
14: السماية هذه عندك له مناسبة والمسامية، هنا تكون الهدايا أكثر تقريبا،
2: فيها مبالغ ذي وفيها
14: الله، فيها مبالغ، فيها طال عمرك مجسمة كدرو وكي. فعلى حسب المناسبة اللي تقدم. أما بالنسبة للاحتفاظ في الهدايا، ففيه اللي يحتفظ وفيه اللي مثلا تستهلك. فأنا من الناس اللي إيش احتفظ في الشيء اللي يمكن الاحتفاظي للذكرى، كذكرى جميلة.
2: في شيء باقي معلقة في المجلس ولا حاطة ولا؟
14: والله يا أخي كان قدام نسويها في المجلس، بس الآن طبعا الانتقادات يقول لك خلاص ما هو ما ممكن تعلقها في المجلس أو هذا، تحتفظ بقى في دولاب في شيء معين، لأن وجودها على المجلس أو كذا ممكن بعض الناس ما يرتاح لها، ويقول لك ليش هذا مطعم ممكن نسويها حرب أو
2: واضح واضح،
14: يختلفون وجهاتهم طبعا.
2: احسنت احسنت،
14: بها على قيمتها، على تمييزها،
2: ممكن تخليها في مكانك الخاص.
14: الله هذا هو.
2: الله يوفقك ان شاء الله،
14: وربنا يوفقكم ان شاء الله.
2: وياك يا موسى،
14: ويا سيدي،
2: شكرا لك،
14: تحياتي لكم، الله يسعدكم. سلام.
2: اهلا
0: سعيد.
15: هلا،
0: حياك الله، كيف الحال؟
15: اهلا وسهلا، كيف حالك؟
0: اهلا يا سعيد،
15: الله يطول عمرك. يا
0: عمرك طويل، تفضل.
15: حياك الله، طال عمرك،
0: الله يبقيك.
15: موضوعكم شيء، موضوعكم شيق على الهدايا.
0: يا مرحبا، يلا شاركنا.
15: والله انا اهدي علي من الوالد الله يرحمه ويسكن الجنه.
0: الله يرحمه. اي
15: أيوة والله، هذا اهدي علي طال عمرك، يمكن عام 1410
0: هذا. ايه
15: ايه راح لمكه عمره وجاب لي ساعه هديه.
0: يا سلام.
15: ومحفظ فيها الآن
0: ما شاء الله
2: ما شاء الله. كم لها؟
15: من 1410
2: ما شاء الله. كم احنا قبل 30 سنة أو
0: 40 سنة الحين؟
15: والله يكلمك
0: 40 سنة.
2: هي من هذيك اللي باقي تعشيها.
15: الله عليك. لا هذيك كان يحلص علي الوالد رحمة الله عليه يقول لا تتعشيها لا تت ايه
2: الله.
15: اي والله الله يرحمه
2: الله يرحمهم.
15: اي والله. وكنت وذكر عندي الى الان والله اغلى هديه احتفظ فيها عندي.
2: باقي تلبسها ولا محتفظ فيها؟
15: والله اني احيانا البسها في المناسبات.
2: ما شاء الله.
15: اي والله بس انها ذكر على من هداها علي.
2: ايه حتى لو ما هي شغاله بس تلبسها.
15: لا حتى ما هي والله اني احيانا اطلع من الدرب اخليها شويه اطلع فيها شويه وارجعها ثاني مره لان ذكر من ابوي الله يرحمه.
2: الله يرحمه ان شاء الله. هذه هذه اعظم هديه.
15: هذه أعظم هدية طعمك وهدية جتين من واحد من جيراني اسمه بجوري.
2: إيه
15: إيه الله يطول عمره يحيى هزازي.
2: وش أهداك؟
15: أهداني جنبي.
2: ما شاء الله. بالمناسبة
15: والله مناسبة جاني طعمك ذاك اليوم واحد جاني مولود.
2: ما شاء الله تبارك الله.
15: إيه واحد أنا أهدى علي جنبي وهذه محتفظة سنتين. هذه
2: قرن غزال وليش؟
15: يكفينا إن عليها بس عليها سيف نخلة.
2: ما شاء الله تستاهل. أيوة. تستاهل الطيب. أيوة يا سعيد.
15: الله يعطيك العافية.
2: وفقك الله يا سعيد.
15: الله يوفقنا وياك على الطاعة يا رب العالمين.
2: اللهم آمين. وفقك الله. موفق.
15: أسأل الله أن يدب علينا الأمن.
2: آمين آمين. بارك الله فيك. بارك الله فيك.
0: ظافر.
16: هلا حبيبي. حياك الله.
0: الله. الله يبقيك. أهلا يا ظافر.
16: كيف حالك يا طلال؟ كيف
0: الله يطول عمرك. الله يحييك يا ظافر.
2: الله يسموني عبد الله اليوم.
16: والله ما ادري انا سمعت اسم عبد الله يمكننا مشارك.
2: اي يمكننا مشارك لكن عادي يسمني خالد.
16: ما عادي يا سعيد كيف
2: يلا.
16: ترى الايام هذه تمشي اي حاجه
2: اي شيء في الحياه. يلا يا ضابط.
16: يعني بالذات بعد شو اسمه تطعيم 19 هذه ترى والله سببت مشاكل.
2: اقول ضابر ضابر خلنا في علمنا. اسلم.
16: والله شوف يا اخي الهدايا الزمن هذا انا اشوف انها يعني ما صارت يعني هدايا كفار قريش احسن منها الهدايا انا الحين مع انه
2: وش فيك انت كذا
16: يا اخي. هدايا كفار قريش كان يروح يعني مثلا
0: يا ظافر ظافر انت ما حد يهديك شيء؟
16: صل على النبي.
0: ما عندك هدايا انت؟ ما حد يهديك؟
16: الا يا اخي انا خدمت في العسكريه 34
0: سنة. طيب مو هذا شرف ما يوازي هاي شرف.
16: طيب
0: لكن خلينا نتكلم الان في واقع محيطك الاجتماعي بينك وبين الاصدقاء بينك وبين دائره العلاقات الاسريه. ما في مناسبات اجتماعيه عندكم؟
16: الا عندنا كثير وعندي طيب. دروع من الجدار للجدار.
2: ما شاء الله.
0: طيب هذه المناسبات طيب الان اللي تقام بينكم في احد يقدم لك هديه او انت تقدم مثلا احد لافراد الاسره او لافراد العائله؟
16: والله جاني هديه الى الحين هي اعز هديه قد وصلتني مع انها ارخص هديه موجوده عندي في المجلس.
0: اي
16: يعني جاني سيوف جاني دروع جاني الحمد لله يعني نهايه الخدمه.
0: اي
16: شفت كيف؟ معني والله كنت مشترط أنا على زملائي لا تهديني سيف يا أخي أنا ما بروح أحارب ولا تهديني.
0: لكن تقصك قيمة الهدية نفسها من المهدة نفسها اللي يهدانا. أي
16: ولا تهديني بشتل. أي يا أخي يهدى للشيخ لأنه هو اللي بلبس أنا والله بأخذها وبخلي.
0: وش نوع الهدايا اللي تبيها أنت؟ مادية ولا عينية؟
2: تبي دراهم؟
16: لا شوف العينية أنا أحبها صراحة. أي والأغلى هدية قد جاتني على ما قد جاني من هدايا.
0: أي
16: هي طبعًا على فكرة هدايا الحب هذه هي اللي لا تنسى حقيقة.
0: أي نعم.
16: لكن الهدية اللي جاتني هذه هدية غريبة وقدم لي هدايا ذيك الليل لكن والله الهدية هذه على رخصها إنها أغلى شيء عندي وإنها أكثر شيء أهتم فيه ومحافظ عليه.
0: من مين؟
16: هذه من بنتي هدت لي براشة. هي كوري ما يتعدى.
0: يا سلام.
16: ما يجي سعرها يمكن 5 ريال.
0: أي لكن يضبط الشاهي عليه ولا لا؟
16: لكن هي البنت تشوفني أنا أحب الشاهي وأحب العنار وكذا ومغرم في البراد هذا أقسم بالله يا أخ طلال.
0: نعم.
16: إن طلال ولا
0: سعيد؟ أي طلال طلال. أي
16: حمي على طلال.
0: أي هذا الظهر من الشاهي إنها
2: البراد الحق البراد
16: هذا أقسم بالله إنه اللي يجيني فيه وش اقول لك يمكن لو اقول لك ما بالغ وزنها ذهب اني ما افرط فيه.
0: ما شاء الله تستاهل تستاهل يكفينا بنتك. نعم
16: فعلا والله العظيم انها ما يصل قيمتها 5 ريال.
0: صحيح صحيح. هو قيمتها اصلا مو بقيمه الهديه ذاتها يعني ولا حتى في قيمتها الماديه هي بنفس يعني الشخص اللي اعطانا الهديه واهدانا.
16: يعني حتى البراد هذا هي البنت باقي صغيره في السن انا سجلت اسمها عليها وتاريخ الاهداء ومستحيل اني افرط فيه.
0: اي نعم
2: الله يحفظها لك.
0: خليها الحين تذكاري ولا تستخدمه؟
16: لا لا لا ما استخدم السكين.
0: ما تستخدمه؟
16: ما ابغى اتلفه لان عندي اصلا براد انا محتفظ عليه من
0: ممتاز.
16: يعني تخيل يمكن 20 سنه.
0: اي نعم ما شاء الله ما شاء الله.
16: وانا اقول لك على حاجه واحده يعني سم. انت بتروح ناس تروح عزيمه وناس يهدون هدايا كثيره وكذا وجاك واحد اهداك هديه بسيطه على قد مثلا
0: صحيح صحيح
16: والله هذه يمكنها تسوى شيء.
0: نعم بيض الله وجهك كلام جميل يا ظافر الله يحفظك ويطول عمرك. شكرا لك على اتصالك.
16: سم انا يوم اقول لك الهدايا حقت الاولين وكذا يا اخي كان الواحد يهدي جاريها يا اخي يهدي شيء
0: اي نعم نعم. طيب يا ظافر تحياتنا لك في امان الله اهلا وسهلا. ادريس الله يبقيك شلونك يا ادريس عساك طيب.
17: الله يسلمك الحمد لله سعيد بالمشاركه معكم.
0: الله يحييك يا ادريس اهلا وسهلا.
17: الله يسلمك
0: تفضل.
17: الله يسلمك انا جاتني هديتين من قبل 19 واحده.
0: ترى صوتك بعيد يا ادريس.
17: اقول انا جاتني هديتين واحده من 19 سنه واحده من 20 سنه.
0: ما شاء الله ما شاء الله حول بعض.
17: طبعا واحده عباره عن عطر وصار خلاص من ذاك اليوم ولي الان استخدم نفس العطر
0: ما انقطع من السوق.
17: ما انقطع
0: الى الحين موجود.
2: طيب كويس ان اختار لك الشركه اللي مستمره.
0: ليش تضحك طيب؟
17: طلع نوع جديد والله لما راح المحل اقول له اديني النوع القديم.
0: ايه تتذكر ريحته صح؟
17: شفت سبحان الله صرت اعجع زملائي انا اروح عندهم الجلسات في البيت عند اهلهم كذا يقولوا لي عمو ادريس اليوم عدى عندك في البيت لانه خلاص الريحه صارت مميزه.
0: والله يا اخي ريحتك ما تغيرت من كم 20 سنه؟
17: ايه من 20 سنه
0: ما تغيرت ولا مليت من رائحه العطر؟
17: هدية طبعا لأنها
0: إيه انت اوكي هدية عندي لكن انت تشتري اكثر من مرة كم لك 20 سنة تشتري
17: 20 سنة نفس العطر.
0: طيب ما مليت من رائحة العطر؟
17: والله ما مليت منه. ليه؟
0: طيب انت عندك فصول الحين.
17: انا عندي حساسية من العطور.
0: اي
17: سبحان الله هذا الجاز يعني خفيف.
0: طيب
17: وما يسبب لي حساسية.
0: خفيف يعني ما يناسب للشتاء.
17: ما يسر مرة خفيف خفيف جدا.
0: طيب ما يناسب لفصل الشتاء. الشتاء اجواء باردة تحتاج الى عطر ثقيل.
17: حق الشتاء هذا عندي واحد كاش لحاله هذا مرة.
0: أي يعني عندك ثاني يعني مو بهذا الوحيد. في واحد ثاني.
2: لا ممكن ممكن الهدية الثانية أبو 19 سنة حق الشتاء.
17: الهدية الثانية عبارة عن جوال يوم ما تزوجت في مجموعة أخوان كده ما شاء الله نحفظهم نسمى أخوان أبو جلال وكريم أخوان هم ثلاثة أخوان أبو جلال وأبو رياض وأبو نسيت الثالث هم ثلاثة أخوان ما شاء الله اجتمعوا مع بعض وجابوا لي جوال. الى الان الجوال موجود معي. طبعا
0: وش نوعه وش نوعه تذكر وش نوعه؟
17: نوكيا نوكيا
0: نوكيا. اي واحد شو اسمه
17: نوكيا اللي يسحب على فوق اسمه ان 73.
0: ايه اوه للحين معاك؟
17: اي والله الى الان معايا
2: يا سلام. ترى باقي يشتغل.
0: ايه
17: الان شغال عندي بس اللهم الواجهه انكسرت بس لكن اركب البطاريه والشحن يطلع صوت سبحان الله.
0: ايه
17: موجود الى الان معايا.
0: تستخدمه ولا بين محتفظ فيه؟
17: لا لا لا محتفظ فيه يعني
0: ممتاز.
17: يعني ايوه انا الجوال سبحان الله ما احد يعني
2: تبيع
17: الجوال اللي عطل معي في البيت يعني لو اقول لك
0: اي بس يعني الهدايا لا لها ذكرى لها ذكرى وجدانيه يا ادريس الهدايا
17: صحيح
0: لذلك صعب نتخلص منها يجينا زي القلق والتوتر كيف اتخلص من الهديه جزء من هويتنا الذاتيه
17: صحيح كل ما يدع يعني تفتح الدرج ولا تفتح الخزانه هذه الهديه جاتني
2: ومن 19 سنه الان ما حد اهداك يا ادريس
17: بعدها ما حد خلاص نسوني بعدها.
2: طيب كرر الزواج.
17: لا تسمعني أم العيال صلى على النبي. هذا على أول هذا.
2: عشان تجيك هدايا الله.
17: لا لو هي على هدايا يعني ممكن سليها مناسبة كده للعيال.
2: أيوة.
17: فرحهم بيها تجيهم الهدايا نسلم عيد
2: ميلاد. تجيهم الهدايا أنت تبغى هدايا لك.
17: هذه بعد على الخاص بعدين. الله عبدك ما شاء الله.

0: أهلا وسهلا، تحياتنا لك في أمان الله.
1: 011-4053 أسماء.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: أستاذ خالد، أستاذ طلال،
0: أهلا وسهلا يا أسماء.
2: أشكركم على الموضوع الجميل.
1: تفضلي.
2: أنا جتني هدية ما هي غالية، بس إني احتفظت بها عشان ذاك الوقت من 2006 وأنا محتفظة بدب من صديقتي.
1: ما شاء الله. دبية. هذا معنويته أكثر، يعني أكثر من قيمته.
2: ايوه هو صحيح ان قيمته لب، يعني تعرفون اسعار الشكل الايام كانت، كنت انا وياها نتابع كاس العالم 2006 بالمانيا.
1: لا اله الا الله. ايوه
2: وحدث لي ذاك الدب الى الان وانا محتفظه فيه، يعني شبه محنط عندي باكياس، محتفظه فيه ومغلفه عن الغبار.
1: ما شاء الله، يعني ما تغسلينه؟
2: لا لا ما تغسلينه،
1: باقي يعني.
2: ايوه
1: كاتمته كتم بالاكياس.
2: كل مره انا اشيك عليه. وعام 1438 جاني هدية من ولد أخوي، أول ما بدأ يخطي أعطاني عصير الدوب، وإلى الآن أنا محتفظة فيه.
1: في الكرتون ولا نفسه كله؟
2: لا حبة صغيرة.
1: إيه بس باقي العصير فيه ولا؟
2: مو كذا عصير اشتراه لي من البقالة وأعطاني، وإلى الآن أنا محتفظة فيه.
1: إيه بس باقي العصير ما شربتيه؟
2: لا لا ما شربت.
1: طب اشربي، جربي الحين. يمكن يطلع حامض كذا ولا شيء.
2: طب تعطيني القاضي أستاذ خالد؟
1: لبه؟
2: تعطيني القاضي عشان؟
1: لا مو محشومة. لا لا مو القاضي، عادي غسيل المعدة وترجعي. الله يحفظك يا أسماء، شكرا لك. أهلا أهلا.
0: فاطمة.
3: ألو.
0: حياك الله، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
0: يا مرحبا يا فاطمة.
3: ربي يسعدكم إن شاء الله ويدخلوا سرورهم.
0: الله يحييك،
1: تفضلي.
3: بالنسبة لأقدم هدية عندي من أخوي الله يرضى عليه، أهداني خاتم ذهب. وبالنسبة لشيء اللي أهدي حق الناس، أهدي لهم، أهدي دروع
1: بس
3: أحط معها مبلغ مالي.
1: حلو.
3: إيه.
1: متى أقدم هدية وأقرب هدية؟
3: أقرب هدية أطر مع بخور.
1: حلو. وأقدم هدية؟
3: أقدم هدية هي الخاتم.
1: الخاتم ده. ما شاء الله ما شاء الله. العطر مع البخور وش كانت المناسبة؟ تنذكر ولا ما تنذكر؟
3: لا شفائي، مناسبة شفائي.
1: ما شاء الله، الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة. بارك الله فيك يا فاطمة، شكرا لتواصلك معنا. 011-4053 منال.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، أهلا وسهلا يا منال.
4: الله يحييكم.
1: تفضل يا منال، وش مشاركتك اليوم؟ أقدم هدية، محتفظة بهدايا، تقبلين الهدايا، شنوع الهدايا، إيش تهدين؟
4: والله أنا عندي قبل سنة هدية.
1: أي وشي؟
4: عشان تخرجي من الجامعة.
1: ما شاء الله، وش أعطوك هدية؟
4: والله صديقاتي جابوا لي هدايا ورود وساعات.
1: حلو. والساعات تستخدمينها ولا بس حطتها؟
4: والله احتفظ فيها أنا لسنين.
1: فين لسنين؟ توك تقولي ما لها سنة.
4: ايه احتفظ بس يعني القديمة بعد احتفظ فيها.
1: أقدم هدية جاتك وشي؟
4: هي الورود هذه والساعات.
1: يعني انت ما جاتك الهدايا إلا من سنة؟
4: اي والله والله يمكن جاتني بس يمكن يعني
1: ناسيها.
4: مبالغ.
1: اي زمان. طيب وهذه الهدايا الآن محتفظة فيها وما تستخدمينها؟
4: إيه محتفظة فيها عندي.
1: إيه.
4: إيه نعم والله، أتمنى، أنا أتمنى شيء بالحياة، يعني دائما أتمنى أني أهدي أمي.
1: يا رب يلا شدي حيلك.
4: إيه والله أتمنى كل شيء.
0: طيب وش اللي يمنعك؟ طيب وش اللي يمنعك؟
4: لا أتمنى يعني أن أمي أي شيء تتمناه أجيبها لها.
0: إيه إيه. تحققين أمنيات الوالدة.
4: ايوه بالضبط.
0: معنى ترى الام تقبل اي شيء من اولادها، اي شيء لو ان كان بسيط. لو تبرع سخي بس بريال في منصه احسان او منصات الحكوميه المعترف فيها وتقدمينها لها، ابى اشوف هي فرحتها.
4: اي نعم اي نعم. الله
0: يحفظك. الله يبارك لك. شكرا لك يا منال، الله يحفظك، تحياتنا لك في امان الله. ناصر. ناصر راح ناصر. طيب ارجع من جديد يا ناصر وشاركنا عن طريق الاتصال 011-4053. مهند.

0: مرحبا.
1: مرحبتين، اهلا يا مهند.
0: اهلا والله، حياك الله. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: ان شاء الله خير طال عمرك.
1: مساك الله بالنور، تفضل يا مهند.
2: انت على الهوا يا مهند.
0: وين خالد؟ ابني خالد.
2: هلا وسهلا.
0: ازيك؟
2: ازيك؟ الحمد لله.
0: اخبارك؟ امورك طيبة؟
2: الله يعافيك، شلونك؟
0: والله بس اللون قمحي.
2: الظاهر ارجع كلمنا مرة ثانية يا مهند. صفر 11 40 5 3.
1: حسين.
2: حسين.
3: نعم صحيح صحيح.
1: حياك الله يا حسين.
2: ارسل يا حسين.
1: سهلا
3: والله. انا سمعتك تضحك، قلت يا رجال بدايه المكالمه يضحك. وش
1: الله يحييك يا حسين. اهلا وسهلا. يا مرحبا، شلونك؟
2: ارسل يا حسين.
1: عساك طيب.
3: حياك الله. يا مرحبا والله.
1: الله يبقيك، تفضل.
3: سعدت والله بإذاعتكم حقيقه.
1: يا مرحبا، حياك الله يا حسين.
3: الله يسلمك.
1: سام تفضل.
3: والله ابد يا اخي، انا سمعت من الهدايا والذكرى والذكرى.
1: اي نعم، اي الذكريات الوجدانيه. نعم. المرتبطين احنا بالهدايا اللي قدمت لنا على مدار السنوات. صحيح. التي مضت فيها شيء من الانجازات.
3: صحيح. صحيح.
1: المهنيه والعمليه والاجتماعيه.
3: اسمع مثلا، في هدايا لا تنسى
1: اي عندك انت ما تنساه الى الان؟
3: الى الان.
1: من الشخص نفسه ولا الهديه؟
3: الله يسعدكم انتم ومنكم الدعاء.
4: له الدعاء. الله
3: يسعدكم الدعاء.
4: انتم متصل واحد يدعي،
3: واحد يدعيكم هنا عندي. أتاب. نعم
2: الله يجزاه خير.
3: فأقول لك هدية لا تنسى، اللي هي زي مثلا ساعة.
1: أي.
3: زي مثلا أشياء لا تنسى. طبعا
1: ليه ما تنسى هذه الساعة يا حسين؟
3: عزيز وغالي مفقود.
1: أي. من الإنسان نفسه، من الشخص اللي يهدالك، عشان كذا ما نسينا الساعة.
3: ها؟
1: ما نسيت الساعة لأن الشخص اللي هداك غالي وعزيز عليك.
3: ساعة ما هناك، بس على وقت مناسبات معينة. الموقع هذا في مكان حفيظ.
1: نعم نعم، الله يحفظك يا حسين، يطول عمرك. شكرا لك على اتصالك، تحياتنا لك في امان الله. اهلا وسهلا، مرحبتين.
2: ناصر.
5: هلا هلا هلا ابوي.
2: يلا حيه، شلونك؟
5: هلا خالد، حياك الله يا ابوي.
2: شلونك؟
1: هلا وغلب ناصر، يا مرحبا. شلونك؟ عساك
2: طيب. براعي الهدايا كلها الحين.
1: يا مرحبا يا ناصر.
5: والله الهدايا حلوه، وبالعكس هذه، بس انه والله منا بدنا يرجع جيل منا والله نحرص عليه زي الحريم. الحريم هم اللي الهدايا صراحه.
2: لا بس في هدايا تجي للرجال ولها.
5: والله صحيح، انا جاني هدايا صراحه. علمت يعني، كنت انا مساهم في شركه.
2: اي.
5: وكان يعطينا هدايا رأي الشركه، والله ما نظلم، يعطينا والله. عطانا هدايا جوال، ايفون، عطاني ساعه.
2: طيب
5: يوم قالوا تراها طعم.
2: ايه لا نتكلم على الهدايا العينيه اللي تيجي من الاحباب، من الاخوان، من الاصحاب، من الاهل، من القرايب، في مناسبات عامه، مناسبات خاصه.
5: والله الهدايا تجي والله على ما قال اكثرهم والله النساء، منا والله منا بنحرص عليها والله. الهدايا اللي طبعا للزواجات اللي هي العانيه
2: العطايا.
5: اي نعم. اما والله هذه والله اعلمك، اللي والله عطاني هدايا ذا الله يهديه. عرفت ما
2: قال؟ اكلت الطعمه؟
5: اي والله عطاها، ودخلنا معه في مساهمات.
2: الله يعوض خير، الله يعوض خير، الله يعوض. شكرا لك يا ناصر،
5: حياك الله.
2: شكرا لك،
1: اهلا وسهلا. يا مرحبا ابو منصور.
6: الله يسعد مساك وكل خير.
1: مساك يا مرحبا، حياك الله
6: اخوي. الله يحفظك. بخصوص موضوع الهدايا،
1: نعم.
6: جميل، لو ان احيانا انا مالي فيه كثير.
1: اي.
6: لكن هالايام اهديت هديه انا.
1: اي.
6: شاءت الاقدار ان اهدي هديه، وانا والله نادر ان اهدي هدايا.
2: حلوه شاءت الاقدار.
6: اي والله، كنت بالصدفه اتحدث مع ام الاولاد. احفظ الله لكم. قالت تدري اليوم تقول تفاجأت بتاريخ. قلت خير؟ قالت اليوم كملنا 25 عام.
2: ما شاء الله تبارك الله.
6: تفاجأتني صراحة.
1: أنت ما حسبت الأيام، ما شاء الله، من سعادتك ومن حلوة الأيام ما عديتها.
6: يا رب من فضل الله.
1: آمين. الله يحفظك ويديم عليك السعادة والألفة.
6: المهم رحت أنا وشريت هدية، طبعا بكي رد ووضعت فيه يعني عبارة كتبتها أنا، أو ومبلغ بسيط يعني، بس شيء رمزي يعني. شفت الموضوع ذا بالنسبة لها كان يعني اعتبرتها شيء عظيم جدا.
2: ايه.
6: وانا اثر فيني يعني لما شفتها،
2: شفت ردة الفعل حقتها،
6: ردة الفعل. وانا برضه كنت كتبت لها عبارة ايه. جدا معبرة.
2: ايه.
6: يعني ما جاء خير على ما تعرضت له في الحياة في خدمتنا وفي اولادها.
2: نعم.
6: اسعادنا يعني، وكم ضحت وكم.
2: نعم.
6: كانت الهدية دي صراحة اثرت فيني كثير.
2: خلتك تؤمن بالهدايا؟
6: والله جدا حسيت الهدايا احيانا بس تكون في مناسبه مثل هذه يعني
2: لها وقعها.
6: اي كلها وقع، حتى لو انها بسيطه بس لها معنى من ناحيه العرفان، من ناحيه
1: صحيح ما في شك. ومنصوره الان طوال 25 عام، هذه الهديه الاولى اللي قدمتها
6: للزوجه؟ لا انا اهدي لها هدايا يعني.
1: اي
6: يعني اشياء عينيه
1: مثل. اي في يعني سبق في هدايا بس هذه فقط. أي. للذكرى الزواج،
6: ذكرى الزواج. وبعدين انا قلت لك الاشياء هذه بحكم طبيعتي او وضعي انا او حتى عملي، وكنت يعني شوي.
1: نعم نعم.
6: الاشياء هذه
1: اي واضحه منصور. الله يطول عمرك ويحفظك ويبارك في عمرك
2: ويديم عليكم ان شاء الله.
6: جزاكم خير،
2: بارك الله فيك. شكرا لك. 011-40-53 يا رايد على الهواء يا رايد. يلا حنشوف اللي متصل اللي بعده اذا رايد ما هو بجاهز. راح رايد. ها
1: الحقيقة وصلنا إلى الختام. شكرا لكل الأحبة الكرام اللي شاركونا بالاتصال وأثروا هذا الموضوع بكثير من تجاربهم الحقيقية الواقعية. استفدنا من هذه الآراء وما في شك يعني كثير مستمعين استمتعوا بهذه الآراء المتعددة. شكرا لهذا الحجم الكبير من الاتصالات. بعد الفاصل إن شاء الله ضيفتنا.

حياكم الله من جديد، أهلا بكم إلى تعاليل، وأهلا بكم إلى زاويتنا الأخيرة مع النجوم. الليلة وجه سعودي شاب قد يكون مألوفا عند كثير من الناس، حتى لو ما كانوا يعرفون الاسم فقط يعرفون الشكل والوجه. بداياتها كانت خطوات أمام الكاميرا من خلال الإعلانات، استطاعت بحضورها العفوي أن تلفت الأنظار، تكتسب خبرة مبكرة في الوقوف أمام العدسة. ظهورها ما توقف فقط عند الإعلانات، توسعت في تجربتها الفنية وانتقلت إلى مجال التمثيل. شاركت في مسلسل بنات البومب، لها مشاركة أيضا في مهرجان الأفلام السعودية. بدأت مرحلة جديدة أكثر قربا من الدراما والسينما، واحدة من المواهب السعودية الجديدة والصاعدة، لا تزال في بداية الطريق لكنها تملك هذا الحضور وهذا الطموح والرغبة في بناء تجربة فنية خاصة. الليلة سنتعرف عن ضيفتنا في بداياتها وخلف الكواليس والسبب الانتقال من الإعلان إلى التمثيل، وعن الأحلام والطموحات التي تسعى إلى تحقيقها.

0: ضيفتنا الممثلة السعودية الشابة ريما الزهراني. أهلا يا ريما.
1: يا هلا والله، مساء الخير.
0: مساء النور، كيف الحال؟
1: الحمد لله، شلونك؟
0: حياك الله يا ريما، أهلا بك عبر أثير إذاعة الرياض في برنامج تعاليل.
1: يا هلا والله.
2: هلا وسهلا ريما، شلونك؟
1: الحمد لله بخير.
2: مش مسوية؟
1: يا رب لك الحمد.
2: يا ريما، ودنا نتعرف على ريما، عليك أكثر، وكيف بدأت علاقتك بالكاميرا والظهور أمام الجمهور؟
1: طبعا ريما الزهراني ممثلة إعلانات وموديل وممثلة صاعدة إن شاء الله، ومؤخرا تيك توكر. بداية الحمد لله أنا من الشخصيات اللي بداية كان التوتر عندي قليل، وبالنسبة لعلاقتي مع الكاميرا جدا حلوة الحمد لله.
0: ممتاز، يعني البداية كانت في الإعلان وبعدها انتقلت إلى الدراما والأعمال الفنية، صح؟
1: صحيح صحيح.
0: الفرصة الأولى اللي انطلقتي منها كيف كانت؟ برغم منك يعني أنت قدمتي نفسك للمنتجين، للشركات، للإعلام بشكل عام، ولا الفرصة هي وصلت عند بابك؟

0: سابق.
1: أي ممتاز. ممتاز، يعني كانت هذه الانطلاقة الأولى.
0: هذه الانطلاقة.
1: وبعدين حبيت التجربة وحبيت التجربة في الموضوع، قلت لا بصير فنانة وممثلة.
0: أنا حبيت التجربة لدرجة إني تركت وظائفي على الجنب. أوه. وركزت على
1: يعني كنتي موظفة واستقلتي ولا كيف؟
0: إيه.
1: استقلتي.
2: هذا يسمونه التهور بعينه.
1: يعني بعد أول فرصة إعلان.
0: إيه.
1: كان طيب القرار مدروس.
0: الصراحة لا. تهور.
1: أيوة. كان المبلغ يعني ممتاز، يعني دبل الراتب ولا لا؟
0: بالنسبة لي كان تقريبا نص الراتب، فكنت أقول واو.
1: فعشان كذا
0: نص الراتب.
1: وبعدها انطلقتي لعمل ثاني إعلاني ولا عمل درامي؟
0: لا، بعدها على طول استمريت في الإعلانات ومجال الموديل.
1: ممتاز.
0: يعني المجال واسع جدا، سبحان الله، كل ما تفتح باب تلقى وراء أبواب، باب وراه أبواب، فهمت؟ فالحمد لله توفقت فيه.
2: يعني انفتحت لك، يعني لقيتي مجال ممكن اكتشفتي مؤخرا بعد ما انه انت التحقتي في عالم الوظائف والمهنة، لقيتي انه مجال ممكن تلاقي نفسك فيه اكثر.
0: صحيح.
2: وبعدها يعني انفتح الباب بعد الاعلان الاولي لاعلانات كثير، صح؟
0: صحيح.
1: بعد الاعلان، تجربة الاعلان، اصبح وجهك مألوف مو فقط عند الجمهور بل حتى عند المنتجين والشركات
0: كثير، صح؟
1: فكانوا يستقطبون ريما في أي إعلان، فكرة إعلان، يقول لا لابد ريما تكون موجودة معنا.
0: الحمد لله. كان أدائي بعد جدا يساعدني. كنت أنطلب بالاسم.
1: ممتاز.
0: من منتجين ومخرجين كيف، يعني ومن شركات كبيرة.
1: كيف يختلف أداء الفنان أو التمثيل بشكل عام بين الإعلان والعمل الفني الدرامي مثلا؟
0: شوف، جدا يختلف. العمل الدرامي أنت تجسد شخصية. وتقعد تتعايش معاها الفترة.
1: صحيح.
0: عكس الإعلانات، أنت توصل فكرة برياكشن بسيط أو حتى ممكن بنظرة.
1: مدة قصيرة.
0: جدا جدا قصيرة. وتعتمد على طبعا يعني ذكاء الممثل كيف يوصل الفكرة بأقل وقت.
1: ممتاز، يعني بأيسر طريقة لكنها بأفضل فكرة توصل الجمهور وتؤثر. وهذا يكون معك فريق متكامل يعني ولا لا؟ فيه سيناريو في الموضوع؟
0: هو في سيناريو، في مخرج، في منتج، ولكن الاعتماد الكلي عليك أنت.
1: على الأداء، أداء الفنان.
0: صحيح.
2: أنت كنت يعني دخلتي باب الإعلانات، أوكي؟ ومن بعدها كيف تحولتي من الإعلان إلى التمثيل؟ هل بالعلاقات ولا بالإمكانيات؟
0: لا، بالإمكانيات. كان عندي هم من باب الإعلانات، سبحان الله، رشحت من شركة درب على عمل فيلم قصير كان للحرس الوطني. وكان مع المخرج الكبير محمد الملا. الحمد لله أثنى علي وذكر أنه أنا لازم أدخل مجال التمثيل لأنت شاطرة. فصرت أنا أبحث عن الفرص. صرت أي مكان أروح أحاول أبحث أشوف الباب من وين حق الدراما. وسبحان الله تيسرت معاي. أول عمل كان عايشين معانا. كان مع شاهد، بعدين بنات البوم. وفي أعمال برضو تصورت إن شاء الله تنعرض بإذن الله.
2: متى كان أول بداية؟ يعني قبل كم سنة؟ 3-4 سنين دخولك المجال؟
0: تقريبا بكمل 5 سنوات.
2: جيد. الآن مع المرحلة الحالية ومع تنوع الأعمال الدرامية، أنت شاركتي في عمل واحد الآن؟
0: لا، أكثر من عمل.
2: اللي هي
0: عايشين معانا.
2: المين؟
0: عايشين معانا تبع شركة صدف.
2: لي يعني من كان معك من الأبطال؟
0: كان معانا الأستاذ خالد صقر. كان معانا شو اسمه، أبو سلو،

0: أبو الخير وعدة من الأبطال.
1: حلو، والعمل الثاني؟
0: العمل الثاني هو بنات البوم.
2: وبنات البومب هذا كانت الفكرة يعني نقيضة لشباب البومب، بس أنها تكون يعني وجه نسائي أكثر. الفرصة هذه يعني كانت بدعوة من فيصل عيسى ولا منك أنت يعني رغبة شخصية قدمتي؟
0: رغبة شخصية، أنا قدمت بنفسي زي البنات. أنا يعني ما كان الشغل شغل وسطات، كان شغل
1: ألوان. حلو.
2: كيف شفتي أصداء العمل طيب؟ هل يوازي شباب البومب؟
0: لا طبعا ان شاء الله شباب البومب له صيته طبعا. لكن حنا كبداية كانت بداية موفقة الحمد لله. يعني الحمد لله أشوف أنه العمل مبدئيا جدا ناجح. كثير يتكلمون عنه.
2: في فكرة جزء ثاني
0: أطلع مثلا أماكن عامة إلى الآن يذكروا لي أنه بنات البوم، بنات يذكروا لي اسم الشخصية. إلى الآن أطلع على اللايفات يذكروا لي اسم شخصيتي.
2: معناته أجل على كلامك هذا ما شاء الله والنجاح اللي تحقق، يبدو لي في جزء ثاني.
0: كيف؟
2: في جزء ثاني؟
0: والله أنا ما عندي علم إلى الآن.
1: بس حابة أن يكون في جزء ثاني.
0: حابة الصراحة، يا ليت.
1: طيب حلو، بعد كذا في عروض جاتك أو في طلبات جاتك بعد المسلسل ذا؟
0: الحمد لله.
1: وقاعدين تصورون الآن؟
0: ما أقدر أفصح عن شيء. أنت بتجيب فين العيد؟
1: لا لا، ما إحنا نجيب العيد، نبدر بالعيد، العيد إن شاء الله بعد رمضان، بس إحنا نعجل باليوم.
0: لا لا
1: لا، أقصد يعني إنه في عمل ممكن تقولين
0: في أعمال قادمة بإذن.
1: أعمال
0: أي بإذن الله.
1: أنت من النوع اللي ترتبين الجدول على حسب الأعمال متداخلة مع بعض، ولا أنه أنت من النوع اللي يا والله أركز في عمل ينتهي العمل في عمل ثاني أوكي ما في عمل ثاني أركز؟ وفي بعض الممثلين لا، يقول ممكن أشتغل عملين ثلاثة في آن واحد.
0: إذا حسيت أني أقدر وأقدر أرتب بينهم، حسيت أنه الشركات سلسة ممكن.
1: طيب
0: ممكن أدخل كذا.
1: الآن أنت متفرغة العمل واحد صح؟
0: صحيح.
1: حلو. سعودي
0: بإذن الله.
1: أبطاله كلهم سعوديين من السعودية ولا مشترك من الخليج؟
0: ما أقدر أعطيك تفاصيل
1: يا بنت الحلال، ترى ما قلنا وشو قلنا، يعني إنه خليجي ولا سعودي؟
0: لا سعودي إن شاء الله.
1: حلو، يعني كل الأبطال سعوديين
0: بإذن ممتاز. الله ما أدري إذا كل الأبطال سعوديين،
1: أكيد ما هو النص يكون مبين يا بنت الحلال
0: إن شاء الله.
1: هذا شكلنا نلعب معك لعبة إيه ولا لا، عرفتي اللعبة ذيك؟ لا لا تقولي لا ولا تقولي إيه،
0: يعني ما أقدر أتكلم عن شيء الصراحة.
1: لا لا لا، إحنا أوكي، إحنا مقدرين، إحنا مقدرين وعارفين العقود والالتزامات والشغلات، إحنا فاهمينها.
0: التزام العقد.
1: إيه فاهمين، وإنه في شر جزائي وفي شغلات. إحنا ما جبنا، ما قلنا وش اسمه ولا وشو ولا كيف، إحنا قاعدين نتكلم في يعني مجمل عام إنه مسلسل سعودي.
0: مجمل عام إن شاء الله إن يكونوا سعوديين كلهم
1: إن شاء الله.
0: أتمنى صراحة.
1: تتمنين. حلو. أكشن ولا يعني دراما وكذا؟ طيب نعطيك شغلة ثانية، مسلسل ولا فيلم؟
0: إن شاء الله مسلسل بإذن الله.
1: هذا بالدعاء ممكن، لكن من غير الدعاء ممكن يصير فيلم.
0: هو إن شاء الله مسلسل.
1: أجل خلاص أوكي، مسلسل وسعودي والله يوفق. بالعكس إن شاء الله، متى ينزل بإذن الله؟ خلال شهرين ثلاثة؟
0: ما عندي خبر.
1: بيكون على قنوات ولا على منصة؟
0: برضو ما عندي خبر.
2: طيب ريما، خلني أحكي بس عن المهرجان الأفلام اللي شاركت فيه، مهرجان أفلام السعودية. كانت فرصة ذهبية ورائعة، يعني اجتمع عدد كبير من المنتجين والمخرجين والفنانين أن يحضرون هذا المهرجان الكبير ومقام عندنا في المملكة. هذه تجربة بالنسبة لك يعني كمبتدئة وصاعدة في هذا المجال، فرصة مهمة الاحتكاك بالخبراء والمحترفين في هذا المجال، كسب خبرات بالإضافة إلى فتح باب فرص.
0: صحيح صحيح، صراحة حضوري مهرجان الأفلام السعودي أضاف لي جدا كثير، خصوصا أنه يعني شفنا كثير فنانين ومخرجين ألهمونا كثير أنه نستمر في هذا المجال. والصدق يعني حبيت المجال أكثر.
2: في فتح لك باب فرص؟ أعمال جديدة
0: لا. لا
2: ما في،
0: ولكن يلهمك كثير.
2: إيه صحيح.
1: ساعدك على الدخول على السوشيال ميديا وتصيرين يعني يعني مشهورة أكثر عن طريق المنصات السوشيال؟
0: قصدك إنه حضوري ساعدني؟ صحيح ساعدني على السوشيال ميديا.
1: الآن ما شاء الله عليك يعني أصبحت يعني قفلت المليون ولا باقي؟
0: يلا يا رب.
1: يلا
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله بعد كم عمل كذا نلاقيكي مولع نار
0: بإذن الله.
2: في فكرة الله. سينمائية في فيلم قادم؟ عمل فني؟
0: فيلم قادم لا الصراحة.
2: ايه لكنه حلم بالنسبة لك، تجربة سينمائية. طموح بالنسبة لك انك تشاركين في عمل سينمائي؟
0: اكيد اكيد. ايه. اكيد طموح اي ممثل طبعا.
1: ريما في احد جنبك اشير لك كل شيء؟
0: لا.
1: اي خليك مركزة معنا، حسيت انه انت مفجوعة من اللقاء. اسمعي، لا لا، إذا كل واحد عنده حلم وطموح. ممكن أنا أحتاج أنه والله أنا حلمي أنه أخلص كم مسلسل، وحلمي أنه يكون عندي فيلم، صح ولا لا؟
0: صحيح.
1: يعني طالما أنك أنت شاركتي في المهرجانات السينمائية، فأكيد أنه لما يكون فيه فيلم وأنت فيه بطلة والعنصر أساسي برضو، يعني إن شاء الله نحضر لك كذا في صالات السينما قريب من بطولتك.
0: بإذن الله.
2: وش الشخصية اللي في بالك ودك تقدمينها في عمل؟
0: قمصين الدور. صراحة أنا تجذبني الشخصيات اللي تكون قوية ملهمة.
2: أنا مو باين عليك.
1: لا يمكن هي تبي تسوي زي خالتي قماشة، شيء تكون راعية كاميرات كذا. باقي معانا ولا راحت؟
0: بس أخوي
1: أقول تبين تمثلي يعني زي دور خالتي قماشة شيء.
0: لا لا صراحة أنا تجذبني الشخصيات الملهمة صدق. الشخصيات القوية
2: اللي عندها هدف وعندها طموح في نهاية العمل تحقق لها،
0: عندها طموح. توصل رسالة للبنات، توصل رسالة. بأي شكل كان أنا يهمني صدق أوصل رسالة لأي أحد.
2: وش الرسالة اللي كانت في بنات البومب وصلتها للناس وللبنات؟
0: عن شخصية عبير اللي هي شخصيتي، رسالة كانت أنه كيف البنت ما تسكت عن حقها في أي مكان، ما تكون هي المستضعفة، تكون تحاول قد ما تقدر تدافع عن نفسها، ما يعني ما تستصعب أحد أو شيء زي كذا.
1: يعني مرأة قوية.
0: هي شخصيتها ما هي قوية، بس تحاول أنه تكون قوية وما تسكت عن الظلم. الرسالة اللي هي اللي تبي توصلها
1: هي في الأخير أنه ما تسكت تسكت تسكت وبعدين
0: صحيح
1: قاتل عن حقوقها.
0: هذا هو.
1: الله. طيب فكرت أنت من النوع اللي أخذت دورات شيء ولا الموهبة هي اللي طغت؟
0: الصراحة لا، لسه ما أخذ دورات، لكن سبحان الله شغف
1: بإذن الله،
0: وأحس أني شاطرة كثير بتعامل مع الكاميرا
1: بإذن الله. أنه نفرح
0: من أفضل لأفضل.
1: لا بس ضروري يعني إذا أنه عندك شغف للموضوع هذا كرسي بالدورات، حتى أنه إن شاء الله نشوفك أحد الأسماء الكبيرة اللي موجودة في يعني جو الدراما السعودية
0: بإذن الله.
2: في شيء في رمضان القادم؟
0: لا إلى الآن.
2: إلى الآن
1: يا ابن الحلال، إذا هي قاعدين نحاول أن نتجه بأي شيء من اللي الأيام الجاية تبي تقول له عند رمضان
2: جهزتوا شيء ولا إعلان ولا أي شيء إلى الآن لك في المسرح؟ طيب
0: الحمد لله
2: لك في المسرح يا ريما؟
0: المسرح لا صراحة
2: إلى الآن ما لك أي تجربة
0: المسرح؟ لا.
2: لكن في إن شاء الله رغبة قادمة إن شاء الله مشاركة في المسرح
0: بإذن الله.
2: الله يوفق
1: يا رب. لا تنسينا من الدعوات الخاصة.
0: أبشر أبشر بإذن الله.
1: هذه نسمعها كثير، أبشر أبشر وينسونك.
0: لا إن شاء الله على خير.
1: طيب موفق إن شاء الله.
2: الله يحفظ كريمة، شكرا لحضورك وأرجو لك التوفيق في أعمالك الفنية القادمة.
0: آمين يا رب. شكرا لكم ذوقكم واستضافتكم.
1: شكرا لتواجدك معنا.
2: أهلا وسهلا، تحياتنا لك. شكرا لضيفتنا الكريمة الفنانة الشابة ريما الزهراني، شكرا لكم أنتم أيها الأحبة الكرام على طيب الاستماع وكرم المتابعة. غدا لقاء جديد عند 10 ليلا عبر أثير إذاعة الرياض في برنامج تعالي لعطر التحايا من فريق العمل، كان معكم من الإعداد حصن الغليث، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج محمد الفلاج، إلى اللقاء،
1: تصبحون على خير.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
2: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
4: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
3: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
5: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
7: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
8: ديرتي حبيبتي،

في جنوب غرب المملكة، وتحديداً في منطقة نجران، المنطقة التاريخية الزاخرة بالآثار منذ آلاف السنين، والتي تمتاز بالنقوش وتضم أكثر من 100 موقع أثري. حضارات متعددة مرت على نجران والعديد من الأماكن الأثرية والتاريخية، لكننا اليوم نسلط الضوء على الأخدود التي يعود تاريخها إلى قبل 500 قرن قبل الميلاد، وأما فترة الاستيطان الرئيسة فهي تعود إلى منتصف الألف الأول الهجري.

سميت الأخدود بهذا الاسم نسبة إلى الأخدود الذي تم حفره وإشعاله بالنار وإلقاء المؤمنين بالدين الجديد فيه. وكلمة أخدود تعني شق مستطيل غائر في الأرض أو فتحة عميقة في الأرض. تبلغ مساحة المدينة 4 كيلومترات وتقع على الحزام الجنوبي لوادي نجران، إذ بدأ التنقيب في المنطقة نهايات القرن العشرين، وتم اكتشاف العديد من القطع الأثرية والمدافن والقبور والتي يعود تاريخ بعضها إلى الحقب الإسلامية، إلى جانب وجود مسجد يعود تاريخه إلى القرن الهجري الأول، إضافة إلى بعض الكتابات والتي يعود تاريخها إلى حقبة ممالك جنوب شبه الجزيرة العربية.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.
3: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم أيها الأعزاء في لقائنا الأسبوعي في الإذاعة تقرأ. وفي هذه الحلقة كتاب حل معضلة التسويف لتيموثي فيشيل. نرحب بك ضيفنا الدائم الأستاذ طارق المالكي، فحياكم الله.
4: أهلا وسهلا.
3: ما شاء الله العنوان مباشر، ما ذكر معضلة التسويف، ذكر حل معضلة التسويف، وكأنه يطرح الحلول.
4: تطرق في هذا الكتاب الجميل إلى تعريف التسويف، ومن ثم إلى التسويف والتأجيل، وإلى التسويف عندما يصل إلى عادة، وذكر عدة استراتيجيات للتسويف، وقال ما هي مشكلة التسويف إذا كان معظم الناس يسوفون، ومن ثم تحدث عن التسويف ومشكلة الانضباط الذاتي، وقال لماذا لا نكون مؤهلين لأداء المهمة بشكل أفضل غدا، وتحدث في الأخير عن خطوات فعالة للتغيير. هذا ما تطرق إليه المؤلف في هذا الكتاب.
3: نعم، ما الذي نعنيه بكلمة التسويف؟ هل كل شيء نؤجله يعتبر تسويفا؟
4: لا، ولكن عرف التسويف قال بأنه هو التأجيل الطوعي وغير الضروري لاتخاذ إجراءات وتنفيذ أعمال مخطط لها ومتفق عليها، على الرغم من معرفة القائم على تنفيذها بالآثار

0: السلبية للتسويف أو بالآثار السلبية التي قد تنجم عن هذا التأجيل، من حيث انعكاس ذلك على أداء المهمة المرتبطة بالإجراء أو انطباع الفرد عن المهمة أو حتى عن رأيه في نفسه إذا سوف. وقال بأن التأجيل أو التسويف يأخذ عدة أشكال في حياتنا، فهناك تأجيلات، كما أنت سألت هل هو كل تأجيل تسويف، هناك تأجيلات لا تعتبر ضرورية بل حكيمة أحيانا. وضرب مثلا وقال يعني عندما نقرر اتخاذ إجراءات حيال مشروع ما لأننا ننتظر إفادة أو تغذية راجعة كما يقال أو معلومات إضافية بشأنه، فمن الحكمة في هذه الحالة أن نؤجل أعمالا ونبطئ من سيرها بدلا من التصرف حيالها باندفاع غير محسوب العواقب. وقال يعني التأجيل يعتبر جزءا أساسا من حياتنا، لأن كل لحظة تمر بنا تحمل معها عددا من الأعمال التي يجب القيام بها، فيقول ما الذي سنختاره بيننا؟ قال يستند هذا الخيار إلى نوايانا المسبقة وإلى خططنا التي وضعناها لإنجاز أعمالنا، ولكن كل هذا يعتمد على ما أسماه بسياق اللحظة الراهنة، ماذا يحدث الآن وما هو تأثير على حياتنا. وهذا مشاهد عند الإنسان عندما أراد أن ينجز مهمة ما، هذه المهمة مخطط لها في السابق، ولكن أحيانا إرادته قد تخونه، يفضل عدم الخوض في غمارها أو أن يتوقع نتائج سلبية إذا قام بها، أو يفضل الراحة والدعاء عن القيام بها، أو يحاول يعني أن يضع مكانها مهمة أسهل. فهذه مرتبطة بالنوايا التي تحدث عنها المؤلف في كتابه القيم. ولكن يقول التسويف بخلاف أشكال التأجيل الأخرى التي قلنا عنها، يقول هو التقاعس الطوعي والتلكؤ في اتخاذ إجراء معين حتى عندما نعلم أننا يمكننا عمل هذه الإجراء الآن، فلا يوجد ما يحول بينك وبينه في الوقت المناسب. فغالبا التسويف يعود إلى التكاسل والتخاذل عن يعني تفعيل العمل، وكذلك عن تحويل النية والخطة والمسؤولية إلى إنجاز. فقال هذه هي المعضلة الحقيقية للتسويف التي تحدث عنها، ولماذا نتخاذل عن هذا التصرف، ويقول لماذا نكون نحن ألد أعدائنا، ولماذا تقوض الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها باستماتة. ويقول الهم من هذا كله هو كيف نحل معضلة التسويف هذه.
1: جميل، تحدثت على أنه تأجيل طوعي لأمور نحن ندرك ما ينتج عن هذا التأجيل. طيب إذا ما كنا ندرك، هل يعتبر هذا من التسويف إذا ما أدركت يعني أبعاد هذا التأجيل؟
0: هو يقول يجب أن نستوعب أسباب هذا التأجيل، لماذا يعني لا نتخذ إجراء في الوقت المناسب. وقال هو أفضل قرار لتنفيذ أفضل قرار لخدمة أنفسنا ونفسياتنا هو عدم التسويف، وخصوصا في غير موضعه. وقال يجب أن نضع استراتيجيات محددة للتغلب على هذا التقاعس، وقال بهذه الاستراتيجيات مهمة للغاية، لأن التسويف أصبح عادة دائمة لكثير من الأشخاص. وقال بأنه استجابة اعتيادية للمهام والمواقف، وقال هي عادة داخلية وعملية غير واعية، وهذا بالنسبة لجميع العادات. فيقول تجده يسوف دون أن يفكر. وأظهرت الأبحاث أن التسويف يصبح سلوكا مزمنا بنسبة إلى 20% من سكان العالم على الأقل، وهذا يؤثر على مناحي عدة في حياتنا. ولكن على الضفة الأخرى من النهر، يقول تغيير العادات ليس بالأمر الهين، لأنه يحتاج إلى بذل جهد واعي واتباع استراتيجية محددة حتى تغير العادة. ومنها الاستراتيجيات التي تتحدث عنها أو الذي تحدث عنها المؤلف في هذا الكتاب.
1: البعض لديه ترتيب أولويات، لكنه يعني يبالغ في هذا الترتيب حتى يصل إلى مرحلة التسويف.
0: هنا الفارق بين التأجيل العادي كما أسماه المؤلف والتسويف، وقال هذا هو البداية الصحيحة لحل المشكلة. ويقول في خضم يعني عملية اكتشافك للتأخيرات الطوعية اللي هو التأجيل الذي تتعمد القيام به وقد تؤثر على سعادتك وتقوض نجاحك، يعني سترى نمطا محددا وتكتشف أن هذا المهام أو هذه الإجراءات إنما يعني

0: تشترك في صفة معينة وتلتقي في نقاط محددة، ويقول بأن هذه المهام تسوفها لأنها تستدعي مشاعر مشتركة في داخلك. فالأفضل يعني هو أن تضع المهام والمشروعات التي تميل إلى تسويفها في قائمة واكتبها في ورقة منفصلة، وبجوار كل مهمة دون المشاعر والأفكار التي يعني تعن لك عندما تفكر في تسويف هذا الأمر. فقال هذا الأمر قد يكون متعلق بكونك غير متأكد من الطريقة المثلى لإتمام مهمة ما، لذلك أنا سوف أسوف، لأنه يسعى للمثالية. ويقول عندما تنتهي من كتابة هذه القائمة ابحث عن الأنماط المشتركة والأفكار المشتركة التي ذكرتها، فقد ترجع إلى ما دونته في وقت لاحق أثناء صراعك مع التسويف.
1: نواصل وإياكم مستمعينا حديثنا بعد فاصل قصير.

0: من جديد نحييكم مستمعينا، ولا زال حديثنا في هذه الحلقة في كتاب حل معضلة التسويف لتيوثي فيشيل. الكاتب أتى في أيضا مباحث هذا الكتاب حول استراتيجيات يمكن من خلالها أن نقاوم هذا التسويف.
1: نعم، ولكن يعني قبل أن نتحدث، كما قال، ابحث عن أسباب التقاعس أو أسباب التسويف إذا صحت التسمية، ويقول يعني لماذا يسوف الناس؟ قال بأن نتائج الأبحاث في هذا الشأن واضحة، فالذين يكثرون من التسويف لا يحققون كثيرا من الإنجازات في حياتهم بوجه عام، كما أنهم أكثر عرضة للمشاكل السلبية والمشكلات الصحية. ويقول لقلة الإنجازات سبب يسهل شرحه هو التسويف، ولكن كثير ما يعانون لأن ارتباط المشاعر بالتسويف يصبح ارتباط مزمن نتيجة حالة مزاجية يفضلها الإنسان، كأن يكون مثلا غاضبا أو يكون حزينا أو أن يكون متكاسلا، وبالتالي يتعود على التسويف ويتلبسه هذا الشعور عند المهمات. فيقول عند التسويف يعتقد الشخص أن حالته النفسية سوف تتحسن لأنه لن يقوم بالمهام التي لا يريد تنفيذها، وبالتالي سوف أو ربما يستمتع بممارسة هواياته المفضلة بدلا من ذلك. ولكن الأبحاث ماذا قالت؟ قالت أن الأشخاص أثناء عملية التسويف وفي مرحلة ابتعادهم عن المهام التي لا يريدون إنجازها لا يكونون سعداء بالضرورة، بل يشعرون بمزيج من الأحاسيس والعواطف الأخرى بما في ذلك الشعور بالذنب، وبالتالي لا يشعر من يسوف بتلك السعادة الغامرة التي كان يمني نفسه بها. وقال هذه حقيقة قد يتداركها بعض الناس ولكن على المدى الطويل، وقد تتفاقم لدى البعض الآخر. فهنا يعني سببين ذكرها أو نتيجتين، أن التسويف يؤدي إلى التوتر وإلى رفع الضغط، وهو الأمر الذي يؤثر على الصحة عموما وعلى الجهاز المناعي خصوصا، وثانيها يقول يؤثر التسويف والتأجيل بلا داعي على السلوكيات الصحية التي من المفترض اتباعها، مثل ممارسة التمارين الرياضية وتناول الطعام الصحي والقسط كافي من النوم. يقول هذا يؤثر على الصحة على المدى المتوسط والمدى الطويل. ذهب إلى استراتيجية هنا أو العدة استراتيجيات في الكتاب، ذكرنا الاستراتيجية الأولى قبل الفاصل، وتحدث عن الاستراتيجية الثانية، ويقول فكر لبرهة في قائمة المهام التي أعددتها كما ذكر آنفا، وتذكر أن هذه المهام أو المشروعات التي تعمد إلى تأجيلها، ثم أعد جدولا من عمودين وانسخ قائمة المهام والأهداف هذه إلى العمود الأول من الجدول، وفكر في إضافة المزيد من المهام. فيقول فإن لم تكن ممن يفضلون الكتابة والتدوين يمكنك الاستعراض هذه المهام في عقلك والتفكير فيها قليلا. ويقول بجانب كل مهمة من هذه المهام دون أو تذكر كيف أثر التسويف عليك فيما يتعلق برضاك عن نفسك، عن صحتك، علاقاتك، وضعك المالي، درجة الإجهاد والتوتر، الضغط الذي عانيت منه. ويقول مناقشة هذه النقاط يمكن أن تتناقش فيه مع شخص يعرفك جيدا، وقد ستتفاجأ بما يقوله لك هذا الشخص عن آثار التسويف التي لاحظها في حياتك. فيقول يعني للتسويف عواقب أخرى يغفل عنها مع معظم الناس، منها عدم الوفاء بالوعود والالتزامات والفشل في العمل وتلاشي فرصة الترقية. وسوف ترى يقول في قائمتك هذا يعني حجم الضرر الذي يلحقه التسويف بحياتك، وإذا واصلت القراءة باستمرار في هذه القائمة سوف تتخلص من هذه الآثار إلى الأبد. ثم ذهب إلى مشكلات يعني أو أنواع المشكلات الانضباط الذاتي كما قال، وأنه قد يمتد إلى التبذير في الإنفاق والتبذير بالطعام، وذكر أنها تكون امتدادا للتسويف أحيانا. فلماذا نفشل في ضبط أنفسنا عندما يتعلق الأمر بالتسويف؟ فيقول باختصار أننا نتنازل عن كثير من الأشياء لنشعر بالراحة. هنا يتحدث على الانضباط الذاتي وكيف أنه مشكلة قد تنتج من عدم التسويف.
0: نعم، كثير من الناس يعني يتحدث على أنه من الصعب أن يقوم بعمل جدول وفرز للمهام والأولويات، لكن يبحث عن خطوات عملية أكثر تؤدي إلى التغيير.
1: نعم، يعني هو ذكر خطوتين هنا، أسمى الخطوة الأولى بالسفر عبر الزمن، وقال بأن علماء النفس المختصون ينصحون بما أسماه بالتنبؤ الوجداني، أي أننا يجب أن نستخدم الصورة العقلية للمستقبل بشكل متكرر وأكثر دقة، يجب أن نعيش في المستقبل وكأنه في الحاضر. فذكر مثال يقول يجب أن يتخيل الشخص الذي يدخر المال للتقاعد حياته عند الاعتماد على مدخرات التقاعد، ولزيادة وضوح هذه الصورة يجب أن يحدد الأرقام التي سوف تمثلها ميزانيته في ذلك الوقت، مع الأخذ بالاعتبار حاجته إلى الرعاية الصحية وزيادة نفقاته مع التقدم في العمر. ويقول بالتالي يمكن أن تساعدنا هذه الخطوة التي أسماها بالسفر عبر الزمن على التنبؤ بالمستقبل بصورة أكثر دقة، وتدفعنا لاتخاذ إجراء ملائم في اللحظة الحالية للابتعاد عن التسويف. الخطوة الثانية أسماها بتوقع الخطأ والتعامل معه، وقال بأنها أكثر فاعلية من الخطوة الأولى التي هي السفر عبر الزمن، ولكن يبدو أنها صعبة التنفيذ. فيقول في هذه الحالة وبدلا من محاولة تغيير ما يبدو متأصلا في التفكير البشري، يقول عليك ببساطة أن تظن أو تتوقع أنك مخطئا وتنطلق من هذه النقطة. فيقول نحن بذلك نقوم يوميا عندما نتوقع حالة الطقس، وعندما نتعلم القيام بذلك عندما نواجه صعوبات مالية غير متوقعة. ويقول لأننا قادرون على التأقلم مع التوقعات الحيوية، يمكننا أيضا التأقلم بسرعة مع التنبؤات الوجدانية الخاطئة. وهذه الخطوة يقول يجب أن تتبع منهجين، أولهما إذا وجدت نفسك على وشك الاستسلام لإغراء التسويف على أساس أنك سوف تؤدي هذه المهمة بشكل أفضل فيما بعد، يقول توقف لحظة وفكر، توجد مشكلة في توقعاتي، فهناك احتمال ألا أشعر برغبة في أداء هذه المهمة غدا. ويقول من المهم إضافة الفكرة التالية إلى الأفكار التي تجول في خاطرك، وهو ليس لزاما أن تطابق حالتي الوجدانية الحالية نيتي في التصرف وإنجاز المهمة. والمنهج الثاني يقول إذا عقدت العزم على تنفيذ إحدى المهام غدا وأتى الغد، فتوقع أنك لن تكون متحمسا ومتلهفا للبدء في تنفيذها كما كنت، فبالنظر إلى نيتك بالأمس أو في وقت سابق وأنت في حالة مزاجية جيدة ومتفائلة لأنك وضعت خطة محكمة، من المحتمل أن تشعر بقدر أقل من السعادة لأن المهمة أصبحت حقيقية وواقعة أمامك. ويقول هذا يعتبر أيضا جزء من التنبؤ الوجداني المتحيز كما أنفاه أو كما أسماه المؤلف. كيف تساهم طريقة التفكير في تعزيز التسويف لدينا؟ طريقة التفكير هو تقليص حجم المكافآت المستقبلية مقابل المكافآت قصيرة الأمد، لأننا ننظر المستقبل المكافآت المستقبلية أنها سوف تكون يعني كبيرة عندما نؤجل وعندما نسوف، وقال هذا غير صحيح. وكذلك قال من الأخطاء في التفكير في التسويف أو من الأخطاء في التفكير التي تقود إلى التسويف هو وهم التخطيط، وقال بطبيعة البشر أحيانا المغالاة في التفاؤل، فنظن أن بإقدارنا أو بمقدورنا إنجاز كثير من المهام في وقت أقل من المطلوب، فمن المفترض أن هذه المهام سوف تستغرق وقتا أقل من المعتاد، وقال هذا هو لب المشكلة، فنحن لا نفكر في الوقت الذي سوف تستغرقه المهمة استنادا إلى خبراتنا السابقة، بل نركز على حدث فردي دون أن نأخذ في الاعتبار خبراتنا السابقة في التعامل مع المواقف ذاتها، وقال هذا من سوء التخطيط. وكذلك من الأخطاء في التفكير هو إعاقة النفس لحمايتها، وإعاقة النفس يقصد به خلق الأعذار والمبررات على نفسك. وذكر مثالا يقول إذا كان من المفترض أن تركض مع أحد أصدقائك فلن تشكك أبدا في قدرتك على الركض، ولكن سوف تلقي باللوم مثلا على الحذاء الثقيل مثلا أو على أي شيء آخر غير نفسك. أما إذا فزت بالسباق فترى نفسك أهلا للتقدير والثناء، أي أن لن تلوم نفسك أو قدراتك في كلا الحالتين.
0: وحتى لو يعني ركضت بمفردك يمكن ما تلجأ إلى المقارنة، بعكس أو بخلاف فيما لو ركضت معه فستعتبر أنه مقياس للركض المثالي مثلا.
1: أحسنت، وهذه من الأشياء التي قد تساهم تفكيرنا في تعزيز فكرة التسويف.
0: إذن مستمعينا، كانت هذه الحلقة وهذا الحديث في كتاب بعنوان حل معضلة التسويف لتيموثي فيشيل. شكرا لطيب متابعتكم، وبإذن الله في الأسابيع القادمة لنا بكم لقاء. السلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. وعي. لا شك أن العديد من المواهب تأتي بالفطرة، لكن بالرغم من ذلك كله فهي تحتاج إلى تدريب مستمر لرفع الكفاءة. ولكن
1: فرصة.
0: تخيل إنك صحيت الصباح، فتحت عيونك، شفت السقف فوقك، التفت يمين وصار كل شيء موجود، الغرفة موجودة، السرير موجود، يدك موجودة، وجهك في المراية موجود، لكن في شيء واحد كان ناقص. أنت ما تعرف مين أنت، ما تتذكر اسمك، ما تتذكر عمرك، ما تعرف مين الأشخاص اللي حولك، ولا تعرف ليه هذا البيت هو بيتك، ولا حتى تتذكر أنك أمس كنت هنا. تقوم من السرير، تمشي للمرأة، تناظر وجهك طويل وتسأل نفسك، هل هذا أنا؟ لكن السؤال نفسه غريب، لأن كلمة أنا تحتاج إلى قصة، والقصة تحتاج إلى ذاكرة. إحنا غالباً نفكر أن الذاكرة عبارة عن صورة قديمة محفوظة داخل الرأس، صورة من الطفولة، رحلة، وجه شخص نحبه، أول يوم في المدرسة، أول وظيفة، لكن

0: هي الشيء اللي يخلي أمسك متصل باليوم، ويمكن بدونها ما نفقد الماضي بس نفقد جزء من تعريفنا لأنفسنا. تعالوا نبدأ من الصفر، خلونا نجرب تجربة صغيرة. تخيل أنك قابلت شخص لأول مرة، قال لك أنا أعرفك، تسأله على طول من وين؟ من وين تعرفني ومين أنت؟ راح يقول لك أنا أخوك. بتقول كيف أعرف أنك أخوي؟ بيقول لك لأننا تربينا سوا، لكن بالنسبة لك ما في سوا، ما في طفولة مشتركة، ما في أسرار، ما في موقف ضحكتوا عليك قبل عشرات السنين، ما في عيد اجتمعتوا فيه، ما في صورة قديمة. هو يعرف قصتك وانت ما تعرفها، وهنا تبدأ واحدة من أغرب مشاكل الذاكرة، إن الإنسان قد يحمل عن قصة لا تستطيع أنت الوصول لها. الدراسات حول الذاكرة الذاتية تشير إلى أن ذكرياتنا الشخصية ليست مجرد أرشيف للماضي، هي مرتبطة بقوة بالطريقة التي نبني بها تصورنا عن أنفسنا وهويتنا. يعني لما تقول أنا شخص هادي، غالباً ما عندك ملف داخل راسك مكتوب عليه مثلاً فلان هادي، لكن عندك عشرات المواقف تتذكر كيف تصرفت فيها، ومن مجموعة هذه الذكريات تتكون صورة هذا أنا. لكن هل الذاكرة تحفظ الحقيقة؟ هنا المفاجأة. خلونا نسأل سؤال بسيط، لو قدرت تمسح ذكرى واحدة فقط من حياتك، هل بتمسحها؟ يمكن ذكرى مؤلمة، أو شخص خذلك، أو خسارة تعرضت لها، كلمة سمعتها وما نسيتها، موقف تخجل منه. لكن لو مسحت هذه الذكرى، هل تمسح الألم فقط؟ أم تمسح أيضاً الشخص الذي أصبحت عليه بعدها؟ لأن بعض الأشياء اللي كسرتنا هي نفسها الأشياء اللي علمتنا. الشخص اللي خذلك يمكن هو نفس الشخص اللي علمك كيف تختار. الخسارة يمكن علمتك قيمة الموجودين. الفشل يمكن غير طريقة نظرتك لنفسك. فماذا لو كانت ذاكرتنا المؤلمة ليست مجرد عبء؟ ماذا لو كانت جزء من هندسة شخصياتنا؟ ويمكن عشان كذا كل مرة نتذكر فيها شخص نحبه، نحن ما نعيد الماضي فقط، نحن نعيد وجوده في حياتنا. وكل مرة نحكي قصة من طفولتنا، نحن نقول للعالم هذه بعض الأشياء التي صنعتني. يمكن لهذا السبب نخاف من النسيان، مو لأننا نخاف أن ننسى الأحداث، لكن لأننا نخاف أن ننسى من كنا. فاليوم إذا عندك صورة قديمة احتفظ فيها، مو لأنها تثبت أن هذا اليوم حدث، لكن لأنها يمكن يوما ما تذكرك بشخص كنت عليه. واكتب أحياناً، اكتب تفاصيل صغيرة، شربت قهوتك وين، مين اتصل عليك، وش الشيء اللي ضحكك، وش الشيء اللي أوجعك، لأن الذاكرة مهما كانت قوية تتغير، لكن القصة اللي نكتبها عن حياتنا ممكن تساعدنا أن نرجع لها يوما ما. يمكن الإنسان ما يعيش مرتين، لكن بالذاكرة نزور حياتنا القديمة كل ما اشتقنا لها، وهذه يمكن أجمل هدية أعطاني إياه العقل. فرصة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. ديرتي حبيبتي.

تكتب العلا فصولا لامعة في سماء التاريخ، وتشكل بقوة آثارها جزءا هاما من مملكتنا الغالية التي تتفرد دوما بتضاريسها وآثارها وتاريخها وجمال جبالها وتنوع آفاقها. لكننا اليوم نسلط الضوء على رحلة مختلفة بعيدة كل البعد عن التاريخ، ولكنها مزار سياحي بارز حصد الكثير من الإعجابات وبات واحدا من أهم المعالم في محافظة العلا. محمية شرعان، والتي جرى تأسيسها عام 2019، أصبحت واحدة من

الوجهات الهامة لعشاق الحياة الفطرية، فهي تمتد لنحو 1500 كيلومتر وتهدف بصورة خاصة لحماية الحيوانات البرية من الصيد وزيادة الغطاء النباتي. تضم المحمية واحدا من أهم الحيوانات المهددة بالانقراض وهو النمر العربي، والذي يجد في محمية شرعان رعاية خاصة يسعى فيها العاملون إلى تأهيل النظام البيئي لها. الهيئة الملكية لمحافظة العلا شهدت توطين 20 مهن عربية و50 غزالا رمليا و10 وعول جبلية، لتكون محمية شرعان جزءا لا يتجزأ من أهداف مملكتنا في الحفاظ على الحياة الفطرية والحيوانات البرية.

كنوز الحرمين. منذ اللحظة التي يصل فيها الحاج أو المعتمر إلى المسجد الحرام أو المسجد النبوي، تحيط به منظومة متكاملة من الخدمات قد لا يلتفت إليها وهو يؤدي عبادته، لكنها تبقى على أهبة الاستعداد لخدمته في أي لحظة. ومن أهم المنظومات منظومة الرعاية الصحية التي جعلتها السعودية إحدى الركائز الأساسية في خدمة ضيوف الرحمن، انطلاقا من أن سلامة الإنسان تأتي في مقدمة الأولويات، وأن تمكينه من أداء عبادته بصحة وطمأنينة جزء من رسالة المملكة في خدمة الحرمين الشريفين. ولهذا سخرت وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة شبكة متكاملة من المراكز الصحية داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي والمشاعر المقدسة، تقدم خدماتها على مدار ساعة وتشمل الفحص الطبي والرعاية الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، إضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج إلى رعاية متقدمة إلى المستشفيات المتخصصة. وتعمل هذه المراكز وفق خطط تشغيلية مرنة تتكيف مع الزيادة في أعداد الزوار خلال الموسم، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة بكفاءة عالية. ولا تقتصر الخدمة الصحية على المراكز الطبية الثابتة، بل تمتد إلى فرق الإسعاف الميدانية المنتشرة في أنحاء المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتضم هذه الفرق أطباء ومسعفين وفنيي طوارئ يعملون في مواقع قريبة من أماكن تجمع المصلين. وعند الحاجة إلى نقل الحاجة إلى المستشفى، تتولى سيارات الإسعاف المجهزة بأحدث المعدات الطبية عملية النقل مع تقديم الرعاية اللازمة أثناء الطريق. وفي بعض الحالات الحرجة تفعل خدمات الإخلاء الطبي وفق الخطط المعتمدة، بما يضمن حصول المريض على العلاج المناسب في أسرع وقت ممكن. وتعتمد المنظومة الصحية في الحرمين على أحدث التقنيات الطبية، سواء في تجهيز المراكز الصحية أو في إدارة المعلومات الطبية أو في التنسيق بين الفرق الميدانية وغرف العمليات، ويسهم هذا التكامل في تسريع اتخاذ القرار وتوجيه الحالات إلى الجهات المناسبة وتقليل زمن الاستجابة، وهو ما ينعكس مباشرة على جودة الرعاية المقدمة لضيوف الرحمن. ولا يغيب الجانب الإنساني عن العمل الصحي في الحرمين، فالعاملون في هذا القطاع لا يقتصر دورهم على تقديم العلاج، بل يحرصون على طمأنة المرضى ومساعدتهم والتواصل معهم بلغات مختلفة عند الحاجة، بما يخفف عنهم مشقة المرض أو الإرهاق، خاصة أن كثيرا من الحجاج والمعتمرين يكونوا بعيدين عن أوطانهم وأسرهم، كما تحظى الفئات الأكثر احتياجاً مثل كبار السن وذوي الإعاقة وأصحاب الأمراض المزمنة بعناية خاصة من خلال فرق متخصصة تتابع احتياجاتهم وتقدم لهم الدعم اللازم أثناء أداء مناسكهم، بما يساعدهم على إتمام عباداتهم بأمان وراحة. وهكذا يظل القطاع الصحي أحد الأعمدة الرئيسة التي تستند إليها منظومة خدمة الحجاج والمعتمرين، بما يقدمه من خدمات علاجية ووقائية وإنسانية تعكس حرص المملكة على أن يبقى المسجد الحرام والمسجد النبوي مكانين يجتمع فيهما الأمن والسكينة والرعاية، لتكتمل رحلة العبادة في أفضل الظروف الممكنة. كنوز الحرمين.

جبل يحدق في السماء وأنا أحدق فيه. في قلب صحراء المدينة المنورة وعلى بعد 190 كيلومتراً من العلا ينتصب جبل لا يشبه الجبال. إنه ليس مجرد كتلة من الحمم المتجمدة، بل صفحة من كتاب الزمن اسمه وحده يبعث الرهبة، جبل القدر. هنا حيث تنفست الأرض ذات يوم غاضبة، تثاءب بركان عملاق ونفث لهيبه في السماء ثم خمد، لكن أثاره ظلت شاهدة على لحظة اهتزت فيها الطبيعة وتكلمت الصخور.

إنه جبل بارتفاع 2000 متر تقريبا من بين جبال خيبر السوداء المتفحمة كأنها خرجت للتو من لظى الحمم. تحيط به فوهات بركانية وسهول تحبس الأنفاس وسكون يربك القلوب.

يقول أهالي خيبر: في الليل حين تسكن الدنيا تسمع الجبل يهمس كأن في جوفه روح لم تهدأ، لكنها ليست خرافة بل هيبة المكان وجلال الطبيعة وسكون البركان النائم.

جبل القدر جزء من حزام بركاني يمتد من المدينة إلى العلا، يسمونه حرة خيبر. حرة لا تعني الحرية هنا، بل تعني الأرض البركانية السوداء. والقدر ربما لأنه كتب له أن يكون حارساً لسر عظيم، أو لأنه قد يحمل قدراً لا نعرف متى يصحو. ضمن رؤية المملكة 2030 لم يمر جبل القدر دون انتباه، فقد بدأت الأنظار تتجه نحوه، ليس كخطر بل ككنز، كنز من السياحة الجيولوجية والمغامرات البرية والقصص التي تنتظر من يرويها. من على قمة القدر يمكنك أن ترى أبعد من الأفق، أن تحس بأنك تقف فوق سجل من الحمم، وأن كل حجر تحته كان يوماً ما ناراً متقدة. هنا لا تتنفس هواءً فقط، بل تستنشق التاريخ والعظمة والغموض.

هواة التسلق والمغامرة. لم يعد جبل القدر مجرد صخرة عظيمة، بل صار نداء للروح والمغامرة. رحلات السفاري، التصوير الجوي، وحتى المبيت تحت نجوم خيبر أصبحت كلها واقعاً نابضاً بالحياة. لكن رغم كل هذا يبقى الجبل صامتاً، كأنه لا يريد أن يبوح بكل أسراره دفعة واحدة. يريدك أن تصعد، أن تتأمل، أن تصغي جيدا، لأن من يصغي إلى صمت الجبال يسمع الحقيقة.

أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. ديرتي حبيبتي.

في قلب حائل حيث تغفو الرمال على أسرار الزمان وتهمس الجدران بما لا يروى في كتب التاريخ. هناك تقف قلعة القشلة كأنها جندي من حجر لم يخلع بزته العسكرية منذ قرن مضى.

أمر الملك عبد العزيز ببنائها حين أراد أن يجعل من حائل قلعة للضبط والنظام، وفي عام 1360 للهجرة بدأت الحكاية. لم تكن مجرد مبنى، بل كانت مؤسسة عسكرية متكاملة، حوائطها سميكة شاهقة تشبه الصمت، لكنها تروي قصص الجنود الذين تدربوا هنا وتخرجوا ليكونوا حماة للوطن.

كنت هناك لا كزائر بل كمن دخل مسرحا عسكريا نقشت عليه تفاصيل الطاعة والانضباط، 8 أبراج للمراقبة ونحو 150 غرفة موزعة، كل منها كأنها تحفظ سرا من

أرض صار ذكرى. الأبواب الخشبية ما زالت تنبط برائحة الزمن، وفي الفناء الواسع يخيل إليك أنك تسمع صوت الصف العسكري والهتافات التي تنشد للوطن، للملك، للواجب. مرت السنين وودعت القشلة صخب الجنود لتفتح أبوابها للزائرين، للذاكرة وللوطن الذي لا ينسى. تحولت من ثكنة إلى تحفة تراثية، وبدل أن تؤدى فيها التحية العسكرية باتت تلقى فيها التحية على التاريخ. أتدرون، ليست القلاع هي من تصنع المجد، بل من عبروا داخلها، من تدربوا، من ناموا وهم يحتضنون أحلامهم بالسلاح والشرف. وقلعة القشلة لم تكن حجارة فقط، بل كانت معسكرا من الكبرياء.

0: كنفة.
1: ولد جدك.
2: الصوت المليء بالإيمان يصنع من البيوت أماكن حالمة، وعندما نستعيد الذاكرة نجد بأن كبار السن كانوا وما زالوا يلعبون دوراً هاماً في صناعة المجتمعات الإيجابية، خاصة أنهم يخففون العبء والتعب بالكلمات اللطيفة والأسلوب العذب الذي يشابه هوية المكان وأهله، ما يمنح كل من يجالسهم دافعاً معنوياً كبيراً وطموحاً لا يلين ولا يستكين، فهم يتوسدون القلب ويعتلون الروح والذاكرة.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملائنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
4: الإذاعة زمان.

في ذاكرة الزمان وفي ذاكرة الجيل الماضي والجيل الحاضر والقادم يرتبط المكان بالإنسان. فأهلا بكم إلى هذه اللحظات التي يتحدث فيها الإنسان عن رائحة المكان وعن لون الذكريات وتفصيلات الحياة.

0: برنامج من إعداد وتقديم إبراهيم الصبعوب، إخراج أحمد الداو.
1: إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم أطيب تحية ونرحب بكم معنا إلى لقاء هذا الأسبوع من برنامج أماكن في ذاكرتهم. في حلقة هذا الأسبوع نستضيف أحد الآباء الذين أمضوا في العمل الحكومي وما زالوا على رأس العمل ما يزيد على 44 عاما بالتحديد، الأستاذ أمين محمد سمعون، مساعد مدير عام البريد. نقول حياك الله باسم السادة المستمعين، وهي فرصة طيبة لنا في الإذاعة أن نحدثكم ونتحدث إليكم.
2: أهلا وسهلا بكم، ونحن على تم استعداد للإجابة على ما تحبون استفسار عنه من معلومات.
1: الأستاذ أمين محمد سمعون، مساعد مدير عام البريد بوزارة البرق والبريد والهاتف. هنا عندما يعني يتذكر الإنسان يعني صعوبة الحياة في السابق، يعني ألا تعتقد أن الجيل الجديد، يعني مثلا ما شاء الله عليك أنت عندك ولدين وبنتين، هؤلاء الذين ولدوا والحمد لله في ظل النعيم وفي ظل الخير، بحاجة إلى أن يعرفوا شيء من تجارب الحياة التي مر بها أباهم؟
2: والله الواجب أنه على كل والد أن يحكي ما لاقاه في هذه الحياة من صعوبات إلى أبنائه ليعتبروا، لأنهم هم الآن يعيشون في حياة رغدة وحياة كلها نعيم والحمد لله، ولا بد أن هذه المراحل اللي مرت على آبائهم يجب أن يعتبروا بها ويعرفوا أنهم هم فعلا الآن في نعمة، وأن آبائهم لاقوا كثير من الصعوبات في الحياة في السابق، وليكون هذا التوجيه عبرة لهم حتى يعني يسلكوا إن شاء الله المسلك الطيب في لخير دينهم ودنياهم.
1: عندما نعود بالذاكرة إلى الطائف، أنت قلت عملت في الطائف سنة كاملة تقريبا براتب أقل من ريال؟
2: أي ريال إلا ربع. كنا نشتغل في الحجر والطين، اللي هو طبعا أعمال إنشائية، نشيل الطين ونشيل التراب والأشياء دي. وأذكر المبنى اللي اشتغلنا فيه هو عائد لمرحوم صالح بوغري. المبنى هذا في حي قروة، ولا أزال المكان هذا عندما أزور الطائف أذهب إلى هناك وأتذكر أتذكر أنا كنت أشتغل في هذا البيت، واشتغلت أيضا في برضو في المسجد الحرام في عملية القباب هذه اللي هو فيها البويات والزخرف، وهذا اللي ناولهم البوية، ناولهم الفرش، ناولهم هذا. اشتغلت في كثير اشتغلت في ميناء، في مسجد الخيف، في مسجد نمرة، في عرفات. كنا نذهب هناك نشتغل عشان نتحصل على رزقنا،
1: وكلها كانت اقل من ريال.
2: كلها اقل من الريال، هي طبعا، لانه هذا الكلام طبعا في الستينات. يعني انا يمكن ما سألت عن نفسي، انا من والد 1356 يعني، وانا اذكر انا عمري 10 سنوات أو 9 سنوات انا اشتغل في ابوي اخذني معاه يقول لي تعال اشتغل بيت الشيخ عبد الله بن عبد الله السليمان في جرول، وزير الماليه طبعا اشتغلنا فيه برضه حجر وطين. وكان الغداء حقنا مع نشتري الطحينه، يمكن تعرف طحينه السمسم، ونضيف عليها ماء نحلها وخل، ونحط عليها ملح وفلفل اسود، ونشتري الايش والكرات، حزم الكرات، ونتغدى، الوالد يجيب ونجي نتغدى على هذا بالعيش وخبز والطحينه. في الصباح احيانا الطحينه احط عليها سكر وناكلها بالخبز وماشي الحمد لله. كنا نذهب في كانت زمان هذاك في كانت التكية المصريه في مكه المكرمه، كانت هناك صدقة جارية والدي قام لي مع صلاة الفجر يقول لي تروح التكية عشان نحصل لنا على 3 أرغف عيش
1: الله.
2: ها وأرجع على البيت نفطر مع الوالدة وعندي أخوات الصغار في ذلك الزمان وبعد كده أخذ محفظتي نسمي محفظة ونروح على المدرسة ونرجع بعد الظهر عند الظهر نتغدى وبعدين نرجع على المدرسة تاني مرة. هذه مدارس الفلاح كانت في حي القشاشية.
1: كانت فترتين الدراسة يعني؟
2: الدراسة أي فترتين.
1: يعني هذا العمل في الإنشاء ما شاء الله عليك يعني ما خطفك إلى إلى إلى إلى إلى العمل الإنشائي؟ ما كان عندك رغبة أنك تستمر فيه؟
2: والله أنا شفت طبعاً العمل متعب هالإنشائي وشفت الوالد كان ولكن أنا طبعاً كانت لي طموحات إني أنا أتعلم. وإن كان في السابق يقول صنعة أبوك لا يغلبوك ولكن كل إنسان يعني سير لما خلق له. إحنا سلكنا تعلمنا والحمد لله وإن كان مثلا مؤهل اللي نتحصل عليه مثلا الشهادة المتوسطة ولكن الإنسان بالاطلاع وبالمطالعة وبالقراءة وبالهذا يستطيع أن هو يجاري الحياة ويثقف نفسه ويتزود بالعلم. يعني الإنسان تطلب العلم من المهدي إلى اللحد والواحد لابد أنه مهما يكون لأنه الدراسة هي وسيلة للوصول إلى هدف ولكن ليست كل شيء. العلم هو التجارب والثقافة العامة والهذا هي اللي بتنور الإنسان باطلاع كثرة الاطلاع والهذا لأنه الدراسة في مناهج محددة تعليمية تمشي فيها هي تساعدك على أساس لكن هناك ثقافة عامة يجب الإنسان يتزود بها حتى يساير الحياة ويمشي مع
1: عودة إلى البيت الذي يعني أنا في الواقع يشدني هذا الموضوع كثيرا البيت الذي عملت فيه مع الوالد في بناءه في الطائف يعني كان راتبك أقل من ريال واحد يعني بطبيعة الحال كان له تصميم معين أو الوالد صممه أو
2: لا
1: أو هي تجي بالبركة
2: لا كان هناك في سموهم المعلمين هم خططوا ما هناك في خرائط ولكن كان هناك بيبنوا بالحجر والطين.
1: كيف يتم التخطيط؟
2: التخطيط طبعا كان صاحب الخبرة يقول لك أنا أبغى مثلا في المساحة الأرض هذه كذا أبغى مثلا مجلس وصفة يعني كانت كما يسمى أول ومقعد ومكرمك الله مثلا الحمام وهذا فهو يقول له هذا المجلس وهذا المدخل وهذا هنا نسوي مجلس كذا وهذا هنا مجلس مثلا الرجال وهذا المطبخ وهذا كذا وبعدين إذا بده يعمل دور ثاني طبعا الدور الثاني كان أول ما في سمنت ولا في مسلح ولا كانوا بيعملوا بالسقوف الخشبية استعملوا فيها المرابيع أو جذوع النخلة كانت أكثرها وكان أيضا كل مثلا الأسقف كلها تراب ما كان في لا بلاط ولا في حاجة ولكن بالنسبة للبيت اللي اشتراه

0: في هذا كله كان طبعا مبني يبنوا بالحجر، الطين والحجر، وبعدين بيليسوه هذا. ف يعني ولكن مع هذا كان التصميم ولا تقسيمات المبنى كانت تتماشى مع الوقت هذا ومتطلبات الوقت هذا. الآن طبعا تطور عمل مسلح ساعد على أساس كثير من العقبات اللي كانت تصادف أول، لأنه هو كان في الحجر، حجر هذا لابد يكون في قراري، القراري هذا اللي هو يوجه يكسر الحجر عشان يعمل له واجهة توجيه وعلى، لأن حجر ما كان كل حجر طبعا صام، حجر صام من الجبال بس جيبوها عملوا يسموها الورش، هادرموا فيها الغام في مكة وكانوا يفجروا فيها الغام عشان يطلعوا الحجار وبيعوها بالقطع، وكان يبني فيها، وكان مباني في مكة كانت يمكن عاشت مئات السنوات على أساس أنه كان الجدار هذا عرضه حوالي متر أحيانا يسوي يعني كانت طبعا الآن كل زمان زي ما يقولوا متطلباته.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان أول يا ليت يعود. الإذاعة زمان.

0: أهلا وسهلا أستاذ برازي، وكل عام وأنتم بخير.
1: وأنت والمستمعين جميعا بألف خير.
0: أخ برازي، أنا كنت في حيرة في البداية، بدي أدمك باسم مسلم أو مسلم، لأن بعرف كثير من الإذاعات العربية تطلق عليك اسم مسلم.

0: فشو
1: يا اخي اسمي مسلم، مسلم البرازي.
0: ايوه،
1: اما اصل اسمي مسلم صحيح.
0: هذا اللي لاحظته، انه والدك بيحب يصيغ على انه يناديك بكلمه مسلم.
1: صحيح، الى الان.
0: الى الان.
1: نعم.
0: فيعني بالنهايه انت اخ مسلم، شو بتحب ينادوك، مسلم او مسلم؟
1: يا اخي مسلم، اما كوني مسلم فانا صحيح مسلم واحد من

0: طيب أخي مسلم، بحب أسألك، ما هي باعتقادك مميزات الشعر الغنائي؟
1: الحرف المنغم، الجملة الشعرية المدروسة البعيدة عن أي كلمة ثقيلة لا موسيقى فيها، عن أي حرف مثلا من الحروف اللثويات
0: أي نعم،
1: الثقيلة. وبعدين هذه موهبة لا يمكن أن أجيب عليها على سؤالك بالذات إلا بالإنتاج.
0: أيوه. طيب شو بتختار من إنتاجك، أغنية أو قصيدة تتميز بهالأشياء اللي ذكرتها؟
1: باللهجة الدارجة أختار هذا المطلع من أغنيتي لفهد بلان غزال رضوى. ورد على

0: بعد ما سمعنا المطلع أغنية غزال رضوى لفهد بلان، بحب أسألك عن كلمة رضوى بالذات وأين تقع.
1: الله أكبر، رضوى الجبل التاريخي المشهور في الحجاز والذي تغنى به الشعراء قديما، وأنا اليوم إذا تغنيت فيه غنائيا فلم أفعل شيئا فقد
0: طيب
1: سبقني.
0: أخ مسلم، أنت زرت مناطق ثانية في المملكة وعملت عنها أغاني؟
1: من نعم الله أني زرت أكثر مناطق المملكة.
0: طيب ممكن نعرف شو انطباعك عن هالمناطق بالذات؟
1: بترك الإجابة للأغاني التي كتبتها في هذه المناطق.
0: طيب لننطلق من الرياض عاصمة المملكة، فأين تختار أن تكون الرحلة أولا؟
1: إلى القصيم.

أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان أول يا ليت يعود. الإذاعة زمان.

0: يا ابو صالح اسمع اسمع
1: اصبر يا انت
0: نتنا على وراكم كذا يا ناس تقول يما وش فيكم انتم وش فيكم
2: يابا انا ما اقدر يابا اروح
1: ولا حول ولا قوه اصبر خلوا
0: ما انا بصابره ما انا بصابره

0: برنامج تمثيلي من إعداد وتمثيل عبد العزيز الهزاع. إخراج عبد الله الطهطان.
1: إبراهيم سمي يمه. يا وليدي أبا أقول لك شيء لكن لا تزعل.
2: لا استغفر الله يا ميمتي، الله يعظم مجلس. شلون
3: هذه أمك وأبوك؟ هذه أمك لازم أنك تسمع كلامها.
1: أسمع كلامك واسمع كلامها وما عندي أي مانع. شف وين أمك؟ امرتك يعني غالية عليك وغالية علينا، وغالي وهلها غالين علينا، وكلنا يا وليدي ما يحتاج يعني بل هو سوى على ما قالوا، وكل واحد يدور رضاء الثاني، ولا بيننا إلا ما حرم الله يا وليدي. وزوجتك سلمك الله بدرية، يعني تقول غدي يجيب لنا شغالة. أنت شغلتها اللي عندها تدري سملها حين رايح لها يمكن حول 6 أشهر، ومتعودة على أنها تساعدها يا وليدي بالبيت وهذا، وعندها عيال أنت عارف عيال الله يصلحهم يعني، والبيت يعني كثر شغله يعني.
2: هي قلت لي شيء معدي بدون ما تسوي. قلت لي شيء؟
1: لا والله ما قالت لي شيء، بس أنا شفت يعني قال يعني شيء قدامنا يعني ما يحتاج.
3: والله شوف أنا أبوك
1: خلت تكلم.
3: لا اشكتي أنت وخلي أتكلم أنا.
1: تفضل.
3: شوف أنا أبوك الحين لو أن الله سبحانه وتعالى يعني ما من عليك بالخير وأنك على قد حالك وفي، لكن سان نقول ما يخالف، لكن الحين الحمد لله الله معطيك، يعني ما دام الله معطيك فبنت الحلال هذه يعني بحاجة إلى أنها شغالة تساعدها وترد عليها الصوت وتساعدها على هالأولاد والبيت، وانت خابرون أبوك مثل ما قالت أمك.
1: ما جبت شيء جديد، أنا قلت وقلت أنت. هل أنا قلت أنا قلت؟
3: أي بس ولو صوت الرجال غير صوت المرأة.
1: المهم المرأة ما أنت فتكت من شركم هالمرأة، وراها المرأة وراها وراها تركضون وراها. المهم مش قلت وانا أمك.
2: أنا أقول يعني خلينا تشاورنا وياه.
1: لا تشاور ولا شيء. البنية يعني ما هي مرتاحة من وضعها، ونبيك يعني توكل على الله ويعني وإن شاء الله أنها موازينك إن شاء الله.
2: تدرين أنت تفصلين وأنا خيط، ولا أنا أفصل وأنت تخيطين. المهم اللي تأمرين به يمهن أنا مستعد.
1: يا ولي كثر الله خيرك يا وليدي، ولا حرمني والله يا وليدي من حنانك وعطفك. والله يا وليدي خليك لي يا وليدي. أجل ترى يبشرها.
2: بشريها الحين وارفعي السماعة الحين عليها وقولي لها الحين.
1: طيب
3: خلاص الحين الحين ارفعي السماعة الحين وانبسطي
1: الحين. خلاص خلاص الله
2: كلام ما يحتاج. وش تبي منين؟ تبين فلبينية ولا تبي سريلانكية ولا
1: يا وليدي أي شيء أي شيء أي شيء. بس وبسأل أنا بالتلفون دحين. وخر أشوخر التلفون. ألو ألو ألو بدرية. أهلا يمه، كيف حالكم وشلونكم؟ شلون العيال عساهم طيبين؟ كلكم مرتاحين يا بنيتي؟ أي تراي قلت له قلت لإبراهيم إيه قلت له موضوع على إيش اسمه الشغالة. إيه ترى قايلت له ما قالت لي شيء، أنا من عندي أنا الكلام. لا العفو العفو لا لا والله وش دعوة يا بنيتي. إيه ما أدري تبين من الشغالة تبين سريلانكية ولا إندونيسية ولا وش تبين، فلبينية ولا إثيوبية ولا إيه بيه، ما أدري أيهن بس أيهن. أي ثيوبية

0: ما يخالف، بس يا بنيتي أثيوبية أنا سمعت أن عندهم أمراض هناك منتشرة. إيه أمراض نشينة والله. تقرير طبي؟ إيه تجيب تقرير طبي يا بنيتي، وش تدفع فلوس وتعطي ويعطونا التقرير الطبي ما به إلا العافية وفيها البلا والجلع. إيه لا لا بس خذي غيرها بس أحسن لك. إندونيسية ما يخالف ما يخالف ما يخالف والله. حد ما أدري متى تجي، بس عاد شهر شهر ونص. والله بعض هالمكاتب يا بنيتي انهم يدبلون سبد الواحد انه يطفشونه. اي والله تقعد بعضهم نقدر تشهر وبعد تشهر وبعدين شكاوي، وبعدين بعضهم هالمكاتب يفتح مكتب وهمي ما عنده لا مكاتب ولا عنده شغل، بس يمص فلوس هالناس ويهجو ويخليهم. لا احنا بنتاكد، انا خابر لكم واحد اللي قاله ابو خالد. ونعم والله ما بنروح لامه ان شاء الله ان شاء الله. مع السلامه.
1: ها قلتي له؟
0: قلتي له يما؟
1: اي قلتي له اقول
0: ايه. قلت له ما تسمعون كلامي؟ خلاص وش وش وش تبي؟ هي تبي اندونيسية.
1: خلاص ابشري والله يا ميمتي اللي تطلبين على العين والراس، وغالي طلب رخيص.
0: اقول يا ابراهيم سمي امه، ترى المكتب زهم عليك. مكتب مكتبنا حنا؟ لا مكتب الشغالات اللي انت اللي انت طلبت الشغاله من عنده.
1: المكتب طلب على طلبني؟
0: وش
1: وش يقول؟
0: يقول يجي ياخذ الشغاله.
1: اجي اخذ الشغاله من مكتبه؟
0: اي
1: ما بهذا بالعاده الواحد ياخذها من المطار.
0: والله عاد ما ادري
1: متى زهم عليك.
0: توه توه محطنا السماعه.
1: زين خير ان شاء الله. السلام عليكم.
2: عليكم السلام، هلا وسهلا.
1: يا اخوي انا ابو خالد يا اخي.
2: خير ان شاء الله. ترى الشغاله جبنا هذه قدامك، هذه ترى بنت حلال ومتدينه ما يحتاج.
1: الله يجزاك خير. بس وشلون؟
2: والله شوف حنا اتفقت انا ويا واحد صديق لنا هناك بالمطار، وقلت انا ولد اخوي فلان وانا وما ودي اكلف وتعبان، يعني تعذرت عنك وجبتها.
1: زين كثر خيرك ما يحتاج، شكرا. هذه هي؟
2: اي هذه اللي قدامك.
0: اقول يبا
1: سمي.
0: وش بك؟
1: وش بي؟ بالبلا والجلاء كل شي فيني.
0: وش بك؟
1: انا سالت المره شغاله، قلت متى جاي؟ قالت جايت لي ثلاثة ايام.
0: اللهم صل على النبي. ويقول جايتنا اليوم؟
1: يقول جايتنا اليوم، لكن اوريت فيه اوريت.
0: وش العلم؟ وش صاير؟
1: والله وش صاير اللي تشوفين هاللي تشوفين، لكن ان شاء الله اوريكم اوريكم ان شاء الله. السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
1: يا أخوي الشغالة اللي أخذت عندكم كشفنا عليها، مع الأسف طلع فيها إيدز.
2: ها؟ إيدز؟
1: إيدز. وش فيك؟ أقول أبو خالد أبو خالد.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: وش فيك؟
2: أبد، تجيني أحيان دوخة وأطيح، لكن سلامة متأكد إن فيها إيدز؟
1: إي نعم متأكد. وراك ليش مستغرب؟ يا أخوي هذه شغالتك وسفرها خلاص، ما نبيها، فيها إيدز.
2: زين خلها خلاص، جزاك الله خير.
1: وش فيك وراك كذا؟
2: أنا أبد جاني خارج وارش، لكن ما يكون له خير إن شاء الله، ما يكون له خير. خلها تقعد بهذا، خلها تقعد.
1: وراك صار عليك انت؟
2: ما في، انا يا اخوي زي ما قلت لك تجين احيانا حاله نفسيه كذا. ايدز ايدز. لا اله الا الله. رجعوا
3: الاذاعه زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الاذاعه زمان.
4: أنتم على

0: لا ما أرد للجرح.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

كوبلي على إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة معادة من هذا البرنامج.
2: هو بلادي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم كل خير وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامج هوا بلادي، ويوم جديد ومساء جديد وأسبوع جديد نجتمع فيه معكم مستمعي ومتابعي إذاعة الرياض عبر أثيرها وعبر تطبيقها سعودي راديو بلس. يا هلا ويا مرحبا في الجميع، ونتمنى لكم مساء جميل ويوم جميل، واللي ناشب في الزحمة وضايق خلقه يستمع لنا إن شاء الله، ونوسع صدره بفقراتنا المنوعة وأخبارنا وتنقلاتنا في هوا بلادي، متنقلين في محافظات ومناطق ومدن مملكتنا الحبيبة إن شاء الله على مدى 3 ساعات من الآن، من 5 وحتى تمام 8 بمشيئة الله، نكون معكم في جولة وطنية جميلة رائعة منوعة، عودناكم أنها تكون معكم دائما وأبدا في هوا بلادي. مجموعة من الأخبار ومجموعة من الفعاليات والفقرات المنوعة، اليوم حيكون عندنا إن شاء الله مجموعة من الفقرات، فقرة مشاريع واستكشف السعودية، وإن شاء الله مجموعة أخرى من الفقرات مثل الأخبار الوطنية، وأيضا حصاد المراسلين، مراسلين المتواجدين في جميع أنحاء المملكة، نسلط الضوء معهم عن الجديد في مناطقهم ومحافظاتهم والمراكز التابعة لها. فإن شاء الله وقت ممتع لكم في متابعة هوا بلادي عبر أثير إذاعة الرياض، ويا هلا ويا مرحبا بالجميع.

مساء الأحد، أسبوع جديد، يوم جديد، انطلاقة جديدة لهذا البرنامج اللي عودناكم أنه يكون معكم من الأحد وحتى الخميس من الخامسة مساء وحتى الثامنة مساء. رحب بالجميع ونقول لكل اللي يسمعنا الآن سواء في سيارته، في بيته، في أي مكان، عن طريق الموبايل، عن طريق تطبيق الإذاعة، نقول له استمتع بيومك، استمتع باللحظات الجميلة دائما وأبدا، تابع برامج إذاعة الرياض وإن شاء الله تستمتع، تحصل على الفائدة، المتعة، المعلومات. إحنا وياكم شركاء دائما وأبدا في يعني قضاء الوقت الممتع مع برامج إذاعة الرياض، وإن شاء الله نكون خفيفين، جميلين، رائعين بمشيئة الله فيما نقدمه إحنا وطاقم البرنامج. اليوم معنا المخرج الرائع والجميل الزميل محمد الحميضي. الله يمسيك بالخير محمد، مساء الخير، وانطلاقة جميلة إن شاء الله في بداية الأسبوع. أيضا طاقم الإعداد نوف الرخيم وعائشة الزير وهبة العمران، يعطيهم ألف عافية على ما يقدمون دائما في برنامج هوا بلادي. وأيضا من التقديم محدثكم علي الشهري وزميلتي تهاني عطيف، مشيئة الله نكون معكم ونتجول في ربوع بلادي. دائما نسمات هوا بلادي نسمات جميلة ورائعة، وطائرتنا دائما تحلق على مناطق المملكة ومدنها، وتهبط في جميع المناطق وجميع المدن، ونسمع الأخبار الحلوة والسارة عن هذا الوطن المتقدم، الوطن المعطاء، اللي إن شاء الله حيكون يوم الأربعاء القادم يوم الاحتفاء بمناسبة اليوم الوطني اللي هو عزيز على كل مواطن سعودي وحتى مقيم على هذا الوطن، اللي إنه يشعر بالانتماء لهذا الوطن. وحنا نقول للجميع سواء مواطن أو مقيم، الله يحييكم ودوام السعادة والهنا إن شاء الله لهذا الوطن والتقدم والرفعة والمجد. والله يحفظ قادتنا وولاة أمرنا إن شاء الله، ويمتع هذه البلاد بالأمن والأمان المعروف عنها إن شاء الله. في البداية دائما عودناكم أن ننطلق في انطلاقة أولى غنائية، فاصل جميل ورائع من مخرجنا محمد الحميضي، ونرجع إن شاء الله نبدأ وننطلق في فقرات هوا بلادي.

0: هو بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: هو بلادي.

حياكم الله في هوا بلادي، ويا مرحبا فيكم في انطلاقة يوم جميل ورائع مثل يوم الأحد. دائما يوم الأحد يكون مليء بالنشاط لمحبي العمل، دائما يعني ينطلق الواحد بنشاط لأنه استفاد يعني من الويكند وارتاح فيبدأ يومه. وهي دائما كل ما كانت بداية الأسبوع جيدة حيكون عندك يوم أو يكون عندك الأسبوع جيد، لأنه بديت بداية جيدة وموفقة. وإن شاء الله أنه الجميع إن شاء الله بدأ يومه يوم الأحد في العمل أو في الدراسة بشكل جيد وجميل إن شاء الله. طبعا حنا في هوا بلادي عودناكم أن يكون عندنا جولة

0: لزملائنا المراسلين المتواجدين في مناطق المملكة ومدنها، وطبعا يحددون مواضيع يناقشونها مع ضيوفهم سلطون الضوء عليها. فاليوم حنا متواجدين في منطقة عسير مع زميلتنا نورة مروعي. مساء الخير يا نورة.
1: يا هلا، حياك الله علي.
0: أهلا وسهلا، حياك الله
1: المستمعين وكل زملائنا في الاستديو، حياكم الله.
0: الله يحييك. كيف الأجواء عندكم في أبها؟
1: والله أجواءنا دائما حلو، اللهم لك الحمد.
0: بدأ الشتاء عندكم؟
1: مشكين، بس عندي موضوع لكم إن شاء الله جاي عشان التدفية.
0: موضوعك اليوم منافس للرجال، ها؟ ما شاء الله في منافسة.
1: أكيد ما شاء الله تبارك الله، في ظل هذه الاهتمام من القيادة بجانب الرياضي للمرأة، وكانوا سبورت قوي جدا للمرأة في هذا المجال، فأعتقد منطقة عسير كأجواء وكطبيعة تساعد كثير على ممارسة هذا النوع من الرياضة.
0: يا سلام يا سلام، المايك لك يا نورة، ونستمتع إن شاء الله معك بسماع هذه الجولة الجميلة.
1: طبعا علي والمستمعين، العالم الرياضة أو كرة القدم ودخول المرأة فيه قد يكون شوي متأخر، ولكنه موجود.
0: صحيح.
1: اللي كان من بداية من هواية وشغف في الطفولة تحول بعد كذا إلى توجه أكثر احترافية وأكثر مهنية. رحب بالكابتن مجد البشري، حياك الله ومرحبا فيك.
2: الله يحييك ويسلمك يا رب.
1: كابتن مجد، اليوم الحديث عن الكرة، واحنا تحت الهواء كنا نتكلم عن كيف بدأت مجد وكيف اهتمت بكرة القدم. قلت لي من عمرك 3-4 سنوات
2: منذ الطفولة. صح، من حوش بيتنا. الأمانة صح، بدأت منذ الطفولة الأمانة، ورجعت كملت الشغف هذا تقريبا من قبل 3 سنوات كذا. رجع لي الشغف، حبيت أرجع ألعب، وبدينا ناخذ ملاعب مغطاة، نحاول نلعب، جمع بنات، أي واحدة تبغى تلعب تبغى تركض تعالي بس نبغى نلعب. بدينا كذا الصراحة، وحبة حبة حسينا أننا نبغى نطور، نبغى لاعبات أكثر احترافية، نبغى نستمتع في اللعب مع بنات يعني فاهمين الشغل أكثر، لأن للأسف كان العدد مرة قليل. اشتغلنا إحنا أننا نبحث عنهم، وإذا لقيناهم الحمد لله ندربهم علشان إحنا فقط نستمتع. كانت هذه بدايتنا للمتعة.
1: كيف بدت المعرفة أو بتفاصيل هذه اللعبة؟ فيها تفاصيل كثيرة ترى، يمكن إحنا ما نعرف. أنا أتكلم عن نفسي، ما عندي ذيك المعلومات الكبيرة في تفاصيل هذه اللعبة والمهارات اللي بتكون فيها، إيش الأحكام اللي فيها، طريقتها، قوانينها.
2: شوفي، المتابعة للدوري تلعب دور كبير. يعني أنا تعلمت أشياء كثير بس كمشجع أتابع في التلفزيون، وحبة حبة يوم صرنا نلعب إذا صار خطأ صار شيء نروح نقرأ ليش صار. طيب خلاص، المرة الجاية نعرف هذا القانون، نروح التمرين اللي بعده حصل كذا وكذا، نرجع نجتمع. كنا بعد كل تمرين نجتمع في كوفي نشوف إحنا شغلطنا فيه، والله العظيم كنا كذا، لأن للأسف كان في شح حتى في المدربات، فكنا مضطرين إن إحنا نعلم أنفسنا بأنفسنا. يعني أنا عندي مهارة معينة أعلم زميلتي هذه المهارة، هي عندها مهارة معينة تعلمني إياها. قانون تحكيمي ما نعرفه ممكن أستعين بأخواني. حصل كذا كذا. إيش مفروض نسوي؟ الصراحة كانت بدايتنا كذا يعني
1: هي جهود ذاتية وجهود فردية.
2: أيوة، جهود فردية بحتة للأمانة.
1: هذه الجهود الفردية واللي بدأت بك وبنت عمك وبنت الجيران وصاحبتهم صاحبتهم، ما واجهت تحديات اجتماعية وأسرية مثلا؟
2: واجهنا والله صراحة، واجهنا يعني زي ما قلتي اجتماعية وأسرية. واجهنا مشكلة كمان في الملاعب، أحيانا كانوا يرفضون يأجرون لنا الملاعب اللي هي الحمد لله لقيناها مغطى، بس لأن بنات خايفين. فواجهنا هذا النوع من التعقيد صراحة، بس الحمد لله يعني مع الأيام خلاص بدأت تنفك هذه الأمور كلها.
1: يمكن أنا من الناس اللي كنت أتابع في التلفزيون شوية وشوف فريق في جدة بنات وشوف فريق كذا، يمكن هذه من الأشياء اللي كانت ملفتة بالنسبة لنا، وفي ملاعب خاصة ومغطى. كنت تشوفون هذه الأشياء ويعني تفكرون فيها؟
2: أيوة صراحة، في فئة من اللاعبات معي في الفريق كان هدفهم احتراف، فكان ما عندهم مشكلة في الظهور التلفزيوني، أنهم يلعبون في دوري ما عندهم مشكلة، وكان هذا هدفهم يعني من البداية معنا كان هذا هدفهم. في الفئة الثانية اللي هي لا، هي حبة تستمتع فقط.
1: مجد، أنت